0: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
2: لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
4: خلاصة يوم قد انتهى
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
6: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
7: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
8: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
7: هذا نص إلهي وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث؟
8: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. مراس في مصالح ثابتة وبعض المسائل سابها لك انت.
7: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

نحييكم مشاهدينا. مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل أو قوات حفظ السلام في جنوب لبنان شهر ديسمبر المقبل، تتزايد المخاوف حيال الجهة التي ستضمن الأمن والمراقبة في منطقة الجنوب. فالجيش اللبناني لم ينتشر إلا في منطقة محدودة، والجيش الإسرائيلي يرفض الانسحاب كما تعلمون قبل انسحاب حزب الله من هناك. والمشكلة كما يراها مراقبون ليست في خروج 10,000 جندي أممي، بل في انتقال وظيفة أمنية دولية استمرت عقود في الداخل اللبناني، لا تزال تواجه تحدي بسط احتكارها للسلاح والقرار الأمني في الجنوب. هذه التحديات مشاهدينا تفسر سبب الذي أصبحت عليه مسألة اليوم التالي اليونيفيل، أو كيف سيكون اليوم التالي في لبنان بعد انسحاب اليونيفيل، والذي نربطه بشكل أو بآخر بمسألة سلاح حزب الله. هكذا يربطه الداخل اللبناني بموضوع حصر السلاح بيد الدولة وانتشار الجيش اللبناني، وكذلك من جهة أخرى التواجد الإسرائيلي جنوب لبنان. كيف ستدار الأمور؟ نحن نذكر بأنه رسميا تنتهي مهمة اليونيفيل نهاية هذه السنة، ولكن سيبدأ خروج القوات على مراحل حتى السنة القادمة، ولكن سنة قد تعتبر لا شيء في حياة الدول في تنظيم وترتيب أمور خاصة الأمنية. ليس هناك بديل حتى الآن، وهذا يطرح أسئلة كبيرة داخل لبنان مع تحديات مرتبطة بهذا الموضوع. نحييكم مشاهدينا إلى ساعة حوار.

0: وأن نناقش هذا الموضوع مع ضيوف الأفاضل هنا في الاستوديو، الأساتذة رياض قهوجي مستشار العربية للشؤون العسكرية، مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية سترابيدا درغام معنا، الأستاذ أيمن أبو شقرة صحفي في شبكة العربية، والدكتور حسن مومني مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية. ضيوفي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم لمناقشة هذا الموضوع، وقد لا يكون الوقت مبكر لمناقشته لأنه الوقت سريع والخيارات في لبنان مفقودة. نحن نذكر بأن قوات حفظ السلام للمراقبة بالتحديد ونهاية المهمة رسميا تستكمل نهاية هذه السنة في ديسمبر الحالي، وتبدأ على مراحل بخروجها من الداخل اللبناني حتى تستكمل خروج الكامل بنهاية 2027. طيب، ولكن ليس هناك بديل، هناك بعض المراقبين الذين تحدثوا عن بدائل، ونحن سنطرحها هنا على ضيوفنا لمحاولة فهم هذه الخيارات المحتملة بعد نهاية مهمة اليونيفيل. الخيار الأول، يقول البعض، الجيش اللبناني يمكن أن يتولى المهمة بصورة كاملة، قوات اليونيفيل تخرج ثم ينتشر الجيش اللبناني وتصبح الدولة اللبنانية صاحبة المسؤولية الأمنية الوحيدة في جنوب لبنان. الخيار الثاني، مهمة دولية جديدة ولكن بصيغة مختلفة. النقاش الدولي يتضمن حاليا مشاهدين أفكارا مثل توسيع الدور السياسي للأمم المتحدة أو بعثة أوروبية للتدريب والدعم أو آلية دولية لمراقبة الخط الأزرق، أي أن اليوم التالي قد لا يكون قوة حفظ سلام كبيرة وإنما وجود دولي بشكل أو بآخر أصغر وأكثر تخصصا. الخيار الثالث هو تمديد مهلة اليونيفيل، وهذه قد تكون نقطة خلافية نطرحها بعد قليل على ضيوفنا. هذا الخيار على فكرة ما زال مطروح سياسيا خصوصا من جانب لبنان وفرنسا، لكن القرار الحالي وصف تمديد 2026 بأنه تمديد نهائي، وبالتالي يحتاج الأمر إلى قرار جديد من مجلس الأمن. يبقى الخيار الرابع والأخير، ربما انتقال غير مكتمل للمسؤولية، يعني قوات اليونيفيل تنسحب، الجيش ينتشر جزئيا مع السلاح غير الحكومي أي حزب الله، وأيضا تبقى القوات الإسرائيلية في بعض المواقع أو المناطق المتنازع عليها. في هذه الحالة لا يكون الجنوب أمام انتقال مسؤولية حقيقي وإنما أمام منطقة أمنية رمادية. الجانب الأوروبي اللي له التمثيل أو على الأقل الاهتمام الكبير بما يحصل، كشف مصدر دبلوماسي عن الدور الأوروبي، كشف العربية طبعا عن الدور الأوروبي، وقال بأن المهمة الأمنية الأوروبية في لبنان لن تحل محل قوات اليونيفيل. الدبلوماسي الأوروبي أضاف العربية أن المهمة الأمنية في لبنان ستدعم الجيش في نزع سلاح حزب الله لا أكثر. وهذه مشاهدين كذلك ربطا مع هذا الموضوع، صور لقاء وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بما أن أمريكا كذلك مهتمة بهذا الموضوع، مع رئيس وزراء لبنان نواف سلام. وبحسب مصدر دبلوماسي أمريكي، طرح نواف سلام ضرورة اعتماد جدول زمني للانسحاب من الجنوب سواء لإسرائيل أو حزب الله. واللافت مشاهدين أن نواف سلام طالب حضور أممي مع طرح إمكان انتشار أو فرضية انتشار وحدات فرنسية في البقاع أو في بيروت. هناك نقاش كبير فيما يتعلق بخروج قوات اليونيفيل. خلينا أولا نذكر بأنها قوات حفظ سلام. أبدأ معك ربما ستراغدة، هي قوات حفظ سلام، قوات مراقبة بالأساس، ولكن لماذا خروجها من داخل لبنان والانتهاء الرسمي لمهمتها حتى قبل استكمال خروجها فعليا عبر مراحل يثير كل هذا الجدل وهذا القلق بالداخل اللبناني؟
1: أولا، خروج قوات اليونيفيل من لبنان يأتي بسبب قرار للولايات المتحدة يعني اتجاه جميع عمليات حفظ السلام في العالم، وبالتالي ليس لبنان مستهدفا بحد ذاته مع انتهاء المهمة. وأنا لا أعتقد أن هناك أي مجال لتمديد اليونيفيل على الأقل في الوقت الراهن، لا أرى أي
0: 2026 هو تمديد النهائي.
1: نعم، إنما يعني اليونيفيل قامت بدور في مرحلة ما بمهام معينة، والآن تختلف الأمور. ماذا سيحدث إذا قامت أو إذا حتى تدريجياً

0: قامت القوات الدولية بالخروج من لبنان. المشكلة هي ماذا سيحدث بين الجيش اللبناني وإسرائيل أين طبعا أريد أن أعلق على النقطة الخامسة التي تفضلت بها والتي أشارت إلى احتمال تعايش الثلاثة، يعني حزب الله مع الجيش اللبناني مع إسرائيل.
1: هو مش تعايش بقدر أن يبقى الوضع على ما هو عليه،
0: وهو أخطر ما يمكن، لأن ذلك سيبقي الجنوب معلقا في الدمار، في التهجير، في اللا سلام، يعني وفي تحت بندقية الإسرائيلي والإيراني وحزب الله. إذن هذه أسوأ السيناريوهات. ضروري أن يعني المشكلة الآن هي مشكلة سيادة. ستريم، هل قادرة الدولة اللبنانية على ممارسة السيادة كما يجب، بما في ذلك إبلاغ الجيش اللبناني بأن عليه التنفيذ مهمات الحكومة وليس أن يدخل في نقاش معها كما حصل في السابق ما بين قائد الجيش رودولف هيكل ورئيس الحكومة نواف سلام؟ نحن الآن في مرحلة فائقة الخطورة، لأن إذا لم تتمكن الدولة اللبنانية من تنفيذ حصرية السلاح، وأنا أميز بين حصرية السلاح في يد الدولة وحصر سلاح حزب الله، لأن الأمرين مختلفين تماما طبعاً. ليس المطلوب حصر سلاح حزب الله، أين يحصر السلاح؟ المطلوب أن تتمكن الدولة من حصرية السلاح بغض النظر إن كان حزب الله أو فصائل فلسطينية أو يعني من مهما كان. وإلا أخشى، وهكذا يقول الأمريكيون، أخشى أن لا تتمكن الولايات المتحدة وهي الضامن لانسحاب إسرائيلي من لبنان في نهاية المطاف. يعني أجبر دونالد ترامب إسرائيل على الالتزام بالانسحاب، ولم يكن هناك احتلال إلى أن قام حزب الله بحرب الإسناد. كان لبنان خاليا من الاحتلال الإسرائيلي باستثناء مزار الشبعة وهذه الأمور التي كانت تعالج. أتى الاحتلال مجددا بسبب قرار حزب الله المدعوم من
1: أحلى. ومرت سنتين تقريبا على، طالما بدينا نتحدث عن حزب الله، مرت سنتين على اغتيال حسن نصر الله. وهنا يدخل عامل آخر، لأن الحزب منذ سنتين ليس الحزب كما هو اليوم. لما تكلم ست راغدة عن موضوع سيادة أستاذ أيمن، هل الموضوع يتعلق فقط بالسيادة اللبنانية؟ أو الموضوع يتعلق بترتيب أو إعادة ترتيب القوة العسكرية في الداخل اللبناني، بمعنى في هذه المرحلة أتحدث، مش بعد 5 سنين أو 3 سنين، أو إعادة ترتيب القوة وضبطها، أو الموضوع أكبر من ذلك وهو ترتيبات دولية ونفوذ دولي أكثر منه ترتيبات داخلية؟
2: لا شك أنه الأمور متداخلة داخليا إقليميا ودوليا، ولكن ما يمكن واللي بات واضح، نحن أمام معادلة الأرض مقابل السلاح غير الشرعي، وطالما هذه المعادلة لم تتحقق لن يفيد لبنان لا يونيفيل ولا تجديد ليونيفيل ولا قوة جديدة بمهمات أو بصلاحيات أوسع ولا بفراغ من الناحية الأمنية. هذه المعادلة التي أرستها إسرائيل واللي حزب الله يواصل مسار العمل اليومي متغافل هذا العنوان الأساسي، يتحدث عن مطالبة الدولة اللبنانية بإعادة إعمار، يطالب الدولة اللبنانية بحضورها برفض المفاوضات المباشرة، يطالب الدولة اللبنانية بانتشار بالجنوب ومن ثم تسليم سلاح وما إلى هنالك. أمام هذه المعادلة الذهبية أو التي تحكم اليوم الأرض الواقع، طالما السلاح موجود إسرائيل موجودة محتلة لهذه الأرض، صحيح. وطالما إسرائيل محتلة لهذه الأرض، كل الإجراءات التي تقوم بها الدولة اللبنانية لن تستطيع أن تكسر حالة المراوحة القائمة اليوم.
1: أنا الحقيقة هذه المعادلة لم أفهمها، خليني أنقل بعض ما يقوله أنصار حزب الله. لماذا ربط البقاء الإسرائيلي مع إبقاء السلاح؟ هذا شأن داخلي لبناني، يعني يمكن للجيش اللبناني بعد خروج القوات الإسرائيلية
3: معارض للدستور، الدستور اللبناني يتحدث عن هذا،
2: صحيح، ولكن هو مش معادلة تضع الدولة اللبنانية، مش أنا والأستاذ رياض حاطين هذه المعادلة. هذه المعادلة يضعها من يسيطر على الأرض وهي إسرائيل، ولبنان يتعامل معها من خلال المفاوضات المباشرة من أجل الوصول إلى نتائج لحل هذا الواقع. أوكي؟ وبالتالي نحن طالما كنا أمام هذا الواقع القائم، بالمناسبة أنا مش عم ببحث نظرية السلاح، مطلب حصر السلاح بيد الدولة، مطلب قرار السلم والحرب

0: يكون بيد الدولة اللبنانية. هذا مطلب لبناني داخلي، لا مطلب إسرائيلي ولا مطلب أمريكي ولا مطلب عربي ولا مطلب دولة. هذا بالدرجة الأولى هو مطلب لبناني داخلي. لبنان يعيش هذه حالة صراع
1: معينة من اللبنانيين،
0: من شريحة كبيرة من اللبنانيين. حزب الله،
1: حتى نكون دقيقين،
0: حتى نكون دقيق معك، هناك عريضة في البرلمان اللبناني وقعت من شهر جولاي الفائت، يوليو الفائت، 86 نائب وقعوا على عريضة تطالب بالتمديد لقوات اليونيفيل. أوكي. فإذا نحن أمام واقع يتحدث عن الأرض، فهذه أغلبية مجلس النواب، تلك الحكومة ورئيس الجمهورية إن كان بخطاب القسم أو الحكومة وبيان الوزاري اللي حصلت عليه على أكثرية نيابية، كانت تتحدث عن حصرية السلاح. لم يكن ذلك مطلب إسرائيلي،
1: تحدثت عن مطلب داخلي، تحدثت عن دستور. أستاذ رياض، كيف
2: ستريم؟ نرجع لموضوعنا الأساسي ونفوتنا هون. اليونيفيل انتشر بلبنان عام 78. 78 كانت القوات المنظمات الفلسطينية هي الناشطة على الأرض، وكنا في مرحلة حرب باردة اسمها قوات المؤقتة، قوات السلام المؤقتة. ليش مؤقتة؟ لأنه هدفها أن تدخل بانتظار أن تبنى مؤسسات الدولة وتستعيد السيادة. لأنه قوات السلام تفصل بين جيشين، بين دولتين. في لبنان عم تفصل ما بين إسرائيل، جيش دولي، ومنظمات تسيطر على الأراضي اللبنانية وليست الدولة اللبنانية
1: في وقتها.
2: في وقتها بقي هالأمر، كانت سيطرة السورية داخل لبنان، كانت تريد أن تستخدم جبهة جنوب لبنان كجبهة ضغط في مفاوضات السلام، تخلي جبهة الجولان ساكتة وتستخدم لبنان كجبهة ضغط على إسرائيل. خرج السوري من لبنان، اجت حرب 2006 ونشرت وعيد تعزيز هذه القوة، أيضا بهدف أن تعطى
3: برضا حزب الله
2: لإعادة تقوية الدولة ومؤسسة الدولة لتنتشر بالجيش. ونتذكر نهار 2006 أول مرة ينتشر الجيش في جنوب لبنان منذ 78، وكان يعني خطوة كتير مهمة يوما من قائد الجيش اللي صار رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان.
1: حزب الله
2: أقام تفاهم مع إسرائيل، سيطر على الدولة، ولم يطلق رصاصة على إسرائيل طوال الفترة من 2006 لحد طوفان الأقصى 2023. بقيت جبهة جنوب لبنان هادئة، اليونيفيل منتشرة، إنما السيطرة هي لحزب الله فعليا. مهمة اليونيفيل،
1: كانت هناك مناوشات متفرقة،
2: مهمة اليونيفيل هي أن تراقب، تفصل بين القوات، وفي حال رصدت أي خلل، أي شيء يعني
1: تجاوز،
2: نقل سلاح، تخبر الجيش اللبناني. الجيش اللبناني عليها أن يقوم بهذه بمهمة وقف أي نشاط مخالف. هذه مهمة اليونيفيل. إنما طوال هذه الفترة لم نسمع عن مخالفات، وانتهى المطاف أنه بس بلشت الحرب الأخيرة إسرائيل عثرت على كميات هائلة من الأسلحة ومن الأنفاق، مما أظهر أنه هذه القوة كانت يعني
1: مخمضة عينها،
2: لا يعني لم تقم بواجباتها بشكل يعني واضح.
1: سأعود لهذه النقطة لأنها نقطة خلافية أستاذ رياض.
2: لا هو الحكومات التي أرسلت هذه القوات، الحكومات الأوروبية لما تبعت تقريرة للأمم المتحدة لم تشر إطلاقا على وجود أي نشاط لحزب الله، وفجأة لقوا هالنشاطات، وبالتالي باتت هذه الدول هي في موضع الاتهام أنها لم تكن صادقة مع الأمم المتحدة في النشاطات داخل جنوب لبنان. إنها في نهاية المطاف المطلوب يعني عملية الإنهاء دورة هي أنه على الدولة اللبنانية أن تأخذ دورها وتنهي التعايش الذي كان قائم بين حزب الله والدولة، أن تكون الدولة وحدها بحصر السلاح.
1: طيب خلينا نوسع شوية هذا النقاش، وطالما كلنا مهتمين بالأمن داخل لبنان، أمن لبنان

0: بين النقاط المهمة لتحقيق أمن المنطقة كذلك، لأنه فيه تقاطعات وفيه تشابك للنفوذ وإلى آخره. هل بالإمكان فعلا التخلي على قوات اليونيفيل، وما مدى أهمية هذا الموضوع بالنسبة للإقليم كذلك دكتور؟
1: وبداية قطعا مسألة الأمن الإقليمي وأمن الوحدات مرتبطة في بعضها البعض، يعني بهذا الجانب ما يحدث في لبنان يؤثر على سوريا، يؤثر بشكل آخر على مثلا لنفرض بالأردن، في هنالك الربط في الموضوع القضية الفلسطينية وغيرها بهذا الجانب. الآن كمان خلينا ننظر إلى القضية، يعني ما نجزئها، هي ضمن سياق وظروف تطورات جيوسياسية حصلت من 2013 منذ 7 أكتوبر، من 2023 منذ 7 أكتوبر لغاية الآن، في ظروف مختلفة عن 2006، في ظروف مختلفة عن
0: 78،
1: بكل هذه الجوانب، بكل هذه الاتجاهات. هلا هذه القوة مقرون، أنا بالنسبة لي مستقبلها مقرونة في مسألة المفاوضات الحاصلة بين اللبنانيين وبين الإسرائيليين والجانب الأمريكي اللي موجود. لا ننسى أن فيه هنالك اتفاق ثلاثي.
0: ما معنى هذه القوة مقترنة بالمفاوضات الكبيرة؟ يعني هذه القوة التمديد غير مطروح، تغييرها، تشكيل جديد، كيف يعني؟
1: يعني هلا الأمريكان، الإدارة الأمريكية الحالية مختلفة في نظرتها عن مسألة الأمم المتحدة وينوفل وكل شيء. يعني خلينا نضرب لك مثال بسيط، شوف اللي حصل في غزة. ترامب لم يشرك الأمم المتحدة، جاء وتحدث عن مجلس السلام وكذا، فهو ممكن الولايات المتحدة الأمريكية في صيغتها في ذهنها ترتيبات شبيهة باللي موجودة في غزة بمسألة قوة الاستابلايزيشن فورس، هذه القوة الاستقرار وكل هذه الجوانب بهذا المعنى. وبتعتمد على الإسرائيليين، وأعتقد أنهم الأمريكان ممكن أنهم رابطين الأمر بمسألة قديش في تقدم في المفاوضات في مسألة نزع سلاح حزب الله بهذا بهذا بهذا الجانب. هنالك الأوروبيين اللي ممكن يكون مفهومهم شوي مختلف عن الجانب الأمريكي، لكن خلينا نطرح سؤال، من هو العامل الأهم في كل هذه الصيغات؟ هل هو الجانب الأمريكي أم الجانب الأوروبي بهذا المعنى؟ مين هو الأكثر تأثيرا على كلا الطرفين؟
0: الأوروبي أعتقد،
1: لا أنا بعتقد الأمريكي. لا الأمريكي تأثيره على الإسرائيلي. مين هي عقدة المنشار؟ مين اللي كذا؟ إسرائيل بهذا المعنى بهذا الاتجاه. أضف إلى ذلك خلينا نحكي شغلة معينة. طيب ما هو في ربط، يعني قبل الحلقة كنا نحكي عن مسألة إنه لبنان، لا بس في ربط بين موضوع لبنان وبين ما يجري في في في بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. وآخر مشروع قدم إيقاف القتال على كل هذا الجانب، وأي تسوية، وأي تسوية قادمة، إيران راح تبحث في مستقبل ما يسمى في حلفائها بهذا المنطقة بهذا الاتجاه. فلذلك الآن وحتى مجموعة السيناريوهات اللي طرحتها بهذا الجانب، هي سيناريوهات كل واحد من السيناريوهات شوية يعني في بينطي نوع من المسؤولية على مثلا الدولة اللبنانية. لأن في غياب اليونيفيل ضرورة، اليونيفيل يمكن ضرورة للبنان أو مهمة أو قوات خلينا نحكي مراقبة مهمة في لبنان، للبنان في الفترة الحالية، حتى بالتالي ما تضطر الدولة اللبنانية أن يصير في بينها وبينها الآن بغياب أي قوات دولية، بده يكون في تنسيق مباشر بين الدولة اللبنانية وإسرائيل.
2: هو موجود، هو موجود.
1: لا لا أنا قصدي التنسيق العسكري اللي بتحاول
2: العسكرية. هو هناك لجنة ثلاثية عسكرية تقوم، أنت تعرف
1: أمريكية هذه، بس أنا اللي بقصده إنه هذا كمان رح يحرج الحكومة اللبنانية في مسألة إنها يعني بتنسق مع إسرائيل، بتفاوض مع إسرائيل.
0: ولكن أعتقد هذا الموضوع تجاوزوه في الداخل اللبناني. نعم. خليني نفهم أكثر. نعم. جهات لبنان
2: بالتأكيد تجاوز هذا الأمر ببدء المفاوضات المباشرة ما بين الدولة اللبنانية وإسرائيل برعاية أمريكية، بشراكة أمريكية، بضمانات أمريكية. في الواقع لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من لبنان سوى إن نجحت الولايات المتحدة في فرض ذلك على إسرائيل. وكي تفعل، وكي تتمكن من أن تفعل، إن المطلوب من الدولة اللبنانية كما قلت سابقا أن تمارس السيادة الفعلية على الأرض. يعني أنا لا أعتقد أن المشكلة، هناك مفاوضات مستمرة، اللجنة الثلاثية العسكرية التي يعني منذ زمن طويل، وهي أقصد الأمم المتحدة وإسرائيل ولبنان، هذا موضوع تقني. أما المفاوضات فإنها فعلا ما زالت يعني الإطار الثلاثي الذي تم الاتفاق عليه. المشكلة الأساسية الآن يعني هي التالي، أيهما أولا؟ من يقوم بأية خطوة أولا؟ منطقيا

0: يعني يقوم الجيش بسيطرة بالسيطرة على الجنوب اللبناني، هذا يتطلب نزع سلاح حزب الله باختصار.
1: خليني أبقى في هذه النقطة، اسمحوا لي فقط.
2: بس هل هي قادرة؟
0: بس كي يستطرد.
1: تفضل تفضل تفضل. لا، هل هي قادرة؟ يعني لأنه هناك كذلك أسئلة تتعلق بهذا الموضوع، ما مدى قدرة الحكومة اللبنانية أو الجيش اللبناني على ضبط الأمور؟ لماذا؟ لأنه البعض كذلك يذكر ست راغدة وضيوفي الأفاضل بموضوع اغتيال حسن نصر الله، يقال بأنه حزب الله منذ سنتين ليس كما حزب الله اليوم، فأين المشكلة الحقيقية داخل
0: المشكلة
1: الحكومة؟
0: الحقيقية سيدتي هي في أن حزب الله يأخذ أوامره من الحرس الثوري الحاكم في طهران، أن حزب الله هو الذي يعلن ولاءه للدولة في إيران وليس للدولة في لبنان. حزب الله يقول أنا مستعد أن أدخل في حوار ولكن لست مستعدا أن أسلم سلاحي للدولة. إضعاف الدولة وقدراتها هو قرار لحزب الله وللحرس الثوري الحاكم في طهران. إذا نحن حقيقة في مأزق كبير، ولكن أريد أن أؤكد أن على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان اللبناني أن يأخذوا جدية الخطر على لبنان في حساباتهم، بدلا من محاولة يعني تقديم أطر معينة أو يعني يخترعوا أساليب مبتكرة. الموضوع جدا خطر، لن تتمكن الولايات المتحدة الإدارة الأمريكية لن تتمكن من لجم إسرائيل عن القيام بعمليات نوعية يعني تضرب البنية التحتية في لبنان، ليس فقط في الجنوب،
1: إلا إذا تم حصر السلاح بيد الدولة.
0: ولكن إذن الموضوع،
1: ولكن تحدثت ست راغدة عن يعني نحن لا نطالب الحكومة اللبنانية بابتكار حلول، ولكن المرحلة قد تضطر لابتكار حلول. يعني بمعنى خلينا نطلع فاصل مبكر هذه المرة، خلينا نطلع فاصل وبعده سنحاول. يعني كل الكلام اللي قلناه مفهوم، حتى لا نعيد كذلك ولا نكرر نفس الكلام لنتابعه في النشرات في برامج أخرى، كل هذا معلوم، معلوم بأنه حزب الله موجود ومعلوم بأنه ليس هناك نية لتسليم السلاح. خلينا نسلم بهذا الأمر الواقع، هناك واقع يتحكم بنا وهناك معضلة حقيقية، لأنه حتى إسرائيل تستعمل لبنان في الانتخابات وفي الضغط على ملفات أخرى إلى آخره. ما المتاح اليوم؟ خلينا نتكلم بواقعية أكثر منه بأمور قد تكون مثالية، المثالي قد يؤجل بعد فاصل قصير.

بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: حوار نحييكم مشاهدينا. الحقيقة النقاش تواصل حتى في الفصل، ومتوقعت أن الموضوع هذا رح يكون أنه سيكون موضوع بالحساسية الكبيرة ووجهات النظر، وهذا مفيد للنقاش، مفيد لأنه نحاول كذلك أن نقف على أكثر من رأي. يعني توقعته في الحقيقة حوار سيكون هادئ بمعطيات هادئة، ولكن أعتقد الموضوع
1: احنا الثلاثة متفقين، بس الأستاذ
0: وأنا معه وأنا معه
2: بس نحن متفقين ما جيناش نناقش هون.
1: لا نحن متفقون.
2: ليش اسمه ساعة حوار؟
0: ونحن صحيح
1: نعم نحن اللبنانيين متفقين.
2: مش على المسألة اللبنانية.
0: أنا مع الدكتور.
2: كيف بدك تيجي حصر السلاح وكيف القدس؟
0: لا نفسي شخصيا مش أنا مع الدكتور. لماذا؟ لأنه المخاوف المتعلقة بدور الدولة مخاوف كبيرة. سمعناكم الاثنين، خليني نسمع الأستاذ أيمن والأستاذ رياض.
1: صح.
0: بمعنى دور الدولة، وكنا نتحدث في الكواليس بأنه مشكلة السلاح وكأنه وضعنا حزب الله أمام أمر واقع، ولكن اختلفوا معي في الكواليس يقولون لي الدولة لا تريد، الجيش اللبناني لا يريد،
3: مش لا تريد. خلينا نقول يعني هذا مسار تحاول تجنبه بالمرحلة الحالية. حتى بس كون عم وصف شوي سريعا الوضع، ما يعيش اليوم الجنوب اللبناني وتحديدا إصرار الدولة اللبنانية برئيس الجمهورية والحكومة بأن يكون هناك قوة ما تمديد لليونيفيل، يعني رئيس لبنان طلب رسميا من خلال بعثته في الأمم المتحدة اعتبار العام 2027 عام تمديد لمهمة اليونيفيل،
0: نعم،
3: وأن يكون الخروج فورا مع انتهاء مهمته. رئيس الحكومة نواف سلام خلال جولته بالولايات المتحدة خلال اليومين ثلاثة الماضيين كان عم يشتغل ضمن إطار أنه أن نفهم أن يكون هناك قوة ما برعاية أممية، ويمكن البحث أو الحديث عن الدور، يعني هل سيكون فقط مراقبة، يمكن أن يكون دور مراقبة تدريب ودعم للجيش، أو أن يتوسع أكثر وأن يكون هناك مساعدة الجيش اللبناني بعملية بسط سيطرته على كامل التراب. أهمية الفكرة أساس هو أن غياب أي قوة دولية جنوب لبنان، اليونيفيل ما كان عم يمنع لا الحروب أن تصير، ولا حزب الله من حفر أنفاقه، ولا الإسرائيلي من ممارسة تعدياته، ولكن يعني غياب الاهتمام الدولي في لبنان، وهذه النقطة المهمة والأساسية، إضافة إلى تفاصيل أخرى طبعا. فكرة الاحتكاك المباشر، أن لا يكون هناك جسر للتواصل اليونيفيل يمثله ما بين الجيش والجيش الإسرائيلي، حتى لو اليوم في مفاوضات مباشرة ما بين لبنان وإسرائيل، ولكن عملية الاحتكاك اليومي ستصبح كبيرة لدرجة أنه ممكن أي احتكاك يتوسع، وعملية توسعه يودي بالأمور إلى أماكن لا يريدها.
0: أنا أستغرب الحقيقة من نقطة معينة، خليني أقطع عليك الفكرة فقط لأنقل ما تفضلت به الأستاذ رياض لأربط مع ما قاله منذ قليل. استغرابي آتٍ من فكرة دعوة الداخل اللبناني إلى إيجاد بديل لقوات اليونيفيل، رغم بعض الانتقادات التي طالت قوات اليونيفيل بأنها أغمضت عينا أو أنها لم تمرر تقارير دقيقة للجهات الدولية بخصوص مثلا بناء الأنفاق. طيب، طالما اليونيفيل لم تساعد السيادة اللبنانية، لماذا طلب بديل أو ما يوازي وجودها داخل لبنان؟
4: لأن الدويلة لا يزال لها وجود بالدولة، يعني حزب الله لا يزال ضمن الدولة العميقة في لبنان، لأن هناك تواجد لها على مدار 30 سنة الماضية، وبالتالي لا يزال هناك هذا التأثير. فرنسا التي كانت لها الكلمة الأولى والأخيرة في لبنان، يعني أمريكا لسنوات ومنذ الحرب العالمية الثانية تعتبر المنطقة بلاد الشام منطقة نفوذ فرنسي بريطاني، وبالتالي تلجأ دائما للرأي الفرنسي برسم سياساتها. الفرنسي كان هو يقود اليونيفيل دائما، هو أهم قوة داخل اليونيفيل. فرنسا لم يكن عندها مشكلة بين تعايش المنظمات حزب الله وغيره مع الدولة اللبنانية.
1: صحيح.
4: الفرنسي كتير فلكسبل بهالموضوع،
0: لكن هذا خطير،
4: وهذا طبعا
3: ومن كرس
4: وكانت الإدارات الأمريكية هذا. وكانت الإدارات الأمريكية السابقة تحديدا ديمقراطية لا مانع لها، تعطي الدور الفرنسي وهي تمشي وراء. اليوم عنا إدارة تشتغل بشكل غير تقليدي، وفي مناخ من 2023 لهلأ بقرار إنهاء دور

0: دور الميليشيات وأذرع إيران بالمنطقة. ومن هون في هذا القرار بالتعامل بشكل جذري مع حزب الله ومع إنهاء دور اليونيفيل واستبداله بما يعرف بالميكانيزم. الميكانيزم هي الهيئة التي تضم ممثل عن إسرائيل والولايات المتحدة ولبنان. وبالتالي ستصبح أمريكا ضمن هذه المعادلة هي الطرف المراقب في جنوب لبنان والتي ستشرف على مساعدة تأهيل المؤسسة العسكرية لتولي مهامها. وهذه المعادلة الوحيدة التي تقبل بها إسرائيل. إسرائيل رفضت بشكل قاطع أي دور لفرنسا تحديدا ولباقي الدول الأوروبية.
1: ولكن ستسمح لي كذلك باستغراب آخر أستاذ رياض للضيوف الأفاضل. لما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية أو يكون مرهون بيد الإدارة الأمريكية هنا سيدخل كذلك التقاطع مع ملفات أخرى. ونحن كنا ناقشنا في ساعة حوار أكثر من مرة بأن الإدارة الأمريكية مصلحتها الأولى هي مصالحها أولا ومن ثم ترتيب الوضع بما يتلائم دائما مع مصالحها. فكيف يمكن أن يعطى الجانب الأمريكي هذه الأهمية وهذه الثقة مع كل ما يحصل فيما يتعلق بالملف النووي اللي أساسا ما وصلنا نناقش أمور ذات قيمة للمنطقة.
2: ولكن تتذكر
1: سأعود لك دكتور
2: أن إدارة ترامب الآن تريد نجاحا في ملف لبنان. هذا أمر فائق الأهمية لأنه في حاجة إلى نجاح ما. ثم أن روبيو أصر على رفض الشرط الإيراني بأن تكون المفاوضات الإيرانية الأمريكية تنطلق إلى حد ما من إعادة ملف لبنان إلى تلك المفاوضات. ثالثا لا تنسي سياسة الأذرع التي يتبناها النظام في طهران الآن من الحوثي في اليمن إلى الفصائل العراقية وإلى حزب الله في لبنان. يعني الآن
1: ولكن ما شفنا مثلا وقفة أمريكية حاسمة في هذا الموضوع. يعني مثلا لم يكن تعاملهم مع الحوثي في مستوى ما كان التعامل في بداية هذه الحروب.
2: كلها مترابطة. الآن تسعى إدارة ترامب وترامب نفسه هناك سعي لنوع من التفاهمات إذا حصلت مع إيران انطلاقا كما تفضلت من أولوية الموضوع النووي. ولكن مراقبة ما تفعله الأذرع مستمرة والخوف أعود وأقول الخوف من أن تعطى إسرائيل وهي معتدية وهي يعني إجراءاتها إبادية في فلسطين والضفة الغربية وغزة وكذلك في لبنان أن تعطى الذريعة لأن توسع احتلالها وتدخل وراء الأنفاق في بيروت ومختلف أنحاء لبنان. هنا قد لا تتمكن إدارة ترامب سيما في مرحلة انتخابية من لجم إسرائيل وذلك بعدما تكون قوات حزب الله والحرس الثوري قد أعطتها الذريعة بغياب للدولة اللبنانية التي تقول لست قادرة.
1: دكتور
3: هلا هو بتقدير الشخصي يمكن في الأسابيع والشهور الماضية الأولوية الأمريكية خلينا نسميها في منطقة بلاد الشام هي سوريا ولبنان حقيقة ثم بتيجي غزة كل سنة. ففي هنالك
1: والعراق شوية كل مرة يطلع الملف
3: هي ومسألة الأولويات تبعا لتطورات هذا الملف. لكن واضح أنه في جهد أمريكي باتجاه لبنان بتعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أنجزت بعض الشيء في الموضوع. الآن في عملية في بروسس بين الإسرائيليين وبين اللبنانيين في هناك الاتفاق الثلاثي بهذا المعنى وبهذا الاتجاه. وبتعتقد وطبيعي في رغبة أمريكية بفصل هذه المسارات بمعنى أنها أمريكا بتصر على أنها تفصل عن مسألة الحوثي. أمريكا في موضوع الحوثي يعتقد أنها الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن يعني تبقي على الستاتوس كو يعني تبقي على الوضع الراهن.
1: ولهذا أنا ذكرت الحوثي لأنه طالما نتحدث على محاولة إبقاء هذا الستاتوس كو كما تقول أو هذا الواقع القائم حاليا فلماذا لا تبقيه في لبنان؟
3: بس كمان في لبنان في إشكالية في شغلة معينة اللي يجب أن نتحدث فيها موضوع الانتخابات الإسرائيلية وما بعد الانتخابات الإسرائيلية بعد شهر. لا لنفترض أنه في حكومة إسرائيلية قادمة قد تكون مختلفة في هذا الأمر. هذا رح ينطي كمان تأثير على موضوع المفاوضات اللي في لبنان وفي سوريا بهذا المعنى. لا لنفرض إذا إجت أكيد مش رح يكون في شارب شفت زي ما بقولها رح يكون في تحول. لكن أي حكومة قادمة مثلا إذا بدي الجنرال هذا اللي الآن
4: هايزنك
3: يعني بهذا المعنى أعتقد ممكن يتخذ بعض الإجراءات.

0: الإشارات اللي قد تكون تنطي بعض الإشارات أنه في هنالك تغيير في في في إسرائيل في تحول بهذا الأمر، ممكن يحدث نوع من التحول في الموقف.
1: ما أصحبه من حضرتك دكتور بأن الموضوع متعلق ومنكم كذلك بأن هذا الموضوع متعلق بالعدد.

0: كإدارة إلى أن تقلق ظروف ناضجة ممكن تحدث إشي على لبنان، لكن هل الظروف الناضجة وين هي؟ يعني لغاية الآن غير موجودة صراحة بهذا الموضوع، فلذلك هو راح يبقى ضمن إدارة من أجل احتواء أي مثلا توتر أو تصعيد قادم بهذا المعنى.
1: هو الواقع اللي شايفينه نحن هون، نحن متجهين لجولة جديدة.
2: صحيح.
1: بهذه الجولة الجديدة توقع سيكون في توسع للاحتلال الإسرائيلي. خطورة خروج اليونيفيل وجوده حاليا في هذه المنطقة يحد من أي عمل وطموح إسرائيلي. خروج اليونيفيل ومع استمرار الوقت، يعني مر على هذا الحالة سنة واثنين وثلاثة مع إسرائيل قيامة بتطهير الجنوب من تدمير القرى وطرد الأهالي لتحول إلى مشروع استيطان.
2: ولكن أستاذ رياض، يعني
1: هذه خطورة خروج اليونيفيل.
2: أوكي، ولكن أستاذ رياض، ما الذي فعلته قوات حفظ السلام مثلا تقول بأنه الوجود الإسرائيلي قد يأخذ في اعتباراته وجود قوات حفظ السلام؟ ولكن نحن تابعنا في الأشهر الماضية توغل إسرائيلي ما شهدناه بالسنوات الفائتة كلها. ما الذي فعلته مثلا قوات اليونيفيل؟
1: ومن هنا اليونيفيل لن تفيد، ليفيد فقط أن تستعيد الدولة سيادتها.
3: صحيح.
1: على الدولة أن تنفذ قرار الحكومة بحصر السلاح واستعادة السيادة. المواجهة هي بين الجيش وحزب الله وليست حرب أهلية.
3: أنا برأيي أنه أنا موافق أنه لن يكون هناك حرب أهلية، والمواجهة هي حزب الله مواجهة مع جيش لبناني لا يعني حرب أهلية إطلاقا. ولكن حتى قرار،
2: ولكن لا يعني كذلك حرب بسيطة،
3: لا يعني أنه اليوم هناك أحد مستعد للذهاب إلى هذه الخطوة. ما في أجواء بهالاتجاه نهائيا. ولكن الأساسي تناوب حزب الله وإسرائيل على الاعتداء على قوات الطوارئ الدولية، يعني بكل المسار اللي فائت كان إسرائيل تعتدي، استهدفت غارات على مكان أماكن قريبة، بعض الإصابات بصفوف اليونيفيل. كذلك الأمر حزب الله تحت مسمى أهالي مواطنين وسكان وش بعرفني شو، اعتداءات وصلت لحد قتل عناصر باليونيفيل. وبالتالي عملية اليوم هذا الواقع، إسرائيل لا تريد استمرار وجود قوة دولية في جنوب لبنان، وحزب الله لا يريد وجود. فهناك التقاء مصالح ما بين الطرفين القادرين على فرض المعادلة على الأرض. وهذه النقطة الأساسية. لماذا اليوم لبنان يستطيع أن ينطلق من نقطة قوة وهو يقول أنا ما أحتاجه من أجل استمرار القدرة على الحديث، تحويل ما نتفق عليه في واشنطن إلى إمكانية تنفيذ على الأرض في جنوب لبنان؟ أنا أحتاج قوة دولية موجودة. وبالتالي عملية التحول التدريجي للوصول إلى فرض واقع جديد على الأرض هو يحتاج وجود قوة دولية.
1: بس قوة فرض سلام وليست حرب.
3: صحيح. لذلك هنا اليوم، لذلك النقطة الأساسية أنه ما يبحث اليوم بشكل جدي، والذي طرحه حتى رئيس الحكومة بحسب المعلومات المتداولة، أنه طرح فكرة التحديد المهمة التي ستأتي على أساسها
2: بأن تتحول من فرض السلام إلى
3: فرض سلام.
4: استطراد اللي تفضل فيه الأستاذ أيمن والأستاذ رياض، حقيقة كلامهما مهم جدا في موضوع،
2: وكلامي أنا والدكتور
4: كلامنا
2: على نفس القدر من الأهمية.
0: الله هو يعني نحن مع الآخر إشكالية وبالطالب بمسألة
3: وبالديمقراطية
0: وبالطالب بمصلحة.
4: لا لا لا، هذا رأي أنا في رأي ثابت
2: مفهوم. لا، كل شخص حر في آراءه.
4: رأي ثابت. المشكلة الأساسية أن هناك أطراف، يعني هي طرفين، حزب الله والحرس الثوري، يريدان دولة ضعيفة، يريدان تدمير السيادة، يريدان تفكيك الدولة، ويريدان جيش مرتهن صراحة، وهذا ليس في مصلحة لبنان. إسرائيل أيضا تريد أن تكون الدولة ضعيفة، أن تكون هي قادرة على أن تفعل ما تريد وبدون تحدي كبير لها، ولكن على الأقل إسرائيل تقع تحت الضغط الأمريكي، وأنا أؤكد أن الضغط الأمريكي جدي. لا يريدون لإسرائيل أن تستمر في احتلال لبنان. الطرف الأمريكي ماركو روبيو بالذات في حاجة إلى ذخيرة

0: لتثبيت يعني استقلالية السيادة اللبنانية. إنما المشكلة هي في أن الدولة اللبنانية فعلا، وهذا مع محبتي أنا واحترامي الكامل لأركان الدولة بقدر ما أنا يعني أنتقدهم، عليهم أن يثبتوا الجدية.
1: الانتقاد من محبة طبعا،
0: عليهم أن يثبتوا الجدية بدلا من الاختباء وراء الإصبع، لأن ذلك سيؤدي إلى تدمير لبنان.
1: ربما لا الوقت أننا مش مناسب بالنسبة لهم.
0: لا الوقت مش مناسب، يعد هذا يعطي الفرصة لإسرائيل لتتوغل أكثر فأكثر وتقوم وتدخل
2: بيروت. أنا بدي أرجع على مسألة فرض السلام. يعني مين هو
1: فرض السلام ولا
2: قوة فرض
1: كبديل؟
2: مين قوة فرض السلام بدك؟ معناته ترجع إلى البند السابع، صح ولا
1: صحيح؟
2: لا
1: المجلس
2: بكذا لكل هذه الجوانب كلها اتجاهات. هل حقيقة في إرادة وفي توجهات بمسألة خلق قوة فرض السلام؟ لا أعتقد ذلك. ومين بدي يفرض إذا كانت في قوة الولايات المتحدة الأمريكية؟ كل مهام الأمم المتحدة اللي جاءت على البند السابع غالبيتها كانت الولايات المتحدة الأمريكية تشكل الجوهر تبعها بهذا المهام. هل الولايات المتحدة الأمريكية بتفرض؟ هل إسرائيل تقبل مسألة هذا الفرض؟ يعني شوف أحكي لك، كل ما يقال عن مسألة القوات مهما كانت اللي قادم الجميع لن يقتصر دورها غير على مراقبة أو قوات حفظ السلام إذا صار في اتفاق إسرائيلي لبناني بهذا المهم. أما المسألة تشكيل تحالف دولي لفرض السلام وإخراج القوات الإسرائيلية،
3: ما هذا صح، ما هذا طرح.
2: نعم يعني هذه خلينا نكون واضحين
1: واضح. هو في كل الحالات هذا الموضوع سيبقى للمتابعة، لأنه يتضمن العديد من النقاط اللي لو فتحنا المجال لمناقشتها سنبقى يعني يجب أن يتابع هذا الموضوع لأهميته. ولكن سأختم بسؤال لضيوفي الأربعة، ربما أبدأ معك وأنهي مع اللبنانيين المتحمسين ولكن هذا مفهوم على فكرة، لأنه مفهوم جدا طبعا مفهوم للغاية مفهوم طبعا. نذكر بأن قوات حفظ السلام بقيت وحسبناها في الكواليس 48 سنة، هذا عمر. فأكيد أن هناك وجها سيتغير، وجه لبنان على الأرض سيتغير، أحببنا أو كرهنا ذلك. الجنوب سيتغير بخروج قوات اليونيفال. اليوم التالي كيف سيكون عنوانه؟ يعني لو حاولنا وضع كل هذه المعطيات واختصرناها في عنوان قد يلخص
2: اليوم التالي، إذا ما حصل سلام بدك التنمية، كيف بدك أنت ترسخ السلام وكيف بدك ترسخي وكيف بدي يكون في خطة واضحة صراحة في سياقات اجتماعية اقتصادية في تمكين الجيش بكل هذا الأمور. يعني اليوم التالي يتطلب أن يكون في استراتيجية معدة قابلة للتنفيذ بهذا الأمر. يعني إذا صار في سلام كيف بدك تحافظ عليها؟ طب السيادة اللبنانية كيف بدك تظلك محافظة عليها طالما في جزء اللي هو الجنوب مش داخل بهذا الأمر؟
3: لا أعتقد أننا سنكون أمام يوم تالي بحالة كسر، سنكون أمام انتقال تدريجي ليس من
1: 48 سنة. يعني قوات حفظ السلام لما وعيت على الدنيا مثل ما تقولوا كنت أساسا موجودة أستاذ أيمن،
3: يمكن ما وعينا ولكن عملية الانتقال التدريجي هي مصلحة الجميع الآن، ليس من مصلحة الولايات المتحدة. حتى لو أنها هي من اتخذ قرار عدم التمديد، سوف تجد آلية ما ولو مؤقتا من أجل انتقال تدريجي لا يضع جنوب لبنان بحالة كسر يعيد الأمور إلى مرحلة الصفر. لذلك لن نكون أمام 12 بالليل 31 ديسمبر نحن فجأة أمام حالة ضياع وفراغ كامل، سنكون أمام انتقال تدريجي سلس لإيجاد تصور ما يحكم العملية الانتقالية.
0: اليوم التالي بعد مغادرة اليونيفيل،
1: بعد مغادرتهم
0: أعتقد أن اليوم التالي سيكون قد هيئ له. هناك استعداد عربي وأوروبي للعمل مع الدولة اللبنانية وأمريكي للعمل مع الدولة اللبنانية مع الجيش اللبناني لتمكينه كي يقوم بالمهمة. المهم أن اتخذ القرار بلا خوف بلا تردد بلا يعني
1: محذير.
0: يعني طبعا الشيخ نعيم قاسم ربط الحوار حول حصرية السلاح بتحرير الأراضي وعودة اللاجئين وإعادة الإعمار، هذا لن يحدث، وهذا حوار مجرد حوار حول حصرية السلاح. نحن أمام يوم ثاني صعب، ولكن إذا اتخذ الدولة قرارا حاسما بلا تلكؤ ستجد الشعب اللبناني وراءها، وستجد الدول الأوروبية والعربية وأيضا الولايات المتحدة وراءها، وستتمكن من يعني دفع إسرائيل خارج نواياها، بمعنى

0: توسيع الاحتلال سيتوقف، وإلا إسرائيل ستضربنا بأصعب بأحلك الأوقات، لأن هناك الآن الشارع يغلي بالنسبة لغلاء المعيشة، وهناك من قد يستغل ذلك لتحريك الشارع بما في ذلك حزب الله.
1: بتوقف إذا اليوم التالي حيكون في اتفاق، الاتفاق بده يكون في بديل شكل قوة مراقبة ودور أكبر للجيش اللبناني مع إرادة أقوى بحصر السلاح، أو لا اتفاق وسنكون هناك فوضى ستستفيد منها إسرائيل وترسخ وجود لها طويل الأمد، وحزب الله ويعني الشعب اللبناني سيكون في مأساة.
2: في كل الحالات لبنان بعد خروج اليونيفيل هناك معطيات جديدة سنتابعها، لأنه ما يقارب 50 سنة وقوات حفظ السلام موجودة في الجنوب، فالموضوع قد يهيئ له كيف، هذا ما سنتابعه. أود شكركم جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به، أعود لألقاكم غدا بإذن الله. السلام عليكم.

0: الظروف التي أدت إلى محاولة الاغتيال أو الانقلاب وصولا إلى نجاح ثورة سبتمبر.
1: كان حكما دائرا فرض الأتاوى وكانت ثقيلة على الناس.
0: مع اللواء أحمد قرحش عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. صحيح كان في هالة من القدسية تنسج حول شخصية الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد ومن بعده الإمام البدر، حول قدرات خارقة عندهم كتفوق البشر.
1: كان فيه شعوذة كثير جدا، كان يقولوا علي أحمد يا جنة. ذاك اليمنيين بيقاتلوا على الأرض، كيف أنك تديلهم أيضا ليحاربونا من السماء؟
0: شو سر الخلاف بالأسرة داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
5: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاماً وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
6: أول مشكلة بدأت طبعاً مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
5: هل كشفت شيئاً كان مستوراً لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
6: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
5: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
7: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
2: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو المرور.

هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

مصادر أمريكية تشير إلى التقدم الضئيل بالمحادثات مع إيران، والوسيط القطري يقدم مقترحا لتقريب وجهات النظر. القوات المسلحة اليمنية تنفذ أكثر من 400 عملية استهداف دقيقة خلال الساعات 24 الماضية ضد ميليشيا الحوثي. زيلنسكي يتعهد بتحسين الدفاعات ضد الطائرات الروسية المسيرة ويقر بأن معدل الاعتراضات لم يكن كافيا. البنتاغون يختار بوينغ لتزويد البحرية الأمريكية بمقاتلات هجومية من الجيل التالي.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة. نقل موقع أكسيس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه حدث تقدم ضئيل في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وذكر الموقع أن قطر طرحت مقترحا من صفحتين لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران. وقال مسؤولون أمريكيون لأكسيس إن رئيس دونالد ترامب كان مستعدا لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموال مجمدة، إلا أن الإيرانيين يطالبون بأمور لا يمكن للولايات المتحدة قبولها. كما نقل موقع أكسيس عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن أمريكا وإيران ليستا مستعدتين لتقديم أي تنازلات في الوقت الحالي. قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعرف ما إذا كانت إيران ستستسلم الآن، لكنه أكد أنها في وضع سيء للغاية. وأضاف ترامب أن القوات الأمريكية أخرجت من مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين كميات نفط تفوق ما قبل الحرب حسب تعبيره.
1: You know, we took more oil out of the Hormuz Strait over the last couple of days than at any point in history, including long before we had the war to stop the nuclear weapon. And this is to stop the nuclear weapon. Iran will not have a nuclear weapon.
0: فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت 10 أفراد وكيانات بتهمة شراء أسلحة ومكوناتها لصالح الجيش الإيراني. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن ستواصل استهداف الجهات التي تقدم دعما ماديا أو تقنيا أو ماليا لإيران، مؤكدا أن واشنطن لن تتسامح مع أي دعم للنظام الإيراني. التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالشيخ منصور بن زايد نائب الرئيس الإماراتي في الرياض، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. كما حضر اللقاء وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان. وقال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن زيارة الشيخ منصور بن زايد نائب الرئيس الإماراتي للرياض تأتي ضمن جهود مواصلة التشاور وتبادل الرؤى بين البلدين والاستمرار تعزيز التعاون المشترك والتنسيق الوثيق في مختلف المجالات، وذلك بعد أن بحث في الرياض العلاقات بين البلدين في إطار الزيارة التي يقوم بها الشيخ منصور بن زايد إلى السعودية، والتي التقى خلالها أيضا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

في اليمن نفذت القوات المسلحة أكثر من 400 عملية استهداف دقيقة خلال الساعات 24 الماضية ضد التعزيزات والقدرات العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي، استخدمت فيها قدرات متنوعة وحديثة في مختلف الجبهات، أدت إلى تحييد العديد من العناصر والعتاد التابع للميليشيا.

0: أفادت مصادر عربية بأن قيادات حوثية نفذت عمليات سحب لأموال من البنوك المحلية اليمنية، ما تسبب بمخاوف لدى المواطنين اليمنيين من عدم توفر السيولة المالية في صنعاء بحسب مصادر العربية. رافق فريق العربية قوات خفر السواحل الجيبوتية لرصد حركة الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب وحركة القوارب التي تقل الفارين من اليمن إلى جيبوتي. رفاه السعد والتفاصيل.
1: مع ساعة الفجر الأولى توجهنا برفقة قوات خفر السواحل الجيبوتية. سنتجه إلى مضيق باب المندب للاطلاع على حركة السفن التجارية وناقلات النفط، وأيضا سنرصد القوارب الصغيرة التي تنقل اللاجئين من السواحل اليمنية إلى السواحل الجيبوتية هربا من القصف والقتال هناك.
2: على الجانب الآخر، حسابات أخرى بعد سيطرة الحوثيين على مناطق وجزر استراتيجية في محيط باب المندب، حيث أصبحوا على مدخل واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، ما عاد مخاوف العالم من تهديد السفن العابرة. ومن الضفة الجيبوتية نرصد المشهد من البحر، مضيق لا تفصل بين ضفتيه سوى كيلومترات، لكن ما يحدث على ضفافه يمتد أثره إلى طرق التجارة أبعد بكثير من البحر الأحمر. خفر السواحل يعمل ليلا ونهارا يراقب السفن التجارية وناقلات النفط في المياه الدولية ويقدم الدعم والحماية عند الحاجة. الملاحة مستمرة، لكن السفن تبدو أقل مما اعتاد رجال البحر هنا رؤيته.
1: هل حركة السفن التجارية أقل من السابق؟
3: أيوة، أنا أقل من السابق، لكن الآن يمرون بالسلامة كل المراكب التجارية.
1: أين نحن نقف من باب المندب؟
3: الآن نحن أمامنا باب المندب والميون، ولكن الآن المنطقة حقنا آمن كذا ملايين. منطقة حقنا وما في أي تهديدات وما في أي شيء، بالسلام يمرون الآن بالسلام على كل المراكب التجارية.
2: بين حين وآخر تظهر بعض القوارب اليمنية التي تحمل لاجئين فارين من القتال على الساحل الغربي وتعبر بهم نحو جيبوتي.
1: هل يمكن أن يكون قارب للاجئين اليمنيين؟
2: آلاف اليمنيين وصلوا إلى السواحل الشمالية لجيبوتي، عائلات تركت مناطق القتال وقطعت المضيقة إلى الضفة الأخرى.
1: وبعد رحلة استمرت لنحو 3 ساعات وصلنا إلى المياه الدولية في مضيق باب المندب من الجهة الجيبوتية لرصد عدد السفن التجارية التي تمر من هنا، وكان عدد هذه السفن يبدو قليلا نوعا ما بحسب ما تحدث لنا فيه خفر السواحل.
4: وقردوا نحن بيوتنا وقرقوا نحن وبهذلوا بنا
5: الحوثة،
6: اطلقنا اطلاق نار وصواريخ من الحوثي.
7: الحوثي حصل له علينا قذائف من الدرع.
8: والله هربنا بسبب الحروبات هذه، يعني دخلوا الحوثة عندنا الطيران طول المدى 24 ساعة فوقنا، الأطفال افتقاعوا، عرفنا ما عرفنا كيف نخبي الأطفال، في أطفال قايعين، ناس تأكل ناس ما تأكل، كل الأكل حقنا مهاوشة ومضرابة، طالب الفراشات والخيام والأكل

0: خرجنا نحن من اليمن والطيران فوقنا أجينا 100 نفر فقار مع أطفال صغار، ما عاد في أمل إنه نعيش، ما عاد أطفالنا، ما عاد يعني خلاص كل اللي بيداتنا لا إله إلا الله وخلاص.
1: في أعقاب نتائج الانتخابات التشريعية، كلف الملك المغربي محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة لتصبح بذلك أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المملكة. تقرير فتح أبو علي من الرباط.
2: في خطوة غير مسبوقة بالمغرب، الملك محمد السادس يكلف امرأة برئاسة الحكومة في محطة تفتح صفحة جديدة في تاريخ الممارسة الدستورية، وتضع فاطمة الزهراء المنصوري أمام مسؤولية تتجاوز رمزية الوصول إلى ما ينتظرها من ملفات في موقع القرار. من رحاب المحاماة إلى عمودية مراكش، ومن رئاسة المجلس الوطني للحزب إلى مقاعد الحكومة، مسار سياسي متعدد المحطات قاد المنصور إلى موقع لم تسبقها إليه امرأة في المغرب.
3: هذا في آخر المطاف نتاج ديمقراطي، هذه السيدة حزبها حصل على الرتبة الأولى، وهي منسقة القيادة الجماعية بمعنى تقوم مقام الأمينة العامة أو رئيسة الحزب، إذن فالأمور كلها منسجمة.
2: تطور يشكل لحظة فارقة للحركة النسائية بالمغرب، ويفتح نقاشا جديدا قديما حول مسار المشاركة السياسية للنساء في ظل المقتضيات الدستورية التي عززت حضورهن داخل المؤسسات المنتخبة.
4: هو انتقال ديمقراطي يرتبطه بدستور 2011 لفعل المناصفة، إذا نحن على أبواب المناصفة ونطمح أن يكون يعني فعلا مناصفة في مجموعة ديال المجالات وتواجد النساء في مراكز القرار، لأنه الآن كنلاحظوا بأنه في المشاركة السياسية النساء ارتفع عدد النساء من 96 ل 117، يعني عندنا حوالي 30% من النساء.
2: هذه القراءات السياسية والحقوقية تتقاطع مع انطباعات الشارع التي تراوحت بين الاحتفاء بهذا المكسب النسوي غير المسبوق والتطلع لما سيسفر عنه من نتائج.
5: دونك حنا متفائلين ان شاء الله وغادي يكون غير خير، ونتمنوا ان الاحزاب يعاونوا هذه رئيسة الحكومه ويتضامنوا معها ويكونوا واحد الحكومه اللي تعطي واحد الصوره جميله للبلاد.
6: العمل ديالها غيحكم عليها، لا خدمت مزيان لا غادي توصل فين هادشي اللي بغينا نوصلوا ليه، فهمتي؟ الشعب كامل يتسناها هي،
7: سواء كانت مرأة ولا كانت راجل، في جميع الاحوال خصها توفي بالوعود ديالها والوعود ديال الحزب ديالها اللي جاب واحد 20 وعد، يعني كيف ما يعني وعدت خصها تنفذ الوعود ديالها.
2: تطلعات الشارع يقابلها رهان سياسي اكبر يتجاوز حدود الرمزيه نحو مرحله الفعل والتنفيذ. بين الرمزيه التاريخيه لهذا التكليف وثقل الملفات الاجتماعيه والاقتصاديه، تتجه الانظار الى المشاورات المرتقبه لتشكيل الحكومه. في تجربة تقود فيها امرأة الجهاز التنفيذي للمرة الأولى وسط رهان سياسي وشعبي على تحويل هذه اللحظة الرمزية إلى قرارات ونتائج ملموسة على أرض الواقع. فاتحة أعلي، العربية، الرباط.
1: أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن بلاده تسعى إلى تعديل دفاعاتها ضد الطائرات الروسية المسيرة بعد صعوبات في اعتراضها أثناء تحليقها على ارتفاعات عالية. وأشار زيلينسكي إلى دخول الصواريخ الاعتراضية الأوكرانية الخدمة القتالية مع الإقرار بأن معدل اعتراضها لا يزال غير كاف، مشددا على ضرورة رفع كفاءة الاعتراض أسبوعيا مع زيادة الإنتاج. وأعلن الرئيس الأوكراني وضع أهداف إنتاجية محددة لشهر أكتوبر مواجهة المسيرات الروسية النفاثة، وصفا ذلك بالمهمة الاستراتيجية. يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون مع قادة شركات التكنولوجيا سبل حماية المستخدمين من مخاطر الذكاء الاصطناعي من دون إبطاء الابتكار أو منح الصين أفضلية. ويأتي الاجتماع بالتزامن مع إعلان ترامب عزمه توقيع أمر تنفيذي لاعتماد اسم الذكاء الخارق أو SI رسميا في الولايات المتحدة. التفاصيل مع نادل بالبيسي.
8: بين طموح الابتكار والخوف من فقدان السيطرة، هذا السؤال مطروح أمام البيت الأبيض والشركات التقنية. من الذي يضمن هذه القوة الجديدة لتبقى تحت سيطرة من يصنعها؟
9: الرئيس ترامب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون اجتمعا مع 31 مديرا تنفيذيا لشركات الذكاء الاصطناعي، بينهم أهم العمالقة مثل ميتا وجوجل وسبيس إكس وأوبن إي آي وإنفيديا وأمازون، إلى جانب داريو أمدي من أنثى.

0: أنتروبيك الذي دق ناقوس خطر الذكاء الاصطناعي إذا ترك دون مراقبة. على الطاولة ملف حساس، كيف توضع ضمانات لحماية المستخدم من أخطار التقنية من دون إبطاء تطويرها؟ ترامب استبق الاجتماع وأكد أنه سيوقع أمرا تنفيذيا بالغ الأهمية لتغيير اسم الذكاء الاصطناعي إلى الذكاء الفائق، مضيفا أنه تحدث مع الرئيس الصيني شي جي بينغ وهو معجب بالاسم.
1: الذكاء الاصطناعي أشبه بالأخبار الكاذبة. الأخبار الكاذبة مصطلح أفضله، لكنني سأطلق عليه الآن اسم الأخبار المصطنعة.
0: الرئيس يتمسك بمساحة واسعة للابتكار خشية أن تمنح القيود الأمريكية الصين أفضلية في هذا السباق.
2: من الصعب حقا إيجاد حل وسط، خاصة عندما لا تتدخل حكومة الولايات المتحدة نفسها. إذا نظرنا إلى كيفية امتلاكنا للتكنولوجيا النووية نجد أن جميع تلك المختبرات كانت تدار من قبل حكومة الولايات المتحدة.
0: لكن القلق يتصاعد، فاستطلاعات الرأي تظهر أن 82% من الأمريكيين يشعرون بالقلق من سرعة تطور الذكاء الاصطناعي. الاجتماع قد يقرب وجهات النظر لكنه لن يحسم الخلاف سريعا، فلا قانون مرتقبا قبل الانتخابات التشريعية في 3 نوفمبر. نادية البلبسي العربية، واشنطن.
3: اختارت وزارة الحرب الأمريكية شركة بوينغ لتحصل على عقد تصنيع الجيل القادم من ما يعرف بالمقاتلات الشبحية، وتتجاوز قيمة العقد الذي حصلت عليه بوينغ 20 مليار دولار. وفور إعلان البنتاغون فوز بوينغ بهذا العقد صعد سهم الشركة بأكثر من 3%. قتل مدنيون وبينهم أطفال، وأصيب عشرات آخرون جراء قصف طال بلدات في إقليم تيغراي مع تقدم القوات الحكومية الإثيوبية باتجاه عاصمة الإقليم كيلي وفق وكالة فرانس بريس. وتستمر المعارك بين القوات الحكومية وقوات تيغراي على جبهات عدة، فيما أعلنت القوات الموالية للحكومة أنها سيطرت على بلدة ألاماتا الاستراتيجية جنوب المنطقة، فيما أفاد سكان بأن بلدة مايتشو الواقعة إلى الشمال تعرضت قصف كثيف. في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. مصادر أمريكية تشير إلى تقدم ضئيل في المحادثات مع إيران، والوسيط القطري يقدم مقترحا لتقريب وجهات النظر. القوات المسلحة اليمنية تنفذ أكثر من 400 عملية استهداف دقيقة خلال الساعات 24 الماضية ضد ميليشيا الحوثي. زيلنسكي يتعهد بتحسين الدفاعات ضد الطائرات الروسية المسيرة ويقر بأن معدل الاعتراضات لم يكن كافيا. البنتاغون يختار بوينغ لتزويد البحرية الأمريكية بمقاتلات هجومية من الجيل التالي. نهاية النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.

0: فهم دخلوا على الدول الخليجية مسالمين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع.
1: لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم؟ يعني أنهم ينتشرون ينشرون أفكارهم خلال جمعياتهم. دائما نخلي الإخوان المسلمين ينتشرون عندنا.
0: هذه بالنسبة للقرب قضية محبذة. الرسائل للإخوان بالخليج شباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الآن على شاشة العربية.
3: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
4: une opération d'espionnage recueil du renseignement bien mené c'est toujours une opération de séduction.
3: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
4: en France nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, la grande époque d'Al-Qaïda,

0: C'était pas Oussama Ben Laden, c'était Ayman Zawahiri.
1: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال استخبارات الفرنسية؟
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس.
4: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
5: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9:00 على شاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فصل المقال، وضيفي كالعادة الأستاذ سامي النصب. مرحبا بك.
1: يا هلا وغلا.
0: عندنا موضوع شوية مشعل، يعني موضوع شوية راح ياخذ الحلقة ومولع على قولتهم. الإخوان المسلمين، وايد نتكلم على الإخوان المسلمين. يمكن السؤال يدرج كمشاهد لما يشوفنا، لماذا دول الخليج استقطبت جماعة الإخوان المسلمين واسمحت لهم يعني انهم ينشرون افكارهم خلال جمعياتهم؟ وايضا كان موقفهم المسيء سنه 90 وتكرر في ازمه 2026 بالاعتداءات الايرانيه على دول الخليج، ايضا حماس وبياناتهم كانت مواقف مخيبه. لماذا دائما نخلي الاخوان المسلمين ينتشرون عندنا؟
1: يعني الاسباب عديده اقول لك اياها. هي طبعا اولا دول الخليج الست دول محافظه، وعندنا يعني توجه ديني أمر طبيعي، ما كان أمر مستغرب، وهذا يسهل لنا استقطاب الأخوان المسلمين، والله أهل دين وأهل يعني إصلاح. وهذه كانت يعني لدى البعض وفي بعض الحقب، إنما في حقب أخرى مرة أخرى ألقي اللائمة على نظام جمال عبد الناصر لما بدأ بعد 54، وحقيقة الحال أنهم حاولوا يقتلوه، يعني هذه ما فيها خلاف، أنا قاري حتى محاضر التحقيق معهم. وبالتالي الفارق حتى بين محاولة اقتيال عبد الناصر وما قام به الإخوان الانقلابيون أبان العهد الملكي لما قتلوا النقراشي باشا رئيس وزراء، قتلوا أحمد ماهر رئيس وزراء، قتلوا الخزندار

0: قاضي حكم دار القاهرة وغيرها وتفجيرات. الفارق أبان العهد الملكي كان يحاسب فقط من قام بالعملية، إلى أن بعد النقراش باشا بديسمبر 48 واغتياله بعد اغتيال أحمد ماهر حل التنظيم الإخوان. إنما ما كان في تعسف كما حدث بعد محاولة اغتيال جمال عبد الناصر، اللي هو ما نجحوا باغتياله، ومع ذلك كان هناك ظلم شديد وتعسف. فهنا بدأوا يبحثوا عن أوطان بديلة. ما هو أكثر من ذلك، بدأ عبد الناصر يقوم بما تقوم به إيران لاحقا، اللي هو تصدير الثورة، وبدأ يعمل بما هو أقرب لمخلب قط للكتلة الشرقية الاتحاد السوفيتي والشيوعيين، وبدأ يتدخل ويقوم بالانقلابات بعدة، يمكن هي نفس الخمس دول اللي تدخلت بها إيران. يعني تدخل هو أحد أسباب انقلاب 14 تموز 58 المشؤوم اللي تلاه كثير من الاغتيالات، كان الملحق العسكري المصري أحد الناس اللي قاموا بها. التدخل في سوريا، التدخل بلبنان اللي أدى إلى حرب صيف 58، التدخل بالقضية الفلسطينية، التدخل باليمن، حتى انقلاب سبتمبر 62 طبخ بالقاهرة. الآن لما رأت الدول الخليجية أنه والله اللي سيأتينا مثلا من مصر قد يأتينا مسيس يتبع نظام عبد الناصر، وللمعلومة كان عبد الناصر يعتمد في تدخله بالدول الأخرى على اثنين، بكل سفارة مصرية، وكانوا أقوى من السفير ولا يرجعوا للسفير، ملحق عسكري هذا لطبخ الانقلابات دائما، وهذا يتبع عبد الحكيم عامر هذا الرجل المدمر. هذولا كل الانقلابات لو تشوفها بالدول العربية مرت عن طريق الملحق العسكري المصري بالسفارة المصرية اللي السفير ما يدري عنه، تجد السفير رجل فاضل، وعندهم ملحق عمالي هذا لإخراج المظاهرات. أنا أذكر إلى الآن يتكلمون ناصريين وين العنفوان العربي، كان كل ما حدث أمر خرجت المظاهرات، وإحنا كنا صغار بالكويت حتى تخرج المظاهرات. كل هالمظاهرات كانت مطبوخة بالسفارة، لأن كان المدرسين ناصريين فيتصل فيهم من السفارة، والله مبارح الملك حسين قال كلام غلط، ولا بريطانيا عملت، ولا أمريكا عملت، اخرجوا المظاهرات. يقومون لا الحين اذكرها، كانوا المدرسين هم اللي يجونا يطلعوننا يكسرون الابواب تطلع. بالتالي اصبحت الدول الخليجيه خاصه من اصابها ضرر كانت في محاولات انقلابيه رسميه في دول خليجيه تابعه لعبد الناصر، وحتى امور
1: يعني حاول عبد الناصر
0: لا عده محاولات، لا وبعضها ظاهره، يعني البعض كان في طائرات خليجيه عسكريه تلجأ لمصر ايام عبد الناصر على ابو تضامن مع مصر ومع عبد الناصر، وفي حتى وصلت الى امراء احرار يعني. فاصبح البديل لهؤلاء أن تأتي بالجماعة الخيرة النيرة أصحاب الأصلاح أهل الدين، وهذولا ما هم انقلابيين، هذولا بالعكس مع ولي الأمر وغيره. فبالفعل في البدايات صار في نوع من معادلة ون ربح ربح، هو يبي ملجأ الإخواني اللي موجود بمصر بسوريا وغيره، لأن النظام أصبح علماني يساري معادلة كثير من التعسف ورميهم بالسجون، وبنفس الوقت الدول الخليجية بحاجة إلى أيدي عاملة، بحاجة للمدرس والطبيب وغيره،
1: فدخلوا من تلك الأبواب.
0: دخلوا ملتحي أحسن من غير ملتحي، متدين خير من علماني، هذا بالعكس ما يأتي منه الضرر، هذا يؤمن. وهم عندهم فن في اختيار ما يريدوه من أحاديث، إن أرادوا المسالمة دوروا لك الأحاديث المسالمة وقالوا لك إحنا هذا ما يعكس وجهة نظرنا،
1: كان جهاد
0: وإذا بقوا ينقلبوا على الحكام بحثوا. فعندهم كتالوج دائما يستعينوا فيه،
1: حلوة كتالوج
0: بقى. لا هذه حقيقة في وقت أعطيك مثال يعني في وقت اللي دمروا أوطاننا العربية، قضية من أفغانستان الشيشان وما بقى مكان ما ذهب له شبابنا وماتوا فيه، وبعدين بالعراق وسوريا الجهاد، ما في بالإسلام إلا الجهاد، هو سلام الإسلام
1: بالخلج كله طيب الجهاد
0: ما يخالف. لما تلك الحقبة انتهت أو أرادوا التغيير بحثوا عن والله البر بالوالدين، والله أعمل الخير، يعني هم يقيروا. فهم دخلوا على الدول الخليجية كناس بالظاهر مسالمين مع الأنظمة، أحسن وأفضل من الانقلابيين القوميين.

0: اليساريين، ففتحت الأبواب لهم، ونسى من فتح الأبواب لهم أنه فتح الباب للضباع للذئاب، لأن هذول مو ناس عاديين ولا هم ناس يعني متفرقين.
1: وهذا يدفع لي سؤال مهم أخوي سامي، شنو أثروا على بعض الدول الخليجية؟ شنو أهم التغييرات اللي يعني ممكن نشوفها إحنا بالكويت بدول ثانية؟ شنو التغييرات اللي أثروا فيها؟
0: جدا. أولا هم عندما دخلوا ضمن يعني عملهم المنظم ذهبوا للتعليم وذهبوا إلى حتى مرافق أخرى، قضاء، وزارة عدل، إعلام، وبدأوا يقيروا العقول. التعليم تدري هو جزء من تشكيل عقل الطالب الرخو، هذا التعليم. فدخلوا كمدرسين، إنما مو كمدرسين، عذرا يعني الصفة الخارجية مدرسين، ألا أنهم ادعوا أنهم دعاة. كانت توصياتهم للمدرس مو إلا فقط مدرس دين أو مدرس مثلا تاريخ، لا، حتى لو كنت أنت مدرس جغرافيا أو مدرس علوم أنت داعية. طيب أنا بفهم شيء، الداعية، وهذا حسن الهضيبي بعد حسن البنا يعني عشان يبين للدولة المصرية أننا ما عدنا كما كنا يعني نحكم على القاضي، والخزندار كان قاضي والحكم دار، وعلى رئيس الوزراء بالإعدام. إحنا تغيرنا، أصبحنا دعاة ولسنا قضاة. هذه كان أساس يظهر الطابع المسالم، على أنهم بعد قليل حولوا حتى قضية الدعاء إلى عكس ما يقصد منها. الدعاء أخي أبو أحمد أن تذهب إلى دول غير مسلمة وتدعو للإسلام، هذه دعوة الإسلام من اليوم الأول للإسلام، كان في الدعاء بهالشكل يذهبون للبلدان. هذول لا، أنتم دعاة للإسلام ببلدان إسلامية. فالحقيقة هم ما كانوا دعاة للإسلام، هم كانوا دعاة للإخوان. فهذول المدرسين أصبحوا ماكنة ومصنع لتفريخ جيل كاره للحياة، عاشق للموت، مؤمن بالجهاد، زاهد وبعيد عن علوم العصر. يعني هم كانوا يوجهوهم لقضايا الشريعة والقضايا المماثلة، وقليلا قليلا بدأت المجتمعات الخليجية تبتعد عن العصر، علما بأن حتى من هو خلف العقول والمفكرين الإخوان اللي أغلبهم يعيش بالقرب، القرب ترى مؤمن بهالنظرية، يقول لك ما في ضرر من شعب دراويش لا يصنع، يستورد منه الأكل والغذاء وكله، وحتى لو يريد أن يعمل لحرب أهلية يأخذ السلاح مني. هذه بالنسبة للقرب قضية محبذة ومفكرينهم يريدونها. فأتت الرسائل من مفكرينهم للإخوان بالخليج، لديكم يعني شعوب طرية وشباب صغار، عليكم أن تعيدوا تشكيل عقلهم من حب الحياة إلى حب الموت، من التعمير بالأوطان إلى التدمير، من حتى يعني، وعليكم أن تعادوا الوطنية وتعادي علوم العصر وتعادي اللغة الإنجليزية وتعادي الموسيقى كل ما يحبذ ويحبب الإنسان بالحياة. اشتغلوا أخي أبو أحمد على هذا. لهذا السبب شهدنا تغيير بأجيال قدمت، وهي هذه الأجيال اللي بادت أصبحت تموت في أفغانستان وبالشيشان بقلب روسيا وفي كوسوفو وفي كل مكان، وكأن لدينا إحنا فائض عددي. يا أخي حتى لو كانت هذا المفهوم أو مفهوم الجهاد مطلوب، أولى به الإندونيسيين، أمة من 350 مليون، شفت لك إندونيسي راح حق الشيشان ولا راح أفغانستان؟ أولى به النيجيري 200 مليون، أولى به حتى بالأمم، يعني أولى به أمم بعيدة عنا إحنا كخليجيين أعداد قليلة من السكان ومن الشباب، ومع ذلك قرروا بهم. وأصبح في بعض البلدان عدد الخليجيين كان هو العدد الطاغي. فهذا ما قام به الإخوان اتجاه دولنا.
1: لهم أطماع في السلطة، كان من ضمن أجندتهم
0: جدا. شوف كل اللعبة الإخوانية بها عشق لأمرين، السلطة والمال دائما، والاثنين مرتبطين. السلطة هم تأتيك بالمال، والمال يوصلك للسلطة. فكل ما يقوم به وحتى اختراقهم للمجتمعات الخليجية تم عن طريق هذا الأمر. وأعطيك أمثلة. أولا أنشأوا البنوك الإسلامية اللي يعني جعلت قياديينهم فاحشي

0: ترى تعرف هم المؤسسين، تشوف لي كم بنك إسلامي، وكانوا طبعا يصاحب هذا فتاوى في حرمة وضع الأموال لدى البنوك الأخرى، فأصبحت هذه المؤسسات المالية وبعدين خلوها تتشعب. يعني حتى البنك العادي أخي أبو أحمد شغله فقط هي قضية التمويل المالي، إذا تلاحظ البنوك مالتهم لا تروح بالعقار بالزراعة بالصناعة بكل شيء، فتفرق شركات واقتصاد يثريهم يثري كل من ينتمي لهم. الحال كذلك مع الشق السياسي، تجدهم كذلك هم يدعموا من ينتمي لهم، سواء في مجتمعات ديمقراطية مثل الكويت تشوفهم هم يدعموا الحملات الانتخابية، أو الأردن أو البلدان اللي فيها ديمقراطية، ويوصلوا تلك القيادات ثم يسيطروا على حتى بيوت الزكاة، يسيطروا عندنا على الجمعيات التعاونية كلها أموال. لو تشوف حصيلة وحصيلة الأموال اللي ينتهي بها المنتمي للإخوان تجد عمره ما يموت عن عوز، كلهم يصبحوا بليونيرية. زين، فهذه جزء لعشق المال، من عشق المال إلى عشق السلطة، وبالفعل حاولوا محاولات انقلابية أشهرها ما جرى. خل لو نرجع بالتاريخ، هم بدأوها باليمن بال48، كانت أول عملية انقلابية قاموا بها باليمن على الإمام يحيى وقتل بها، وكانوا إخوان مسلمين منهم من مصر منهم من الجزائر حتى. إنما بال2011 يعني تكشفت وتساقطت كذلك الأقنعة، يعني ثبت أنهم باحثين عن السلطة، كلامهم حتى تعهدهم مثلا في مصر تعهدوا ما راح نرشح أحد للرئاسة، ما راح يكون ترشيحنا لمجلس الشورى والشعب أكثر من الثلث، هذا كان تعهد على لسان المرشد. ما جف الحبر ما جف، وإذا هم يرشحون محمد مرسي للرئاسة يذهبوا ويستولوا على الأغلبية بمجلسي الشورى والشعب عن طريق الزيت والأموال، لأن عندهم فلوس وهم منظمين. فجأة تحولت مصر من نهج الحزب الوطني اللي هو الرئيس الجمهورية، هو رئيس الوزراء، هو رئيس مجلس الشعب ومجلس الشورى. طيب أنت عملت حراك 25 واحد علشان ترجع مرة أخرى لنفس الشيء، الرئيس هو مرسي، رئيس الوزراء من الإخوان، رؤساء وأغلبية مجلس الشورى والشعب منهم. بالتالي واضح أن طموحهم ورغبتهم بالحكم قضية يعني لا خلاف.
1: ذكرك أخوي سامي أيضا مسيرة كرامة جدا، ثورات وثيقة الإصلاح بالإمارات، تحرك في السعودية أيضا كان في تحركاتهم
0: جداً. لو أقول لك
1: دعواتهم لثورة، تذكر كل جمعة، جمعة الغضب، جمعة الحزم.
0: أبو أحمد أقول لك وهذا قضية صحيحة، بعد أن سيطروا على الحكم في أكبر دولة اللي هي مصر، بس ما في قدرات مالية تعرف مصر، وسيطروا بتونس وكانوا يأملوا على بالسيطرة في سوريا، لأن بدأ الحراك وكان المعتقد أنه كلها شهر شهرين وتنتهي بما انتهى إليه الحال، وليبيا وغيرها من أماكن، وحتى في اليمن جماعة الإصلاح. فبدأ عقول الشر عندهم أنه هذه احنا سيطرنا على هالدول بس ما عندها موارد مالية، نبي المال. وين المال؟ المال بالسيطرة على الدول الخليجية. فبدأ الحراك عندنا بالكويتي وكان يهدف للحكم عن طريق دعاوى عديدة، منها والله نبي ملكية دستورية، معناته الشيوخ بس قعدوا برا، احنا عندنا أغلبية البرلمان، أغلبية الحكومة، إذن عندنا الميزانية العامة للدولة كلها عندنا. وقاموا بالشيء نفسه بالإمارات، وتم الحراك حتى بالسعودية وغيره وبعمان وغيره. بالتالي كانوا بالفعل الرؤوس والدهاء وأشرارهم اللي يفكرون لهم كانوا يريدون الحكم في الدول الخليجية حتى عن طريق ميزانياتها يمولوا الدول اللي كانوا يعتقدون
1: تغريداتهم وخطبهم الدينية كانوا يدعون إلى الانقلاب.
0: جدا جدا.
1: نطلع الفاصل ونستكمل. أعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل معكم.

0: الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
1: ما ميز المواجهة التي حضرها فرق فودة كان حدثا شعبيا أكثر منه حدثا نخبويا. فرق فودة

0: أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. أغتيل فرج فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
1: الأستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
2: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: Hashtags following the stories shaping today's conversations.
4: Collaborative efforts like that.
3: Online and beyond.
4: That we've been able to have far greater impact.
5: We will not have clearly a progress without having a plan.
6: Behind every international headline is a much bigger story.
7: I love it. I see great promise.
6: And that is the story we bring you.
8: This war ceased to be a just war.
9: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
10: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
9: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
11: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
6: We follow the money, the markets, and the momentum.
12: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
6: Driving Saudi Arabia forward.
13: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
14: The ultimate global stage.
15: Lebanon should not be attacked.
16: A short time ago, the US military carried out massive precision strikes.
6: Architects of power, economics, and politics.
17: Stop the war in Ukraine.
9: Break their silence. Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
18: أعزائي المشاهدين عدنا إليكم بعد هذا الفاصل نستكمل حوارنا شيق مع أخونا سامي النصر. في خلاف بين دول الخليج على الإخوان المسلمين، في دول خليجية اعتبرتها جماعة إرهابية، وفي دول خليجية أخرى ما زالت تتعامل مع جمعياتهم. شو تفسر هذا الاختلاف؟
19: والله إحنا نظل 6 دول خليجية ذات سيادة، فبالتالي علينا أن نتوقع أن يكون هناك تباينات. هذه التباينات مقبولة طالما ما يصيب الضرر من خلالها دول أخرى. يعني أنت تريد أن تحالف طرف يمكن تكشفت أوراقه عند الآخرين، ما يخالف، هذا قرارك السيادي. إحنا لا، مثل ما قلنا، إحنا مو دولة واحدة، إحنا 6 دول، فهذا حقك المطلق بأن تقوم بهذا الأمر على شرط واحد، أنه هذا الأمر ما يأتي منه ضرر على الدول الأخرى. فإحنا إلى الآن ضمن هذه المعادلة، وبالتالي يعني الدول اللي صادقت، وإن كنا رأينا بعد ذلك تغير بالمسار لأن عملوا بها ما عملوه بالآخرين. يعني اليوم التعدي الإيراني على هذه الدول اللي استضافت، ما شفنا منهم موقف ضدها، بالتالي هي وثقت بهم ويعني حصدت منهم ما حصدته دولنا الخليجية الأخرى. ويمكن اليوم الواحد شاهد الفرق حتى في بعض الدول اللي يعني بقيت على صلة معهم، بالفارق بين كيف تعاملوا مع حرب غزة اللي بدأتها حركة حماس، هذه ما نقدر نكذب فيها، أتى الرد عنيف لا نختلف، تعاطفنا كامل مع الشعب الغزاوي ولا نختلف على هذا، اللي يعني ظلم من طرفين، من حماس من طرف اللي هي تشعل الحروب دون إعداد واستعداد وتخبئ رجالها تحت الأرض وتترك الشعب الغزاوي عرضة للضرب، وإسرائيل طبعا اللي ردت بما يعني بأكثر مما يفترض من عنف. فبالتالي اليوم شهدنا كيف جيروا وسخروا البيانات والدول والمقاطعة حتى شركات خليجية وغيرها. إنما لما أتى العدوان على الدول الخليجية، ونحن نتكلم عن خليجيين من الإخوان، أنا ما أتكلم لك عن خليجيين من الإخوة العرب أو غيرها، الخليجي الإخواني اللي نزلت للشارع وساحة الإرادة وقاطعوا تطلع صبح وظهر وليل بالفضائيات،
18: وما نستقبل السفير الأمريكي.
19: طيب يوم صار الآن العدوان على دول الخليج، جمع

جمعية الإصلاح عندنا أصدرت منشور لا أرى لا أسمع لا أتكلم، اللي هي يعني بقصد أنه لا، إنما بحقيقة الحال ليش ما صدرتوه حتى أبان الحرب على حماس؟ لا يعني الحرب على حماس أشوف وأسمع وأتكلم هني.

0: يعني من يروا مرجعيتهم في تركيا، وبالتالي لأن أطلقت مسيرتين على تركيا، فهذا البيان كتب بخبث.
1: لماذا ما يعني أخوي سامي، ليش الإخوان المسلمين الخليجيين لم يتبرؤوا من خطاب وتأييد حماس لإيران؟ ليش ما تبرؤوا منها؟ بل وجدوا لهم العذر.
0: إيه جدا، جدا.
1: يعني لما تقرأ ردودهم كانوا يعاتبونهم، لكن ما عنفوهم أو تبرؤوا من خطابهم.
0: لا لا لا.
1: باعتقادك ليش؟ يعني هل هي مثلا شعرة معاوية؟ هل هم ما يبقطعون الخيط معاهم؟
0: لا لا لا. هي
1: شنو السبب؟
0: السبب هي الطاعة العمياء. نعم. والسبب إنه هم في حقيقة داخلهم يروا ما ترى حماس. هم أساسا ما يؤمنوا بالوطن.
1: هل حماس تقودهم ولا هم يتبعون حماس؟
0: لا هم كلهم تابعين للتنظيم الدولي.
1: جميل.
0: هم كلهم يعني ناس مسخرين وأتباع أذلة حتى للتنظيم الدولي.
1: يعني ما يقدروا يطلعون خطاب تبرؤ منهم.
0: ولا يمكن، حتى مثل ذكرنا مرة أنه حتى لما يقولون إحنا مو إخوان، إحنا والله مثلا الحركة الدستورية، إحنا المسميات حركة الإصلاح. يا أخي الفاضل، القضية ليست المسمى، هي المحتوى. إذا أنت غيرت مسماك، إنما أنت متطابق بدرجة 100% بالمواقف مع حركة الإخوان المسلمين، مع التنظيم الدولي، إذن أنت إخوان. لا تقعد يعني لا تعتقد بنا السطحية والقباء لهالدرجة. وبالتالي هذا الخطاب اللي أرسلته حماس هو حقيقة الحال ما يمثلهم. هم تعاطفهم مع إيران أكثر من تعاطف مع الوطن، لأن أساسا يؤمن بأن الوطن وثن، وأن الوطنية وثنية، والمناهج التعليمية اللي هم ركزوا عليها أول ما ألقوا، مما ألقوا مثل ما قلنا، ألقوا علوم إنسانية وعلوم تحبب بالحياة، وكانوا هذه الحصص ألقوها وغيروا المناهج. من الأمور حتى قضية كان عندنا قضية التربية الوطنية ألقوها، لأن بالنسبة لهم الوطن لا يعني شيء، نحن كلنا مسلمين. وقالها حتى مرشد الإخوان في مصر، قال أنا أرى أن يحكم مصر مسلم من بنغلاديش ولا قبطي.
1: هذا قبطي صار الإخوان قال مشروعنا ليس غزة، مشروع أو مشروع قضية أكبر.
0: فهي بس بيني وبينك، هي هذه
1: احنا
0: شعارات.
1: يعني حزنا، وين الإخوان المسلمين بالكويت أو بالخليج يتبرؤون من هذا الخطاب؟ قاعد تعتدى على دول الخليج، وين ردود أفعالكم؟ رد فعل مخير.
0: وين ردود أفعالهم بالكويت لما قزينا من قبل صدام؟
1: جميل.
0: وينها؟ وين لما راحوا يفاوضوا وقالها بلسانه هذا اللي بسويسرا بجنيفا، وأنه اقترح أنه يزال الحكم بالكويت وندخل تنسحب أنت وندخل جيش إسلامي. جيش إسلامي منه؟ جيش إسلامي هم. هذا هذا هذا كان المقترح وذكره.
1: يمكن منهم الحرس الثوري بعد.
0: هو قال جيش إسلامي، ما قال. بالتالي هم كانوا يريدون أن تكون الكويت لقمة يلتغ. إنما طبعا صدام كان يريدها لنفسه.
1: النظام الإيراني، الناصريين، الإخوان المسلمين، حماس، كلهم قضيتهم الأولى القضية الفلسطينية وتحرير فلسطين. ما لاحظتهم؟
0: اي نعم.
1: الإخوان المسلمين أول قضية ويحطون شعاراتهم فلسطين، وعمره ما قدموا دولار واحد. اكتشفنا أن كل المساعدات اللي في السابق كانت تروح، وجدناها في بنوك، لقيناها في بنوك أوروبا وأمريكا الجنوبية وما ذلك. لماذا هذا يعني هالأنظمة هذه كلها تعتمد على قضية رفع شعارات تحرير فلسطين؟
0: سؤال هام. لا لا، سؤال هام جدا. يعني هو من جزئين بالنسبة حق هذه الأنظمة، إنه والله هذه قضية إنسانية وشيء جميل أن نرفع رايات
1: العربية.
0: إيه يعني. تدخل هي حصان بالنسبة مثلا لإيران أو حتى تركيا في بالداخل العربي، هي حصان طروادة. كيف أصل في يعني حتى معادلة منطقية بعلم المنطق أخي أبو أحمد، يعني أخذ عندك إسرائيل تقتل الفلسطينيين، حماس وحزب الله يحارب إسرائيل، إذن حماس وحزب الله جماعات خيرة. شفت شلون المعادلة؟ أنت تأخذها بالمنطق هذا. فهذه المنطق دائما يسوق أنه بما أن هذولا يرفعوا الشعار. طبعا ما حد يقول ما بعد الشعار. هذا الشعار بعد كل هالسنوات الطويلة أنجز شيء، حررت، رفعت معاناة.

0: ولا العكس؟ حقيقة الحال يقابل هذا الشعار المرفوع ستجد أن كل معاناة الفلسطينيين دون استثناء هي تماما من هؤلاء المتاجرين بقضية فلسطين،
1: كلهم استغلال وتكسب القضية الفلسطينية. يمكن هذا السؤال المهم يعني أبو عبد اللطيف، وقد يكون السؤال الأخير في حلقتنا اليوم. شو التقارب الفكري ما بين الإخوان المسلمين والنظام الإيراني الحرس الثوري؟ في تقارب، قضية فلسطينية، مرشد تقارب استغلال القضية الفلسطينية، هناك تقارب فكري بينهم، يخدمون بعضهم البعض. أسبابه وشنو هدفه؟
0: شوف، هو أساسا قضية المرشد بإيران يقال أنها قدمت من مصر، يعني من الإخوان، وكانت لهم علاقات أبان عهد الشاه. من الأمور المحيرة أنه الإخوان، طبعا حزب الله يتبع الحرس يتبع إيران، والإخوان القريب أن يختلفوا في سوريا. في سوريا معروف أنه كان بإمكان سوريا تنتهي القضية خلال شهر شهرين بأحد خيارين، أما أن يتنازل بشار عن بعض المطالب، يعني يعطي مثل ما صار مع محمد الثالث ملك المغرب، بدأ الحراك في المغرب وسوريا مع بعض والمتشابهات كثيرة. الحراكين ما كانوا حراكين للتغيير، كانوا حراك للإصلاح. ما في الشعب يريد تغيير النظام، ما كان فيه، فكان بإمكان بشار، وهو نفس المرحلة السنية مع الملك محمد السادس. الملك محمد السادس شوية إصلاحات دستورية، شوية فساد حاربه وأبعدها، ما صار شهر 8/2011 إلا ولا في نقطة دم. بشار كان في خيارين، أما أن يقوم بما قام به محمد السادس ويقول حق، وكانت الحراك يرأس الإخوان، ما يبي لها قولين، هم الأكثر تنظيما سلاحا. كان أما أن يقدم هذا التنازل بضغط من إيران، إيران عندها دلالة تقدر تقول حق بشار عشان تبقى، تعال قدم تنازلات، وخاصة نحن من لدينا دلالة على الإخوان، وتنتهي القضية السورية شهر شهرين ولا نقطة دم. اللي صار العكس، شهدنا العجب العجاب، إيران حليفة الإخوان تدفع ببشار لسفك الدماء أنهارا وإسقاط البراميل المتفجرة اللي ما تميز، ويقتل ما يقارب 600,000 ويهجر 8 مليون.
1: خالد مشعل وقف مع
0: القريب أنه في سوريا حزب الله ضد حزب الإخوان، هذا مع بشار يقتل في في في هذاك وهذاك، العكس، الاثنين اختلفوا في سوريا فدمروها. نجي على غزة، هنا اتفقوا فدمروا غزة، إن اختلفوا دمروا الوطن اللي هم فيه، وإن اتفقوا دمروا الوطن اللي هم فيه. شفتم حماس جزء منها هي وحدة الجبهات، إنه والله إحنا هذه الحرب نصرة لإيران وحزب الله يفتح بلبنان والحوثي والحشد. طيب أنتوا الحين قضية محيرة، إن اختلفتوا دمرتوا وإن تحالفتوا دمرتوا، معناته مشروعكم من الألف إلى الياء هو تدمير.
1: جميل.
0: فهذه واحدة. الأمر الثاني، هذه النصرة نصرة ليست نصرة على عمل الخير، هذه نصرة على أعمال شر، ما بين تفجير أوطان، خلق حروب أهلية للمال بها شأن كبير. أنت لاحظت أن هذول المنظمات وحزب الله والأذرع كلها تتاجر بالسلاح وبالمخدرات وبكل أمر يأتي بالمال، وتسرق الميزانيات العامة، وحتى المرتبطين بها هم الأكثر فسادا، يمكن جربوا بالعراق وغيره. وبالتالي هل يعقل أنكم أنتم توجهات دينية تحاربوا الفساد، تحاربوا سفك الدماء اللي قيل إن قطرة دم مسلم يمكن هدم الكعبة، ولا قطرة أي قطرة دم يا رجل، لو تجمع عدد ضحاياهم هذولا وهذولا نفسهم، هذول التوجهات اللي إذا اختلفوا قتلوا، إذا تصالحوا أسفكوا الدماء، قتلاهم بالملايين من المسلمين، مهجريهم من المسلمين بعشرات الملايين لما تجمع اللي تسببت بهم هالأذرع هذه، وحتى الكلفة المالية بالتريليونز وليست بالمليارات،
1: والهدف تدمير الأمة العربية
0: جدا. جدا جدا.
1: الأخصام النصف، شكرا لك.

0: عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
2: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
1: هذا نص إلهي، وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث؟
2: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. ميراث فيه مصالح ثابتة، وبعض المسائل سابها لك انت.
1: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
5: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

السلام عليكم مشاهدينا وأهلا بكم في هذا الموجز من العربية. نقل موقع أكسيس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه حدث تقدم ضئيل في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وذكر الموقع أن قطر طرحت مقترحا من صفحتين لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران. وقال مسؤولون أمريكيون لأكسيس إن الرئيس دونالد ترامب كان مستعدا لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموال مجمدة. قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعرف ما إذا كانت إيران ستستسلم الآن، لكنه أكد أنها في وضع سيء للغاية، وأضاف أن القوات الأمريكية أخرجت من مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين كميات نفط تفوق ما قبل الحرب حسب تعبيره. يطوي العراق اليوم صفحة مهمة العسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش مع استكمال انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف من الأراضي العراقية وفق الجدول الزمني المتفق عليه بين بغداد وواشنطن. وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن اليوم يمثل الموعد النهائي لاستكمال الانسحاب، مشيرا إلى عدم وجود قوات أو قواعد عسكرية أجنبية في العراق. أفادت مصادر العربية بأن قيادات حوثية نفذت عمليات سحب لأموال من البنوك المحلية اليمنية، ما تسبب بمخاوف لدى المواطنين اليمنيين من عدم توفر السيولة المالية في صنعاء بحسب مصادر العربية. قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن رد روسيا على الاجتماع الأخير بين وزيري خارجية البلدين يظهر أن موسكو غير مستعدة لإجراء مفاوضات جدية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، ودعا روسيا إلى الحضور إلى طاولة المفاوضات، مضيفا أنه في حال عدم استعداد روسيا للتفاوض فستستمر ألمانيا بدعم أوكرانيا لوقت طويل. اختارت وزارة الحرب الأمريكية شركة بوينغ لتحصل على عقد تصنيع الجيل القادم من ما يعرف بالمقاتلات الشبحية، وتتجاوز قيمة العقد الذي حصلت عليه بوينغ 20 مليار دولار. نهاية الموجز، كونوا بعافية.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: تحية طيبة، هذا خارج الصندوق في ملفاته الليلة. واشنطن ترفض اتفاقا لا يعالج القضايا النووية لإيران، واشتداد الحصار يدفع قاليباف لتهديد دول الخليج. الحوثيون ينقلون عمالا قسرا لمناطق القتال بتعز، وتحذير أمريكي من خطورة تحالف الميليشيا مع القاعدة. مصر ترد على اتهامات إثيوبيا بدعم المعارضة، والسودان يتهم أبي أحمد بدعم وإسناد حميدتي. إخوان سوريا يرفضون دعوات حل التنظيم، يسعون لدور في المشهد عبر بوابة الهجوم على إيران. بكم، أبقت أمريكا باب استئناف الحرب مفتوحا أمام إيران، والدبلوماسية أيضا لكن بشروط، في مقدمتها حسم الملف النووي. ورفض ترامب صراحة أي تفاهمات يتم بموجبها تخفيف العقوبات أو الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. في المقابل أبدت طهران استعدادها لمواصلة المحادثات، وقال وزير خارجيتها إن طهران تنتظر ردا أمريكيا على مقترحها المعدل، ولا تختلف المطالب الإيرانية عما ورد في مذكرة التفاهم المجمدة، وهو ما دفع ترامب إلى رفض المقترح قبل أن تعيد طهران صياغته. لكن ما المختلف إذن؟ تقارير ذكرت أن إيران أبدت استعدادها لبدء التفاوض حول برنامجها النووي خلال 7 أيام بدلا من 60 يوما. لكن الخلاف لا يزال قائما حول توقيت الالتزامات والخطوات التي يتعين على كل طرف اتخاذها أولا، إلا أن مسؤولا إيرانيا نفى التفاوض بشأن النووي. في المقابل أكد مسؤول أمريكي أن الاتفاق دون معالجة القضايا النووية ليس ذلك كل شيء. دعونا نستمع إلى ما قاله جي ديفنس.
1: We had the possibility, always the possibility that if the Iranians behaved, they would get a lot out of a better relationship with the United States. Sure. Well, what happened? They didn't behave. They started shooting at commercial shipping. Now, we know, because we have very good intelligence, we know that there are a lot of officials within the Iranian system who didn't want that to happen. They thought it was stupid for the hardliners to start shooting at ships again, but they did, and yeah. They weren't able to control those hardliners. And
0: معي من طهران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران الدكتور حسين روي وران. دكتور حسين، مرحبا بك معي في خارج الصندوق. الولايات المتحدة، والحقيقة نستشف هذا من تصريح جي دي فانس قبل قليل، هي تريد أفعالا لا أقوال من إيران، تريد التزامات يعني واضحة في الملف النووي أولا، وفي مضيق هرمز أن يتم فتحه دون قيد أو شرط أو دفع رسوم أو غيره، أو حتى قرصنة هذا المضيق. كيف ستتعامل إيران مع هذه الفرصة الجديدة؟
2: تحياتي لك والمشاهدين الكرام. يعني واضح أن أمريكا وعبر الوسيط القطري طالبت إيران بعرض مشروع حول مضيق هرمز. إيران قامت بذلك. الرئيس الأمريكي قال أنه يرفض هذا الطرح الإيراني، ولكن الوسيط لا يقول ذلك، يقول أن أمريكا تجري اقتراحات حول

0: ما طرحته إيران، خاصة في التوقيتات، وطالب الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية أن يبقى في أمريكا، ورغم أنه كان يريد العودة إلى إيران يوم السبت. من هنا نحن أولا أمام ازدواجية الموقف الأمريكي، يعني موقف معلن وموقف غير معلن، هذا أولا. ثانيا في موضوع الملف النووي، يعني إيران تقول أنه يمكن مناقشة الملف النووي أنه بعد الاتفاق على مضيق هرمز مباشرة، ليس هناك من مانع في هذا الموضوع، وخاصة أن هناك
1: ليس هناك من مانع. هذا معناه أنه ممكن إيران أن تتنازل عن شروطها في مسألة الملف النووي، لأنها أولا تقول بأنها مسؤولين إيرانيين يعني يذكرون بأنهم لن يتفاوضوا على الملف النووي. السؤال أيضا كذلك يحمل استفهاما جديدا حول مسألة اليورانيوم المخصب الموجود داخل إيران. نتحدث عن 450 كيلو جرام من اليورانيوم المخصب بنسبة فوق 60%. هل إيران مستعدة للتخلي عن هذه الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصب مقابل الوصول لاتفاق مع واشنطن؟
0: يعني فيما يخص الملف النووي، إيران تقول أن تتفاوض وليس أن تقبل بما تقوله وتبليه أمريكا. إيران تقول هناك موضوعان أساسيان في الملف النووي: اليورانيوم مخصب بنسبة 60%. إيران سبق وأن أعلنت إذا قبلت أمريكا رفع العقوبات بالكامل يمكن لإيران تقوم بتسييل اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى 20% للاستعمال الطبي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أما فيما يخص التخصيب، إيران تقول التخصيب حق مكتسب حسب القانون الدولي، حسب معاهدة الحد من الانتشار النووي، باعتبار أن إيران دولة موقعة على هذه الاتفاقية، وهي تستطيع أن تمتلك برنامجاً للتخصيب للأغراض السلمية.
1: التخصيب بنسبة 3.45 يا دكتور، مش 60%، يعني 60% لم يتبقى على الوصول إلى القنبلة النووية.
0: نعم.
1: شيء
0: يعني 3-6-7 ممكن أن يكون موضوع التخصيب أيضا في هذا الإطار.
1: طيب.
0: من هنا الموضوع النووي هو يملك تراث تفاوضي بين الطرفين، وكل طرف يعرف ماذا يريد الطرف الآخر، بعكس مضيق هرمز هو موضوع مستجد. من هنا أتصور أن الموضوع النووي أسهل بكثير من مضيق هرمز في الاتفاق فيما إذا بدأ التفاوض.
1: أكيد مش أسهل يا دكتور، لأن الحقيقة هذه الحرب اندلعت بسبب الملف النووي أصلا والقضية النووية، وليس بسبب مضيق هرمز. مضيق هرمز مسألة طرأت بعد هذه الحرب. على العموم يعني التهديدات الإيرانية دكتور ضد دول المنطقة لا تزال مستمرة وترتفع حدتها مع تشديد الحصار على صادرات النفط الإيرانية. نستمع إياكم المشاهدين لما قاله رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ثم نعود.
2: رئيس جمهور متوهم أمريكا أخيراً.
3: الرئيس الأمريكي أطلق مؤخراً تصريحات بشأن مضيق هرمز وعبور السفن من خلاله، وهي تكرار لادعاءات سابقة. هذه المواقف الواهية معروفة للجميع، وليعلم الأمريكيون وسائر الدول أنه كما قلنا سابقاً في المنطقة التي لا نبيع فيها النفط لن يتمكن أحد من بيع نفطه، وإذا لم يتم ضمان أمننا فلن تكون أي بنية تحتية آمنة.
1: دكتور حسين، بأي حق ومنطق يهدد قليباف دول المنطقة دول الخليج تحديدا أنها لن تبيع النفط إذا لم تبيع إيران نفطها؟ البعض يصف هذه التصريحات الحقيقة وهذا النوع من التصريحات سواء من قليباف أو من غيره بأنه منطق عصابات ليس منطق دول. الدول لا تتحدث بهذه الطريقة، إن لم نبيع فلن يستطيع أحد البيع، وكأنه يهدد الجميع ويستعلي على دول المنطقة التي هو يشاركهم الجغرافيا وهو باق معهم الحقيقة، والولايات المتحدة أو حتى إسرائيل كلها طارئة على المنطقة وستذهب.
0: شوف، إيران تقول إنه المضيق، هي تسيطر على المضيق، وإذا لا تستطيع إيران أن تبيع النفط لن تسمح لأحد ببيعه. أي أن إيران ستبقي المضيق مغلقا. هذا هو موقف يعني سياسي، سواء يعني اتفقنا عليه أو لم نتفق عليه.

0: عليه. يعني إيران تقول أنها تريد تأليب العالم ضد ترامب الذي يفرض حصار وعقوبات جماعية ضد إيران، ومن هنا إيران تقول أنها تفرض عقوبات على العالم ليضغط على ترامب للتراجع عن هذا العدوان.
1: ما ذنب العالم أن يدفع الثمن أو أن يتأذى أو أن يتم استهدافه اقتصاديا وسياسيا بسبب هذه الحرب أو بسبب عدم اتفاق إيران مع الولايات المتحدة أو حتى عدم تنفيذها لمذكرة التفاهم، والآن لا يريد من دول المنطقة أن تبيع النفط إن لم يبيع هو النفط؟ يعني السؤال المهم دائما، هذا ليس منطق، بأي حق يقول هذا الكلام؟ لو كان الأمر متعلقا بدولة مجاورة لإيران، حدث معها ما حدث مع إيران، هل كانت إيران ستقبل ذات المنطق؟ هل كانت ستقبل أن يخرج مسؤول من هذه الدول الخليجية ويقول لن تبيع إيران النفط إذا لم تبيع الدولة التي أمثلها النفط؟ هل ستقبل إيران هذا التصريح دكتور حسين وهذا الموقف؟
0: ظاهر الموضوع يعني ما تفضلت به أنه ظاهر الموضوع صحيح، ولكن في فترة الحرب عادة تحدث الكثير من الأمور التي هي يعني لا تتطابق مع المنطق خارج إطار الحرب.
1: يا دكتور، ما الكويت
0: يعني
1: مثلا،
0: لماذا إيران
1: الكويت
0: أساسا
1: الكويت غزتها العراق عام 1990، ولم تكن ذلك الوقت تستطيع إخراج النفط بسبب الحرب، لم تهدد أحد في المنطقة. العراق نفسه أيضا تعرض للغزو من قبل الولايات المتحدة منذ عام 2003 حتى انسحبت القوات الأمريكية في 2011 تقريبا، إذا كان التواريخ يعني دقيقة. لم يخرج أحد من هاتين الدولتين أو أي مسؤول فيها ويقول إن لم نستطيع بيع النفط لن يستطيع أحد بيع النفط. هذا منطق إيراني فقط.
0: لا ليس صحيحا. يعني عندما يعني نظام صدام احتل الكويت أنه أمريكا منعت تصدير النفط العراقي، وبعد فترة من التداول في مجلس الأمن أنه كان هناك النفط مقابل الغذاء، وأصبح تصدير النفط العراقي تحت رحمة الأمم المتحدة.
1: إيه، لكن لم يمنع أحد
0: يعني
1: إيران من تصدير نفطها.
0: أمور
1: لم يمنع أحد إيران من تصدير نفطها دكتور.
0: لا ما أقول في فترة الحرب تحدث أمور هي قد تكون مختلفة تماما طيب. عن ما هو في حال السلم.
1: طيب خليني أذهب أيضا لموضوع آخر. يعني مستشار المرشد الإيراني وهو يحيى صفوي قال تصريحات يوم أمس لافتة تستحق أن نتوقف عنده ونسأل عليها. يقول أن الوضع في باب المندب والبحر الأحمر لن يعود إلى ما كان عليه سابقا. هذا الحقيقة ينافي تماما ما قاله متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عندما قال لا علاقة لنا بما يحدث في اليمن ولا علاقة لنا بمواقف الحوثيين، هم مستقلون في قراراتهم وهم يعرفون مصلحتهم جيدا. عندما يقول المستشار المرشد أننا أصبحنا نسيطر على باب المندب وعلى البحر الأحمر ولن يعود هذا الوضع إلى ما كان عليه، هذا الأمر يثبت تورط إيران والحرس الثوري الإيراني كذلك بأنها تحرض وتدعم ميليشيات الحوثي في اليمن التي حقيقة بسيطرتها على باب المندب هي يعني تسبب نفس القلق الذي سببته إيران في هرمز. وهنا يمكن القول بأن إيران متورطة في دعم الحوثيين ومتورطة أيضا فيما يحدث في باب المندب.
0: أشوف أولا موضوع أنصار الله وأحداث اليمن يعني إيران ليست طرف فيها. نعم قد يكون موقف الإيراني أنه من أنصار الله هو موقف سياسي أنه إيجابي إلى آخره، ولكن هذا لا يعني أن ما يحدث هناك هو على علاقة مباشرة بإيران. ما قاله السيد صفوي أن الوضع تغير الآن مع وجود أنصار الله في مضيق هرمز، تغير واقع هذا المضيق، وكذلك الآن في مضيق هرمز
1: مضيق
0: يعني
1: باب المندب.
0: إيران عندما تسيطر على المضيق الوضع مختلف الآن. من هنا يعني هذا التغير لا يعني تحول في القانون الدولي أو قانون البحار أو سيادة الدول. نعم الآن إيران تسيطر على كل المضيق سواء كان

0: المياه الإقليمية الإيرانية والعمانية. وهذا بسبب ضرورة الحرب، وإيران تعلن ذلك.
1: دكتور سير، يعني
0: أن هناك ظروف أمنية تفرض ذلك.
1: هل تخجل إيران من إظهار دعمها أو من إظهار أيضا تعاونها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن عندما تقول بأن لا علاقة لنا بما يحدث هناك، لا علاقة لنا فيها؟
0: لا، هذا شوف، ليس موضوع أن إيران تخجل أو لا تخجل. يعني أولا هناك أطراف في اليمن أنه تحت حصار جوي بحري سعودي واضح، وكذلك إيران محاصرة. الكلام الآن الذي يتم تداوله أن إيران ترسل السلاح، يعني إيران لا يمكن أن ترسل السلاح إلا إذا كانت تتواطأ مع أمريكا والسعودية حتى تستطيع أن ترسل، مع وجود الحصار في هذا الطرف وذاك الطرف.
1: هذا إذا كان يا دكتور حسين، هذا إذا كان يا دكتور حسين موضوع الحصار هذا موضوعا صحيحا. السعودية لم تفرض حصارا جويا على اليمن. أصلا الميليشيات الحوثية هي ميليشيات انقلابية على الشرعية اليمنية، وبالتالي وجودها ككيان أصلا في اليمن اليوم هو يعني بمثابة وجود ميليشيا إرهابية تسيطر على الدولة، والشرعية اليمنية هي التي تدعمها السعودية عندما نتحدث بالواقع بقرار أممي. بالمناسبة لست أنا يعني من يقول. الأمر الآخر، لم تفرض السعودية حصارا جويا على اليمن. الطائرات كانت تهبط في مطار صنعاء وتطير من مطار صنعاء، ومن انقلب على الاتفاق أو على خارطة الطريق التي كانت منذ 2023 في هذا الإطار تحديدا في الإطار الجوي هم الحوثيون. من استولوا على الطائرات من دول أخرى هم الحوثيون أيضا، وبالتالي لم يكن هناك شيء اسمه لا حصار جوي ولا حصار بحري. هذا ميناء الحديدة أيضا تدخل منه مساعدات من الأمم المتحدة، الميناء لم يتوقف، التجارة فيه لم تتوقف. لا أعرف من أين تأتي دائما مسألة الحصار الجوي والبحري يا دكتور حسين.
0: يعني هذا ما يقوله تقوله صنعاء، لا أقوله أنا. أنا لست لا في المشهد ولا عندي معلومات خاصة.
1: أنت قلته يعني، تبنيت هذا الكلام.
0: المطار بالمطار والميناء بالميناء، هم يقولون وأنا كررت ما يقولونه فقط.
1: وتبنيت أيضا ما يقولونه دكتور حسين، كما تتبنى إيران بهذه التصريحات عندما يقولون الوضع لن يتغير في باب المندب والبحر الأحمر. وحقيقة كما ذكرنا هذا يثبت تورط إيران في دعم ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن في سيطرتها وقرصنتها لمضيق باب المندب. شكرا من طهران الدكتور حسين روي وران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. شكرا. تشهد جبهات جنوب غربي اليمن تصعيدا متسارعا مع دفع ميليشيات الحوثي بتعزيزات بشرية إلى محاور القتال في تعز ولحج، وتتركز التحركات في الوازعية والبرح جنوب غربي تعز، حيث يشهد الحوثي مئات المقاتلين داخل مناطق مأهولة بينها مدارس وهناك. جاء ذلك بالتزامن مع نقل موظفين وعمال قسرا إلى جبهات القتال. على الضفة الأخرى، من خليج عدن، كشفت فاينانشال تايمز عن تزايد التعاون بين ميليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة في الصومال، تقارب يثير مخاوف واشنطن من انعكاساته على أمن الملاحة في خليج عدن وباب المندب وصولا إلى البحر الأحمر. لكن كيف تصل أسلحة الحوثيين إلى حركة الشباب الصومالية من اليمن؟ تبدأ رحلة نقل السلاح، شركات واجهة تخفي الشحنات تحت غطاء أنشطة تجارية مدنية قبل نقلها إلى موانئ ومواقع ساحلية يمنية مطلة على بحر العربي وخليج عدن. من هناك تعبر الأسلحة خليج عدن على متن زوارق سريعة أو سفن صيد لتصل إلى مناطق ساحلية ضعيفة الرقابة في شمال الصومال قبل نقلها برا إلى مناطق سيطرة حركة الشباب في جنوب البلاد. بحسب فاينانشال تايمز، باع الحوثيون أسلحة لحركة الشباب ودربوا المئات من مقاتليها، وحذر مسؤولون أمريكيون من أن تنامي العلاقة بين الطرفين يهدد التجارة العالمية وتدفقات النفط والملاحة في خليج عدن والمندب وصولا إلى البحر الأحمر. قال مسؤول عسكري أمريكي للصحيفة إن ربط القدرات العملياتية بينهما يوسع نفوذ حركة الشباب ويمنح الحوثيين منفذا أعمق إلى البحر الأحمر وغربي

0: المحيط الهندي. تقول الصحيفة إن الحوثيين يسعون إلى موطئ قدم في الصومال لتجنيد عناصر جديدة ومراقبة خليج عدن وشن هجمات على حركة التجارة مع تزايد الضغط عليهم، فيما تملك حركة الشباب موارد مالية يمكن أن يستفيد منها الحوثيون لتمويل أنشطتهم، بينها عائدات من ابتزاز السفن والقرصنة. في المقابل يمتلك الحوثيون صواريخ ومسيرات إلى جانب أسلحة وتقنيات إيرانية، ما يجعل العلاقة وفق مسؤول أمريكي قائمة على منفعة متبادلة، لكنها تضيف بعدا جديدا للتهديد في المنطقة.
1: قرروا نحن بيوتنا وقرروا نحن وبهذلوا بنا
2: الحوثة
3: اطلقنا اطلاق نار وصواريخ من الحوثي.
4: الحوثي حصل له علينا قذائف من المكاحل العدرة.
5: والله هربنا بسبب الحروبات هذه، يعني دخلوا الحوثة عندنا الطيران طول المدى 24 ساعة فوقنا، الأطفال افتقاعوا، عرفنا ما عرفنا كيف نخبي الأطفال، في أطفال قايعين، ناس تأكل ناس ما تأكل، كل الأكل حقنا مهاوشة ومضرابة، طالب الفراشات والخيام والأكل.
2: أول ما خرجنا نحن من اليمن والطيران فوقنا أجينا 100 نفر فقار مع أطفال صغار، ما عاد في أمل إنه نعيش، ما عاد أطفالنا، ما عاد يعني خلاص كل اللي بيداتنا لا إله إلا الله وخلاص.
0: معي في الاستوديو مدير الإعلام في محافظة الحديدة علي حميد الأهدل. أستاذ علي حياك الله معي في خارج الصندوق. الحقيقة موضوعنا هو عن حركة الشباب الصومالية والحوثيين، لكن ما يلفت الانتباه هذا الفيديو الذي تابعناه قبل قليل، كثير من النازحين اليمنيين في كثير من المناطق، الصور يوميا والفيديوهات التي تخرج من هناك، القصص المعاناة مؤلمة الحقيقة. لكن هناك سؤال أيضا مهم، هل أحد من هؤلاء ينزح إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين أم إلى مناطق تسيطر عليها الشرعية أم إلى مناطق لا يسيطر عليها الطرفين يعني بشكل مباشر واضح، لأن الخريطة في اليمن تختلف. أريد أن أعرف إلى أين ينزحون.
6: الحقيقة ملف النازحين مأساوي وبشكل كبير جدا. اليوم هناك عشرات الآلاف من النازحين الذي ينزحوا من المناطق التي سيطرت عليها الميليشيات الحوثية في خلال الشهر الحالي، وذهبوا إلى عدن وذهبوا إلى لحج في المناطق المحررة، ومنهم من نزح إلى جيبوتي، وتابعنا بالآلاف من وصلوا إلى جيبوتي. وللأسف المنظمات الإنسانية لم تقدم لهم أي شيء، وضعهم مأساوي بشكل كارثي. لكن في نقطة مهمة أستاذ نايف نركز عليها، في مقارنة خفيفة وبسيطة بين ما يحدث اليوم في اليمن بين الخير والشر، بين أينما تحل هذه الميليشيات الحوثية تجد الناس تفر يعني بعشرات الآلاف، ولا يبقى في المناطق التي تسيطر على الميليشيات الحوثية إلا القليل والقليل.
0: لماذا يفر الناس من هذه المناطق؟
6: لأن الميليشيات الحوثية هي جماعة موت، وتجبر الناس يعني قصرا بالقوة للمشاركة معها والزج بهم. وصل الأمر إلى أن الميليشيات الحوثية تستخدم الأطفال كدروع بشرية في الجبهات وفي المدارس. يوم أمس الأول كان في اجتماع في إحدى المدارس بمديرية الوازعية لقيادة حوثية، وأجبروا الطلاب على البقاء للدراسة في هذا المكان من باب جعلهم كحماية ودروع بشرية لهم. الميليشيات الحوثية تستخدم مع المجتمع اليمني كأداة ووسيلة دفاع وحرب فقط، ليس أكثر من ذلك. اليوم وضع الخوخة وحيس وكذلك المخا والله مأساوي إلى أبعد مما تتصور. الناس لم تستطع حتى العيش داخل هذه المناطق. كانت المخا واجهة كبيرة جدا واستقطاب لعشرات الآلاف من اليمنيين الذي جاءوا إلى هذه المدينة. اليوم تشوف المخا بحسب شهود عيان والمناطق والناس الذي ما زالوا متبقين فيها أصبحت خاوية بلا ناس، وكأنها منطقة رعب داخل هذا المكان. الخوخة وحيس دب الغاز الذي كانت تباع في أيام وجود الشرعية ب9,000 ريال يمني أصبحت الآن ب22,000 ريال يمني. الحياة المعيشية ارتفعت بشكل كبير جدا، والوضع مأساوي بشكل كبير حقيقة.
0: بالحديث عن المخا وبالحديث عن هذه المنطقة يعني وما دار فيها خلال الأيام الماضية، نحن اليوم أمام تقارير تؤكد بأن هناك ليس تعاون، هو تحالف الحقيقة إذا صحت استخدام العبارة، بين حركة الشباب الصومالية وبين ميليشيات الحوثي. أولا، هل هذا الأمر مثبت صحيح أم هي فقط مجرد تقارير تكتب عن هذه المسألة وليس

0: ليست دقيقة أو مثبتة على الأقل.
1: الحقيقة هذا ليس بجديد. التعاون والتحالف بين جماعة الشباب الصومالي وميليشيا الحوثي ممتد لقرابة عقد من الزمن. كان في بداية الأمر عبارة عن تعاون لوجستي استخباراتي فيما يتعلق بالبحر وتبادل بيع الأسلحة في تلك الفترة، لكن حقيقة تطور هذا التعاون والتحالف بشكل كبير في الثلاث السنوات الأخيرة بعد 2023 حينما استعادت الحكومة الصومالية بعض من المناطق التي كانت تحتلها جماعة الشباب الصومالي تحديدا في جنوب وشمال الصومال في المناطق المطلة على البحر الهندي، وبعد أن حصلت القصف الأمريكي في أكتوبر 2023 على الميليشيات الحوثية. أول اجتماع حقيقي دربن جماعة ميليشيا الحوثي في شهر 6 2024، عقد هذا الاجتماع بين يعني ممثلين لجماعة ميليشيا الحوثي والشباب الصومالي في مدينة في الصومال تحديدا في جنوب الصومال. تم الاتفاق حينها على إبرام العمل هذا التعاون.
0: أستاذ علي، يعني خلينا نفكر في المسألة قليلا. هناك اختلاف مذهبي، هناك اختلاف عقائدي، هناك اختلاف فكري، هناك اختلاف حتى في اللغة. ما الذي يجمعهم؟
1: سؤال وجيه حقيقة. الحقيقة أن السردية التي كانت تقولها جماعة ميليشيا الحوثي في بداية انقلابها على الدولة أواخر 2014 بداية 2015 كانت تقول أنها تحارب داعش والقاعدة، كلنا نتذكر هذا صحيح. الكلام سقطت هذه السردية مبكرا وتحول هذا الأمر أنهم يقاتلوا المرتزقة، وكل مرة لديهم سردية إعلامية وبروبجندا مختلفة.
0: القاعدة نتحدث عن القاعدة في اليمن ولا القاعدة الموجودة في الصومال؟
1: القاعدة بشكل عام، يعني كانت الميليشيا الحوثية تقول هذا الكلام. سقطت هذه السردية مبكرا بعد أن أخرجت مجموعة من الذي كانوا ينتموا إلى تنظيم القاعدة ومعتقلين في سجون الدولة ما قبل انقلاب ميليشيات الحوثي. كان في مجموعة من المعتقلين من تنظيم القاعدة تم الإفراج عنهم مقابل توافق بين القاعدة عندنا في اليمن وجماعة ميليشيا الحوثي لاستكمال كثير من التخادم والتعاون بينهم. بينما كانت جماعة الشباب الصومال تذهب بسردية إعلامية أنها تواجه الصوفيين في الصومال وعلى أنها تواجه الأجانب. طيب. أكمل هذه النقطة فقط لأهم
0: سريعا حتى أطرح لك آخر سؤال.
1: نعم. كانت الحقيقة أن كانوا كل منهم يذهب باتجاه سردية قتال الآخر، لكن اليوم هناك ثلاث نقاط مشتركة ذات أهمية تجمع ميليشيا الحوثي بشباب الصومال. أول نقطة أن هذه الميليشيات الحوثية بأمس الحاجة إلى المال، ومن يستطيع يوفر لها هذا المال هي شباب الصومال، لأنه تعرف جيدا شباب الصومال نتيجة ضعف الدولة تستطيع من خلالها غسيل الأموال وتهريب الأموال والشغل في جانب الأموال، لكنها لم تستطع الحصول على السلاح. هذا ما تقدم النقطة الثانية ميليشيات الحوثي لشباب الصومال هو السلاح والتدريب والتأهيل. اليوم شباب الصومال سيمتلك الطائرات المسيرة، سيمتلك الصواريخ الموجهة، وهذا بلا شك سينعكس بشكل كبير جدا
0: سيهدد
1: على وضع الصومال. النقطة الثالثة والأخيرة، يروا أمامهم أنه العدو الأجنبي اللي هي ممثل بالولايات المتحدة الأمريكية يهدد الجماعات الحوثي ويهدد أيضا شباب الصومال في نفس الوقت، لكن حقيقة هذا التحالف يشكل خطرا كبيرا جدا ليس علينا نحن فقط اليمنيين ولا على الصومال وحدهم، بل على المنطقة والعالم. نحن ندرك إذا ما اشتغلوا بشكل كبير في هذا الجانب الدول المحاذية على البحر الأحمر. طيب. باب المندب، خليج عدن، المحيط الهندي، كل هذه المناطق.
0: أخيرا وسريعا، من يتابع الأيام الأخيرة، يعني أتحدث عن أسبوعين، عما يحدث من معارك في اليمن في عدد من المناطق، في لحج، في تعز، في الساحل، في كل مكان. الحقيقة هناك ما يسميه البعض بانتحار حوثي، الحقيقة في الدفع والزج ب يعني آلاف المقاتلين والتحشيد الكبير واستخدام كل الأسلحة الممكن واللا ممكن أيضا منها خلال هذه الفترة. سؤالي ليس لماذا، سؤالي من الذي يقرر القرار العسكري داخل ميليشيا الحوثي هذه الأيام ويقرر أن ينتحروا بهذه الطريقة؟
1: الميليشيات الحوثي حقيقة لها هدف ليس للميليشيات ذاتها، هي تعمل اليوم على هدف إيراني واضح أمام مرأة ومسمع الجميع، هو السيطرة على باب المندب. وتعرف أنه السيطرة لم تكتمل، هم وصلوا إلى باب المندب، لكن ما يزال هناك مواقع جغرافية ذات أهمية لتأمين بقائهم على باب المندب، وهي هذه الجبال المطلة في جبال كهبوب، وكذلك الجبال المطلة جبل حبشي وغيرها من المناطق المطلة في تعز. لن تبقى ميليشيا الحوثي في باب المندب مسيطرة وتستطيع إيران الاستحواذ على هذا المضيق البحري.

0: الذي تتغنى به بأنها سيطرت على مضيق هرمز وباب المندب إلا في حال استطاعت السيطرة. ولذلك اليوم
1: ما الذي قرر عسكريا؟
0: إيران
1: داخل اليمن،
0: إيران بل من يدير المعركة العسكرية هم خبراء إيرانيون من الحرس الثوري. وتابعنا يوم أمس بعد الاستهداف لطيران الجو اليمني استهداف 5 من الخبراء الإيرانيين كانوا متواجدين يديروا العملية العسكرية في تعز.
1: أنت وقتي، أشكرك جزيل الشكر على وجودك معي هذه الليلة في خارج الصندوق. مدير الإعلام في محافظة الحديدة علي حميد الأهدل، شكرا. المعارك المحتدمة في إثيوبيا بين الحكومة الفيدرالية وجماعات المعارضة فتحت جبهة توتر جديدة مع مصر والسودان. الجيش الإثيوبي وجه اتهامات رسمية للدولتين بمساندة الجماعات المسلحة بالمال والمعلومات الاستخباراتية. الرد المصري جاء من دون تسمية إثيوبيا صراحة. الخارجية المصرية أكدت تمسك القاهرة بسيادة الدولة ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووصف التشكيك في هذا الموقف بأنه هو والعدم سواء. جاءت هذه الاتهامات في توقيت شديد الحساسية في ظل الخلاف المستمر حول سد النهضة وتوترات أوسع على النفوذ والمصالح في البحر الأحمر والقرن الأفريقي. أما الخرطوم فجاء ردها أكثر مباشرة، فنفت دعم المعارضة الإثيوبية واتهمت إثيوبيا بمحاولة الزج بالسودان في صراعاتها الداخلية، كما اتهمت أديس أبابا بتقديم دعم مباشر لحميتي يشمل الإمداد لعناصر الدعم السريع وإقامة معسكرات سرية لتدريبهم والسماح باستخدام أراضيها لإطلاق مسيرات باتجاه السودان. من أديس أبابا معنا النائب في البرلمان الإثيوبي محمد العروسي. سيد محمد، مرحبا بك معي في خارج الصندوق. تتهمون في إثيوبيا مصر والسودان حقيقة بتقديم الدعم لقوات التيغراي، ما الذي يثبت هذا الأمر أو هل توفرت أدلة لدى إثيوبيا الآن؟
2: إياك وأخوي نايف، والحقيقة الأدلة لا يمكن عرضها على وسائل الإعلام. أنت تسأل عن أدلة ملموسة ومكانها الطبيعي لدى رئيس الأركان الذي صرح باتهاماته المباشرة لهذه الأطراف الإقليمية وذكر صراحة أن هناك أدلة يمتلكونها ويقدمونها أيضا في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. على كل حال، ما هذه البيانات الإنشائية التي ينفون فيها بينما الشواهد على الأرض؟ يا أخي دعك عن هذه الأدلة العسكرية.
1: عطنا شاهد، عطنا دليل ملموس ولا تنتقد بيانات هذه الدول التي جاءها من إثيوبيا اتهام مباشر بدعم المعارضة في دولة جارة لهم.
2: نعم، هذا الاتهام لم يأتي من فراغ، وليس من مصلحة إثيوبيا أن تتهم دول مثل مصر والسودان.
1: أكيد
2: إثيوبيا كانت من أوائل الذين حرصوا على استتباب الأمن والسلام في داخل السودان، فكيف يمكن منطقيا كما يقول البيان السوداني أنها تتدخل في الشؤون الداخلية السودانية وتسلح الجماعات وتؤويهم وتشكل خطر عليهم؟ البيانات التي ذكروها إنما نقدم إليها أدلة، هذه الأدلة تتمثل على أقل تقدير. يا أخي، هذه الجماعات التي ظهرت في السودان وحملت الأسلحة وتحدثت من بورت سودان وغيرها من المناطق السودانية التي تتحدث وتهدد الأمن الإثيوبي، هذه الميليشيات المسلحة التي تتخذ للأسف الشديد من السودان مقرا لتحركاتها تشكل تهديدا. والأدلة ايضا،
1: من هذه الميليشيا؟ سمي لنا يعني يا استاذ محمد.
2: الان إثيوبيا تتهم السودان بإيواء جماعات من جبهة تحرير تيغراي التي تحاول محاربة الدولة الإثيوبية واتخاذ غطاء لوجستي لها في السودان عبر المناطق الحدودية. الأمر الآخر، ما تقوم به مصر للأسف الشديد من تدخل سافر يبدو على وسائل الإعلام. يا أخي، أصبحوا رسل للحرب.
1: ما هو يعني يا سيد محمد، خلينا ناخذها واحدة واحدة، خلينا نبدأ بالسودان وبعدين نجي على مصر. نبدأ بالسودان. السودان يتهم إثيوبيا حقيقة بأنه يقدم دعم مباشر لميليشيا الدعم السريع لحميتي، الإمداد لعناصر الدعم السريع، إقامة معسكرات سرية لتدريبهم. والحقيقة أن هذا الموضوع كشفت عنه

0: أكثر أو أكثر من تقرير خلال السنوات الماضية، السماح باستخدام الأراضي الأثيوبية لإطلاق مسيرات باتجاه السودان من قبل الدعم السريع. هم يتهمونكم في الأساس بأنكم تدعمون ميليشيات مثل الدعم السريع، وأنت الآن تقول لا يمكن عرض الدليل الملموس أو الشواهد التي يمكن أن تدعم ما قاله رئيس الأركان الأثيوبي عندما اتهم السودان ومصر بأنهم قدموا أو بأنهم يعني دعموا قوات تيغراي ضد الحكومة.
1: أخي نايف، الدولة الأثيوبية لديها استخباراتها، وحينما يتحدث رئيس الأركان الإثيوبي عن اتهامات صريحة للسودان فلديه أدلته. أنا أتحدث من الشواهد التي تبدو لنا الآن كما ذكرت لك من قيام هذه الفئات. أنا أتحدث عن فئات في داخل الكيان السوداني تنفذ أجندات إقليمية، ولا يمثل هذا الرأي الذي ربما ذكره الفريق برهان وجولة لا يمثل الشعب السوداني، إنما يمثل فئات رضيت بأن تكون يعني كأداة لهذه الأجندات الإقليمية التي تنفذها.
0: من الذي لا يمثل الشعب السوداني؟ أنا ما سمعت لك. من الذي لا يمثل الشعب السوداني؟
1: الذي لا يمثل الشعب السوداني هي هذه الفئة التي تتحدث بشكل مضاد ضد إثيوبيا. لنقول أن هناك من الحكومة السودانية الحالية للأسف بدلا من انشغالها بالصراع الداخلي في السودان أرادت توجيه البوصلة إلى إثيوبيا.
0: ولماذا ليست إثيوبيا هي من تريد أن توجه البوصلة لأزمتها الداخلية إلى السودان وإلى مصر؟ أنتم تتهمون بهذا الاتهام حقيقة يا سيد محمد، وليست هذه الدول.
1: أخي نايف، من يتهمنا بهذه الاتهامات هي فئات لا تذكر على الإطلاق.
0: كيف فئات؟ أنا أتحدث عن السودان، عن الدولة، عن الحكومة.
1: يا أخي، السودان عن الحكومة. أنا لا أتحدث إلا عن فئات تنفذ أجندات إقليمية، والسودان اليوم يمر بمعارك ضارية داخل الحدود السودانية الداخلية. أنت تتحدث عن دولة لديها يعني أكثر من جيش وتحاول الآن أن تعيد استتباب الأمن.
0: لديها جيش واحد، لديها جيش واحد الحقيقة، يعني ليس أكثر من جيش. يعني كيان واحد، كيان واحد،
1: وشعب واحد. ونحن طيب نقر بهذا الأمر، لكن نتحدث عن من يعادي إثيوبيا. أبسط لك الأمر أكثر. لماذا ظهرت هذه النبرة السودانية بعد القضايا مؤخرا، بعد التقارب المصري السوداني وإجراء الكثير من المناورات وكذلك الاتفاقية؟
0: لا، هو جاء يعني جاءت هذه اللهجة ردا على اتهام إثيوبيا. هي السودان ردت، لم تتهمكم مباشرة. هي ردت على الاتهام، هي ردت على اتهام إثيوبيا، لم تتهم إثيوبيا مباشرة. طيب، هذا بالنسبة للسودان. بالنسبة لمصر
1: بالنسبة لمصر، الشواهد يعني ما الذي نختار منها أخوي نايف؟
0: عطني شاهد واحد. أنا كل يعني في كل مقابلة أطلب من ضيف إثيوبي أن يعطينا دليل واحد، شاهد واحد على أن مصر تورطت في دعم هذه القوات المعارضة.
1: لكن لدينا اليوم،
0: لا أنا لا أعلم شيء الحقيقة، أعطيني الشاهد.
1: دعني أتحدث أخي نايف.
0: تفضل.
1: عندما تتحدث عن الجانب المصري لا يخفى تدخله في الشأن الداخلي الإثيوبي عن أحد. وسائله الإعلامية أصبحت بمثابة منابر للحرب، ويتحدثون بالشؤون الداخلية بتحريض واستضافة من يريد أن يمرر أجنداته عبر هذه المنابر.
0: وسائل الإعلام هل هي الدليل لإثيوبيا أن مصر دعمت قوات تيغراي ضد الحكومة؟
1: أنا ذكرت لك بأن الأدلة لدى رئيس الأركان، وهو المخول بالرد والتقديم هذه الأدلة لمن يلزم ومتى يلزم. وأما الشواهد التي أتحدث عنها فهي ما يعلمها جميع المراقبون. المراقبون يعلمون أن هناك استياء بالغ من الجانب المصري في تقدم الدولة الإثيوبية، مما قامت يعني ربما رأت هذه السياسة الحالية أن تستقطب سياسات قديمة في مصر تقوم على إضعاف الدولة الوطنية الإثيوبية وعدم إبقائها موحدة، لأنها ترى بأنها منافسة لها تنمويا اقتصاديا في شتى المجالات. إثيوبيا ترغب أن تكون قوة إقليمية مؤثرة يليق بدورها، يليق بوضعها الذي تعمل.
0: مصر حقيقة لا تعارض هذا الأمر. هي تقول نحن ندعم وحدة وأمن إثيوبيا، تقولها بشكل

مباشر، حتى الاتهامات لم ترد عليها بشكل مباشر الحقيقة. ما أتذكر من رد وحيد هو كان لمصدر مطلع ذكر لأحد الصحف بأن هذا الأمر لا يستحق حتى الرد عندما اتهم مصر، يعني حتى البيان المصري لم

0: السودان على خط هذه الأزمة على أنهم يدعمون المعارضة الموجودة بالداخل في أثيوبيا الحقيقة سيد محمد؟
1: يا نايف، أنت تشاهد الوسائل الإعلامية المصرية تتحدث مع الدبلوماسيين، إذا لم يكن هناك خلاف لماذا يقول؟
0: لا لا أنا أقول لا لا لا لا أنا لا أنفي الخلاف، أكيد لديهم خلاف، أكيد لديهم خلاف في موضوع سد النهضة ومن يريد أن يبيع على مصر المياه ومن يريد أن يبني السدود مزيد من السدود، كلها يعني كلها تستفز الجانب المصري بالتأكيد يا سيد محمد، لن يبقوا صامتين بالتأكيد، لكن هذا على مستوى الإعلام أتحدث أنا.
1: يا أخي أنت تتحدث عن أزمة ربما تفوق ما نراه اليوم على المشهد من سد النهضة وغيرها من القضايا. ذكرت لك وبسطت لك المشكلة، إذا لم يكن هناك يعني إذا لم تستحق إثيوبيا الرد فلماذا ردوا عليها؟ بيانات إنشائية
0: لم يرد أحد على لم يرد أحد على إثيوبيا بالمناسبة، لم تذكر مصر لم تذكر إثيوبيا بالاسم
1: في ردها. تدخلهم هذا البيان الذي استشهدت به يكفي أنهم يقصدون إثيوبيا، أنك اليوم تستضيفني لتسألني عن هذا البيان، هذا البيان الذي
0: لا أنا أستضيفك اليوم للسؤال عن ما قاله رئيس هيئة الأركان الإثيوبية. السودان الحقيقة تحدثوا بأن واتهموكم مباشرة بأنكم تدعمون قوات الدعم أو ميليشيا الدعم السريع، ليس فقط عن مصر، لم أستضيفك على مسألة مصر فقط.
1: بناء على ماذا قامت الخارجية المصرية والسودانية بإصدار هذا البيان الذي يبدو أنه نسخ من بعضهم البعض؟ ما الذي قام يعني ما الذي يدفع الخارجية المصرية؟
0: كيف نسخ من بعضهم البعض؟ يعني أنت تستقل الحقيقة من بيانات هذه الدول ومن خارجيات هذه الدول الجارة لأثيوبيا؟ لا هذه لغة غير مقبولة الحقيقة عندما تتحدث عن دولة مهمة ودولة كبيرة ووازنة مثل مصر، وأنت في أثيوبيا تعلم من هي مصر جيدا أكثر من أي أحد غيرك يا سيد محمد، والسودان أيضا كذلك.
1: لن أذهب إلى المنطقة التي تود أن تأخذني إليها.
0: لا أنا أخذك في نقاش، مساحات في النقاش، لا أريد أن أخذك إلى أي مكان
1: مصر
0: آخر.
1: مصر نعترف بأنها دولة إقليمية مؤثرة ونحتفظ بحقنا أيضا في قيامنا بمشاريعنا التنموية بما لا يؤثر على مصالحها. طيب. ونكن التقدير والاحترام للشعب المصري ونرغب في علاقات طيبة مع دول الجوار خصوصا مصر لأن لدينا تاريخ مشترك أيضا، لكن رغم ذلك نحن يجب أن نوصف المشكلة بعينها. نحن نعلم أن هناك حملة إعلامية شرسة ممنهجة ضد إثيوبيا لغرض تقويض الأمن والاستقرار فيها. يا طيب. أخي يفرحون أكثر من فوزهم بكأس العالم، يفرحون بما يحدث بإثيوبيا.
0: لم يفوزوا بكأس العالم يعني حتى تقارن يا سيدي.
1: هم
0: ما فازوا بكأس العالم.
1: طيب. طيب أنا. أنت تشاهد وسائل إعلامهم الرسمية التي تمثل واجهة البلاد تتحدث بشكل سابق.
0: هذه وسائل إعلام. طيب. أنا حتى أني هذا النقاش. هذه وسائل إعلام تتعامل بهذه الطريقة، فما بالك لو جاءت من رئيس هيئة أركان إثيوبيا يتهم مصر بشكل مباشر. هذه هي المشكلة بعينها، ليست فقط وسائل إعلام أو رد فعل لما طبعا تعتبر مصر بأنه استنقاص من حقها في مسألة سد النهضة أو بناء سدود جديدة أو مسألة بيع مياه النيل على
1: يعني
0: مصر. هم هنا يعبرون
1: طيب. تقوم بها مصر ضد إثيوبيا لأجل هذه الملفات.
0: لا ما تحدث عن سياسات انتقامية أبدا. مصر اليوم على لسان رئيسها السيسي يقول نتعامل مع قضية السد سد النهضة طبعا بالدبلوماسية، لكن ذلك لن يكون على حساب وجود مصر. انتهى وقتي، اشكرك من أديس أبابا في البرلمان الإثيوبي.
1: والتدخل في شؤون
0: محمد العروسي، شكرا. انتهى وقتي، شكرا لك. في سوريا يسعى الإخوان إلى إيجاد موطئ قدم في المشهد السياسي رغم دعوات سابقة لحل التنظيم، يأتي ذلك في وقت يواجه فيه التنظيم والتيارات تراجعا وضغوطا في عدد من الدول العربية. في هذا السياق يتمسك أخوان سوريا بمواصلة نشاطهم بعد عقود طاردهم خلالها الحظر، مستفيدين من مشهد جديد يعاد تشكيله. يحاول التنظيم تقديم نفسه بوجه مختلف مؤكدا تمسكه بما يصفه بالنهج الإسلامي الوسطي داعيا إلى التعددية السياسية. وتنظيم العمل الحزبي، معلنا استعداده للمشاركة في بناء مؤسسات الدولة حسب قوله. حاول التنظيم تخفيف ضغوط منتقديه بإدانة التدخلات الإيرانية في سوريا ومحاولات إعادة تشكيل نفوذها من جديد، كما أدان الاعتداءات الإسرائيلية ورفض أي دعوات انفصالية في الجنوب في إشارة

0: إلى دروز السويداء. من دمشق مع الكاتب والخبير في شؤون الجماعات الإسلامية عباس شريفة. سيد عباس مرحبا بك معي. يعني لماذا خرج هذا البيان من إخوان سوريا الآن في هذا الوقت؟ كيف ستتعامل معه سوريا؟
1: بداية التحية لك والأستاذ المشاهدين. يعني أعتقد أن هذا البيان هو النشاط الوحيد الذي أعاد جماعة الإخوان المسلمين إلى الوجه الإعلامي. يعني قبل هذا البيان لا يوجد أي نشاط، لا يوجد أي ذكر، لا يوجد أي فاعلية أو تأثير، وبالتالي هو ما تبقى للجماعة من يعني نشاط سياسي ربما للتذكير أنهم موجودين، للتذكير أنهم مهمشين. يعني خصوصا الرئيس الشرع عندما بدأ بإدارة المرحلة الانتقالية رفض المحاصصة السياسية، يعني رفض أن تكون المرحلة الانتقالية تدار من خلال الأحزاب الكلاسيكية، كانت تيارات قومية أو يسارية.
0: طيب
1: إسلامية.
0: سيد عباس، من يتابع
1: الشراكة الوطنية،
0: من يتابع الحقيقة المشهد ويسمع بإخوان سوريا يقول من أين خرج هذا البيان؟ يعني هل هم موجودين داخل سوريا؟ هل هم خارج سوريا؟ البيان في هذا التوقيت وإدانة التدخلات الإيرانية، يعني لغة الحقيقة ربما تختلف عن لغة تنظيم الإخوان المسلمين الدولي واللغة الدارجة دائما عندهم.
1: نعم، يعني للأنصاف الموقف إخوان سوريا من إيران هو موقف قديم، يعني منذ الثمانينات كان موقف معادي
0: لإخوان سوريا،
1: وهذا إخوان سوريا نتحدث، وهذا ربما سبب حالة من عدم التوائم بين التنظيم الدولي وبين الفرع السوري بسبب النظرة لإيران، خصوصا أن كان هناك عداء مع نظام الأسد، ونظام الأسد وبالتالي حليف لإيران، وإيران رفضت أن تكون حتى مجرد وسيط لحل مشكلة الإخوان في الثمانينات، أيدت النظام في مجازره وفي الارتكابات التي ارتكبها في حماة وغيرها، وبالتالي هذا الخطاب السياسي ليس جديدا، لكن المشكلة اليوم تكمن في أن المرحلة لا تحتمل وجود استقطابات سياسية على أساس إسلامي وعلماني، وادخال المرحلة الانتقالية بالصراع السياسي بين الأحزاب الكلاسيكية التي لم يعد لها تأثير. كما ذكرت أنت، هذا البيان يعني ربما لم يخرج أصلا من سوريا. اليوم الجماعة منقسمة على نفسها، أصلا قضية حل الجماعة هي قضية محل نقاش داخل مجلس الشورى بين تيار الشيوخ أو القديمين وبين الشباب الصاعدين الذين يرون أن التنظيم يستند.
0: طيب هذا التنظيم الحقيقة يا أستاذ عباس، هذا التنظيم الحقيقة، يعني هناك من يقول بأنه موجود الآن في تركيا ويخرج هذه البيانات من داخل تركيا. سوريا الجديدة اليوم لديها علاقة قوية ومهمة ووثيقة بتركيا، لماذا لا تطلب من تركيا أن يتوقف هذا الحزب، أن يحل نفسه، أن يخرج من تركيا، أن تتصرف معه الدولة التركية؟ لأنه لا يمكن أن يوجد لنفسه موطئ قدم في المشهد السياسي القادم في سوريا.
1: أول شيء، في سوريا لا يوجد حظر، يعني لا يوجد حظر لجماعة الإخوان المسلمين، ولا يوجد ترخيص، لأن المشهد السياسي أصلا لم يتشكل. يعني قانون الأحزاب هل سيسمح بأحزاب على أساس ديني؟ يعني إذا كنا نتحدث عن إخوان مسلمين فهل سيكون هناك إخوان مسيحيين أو إخوان درزيين، وبالتالي يذهب المشهد إلى اصطفاف طائفي باسم الأحزاب؟ حتى الآن هذا الأمر لم يتبلور، وبالتالي لا يوجد شرعية لهذا العمل السياسي. ما صدر هو بيان وموقف سياسي، ولا تستطيع الدولة السورية أن تطلب من تركيا. هناك الكثير من المعارضين حتى داخل سوريا يخرجون بيانات أحيانا ضد سياسات الدولة السورية، يعارضون في الكثير من
0: التوجهات. نحن نتحدث بهذه الطريقة عن الإخوان المسلمين، لأنك تعرف بأن هذا الحزب يعني هو مصنف على قوائم الإرهاب في أكثر من دولة. انتهى وقتي تماما، أشكرك عباس شريفة من دمشق، الكاتب الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، شكرا جزيلا لك من دمشق. شكرا لكم مشاهدينا، انتهت الحلقة، أعود وأقابلكم غدا في رعاية الله.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاما وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
5: أول مشكلة بدأت طبعا مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
4: هل كشفت شيئا كان مستورا لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
5: أنا لا تجن على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
4: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
1: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
6: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
7: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم. نقل موقع أكسيس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه حدث تقدم ضئيل بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. الموقع ذكر أن قطر طرحت مقترحا من صفحتين لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران. وقال مسؤولون أمريكيون لأكسيس إن الرئيس دونالد ترامب كان مستعدا لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموال مجمدة. يطوي العراق اليوم صفحة الوجود العسكري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش مع استكمال انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف من الأراضي العراقية وفق الجدول الزمني المتفق عليه بين بغداد وواشنطن. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن اليوم يمثل الموعد النهائي لاستكمال الانسحاب. أفادت مصادر العربية بأن قيادات حوثية نفذت عمليات سحب لأموال من البنوك المحلية اليمنية، ما تسبب بمخاوف لدى المواطنين اليمنيين من عدم توفر السيولة المالية في صنعاء حسب المصادر. حذرت روسيا من أنها قد تستخدم جميع وسائلها بما فيها الأسلحة النووية إذا حاولت دول حلف الناتو عزل مقاطعة كالينينغراد عن باقي الأراضي الروسية. قالت السفارة الروسية في إيرلندا إن موسكو تنظر بقلق إلى المعلومات التي تتحدث عن استعدادات لفرض حصار جويا وبحريا عن المنطقة، ومحذرة من أن مثل هذا السيناريو قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية واسعة. قال المستشار الألماني فريدريتش ميرتس إن رد روسيا على الاجتماع الأخير بين وزيري خارجية البلدين يظهر أن موسكو غير مستعدة لإجراء مفاوضات جدية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. دعا ميرتس روسيا إلى الحضور إلى طاولة المفاوضات، مضيفا أنه في حال عدم استعداد روسيا للتفاوض فستستمر ألمانيا بدعم أوكرانيا لوقت طويل. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة.
1: تعبت؟
0: تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
2: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

العراق وعمان يتساويان في جميع الأرقام، والقرعة تحدد هوية المتأهل بينهم. المنتخب السعودي ينهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة وينتظر ثاني المجموعة الثانية. صدارة المجموعة الثانية تشعل مواجهة قطر والإمارات. منتخبا البحرين واليمن يودعان كأس الخليج بمواجهة شرفية.

السلام عليكم وحياكم الله إلى تغطية يومية لمباريات وأحداث كأس الخليج 27 في السعودية. تنطلق بعد لحظات قرعة تحديد هوية المتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج بين العراق وعمان بعد تساويهما في النقاط وفارق الأهداف والبطاقات الملونة. منتخب عمان تغلب على نظيره الكويتي بثلاثة أهداف لهدف. الكويت تقدم أولا عن طريق شبيب الخالدي في الدقيقة السادسة، لكن عمان قلبت المباراة في الشوط الثاني بعدما أدرك لها ناصر الرواحي التعادل في الدقيقة 65، ثم عاد وأضاف الهدف الثاني بنفسه في الدقيقة 81 قبل أن يحسم زميله مصعب الشقصي في الدقيقة 85 النتيجة بالهدف الثالث. منتخب عمان رفع رصيده إلى 4 نقاط، بينما ودعت الكويت البطولة برصيد خال من النقاط.

وحسم المنتخب السعودي صدارة المجموعة بعدما تغلب على نظيره العراقي بهدفين دون مقابل. الهدفان جاءا في الشوط الثاني، حيث سجل عبد الله السالم في الدقيقة 55، ثم أضاف عبد الله الحمدان الهدف الثاني في الدقيقة 69. المنتخب السعودي رفع رصيده إلى 9 نقاط لتأهل بالعلامة الكاملة، بينما توقف رصيد العراق عند 4 نقاط.

0: إذن كما ذكرنا تنطلق بعد لحظات قرعة تحديد هوية المتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الخليج بين العراق وعمان بعد تساويهما في النقاط وفارق الأهداف والبطاقات الملونة. وللمزيد يلتحق بنا من جدة مباشرة مراسلنا نايف الثقيل. حياك الله نايف. نايف ماذا لديك؟
1: عبد الله بشكل عاجل يتواجد بجانب الدكتور خالد المقرن رئيس لجنة المسابقات، وسأسأله لماذا يعني لجأوا إلى خيار القرعة لتحديد المتأهل. تفضل.
2: الله يعطيك العافية. أول شيء المنتخب العراقي والمنتخب العماني كلهم خذوا على 8 إنذارات صفراء في 3 مباريات، فهذه الحالة نلجأ للإنذارات. اليوم في بعد اللائحة رقم طاء في المادة 7 تقول قرعة، فاليوم إن شاء الله بنجي القرعة بين المنتخب العماني ومنتخب العراقي، وهذه أحرص أبنائي اللاعبين على اللعب النظيف وأخذ عدم
1: اليوم كرة. أثرت هي خلت
2: أثرت على اللعب النظيف. طيب. الآن بنسوي القرعة.
1: عبد الله طبعا الآن يعني حصريا الدكتور خالد المقرن يعلن عبر العربية الاتجاه إلى القرعة بعد مراجعة جميع التقارير الخاصة بالمباريات الثلاث للمنتخب العماني وأيضا للمنتخب البحريني والتي أظهرت تساويهم في كل شيء حتى في البطاقات الملونة. الآن عبد الله استاذنك واستاذ المشاهدين سننتقل إلى داخل القاعة لنقل البث المباشر لمراسم القرعة.
0: تفضل نايف. طيب سنعود إليك يا نايف بعد لحظات لنقل ما يعني ما تسر عنه هذه القرعة. نتجه إلى فاصل ثم نذهب إلى فاصل ثم نعود بعده لنقول أيضا المنتخب السعودي ينهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة وينتظر ثاني المجموعات الثانية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. نعود إلى جدة مع مراسلنا نايف الثقيل اللي موجود في مقر إقامة القرعة لتحديد المتأهل الثاني. معك الصوت والصورة نايف.
2: أهلا عبد الله. طبعا كما تشاهد الآن مراسم سحب القرعة.
1: نعم من تأهل؟
2: عمان رسميا متأهلة.
1: جيد. كيف
2: عمان رسميا؟ نعم. هي المتأهلة.
1: كيف كانت آلية إجراء القرعة نايف؟
2: السحب تم عن طريق كانت هناك كرتين، فيها الكرة الأولى فيها منتخب عمان والكرة الثانية فيها المنتخب العراق، وأعلن رئيس لجنة المسابقات قبل السحب أن من يظهر اسمه أولا هو المنتخب المتأهل إلى الدور نصف النهائي، ولذلك ظهر اسم عمان وأعلن رسميا عمان هو المنتخب المتأهل.
1: جيد. إذا عمان تتأهل بالقرعة كثاني المجموعة الأولى إلى جانب المنتخب السعودي إلى الدور المقبل، إلى دور نصف النهائي. ماذا عن الحضور نايف؟ يعني يبدو أن الحضور كثيف جدا في هذه في مراسم القرعة.
2: بالتأكيد يعني الآن كما تشاهد الآن الزميل فؤاد ينقل لك الحضور الإعلامي الكبير جدا، ويعني خصوصا من يعني الإعلام العراقي والإعلام العماني لنقل أحداث القرعة وكيف تمت. ويمكن عبد الله العربية هي القناة الوحيدة التي انفردت بلقاء مع رئيس لجنة المسابقات الدكتور خالد المقبن بعد أن اتخذ القرار بالاتجاه إلى القرعة، ونقلنا التصريح قبل قليل قبل دخوله إلى القاعة المحددة لتحديد المنتخب المتأهل.
1: جيد. يعني بعد أن تأكدت اللجنة من تساوي المنتخبين في جميع فقرات المتأهل، لجأوا إلى القرعة ثم أفرزت القرعة تأهل منتخب عمان إلى نصف نهائي البطولة. هل لديك المزيد نايف؟
2: بالفعل يعني عبد الله، يمكن قبل شوي كنا يعني كان الوقت لا يسعفنا قبل نقل الحدث. دعني أشرح بالتفصيل ماذا حدث اليوم. اليوم كانت لجنة المسابقات في حالة انعقاد في مقر فندق انتركونتيننتال في جدة بانتظار نتائج المنتخبات، خصوصا اليوم بعد أن اتضح أن هناك احتمالية لحاجة اللجنة بعد التعادل بالنقاط، حاجة اللجنة إلى عقد اجتماع. تم عقد اجتماع في قاعة أخرى بالقرب من القاعة التي أقف فيها الآن. بشكل مباشر تم مراجعة جميع التقارير الفنية التي قدمها مراقبي المباريات في ثلاث مباريات لعمان وثلاث مباريات للعراق، وأيضا التقارير الحكام. بعدها بعد أن تساوت جميع الاحتمالات سواء النقاط، الأهداف، الكروت الملونة، اتخذ الدكتور خالد المقرم بالإجماع الاتجاه إلى القاعة الأخرى واختيار المنتخب المتأهل. أول ما تم دخول أعضاء اللجنة كان هناك يعني في هذه الأثناء كان هناك ترتيبات من اللجنة المنظمة بتجهيز آلية القرعة. أعلن أنه أمامنا الآن كرتين، الأولى فيها منتخب عمان والثانية فيها منتخب العراق، والذي يتم اختياره مباشرة هو المتأهل.
1: جيد.
2: فتم اختيار الكرة الأولى واتضح أن المنتخب العماني وأعلن تأهله رسمي.
1: جيد. نبارك للمنتخب العماني تأهله إلى النصف النهائي وحظا أوفر نرجوه للمنتخب العراقي. شكرا جزيلا نايف الثقيل مراسلنا على كل

هذه المعلومات والتوضيحات وأيضا اللقاء الحصري لرئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم. وصل المنتخب السعودي انتصاراته حين تغلب على نظيره العراقي بهدفين دون مقابل ليتصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة وبشباك نظيفة.

0: ركلة حرة للمنتخب السعودي أوقفها حارس العراق أحمد باسل. تسديدة محمد أبو الشامات مرت بجانب المرمى العراقي. وعبد الله آل سالم حاول اللحاق بعرضية نواف بوشن. احتكاك بين عبد الله الحمدان ومصطفى سعدون، هذا الأخير غادر الملعب للإصابة وشارك إبراهيم بايش بدلا منه. شوط أول ينتهي دون أهداف. مع بداية الشوط الثاني الأخضر يتمكن من هز الشباك، عبد الله آل سالم يحرز هدفه الدولي الأول. بعد الهدف ردة فعل سريعة من جراهام أرنولد الذي أجرى 3 تغييرات دفعة واحدة. هذه التغييرات لم تمنع المنتخب السعودي من إضافة الهدف الثاني بتوقيع مهاجمه عبد الله الحمدان. المنتخب العراقي لم يتمكن من الاقتراب ولجأ لسلاح التسديد من بعيد. البديل فراس البريكان أراد ترك بصمته في المباراة. الحكم أطلق صافرة النهاية. بهذا الفوز رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الأولى.
1: الحمد لله كل شيء متوقع في كرة القدم، أدينا اليوم الله يعطيهم العافية، ما قصر الشباب، فوز مهم، صدارة، علامة كاملة، اللهم لك الحمد. قلت الكل مركز، الكل في التمرين مجتهد، متى ما نزل المدرب راح يقدم كل ما عنده لأجل المنتخب طبيعي.

0: وللحديث عن هذه المباراة معنا هنا في الاستوديو المحلل الرياضي عادل البطي، وإلى جانبه اللاعب الدولي السابق عبد العطيف، وأيضا معنا من بغداد اللاعب الدولي السابق أحمد خضير. حياكم الله. أبدأ معك عادل، يعني اليوم كان في سيناريو إن صحت العبارة من سيناريو مجنون بأنه يتساوى المنتخبان العراقي والعماني في كل شيء، ثم يعني القرعة تخدم أو تؤهل المنتخب العماني.
1: هو الحقيقة كل شيء صار اليوم بالنسبة لي مفاجأة. أولا المنتخب العماني يتأخر أمام المنتخب الكويتي بهدف ثم يعود بثلاث أهداف. المنتخب العراقي السيناريو في آخره كأني أقول أنه حارس المنتخب العراقي كاد أن ينقذ، يعني لو تأهل العراق يكون بفضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل الحارس اللي هو باسل. صحيح. الحقيقة أنقذ كرات عديدة. المنتخب العراقي داخل المباراة كأنه مسلم أو كأنه متأهل، إما أنه مسلم أو أنه متأهل، يعني كان فيه برود
0: حتى
1: غريب.
0: يمكن تقدم الكويت يعني بدري في المباراة يمكن أعطاهم شوي يعني،
1: بس عبد الله الأداء كان من بداية المباراة لنهايتها ما كان العراق لا فعل ولا ردة فعل في المباراة بشكل عام. عشان كذا أنا أقول والمنتخب السعودي أدى أداء بصراحة في المباريات جميعا وبمستوى تصاعدي كل ما في المنتخب السعودي اليوم جي. رغم اللي قال دونيس أنه غير الطريقة بسبب الإصابات، يعني اتفق معه بنسبه 90%، في 10% بس اللي اختلف معه، يمكن نتطرق له على لاحق.
0: كابتن احمد، يعني تعامل اليوم مدرب العراق مع المباراه بالشكل المطلوب، وايضا نتحدث حتى عن اللاعبين وادوارهم في خلال ال 90 دقيقه.
2: بداية المبارك للمنتخب السعودي بجدارة وباستحقاق فوز وتسع نقاط مع ستة أهداف مع كلين شيت. صراحة سيناريو غريب جدا في هذا الدور، ممكن نقول أن المدرب هو بيسلم المباراة من خلال التغييرات في كل مباراة. المباراة الفائتة سبعة تغييرات وأعتقد

0: كانت نتيجة عادلة. اليوم خمسة تغييرات على ماذا؟ المفروض أنه بعض الاستقرار يكون. هو أراد أن يخرج بنقطة التعادل من هذه المباراة، لكن تعرف في كرة القدم كل شيء جاهز، وبالتالي خرج الشوط الأول بشكل إيجابي بالتعادل، وهذا كان ما يصبو إليه. لكن الشوط الثاني أعتقد الفريق السعودي يعني تسيد المباراة، وكان ممكن رغم أنا أتفق مع أنه أحمد باسل أبعد كثير من الكرات، لكن يتحمل الهدفين هو الحارس أحمد باسل. صراحة كرة القدم لا ترحم، كرة القدم أم المتغيرات أم المفاجآت، فبالتالي عودة من 1-0 ورمنتادا إلى 3-1 فريق العماني، كل شيء جاز في كرة القدم. العراق والمدرب وبرود اللاعبين هو من ألقى بظلاله على خروج منتخبنا من هذه البطولة. للأسف كنا نتأمل أن يكون الأداء تصاعدي، لكن للأسف هذه الحسابات الغريبة هو من وضعنا فيها المدرب والبرود اللي عاشه. الفريق السعودي تسيد المباراة من دقيقة حتى الدقيقة الأخيرة.
1: طيب عبده، 9 نقاط على مكامل، هدفين، على الرغم من أنه التشكيلة كانت تتغير من مباراة لمباراة، لكن هل كان في شيء ثابت مع دونس؟
2: اولا مبروك للمنتخب السعودي والمنتخب العماني التاهل، وهارد لك للمنتخب العراقي والمنتخب الكويتي. انا اعتقد انه انت لما تفوز، احيانا تفوز وانت كويس، احيانا تفوز وانت مقنع، لكن انت تفوز وانت ممتع، وحط قوسين بين قوسين انك ممتع. مباراه اليوم المنتخب السعودي ومباراه منتخب عمان كان ممتع، وهنا في فرق انا بالنسبه لي كبير. اليوم انت لما تلعب وتقدم اداء، خلينا نقول في متعه لكره القدم، في تاثير فني عالي، في جوده، وفي يعني خلينا نتكلم يعني في امتاع، في امتاع صراحه. اليوم المثلثات اللي شفتها اللي يعني اللي فاجأني صراحه ايضا المنتخب العراقي. المنتخب العراقي لو نقارن بين الشوط الاول امام عمان والاشواط الاخرى، منتخب مختلف تماما. منتخب الشوط الاول يضغط وشرس جدا، حتى الكره مش في حوزته. اليوم المنتخب، حتى منتخب مدرب منتخب ارنولد اعطى ايحاء بوضع، انت لما تضع بعض اللاعبين المهمين في الدكه كاني انا ضمنت التاهل وافكر من سأقابل في دول اربعه، لا يهمني من. لكن كره القدم تعاقب من لا يحترم الوقت الحاضر. انت لابد ان تحترم المباراه الحاليه،
1: التفاصيل اللي انت شغال عليها.
2: لو حتى كنت ضامن 90% التاهل، بقي هناك نسبه
1: صحيح
2: كره القدم، اذا لم تحترمها ستعاقبك وسترحلك وتعطيك عقاب لا تنساه، ترى لمن لا يحترم كره القدم. ارنولد اليوم عوقب بهذا انا اعتقد الاسلوب. اولا المنتخب العراقي حتى لما استقبل هدف ما عمل رده فعل، ترى
1: هذا اللي كان يقوله ابو فهد انه ما في حتى رده فعل،
2: رجع برضه بقى في مناطقه. يعني المنتخب العراقي ترى هم اغلب اللعيبه اللي لعبوا مع التصفيات يعني، فما تغير كثير يعني، لكن مع ذلك منتخب متحفظ وخايف. المنتخب السعودي لا، كان يلعب باريحيه، ممتع، يتناقل الكره يعني كانه جاي على مسرح سيرك ويوريك كيف انا قاعد
1: استعرض يعني اليوم. انت تحب دونس يا ابو فهد؟
3: جدا،
1: يعني
3: فيه صراحة.
1: في عمل، في واضح لمسات مدرب، يعني نقدر نحكم الان انه دونس فعلا جالس يشتغل على شخصيه المنتخب، على الادوات الموجوده عنده. 9 نقاط، 6 اهداف، شباك نظيفه.
3: عبد الله دونس اشتغل مع الهلال وعنده عناصر مميزه، واشتغل مع فرق اخرى بمستوى اقل. اليوم مع المنتخب لو تذكرنا المراحل السابقه، خلينا نسترجع شوي، مع رينارد ومع مانشيني. اليوم في الفترة البسيطة بس هذه الفترة القصيرة خلينا نقول، وفي عدد لاعبين أقل ترى من السابق، ومع ذلك المدرب نجح في إيش؟ إعطاء الفرصة والثقة لعدد من اللاعبين. اثنين، وهي الأهم، لو تشوف اللي سواه مع الفريق بشكل عام بصراحة يدل أنه قاعد يسوي التناغم بين المجموعة. النقطة اللي بس اللي كنت عندي أنا أتمنى أنه ما نخلق زي محمد أبو الشامات. أنا أخسر زي سلطان مندش في مباراتين، تلعب محمد وتلعب مثلا ظهير بوشل، أو
1: قصدك ما تلعب لاعب في خانة الظهير في جناح
3: نفس اثنين، وأخسر لاعب مميز. حتى اليوم الشوط الأول لو شفت سلطان مندش راح الجهة اليسرى، لكن خسرناه بصراحة. يعني ما كان سلطان لاعب مؤثر جدا جدا في الجهة اليمنى. لكن بالعموم الحقيقة تعرف اللي كسب كل اللاعبين حتى على مستوى عمق الدفاع. تصور ترى شارك 4 لاعبين، جهاد شارك، وعبد الله شارك، وحسان شارك، وحسن كادر شارك.
1: في شيء لو تلاحظت يا ابو فهد ان دونس يشتغل على نقاط القوة عند المنافس،
3: صحيح
1: قادر

0: على تعطيلها تتفق؟
1: الله عليك عبد الله. إيه؟ فعلا هذه من أكثر النقاط اللي تحسب لدونس. تعرف التفاصيل الصغيرة إيه؟ اللي مسؤولية مدرب 100% يكسبها دونس. شفت اليوم تصريحه وش قال؟ يعتب على لعيبته على نفسه، يقول ما استغلنا الكرة الثابتة. لو تشوف دونس في كل مراحل تدريبه الكرات الثابتة نقطة قوة بالنسبة له، والمنتخب السعودي كان مع مانشيني ومع رينارد نعاني من الكرات الثابتة اللي علينا دائما يسجل علينا. صحيح. اليوم معه نشوف انه يعني انا اقصد ان دونيس عرف يتعامل. مو مهم ان الاسم يصير كبير جدا، المهم انه يقدر يفرغ جي. كل شيء يريده ويستثمر كل الطاقات الموجودة جي.
0: كابتن احمد يعني هو وداع مستحق للمنتخب العراقي عطفا على ما قدمه في هالبطولة؟
2: عطفا على ما قدمه في المباراة الأخيرة أمام السعودية وداع مستحق. يعني كنا نتأمل أنه يكون الأداء تصاعدي.
0: من يتحمل هالمشكلة؟ من يتحمل هالخروج؟
2: الأيدي أكيد 100% المدرب. يعني أنا واحد من الناس اللي معجب من المدرب وتكلمت، لكن أن تتعامل بهكذا طريقة في مباراة حساسة أن تضمن التعادل أو التأهل مبكرا، أعتقد وضعت نفسك في حسابات مربكة. فبالتالي كرة القدم تعاقب من لا يحترمها. أنت أضمن بطاقة التأهل، بالتالي لديك نوعية من اللاعبين، كمية ونوعية قادر على التدوير. أنت اليوم قاعد زي تحسين اللي هو يعني أفضل لاعب بالخط الدفاع، يوسف الإمام لاعب شاب عمره 22 سنة يعني قليل الخبرة، لعبت ميثم لعب اللي في قلب الدفاع، أكام عندنا مبعد، لعبت مصطفى سعدون وأيضا في الإصابة، أنت بايش كان في المباراة السابقة من أفضل لاعبين على جهة اليمين. فبالتالي أعتقد الفريق السعودي تسيد المباراة من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة. لم يكن هناك، أتفق مع الإخوان، لم تكن هناك أي ردة فعل إيجابية بالهجمات أو بالخطورة على المرمى السعودي، بالتالي كان يتعرض المنتخب العراقي لأكثر. كرة القدم هي حسابات وإدارة مباراة خلال 90 دقيقة. السيد أرنولد لم يدير المباراة بمتغيراتها خلال 90 دقيقة.
0: جيد. عبده بسألك عن المهاجمين، استعان دونس بثلاثة في خط الهجوم وكلهم سجلوا. صح. اتكلم عن فراس بريكان ثم عبد الله السالم ثم اخيرا عبد الله الحمدان يعني سجل اليوم.
3: كل واحد له خصائص مختلفة. ايه؟ يمكن اقلهم سرعة او خطوة خلينا نقول هو عبد الله السالم، لكنه ذكي، يعني لاعب ذكي. الأكثر شراسة في الضغط والسرعة والتحولات هو فراس.
0: إيه؟
3: فراس الأعلى أنا بالنسبة لي كجودة فنية هو الحمدان، لكن الحمدان عنده مثلا لمسة الأخيرة.
0: عشان كذا بسألك أنه هل دونس تشعر أنه يشتغل على كل مهاجم بما يناسب إمكانياته في التوظيف؟
3: اليوم مباراة اليوم استثناء. ليش استثناء؟ لانك انت تبغى تجرب، لانك ضمنت انت المنتخب السعودي فعليا ضمن التاهل عكس المنتخب، فانت اليوم تبغى. فالجميع زي ما ذكر ابو فهد انه شارك الكل، وانت مع الاصابات اللي حدثت انت فعلا في اي لحظه حتحتاج الكل. اليوم عندك حسان مصاب، عندك كادش تبعد، عندك الحقم على حجي، واليوم شفنا زكريا. فهذه اليوم انت لما تشرك هذا العدد الكبير ويكونون في الفورمه جدا ممتاز. اضف الى ذلك ضغط المباريات يا عبد الله، اليوم انت كل 48 ساعه تقريبا. صحيح. عندك مباراه.
0: هذه نقطه مهمه انه يعني
3: جدا
0: اخذها في الحسبان.
3: فأنت في اليوم لما ريحت فراس واشركت عبد الله سالم بتغيير طريق، اليوم هو لعب 4-4-2 واضحه تقريبا مع ادوار مختلفه للحمدان، ولكن انا كان الافضل ان زي ما ذكر فهد لعب كل واحد مكانه يعني. أيه. فهمت هذه النقطه. النقطه الثانيه بالنسبه للان المنتخب السعودي، وهذه الى الان نبغى نختبرها قبل اسيا، يعني نبغى اختبار حقيقي انه كيف يتعامل المنتخب السعودي مع فريق يعمل الضغط العالي. اليوم المنتخبات كلها اللي لعبت ضد المنتخب السعودي كانت تعود الى مناطقها. أيه. ولذلك المنتخب السعودي وجد الحلول لانه عنده اللاعبين اللي يجدون يلعبون المثلثات، وايضا لما يسجل يبدا في عمليه التحول. اليوم احنا نحتاج الاختبار الحقيقي هو في عمليه الخروج ببناء الكره في حاله انه واجهنا منتخب يضغط بشراسه.
0: جيد. ارجو ان تبقى معي عادل وعبدو. كابتن احمد خضير اللاعب الدولي السابق كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. قلب المنتخب العماني تاخره بهدف الى فوز بثلاثيه على نظيره الكويتي ليخطف بطاقه التاهل الى نصف النهائي.
4: بحثا عن تأهل صعب، دخل المنتخب العماني مواجهته مع نظيره الكويتي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بخليج 27.

0: المدربان طارق السكتيبي وسوزا نشد أهدافا مختلفة من هذه المواجهة. لم يمضي وقت طويل على البداية حتى تمكن الأزرق الكويتي من افتتاح التسجيل عن طريق شبيب الخالدي. هفوات دفاعات عمان تكثر، والسكتيبي على الخط يمنح التوجيهات للاعبيها بضرورة الحذر واليقظة حتى لا تتعقد الأمور أكثر. في طريق العودة من استراحة الشوط الأول وداخل الممر المؤدي للملعب، سوزا يستغل الوقت ويشرح بعض الحالات التكتيكية للاعبيها سعيا للمحافظة على تقدمهم. ما كان يخشاه سوزا حدث، ومن خطأ دفاعي نجح ناصر الرواحي في إعادة المباراة إلى نقطة البداية مسجلا هدف التعادل لبلاده. هدف الرواحي منح العمانيين دافعا أكبر لخطف هدف التقدم، خاصة وأن منافسهم العراق كان وقتها متأخرا بهدفين أمام السعودية، ليعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني مشعلا أجواء المباراة. مع ارتفاع حظوظ منتخب عمان بالتأهل للدور المقبل زادت حماسة لاعبيها قبل أن يتمكن مصعب الشقسي من تسجيل الهدف الثالث الذي جعل الفريق العماني يتساوى مع نظيره العراقي في النقاط.
1: الحمد لله رب العالمين، كما قلت لك يعني ذكرنا الشباب ما قصروا، أكيد الشوط الثاني كان جدا مختلف، الشباب كان بأكثر عزيمة أكثر همة أكثر رغبة، هذا اللي تحقق الحمد لله. سجلنا كثير من الأهداف، 3 أهداف، كنا ممكن نسجل الرابع لكن قدر الله ما شاء فعل.
2: استقبلنا هدف البداية حطنا شوية ضغط أكثر ما قبل المباراة، يعني كان المباراة كان في ضغط نسبة 50%، بعدها الهدف صار تقريبا 80% ضغط علينا، فتحصل الاستعجال وتحصل الحضور الذهني والأخطاء تزيد عندك، لكن شوط ثاني تدارك فيها المدرب والجهاز الفني والحمد لله رجعنا في المباراة.
3: مباراة صعبة مع الشقيق العماني، يعني انت شفت عمان احنا سجلنا بالبداية وضيعنا كذا هدف في الشوط الأول، ما حالفنا الحظ، عمان استغل فرصه وسجلوا ونقول لهم مبروك هارد لك لنا.
4: أداء يعني كان جيد من الفريق لكن خرجنا بصورة غير جيدة، خصوصا أخطاء فردية يعني بسيطة، والله يكتب لي فيه الخير إن شاء الله في القادم.

0: ومعنا من الكويت العبد السابق وليد نصار إلى جانب ضيفينا هنا في الاستديو عادل البطي وعبد عطيف. هلا فيك كابتن وليد. يعني العقدة تكرست، يعني الكويت لا تستطيع أن تفوز على عمان من 98. عقدة ولا مستوى فني؟
1: بلا شك. لا والله عقدة، عقدة ومستوى فني. يعني خلينا نقول الميزتين يعني كانت هي سمة الفترة السابقة. خلينا نحيي أول شيء ضيوفك الكرام الأخ عاد والأخ عبد العطيف، مساء الخير ومبارك لهم تأهل المنتخب السعودي العلامة الكاملة، ومبارك للفرق المتأهلة وهارتك للفرق اللي ما حالف الحظ بالتأهل. مثل ما تفضلت أخوي عبد الله، يمكن العقدة هم مستمرة معنا أكثر من 20 سنة صار الآن معنا.
0: طيب الأمر اليوم كيف كان هيليو سوزا؟ اليوم كيف كان هيليو سوزا مع
1: أنا أقدر أطلق
0: إيه
1: هيليو سوزا. أنا أستغرب من شغلة خاصة بالشوط الثاني، التحضير الذهني. دائما احنا خسارتنا بالشوط الثاني، نأدي شوط جيد وممتاز بالشوط الأول، شوف ضد المنتخب السعودي، ضد المنتخب العراقي، واليوم أيضا ضد المنتخب العماني. أنا يسمى الآن منتخب الكويت منتخب الشوط الواحد، هذا اللي واضح الآن اللي شفناه خلال المباريات الثلاثة. دائما في الأوقات الأخيرة أو خلينا نقول بالشوط الثاني نفقد تركيزنا، حضورنا الذهني يكون غايب، وشفنا اليوم الكويت امتاز في المبارتين السابقتين في التنظيم الدفاعي، ولكن اليوم لا، شفنا ممكن تفكك بالدفاع، ثغرات، مساحات. أنا حي الفريق العماني اللي لعب بروح عالية من

0: كان مستبعد بنقطة واحدة إلى الطموح والوصول قبل النهائي.
1: جيد عادل، يعني لما نقول أنه من 98 ما فاز الكويت على عمان، هل هذا يعكس فعلا التفوق العماني في كرة القدم والتراجع الكويتي؟
2: أولا خلي أحيي الكابتن وليد، وأنا الحقيقة أحد معجبيه ترى كلاعب هو، لكن وبقولها بكل صراحة يعني وبكل ألم بعد، الكويت المكان اللي هي فيها تستحقها لأنها ما عملت. يعني لما كنا أول نضرب المثل في منتخب الكويت يعني عبر تاريخ اللي عنده 10 بطولات وقبلها بطولة الخليج 4 أول بطولات، كنا نتكلم عن يعني كان القدوة هم نجوم الكويت. اليوم العمل يحتاج الاستمرارية في العمل والبناء، يعني كل الدول كانت أقل من الكويت كمنتخبات، اليوم تجاوزتها. إذن هي عقدة، هي مستوى فني، لكن قبل هذا هو عمل، عمل في عمل الاتحاد الكويتي، عمل القائمين على الرياضة في الكويت. بصراحة الرياضة في الكويت لم تعد أولوية يعني مقارنة بدول الخليج الأخرى، بصراحة يعني الفرق شاسع بين المنتخبات. اثنين، المنتخب العماني يعني أبارك لهم صراحة، يستحقون أنهم قدروا يرجعون للمباراة رغم تأخرهم بهدف. ثلاثة، نكون النقطة اللي تكلم عنها الكابتن وليد، منتخب الكويت المباراة 90 دقيقة صحيح مو معقول تلعب أداء شوط وتغيب شوط ثاني في المباريات اللي جت. لو شفت قبل أمام العراق 3 أهداف في الشوط الثاني، الأداء ما يكون جيد في الشوط الثاني، كل هذا يتحمله جهاز فني. لكن بالعموم أنا في رأيي المسؤولين عن الرياضة الكويتية هم المعنيين بهذا التراجع اللي في الكويت. عبد الله، الكويت تصنيفها 133، تصور صحيح. اول منتخب يصل كاس العالم اليوم تصنيفه 133، وهذا يعني شيء ما يسعدنا بصراحه.
1: صحيح. عبده، عمان فوز مهم، صح انه التاهل كان بالقرعه لكنه يعني انقذ حظوظ المنتخب العماني.
3: اولا امسي على الكابتن الكبير وليد، وسعيد صراحه بتواجده معنا. فعلا اللي اليوم تحس ان الكورتين كل واحد اخذ مكان الثاني في البطوله، وذكرت انت احصائيه مخيفه جدا، وهذا صراحه انا حزين على الكره الكويتيه لاني انا معجب اصلا بالكره الكويتيه. وانا دائما اقول ترى بالنسبه للكويت وعمان، واقولها دائما تحت الهواء، هما دولتين الأقرب للسعودية من ناحية الموارد البشرية اللي في كرة القدم، فبالتالي يستطيعون صناعة منتخبات قوية، خاصة وحط بين قوسين إنهم من العشاق جدا لكرة القدم. هذه الدولتين يعني
1: الكويت عندها رصيد تاريخي يعني
3: جدا جدا جدا يعني على الفات كنا نضرب فيهم مثلا. عمان أنا بالنسبة لي يعني سكتاوي كان عنده انتقادات كبيرة قبل مباراة اليوم، حالة غريبة عمان، يجيك شوط عكس الكويت زي ما ذكر كابتن وليد، شوط سيء تحس انه يعني المباراه تبدا عند الشوط الثاني عكس المنتخب الكويتي. هذه انا اعتقد ترجع لحاجتين، المنتخب الكويتي المجهود ذكروا نقطه اللي هو التركيز وهذه مهمه، الحاله الذهنيه وايضا المجهود البدني. انت معناته لما تأدي شوط ممتاز بنفس اللاعبين تقريبا 90% نفس اللاعبين، ثم في شوط او في نهايه ترى من 65 خلينا نقول من 70 الى 90، ما بقول حتى في بدايه الشوط الثاني، من 70 الى 90 استقبل ترى اكثر الاهداف 3-2-1، يعني 6 أهداف استقبلها في هذا التوقيت. فبالتالي الحاله البدنيه تعكس لانهم نفس الاسماء تقريبا مع تغييرات بسيطه، عكس المنتخب العماني اللي تجد في نهايه المباراه تحس انه ينقلب الى منتخب اخر كان المباراه لسه بدت معه. هل بسبب تنشيطه للعكس المنتخبات الاخرى استكتاوي للعيبه، ام استشعار انه خلاص ما عندي شيء اخسر انا زي مباراه اليوم؟
1: يبدو ان هذه هي
3: رمى كل شيء، ما عندي شيء اخسره. ولا اعتقد انه لما جاب الهدف الثاني هنا حس انه حال الدنيا انه خلاص قرب من صار، لكن فنيا ما زال عمان بعيدا عن عمان في اخر نسختين. ونحط بين قوسين المنتخبات بطوله الخليج هذه هي استعداد مهم جدا لكاس اسيا.
1: طيب كابتن وليد، وش الايجابيات والسلبيات اللي طلع فيها المنتخب الكويتي من هالمشاركه برايك؟
0: والله اخوي عبد الله، شوف الايجابيات يمكن اقول يمكن سعود الحوشان، كسبنا سعود الحوشان، كسبنا خالد المرشد في وسط الملعب. من السلبيات عدم خلق صف ثاني او دكه تساند اللاعبين الاساسيين، دائما شفنا البدلاء غير حاضرين لتغيير النتيجة أو ردة الفعل بالشوط الثاني. لذلك لو تشوف بقية المنتخبات عندها دكة، يملكون دكة قوية بحيث أنه شنو في لاعب يسد مكان اللاعب المستبدل. فأنت اليوم قاعد تشوف أنا منتخب الكويتي،
1: بس هذه خيارات المدرب الكويتي يعني. لذلك أنا قاعد أشوف هل مدرب الكويت عنده خيارات أفضل من خيارات الموجودة حالياً؟

0: لا شوف اليوم انت عشان تلعب على الكرات المرتده تحتاج الى السرعات، يعني غياب احمد الزنكي كان وجوده ضروري. عندنا رضا هاني في الدكه، يعني كان عنصر شرس في وسط الملعب لافتكاك الكره. فعندنا عده خيارات، في عندنا المنتخب، لان قلت لك اليوم اذا حاله دفاعيه بدافع انا بسبع او ثمان لاعبين لابد عندي حق التحولات السريعه، لابد املك انا لاعبين يمتازون بالسرعه، انا ما وجدناه في المنتخب الكويتي. وشفنا اليوم منتخب الكويت ترى اليوم ترى يمكن المباراه الوحيده اللي استحوذ نوعا ما بالشوط الاول، ولكن بقيه المباراه كان تايه في الملعب للامانه. انا ما ابي اقصي، انا اقول لهم الله يعطيكم الصحه والعافيه اديتوا، ولكن اليوم خلينا نقول في دروس مستفاده على كل لاعب اليوم يراجع نفسه بكيفيه اللعب بثقه عاليه وطموح اعلى. انا قلت لك اضرب مثل بالمنتخب العماني، شفنا اليوم المنتخب العماني رغم تاخره بهدف عنده طموح، عنده رغبه بالفوز، فلذلك حقق رغبته وحقق طموحه وفاز على المنتخب الكويتي رغم تاخره ووصل الادوار قبل النهائي.
1: نتمنى كل التوفيق للمنتخب الكويتي في المشاركات القادمه. الكابتن وليد نصار اللاعب الدوري السابق كنت معنا، شكرا جزيلا لك. مستمرون معكم ومع ضيفينا، ونعود بعد الفاصل لنقول صداره المجموعه الثانيه تشعل مواجهه قطر والامارات.

أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

أهلا بكم من جديد. يتنافس منتخب قطر والإمارات على صدارة المجموعة الثانية عندما يلتقيان في ختام دوري المجموعات، وكان المنتخبان ضمنا تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعدما حقق كلاهما الفوز في أول جولتين ليتشاركا الصدارة برصيد 6 نقاط، مع تفوق الإمارات بفارق الأهداف حيث يكفيها التعادل لإنهاء الدور الأول في صدارة المجموعة.

الان ممكن التعديل الابيض الاماراتي الان عموري.

ويلتقي البحرين واليمن في مواجهة شرفية ضمن المجموعة نفسها. المنتخبان ودعا البطولة رسميا بعدما خسر كل منهما أول مباراتين في البطولة، ليبقى رصيد كل منتخب منهما خاليا من النقاط.

0: نجعل عادل وعبده. أبدأ معك عادل. مباراة الإمارات وقطر مباراة منتظرة برأيك؟
1: يعني وفق ظروف المباراة أنها تعني صدارة وبحث عن عدم لقاء المتصدر اللي هو المنتخب السعودي. أنا أقصد قد تكون يعني لكن يعني مهمة من هذه الناحية. لكن فنيا لا، الفوارق كبيرة بصراحة.
0: المن
1: طبعا أنا في رأيي المنتخبات بشكل عام، المنتخب السعودي والإماراتي فئة ألف، بعده يجي المنتخب العماني والقطري والعراقي، وفي الأخير مع الاحترام لهم البحرين والكويت
0: واليمن.
1: يعني أنا قصدي ثلاث مستويات والفوارق كبيرة. يعني أنا رأيي أن الإمارات بكرة أكيد أن في رأيي أفضل من قطر. قطر هو عاش فترة في أفضل حالاته لكن بقي على نفس الأسماء تقريبا.
0: وش سر هالأفضلية
1: بالنسبة يعني للمنتخب؟
0: المنتخب الإماراتي أفضل من قطر برأيك؟ يعني
1: شكل جديد أمام، سووا عندهم مشروع، طلع مجموعة كبيرة من اللاعبين، هذا المشروع اللي استقطاب لاعبين صغار وبعدين يلعبون خمس سنوات عندهم ومن ثم وفق الأنظمة في الاتحاد الدولي. أصبح اللاعبين هذولا مميزين بصراحة رغم أنهم يلعبون في أندية مختلفة في الإمارات، عشان كذا استفادوا من هذا النظام اللي معمول به يعني يعبدوا لي في كل العالم، لكن ظهر لنا منتخب إماراتي جديد. عشان كذا تشوف صراحة المستوى مميز ما قبل ولا هدف مع مدرب مميز جدا. أنا رأيي زلاتكو من المدربين مكسب لمنتخب الإمارات وعبد الله، وأتوقع أنهم منافسين حتى في كأس آسيا القادمة يبي يكون عنصر مكا. أنا شخصيا متوقع وما زلت أتوقع السعودية والإمارات بيلعبون النهائي، لأن الفوارق كبير إلا في حالة يعني تعرف مباراة خروج مغلوب كل شيء وارد فيها.
0: صحيح صحيح.
1: لكن عشان كذا أتوقع بكرة الإمارات يعني تكون يعني هي المتصدر المجموعة.
0: عبدو، قطر بقدم نفسه بهالبطولة بشكل ثابت ولا بشكل غريب؟
2: بشكل مو معتاد عليه في الفترة الأخيرة. يعني تحس أنه في صبغة دفاعية أكثر من الهجوم،
0: وهذه مأثرة. يعني احنا شفنا مثلا مباراة أمام اليمن عانى كثير.
2: قلت لك هي الصبغة الدفاعية، التركيبة اللي الآن قاعد يولفها لوبتيغي في شوي جديدة. يعني وأنا ضربت مثال معك في مباراة الأولى أمام البحرين، لأول مرة أشاهد منتخب قطر يلعب ثلاثة في النص كلهم رقم ستة. وش معناته ثلاثة في النص؟
0: محور دفاعي ثالث.
2: يعني لا أريد أي حالات هجومية، الثلاثة اللي في يعني بهاجم بثلاثة في الأمام مع صعود واحد من المهاجمين. وفعلا الهدف
0: يمكن نقول انه لجأ لهالطريقة لانه يختبرها قبل ما يلعب امام منتخب الامارات.
2: لا ما اعتقد، لانه كان منتخب ويحتاج انه يتأهل من هو يفوز او لا، وهدفه جاء من كرة ثابتة امام البحرين وهي اللي فتحت للمباراة. لكن كاد ما كان في الشوط الثاني بدأ يتحسن لما ترك المنتخب البحريني. منتخب اليمن المباراة ما هي مقياس، الفوارق كبير. لكن انا بختلف مع ابو فهد في نقطة مهمة، مباراة الفريقين في اخر فترة تنافسية بحتة، آخرها هي مباراة يعني في
0: رب فهد يحب اللي يختلفون معه
2: في يعني خلينا نقول في
0: شوف يحتريك تخلص
2: آثار من المباريات السابقة بين المنتخبين. الإعلام القطري والإماراتي صار شرس مع بعضهم في خارج الملعب، تنعكس على كذا. وشفنا احنا في المباراة الأخيرة في تصفيات كأس العالم كانت

0: وجدا صحيح. مشحونة. أضيف إلى نقطة ثانية إنه كل يعني ما يريد إنه يفضل إنه ما يلعب مع المنتخب السعودي بحكم إنه مستضيف والجمهور وهو الأقوى في الطرف الآخر. فهي أنا أعتقد حتكون مباراة تنافسية كبيرة بحكم يعني.
1: لا بس أبو فهد ترى حاسب النتيجة على فكرة يعني ما يحتاج تختلف معه.
0: حاسب النتيجة. أنا معه في هذه أنا معه. إنه للإمارات أنا أروح للمنتخب الإماراتي أكثر جودة أكثر حلول أكثر تناغم حتى في الدكة. عنده خيارات ما شاء الله متعددة يعني منتخب تحس أنه يصنع الفارق صراحة وممكن حتى أنه يكون هدفه هو مو بس أنه لا يكون متنافس في كأس آسيا اللي يعني من زمان ما يعني ظهر فيها بشكل قوي. فأنا أعتقد أنه مباراة ما حتكون حتى لو كانت تحصيل حاصل على
1: البطولة. بس نتكلم في الملعب
0: أنا أعتقد حتكون تنافسية حتكون تنافسية وشرسة بين منتخبين كل يريد أن يثبت أنه الأفضل. طيب. لكن زلاتكو وهذا بين قوسين رغم إعجاب الكبير فيه الخطر الكبير من زلاتكو على الإمارات هو أسلوبه في الكرة الثابتة وأرجع وأحذر منه. أسلوبه في الكرة الثابتة الدفاعية خطير جدا أنك تضع
1: خطير على مين؟
0: في 18
1: خطير على منتخب الإمارات
0: المنتخب الإماراتي عفوا أنك تضع كل لاعبينك في الستة أو بقرب حارس المرمى في الكرات مش الركنية نتكلم في الكرات الثابتة. هذه أنا إلى الآن لم أجد لها تفسير ولم أجد مدرب يعملها في العالم صراحة يعني.
1: طيب.
0: إنك تضع جميع اللاعبين طيب. أمام الحارس.
1: أبو هادي يحتاجك تخلص.
0: أنا هذه محيرتني.
2: حلو زاد عليه واحدة بزيد واحدة. أولاً المنتخب القطري اللي تكلم عنه الحالة الدفاعية اللي سابقاً كان يعتمد على المعز وأكرم اليوم ما عنده أحد المدرب.
1: بس يلعبهم.
2: ما مو بجيدين اليوم صح. أكرم والمعز مو في أفضل حالاتهم وهو مضطر يمكن ما عنده العناصر نفس الجودة اللي تكلم عنها حق زلاتكو وين ما يعني قصته في المباراتين الإمارات ما قبل ولا هدف يمكن ما جاءت فرصة على أقصد المباراتين هذه الأخيرة قصدك ولا من أول
1: لا هو قبل يقصد أنه ممكن تكون ممكن
2: لا
1: تبعاتها
2: لا يعني لا من قبل طريقة. من قبل ما درب هو أصلا تو جديد هو
0: لا أسلوبه مع الهلال مع كرواتيا
2: انت تروح
0: مع المنتخب الاماراتي هو في الكره الثابته انا كنت من علامات استفهام اللي اضعها امام زلاتكو في الضربات الثابته الجانبيه على
1: وهذا يجيدها القطريين في يعني في المقابل يعني
2: هم سجلوا على فكره في التصفيات قطر سجل في الامارات بس ما كان مع زلاتكو كذا بس عبد الله بقول نقطه كذا ما تخفى على عبده في مدربين يقول مان تو مان وفي مدربين يقول دفاع منطقه اليوم في الكره الحديثه كذا دفاع منطقه ما هو كل واحد انت وين توقف الخطوره وين مكمن الخطوره في المنطقه وين يقول لك مثلا توقف هنا على الخط القائم الاول خط الست احسن لاعب كنترول زين يطلع الكوره يوقف شوف اللاعب اللي بيوقف على قائم هو عكسه اللي يوقف على القائم الايسر هو اللاعب الايمن لان القدم المتارجحه هي القدم الاخرى انا اقصد التوزيع هذا شغل مدرب لكن خلينا نقول يعني ان شاء الله بنشوف بكره
1: بنشوف بكره
2: في ثابت
0: لا مو شرط بكره حتى في حتى في دور
1: دور شوف اذا فتحنا الموضوع عبده كوره وكوره وظروف واسلوب وطريقه وطريق ما راح نوقف تحب انت المواضيع وصراحه ما عاد عندنا وقت
0: صح
1: وشكرا جزيلا عادل البطي وعبد اللطيف كنتما معنا اشهر لاعبي منتخب الامارات في كاس الخليج عدنان الطلياني من ذاكره البطوله

0: يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أسعد الله صباحكم مشاهدينا بكل خير، وأهلا بكم في ساعة صباحية جديدة من العربية. أنا حنين الشولي وهذه أخبار الصباح والعناوين هي البداية. مسؤولون أمريكيون يتحدثون عن تقدم ضئيل بالمحادثات مع إيران، وترامب يقول إنها بوضع سيء ولا تبلي بلاء حسنا في الحرب. القوات المسلحة اليمنية تنفذ أكثر من

0: 400 عملية استهداف دقيقة خلال الساعات 24 الماضية ضد ميليشيات الحوثي. انتهاء مهمة قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق، والقوات الأمريكية تغادر اليوم قواعدها المتبقية.
1: العمل غادي يبدا اليوم، غنبداو بالمشاورات الداخلية الحزب ومن بعد المشاورات مع جميع الأحزاب السياسية باش إن شاء الله.
0: فاطمة المنصوري تتعهد بتشكيل حكومة بمستوى التطلعات، وتقول إن المرحلة المقبلة تحتاج حلولا واقعية خصوصا للشباب. ترامب يعلن عن اتفاق طوعي مع شركات الذكاء الاصطناعي، ويوقع أمرا تنفيذيا بتغيير الاسم إلى الذكاء الاصطناعي إلى الذكاء الخارق. نبدأ أخبار الصباح بمستجدات حرب إيران. فبينما تحدثت مصادر أمريكية عن تقدم ضئيل بالمحادثات مع إيران، صعدت الولايات المتحدة من ضغوطها الاقتصادية وفرضت عقوبات جديدة ضد أفراد وكيانات متهمين بدعم برامج طهران للتسلح. وزارة الخزانة الأمريكية قالت إن الإجراءات الجديدة تجمد أي أصول موجودة في الولايات المتحدة تعود إلى 10 أفراد وكيانات، وتحظر إجراء معاملات مع المدرجين على قائمة بالعقوبات. وسط هذا المشهد، خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح قال فيه إنه لا يعرف ما إذا كانت إيران ستستسلم بعد، لكنه أشار إلى أنها لا تبلي بلاء حسنا في حربها مع الولايات المتحدة حسب قوله. ولم تتمكن الولايات المتحدة وإيران من إيجاد مخرج من حرب دخلت الآن شهرها الثامن. بدا أن المفاوضات قد جرى تكثيفها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي في نيويورك، لكنها لم تسفر بعد عن أي اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز. في تفاصيل ما يرشح حول المحادثات الأمريكية الإيرانية، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن تقدما ضئيلا شهدته المحادثات بين الجانبين. الموقع ذكر أن قطر طرحت مقترحا من صفحتين، وذلك لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران. مسؤولون أمريكيون قالوا لأكسيوس إن ترامب كان مستعدا لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموال مجمدة، إلا أن الإيرانيين يطالبون بأمور لا يمكن للولايات المتحدة أن تقبلها. كما نقل موقع أكسيوس عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن أمريكا وإيران ليستا مستعدتين لتقديم أي تنازلات في الوقت الحالي. طبعا كان الرئيس دونالد ترامب قد نفى جملة وتفصيلا ما جاء في أكسيوس. هذه المرة الثانية تنشر فكرة أن الرئيس دونالد ترامب عرض تخفيف العقوبات أو يعني الإفراج عن الأموال المجمدة، كان قد طالب باعتذار وسحب هذه المادة، ولكن تجدد أكسيوس ويجدد الموقع نشرها. المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أكد استمرار جهود الوساطة والاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف تجاوز العقبات وتقليص الفجوات بين الجانبين. أشار إلى أن الاجتماعات متواصلة وأن العمل يتركز على إيجاد أرضية مشتركة.
2: خلال الأيام الماضية كان هناك عدد من اللقاءات التي عقدت وتبادل الرسائل، منها ما تم في نيويورك وقبل ذلك، وما زال العمل جاريا على عقد اللقاءات وإيصال الرسائل بين الأطراف. والعمل حاليا أو الجهد حاليا منصب على بناء أرضية مشتركة بين الأطراف، وكما تعلمون دولة قطر ملتزمة منذ اليوم الأول بالحل، ضرورة الحل السلمي ودعم الوساطة الباكستانية، ودور الوساطة القطري مستمر في هذا الإطار. لذلك الاجتماعات هي مستمرة واللقاءات مستمرة بين الأطراف، وقطر ستستمر في جهدها بغية بناء أرضية مشتركة. في أي اتفاق هناك عقبات، دورنا هو تذليل الصعوبات ومحاولة جسر الفجوة بين الأطراف، وهذا ما يجري حاليا.
0: وفي الأثناء قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يعرف ما إذا كانت إيران ستستسلم الآن، لكنه أكد أنها في وضع سيء للغاية. أضاف ترامب أن القوات الأمريكية أخرجت من مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين كميات نفط تفوق ما قبل الحرب حسب تعبيره.

0: straight over the last couple of days than at any point in history, including long before we had the war to stop the nuclear weapon. And this is to stop the nuclear weapon. Iran will not have a nuclear weapon.
1: ما ذكره ترامب حول ما يخرج من مضيق هرمز للمرة الأولى يتسق مع ما تذكره كيبلر شركة الشحن العالمية، فهي تقول، وهي لتتبع السفن بطبيعة الحال، تقول إن قد نقل ونقل بلغت الكميات المنقولة عبر هرمز والمسارات البديلة حتى الأسبوع الماضي نحو 80% من تدفقات المنطقة قبل الحرب. كان الرئيس دونالد ترامب قد أشار إلى أن العملية انسيابية وأن المستويات من نقل هذه الصادرات للنفط وحتى كل ما يخرج من مضيق هرمز عاد إلى مستويات قبل الحرب. وفي إشارات متكررة كانت كيبلر تشير إلى عكس ذلك، وهذه المرة الأولى أن متتبعون السفن يقولون ويتفقون مع تصريحات الرئيس دونالد ترامب. سنتوقف عند تفاصيل العقوبات الأمريكية الجديدة المرتبطة بإيران، فقد استهدفت 13 فردا وكيانا بتهمة شراء أسلحة ومكوناتها لصالح الجيش الإيراني. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن ستواصل استهداف الجهات التي تقدم دعما ماديا أو تقنيا أو ماليا لإيران، وأكد أن واشنطن لن تتسامح مع أي دعم للنظام الإيراني. إذن من واشنطن إلى بكين وهونغ كونغ تتسع دائرة الضغط الأمريكي على طهران بعدما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 10 أفراد وكيانات متهمة إياهم بالمساعدة في شراء أسلحة ومكونات عسكرية لصالح إيران. تشمل القائمة أشخاصا وشركات في عدة دول. قالت الخزانة أنهم شاركوا في توفير معدات وتقنيات مرتبطة بالصناعات العسكرية الإيرانية، ومن بين المستهدفين ممثل لوزارة الدفاع الإيرانية في بكين. قالت واشنطن أنه نسق عمليات شراء منظومات تسليح ومكونات مزدوجة الاستخدام من الصين. كما طالت العقوبات شركة إيرانية. قالت الخزانة إنها اشترت مكونات إلكترونية لصالح شركة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية وهي معنية بتطوير الطائرات المسيرة والعسكرية. اتهمت واشنطن كذلك شركات وساطة في الصين وهونغ كونغ بتسهيل عمليات الشراء ومحاولات الالتفاف على العقوبات وضوابط التصدير. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أعاد التأكيد على أن بلاده ستواصل استهداف الجهات التي تقدم دعما ماديا أو تقنيا أو ماليا لإيران. هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الضغط الاقتصادي الأمريكية على طهران، الخنق الاقتصادي بهدف الحد من قدرتها على الوصول إلى المعدات والتقنيات التي تقول واشنطن إنها تستخدم في برامجها العسكرية والصاروخية.

أمام هذا المشهد، هذه الضغوط التي تفاقم الأزمة في إيران، تقف طهران أمام أسوأ مؤشراتها الاقتصادية، الخدمية والمالية. إذن ما الذي يحدث الآن بالنسبة للداخل الإيراني؟ الحكومة تدرس المزيد من الحزم التقشفية، جاءت في ظل هذه الدراسة دعوة من الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بعدم استخدام المواطنين للبنزين ليوم واحد في الأسبوع. كل هذا يعكس ويشير إلى أن الحكومة باتت أمام خناق يزداد عليها. هناك اختلال بالوضع الداخلي وجاءت على إثره هذه الدعوات. هنا يفهم سوء الأوضاع في إيران، وتبدو بذلك خيارات الحكومة والنظام الإيراني أمام إما المزيد من التقشف أو مواجهة الحصار البحري وامتداده وتداعياته. ولكن الوضع سيزداد سوءا، خاصة مع

قرير تشير إلى أن مخزون إيران العائم والبعيد عن منطقة الحصار الأمريكية بدأ ينفد، وأن في أقصى تقدير حتى شهر من الآن ستستمر وجود هذا المخزون ولكنه سينفد بعد ذلك. والمؤشرات كثيرة طبعا، هنا سنتناول المؤشرات التي جاءت من مركز الإحصاء الإيراني تحديدا، والذي يتحدث عن الأوضاع الداخلية. انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 110% خلال الربع الأول من هذا العام. التضخم والذي يعاني منه الإيرانيون في هذه الحرب بلغ مستوى جنوني، سجل 180%. أيضا الريال سجل هبوطا تاريخيا ب 250 ألف طومان للدولار. إذن أزمة داخل إيران ستتفاقم أيضا في ظل الضغوط الأمريكية، عدم رغبة الرئيس دونالد ترامب في الذهاب نحو تنازلات لإيران كما يشير. وأيضا بالمقابل نتابع للمؤشرات أن إيران هي من تريد المفاوضات الآن وبشدة، ليس فقط بما تصرح به الخارجية الإيرانية، بل أيضا جاء ذلك على لسان الرئيس الإيراني بازشكيان. أيضا في تصعيد آخر متعلق بإيران النووي، هذه المرة أعلن رئيس شركة روس أتوم الروسية الحكومية للطاقة النووية أليكسي لخاتشوف أنه يتم إجراء صيانة مقررة اليوم الثلاثاء في وحدة الطاقة الأولى في محطة بوشهر النووية الإيرانية. أضاف أن شركته أعادت وعادت إلى الموقع، حيث يعمل 80 شخصا في بناء وحدتي بوشهر 2 و3، كما أشار إلى أن شركته ستواصل زيادة عدد العاملين. وأجلت روس أتوم التي تبني حاليا وحدتين جديدتين في بوشهر مئات العاملين أجلتهم مع وقوع الحرب في إيران في فبراير الماضي. اليمن نفذت القوات المسلحة أكثر من 400 عملية استهداف دقيقة خلال الساعات 24 الماضية ضد التعزيزات والقدرات العسكرية التابعة لميليشيات الحوثي، استخدمت فيها قدرات متنوعة وحديثة في مختلف الجبهات، وأدت إلى تحييد العديد من العناصر والعتاد التابع للحوثيين.

0: وأفادت مصادر العربية بأن قيادات حوثية نفذت عمليات سحب لأموال من البنوك المحلية اليمنية، ما تسبب بمخاوف لدى المواطنين اليمنيين من عدم توفر السيولة المالية في صنعاء حسب مصادر. وتحدث لاجئون يمنيون في مخيم المركزي بأبوك شمال جيبوتي على ساحل خليج عدن عن المخاطر التي واجهوها في طريق هروبهم من اليمن.
1: يعني دخلوا الحوثي عندنا الطيران طول المدى 24 ساعة فوقنا، الأطفال افتقعوا، عرفنا ما عرفنا كيف نخبي الأطفال.
2: جينا يمكن 8 ساعات بحر من اليمن لهنا.
3: أول ما خرجنا نحن من اليمن والطيران فوقنا أجينا، ويعني في كمية من الناس داخل القارب، مش صنبوق، قارب صغير، أجينا 100 نفر في القارب مع أطفال صغار.
4: قردوا نحن من بيوتنا وخرجوا نحن وبهدلوا بنا.
5: الحوثة
6: أطلق نار وصواريخ من الحوثي.
7: الحوثي حصل علينا قذائف من المكاحل العجرة.
1: والله هربنا بسبب الحروبات هذه، يعني دخلوا الحوثي عندنا الطيران طول المدى 24 ساعة فوقنا، الأطفال افتقعوا، عرفنا ما عرفنا كيف نخبي الأطفال، في أطفال قايعين، ناس تأكل ناس ما تأكل، كل الأكل حقنا مهاوشة ومضرابة، طالب الفراشات والخيام والأكل.
3: أول ما خرجنا نحن من اليمن والطيران فوقنا أجينا 100 نفر في القارب مع أطفال صغار، ما عاد في أمل إنه نعيش، ما عاد

0: أطفالنا ما عاد يعني خلاص كل اللي بيداتنا لا إله إلا الله وخلاص.
1: التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالشيخ منصور بن زايد نائب الرئيس الإماراتي في الرياض، حيث جرى خلال لقاء استعراض العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. كما حضر اللقاء وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان. وقال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن زيارة الشيخ منصور بن زايد نائب الرئيس الإماراتي للرياض تأتي ضمن جهود مواصلة التشاور وتبادل الرؤى بين البلدين والاستمرار تعزيز التعاون المشترك والتنسيق الوثيق في مختلف المجالات، وذلك بعد أن بحثا في الرياض العلاقات بين البلدين في إطار الزيارة التي يقوم بها الشيخ منصور بن زايد إلى السعودية، والتي التقى خلالها أيضا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. أخبار الصباح مستمرة وتتابعون فيها. أكثر من 100 مستوطن يهاجمون قرية جالود ويضرمون النار في ممتلكات الفلسطينيين. الرئيس المصري يحذر من أن محاولات تهجير الفلسطينيين لم ولن تنتهي. روسيا تهدد باستخدام السلاح النووي دفاعا عن كالينغراد.

0: ثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

رحب بكم من جديد. يطوي العراق اليوم صفحة للمهمة العسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، ذلك مع استكمال انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف من الأراضي العراقية وفق الجدول الزمني المتفق عليه بين بغداد وواشنطن. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أكد أن اليوم يمثل الموعد النهائي لاستكمال الانسحاب، مشيرا إلى عدم وجود قوات أو قواعد عسكرية أجنبية في العراق. يأتي انتهاء المهمة بعد أكثر من عقد من مشاركة التحالف في مكافحة داعش، لتدخل العراق العلاقات الأمنية بين بغداد وشركائها الدوليين مرحلة جديدة تقوم على التعاون الثنائي في مجالات التدريب والتسليح وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

0: مشاهدينا، محطة مهمة اليوم في العراق مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي ضد داعش. نتذكر بأن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت عن دحر التنظيم نهائيا، ومن ثم بدأت المحادثات للانسحاب الكامل في 2024 في عهد الرئيس بايدن، والآن تستكمل هذه الإجراءات بشكل كامل. لكن التعاون الأمني لن ينتهي بين العراق وواشنطن، بين العراق والولايات المتحدة، وهناك تنسيق استخباراتي، إضافة إلى طبعا تبادل المعلومات بشكل مستمر. العراق في هذه المرحلة الآن استكمل كل إجراءات انسحاب القوات الدولية من أراضيه، ولكن في ذات الوقت هناك تخوفات من إقليم كردستان من فراغ أمني كان قد عبر عنه المسؤولون هناك، ولكن في ذات الوقت العراق تسير بخطوات نحو المزيد من العتاد العسكري الذي يؤمن البلاد. ربما ستأخذ بعض السنوات هذه العملية، ولكن في نفس الوقت المرحلة حساسة تحديدا مما شهدته المنطقة في الأسابيع الماضية. عموما هناك اشتراطات أمريكية تحدثت عنها صحف أجنبية وأمريكية، تحديدا وول ستريت جورنال قالت إن هناك اشتراطات أمريكية تتعلق بعملية نزع سلاح الفصائل، والتي تطورت لاحقا وبعد مفاوضات داخلية في العراق إلى تنظيم السلاح في الدولة وليس نزع السلاح. إذن هنا الانسحاب هذا يأتي بشكل مشروط إلى حد كبير، وهناك استحقاقات أيضا على العراق، وتم تحديد موعد 30 من يونيو بعد التأجيل من 30 من سبتمبر الحالي، والذي كان من المفترض أن يتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية والدولية من العراق بموضوع السلاح، سلاح الفصائل، ولكن تم تأجيل هذا الموعد إلى 30 من يونيو العام المقبل. عين العاهل المغربي الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري من حزب الأصالة والمعاصرة رئيسة للحكومة، كلفها بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد أن تصدر الحزب الانتخابات النيابية التي جرت منذ أيام. كان الملك قد استقبل المنصوري بالقصر الملكي بالرباط، حيث أبلغها بتعيينها رئيسة للحكومة وبتكليفها بتشكيل الحكومة الجديدة. بذلك تكون المنصوري أول امرأة تتولى هذا المنصب. إذن من قاعات المحاكم إلى قيادة الحكومة، قطعت فاطمة الزهراء المنصوري مسارا سياسيا طويلا انتهى بمحطة تاريخية بعدما أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في المغرب. المنصوري المولودة في مراكش عام 1976 درست القانون ومارست المحاماة قبل أن تدخل عالم السياسة عبر حزب الأصالة والمعاصرة. مراكش كانت بوابة صعودها السياسي، ففي عام 2009 أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة مجلس المدينة قبل أن تنتقل إلى العمل البرلماني والحزبي على المستوى الوطني. وفي عام 2021 دخلت الحكومة وزيرة مكلفة بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مجالات السكن والتخطيط وإعادة تأهيل المدن. ومع صعودها داخل حزب الأصالة والمعاصرة أصبحت المنصوري واحدة من أبرز قياداته قبل أن تصل إلى رئاسة الحكومة بتكليف من الملك محمد السادس. وعقب التكليف أعلنت المنصوري بدء مشاورات داخل الحزب ومع مختلف الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى حلول حقيقية وواقعية خصوصا للشباب. بهذا الانتقال تجمع المنصوري في مسيرتها محطات المحاماة والعمل المحلي والبرلماني والوزاري والقيادي الحزبي، وصولا إلى موقع لم تصله امرأة من قبل في تاريخ الحكومات المغربية.
1: العمل غادي يبدأ اليوم، غنبداو بالمشاورات الداخلية الحزب ومن بعد المشاورات مع جميع الأحزاب السياسية، باش إن شاء الله في أقرب وقت نعطيو لصاحب الجلالة المقترح ديالنا تاع واحد الحكومة اللي تكون في المستوى تاع انتظارات سيدنا والمستوى تاع انتظارات تاع المواطنات والمواطنين. بغيت نقول بأن هذه لحظة، لحظة تاريخية حقيقة، لأول مرة في تاريخ بلادنا امرأة تتحمل المسؤولية تاع رئاسة الحكومة، وهذا ماشي فقط فخر ليا، بل فخر لجميع نساء الوطن.
0: وأمام هذا التعيين

0: استطلعت العربية آراء بعض من مواطنين المغاربة في العاصمة الرباط بعد تكليف فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة. نتابع.
1: هذا في آخر المطاف نتاج ديمقراطي. هذه السيدة حزبها حصل على الرتبة الأولى وهي منسقة القيادة الجماعية، بمعنى تقوم مقام الأمينة العامة أو رئيسة الحزب. إذن فالأمور كلها منسجمة.
2: هو انتقال ديمقراطي يرتبطه بدستور 2011 لفعل المناصفة. إذن نحن على أبواب المناصفة ونطمح أن يكون يعني فعلا مناصفة في مجموعة ديال المجالات وتواجد النساء في مراكز القرار، لأنه الآن كنلاحظوا بأنه في المشاركة السياسية النساء ارتفع عدد النساء من 96 ل 117، يعني عندنا حوالي 30% من النساء.
3: دونك حنا متفائلين إن شاء الله وغادي يكون غير خير، ونتمنوا أن الأحزاب يعاونوا هذه رئيسة الحكومة ويتضامنوا معها ويكونوا واحد الحكومة اللي تعطي واحد الصورة جميلة للبلاد.
4: العمل ديالها غيحكم عليها. لا خدمت مزيان غادي توصل فين هادشي اللي بغينا نوصلوا ليه، فهمتي؟ الشعب كامل يتسنى هي،
5: سواء كانت مرأة ولا كانت راجل، في جميع الأحوال خاصها توفي بالوعود ديالها والوعود ديال الحزب ديالها اللي جاب واحد 20 وعد، يعني كيف ما يعني وعدات خاصها تنفذ الوعود ديالها.
0: وإلى أحدث التطورات في الضفة الغربية، إذ هاجم أكثر من 100 مستوطن قرية جالود في شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث قطعوا طرقا وأضرموا النيران في ممتلكات المواطنين الفلسطينيين. أيضا قام المستوطنون بمهاجمة قوات الأمن الإسرائيلية، ما أسفر عن إصابة 3 من عناصرها. هذا الاقتحام جاء إلى جانب هجوم آخر استهدف مساء الثلاثاء قرية جمالة في الضفة الغربية وسط تصاعد الانتقادات الدولية لعنف المستوطنين. ذكر الجيش الإسرائيلي أن المستوطنين أغلقوا الطرق وأشعلوا النار في مبانٍ ومركبات فلسطينية في القرية وأحرقوا إطارات ورشقوا قواته بالحجارة. وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية ما وصفته بأعمال العنف الإجرامية في الضفة الغربية بعدما هاجم أكثر من 100 مستوطن إسرائيلي قرية جالود قضاء نابلس شمال الأراضي الفلسطينية. وعبر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن إدانة واشنطن لأعمال العنف الإجرامية التي يرتكبها أي طرف في الضفة الغربية، كما قال إن الولايات المتحدة تدعم فتح تحقيقات مناسبة واتخاذ إجراءات قضائية بحق المسؤولين عنها وفق الوكالة الفرنسية. في الأثناء أوقف أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في الولايات المتحدة مسعى يهدف إلى إلزام إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن تصاعد العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مقتل مواطنين أمريكيين فلسطينيين. وأيد 47 عضوا في مجلس الشيوخ القرار مقابل رفض 51، وصوت جميع الجمهوريين بالرفض باستثناء راند بول من ولاية كنتاكي، بينما صوت جميع الديمقراطيين بالتأييد باستثناء جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا. كان القرار سيلزم وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن مقتل أمريكيين على يد المستوطنين أو قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية وتقييم وضع حقوق الإنسان. إذن هناك انقسام واضح في الكونغرس بين الديمقراطيين والجمهوريين، وحتى بعض الجمهوريين باتوا ينظرون إلى هذه الانتهاكات من قبل المستوطنين على أنها بالغة الأذى. نتذكر أيضا السفير الأمريكي في إسرائيل والذي وصف المستوطنين بالإرهابيين على إثر كل هذه الاعتداءات بحق الفلسطينيين من إحراق أراضي ومن أخذ الأراضي، أيضا اقتحام المنازل وما إلى ذلك. كل هذا يجري غطاء من الجيش الإسرائيلي بطبيعة الحال، تتحدث عن ذلك تقارير مختلفة، إضافة إلى الصورة الأوسع وهي الأهم التي تغذي كل هذه الاعتداءات، وهي المتعلقة بقدم مزيد من أراضي الفلسطينيين، تغول المستوطنات في الضفة الغربية. هناك في أحدث المستجدات صور لأقمار صناعية تظهر إنشاء وتشييد 3 مستوطنات تم الموافقة عليها في الضفة الغربية بين فبراير وأبريل الماضي. طبعا كل هذا يأتي في إطار تعجيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي لإجراءات الاستيطان بشكل كبير، فبالتالي هناك تسارع في عمليات الاستيطان منذ تولي هذه الحكومة لل

0: الإدارة وللأوضاع في إسرائيل، وحتى أنها تسمى بحكومة الاستيطان، هي تسمي نفسها بذلك. أيضا في إسرائيل تصريحات تثير الجدل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي قال أن لدى إسرائيل مؤشرات على احتمال تعرضها لهجمات قبيل الانتخابات المرتقبة للكنيست.
1: لدينا مؤشرات على أن أعداءنا يحاولون مهاجمتنا مع اقتراب الانتخابات، ومن هنا من قاعدة سلاح الجو ومن ذراع دولة إسرائيل الطويلة أوجه إليكم رسالة: لا تعبثوا معنا، لا الآن ولا في أي وقت. ذراعنا الطويلة ستصل إليكم في أي مكان وفي أي وقت.
0: طبعا في أعقاب هذه التصريحات، الجيش الإسرائيلي قال أنه لا توجد أي معلومات دقيقة ولا توجد أي تحديثات تتعلق بالوضع الأمني تشكك في هذه التصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الذي اجتمع أيضا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس. خرج بتصريح وقال أنه لا داعي لتخويف الإسرائيليين لحسابات انتخابية. إذن في مصر كذلك موقف من الرئيس عبد الفتاح السيسي من أن محاولات تهجير الفلسطينيين لم ولن تنتهي. نتابع.
2: وعملية التهجير اللي أنا بقول لكم مهم جدا أن أنتوا تنتبهوا لها، أنها لم تنتهي ولن تنتهي. لكن أنت يعني لك خط معين بتحاول أنك أنت من خلال فهم للسلام اللي احنا اعتبرناه خيار استراتيجي، وانا برضو لازم اشير للنقطة ديت، خيار استراتيجي لقائد حكيم عظيم الله يرحمه رئيس السادات، كل يوم عن يوم بيتأكد ان كان مسار كله فهم وابداع. فاحنا محارسين جدا على الموضوع دوت، واحنا ما عندناش، ودي نقطة برضو لازم نبقى فاهمينها، احنا ما عندناش أجندة خفية ضد حد.
0: ونستكمل ملفات أخبار الصباح من روسيا، التي حذرت أنها قد تستخدم جميع وسائلها بما في ذلك الأسلحة النووية إذا حاولت دول حلف الناتو عزل مقاطعة كالينينغراد عن باقي الأراضي الروسية. قالت السفارة الروسية في إيرلندا أن موسكو تنظر بقلق إلى معلومات تتحدث عن استعدادات لفرض حصار جوي وبحري على المنطقة، محذرة من أن مثل هذا السيناريو قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية واسعة. في الأثناء أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تسعى من دفاعاتها ضد الطائرات الروسية المسيرة بعد صعوبات في اعتراضها أثناء تحليقها على ارتفاعات عالية. أشار زيلينسكي إلى دخول الصواريخ الاعتراضية الأوكرانية الخدمة القتالية مع الإقرار بأن معدل اعتراضها لا يزال غير كاف. وفي ألمانيا قال المستشار فريدريتش ميرتز إن رد روسيا على الاجتماع الأخير بين وزيري خارجية البلدين أظهر أن موسكو غير مستعدة لإجراء مفاوضات جدية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كان قد التقى بنظيره الألماني يوهان باديفول السبت الماضي، وذلك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. وجرت المحادثات على وقع تصاعد التوتر بين برلين وموسكو في الأسابيع الأخيرة، إذ حملت ألمانيا روسيا مسؤولية محاولة هجوم بطائرة مسيرة استهدفت مطار لايبزيغ. أعلن مفوض الشؤون الداخلية الأوروبي ماغنس بورينر عن خطة أوروبية من 5 نقاط لمواجهة موجات الهجرة الطارئة بهدف تعزيز حماية الحدود الأوروبية من التهديدات الناشئة.
3: We are also working on a new European emergency response framework. That's why we highlighted already in January this topic in our 5 years migration strategy, that the EU must continue to tackle emerging challenges and threats also. Because, of course, Europe needs the means to protect its borders at all times, especially, of course, in scenarios where when mass movements are engineered and also sometimes weaponized, of course, also against the Europe.

0: European Union. We will, of course, always comply with our values and also with the fundamental rights, of course. This is non-negotiable, but we will never compromise on protecting our European borders.
1: قال ملك إسبانيا فيليب السادس إن الدول الأوروبية كان يجب أن تبدي مزيدا من التضامن مع مدريد وتقدم لها دعما أكبر عقب العبور الجماعي لعشرات الآلاف من المهاجرين إلى سبتة. وقال الملك إنما حدث أمر غير مقبول وأدى إلى تحد هائل للأمن والنظام العام، كما قال إنه موقف وجب أن يؤدي إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. وأضاف ملك إسبانيا أنه لا يمكن للدول الأوروبية التي تتعرض لأكبر قدر من الضغوط لكونها تقع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أن تتحمل بمفردها مسؤولية تقع أيضا على عاتق الجميع. استمرنا معكم ولدينا بعد الفاصل. شقيقة زعيم كوريا الشمالية ترفض اتهامات سول بزرع ألغام وتهدد بالرد. ترامب يعتزم اعتماد الذكاء الخارق اسما رسميا في الولايات المتحدة. موظفو القطاع العام يواصلون احتجاجاتهم في عدد من المدن الفرنسية.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: هو الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
3: ما ميز المواجهة التي حضرها فرق فودة كان حدثا شعبيا أكثر منه حدثا نخبويا. فرق فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. أغتيل فرق فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
2: أستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
1: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. نفت كوريا الشمالية اتهامات جارتها كوريا الجنوبية بالوقوف وراء انفجار لغمين أرضيين في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، أسفر عن إصابة 3 جنود كوريين جنوبيين. قالت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي إن اتهامات سول لا تستند إلى أساس، وتأتي في إطار ما وصفته بمحاولات الاستفزاز السياسي والعسكري. وفي المقابل حمل وزير الدفاع الكوري الجنوبي بيونغ يانغ مسؤولية الانفجارين واعتبرهما انتهاكا لاتفاق الهدنة، مؤكدا أن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة. وقال دونالد ترامب إن كوريا الشمالية تمتلك أسلحة نووية بسبب رؤساء أمريكيين سابقين لم يستطيعوا منع بيونغ يانغ من ذلك. هذا وأضاف أن علاقته الشخصية بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هي التي تجعل الوضع هادئا مع كوريا الشمالية.
5: That's interesting. You know why? Because he had a different president, and they could have stopped him. He happens to be a friend of mine, Kim Jong-un. He's a friend of mine. He likes Trump, doesn't like a lot of other people. I'm about the only person in the entire world that he likes, and I like him. I get in a lot of heat when I say that. People say, that's terrible. He does have a nuclear capacity, a large nuclear, pretty large nuclear, not like us, but he has a nuclear capacity, Kim Jong-un. And you know why? Because they had presidents that didn't do what I did.

0: That could have been stopped. You know that. But they had presidents that weren't Trump, and they didn't stop.
1: Mr. President.
0: You know what? As long as I'm around, he's going to be fine.
2: Mr. President.
0: You know why? Because he respects me and he likes me.
3: اختارت وزارة الحرب الأمريكية شركة بوينغ لتحصل على عقد تصنيع الجيل القادم مما يعرف بالمقاتلات الشبحية، وتتجاوز قيمة العقد الذي حصلت عليه بوينغ 20 مليار دولار. وفور إعلان البنتاغون بفوز بوينغ بهذا العقد، صعد سهم الشركة بأكثر من 3%. تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل حاد في شهر سبتمبر إلى مستوى غير مسبوق منذ عام 2014، مع تعرض الأسر الأمريكية لضغوط ناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة وحالة عدم اليقين الاقتصادي بسبب الحرب الأمريكية على إيران. وتراجع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الصادر عن جمعية كونفرنس بورد بواقع 6 نقاط ليصل إلى 81.9 نقاط في سبتمبر، هو أدنى مستوى له منذ أبريل 2014. يقيس مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي مدى التفاؤل للمستهلكين بأوضاع الاقتصاد، وذلك استنادا إلى استطلاع رأي بشأن الظروف الحالية وتوقعاتهم المالية وتوقعات الإنفاق. بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون مع قادة شركات التكنولوجيا سبل حماية المستخدمين من مخاطر الذكاء الاصطناعي من دون إبطاء الابتكار أو منح الصين أفضلية. يأتي الاجتماع بالتزامن مع إعلان ترامب عزمه توقيع أمر تنفيذي لاعتماد اسم الذكاء الخارق أو SI رسميا في الولايات المتحدة بدلا من AI. وترامب استبق الاجتماع وأكد أنه سيوقع أمرا تنفيذيا بالغ الأهمية لتغيير اسم الذكاء الاصطناعي إلى الذكاء الخارق أو الفائق.
4: الذكاء الاصطناعي أشبه بالأخبار الكاذبة. الأخبار الكاذبة مصطلح أفضله، لكنني سأطلق عليه الآن اسم الأخبار المصطنعة.
3: إذن في البيت الأبيض جلس كبار قادة التكنولوجيا إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اجتماع حمل عنوانا رئيسيا: كيف يمكن ضبط الذكاء الاصطناعي من دون عرقلة سباقه العالمي؟ بعد اللقاء أعلن ترامب أن شركات التكنولوجيا وقعت اتفاقا وصفه بأنه ملزم أخلاقيا يتضمن التزامات تتعلق بضمانات استخدام الذكاء الاصطناعي. الاجتماع جمع أسماء بارزة من بينها إيلون ماسك، مارك زوكربيرغ، جيف بيزوس، وإلى جانب مسؤولين من أوبن AI وأنثروبيك. قال ترامب إن الشركات ستراقب نفسها بنفسها في وقت يضغط فيه مشرعون أمريكيون من أجل وضع قواعد أكثر صرامة على التكنولوجيا التي تتوسع بسرعة في الاقتصاد وفي المجتمع. في المقابل تدفع الإدارة الأمريكية باتجاه استمرار التطوير، معتبرة أن تشديد القيود قد يضعف قدرة الولايات المتحدة على المنافسة مع الصين في هذا المجال. ويأتي الجدل وسط مخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف وعلى أمن الأنظمة واستهلاك الطاقة والمياه، مع التوسع في إنشاء مراكز البيانات العملاقة. وبينما يفتح الاتفاق بابا للتنظيم الذاتي، يبقى النقاش في واشنطن مفتوحا حول حدود الرقابة الحكومية وما إذا كانت الضمانات الطوعية كافية لمواكبة سرعة تطور هذه التكنولوجيا.

قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس إن الشركتين تستهدفان إنتاج 200 جيجاوات من الطاقة الشمسية في ظل ظهور إمدادات الطاقة كتحد يواجه قطاع التكنولوجيا المتنامي. كما تحدث ماسك بإيجابية عن عملية إطلاق مركبة ستارشيب، قائلا أنه يتوقع أن تحقق سبيس إكس وتيرة إطلاق أسبوعية على الأقل في العام المقبل. طلبت ثلاث مؤسسات إخبارية بعدها الرئيس دونالد ترامب بشكل مفاجئ عن البيت الأبيض هذا الشهر من محكمة اتحادية وقف هذا الإجراء إلى حين الفصل.

في القضية. قالت المؤسسات المعنية أن إدارة ترامب واصلت تنفيذ حظرها بصورة غير متوقعة رغم أمر تقييدي أصدره قاد كتب محامو CNN وMS Now وبوليتيكو في مذكرة قدمت بداية

كندا اتهم رئيس الوزراء مارك كارني مالك شركة الصلبة الكندية ستيلكو التابعة لشركة كليفلاند كليفز الأمريكية بخيانة العمال الكنديين بعد إعلان الشركة تسريح موظفين. بررت الشركة ذلك جزئيا إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وخص رئيس الوزراء الكندي الرئيس التنفيذي لشركة كليفلاند كليفز بالانتقاد، مشيرا إلى أنه أشاد بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على واردات الصلب الكندية. ووصف الرئيس التنفيذي الرسوم البالغة 50% بأنها خطوة ضرورية لحماية منتجي الصلب الأمريكيين. شددت الولايات المتحدة عقوباتها على كوبا عبر فرض قيود إضافية على المعاملات المالية وعلى سفر المواطنين الأمريكيين إلى الجزيرة. تشمل الإجراءات حظر المعاملات المالية غير المباشرة مع كيانات كوبية خاضعة للعقوبات، وخصوصا المرتبطة بالأجهزة الأمنية ومجموعة جايسا التابعة للجيش الكوبي، إلى جانب إلغاء معاملات يوتيرن بالدولار المرتبطة بكوبا. كما ألغت واشنطن ترخيصا كان يسمح للمصارف الأمريكية بفتح حسابات لرواد الأعمال الكوبيين، وفرضت الحصول على ترخيص مسبق للشركات وللمشاركة في برامج التبادل الثقافي والمؤتمرات والفعاليات التجارية. غادرت طائرة عسكرية أمريكية من كوستاريكا محملة ب 45 طنا من الكوكايين المصادر لإتلافه. وقالت السفارة الأمريكية في بيان أن المخدرات ضبطت في عمليات أمنية بدعم أمريكي ودولي.

تتواصل في فرنسا مظاهرات موظفي القطاع العام بالتزامن مع إضراب دعت إليه نقابات عمالية للضغط على الحكومة قبل إقرار مشروع موازنة عام 2027. انطلقت التظاهرات في عدد من المدن ومن بينها نانت ومرسيليا، فيما تشهد البلاد أكثر من 170 تظاهرة وتجمعا. وفي باريس خرج الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بزيادة الأجور وللتنديد بتراجع القدرة الشرائية. وفي إجراءات من السلطات الفرنسية تم إيقاف أكثر من 400 شخص معظمهم قاصرون على خلفية احتجاجات طلاب المدارس الثانوية التي اندلعت الأسبوع الماضي في عدد من المدن احتجاجا على اكتظاظ الفصول الدراسية وطول ساعات التعليم ونقص المدرسين وارتفاع درجات الحرارة داخل المدارس. وشهدت بعض المناطق مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، تخللها إضرام النار في حاويات ورشق الشرطة بمقذوفات، ما أسفر عن إصابة 48 من أفراد الأمن، فيما استخدمت الشرطة الهروات والغاز المسيل للدموع. أعلنت مقدونيا الشمالية تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش في العاصمة خلال عملية أمنية شملت مداهمة عشرات المواقع وتوقيف 5 أشخاص. وقالت الشرطة أنها صادرت خلال العملية أسلحة رشاشة وأسلحة نارية وذخائر، إضافة إلى مواد مرتبطة بالتنظيم. وقال جهاز الأمن الوطني إن بعض الموقوفين كانت لهم صلات وثيقة بمقاتلين إرهابيين أجانب في مناطق مختلفة في العالم. في بريطانيا أعلنت الحكومة أن دخول المتاحف سيبقى مجانيا للزوار الأجانب، بعدما طرحت سابقا وطرحت فكرة فرض رسوم دخول على السياح لدعم القطاع الذي يعاني ضائقة مالية. وظل دخول صالات المعروضات الدائمة في المتحف البريطاني والمعرض الوطني في لندن مجانيا لملايين السياح الذين يزورونها سنويا منذ عام 2001، خلافا للعديد من المتاحف الأوروبية والدولية. الحكومة في بريطانيا أعلنت في شهر مارس الماضي أنها تدرس فكرة فرض رسوم على الزوار الأجانب.

0: لأجل تعزيز التمويل. هكذا بدا حال العالم هذا الصباح. الآن نذهب إلى صباح العربية في سؤاله التفاعلي مع ريم. صباح الخير يا ريم.
1: صباح الخير حنين. ونشوف سؤالنا التفاعلي لليوم: بدل مكاتب المحاماة، إقبال من الشباب المقبلين على الزواج على تطبيقات ذكاء اصطناعي تحدد بالتفاصيل المسؤوليات والواجبات والالتزامات المالية، هل تؤيد توقيع مثل هذه الاتفاقيات قبل الزواج عن طريق تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟ يعني أنا أشوف أنه هذا التطور الطبيعي للتكنولوجيا. أول كانت على ورق شروط وكتابة في العقد، اليوم تصبح عن طريق التطبيقات. إيش رأيك؟
0: نفس ريم على ما يبدو، نفس المبدأ. إن كان يريد الزوجان اتباع هكذا إجراءات بينهما، ولكن لا أرى في ذلك أي مشكلة يعني. شكرا لك يا ريم، إلى اللقاء. مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية أخبار الصباح. ألقاكم على رأس الساعة في موجز للأخبار.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
1: Where the architects of power, economics, and politics
2: are stop the war in Ukraine.
3: Break their silence.
4: Al Arabiya English, trusted by leaders, watched by the world.
5: الظروف التي أدت إلى محاولات الاغتيال أو الانقلاب وصولاً إلى نجاح ثورة سبتمبر.
6: كان حكم الدائرة فرض الأتاوى وكانت ثقيلة على الناس.
5: مع اللواء أحمد قرحش عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقاً في اليمن. صحيح كان في هالة من القدسية تنسج حول شخصية الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد ومن بعده الإمام البدر، حول قدرات خارقة عندهم كتفوق البشر.
6: كان فيهم شعوذة كثير جدا، كان يقولوا علي أحمد يا جنة. إذا كان اليمنيين بيقاتلوا على الأرض، كيف أنك تدي لهم أيضا ليحاربونا من السماء؟
5: شو سر الخلاف بالأسرة داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
7: الذاكرة السياسية، الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تمر بوضع سيء للغاية، مضيفا أنه لا يعرف بعد إذا كانت إيران أو ما إذا كانت إيران ستستسلم قبل أن يقول ذلك. أضاف ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض بأن ما عبر مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين من كمية من النفط هو أكثر من أي وقت مضى في التاريخ. نقل موقع أكسيس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن تقدما ضئيلا شهدته المحادثات الأمريكية الإيرانية، وذكر الموقع أن قطر طرحت مقترحا من صفحتين لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، إلا أن الإيرانيين يطالبون بأمور لا يمكن للولايات المتحدة أن تقبلها. أفادت مصادر العربية بأن قيادات حوثية نفذت عملية سحب لأموال من البنوك المحلية اليمنية، ما تسبب بمخاوف لدى المواطنين اليمنيين من عدم توفر السيولة المالية في صنعاء حسب مصادر العربية. يطوي العراق اليوم صفحة الوجود العسكري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش مع استكمال انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف من

الأراضي العراقية وفق الجدول الزمني المتفق عليه بين بغداد وواشنطن. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن اليوم يمثل الموعد النهائي لاستكمال الانسحاب. حذرت روسيا من أنها قد تستخدم جميع وسائلها بما فيها الأسلحة النووية إذا حاولت دول الحلف حلف الناتو عزل مقاطعة كالينغراد عن باقي الأراضي الروسية. قالت السفارة الروسية في إيرلندا أن موسكو تنظر بقلق إلى معلومات تتحدث عن استعداد لفرض حصار جوي وبحري على المنطقة، محذرة من أن مثل هذا السيناريو قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية واسعة. شددت الولايات المتحدة عقوباتها على كوبا عبر فرض قيود إضافية على المعاملات المالية وسفر المواطنين الأمريكيين إلى الجزيرة. تشمل الإجراءات حظر المعاملات المالية غير المباشرة مع كيانات كوبية خاضعة للعقوبات، وخصوصا المرتبطة بالأجهزة الأمنية ومجموعة جايسا التابعة للجيش الكوبي، إلى جانب إلغاء معاملات يوتيرن بالدولار المرتبطة بكوبا. أيضا ألغت واشنطن ترخيصا كان يسمح للمصارف الأمريكية بفتح حسابات لرواد الأعمال الكوبيين، وفرضت الحصول على ترخيص مسبق للمشاركة في برامج التبادل الثقافي والمؤتمرات والفعاليات التجارية. نهاية هذا الموجز، الآن نتوجه إلى صباح العربية في أولى موضوعاته مع ريم بساطي.

0: أهلا وسهلا فيكم، حلقة متجددة من صباح العربية نبدأها بالعناوين. ترامب يوقع ميثاق أخلاقي مع قادة شركات الذكاء الاصطناعي ويؤكد أنهم سيراقبون أنفسهم. ولدينا أيضا في حديث الصباح جدل في بريطانيا حول رسالة السيدة الريفية التي أحبطت مخطط فيرفورد.
1: بس الوضع اعترف على نفسه خلاص.
0: 21 عاما والجاني مجهول، مسلسل القصة الكاملة يفتح ملف مجزرة بني مزار. في ضيافتنا شهود من أصل الواقع، الطبيب الشرعي وضابط التحقيق. ولدينا أيضا في صباح العربية
2: المية كتير غلط، المية كتير بتنيم، المية كتير بتجيب تعب في الجيب.
0: في ملفنا الخاص نواصل مراجعة نظام الطيبات، الجدل حول شرب المياه عند العطش فقط، وأطباء يحذرون من فكرة العلاج بالوهم. كيف يعيش مهاتير محمد بعد وفاة رفيقة 70 عاما؟ ولأول مرة رونالدو على دكة احتياط البرتغال ل90 دقيقة، والمزيد في زاويتنا النفسية.
3: وضمن فقراتنا في صباح العربية، الذكاء الاصطناعي يقتحم مقابلات التوظيف والباحثون عن عمل يرفضون قبول نتائجه، وخطط لترحيل قردة كابتاون تشعل انقساما وتثير الجدل. وفي ملف اليوم علم النفس يفسر لماذا نؤجل ونسوف ما نحب، ليس المهام المملة فقط.

0: كالعادة بحديث الصباح وأبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولا حول العالم نناقشها مع ضيوفنا الخبير التقني أويس كيلاني وطبيب الأسرة وصانع المحتوى الصحي الدكتور محمد الغندور واستشاري الطب النفسي الدكتور أسامة النعيمي. أهلا بكم. ونبدأ مع عمالقة التكنولوجيا على مائدة واحدة في البيت الأبيض في نقاش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون. الاجتماع بحسب ترامب مثمر للغاية، انتهى بتوقيع ميثاق أخلاقي كشكل من أشكال الرواية أو الحماية. ترامب بعد الاجتماع مع قادة قطاع الذكاء الاصطناعي قال إن شركات التكنولوجيا ستراقب نفسها بنفسها. طيب، يعني بالإشارة إلى سرعة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي مقابل عدم اليقين بشأن العواقب، باحث في أوبن AI وصف السباق الحالي بأنه أشبه بسباق بين مختبرات معصوبة الأعين. أول المخاوف هي الأسلحة البيولوجية. النماذج المتقدمة أصبحت قادرة على تقديم معلومات علمية ومخبرية معقدة قد تساعد في تطوير مسببات أمراض خطرة. من ضمن المخاطر أيضا الهجمات السبرانية. هناك بالفعل أدلة على استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات اختراق والبحث عن الثغرات وتسريع مراحل الهجمات الإلكترونية. ثم تأتي الأنظمة ذاتية التشغيل، بمعنى أنه كلما زادت قدرة النماذج على تنفيذ مهام طويلة دون تدخل بشري تضعف فرص التدخل إذا سارت الأمور بشكل خاطئ. أما السيناريو الأكثر تطرفاً فهو فقدان السيطرة، يعني أن يصبح النظام المتقدم قادراً على التحايل على الرقابة أو إخفاء أفعاله أو مقاومة محاولات إيقافه. هذه هي الميثاق الأخلاقي، وهذه هي أهم ما جاء في المخاوف الخطيرة الأكثر خطرا. هل بالفعل نستطيع أن نضع هذا الميثاق ويكون بالفعل الذكاء الصناعي مقنن ونستطيع التحكم فيه؟
1: أمس كان اجتماع يعني مختلف وجديد بشكل كبير. دائما الرئيس دونالد ترامب يستبق الأمور وشاف التوجه اللي صاير بشكل جدا كبير. وجود قادة الذكاء الاصطناعي مع رئيس دولة، هذا يعتبر شيء جدا كبير،
0: خصوصا أنه هو مؤمن أنه يجب أن لا يتوقف هذا السباق
1: 100%، لأنه هو شايف المنافسة اللي عم تصير بينه وبين الرئيس الصيني، وصار في عدة حوارات على هذا الموضوع، كيفية المنافسة اللي عم تصير بين الدولتين. بنفس الوقت تغيير اسم، يعني أنه قريب بمسمى يعتبر قريب للجمهور اللي هو سوبر انتليجنس، يعني لحتى يكون الناس عارفانين أكثر أنه ما يخافوا أكثر.
0: يعني إحنا الآن بهذه التصريحات اليوم هل نتفائل؟ هل نشعر بالإطمئنان من الذكاء الاصطناعي تجاه الذكاء الاصطناعي؟
2: الموضوع مخيف صراحة على المستوى الطبي كمان. خلينا نتكلم عن الموضوع، إحنا الآن اعتمدنا على الذكاء الاصطناعي بكل حاجة، وعندنا قاعدة في الطب ما اللي ما بتستخدمه راح تفقده. إحنا قاعدين أشغلنا العقل، عمرنا صرنا على طول إيش ناكل إيش نروح وين نروح، فاستخدمنا التقنية غلط ففي هذا الموضوع. فبالتالي طبيا إحنا معرضين للزهايمر، فقدان الذاكرة، عدم التركيز، الشتات الذهني، التوحد.
0: بس لا ننكر إنه هناك جانب في الجانب الطبي العلاجي ومستقبل العلاج مع الذكاء الاصطناعي إنه يدخل ويكون هناك يساعد على.
2: إذن هذه حرب. بس إنه لما يستغنى على الأطباء هذه نرجع الموضوع.
3: ما يخرج الموضوع لأنه في فرق كبير جد دكتور بين الوحدة والتوحد وبين عدم قدرتنا على الاحتفاظ بالمعلومات والزهايمر. ما في شك طبعاً، يمكن الدكتور أعلم من عندي هذا الاجتماع صار لأنه قبل يوم أوبن AI أوقفت تطوير متصفحه معالجه لانه دخل الى مقر الحكومه الامريكيه الى صفحه الحكومه واعاد ترتيب الايقونات واعاد تصليح بعض الاشياء اللي وجدت الاداره الامريكيه انه الان حتى الاداره الامريكيه نفسها لا تستطيع ان تحافظ. وموضوع انه يكون الامر اخلاقي اعتقد

0: هذه نكتة يعني.
1: ليش؟
0: يطلع لم يستطيعوا أن يقوموا بنفسي بالالتزام بنفس الشيء لما كان الموضوع يمس الأطفال.
1: نعم.
0: لما يمس التطرف.
1: بس هذا اللي نحتاجه يا دكتور يعني حتى يتطور الذكاء ونعيش بسلام ونعيش بأمان وطمأنينة. يجب أن يقنن ويكون هناك محدودية له.
0: سيطرة
1: الإنسان عليه.
0: يقنن يشرف عليه لكن ليس أخلاقيا. يعني الآن إحنا عندنا نموذجين في العالم ما حد سمع إنه سووا مشاكل. النموذج اللي تقوده دول مجلس التعاون الخليجي سواء يومين أو هذا والنموذج اللي تقوده مثلا سنغافورة النموذجين تقودهم الدولة بأخلاقيات الدولة بقوانين الدولة ما حصل بهم مشاكل. في سوق مفتوح مثل الولايات المتحدة لن يلتزم أي شخص بهذا الشيء. متى تدفع كل يوم مليارات الدولار عقوبات ولن تتوقف عن ما تقوم به من ضرر
2: حتى التسمية. يعني التسمية هي هو معمل عقد ملزم للشركات يضبط التطور تبعه. هو قال لهم أخلاقيا لحتى ما يصير عملية التوسع الهائلة والاختراقات ولكن بالفعل. إذا منقول أخلاقيا هي شكلية لحتى يبنوا هذا الموضوع.
1: طيب خلينا نذهب إلى موضوع آخر لإنقاذ نفسها من الخسائر. برادا تدخل سباق جذب فاحشي الثراء أو كبار المنفقين. الدار توسع خدماتها وتجاربها الحصرية لكبار العملاء مثل حفلات العشاء الخاصة وهي استراتيجية سبقتها إليها أسماء مثل لوي فيتون وديور وشانيل. لكن من يشتري العلامات الفارهة؟ بيانات بين أن كيو كشفت أن نحو 2% فقط من المنفقين الكبار يشترون نحو 45% من حجم المشتريات العالمية وقفز إنفاق هذه النخبة إلى 165 مليار يورو.
0: أيوة.
1: يعني هذا مبلغ كبير جدا.
0: وفي خبر إلى وسام أنه نفس هذا الرقم بيعت 4 ساعات رولكس عليه قبل يومين. 4 ساعات $188 مليون.
1: يعني هذا المجال هناك من يعني يستثمر فيه ويجده جذابا. إلى قصة كبيرة في بريطانيا بدأت من رسالة واتساب لسيدة ريفية بعد منتصف الليل. نأخذ تفاصيل أكثر مع الزميلة ريان. يسعد صباحك يا ريان.
3: يسعد صباحك بالخير يا ريم. نعيد ونذكر بأحداث لا تتناولها نشرات الأخبار وهذا هو لب الحكاية. مزارعة بسيطة كانت عائدة إلى منزلها لاحظت 3 شاحنات صغيرة متوقفة بطريقة غريبة ثم شاهدت ملثمين يركضون في المنطقة قرب قاعدة فيرفورد العسكرية. اتصلت بالطوارئ ونبهت الجيران عبر واتساب وخلال دقائق وصلت الشرطة المسلحة والمروحيات وقبضت على المشتبه بهم. يعني السيدة أحبطت عملية قرب قاعدة عسكرية لكنها تقول إن السلطات لم تتواصل معها مجددا بعد البلاغ ولا حتى شكرتها. إلى ريم ما رأيك؟
1: والله رأيي إنه يعني ممكن يكونوا هم أصلا متابعين الموضوع
3: صح
1: وهذه الشكوى جات يعني هم إحنا أريد عارفين ترى. وهل من المتوقع أن الواحد لما يشتكي على حاجة إنه يتوقع الشكر هنا؟
4: هو لا خيرا تعمل شرا تلقى.
1: هي أحبطت
4: لأنه هي أحبطت. خلينا نتكلم منطقيا. أنت بعض الأحيان أنت بتشتغل عشان يصير في ثناء. أنت بتجتهد عشان يكون في ثناء. ففي بعض الأشخاص هم ميالين أكثر للثناء لكن مش من الضروري إنه أنا أعمل خير وأنتظر الحصيلة تبعته.
0: بس كل سلوك يتعزز بالشكر بالإثابة بالهدية. فهي تقول أنا قمت بسلوك أتوقع من الآخرين أن يجازون عليه. هذا مو معناه إنه هي هذا التصرف غير واعي.
1: دكتور إذا اعترفت السلطات بأن السيدة هذه بمكالمتها هي التي جعلتنا نكتشف الموضوع وهذه مشكلة كبيرة للسلطات.
2: مشكلة ضعف.
1: ضعف إذن أنت تثبت على نفسك أنك ضعف. فمو من مصلحتهم أنهم يقولوا شكرا لك لأنه أنت السبب بأن جعلتنا نعلم وهنا تحصل لهم هناك مشكلة ضعف.
0: الكل كان يعلم بدليل أنه مستر ترامب يقول إحنا من أشهر لكن أيوة. هذا سلوك إذا جازينا على الآخرين ربما يبادروا للتبليغ عن أي أشياء أخرى. وهو طبعا أنا متفق مع الدكتور أنه هذا سلوك أقرب إلى الطفولة لأنه بس الأطفال يحتاجوا إلى تعزيز
1: صحيح.
0: لكن هي ربما كانت تبحث عن شيء تذكر به.
1: طيب من وحي هذه القصة سألنا متابعينا تفعل خيرا ولا تحصل على تقدير. ما هو شعورك؟ الأمير يقول أي إنسان يحتاج إلى التقدير لكن مع الوقت والعمر نكتشف أن فعل الخير لا ننتظر تقديره أو الامتنان نفعله فقط لمجرد أنه خير. يوسف شارك أيضا وكتب افعل الخير وارميه في البحر وأحيانا اللي بنعمل فيهم الخير بيجازونا بالشر. أخيرا آيات تقول شعور محبط طبعا لكن العطاء

0: الحقيقي يستمد قيمته من النية لا من المقابل. نسعى للخير ليس لكي يصفق لنا الآخرون. طيب، شركة أمازون سرحت عشرات الآلاف من الموظفين والآن تطلب منهم العودة، لماذا يا ريان؟
1: صحيح يا ريم، أمازون بدأت التواصل مع موظفين سابقين، من بينهم أشخاص شملتهم موجات التسريح العنيفة السابقة لعرض وظائف جديدة عليهم، فصلوهم ورجعوا تواصلوا معهم. المفارقة أن بعض هذه الوظائف في مجال الذكاء الاصطناعي، يعني الـ AI الذي ساهم في تسريحهم يعيدهم مرة أخرى. أمازون بالمناسبة ألغت تقريبا نحو 30,000 وظيفة، لكن الشركة تقول إن إعادة توظيف موظفين سابقين ممارسة قديمة لديها وليست برنامجا جديدا لاستعادة المسرحين.
0: أنا شخصيا صدقت، ما أدري شو رأيك.
2: أنا شوفي، نحن يمكن ذكرناها سابقا،
0: استعجلوا
2: صبتي، يعني هي النقطة اليوم دائما وقت أنت بتستبدل وظيفة بذكاء اصطناعي في تابعات لهذا الموضوع
0: طبعاً.
2: إذا صار في مشكلة بهذا المكان، يعني أنت لازم توظف أحد يكون سبورت لهذا الوظيفة لهذا الموضوع.
0: صحيح.
2: أما يجي موضوع أنه يكون تسرح فوراً الوظيفة بدون ما تشوف شو كان عم يعمل هذا الموظف بشكل جداً كبير، وشركة مثل أمازون هي شركة يعني شغالة بطاقة.
3: لو نرجع لأمازون ما فيها خسائر، أنا شفنا التقارير تبعت أمازون بالعكس فيها أرباح، فبالتالي تسريح الموظفين مش عشان خسائر. واحد الحاجة الثانية، ممكن حابة أن تبعد نهاية الخدمة تبدأ من جديد.
0: بس شعور الموظفين هنا بالاستغناء والتخلي وقت أنه أنت اعتقدت أنك تستطيع أن تتخلى عني، الآن ترجعني،
4: ولذلك تشوف كثير من عندهم يترددوا في العودة إلا بشروطهم الخاصة. بس هو السؤال، هل أمازون تقوم بهذا الشيء لمصلحة الأشخاص ولا لمصلحتها هي؟
0: أي شركة وأي مؤسسة
3: مصلحة
0: العمل أولا،
4: فلا ينظر إلى الأمر وكأن هي حتى لو ما استفادت من عندهم هي منعت الآخرين أن يستفادوا من عندهم. مثل كثير من الأندية تشتري كثير من النجوم وتجلسهم على الدكة بس عشان ما يلعبوا مع الفرق الأخرى.
0: صحيح، هذا تصريح مهم. عموما شكرا لكم جميعا، مكملين معكم فقراتنا بعد فاصل قصير.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
4: Une opération d'espionnage, recueil du renseignement humain bien mené, c'est toujours une opération de séduction.
3: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
4: En France, nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, la grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Osama bin Laden, c'était Ayman Zawahiri.
3: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية؟
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
5: الساعة 5 فجرا، عائدون من الصلاة، لا أحد قد يتخيل ما ينتظره في قرية بني مزار المصرية. وقبل 21 عاما كانت المجزرة المحيرة، الأصوات تتعالى، الأمن يتجمع والتحقيقات تبدأ، ولكن لا متهم في قضية ضاعت فيها الحقيقة وتفرقت بين السحر والجنون والآثار المدفونة لتقيد في النهاية ضد مجهول وتبنى القصة ناقصة.

0: وتبقى ناقصة، ورغم أنها تعرض حاليا ضمن سلسلة مسلسل القصة الكاملة على شاهد، ونحن بدورنا نفتح أبواب الحكاية لتكتمل مع شخصياتها الحقيقية.
1: خير فيه؟ ألف مبروك، القضية خلصت، لقينا القاتل.
2: مين؟
1: زي ما قلت، واد مجنون اسمه أبو النصر، كان بيتعالج فعلا، كان فيه دكتور نفساني بيتابعه، زوغ بقاله فترة من العلاج ومن الدكتور، رجعت له الهلاوس والأشباح والكلام اللي في دماغه ده راح خالص.
3: وبسؤال المتهم عن كيفية ارتكابه الواقعة، قام بتمثيلها تفصيليا على النحو التالي. قام بتمثيل كيفية التعدي على المجني عليهم، موضحا أماكن كل منهم أثناء الواقعة.
0: من القاهرة نرحب بضيوفنا اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، وهو الضابط الذي تلقى بلاغ واقعة بني مزار وأحد المتابعين للقضية. وأيضا معنا الدكتور هشام عبد الحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق وأحد المعاصرين والمتابعين للقضية. صباح الخير وأهلا بكما. يعني بالفعل مجزرة صعبة، وقصة يعني ما يحدث فيها من أحداث الكثير تجعلنا نتساءل الكثير من الأسئلة. لكن بداية أبدأ معك أستاذ رأفت، أنت تلقيت البلاغ وكنت أحد الواقفين على هذه القضية، بداية ما كانت تفاصيل هذا البلاغ التي وردتكم؟
4: صباح الخير على حضرتك وعلى القناة. هو يوم 29/12/2005 تلقى قطاع الأمن العام المسؤول عن الجريمة الجنائية في مصر بلاغ من مديرية أمن المنيا، يتضمن البلاغ أن في قرية تسمى قرية شمس الدين في مركز بني مزار شمال الصعيد، وقعت فيها مجزرة مأساوية عبارة عن 10 جثث في 3 منازل مقطعة بنفس الطريقة، وتم قتلها ويعني شق البطن والاستيلاء على الأعضاء التناسلية للعشرة. هنا قطاع الأمن العام شكل فريق بحث على أعلى مستوى برئاسة طبعا مساعد الوزير مدير مباحث الوزارة آنذاك، انتقل على رأس الساعة مع فريق كامل من مفتشين الأمن العام إلى هذه القرية، مكثوا فيها لغاية ما ربنا يعني وفقهم واداهم بعض الدلالات التي تشير إلى الآتي. بعد فحص جميع المشتبه فيهم في قرية شمس الدين والمناطق المجاورة ليها، تبين أن هناك شاب مشتبه فيه. الشاب دوت بناء على شاهد رؤية، شاهد الرؤية شاهده في وقت معاصر لارتكاب الجريمة، وكان بجوار المنازل ارتكبت فيها الواقعة. الشاب دوت احنا بعد ما فحصنا ما يدور حواليه، تأكدنا ان مسلكه اصلا في القرية ما كانش مسلك سوي، وكان يشتهر عنه السلوك المعيب، وكان بيطلق عليه لفظ البصاص اللي كان دايما للأسف يعني بيبص على السيدات وعلى الفتيات أثناء الذهاب والعودة. وليه وقعتين قبل كده قام فيهم بالقفز على المنازل من الخلف وحاول يقبل إحدى السيدات لولا استغاثتها، والوقعة تكررت.
0: بس أستاذ رأفت، يعني أنا لا أعلم إذا كان هذا الشاب هو يعني هو الذي قام بذلك، لأنه إحنا بنتكلم على 10 أشخاص، عدد كبير ما بين سيدات ورجال وأطفال، قطعوا بطريقة غريبة وبترت أجزاءهم أعضاؤهم التناسلية. هل يستطيع شاب واحد أن يقوم بهذا العمل بمفرده في نفس التوقيت؟
4: احنا بندي الدلالات اللي احنا توصلنا ليها للمشتبه دوت، وتم تحديد الدائرة عليه.
0: طيب
4: اللي حصل ايه؟ ان احنا بعد ما تأكدنا ان هو هذا الشخص المشتبه فيه هو صاحب هذا السلوك، تبين الاتي: ان شاهد الرؤية تم الاستعراف عليه في وسط 10 امام النيابة العامة. احنا بعد ما قللنا الاجراءات، رئيس النيابة في بني مزار هو اللي حضر الواقعة، وهو اللي قام بالإرشاد عن الأعضاء التناسلية للعشرة اللي تم شق بطنهم والاستيلاء على هذه الأجزاء. الكلام دوت بعد الشرطة ما قننت الوضع، النيابة هي اللي تولت وعملت استعراف وحطت المتهم ده في وسط 10 من الناس المشتبه فيهم على أساس يتم التعرف عليه. وبالفعل

0: الشاهد دوت طلعه مرتين من وسط العشرة.
1: نعم.
0: فالدلالات كلها كانت بتشير ليه؟ لأن الأفندي أصلا تقدم لخطبة فتاتين قبل كده من أهالي القرية.
1: نعم.
0: ورفضوا نتيجة سلوكه المشين، وبناء على ذلك خد منهج في دماغه أن القرية كلها لفظاء، لدرجة أن هو بعد ما نط البيوت دي قبل كده عملوا. نعم. مجلس عرفي، والمجلس العرفي في القرية منعوا أن هو حتى يرتاد المسجد في القرية نتيجة هذا السلوك المعيب.
1: طيب.
0: وقعدوا مع أسرته ومع عائلته وأدانوهم بهذا التصرف، وبناء على ذلك تولدت لديه الفكرة الكاملة بأن هو يتخلص وينتقم من الناس دي، لأن دول بالضبط كده حطوه في خانة يعني في القرية لا يحمد عقباها.
1: طيب.
0: وشكله بقى يعني ما فيش حد قبله.
1: طيب طيب، يعني اللي أفهمه أنه طبعا يعني هذه المجزرة قام بها هذا الشاب، هل هذا أكيد؟ هل أغلق الملف على ذلك؟ خليني أسألك دكتور هشام، يعني تفاصيل غير معتادة في هذه الجريمة وهذه الأجساد التي قتلت بالطريقة الوحشية، يعني هل يمكن أنه يعني اليوم تقنيات الطب الحديثة في الطب الشرعي ممكن تعطي نتائج غير ممكن تقود إلى أدلة أخرى؟
2: شكرا يا فندم على حضرتك وعلى مشاهدينك الكرام. اولا الجريمه دي ليست جديده، هي طبعا
1: صحيح.
2: هي كانت جديده على المجتمع المصري
1: صحيح.
2: لكن انا كاتب مواصفات هذا المجرم في احد مؤلفاتي في قبل ما تحصل الجريمه دي بست شهور. الجريمه دي الاف بي اي مقسم المجرمين الى اثنين كبار، مجرم غير منظم ومجرم منظم. هذا الشخص بينطبق عليه تماما مواصفات المجرم غير المنظم. مواصفاته ببساطه هي، انا الاول اخش مع حضرتك هو ليه هذا الشخص هو اللي ارتكب الجريمة.
1: نعم.
2: احنا عندنا حاجة بنسميها اسلوب تنفيذ الجريمة. اسلوب تنفيذ الجريمة ده اللي هو طريقة القتل التي استخدمت، وهي كانت الضرب بحاجة حادة زي الساطور او البلطة على الراس، ودي كلها كانت موحدة في العشر اصابات. دي بنسميها اسلوب التنفيذ، ومعنى ان اسلوب التنفيذ تم بطريقة واحدة معناها ان الفاعل واحد. دي اول نقطة. تاني نقطة، عندنا حاجة اسمها توقيع الجاني. توقيع الجاني ده معناه ان هو ايه الاثر اللي بعد الوفاة، بعد ما بيموت الناس بيعمله. فكان توقيع الجاني بالنسبة لي هنا تمثل في ان هو في الخمس ذكور قام ببتر الاعضاء التناسلية.
1: نعم.
2: الذكرية، وبالنسبة للاناث كان بيشق البطن وبيشق المهبل. هذا التوقيع معناه ان هو بيقول لي ان انا عندي دافع مهم جدا، ان انا عندي مشكلة. مشكلة ما هي هذه المشكلة؟ كلها ليها علاقة بالاعضاء الجنسية. لما نرجع حضرتك بالتقسيمة دي بتاعت الاف بي اي، نجد ان هذا المجرم بيكون في صغره تعرض لحالة اعتداء جنسي او محاولة اعتداء
1: بس
2: جنسي.
1: بس يا دكتور، يعني هذه القوة الجسدية اللي يمتلكها هذا الشاب اللي قام بهذه الجريمة، يعني ذكرت انت الدوافع، ولكن من يستطيع ان يسيطر على 10 اشخاص بهذه القوة وبنفس الطريقة ولم ينجو من يديه احد؟
2: سيدتي الفضيلة، هو عن احنا في المنزل الاول، المنزل كان فيه منزل فيه اربعة عبارة عن اثنين بالغين واثنين اطفال، والمنزل الثاني برضو اربعة اثنين بالغين واثنين اطفال، والام نايمة، الاثنين التانيين ام لوحدها.
1: نعم.
2: والابنها لوحدها. فهو حضرتك ده لما بيخش داخل في مرحلة حاجة بنسميها مرحلة النوم العميق.
1: نعم.
2: يعني داخل على الاسرة دي وهي في حالة نوم، لان دول ناس بيشتغلوا بايديهم.
1: نعم.
2: فبالتالي النوم بتاعهم بيبقى هنا نوم عميق جدا جدا. ولما يخش يضربهم بيضرب ضربة على الراس لكل واحد.
1: نعم.
2: بعد ما بيضرب ضربة على الراس بعد كده بيبتدي بعد كده يعمل التشويه. وهم ما يصحوش ليه؟ ما يصحوش لان هو اساسا تسلق البيوت دي او دخول البيوت ده كان بيبقى بمنتهى البساطة. بعد كده لان دي بيوت عادة معظمها بتبقى مفتوحة، وفي نفس الوقت هو حضرتك لما بيخش بيضرب ضربة عنيفة.
1: نعم.
2: على الراس بتفقد الانسان وعيه تماما.
1: نعم.
2: وبعد ما بيخش يخلص ما فيش واحد يقدر يصحى في الحالة دي. كانت في حالة واحدة بس.
1: نعم.
2: اللي قدرت ترفع ايديها عشان تصد الضربة، ودي في الحالة دي الكف بتاعها بوتر بي.
1: نعم.
2: بالسلاح
1: يعني
2: المستخدم.
1: مجزرة صعبة ومخيفة، ويعني اليوم بيعد تداولها من جديد خصوصا مع وجود المسلسل. شكرا لكما الدكتور هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي الأسبق، وأيضا اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق، شكرا لكما. الآن إلى موجز لأهم وآخر الأخبار مع حنين.
3: شكرا لك يا ريم.

أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تمر بوضع سيء للغاية، مضيفا أنه لا يعرف بعد ما إذا كانت ستستسلم قبل أن يقول أنها ستستسلم. وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أن ما عبر مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين من كميات من النفط هو أكثر من أي وقت مضى في التاريخ على حد قوله. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن تقدما ضئيلا شهدته المحادثات الأمريكية الإيرانية. ذكر الموقع أن قطر طرحت مقترحا من صفحتين لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، إلا أن الإيرانيين يطالبون بأمور لا يمكن للولايات المتحدة أن تقبلها. أفادت مصادر العربية بأن قيادات حوثية نفذت عمليات سحب لأموال من البنوك المحلية اليمنية، ما تسبب بمخاوف لدى المواطنين اليمنيين من عدم توفر السيولة المالية في صنعاء حسب مصادر العربية. يطوي العراق اليوم صفحة الوجود العسكري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش مع استكمال انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف من الأراضي العراقية وفق الجدول الزمني المتفق عليه بين بغداد وواشنطن. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن اليوم يمثل الموعد النهائي لاستكمال الانسحاب. حذرت روسيا من أنها قد تستخدم جميع وسائلها بما فيها الأسلحة النووية إذا حاولت دول حلف الناتو عزل مقاطعة كالينينغراد عن باقي الأراضي الروسية. قالت السفارة الروسية في إيرلندا أن موسكو تنظر بقلق إلى معلومات تتحدث عن استعدادات لفرض حصار جوي وبحري على المنطقة، محذرة من أن مثل هذا السيناريو قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية واسعة. شددت الولايات المتحدة عقوباتها على كوبا عبر فرض قيود إضافية على المعاملات المالية وسفر المواطنين الأمريكيين إلى الجزيرة. تشمل الإجراءات حظر المعاملات المالية غير المباشرة مع كيانات كوبية خاضعة للعقوبات وخصوصا المرتبطة بالأجهزة الأمنية وبمجموعة جايسا التابعة للجيش الكوبي، إلى جانب إلغاء معاملات يوترن بالدولار المرتبطة بكوبا. كما ألغت واشنطن ترخيصا كان يسمح للمصارف الأمريكية بفتح حسابات لرواد الأعمال الكوبيين، وفرضت الحصول على ترخيص مسبق للمشاركة في برامج التبادل الثقافي والمؤتمرات والفعاليات التجارية. فاصل ونعود بعدها لاستكمال صباح العربية مع ريم.

0: يختبئ الدلالات والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: نستكمل نقاشنا عن ملف الطيبات. اليوم نتحدث عن شرب المياه. أنصار النظام يتحدثون عن تحسن ملحوظ في الصحة، خسارة في الوزن، النوم بشكل أفضل، وتحسن أعراض الجيوب الأنفية وغيرها. لكن أطباء يحذرون من فكرة العلاج بالوهم. نتحدث اليوم أيضا عن كيفية اقتناع المرضى بالنظام دون الاستناد إلى دلائل علمية. نرحب بضيوفنا في الاستوديو، استشاري الطب النفسي الدكتور أسامة النعيبي، وطبيب الأسرة الدكتور محمد الغندور، وأيضا معنا الصيدلي الدكتور محمود البريدي، وهو زوج الراحلة دكتورة شيماء البدوي، إحدى ضحايا نظام الطيبات. صباح الخير وأهلا بكم. وخليني أبدأ معكم في موضوع المياه. ودكتور ضياء العوضي كان له موقف من شرب المياه بكميات كبيرة في أكثر من مقطع، تحدث عن أضرار الإفراط في تناول المياه، وقال صراحة إن الشرب يجب أن يكون عند الشعور بالعطش. نتابع.
1: كتير متنيم، المياه كتير بتجيب تعب في الكبد، المياه كتير بتكسر حالة الصيام بتاعتك، المياه فأندر ما تشرب لروي العطش بس. المياه الكتير مش صح. أمال إيه الحل؟ إيه النصيحة الطبية الصح؟ ربنا خلق في دماغك ترموستات، حد يقولي فايدته لو إحنا بنعطله بشرب المياه الكتير؟ ربنا خلق ويقول لنا أنت عطشان قبل ما أموت مثلا؟ لا، هو بيشتغل مع ملوحة الدم، ملوحة الدم محتاجة مية، بيقول لك روح اشرب، وتشرب سيبس فوتر، رشفات من الماء، هو ده النيز اللي معمولة لجسمك.
0: طيب دكتور محمد، يعني ما هي الخطأ في هذه التوجيهات، في أنه لازم يجب أن نشرب عندما نعطش، وأن المياه الزائدة لها مشاكل، وإحنا نعرف أن المياه الزائدة تسبب ما يسمى بتسمم المياه وطرد الأملاح الضرورية من الجسم؟
2: أولا شكرا على الاستضافة هذه، وشكرا على فتح الملف هذا. في البداية زي ما أنت شايفة، فتح عمل الطيبات اللي هو تكلم عليها الطيبات، الأشياء المسموحة والأشياء الممنوعة. بديهيا الشخص لو بيشوف عندنا الشاشة وبيشوف هذا كله مسموح وهذا كله ممنوع، أنا بقول لك أنا ما أروح مع المسموح، لأنه الإنسان بحب الأشياء الحلوة، بحب السكر، بحب الزيت القليل، بحب اللحمة، بحب الرز، بحب الجبنة، بحب العسل، بحب المربى، بحب الخبز، بحب هذه كلها، بحب الشيشة، بحب الدخان. فالنفس بتميل دائما الأشياء اللي هو بحبها، فأنت جبت له إياها على الجرح. وهنا الأشياء الممنوعة، دجاج، أنا طول عمري وأنا باكل دجاج ماني حابب أكل دجاج، بيض أنا ماني حابب أكل بيض، أشرب مية أنا ما بشرب المية، وفي ناس ما بتحب تشرب
0: المية.
2: فين المشكلة؟ مظبوط. إذا فهو قسم الطيبات بناء على اجتهاده الشخصي. هو في بعض المقاطع بيقول انه انا اي حاجه، لما سالوه على الدخان ولا الشيشه قال هل في دليل في القران، معي الفيديو، هل في دليل في القران بيحرم الشيشه والدخان؟ هذا واحد. طيب اذا انت منطلقك التحريم، ورحمه الله على الدكتور ضياء العوضي، واحنا مش جايين نهاجم الدكتور ضياء، شخص في العالم الاخر،
0: نريد ان نفهم
2: فقط، واحنا الان نتكلم حتى الجمهور يستوعب معنا، اللي مع او ضد حتى نفهمه. فبالتالي قال ما حرم، اذا هنا القران كمان ما حرم ان نشرب ميه اذا هو على التحريم، لانه هو كل أدلته كانت بالقرآن من الطيبات، هو سمى الطيبات بناء على اجتهاده الشخصي. ربنا في كتابه الكريم يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
0: نعم.
2: وبعد قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادي والطيبات من الرزق. فبالتالي ما قال تشرب نقطات من الماء، خلي واحد شيء. حاجة تانية،
0: هو قال أشرب عند العطش.
2: عند العطش، العطش هذا أول مراحل الجفاف.
0: طيب.
2: فبالتالي أنا لما أوصل لمرحلة الجفاف أنت كده أتعبت الجسم. فبالتالي ما توصل لمرحلة العطش. ليه؟ لأن هو يتكلم إنه الجسم بيفلتر 200 لتر يوميا، فما بنحتاج نشرب برا. لكن في قاعدة بتقول أنا لما أكون رياضي، هل تعرقي نفس تعرق الشخص في الهواء؟ أنا لما أكون
0: كبير. عند الحاجة.
2: عند الحاجة.
0: أنت كرياضي حتعطش أكثر.
2: لا مش عند.
0: يمكن هو المبدأ حقه كان إنه الناس اللي يروج إنه أنا لازم أشرب 3 و4 و5 لتر في الموية وأنا جالس ما بسوي شيء.
2: ولكن وليس إنه سيبسيس برضو، وليس إنه بس القطرات، لأنه حاجة تانية، الريسبتور أو المستقبلات تبعت العطش والجوع جنب بعض في نفس منطقة المخ الهايبوثالاموس. فبالتالي كثير من الأشخاص ما بيعطشوا، فهم لما بيعطشوا بيروح يميلوا للجوع.
0: أيوة
2: أكثر، فبيأكلوا أكثر. فبالتالي هو هذا واحد حاجة. نعم. هذا واحد حاجة تانية، أنا بالنسبة لي لو أنا بس مجرد سيبسيس للموية، ليه في حصوات كلى في الجسم؟ ليه في أمراض كلى في الجسم؟ ما دام أنا مش محتاج إلا سيبسيس من القطرات. فبالتالي أحد الأعراض اللي ظهرت على الدكتور ضياء العوضي، بعض الأحيان لما أنت توصل لمرحلة الجفاف أو بداية الجفاف، التوتر والقلق والعصبية. أنت لما في رمضان إحنا متى بنعصب؟ قبل أذان المغرب شوية، لأنه وصلنا لمرحلة الجفاف. فبالتالي بعض الأحيان الجفاف يؤدي إلى هبوط الضغط، يؤدي إلى مشاكل صحية. فبالتالي أنا مع قاعدة المية نشرب 35 ملي لكل

0: كيلو جرام في الجسم
1: على حق كل واحد واحتياجه. طيب حول جدل شرب الماء في نظام الطيبات، صانعة محتوى أردنية تقول إنها اكتشفت بالصدفة أن والدتها التي تعاني من مشكلات في الكلى قللت شرب المياه بشكل كبير التزاما بنصيحة الدكتورة العوضي بالاكتفاء بالشرب عند العطش. خلينا نشوف.
2: أمي عندها وجع في كلاويها، طلعت يوم معاي بالسيارة فطالعين أنا وياها، فأنا عاملة دايت وملتزمة أصلا أني بشرب كتير مي، فأنا بشرب مي اللي هي طلعت علي بتحكي لي أنه المي مش منيحة ما تكتري مي. بحكي لها إيش أنه إحنا طول عمرنا يا ماما متربينا أنه مي وأحسن إشي بالدنيا المي ولا التنحيف ولا الكلى ولا كل إشي، اللي هي بتحكي لي لا أنا صراحة ماشي على نظام الطيبات فأنا بطلت أشرب مي، إلا يعني بس أعطش كتير كتير كتير كتير بشرب كاسة. أنا صفنت فيها بحكي لها إنه طب أنت عارفة إنه وجع كلويكي عشان المي؟ تحكي لي لا لا لا نظام الطيبات بيحكي إنه ما نشرب مي، وأنا ماشي على نظام الطيبات. ومن يومها إحنا بنقنع فيها تشرب كاسة مي.
1: طبعا هذه كانت صانعة المحتوى الأردنية سارة قنداح اللي تحدثت عن تجربة والدتها، وكانت يبدو الوالدة يعني تعاني من مشكلات في الكلى، ولا يعني كأنها هي يعني التوجيهات اللي كان يقولها الدكتور عواضي كانت صارمة، يعني لما يقول لا تشرب تصل للمشاهد أو للمتلقي بأنه هذا خطأ فادح يعني، وقد يفهم المتلقي بأنه أنا لا يجب أن أمتنع، وهنا
0: ثقة
1: تحصل
0: هو أعطاك الكافر. الثقة أنه أنت الكارثة. كلامي نعم. صح والباقي كله خطأ
1: نعم.
0: فبالتالي هنا قالت أنه ما شربت أنا حاجة معينة أضرتها. يعني أول كانت الأباء والأمهات بيقنعوا المراهقين أنه اعمل كده وسوي كده واشرب مي، الآن قلبت الآية، النظام هذا صار لكبار السن مش المراهقين، فإحنا في خطورة. فبالتالي أي أم جالسة بتسمعنا لا تزعل لما يجي ابني يقول أنا هشيش نعم. أو أنا هدخن، لأنه نظام الطيبات اللي أنت ماشي عليه كقدوة أنا هتبع بحذافيره.
1: طيب احنا عندنا حالة ايضا اخرى، الدكتور محمود البريدي يسعد صباحك. دكتور زوجتك هي طبيبة ايضا وهي توفت بسبب اتباعها لهذا النظام، لو تشرح لنا هل كانت تعاني من مرض مناعي او مرض مزمن وبناء على هذه التوجيهات تدرجت في ترك الأدوية او تركت الدواء، وما هو يعني سبب الوفاة الرئيسي لذلك؟
3: صباح الخير أستاذ ريم، صباح الخير على السادة المشاهدين والسادة الحضور. هي زوجتي الله يرحمها دكتورة شيماء كانت صيدلانية وكان عندها اللوبس اللي هي مرض الذئبة الحمراء. هي تشخصت في 2018 بالذئبة الحمراء وفضلت ماشية على العلاج 8 سنين كنترول، الحالة مستقرة تماما
1: نعم.
3: مفيش أي مضاعفات ولا أي حاجة الحمد لله. لكن هي سمعت عن العوضي في التلفزيون وفي الميديا، للأسف كانوا بيقدموا كتير فشافته وطلع مع أحد الإعلاميين فراحت له. هي طبعا أخذت رأيي، أنا مش موجود كنت معاها أنا مسافر
1: نعم،
3: فأخذت رأيي قلت لها لا الكلام ده مش صحيح مفيش حاجة كده، فهي قالت روح تجرب من باب التجربة، وكان إن هي عندها أمل يعني وهو كان مقنع وعنده طريقة كده في أسلوبه، أكيد حضراتكم شفتوه كلكم
1: نعم.
3: وأقسم لها كتير إن هو عالج الحالة بتاعتها طبعا بالكذب، إن هو عالج حالات زي حالتها ولا ده أنا عندي.
1: طب إيش كان بروتوكول العلاج اللي وصفوا لها وكانت ماشية عليه الطبيبة؟
3: هو ما وصف لهاش أدوية، هو قال لها وقفي أدوية بتاعتك كلها بالكامل.
1: طيب إذا وقفت الأدوية أولا ومشت بالكامل. على النظام
3: نعم، هو حضرتك كتب لها روشتة، أول حاجة في الروشتة وقفي الدواء تماما بالكامل
1: نعم،
3: مش تدريجيا. الكلام ده موجود في الفويس والفويس موجود على النت، وانا طبعا نعم. شرحت الموضوع ده كتير
1: نعم.
3: فهو هي وقفت الدواء، بعد ما وقفت الدواء طبعا بدا يبقى فيه رد فعل للجسم عشان هي كانت بتاخد اميونو سبريسيف دراجز وكانت بتاخد كورتيزون فالجسم بدا في رد فعل، فهي بدات تتصل بيه تتواصل معاه مره في مره في مره، هو يقول لها استمري كملي وقفي جبنه.
1: يعني ايش كانت الاعراض اللي تحصل لها هنا بعد ما وقفت الدواء وبدات تمشي على النظام، ايش كانت تشعر؟
3: كان بيحصل عندها نزول في كرات الدم البيضاء، كرات الدم الحمراء والبليتلت اللي هي بتاعت الصفائح الدمويه عشان النزيف، فبدا يحصل لها نزيف. هو ده كان سبب الوفاه. اول ما بدا يحصل لها نزيف برضه تواصلت معاه وبتقول له لو انت ما عندكش حل ليا قول لي اروح مستشفى، طبعا هو ما بيردش وفي الاخر يقول لها لا استمري اصبري هتقفي
1: نعم.
3: وعود كاذبه

0: كلها لحد ما
1: وصلت. طب يا دكتور يعني هذا الأمر أخذ كم شهر من بداية ما بدأ التراجع عند الدكتور العوضي إلى لحظة الوفاة؟
0: تقريبا شهر.
1: شهر واحد، هذا الانتكاسة حصلت في شهر واحد فقط؟
0: نعم نعم نعم.
1: طب دكتور يعني الناس تتساءل.

0: والخوف، وهي ملت أخذ أدوية وأقسم لها كالشيطان وقاسمهما إني لكم لا من الناصحين، كالشيطان بالضبط أقسم لها كثيرا إن أنا عالجت ثلاث حالات زيك بالضبط وخفوا تمام، ده أنت حالتك سهلة. الكلام ده موجود كله في الفويس اللي هو كان مسجله، وقال لها ده أنا عندي 300 حالة كانسر وعندي مش عارف إيه وإيه وإيه. فهو يعني قال لها بصي اصبري معايا شهر واحد وهتيجي هنا تطلعي وتصور معاكي.
1: طيب دكتور محمود، بعد الشهر هذا وبعد ما توفت زوجتك الله يرحمها، هل تواصلت أنت شخصيا مع الدكتور ضياء وتواصلت معاه أنه زوجتك توفت بسبب هذا النظام أو الاستغناء عن الأدوية؟
0: أنا تواصلت معاه، يعني أنا عملت فيديو والفيديو وصله، عملت فيديو أنا في أمريكا وما نزلتش في الفترة دي خالص.
1: نعم.
0: فعملت فيديو ونزلت الفيديو والفيديو وصله والمحامي بتاعه بلغه، والمحامي رجع طلع معايا في قناة من القنوات وقال لي إن الدكتور ضياء بيقول إن لا يعرفك ولا يعرف مراتك وده كله حد بيعايز يعمل ترند والكلام ده كله. يعني طبعا كان قبل ما يبقى أطلع الأدلة اللي معايا، بعد ما طلعت الأدلة في لقاء آخر مع المحامي كان ضياء مات، والمحامي قال انقضاء الدعوة بانقضاء الأجل، لأن أنا كنت رفعت قضية، تقدمت برفع قضية، فالمحامي رد بكل بساطة قال انقضاء الدعوة بانقضاء الأجل، يعني هو مات خلاص مفيش قضية يعني.
1: نعم. طيب خلينا نتحدث أكثر عن أسلوب الدكتور ضياء العوضي مع بعض المراجعين اللي أثار انتقادات ووصفه البعض بأنه صارم وحاد، في بعض الحالات لا يشرح للمرضى لماذا طلب منهم تناول أطعمة معينة وتجنب أخرى، وما المبررات لذلك؟ ونستمع إلى جانب من تسجيل الدكتور العوضي مع إحدى مريضات السرطان.
2: حق ثلاث انواع بس.
3: طيب ماشي.
2: يا جوافه يا عنب يا دود.
3: النعدود ثلاث انواع.
2: ماشي. بس يبقى انا محدد قوي اهو. صح؟ وجي سرطان؟ ولا انت عايزه تالفي؟
3: لا والله.
2: طب انا بتكلم هيتقال لي ثلاث كلمات بس يا مدام. حاضر ونعم وامين. حاضر. ما بقبلش النقاش خالص. خالص حرفيا. يا اما هو موقف واقول لك خدي حاجتك وروح.
3: لا لا ازاي فاهم؟
2: هتجيلي. هيتقال لي ثلاث كلمات يا بابا. ايه هما؟ حاضر ونعم وامين. بس وخلاص. سمعت الكلام خفي. ما سمعتيش؟ ما سمعتيش؟ ما تديش، ما انا ورايا شغل.
3: طيب.
2: ما مش قاعد فاضي اصلا. فهمت قصدي ولا؟
3: ماشي.
2: فهمت قصدي يا بنتي ولا؟ فبقول حاجه يتقال حاضر بس. يا اما عصير قصب، عارف عصير قصب؟ بس ادي الدحين اهو. تاكل تمر زي ده، شايفاه؟ او زبيب. انا عايز رد عليا.
4: تمام.
2: انا عايز صوت بقى، ما انا بتكلم ببقي.
3: حاضر يا دكتور.
2: لا طلعي صوت.
4: تمام.
2: طلعي كده يا قلبي صوت.
4: تمام يا دكتور.
2: طعم أو زبيب.
1: طيب إحنا كمان حتى على السوشيال ميديا دكتور أسامة بنشوف فيديوهات للدكتور وهو بيشرح، يعني مثير للجدل، صارم، توجيهات، أنا كده ولا بلاش، نقطة، هو كده، لا حد يسألني عن التفاصيل، في الأسلوب العصبية، في الغضب، في التعصب، يعني كيف تفسر ذلك؟
5: في عام 1959 أجريت دراسة كبيرة جدا اسمها ميلغرام ستدي، وأجريت على الأشخاص، كان يطلب من عندهم الباحثين أن يقوموا بأشياء لا يتقبلها العقل، لكن كان بعض الأشخاص يطيعوا هذه التعليمات حتى لو كانت التعليمات غير قابلة للتحقيق.
1: نعم.
5: اكتشفوا بعد فترة أن وجود سلطة يقف جنب الشخص تخليه يتبع هذا الكلام. دكتور ضياء استنسخ هذه التجربة فعامل الآخرين بالفوقية وكأني أنا السلطة، كأني أنا القادر، كأني أنا الأعلم، فاستخدم الحدة مع الأشخاص حتى يقنعهم أنه ما في مجال للنقاش. أنا رأيي لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. هذا اللي عندي ولازم تسمعوه، إذا ما تريدوا تسمعوه أنا ما أريدكم. للعلم هذا الكلام موجود في كثير من الممارسات، يعتقد الآخرين بهذه الطريقة أنهم يعكسوا حالة القيادة ويزرعوا الثقة في الآخرين.
1: نعم.
5: من خلال استسلامهم.
1: نعم.
5: ان هم يعيد تشكيلهم على شكله هو، لكن مع الاسف لما تكون المآسي بهذه الطريقه لا يستطيع احد ان يقنعنا انه الصوت. شفتي الكليب اللي انت حضرتي المرات اللي هو قاطع نفسه فيها اكثر من المراجعه نفسها؟
1: طب هذا بما يخص الاسلوب، لكن ماذا عن الذين قالوا انهم تشافوا باتباع النظام؟ يعني كيف تفسر هل هذا الشفاء؟
5: احنا دائما نقول انه في مثل هذه الظروف الصدمه النفسيه، القناعه بالاخرين تغير من كيميائيات الجسم، لذلك في ناس كثيرة يتبعوا بعض الأفكار غير التقليدية، لكن بسبب قناعتهم وتأثير البلاسيبو عليهم جسمهم يتهيئ لهذا الشيء ومناعتهم تتحسن. وهذا اللي يخلي بعض الأشخاص اللي يؤمنوا بأفكار متطرفة يتبعوا

0: يفتخروا ويشعروا بالسعادة حتى وهم يقوموا بأشياء فظيعة. ما حدث لبعض الأشخاص ربما، وهذا ربما العلم بعد فترة يكتشفه، أنه صحيح في أشياء، في أشخاص كانت تنقصهم مواد وتغيرت، لكن الغالبية الأعظم هم من تأثروا من هذا النظام، لأنه بعد ما راحت فكرة القناعة وراحت فكرة التسليم للدكتور بينت النتائج.
1: طيب الموضوع هذا مثير، أنا أعالج الناس بالتغذية عشان ما نكون إحنا ضد التغذية. التغذية العلاجية مهمة جدا جدا.
2: هذا اللي حسألك عنه.
1: أيوة التغذية العلاجية مهمة جدا جدا، لكن لكل مرض له تغذية العلاجية مع استكمال العلاج. واحد طيب. أنا مش هنا بقول للناس إذا وقفت البيض وقفت الدجاج راح تموت، أبدا يا أخي، لا تأكل دجاج ولا تأكل بيض، في أشياء ثانية حر في نفسه. عشان ما نظلم الدكتور وهو في وفاته. هذه حاجة. الحاجة الثانية اللي التحسن اللي صار معانا في الموضوع، أي حمية على وجه الكون، أي حمية بمجرد ما تفقدي وزنك راح تتحسن أعراضك. حمية الدكتور ضياء عوضي لو نتكلم عليه طبيا ممتازة للأشخاص اللي عندهم قولون عصبي. في حمية في استراليا اسمها الفود ماب، هذه الحمية اللي هي تمنع الخبز وتمنع البقوليات وتمنع البصل وتمنع الفل وتركز على الرز، هذه كثير من الناس تحسن عليها، وهذا أنا بأيدهم وأنا هذه مع.
2: بس هو الدكتور العوضي كان يصرح إنه هذا النظام الغذائي يصلح من سن 3 أشهر إلى 80 عام لكل الناس، ليس الناس للعلاج حتى للوقاية.
1: الوقاية ما عندي مشكلة، كل واحد حر في نفسه. لكن العلاج مختلف، كل شخص مختلف عن الآخر. الحاجة الثانية، الدراسات بتقول لك والمنظمة الصحة العالمية، كل كيلوغرام تنزلي بتخفض عندك نسبة السكر في الجسم، نسبة الضغط في الجسم، نسبة الكوليسترول. إذا مش علشان حمية الدكتور عياض على عوضي، هو لما قلل كميات الأكل لكن ركز على نوعية الأكل. أنا حسنت من السكر، لكن المراجعين الآن في العيادة بيجوني زاد عندهم الكوليسترول. أنا حسنت أشياء لأنه أنا كيف أغمس بطاطا مقلية وكل يوم بطاطس مقلية بطاطس مقلية وما يرتفع عندي الكوليسترول.
2: هو مو كل يوم، هو قال هذا مسموح وليس إلزام.
1: بس البدائل، البدائل. أنا كيف أوافق على الجبنة المطبوخة وأرفض الجبنة الفيتا؟
2: عادي،
1: تعارض.
2: لا لا مو تعارض.
1: أنا كيف أوافق على العنب وأرفض ورق العنب؟
2: ما في مشكلة. ما في مشكلة.
1: لا كتغذية علاجية لكل الأنظمة الغذية فيها مشكلة.
2: طيب خلينا نرجع للدكتور محمود. محمود حابب تضيف شيء؟
3: أيوة أحبب أضيف نقطة حضرتك. الكلام كل الناس اللي بيتشافوا ده، هذا كلام ليس له أساس بالصحة إلا في بعض الأمراض زي القولون أو الأمراض البسيطة. بالنسبة للأمراض المناعية هو قال أنا هو قال أنا عندي 300 حالة سرطان، كذب. عندي مناعة سكر تايب 1، كل الكلام ده حضرتك. أنا عملت مبادرة أنا والدكتور محمد ممدوح عبد الباري، عارضين 500,000 جنيه من 3 شهور.
2: نعم.
3: إن تيجي حالة واحدة بس هنديهم 500,000 جنيه، بس هيتعرض للفحص قبل الطيبات وبعد الطيبات. إلى الآن 3 شهور ولا حالة واحدة. أنا أتحدى ولا حالة واحدة جت لغاية دلوقتي للدكتور محمد، وكل شوية بنكرر المبادرة. يا جماعة احنا عارضين 500,000 جنيه، أي مريض اتشافى من الطيبات، وأنا بقول لحضراتكم ولا مريض جه لغاية دلوقتي.
2: طيب
3: فهذا الكلام مش صحيح.
1: أستاذ ريم برضو ملاحظة مهمة. نعم. الناس اللي بتشوف برضو، خلينا نتكلم بالجانب الثاني، إنه الناس الثانية اللي ما شافوا طيبات هم طيبين كمان. مش ضدنا ولا احنا ضدهم أبدا. بلاقوا كمية الكومنتس المكتوبة احنا تعافينا احنا تعالجنا احنا تعافينا. ليه؟ لأنه في مليار شخص حول العالم مصاب بالقولون عصبي. فانا لما تروح عند الغازات وتروح عند الانتفاخات وتروح
2: عند الدقيق الابيض
1: اكيد على طول، لانه مش كل الناس عندها امراض مزمنه خطيره. هذه نسبه
2: هو كنظام غذائي قد يكون في بعض الاشياء منطقيه،
1: نبعد
2: عن الدقيق الابيض وعن الزيوت المهدرجه وهكذا. انا سؤالي واريد ان احسم هذا الموضوع، هل هناك نظام غذائي تتبعه ويجعلك تترك الادويه تدريجيا وتصل الى مرحله الشفاء التام مع الامراض المزمنه كالسكري والضغط والكوليسترول والامراض المناعية؟ هذا السؤال اللي أريد إجابة عليه.
1: كل ما انخفض كتلة الجسم كل ما أنت قادرة أنك أنت تخففي من الأدوية، لكن مش الضغط ولا الكوليسترول. لا أقولك تحاليلنا لما تكون طبيعية مش معناته أن أنا كنت طبيعي، أنا ممكن كنت طبيعي بسبب الأدوية اللي أنا بأخذها. فمجرد ما أنت توقف الأدوية ممكن تنتكس مرة ثانية. إذا أنا صار عندي الكوليسترول ممتاز، أنا بعض الأحيان منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بتقول إنه علاج الكوليسترول هو كمان مضاد للجلطات القلبية، فأنا مش بأخذه فقط عشان لو أنا تعافيت من الكوليسترول، أنا بأخذه مع كبار السن علشان أقي نفسي من الأمراض الثانية. فبالتالي ما في نظام غذائي واحد. أنا نتكلم من دقيق، ما في نظام غذائي، وركزوا معي، بيشافي كل الأمراض اللي إحنا موجودة عندنا.
2: نعم.
1: كل مرض وله أغذية مفيدة وأغذية غير مفيدة.
2: بس هناك بعض الأغذية اللي متفق عليها إن فيها مشاكل طبعاً. زي الزيوت المهدرجة طبعاً. لكن السكر يمكن في النظام الطيبات السكر موجود بكثرة.
1: طبعا بكثره، وبالتالي انت معرض جدا انك ترتفع عندك السكر في الجسم. فبالتالي لكن اذا انت قللت كميه من اكلات ثانيه واعتمدت على

0: السكر.
1: نعم.
0: فالجسم بيقل عندك، لكن انا اعتمد على هذه الكميه من السكر يوميا ايا كان اختلاف من وين باخذها من وين مصدرها، هو ربع كيلو صرح،
1: ربع كيلو
0: صرح. فبالتالي اما منظمه الصحه العالميه قالت انه 6 إلى 8 ملاعق شاي صغيره، يعني مقدار كذا بس،
1: بس ربع كيلو موزع ما بين الاكل اللي بتاكله وليست السكر المضاف زي كذا.
0: وحتى منظمه الصحه العالميه لما طلبت 6 ملاعق مع الاكل اللي بناكله
1: بالضبط،
0: ولما قالت على الملح ملعقه واحده يوميا من الملح. انت لما بتاكلي بطاطس مقليه والمشاهدين كمان، كم كمية الملح اللي انت بتاخديها في الجسم؟ كم كمية الزيت اللي انت بتاخديها؟ فانت معرضة للضغط الدم، معرضة انه يكون يزيد عندك الملح، معرضة الى مشاكل كثيرة احتمال سوائل في الجسم. لكن الشباب الصغيرة ما بيبين معهم هذه الاعراض. ليه؟ لانه جسمهم انسجتهم كويسة، ما عندهم مشاكل صحية. احنا متى بنخاف الناس عن الكبار المتشبتين في هذا النظام؟ اغلبهم من الامهات والاباء. احد الاباء المرة الماضية شفته بيقول لي انا ضربت ابني لانه اكل دجاج، وصل لمرحلة ضرب. اوكي ما عندي مشكلة انت ما تاكل دجاج، في عندك بدائل ثانية، لكن هذا النظام مش للفقراء، مش للناس اللي عندها ما عندها الكميه المقدره انها تاكل سمك، مربى، نوتيلا، شيبسات بشكل كبير. طيب. وبالتالي لازم ننتبه للموضوع هذا.
1: طيب خلينا نعم تفضل دكتور محمد.
2: مداخله، انا عندي مداخله. الان نحن في مرحله الحصاد، موسم حصاد الطيبات. دلوقتي حضراتكم بعد الناس ما جربوا وعدى الهانيمون بتاع فتره حصاد الطيبات، دلوقتي بقى في بيظهر قدامنا حالات كثيره جدا. منهم الاستاذ سيد اللي كان عند حضرتكم من يومين، منهم توفى المهندس مجدي، الأمثلة كتير طبعا أنا مش هقعد أعد لحضراتكم، ولكن الناس تروح تبص على المستشفيات في العنايات في ناس كتير جدا ما بتصرحش بكده. احنا دلوقتي في موسم الحصاد اللي بيحصل له فشل كلوي و و و في أمراض كتير، وديابيتس بيحصل له كومبليكيشنز واللي بيتقطع رجله، في ناس كان عندهم بريست كانسر وكانوا ممكن يتعالجوا تعرضوا لأمبيوتيت، يعني اتقطع يعني تعمل لهم استئصال. نعم. فإذن احنا دلوقتي في موسم الحصاد، احنا عمالين نشوف كل يوم حالات، وفي حالات بتموت وناس ما بيعلنوش عنها.
1: طيب.
2: فاحنا للاسف بنوجه من خلال حضراتكم الحذر، الناس تحاذر. طبعا انا اخيرا يا فندم، انا طلعت طبعا كتير في برامج كتيره، وانا الموضوع طبعا زوجتي الله يرحمها توفت وخلاص وهو توفى، ولكن انا بطلع عشان انا واخد على نفسي الموضوع ده بصفه شخصيه، ان انا اوعي الناس واحاول بقدر الامكان ان ما حدش يحصل له ولا يموت او نقلل على قد ما نقدر. يعني
3: بالصوت يصلكم الخبر واكثر. للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 062.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وإليكم العناوين. مصادر تكشف لأكسيس عن مقترح قطري جديد للتقريب بين واشنطن وطهران، وترامب يقول إن إيران في وضع سيء للغاية. مجلس الدفاع الوطني اليمني يدعو المواطنين إلى الابتعاد عن المواقع الحوثية ويشيد بالالتفاف الشعبي حول القوات المسلحة. في المغرب، فاطمة المنصوري تتعهد بتشكيل حكومة بمستوى التطلعات، وتقول إن المرحلة المقبلة تحتاج حلولا واقعية خصوصا للشباب. وفي أخبار الاقتصاد، أسعار النفط تستقر بعد أكبر تراجع لها في أكثر من أسبوع قرب 103 دولارات للبرميل. ومن أخبارنا الرياضية، في خليج 27 المنتخب السعودي ينهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة عقب الفوز على نظيره العراقي بهدفين للا شيء.

0: النشرة الإخبارية من العربية اف ام، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. نبدأ بالأخبار العاجلة التي تبثها وكالة رويترز للتو، حيث قال مسؤول للوكالة إن الوثيقة الجاري التفاوض بشأنها تشرح خطة لمدة 7 أيام لبناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من اتفاق مذكرة التفاهم الذي وقعته أمريكا وإيران في يونيو. إذن هذا المسؤول يقول لرويترز إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وفريقه التقوا وسطاء قطريين في الدوحة مساء أمس، وتلقى الوزير الإيراني رد أمريكا على مقترح الأيام 7 وسيناقشه في طهران اليوم. إذن إيران تلقت الرد الأمريكي ومن المقرر أن تناقشه اليوم. مسؤول لرويترز أيضا يقول إن الخلاف الرئيسي بين أمريكا وإيران يتعلق بترتيب الخطوات وليس بعناصر خطة الأيام 7. وكان موقع أكسيوس قد نقل عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن وطهران ناقشتا مقترحا قطريا لتقريب وجهات النظر بينهما. وقالت المصادر إن الخطة القطرية كان الهدف منها معالجة ملفي الحصار البحري والنووي الإيراني. أضافت المصادر أن ترامب كان مستعدا لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموال مجمدة مقابل خطوات ملموسة بتقليص البرنامج النووي. وفي حين قالت مصادر أمريكية أن المحادثات شهدت تقدما ضئيلا، قال مسؤول أمريكي إن الإيرانيين يطالبون بأمور لا يمكن لواشنطن قبولها. كما أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري استمرار جهود الوساطة والاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف تجاوز العقبات وتقليص الفجوات بين الجانبين.
1: الماضية كان هناك عدد من اللقاءات التي عقدت وتبادل للرسائل، منها ما تم في نيويورك وقبل ذلك، وما زال العمل جاريا على عقد اللقاءات وإيصال الرسائل بين الأطراف. والعمل حاليا أو الجهد حاليا منصب على بناء أرضية مشتركة بين الأطراف، وكما تعلمون دولة قطر ملتزمة منذ اليوم الأول بالحل، ضرورة الحل السلمي ودعم الوساطة الباكستانية، ودور الوساطة القطري مستمر في هذا الإطار. لذلك الاجتماعات هي مستمرة واللقاءات مستمرة بين الأطراف، وقطر ستستمر في جهدها بغية بناء أرضية مشتركة. في أي اتفاق هناك عقبات، دورنا هو تذليل الصعوبات ومحاولة جسر الفجوة بين الأطراف، وهذا ما يجري حاليا.
0: ونتحول إلى واشنطن للقاء ضيفي طارق الشامي المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي لإلقاء الضوء على جديد المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. أهلا ومرحبا بك سيد طارق.
2: مرحبا بك أستاذة هناء، تحياتي.
0: بالنظر إلى هذه التصريحات المستجدة لمسؤول لوكالة رويترز والذي يقول إن عراقجي وفريقه التقوا وسطاء قطريين في الدوحة مساء أمس، وتلقى الوزير الإيراني رد أمريكا على مقترح الأيام 7 وسيناقشه في طهران أيضا، قال إن الخلاف الرئيسي بين أمريكا وإيران يتعلق بترتيب الخطوات وليس بعناصر الخطة، خطة الأيام 7. هل يعني ذلك أن هناك قبول من جانب الولايات المتحدة لهذه الخطة من حيث المبدأ؟
2: نعم أعتقد ذلك، يعني أعتقد أنه الرد الأمريكي يعني أنه ما زال هناك أمال لدى الطرفين في إحداث نوع من التقدم، حتى ولو كان الرد الأمريكي يعني لا يتوافق تماما مع المطالب الإيرانية، إلا أنه يعني أن هناك تحركا، وهذا من شأنه أن يعني يضفي مزيدا من الواقعية على قرار عراقجي بالاستمرار في أو تمديد زيارته إلى نيويورك لفترة أطول. هذا كله يؤشر إلى أن رغبة الطرفين ما زالت قائمة في التوصل إلى اتفاق وليس إلى الذهاب إلى التصعيد العسكري. لذلك أتصور أنه الخلاف حول مسألة التزامن والتوقيتات الخاصة بتنفيذ هذا الطرح الإيراني أو العودة

0: إلى مذكرة التفاهم هي مسألة وقت، يحاول الجانبان كيفية تجاوز يعني العقبات بالشكل الذي يسمح بوجود أرضية مشتركة بينهما تسمح بتذليل هذه الصعاب، ومن ثم البدء في التنفيذ. ولكن المشكلة الرئيسية أيضا لا تزال بالنسبة للجانب الأمريكي هي الملف النووي الإيراني، وكيفية يعني قبول إيران بالفعل إلى تحديد نقاط واضحة فيما يتعلق بالمشكلات العالقة والتي كانوا دائما يحاولون تأجيلها إلى مراحل متأخرة. الآن الرئيس دونالد ترامب وفريقه يحاولون الدفع بهذه النقاط إلى الأمام بحيث تكون ظاهرة وواضحة، ويعني يستطيع دونالد ترامب أن يتحدث أيضا ويقول بأنه بالفعل حقق هدفه من هذه الحرب بعد فترة طويلة من الانتظار.
1: هل يمكن القول أنه نجح بالفعل في إخراج معادلة مضيق هرمز من التفاوض، وبات حديثه ينصب على مسألة الملف النووي، أي العودة للأهداف الأساسية للحرب التي شنها؟
0: يعني أعتقد أنه هو في طريقه للوصول إلى هذه النقطة. ليس بالضرورة أن الإيرانيين سوف يقبلون يعني كل المطالب الأمريكية والشروط، لكن أتصور أنه الوفد الأمريكي أيضا يتمتع بالمرونة الكافية للحصول على يعني أو تقديم يعني قدر من التنازلات تسمح لإيران ب نوع من الانتعاش الاقتصادي بدلا من العقوبات المستمرة والحصار البحري، ولكن الثمن سيكون الملف النووي الإيراني، وعليهم أن يقدموا التنازلات المطلوبة للجانب الأمريكي، لأنه من دون تحقيق ذلك لن يستطيع دونالد ترامب بسهولة أن يسوق أن هذا الاتفاق أفضل من اتفاق عام 2015، بمعنى أنه يجب أن يرضخ الإيرانيون لفكرة يعني تسليم اليورانيوم عالية التخصيب بنسبة 60% أو توضيح الأفكار التي يمكن نقله إلى أماكن أخرى، وكذلك مسألة التوقيتات الخاصة بوقف التخصيب، إلى أي مدى يمكن وقف هذا التخصيب، 10 سنوات أو 15 عاما أو أقل من ذلك، هذا غير معلوم حتى الآن. لكن أتصور أن الأمريكيين سيكون لديهم مرونة في هذا الشأن.
1: إيران تقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير قادر على اتخاذ القرار، هل هناك وجاهة في هذا التصريح، أو هناك ما يحول دون اتخاذ ترامب قرارا في هذه المرحلة بالتحديد، سواء قبيل انتخابات التجديد النصفي، أو سواء اعتبارات متعلقة بالعمليات العسكرية مثلا ونقص الذخائر واستعداد القوات في المنطقة؟
0: يعني من الواضح أن التصريح الإيراني هو تصريح استفزازي، الهدف منه هو تسريع الرد الأمريكي الذي كان قد تأخر على الإيرانيين يعني يوما كاملا على ما يبدو، وأعتقد أنه مع وصول هذا الرد ينتفي هذا الادعاء الإيراني. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أتصور أن الرئيس ترامب يعني قرر بالفعل وجهته، هو يريد التوصل إلى حل سلمي، ويرى أن العقوبات الاقتصادية أو ما تسمى بعقوبات المنبوذ الاقتصادي بالإضافة إلى الحصار البحري والجوي الآن تؤتي أكلها، وأن الإيرانيين من دون هذا الضغط الكبير لم يكونوا ليقدموا هذا النوع من التنازلات بالحديث عن تخليهم يعني على الأقل مرحليا عن ورقة مضيق هرمز، على الرغم من صدور بعض التصريحات الإيرانية خلال الساعات الماضية بأن موقف إيران لم يتغير. لكن بصرف النظر عن هذه التصريحات، من الواضح أن الإيرانيين يعني يخففون من ورقتهم الاستراتيجية هذه ويتنازلون عنها مقابل الحصول على مكاسب اقتصادية، ومن ثم يعني يمكن بعد ذلك تقديم تنازلات أوسع وأشمل فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. لكن إذا وصلوا في لحظة ما إلى نوع من يعني التصعيد والمراوغة، أعتقد أن ترامب سيتخذ قراره بشأن عملية عسكرية واسعة بعد الانتخابات مباشرة.
1: أشكرك شكرا جزيلا طارق الشامي، المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي. إذن أذكركم مستمعينا بالأخبار العاجلة التي نقلتها وكالة رويترز عن

0: مسؤول أمريكي الذي قال إن أراقجي أو وزير الخارجية الإيراني وفريقه التقوا وسطاء قطريين في الدوحة مساء أمس، وتلقى الوزير الإيراني رد أمريكا على مقترح الأيام السبعة وسيناقشه في طهران اليوم. أيضا المسؤول قال للوكالة إن الوثيقة الجاري التفاوض بشأنها تشرح خطة لمدة 7 أيام لبناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من اتفاق مذكرة التفاهم الذي وقعته أمريكا وإيران في يونيو. المسؤول قال لرويترز أيضا إن الخلاف الرئيسي بين أمريكا وإيران يتعلق بترتيب الخطوات وليس بعناصر خطة الأيام السبعة. من القاهرة ينضم إلينا إسلام المنسي الباحث في الشؤون الإيرانية. أهلا ومرحبا بك سيد إسلام. إذن إيران تلقت بالفعل الرد الأمريكي على خطة الأيام السبعة، ومسؤول يقول لرويترز إن الخلاف يتعلق بتراتبية أو ترتيب الخطوات وليس ببنود هذه الخطة. كيف تتوقع أن يدور النقاش اليوم في طهران؟
1: تحياتي لك والجمهور المستمع. طبعا يعني ما يحدث هو ان طهران عرضت على واشنطن خطه كانت تتضمن تقديم تنازلات امريكيه عديده فيما يخص رفع الحصار البحري وايضا الارصده المجمده، الحصول على بعض الارصده المجمده ورفع العقوبات وغير ذلك، ثم تاتي بعد ذلك خطوه ايرانيه تاليه في نهايه الاسبوع برفع الحصار عن مضيق هرمز. لذلك لم يكن هذا العرض مقبولا امريكيا، وكان يبدو بالفعل أن هذا عرض إيراني افتتاحي كي يتم التفاوض من أجل تخفيف هذه المطالب الإيرانية. الآن النقاش في طهران يجري حول ما مدى تخفيف المطالب الإيرانية، ما مدى تجاوب واشنطن مع المطالب الأمريكية، لأن واشنطن ترفض أن يتم مقايضة فتح مضيق هرمز بكل هذه المطالب الإيرانية لأن طهران لا تمتلك سيطرة على المضيق. لذلك يجري النقاش في طهران حول عدة أمور. أولا، ما مدى تقبل إبرام صفقة مع واشنطن؟ ما مدى مصداقية هذه الصفقة؟ بمعنى أن تجربة إيران مع واشنطن أنها كلما دخلت في مفاوضات تعرض إلى حرب. أيضا، ما مدى سيطرة إيران على مضيق هرمز؟ هذا نقاش مهم جدا لأنه يتضمن إحدى أهم أوراق التفاوضية وقد ضعفت كثيرا. لذلك الآن نحن الآن في وسط المفاوضات، وإيران بالفعل منفتحة على تقديم تنازلات لكنها لا تريد التفريط في أوراقها القليلة المتبقية، ومن أبرز هذه الأوراق المضيق، أيضا المخزون الكبير من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% والقريب من مستوى صنع الأسلحة النووية.
0: طيب سيد إسلام، هذا التطور وهو تلقي إيران الرد الأمريكي، يقول المسؤول إن هذه الخطة أو هذا الرد يهدف إلى تعزيز الثقة خلال تلك الأيام السبعة بين البلدين الولايات المتحدة وإيران والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة التفاهم. هل بذلك يعاد إحياء مذكرة التفاهم ولكن بشروط أمريكية؟
1: يمكننا أن نقول ذلك، إن مذكرة التفاهم هي مرجعات هذا التفاوض ولكن مع تعديلات، ويمكن أيضا أن نقول إن طالما أنه حدثت فيها تعديلات فنحن لا نرجع إلى مذكرة التفاهم، لأن طالما أنه حدث التعديلات إذن واشنطن تراها أنها غير كافية. بينما إيران التي انقلبت عليها وبدأت في قصف السفن بعد تفسيرها الغريب لمذكرة التفاهم بأنها تتيح لها قصف السفن المارة بمضيق هرمز هي تريد العودة إليها. واشنطن أدركت أن هذه الصيغة التي روغت إيران في تنفيذها وفي فهمها وفي تفسيرها لا تصلح للعودة مرة أخرى، لأن الإيرانيين دافعوا عن موقفهم بأنه كان وفق المادة الخامسة من مذكرة التفاهم. المادة كانت تفرض على إيران أن تأتي بترتيبات تتيح مرور الملاحة. إيران فسرتها بأن طالما أنها مخولة باتخاذ ترتيبات إذا من يخالف هذه الترتيبات فيعني يجب أن يتم قصفه. لذلك بررت المادة وفسرتها بتفسيرا عكسيا. المادة تقول إن إيران عليها أن تفتح الطريق أمام الملاحة الدولية، تم تفسيرها إيرانيا في النهاية بأن إيران لها الحق في استهداف الملاحة الدولية.
0: لذلك نعم. والسيطرة أيضا على المضيق.
1: نعم،
0: والسيطرة أيضا على المضيق.
1: صحيح. لذلك العودة إلى مذكرة التفاهم بهذه الصيغة التي حاولت إيران أن تفسرها يعني

0: تلوي أعناق لصوصها لن يعد صالحا في واشنطن، لذلك يجرى تعديلات على هذه الوثيقة كي تصير أكثر إحكاما في الصياغة، وأيضا
1: طيب
0: يتم اعتبار الواقعة الميدانية الجديدة وهو عدم سيطرة إيران الآن على مضيق هرمز.
1: سيد إسلام، هل تبدو إيران ربما نقول كأنها في سباق مع الزمن للتوصل إلى هذا الاتفاق، يعني على عكس ما يبديه المسؤولون من صلابة وتعنت وتشدد في المواقف، ولكن هل بالفعل كانت الإجراءات الاقتصادية ضاغطة لدرجة أن إيران هي من تقدم هذا المقترح، مقترح الأيام السبعة، وينتظر وزير الخارجية الإيراني في نيويورك حتى يحصل على هذا الرد ويتفاوض مع المسؤولين الأمريكيين؟
0: صحيح، الامور انقلبت وانعكست ولم تعد في صالح ايران، ولم تعد ايران هي التي تشتري الوقت، يعني كما راينا ان واشنطن اعلنت رفضها للمقترح، وترامب اعلن صراحه انه يرفض المقترح الايراني، ومع ذلك اصر الايرانيون على استمرار التفاوض واصروا على استمرار عرض هذا المقترح، وادوا رغبتهم في او يعني انفتاحهم على تعديله، بمعنى ان هناك الحاحا ايرانيا على عقد تفاهم مع واشنطن. الامر لم يكن كذلك قبل فرض هذه الإجراءات الأمريكية. العملة الإيرانية، أنا أتابع يوميا العملة الإيرانية، انهيار كبير جدا ما بين يوم
1: 40% فقدت من قيمتها يوم أمس، أعتقد 2.5 مليون مقابل الدولار.
0: نعم، وأكثر من ذلك أيضا، أنا يعني هي العملة الإيرانية في حالة سقوط حر. استمرار هذه الأزمة ليوم واحد فقط يعني زائد هو ليس في يعني قدرة إيران على التحمل، فما بالنا وقد استمرت هذه الأزمة فترة طويلة. لذلك تريد إيران إنهاء هذا الوضع بأي ثمن،
1: نعم،
0: لكنها تريد دفع أقل ثمن ممكن.
1: أشكرك شكرا جزيلا إسلام المنسي، الباحث في الشؤون الإيرانية. التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الشيخ منصور بن زايد نائب الرئيس الإماراتي في الرياض، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. كما حضر اللقاء وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان. هذا وقال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إن زيارة الشيخ منصور بن زايد نائب الرئيس الإماراتي للرياض تأتي ضمن جهود مواصلة التشاور وتبادل الرؤى بين البلدين والاستمرار تعزيز التعاون المشترك والتنسيق الوثيق في مختلف المجالات.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إلى الملف اليمني، حيث بحث مجلس الدفاع الوطني اليمني برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بحث مستجدات الأوضاع باليمن ومستوى جهوزية القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية. أكد المجلس أن القوات المسلحة ستواصل الاطلاع بمسؤولياتها في حماية المواطنين وردع مصادر التهديد وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني. العليمي دعا المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية إلى الابتعاد عن المعسكرات ومخازن الأسلحة ومنصات إطلاق الصواريخ حفاظا على أرواحهم وسلامتهم. وحذر مجلس الدفاع الوطني من التطور الخطير المتمثل في استخدام الميليشيات الحوثية أسلحة دفاع جوي إيرانية متحركة. هذا ونفذت القوات المسلحة اليمنية أكثر من 400 عملية استهداف دقيقة خلال الساعات 24 الماضية ضد التعزيزات والقدرات العسكرية التابعة لميليشيات الحوثي. استخدمت فيها قدرات متنوعة وحديثة في مختلف الجبهات، وأدت إلى تحييد عديد من العناصر والعتاد التابع للميليشيا. هذا وأفاد مراسل العربية بأن الطيران الحربي اليمني شن غارة على مخازن أسلحة وتعزيزات حوثية بأطراف مأرب. وفقا لمصادر خاصة للعربية، فإن الضربات الجوية استهدفت مخازن أسلحة للميليشيات الحوثية في منطقة حيد الحمران وأبلح وعدد من منصات إطلاق صواريخ في معسكر جراز بمديرية العبدية جنوبي المحافظة.

0: أيضا أفادت مصادر العربية بأن قيادات حوثية نفذت عملية سحب لأموال من البنوك المحلية اليمنية، ما تسبب بمخاوف لدى المواطنين من عدم توفر السيولة المالية في صنعاء بحسب مصادر العربية. ينضم إلينا مانع المطري، المحلل السياسي اليمني. أهلا ومرحبا بك سيد مانع.
1: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: القوات المسلحة اليمنية إذن تنفذ المئات من العمليات العسكرية ضد ميليشيات الحوثي يوميا، لكن ميزان السيطرة لم يتغير كثيرا على الأرض، لماذا برأيك؟
1: نعم، تحية لكم المشاهدين أو المستمعين الكرام. بالحقيقة ميزان المعركة تغير كثيرا، يعني كان هناك اندفاعة كبيرة للميليشيات الحوثية وسريعة جدا في الساحل الغربي، لم تعد هذه الاندفاعات قائمة الآن. أيضا استراتيجية القوات المسلحة في العمليات العسكرية التي تقوم بها تقوم بعمليات في العمق الحوثي، وتقوم بضربات مركزة للإمدادات لغرف السيطرة. لكن ما يظهر على السطح الآن هو أن الميليشيات الحوثية تريد أن تستغل الزخم الذي حققته في الساحل الغربي لتحشيد مزيدا من المقاتلين، وبالتالي تدفع بهم إلى جبهات القتال، لكنها لم تستطع أن تحقق أي تقدمات جديدة في خطوط التماس الجديدة بعد أن أعادت القوات المسلحة ترتيب صفوفها وترتيب خطوط الدفاع. وفي نفس الوقت الانتشار الذي حققته ميليشيا الحوثي هو في مناطق السهول، لكن المناطق الجبلية استعصت عليها بشكل كبير بسبب المقاومة الشرسة، وبسبب أيضا أن إدارة المعركة من ناحية القوات المسلحة تركز على السيطرة على المرتفعات التي تطل على الساحل الغربي، بما لا يسمح للميليشيات الحوثية من وضع تمركزات دائمة في مناطق الساحل الغربي التي تطل على باب المندب.
0: طيب ما الذي نقرأه في دعوة القوات اليمنية للمدنيين بالابتعاد عن أي مواقع عسكرية يستخدمها الحوثي؟ هل نستنتج توسيعا للعمليات العسكرية في الفترة المقبلة؟
1: نعم، من المعلوم أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أعلن التعبئة العامة ووافق على ذلك مجلس النواب وفقا للقانون وللدستور أن مجلس الدفاع الوطني هو الذي يدير هذه التعبئة. ومن ضمن الإجراءات الذي يقوم بها مجلس الدفاع الوطني هو أيضا مخاطبة المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي، لأنه من الواضح طالما وأنت أعلنت تعبئة عامة فأنت تستعد لمعركة شاملة، والمعركة الشاملة تقتضي أيضا أن يتحمل مجلس الدفاع الوطني مسؤوليات تجاه المواطنين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، ولهذا وجب تحذيرهم وأيضا الاستفادة من المتعاونين الكثر الذين هم بعشرات الآلاف داخل هذه المناطق من تزويد القوات المسلحة بالمعلومات عن تحركات ميليشيات الحوثي.
0: هل ترى أفقا سيد مانع لحل دبلوماسي أو سياسي مع ميليشيا الحوثي، خصوصا مع انفتاح واشنطن على الحديث أو الحوار مع الحوثيين؟
1: أنا أعتقد أن أي حل سياسي في أي معركة في أي بلد ما يجب أن تكون بين أطراف وطنية تتصارع، لكن للأسف الشديد نحن في اليمن لا يوجد صراع مع أطراف وطنية، نحن نتصارع الآن مع إيران وذراعها الرئيسي في اليمن هو ميليشيات الحوثي، وبالتالي لا يوجد إرادة وطنية لدى ميليشيات الحوثي نستطيع أن نتفاوض معها أو نتفق معها أو تستطيع الحكومة أن تتخاطب معها لإيجاد أفق للسلام. المشكلة هي مع إيران، ولا يمكن للحكومة اليمنية أن تتعاور مع إيران، ولا يمكن أيضا اليمنيين أن يقبلوا بأن يكون الحل في اليمن مرتبط بتسويات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
0: لكن ألا يمكن أن يستفيد اليمنيون من هذه القناة، قناة الحوار المفتوحة بين واشنطن والحوثيين، ربما برعاية عمانية، حتى تحقق ربما مكاسب إنسانية أو بعض التهدئة؟ يعني هناك لابد من وجود استفادة ما من هذه القناة المفتوحة.
1: أنا أعتقد أن القيادة السياسية اليمنية تنظر لهذه القناة من زاوية مختلفة تماما، تنظر لها من زاوية أن الولايات المتحدة الأمريكية هي في حالة حرب مع إيران ولديها حصار تطبقه وقوات مشغولة بتطبيق هذا الحصار في مضيق هرمز، ولا تريد أن تفتح جبهة أخرى. وكانت تصريحات الرئيس الأمريكي واضحة أن الحوثي أو جماعة الحوثي وعدته بأن لا تهاجم سفنه، وهذا هو ما يهم الولايات المتحدة الأمريكية الآن، لكنه يلقي بالحمل أيضا على دول الاتحاد الأوروبي التي هي متضررة أكثر من التأثير على الملاحة في باب المندب، ويلقي أيضا بالحمولة على الصين ودول جنوب غرب آسيا التي هي مستفيدة من إمدادات الطاقة التي تأتي من باب المندب.
0: أشكرك شكرا جزيلا مانع المطري، المحلل السياسي اليمني.

0: ومع اتساع نطاق العمليات العسكرية في اليمن تتفاقم أزمة النزوح داخليا وخارجيا. لاجئون يمنيون في مخيم المركزي بأبوك شمال جيبوتي على ساحل خليج عدن تحدثوا عن المخاطر التي واجهوها في طريق هروبهم من اليمن.
1: دخلوا الحوثي عندنا الطيران طول المدى 24 ساعة فوقنا، الأطفال افتقاعوا، عرفنا ما عرفنا كيف نخبي الأطفال.
2: جينا يمكن 8 ساعات بحر من اليمن لهنا.
3: أول ما خرجنا نحن من اليمن والطيران فوقنا أجينا، ويعني في كمية من الناس داخل القارب، مش صنبوق، قارب صغير، أجينا 100 نفر في القارب مع أطفال صغار.
0: كانت هذه بعض أصوات يمنيين فارين من الصراع تجاه شمال جيبوتي.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن لدى إسرائيل مؤشرات على احتمال تعرضها لهجمات قبيل الانتخابات المرتقبة للكنيست.
2: لدينا مؤشرات على أن أعداءنا يحاولون مهاجمتنا مع اقتراب الانتخابات، ومن هنا من قاعدة سلاح الجو ومن ذراع دولة إسرائيل الطويلة أوجه إليكم رسالة: لا تعبثوا معنا، لا الآن ولا في أي وقت. ذراعنا الطويلة ستصل إليكم في أي مكان وفي أي وقت.
1: نتنياهو أضاف أن إسرائيل حققت ما وصفها بالإنجازات في غزة ولبنان، وقال إنه لن يسمح بالتخلي عن ذلك رغم الضغوط.
2: قضينا خلال الأسابيع الأخيرة على أكثر من 100 إرهابي، وهذا في غزة فقط، وبالطبع نعمل أيضا في لبنان، وأنتم تتذكرون ما فعلناه في سلسلة علي الطاهر. هناك إنجازات هائلة، لكن هناك أيضا ضغوط هائلة، وهذه الضغوط تدفع إلى الانسحاب والتخلي عن الإنجازات الكبيرة التي تحققت بفضل شجاعة مقاتلينا. لن أسمح بحدوث ذلك، ولن أسمح بالتراجع.
1: كان هذا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. هاجم أكثر من 100 مستوطن قرية جالوت في شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث قطعوا طرقا وأضرموا النيران في ممتلكات المواطنين الفلسطينيين. كما قام المستوطنون بمهاجمة قوات الأمن الإسرائيلية، ما أسفر عن إصابة 3 من عناصرها. جاء هذا الاقتحام إلى جانب هجوم آخر استهدف مساء أمس قرية جمالة في الضفة الغربية، وسط تصاعد الانتقادات الدولية لعنف المستوطنين. كما ذكر الجيش الإسرائيلي أن المستوطنين أغلقوا الطرق وأشعلوا النار في مبان ومركبات فلسطينية في القرية، وأحرقوا إطارات ورشقوا قواته بالحجارة. هذا ودانت وزارة الخارجية الأمريكية ما وصفته بأعمال العنف الإجرامية في الضفة الغربية، بعدما هاجم أكثر من 100 مستوطن إسرائيلي قرية جالود. وعبر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن إدانة واشنطن أعمال العنف الإجرامية التي يرتكبها أي طرف في الضفة الغربية، كما قال إن الولايات المتحدة تدعم فتح تحقيقات مناسبة واتخاذ إجراءات قضائية بحق المسؤولين عنها، وفق وكالة الأنباء الفرنسية. من رام الله ينضم إلينا عصمت منصور المختص في الشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بك سيد عصمت.
3: صباح الخير، تحياتي لكم. يا
1: أهلا وسهلا. إذن نتنياهو يحذر من هجوم وشيك مما وصفهم بأعداء إسرائيل قبيل انتخابات أكتوبر المقبل، دون أن يحدد طبيعة الهجوم أو الجهة التي ستقوم بهذا الهجوم. هل يحاول نتنياهو استحداث تهديدات أمنية لتوظيفها سياسيا وانتخابيا؟
3: يعني مرة أخرى تحياتي لكم. فعلا هذا ما يبدو، وهذا ما يعني يظهر لاجتماع الليلة رئيس المعارضة مع أجهزة الأمن وأيضا مع نتنياهو. خرج ليقول أنه لا يوجد تهديدات. المنظومة الأمنية تقول لا يوجد تهديدات حقيقية أو ملموسة محددة. هناك تهديدات عامة، هناك أجواء من التصعيد، هناك

0: الوضع يشي انه يمكن ان يحدث، ولكن هذا لا يعتبر تهديد يستدعي مثل هذا الذعر الذي ينشره نتنياهو. وواضح انه هذا ياتي لاسباب انتخابيه. نتنياهو يفضل ان يكون جدول الاعمال الامني هو الذي يسيطر على الاخبار والعناوين، وليس قضيه انه تلقى تحذيرات وتجاهلها، وانه والاسعار وارتفاعها والفضائح في التي يقوم بها، يعني عمليا يخدم نتنياهو أمنيا، يخدم انتخابيا، أن يكون هذا هو جدول الأعمال. ولذلك هو يضخم هذه الأخبار وينشرها ويشيعها ليستفيد منها.
1: بمعنى أنه سيدخل هذه الانتخابات باعتباره الوحيد القادر على حماية أمن إسرائيل.
0: صحيح، هو يعني يعتبر أنه في مواجهة تهديدات بهذا الحجم وأخطار، عمليا هو الوحيد القادر على أن يتصدى لها، وأن وجود إسرائيل مرتبط بمدى بقائه في الحكم، وأنه إذا جاء الآخرين سيقيمون دولة فلسطينية ولن يستكملوا الحرب وسيخضعون للضغوط. هذه هي الجمل المفتاحية في حملة نتنياهو الانتخابية، ويحاول أن يضفي عليها هذه الصبغة الرسمية من خلال الحديث عن الأمن.
1: مع تصاعد عنف المستوطنين سيد عصمت، نتنياهو يصف ما حدث في قرية جالوت بأنه مجرد هجوم من مجموعة صغيرة من مثيري الشغب. هل له حسابات سياسية في عدم خسارة أصوات هؤلاء المستوطنين في الوقت الذي تتضرر كثيرا صورة إسرائيل في المجتمع الدولي؟ وهذا المجتمع الدولي يصف أعمال المستوطنين بصراحة بأنها إرهاب.
0: هو إرهاب بكل معنى الكلمة، حتى سفير إسرائيل في الولايات المتحدة يقول إرهاب، السفير الأمريكي في إسرائيل يقول إرهاب، الإعلام الإسرائيلي يتعامل معهم، المنظومة الأمنية تقول إنه هذه أعمال هي يعني إرهاب وتضر بصورة إسرائيل، لكن نتنياهو يصر على تقزيم هذه الظاهرة تماما كما ذكرت، من أجل أن يقول أنه يعني هذه ليست، يعني ألا يدخل في صدام مع هذا الجمهور، وهذه ليست ظاهرة عامة، هذه مجموعة صغيرة يتم التعامل معها، لكن الواضح أن هذه المجموعة تفرض أجندتها على إسرائيل وعلى الحكومة وعلى المنظومة الأمنية، وتخلق هذا الوضع المتوتر جدا. وربما نتنياهو معني بتصاعد الأوضاع وانفجار الضفة، كي أيضا كما كنا سابقا يبقي الجدول الأمني هو يعني جدول الأعمال الأمني هو المسيطر في إسرائيل.
1: لكن ما نشهده مؤخرا، يعني كانت هذه المجموعة من المستوطنين والجماعات الإرهابية بين قوسين كانت تعمل تحت غطاء الجيش الإسرائيلي، هكذا تتحدث بعض المصادر، ولكن بالأمس بدأت هذه المجموعات في مهاجمة قوات الأمن ورشق قوات الجيش بالحجارة. هل تعتقد أن المعادلة تغيرت وأن هذه المجموعات خرجت وانفلتت عن السيطرة؟
0: هذه المجموعات فعلا هي اليوم التي تتحكم في الضفة، وهي يعني يمكن للحكومة أن تسيطر عليها لو اشتغلت الشرطة بشكل حقيقي والجيش تعامل بشكل حقيقي وقوي ضدها، والشباك أيضا أعاد تفعيل العقوبات وخاصة الاعتقالات الإدارية والإبعاد عن المناطق التي ألغاها في اليوم الأول لاستلامه وزير الدفاع الحالي. لو مارست هذه الأمور لكان فعلا بالإمكان ضبطهم، ولكن لأنه تتقاعس الحكومة، بل على العكس هي توفر لهم غطاء سياسي وتوفر لهم دفع مالي وتوفر لهم بنية تحتية وتزودهم بالسلاح، هذه الحكومة بالتالي هي لا تريد الصدام معهم وتدعمهم وتشتكي من أنهم يضرون بصورتها في العالم. أنا أعتقد أن المسألة كلها بيد نتنياهو، ويحتاج إلى قرار سياسي، وهذا القرار السياسي غير موجود، وهم قد يكونوا السبب الذي يفجر الأوضاع.
1: أشكرك شكرا جزيلا عصمت منصور المختص بالشأن الإسرائيلي. يستمر الجيش الإسرائيلي بعمليات التفجير والقصف على عدة مناطق بجنوب لبنان، واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة حداثة، كما طالت الغارات الإسرائيلية بلدتا برعشيت وكفرة تبنيت والقنطرة، بالإضافة لتفجيرات في مجدل زون وبني حيان جنوب لبنان. سياسيا، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ضرورة استعادة لبنان سيادته، مشددا على أن الركيزة الأساسية لاستعادة هذه السيادة هي ضمان حصرية السلاح بيد الدولة. وخلال حفل عشاء أقامته السفارة اللبنانية في واشنطن بحضور مسؤولين ودبلوماسيين أمريكيين، أكد سلام

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن خسائر بإيرادات قناة السويس بلغت 20 مليار دولار منذ أحداث 7 أكتوبر، وأشار إلى تأثر مصر بما حدث في ذلك الوقت وما تبعه من حروب وأزمات في المنطقة.
2: كنت براجع الموضوع ده مع رئيس قناة السويس من كام يوم، فبقول له احنا حجم العوائد المباشرة اللي احنا يعني خسرناها نتيجة من بعد 7 أكتوبر لغاية النهاردة، أنا عايز أقول لكم الرقم هو 20 مليار دولار، هو 20 مليار دولار.
1: كما أكد الرئيس المصري أن دعم واستقرار أمن دول الخليج من ثوابت السياسة الخارجية المصرية، وذلك أثناء حديثه عن أثار الحرب والوضع في الشرق الأوسط.
2: مش هنسى أبدا بقى طبعا الظروف اللي بتمر بالمنطقة دلوقتي، في الحرب اللي بين إيران وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، واللي يمكن أثرها امتدت أيضا إلى دول الخليج، وده لأول مرة. وهنا برضو لازم أسجل مرة تانية إن إحنا داعمين لأشقائنا وأمنهم واستقرارهم، أشقائنا في الخليج داعمين لأمنهم واستقرارهم، وده أمر واضح ودي ثابتة، دي أحد ثوابت السياسة المصرية.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: عين العاهل المغربي الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري من حزب الأصالة والمعاصرة رئيسة للحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد أن تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات النيابية التي أجريت منذ أيام، وبذلك تكون المنصوري أول امرأة تتولى هذا المنصب. وفي تصريحات خاصة للعربية، وصف السفير المغربي في واشنطن يوسف العمراني تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للوزراء بالمنعطف المهم في الحياة السياسية بالمغرب، وخصوصا بالنسبة للمرأة ودورها في الحياة السياسية.
2: تعييني أول مرأة كرئيسة الحكومة في المملكة المغربية من طرف جلالة الملك محمد السادس يعتبر منعطفا مهما يحترم الدستور للمملكة المغربية روحا ومضمونا.
1: من جهتها تعهدت فاطمة الزهراء المنصوري بالعمل على الفور والبدء بالمشاورات الداخلية للحزب، ومن ثم المشاورات مع جميع الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة.
3: العمل غادي يبدا اليوم، غنبداو بالمشاورات الداخليه للحزب ومن بعد المشاورات مع جميع الاحزاب السياسيه باش ان شاء الله في اقرب وقت نعطيو لصاحب الجلاله المقترح ديالنا تاع واحد الحكومه اللي تكون في المستوى تاع انتظارات سيدنا والمستوى تاع انتظارات تاع المواطنات والمواطنين. بغيت نقول بان هذه لحظه تاريخيه حقيقه، لاول مره في تاريخ بلادنا امراه تتحمل المسؤولية تاع رئاسة الحكومة، وهذا ماشي فقط فخر ليا بل فخر لجميع نساء الوطن.
1: كانت هذه فاطمة الزهراء المنصوري المكلفة بتشكيل الحكومة المغربية. من الرباط ينضم إلينا الدكتور لحسن أقرطيت، أستاذ الجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية. أهلا ومرحبا بك دكتور لحسن. يا أهلا وسهلا. حزب الأصالة والمعاصرة حصل على 97 مقعدا، ولكنها ليست أغلبية، وهو ما سيدفع هذا الحزب لتشكيل ائتلاف حكومي. كيف توصف مهمة

0: فاطمة الزهراء المنصوري في تشكيل ائتلاف صلب؟
1: دعيني في البداية أقول على أننا أمام قرار تاريخي، قرار تعيين الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الحكومة، ما يعني على أن المغرب كسر السقف السياسي فيما يتعلق بتمكين المرأة المغربية من الوصول لأول مرة في التاريخ السياسي الحديث للمملكة المغربية للوصول إلى رئاسة الحكومة، وهو ما يعني أن دستور 2011 الذي بطبيعة الحال كرس مبدأ المساواة، اليوم هذا يشكل تمثل كبير لهذا النهج الذي اختارته المملكة المغربية. وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة، في اعتقادي على أن هناك سيناريوهات عدة، لكن أظن على أن اليوم من خلال المفاوضات ومن خلال المشاورات التي ستجريها رئيسة الحكومة مع كل مكونات مع كل الأحزاب السياسية انطلاقا من النتائج التي حصل عليها كل حزب سياسي، في اعتقادي الأمر يتعلق بتحقيق الرقم السحري الذي يمكن فاطمة الزهراء المنصوري من قيادة التحالف، وهو تجاوز عتبة 198 مقعد، وهذا الأمر بطبيعة الحال يضع خيارات متعددة أمام حزب الأصالة والمعاصرة الذي تقوده. فهناك السيناريو الأول إمكانية إعادة تدوير نفس التحالف بوجود حزب التجمع الوطني الأحرار وحزب الاستقلال والأحزاب الثلاثية، يمكن أو في مجموع المقاعد يتجاوز 228 مقعد. لكن في اعتقادي السيناريو الثاني هو السيناريو الممكن جدا إن أخذنا بعين الاعتبار نتائج صناديق الاقتراع ونزولا عند إرادة المواطنين في إحداث تغيير سياسي حكومي، وهذا السيناريو بطبيعة الحال هو تحالف ما بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الحركة الشعبية وحزب الاستقلال، بالإضافة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي. لا يمكن الأحزاب الأربعة من جمع 217 مقعد كافية لتشكيل تحالف حكومي.
0: لكن اتساع هذا الائتلاف على هذا النحو الذي ذكرته حضرتك، ألا يضفي عليه نوع من الهشاشة؟
1: لا أعتقد على اعتبار أن التقاطع على مستوى البرامج السياسية أو التقاطع على المستوى السياسي يمكن أن يشكل مدخلا لبناء هذا التحالف، على اعتبار أن أربعة أحزاب تقود الحكومة. في اعتقادي هذا الأمر، خصوصا وأن ثلاث أحزاب بكل صراحة، هناك تقاطع ما بين التجمع الوطني، ما بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الاشتراكي. وفي اعتقادي لضمان التوازن الحكومي، وجود حزب الاستقلال في نظري سيكون ضروريا، خصوصا وكما قلت على أن نتائج صناديق الاقتراع هي التي تحدد في نهاية المطاف، بمعنى أن يعني حزب الأصالة والمعاصرة
0: نتائج هذه الانتخابات أيضا وضعت حزب العدالة والتنمية على مقاعد المعارضة. كيف تتوقع المشهد السياسي داخل البرلمان مع تحول هذا الحزب إلى المعارضة؟
1: في اعتقادي حزب العدالة والتنمية سيكون حاضر بقوة على مستوى البرلمان، خصوصا وأنه سيكون له فريق برلماني بعد أن حقق 54 مقعد كنتيجة في الانتخابات، ما سيمكنه من قيادة المعارضة. وهذا الأمر بطبيعة الحال سيفتح مجال أمام التحالف كذلك على مستوى المعارضة، لأن في نهاية المطاف كانت هناك خلال السنين الأخيرة كان هناك نوع من القطبية السياسية ما بين حزب الأصالة والمعاصرة من جهة، ومن جهة ثانية حزب العدالة والتنمية.
0: أشكرك شكرا جزيلا وعذرا للمقاطعة.

لانتهاء وقت هذه المقابلة. أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. الدكتور حسن أقرطيط أستاذ الجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية متحدثا إلينا من الرباط.

0: الاقتصاد.
1: استقر النفط بعد أكبر تراجع له في أكثر من أسبوع وسط مؤشرات على أن إمدادات الشرق الأوسط ارتفعت إلى مستويات قريبة مما قبل الحرب. تم تداول خام برنت قرب 103 دولارات للبرميل بعدما انخفض بوقع 2.6% في الجلسة السابقة، فيما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط عند نحو 89 دولاراً.

استقر الذهب بعد ارتفاعه يوم أمس إذ وازن المتعاملون بين تراجع أسعار النفط الذي خفف المخاوف بشأن التضخم المدفوع بالطاقة وبين بقاء عوائد سندات الخزانة مرتفعة. تم تداول الذهب قرب 4180 دولارا للأونصة بعدما ارتفع بواقع 1.6% في اليوم السابق. قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت متأخر من هذا العام قد يكون مناسبا للمساعدة في احتواء التضخم، ما دفع المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم لزيادة في أكتوبر المقبل قبل انتخابات التجديد النصفي مباشرة. تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل حاد في شهر سبتمبر إلى مستوى غير مسبوق منذ عام 2014 مع تعرض الأسر الأمريكية لضغوط ناجمة عن ارتفاع كلفة المعيشة. تراجع مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكي الصادر عن جمعية كونفرنس بورد بواقع 6.7 ليصل إلى 81.9 في سبتمبر، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل من عام 2014. بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون مع قادة شركات التكنولوجيا سبل حماية المستخدمين من مخاطر الذكاء الاصطناعي من دون إبطاء الابتكار أو منح الصين أفضلية. يأتي الاجتماع بالتزامن مع إعلان ترامب عزمه توقيع أمر تنفيذي لاعتماد اسم الذكاء الخارق أو SI رسميا في الولايات المتحدة. اختارت وزارة الحرب الأمريكية شركة بوينغ لتحصل على عقد تصنيع الجيل القادم مما يعرف بالمقاتلات الشبحية، تتجاوز قيمة العقد الذي حصلت عليه بوينغ 20 مليار دولار. أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي صفوات رسلان تنفيذ أول عملية شراء خارج سوريا باستخدام بطاقة ماستر كارد صادرة عن بنك سوري في خطوة جديدة نحو إعادة ربط القطاع المصرفي السوري بشبكة المدفوعات العالمية.

0: أخبار الرياضة.
1: الآن جولة على الأخبار الرياضية المتنوعة في سياق هذا التقرير.
2: حسم المنتخب السعودي صدارة المجموعة الأولى في بطولة كأس الخليج المقامة حاليا في جدة عقب فوزه على نظيره العراقي بهدفين دون مقابل. وفي المجموعة نفسها تغلب منتخب عمان على نظيره الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد قبل أن تمنحه القرعة بطاقة التأهل إلى نصف النهائي على حساب المنتخب العراقي بعد تساويهما برصيد النقاط والأهداف. ويتنافس منتخب قطر والإمارات على صدارة المجموعة الثانية عندما يلتقيان اليوم الأربعاء في ختام دور المجموعات من بطولة كأس الخليج. حققت إسبانيا فوزا كبيرا على ضيفتها كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الثانية من منافسات دوري الأمم الأوروبية. وفي المجموعة نفسها فاز المنتخب الإنجليزي على نظيره التشيكي بهدفين دون مقابل لتحقق إنجلترا فوزها الأول في دوري الأمم الأوروبية.
1: أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن نادي مانشستر سيتي أدين بارتكاب مخالفات جسيمة للقواعد المالية على مدى 9

0: مواسم بين 2009 و 2018. وتبين لرابطة الدوري الممتاز أن مانشستر سيتي أبرم عقودا صورية مع عدد من الشركاء التجاريين بهدف تضخيم إيرادات النادي بشكل مصطنع، ما أدى إلى إخفاء وضعه المالي الحقيقي وتفادي مخالفة حدود الإنفاق التي يفرضها كل من الدوري المحلي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوفا. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة الصحفي الرياضي ماجد جزر. أهلا ومرحبا بك ماجد.
1: أهلا وصباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين.
0: بعد صدور الحكم بإدانة مانشستر سيتي بمخالفات مالية جسيمة، كيف ترى أبعاد هذه القضية، ربما ليس قانونيا فقط وإنما رياضيا وأخلاقيا؟
1: يمكن احنا حاليا قدام واحده من اكبر القضايا الماليه في تاريخ الكره الانجليزيه. بعد سنوات من التحقيق تم ادانه نادي مانشستر سيتي امس بشكل رسمي عن المخالفات الماليه خلال 9 مواسم. طبعا ازمه كبيره للنادي السماوي، النادي الانجليزي اللي اصبح يعاني. ولكن خلينا نفرق بين هل الادانه تعني توقيع عقوبه؟ لا، حتى اللحظة لا توجد عقوبة نهائية على نادي مانشستر سيتي.
0: والنقطة صحيح، لأن هناك لأن النادي أمامه فرصة للاستئناف، ولكن كان هناك حديث عن قائمة من العقوبات مطروحة، ربما عقوبات مالية، ربما عقوبات بخصم نقاط. ما الذي يتداول في هذا الشأن؟
1: يمكن حتى الآن العقوبات المتداولة تتمثل غرامات، خصم نقاط، أو عقوبات رياضية أكبر، يعني تكون على صعيد أكبر اللي هي هبوط نادي مانشستر سيتي إلى درجات أدنى، ودي اللي هتكون كارثة كبيرة لنادي بيمتلك مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين ويمتلك استثمارات ضخمة في إنجلترا. فدي ممكن تكون الأزمة الأكبر. ولكن الأزمة الأكبر، هل ممكن يتم سحب ألقاب مانشستر سيتي؟ حتى الآن لا يوجد قرار رسمي، وبالتالي ما ينفعش نتكلم عن النقطة دي تحديدا، لأن هي هتكون آخر إجراء ممكن يتم اتخاذه. فلكن لا يخفي ذلك أن نادي مانشستر سيتي في أزمة كبيرة وعليه إيضاح الأمور بشكل فوري.
0: طب ماجد، هل هناك احتمال أن تطالب أندية أخرى بتعويضات إذا ثبت أنها خسرت ألقابا أو خسرت التأهل أوروبيا بسبب هذه المخالفات، أو حتى أندية تعرضت للهبوط؟
1: بالتأكيد طبعا الأندية هتحاول، وبدأنا نشوف تصريحات من المدربين ومن بعض المسؤولين في الأندية المختلفة اللي كانوا بينافسوا مانشستر سيتي خلال السنوات الماضية، ويحاولوا يضغطوا على رابطة الدوري الإنجليزي علشان توقع أقصى عقوبات ممكنة. ولكن أعتقد الأمر هيكون صعب شوية في النهاية، تطبيقه هيكون صعب شوية، فكرة سحب الألقاب، لأن في الآخر هو نادي مانشستر سيتي مخالفاته إدارية لم تكن مخالفاته في الملعب، فده المخرج اللي ممكن يكون للنادي الإنجليزي للحفاظ على ألقابه.
0: أشكرك شكرا جزيلا الصحفي الرياضي ماجد جزر.

مستمعينا، أقرأ عليكم أخبارا عاجلة تريدون اتباعا. ثلاثة مسؤولين أمنيين إسرائيليين يقولون لرويترز إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات بشأن رحلة تابعة لفلاي دبي من الإمارات إلى إسرائيل جرى تحويل مسارها. إذن هناك رحلة جوية لطائرة جرى تحويلها، تحويل مسارها كانت متجهة إلى إسرائيل. المصدر الإسرائيلي يقول من المتوقع أن تهبط الطائرة في السعودية والوضع سيتضح أكثر بعد ذلك. أيضا وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث الآن عن أن التقديرات تشير إلى أن تحويل مسار هذه الرحلة الجوية بين الإمارات وإسرائيل ليس حالة اختطاف. إذن تحويل مسار هذه الرحلة التي كانت متجهة من الإمارات إلى إسرائيل ليس عملية اختطاف.

أيضا بعض وسائل الإعلام تشير للتو بأن طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران الإماراتية فلاي دبي أرسلت، هي كانت تقوم برحلة من دبي إلى تل أبيب، أرسلت إشارة تفيد بحالة اختطاف وفقا لما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية. القناة أوضحت أن الطيارين أرسلوا في البداية الرمز 7700، وهو الرمز المخصص لوجود حالة طوارئ عامة على متن الطائرة، ثم أتبعوه بالرمز 7500 أو 7500 الذي يستخدم للإبلاغ عن تعرض الطائرة للاختطاف، ومن ثم انقطع الاتصال بالطائرة بعد ذلك. القناة أفادت أيضا بأن الطائرة تقل على متنها نحو 180 راكبا وقد منعت من الهبوط في إسرائيل، ما أجبرها على تغيير اتجاهها في سماء الأردن وتحويل مسارها إلى المملكة العربية السعودية. ووفقا لبيانات القناة، القناة 12 الإسرائيلية، أرسلت مقاتلات حربية لاعتراض الطائرة دون ورود تفاصيل إضافية حتى الآن. بالطبع مستمعينا سنوافيكم بالتفاصيل أولا بأول فور ورودها إلينا في خدماتنا الإخبارية اللاحقة. أشكركم لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: للتواصل معنا عبر العربية اف ام على الرقم 0115100100 او عبر الواتساب او الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: تحتاج اكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة.
3: أمس كان قد أغلق عند أدنى مستوياته منذ 7 يناير من مطلع هذا العام. آخر أسبوعين وتحديدا في شهر سبتمبر شهدنا انخفاضات قوية على السوق، تراجعاته في سبتمبر بلغت 6% تقريبا، وصاحبها مستويات سيولة منخفضة جدا. وطبعا في الأسبوعين الماضيين استمرار للإعلانات واستطلاعات رأي العموم من القيادة الجديدة لهيئة السوق المال السعودية في مسعى لإعادة تحفيز السوق. مؤشر السوق يفتتح على ارتفاع طفيف جدا بعشر نقطة مئوية. هذه الحركة الأولية إذن لمؤشر السوق السعودية في تداولات اليوم الأربعاء. تتابعون معنا كل التفاصيل بعد قليل على نبض السوق على شاشة العربية بزنس. أهلا بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من شاشة العربية بزنس. هذه أبرز عناويننا. هيئة السوق المالية السعودية تطرح استطلاعات جديدة تهدف لرفع جودة المعلومات المتاحة للمستثمرين وعمليات مراجعة الحسابات. جي بي مورغان يرى أن شحنات الخام من الشرق الأوسط تتعافى إلى 98% من مستويات ما قبل حرب إيران. ترامب وقادة التكنولوجيا يتفقون على إجراءات طوعية للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي. ونتابع أيضا في نبض السوق ترسية عقد على الخريف لتأهيل البنى التحتية للمياه في مطار الملك فهد الدولي بقيمة 80 مليون ريال.

إذن مشاهدينا، كنا نتابع افتتاح تداولات سوق الأسهم السعودية قبل قليل. حالة من الثبات نشهدها على المؤشر في لحظاته وتحركاته الأولية. مؤشر الآن على ارتفاع طفيف ب 13 النقطة المئوية، ما زلنا دون 10500 نقطة التي فقدناها في يوم أمس، وتبقى السوق عند أدنى مستوياتها منذ بداية السنة. إغلاق الأمس كان الأدنى منذ 7 يناير الماضي. تراجعات قوية شهدناها خلال

شهر سبتمبر تحديدا، انخفاضات هذا الشهر لمؤشر السوق السعودية في سبتمبر وصلت إلى حدود 6% تقريبا، مع استمرار الانخفاض في مستويات التداولات والسيولة. الضاغط الرئيسي على المؤشر يبقى أرامكو الذي يتداول البارحة عند الإغلاق عند أدنى مستوياته منذ نهاية شهر فبراير. ولكن ننوه لبعض الأخبار الذي قد يكون لها صدى في حركة الأسواق العالمية، بعض الأخبار الرئيسية الصادرة صباح هذا اليوم، حيث تسلم وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الرد الأمريكي على مقترح الإيراني للأيام السبعة، وذلك خلال لقائه بوسطاء قطريين في العاصمة الدوحة وفق ما أكده مسؤول لوكالة رويترز. المسؤول نفسه أضاف بأن عرقجي سيناقش الرد في طهران اليوم، لافتا إلى أن الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران يتعلق بترتيب الأولويات وليس بعناصر خطة الأيام السبعة، وأكد أن الوثيقة قيد التفاوض تشرح الخطة لبناء الثقة ثم العودة لنسخة معززة من مذكرة التفاهم السابقة. كيف سيؤثر ذلك على حركة أسعار النفط؟ برنت كان قد شهد بعض التراجعات نحو مستويات $100، لكن عاد الآن ليتداول فوقها عند $103.25. نايمكس أيضا على بعض الارتفاع لكن يبقى دون $90. نشير طبعا بأنه التقديرات في الأسبوعين الماضيين كلها تشير إلى تحسن وتيرة تدفق النفط عبر مضيق هرمز. بحسب بعض الدراسات الأخيرة، إجمالي الصادرات العابرة لمضيق هرمز في الأيام القليلة الماضية للخام والمشتقات سويا تجاوزت 80% مقارنة بمستوياتها ما قبل الحرب. لنعود الآن إلى الجلسة السعودية، حيث المؤشر على ارتفاع طفيف ب0.3%. هذه الأسهم الأكثر نشاطا. مدينة المعرفة بالأمس كانت سجلت مكاسب بالحد الأقصى 10%، تواصل ارتفاعاتها اليوم ولكن بوتيرة أهدأ بعض الشيء، لكن إنها لا زالت وتيرة جيدة ب0.5%. أرامكو ترتد بعض الشيء عن أدنى مستوياتها منذ نهاية فبراير الماضي، الراجحي أيضا على بعض الارتفاعات الطفيفة. كنا بالأمس قد وصلنا إلى قرب أدنى مستوياته في شهرين. بنك الجزيرة أيضا على ارتفاع، الأسهم الأكثر ارتفاعا كيمانول مدينة المعرفة. أما في اللائحة الحمراء الأسهم الأكثر انخفاضا متطورة دراية ريتال، اسمنت الرياض أيضا على تراجع بقرابة 1%. هناك عدد من الإفصاحات التي سمعناها من الشركات السعودية المدرجة صباح هذا اليوم، من بينها مبكو لصناعة الورق، السهم متراجع ب0.4%. مبكو أجلت التشغيل التجاري لخطين إنتاج، الأول هو خط إنتاج ورق المناديل من الربع، التشغيل التجاري تأجل من الربع الرابع هذا العام إلى الربع الأول من العام المقبل، إضافة إلى تأجيل التشغيل التجاري لمشروع مصنع ورق الكرتون الخط الخامس. بدلا من التشغيل التجاري في الربع الرابع من 2027 سيبدأ التشغيل التجاري في الربع الأول من 2028، وأعلنت الشركة بأنه كلفة هذا الإنتاج أو هذا الخط الإنتاج الجديد سيرتفع بحوالي 6% عما كان مقررا سابقا إلى قرابة $1.9 مليار سهم على انخفاض. أيضا سمعنا من نادك بأنها عملت على تعديل اتفاقية التمويل الخاصة بشركتها التابعة والمملوكة بالكامل، وهي شركة الراعي الوطنية للمواشي مع صندوق التنمية الوطني. قيمة التمويل الآن انخفضت من حوالي 1.1 مليار إلى $750 مليون، وفترة السداد لهذا التمويل أو هذا القرض مدة عام إضافي لتصبح 4 سنوات. السهم مستقر. في القطاع العقاري، مسار شركة أم القرى للتنمية والإعمار تعلن عن بيع قطعة أرض ضمن وجهة مسار محققة أرباح بحوالي $100 مليون من هذه الصفقة. وشركة الخريف يتم ترسية عقد تأهيل البنية التحتية للمياه مع شركة مطارات الدمام، قيمة العقد $80 مليون ومدة العقد 18 شهرا. والخريف السهم على ارتفاع ب1.1%. مشاهدينا لنقم الآن ب

جولة على أبرز أخبارنا الإقليمية والعالمية التي سنتابعها وإياكم في نشراتنا هذا اليوم. البداية من أسواق النفط، حيث تقترب تدفقات الخام من الخليج العربي للعودة إلى مستويات ما قبل الحرب بحسب تقديرات صادرة عن بنكي جي بي مورغان وجولدمان ساكس، حيث قدر جي بي مورغان شحنات الخام بنحو 17 مليون ونصف المليون برميل يوميا، أي حوالي 98% من مستويات ما قبل الحرب. بدوره أكد جولدمان ساكس أن صادرات النفط من الخليج تعافت إلى 23 مليون و300 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع متوسط 2025، مشيرا إلى أن الصادرات السعودية تحديدا زادت بأكثر من الضعف خلال سبتمبر وتجاوزت متوسط العام الماضي. لكن بالرغم من ارتفاع التدفقات عبر مضيق هرمز، أعلنت إدارة ترامب عن إتاحة 40 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، إتاحة لشركات الطاقة على أن تعيد الشركات كميات مماثلة لاحقا، في خطوة تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار الوقود محليا. وتأتي الخطوة ضمن اتفاق أوسع مع دول وكالة الطاقة الدولية للإفراج عن 400 مليون برميل، هذا الاتفاق كان قد عقد في مارس الماضي. تخطط سلطنة عمان لمضاعفة طاقة تخزين النفط في ميناء الدقم خارج مضيق هرمز عبر رفع السعة البرية للتخزين إلى 10 ملايين برميل خلال 3 سنوات، إلى جانب دراسة شراء ناقلتي نفط عملاقتين بسعة 2 مليوني برميل لكل منهما لاستخدامهما وتأجيرهما للتخزين العائم في الميناء نفسه، بحسب ما ذكرته شركة أوكيو الحكومية للطاقة. جدد مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري بقيمة تبلغ 5 مليارات درهم، ما يعادل 69 مليار جنيه مصري. تمتد الاتفاقية الجديدة لمدة 5 سنوات، وتهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين ودعم التعاون المالي والمصرفي. قال الرئيس الأمريكي ترامب أنه يدرس تشكيل لجنة تضم نحو 10 أعضاء للإشراف على قطاع الذكاء الاصطناعي، وذلك عقب اجتماع في البيت الأبيض مع نحو 24 من كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا، من بينهم إيلون ماسك وداريو أمودي والرئيس التنفيذي طبعا لأنثروبيك، إضافة إلى جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لإنفيديا، مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لميتا، وغريغ بروكمان رئيس أوبن أي آي. ووقع ترامب و6 قادة من الشركات اتفاقا يتضمن التزامات طوعية لتعزيز إجراءات السلامة والرقابة على أنظمة الذكاء الاصطناعي، فيما وصف ترامب الاتفاق بأنه ملزم أخلاقيا رغم أنه لا يحمل أي قوة قانونية.

هذا تحديث لتداولات أسواق الأسهم الخليجية في هذه اللحظات مشاهدينا. إذن صورة متباينة اليوم على المؤشرات، لكن لا حركة قوية، أقصاها في قطر تراجع بحوالي ربع نقطة مئوية. ماذا عن الأسهم المصرية والتي شهدت تقلبات حادة جدا هذا الأسبوع؟ أنهت جلسة الأمس على تراجع، وإن بقيت التراجعات أقل حدة مما شهدناه في مطلع جلسات الأسبوع. EGX 30 حاليا على تراجع إلى ما دون 52,000 نقطة. أسهم القيادية المصرية التجاري الدولي على تراجع ب14 النقطة المئوية إلى حوالي 127 جنيه. تراجع المصرية للاتصالات ب2.5%. أما بالنسبة لبعض الأسهم المالية الأخرى، بلتون القابضة على مكاسب ب3.25 النقطة المئوية على عكس التوجه العام.

0: في السوق. للمزيد تنضم إلي من البورصة المصرية زميلتي فهيمة زايد. صباح الخير فهيمة، لابسة لون أخضر لكن السوق من جديد اليوم على تراجع، ما الذي نراقبه بعد هذه التقلبات الحادة التي شاهدناها في الأيام الماضية؟
1: صباح الخير ناصر. يعني بالأمس كان هناك تباطؤ في التراجع، ولذلك فضلت اللون الأخضر احتمال البورصة تغير اتجاهها وترتد مرة أخرى، ولكن يبدو أن الضغوط البيعية مستمرة. يعني ولكن الملفت يعني الهدوء في التراجع على خلاف الجلسات الأولى في هذا الأسبوع والتي شهدنا فيها عنف في التراجع بشكل كبير. السيولة منخفضة بشكل كبير ناصر، يعني وصلنا بالأمس إلى مستويات 7 مليارات جنيه مقارنة مع مستويات كنا وصلنا إليها كانت وصلت إلى 18 مليار جنيه، وبالتالي يعني انخفاض كبير في السيولة. ولذلك عندما تحدث أي ارتدادة خلال الجلسة بصعود بعض الأسهم تقبل عمليات البيع، تضغط عمليات البيع مجددا، وهذه نصائح شركات السمسرة للمستثمرين استغلال أي ارتدادة للأسهم بعمليات بيع وتحسين مراكزهم في هذه الأسهم. وبالتالي لا يزال الضغوط مستمرة، لا توجد قوة شرائية تدعم عودة المؤشرات إلى الارتفاع مرة أخرى. السيولة منخفضة، كافة القطاعات تقريبا على تراجع. بالأمس كان الاستثناء هو قطاع الرعاية الصحية وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، واليوم أيضا هذين القطاعين بعض الأسهم تشهد بعض الارتفاعات، لكن قد يكون حالة من الترقب اليوم ناصر. كنا نتوقع أن يشهد السوق ارتداد اليوم، ولكن بالطبع حالة من الترقب بعد اجتماع الرئيس بالأمس مع الحكومة والمحافظين وقادة ومسؤولين في الدولة للحديث عن الأوضاع المصرية وكشف حساب للحكومة، وفي نفس الوقت دعوة اليوم للبرلمان للانعقاد جلسة طارئة. لا نعرف الأسباب حتى الآن، قد يكون هذا كله يثير بعض القلق وبعض الهدوء في البورصة المصرية لحين وضوح الرؤية ماذا سيحدث في جلسة البرلمان اليوم.
0: شكرا جزيلا لك فهيمة، وطبعا سنكون معك لكل جديد خصوصا على صعيد ما سينجم أو سيناقش في هذه الجلسة البرلمانية. فهيمة زايد مباشرة من البورصة المصرية في القاهرة. على هامش منتدى مصر الخامس للتعدين وفي مقابلة مع العربية بزنس، قال رضا سليم رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة وادكو بأن شركة الوادي الجديد وقعت مذكرة استثمار لإنشاء مصنع جديد لاستغلال احتياطيات الفوسفات، وأضاف أن حجم الاستثمار في المشروع يبلغ حوالي 600 مليون دولار وأن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 3 سنوات.
2: طبعا شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية مهتمة جدا بتوطين الصناعات والانتقال من مرحلة الاستخراج إلى مرحلة التصنيع، وأمضت اتفاقية مساهمين بالشراكة مع هيئة مصر العامة للثروة المعدنية وشركة سويد إلكتريك لإنتاج الداب والماب. طبعا هي تبقى المورد للخام. طبعا
1: حجم استثمارات المشروع ده،
2: حجم الاستثمارات حوالي 600 مليون دولار، مدة تنفيذ المشروع حوالي 3 سنوات، الإنتاج طبعا المشروع حوالي 500,000 طن داب وماب سنويا، استهلاكه من خام حوالي 1.2 مليون طن من خام الفوسفات تركيز 26% B2O5، وحاليا بنقيم الدراسات لتأكيد الاحتياطيات بالتوازي مع إنشاء المصنع للبدء السريع في صناعة خام الفوسفات.
1: لكن هل يعني تم تحديد موعد لبدء تأسيس المصنع وما إلى ذلك؟
2: طبعا احنا أمضينا اتفاقية المساهمين وحاليا بنسجل الشركة في وحدة مجلس الوزراء، وفور الانتهاء من الإجراءات التسجيل هيبدأ التنفيذ الفعلي للمصنع زي ما قلت لحضرتك بالتوازي مع تأكيد الاحتياطيات لخام الفوسفات اللي هتكون لازمة تسجيل المصنع لمدة 25 سنة إن شاء الله.
1: بالنسبة للاحتياطيات الخاصة بالفوسفات، هل لديكم يعني تصور عام ليها كم تبلغ في مناطق الاستكشاف التي تعملون فيها؟
2: بالنسبة أنا ممكن نقول على مصر على وجه التحديد من الغرب للشرق، من الغرب في منطقة أبو طرطول مرورا بمنطقة وادي النيل إلى أن نوصل في الشرق عند منطقة سفاجة القصير بأداء حزام الفوسفات. الاحتياطيات الجيولوجية اللي موجودة في هذا الحزام حوالي 3.1 مليار طن، وتؤهل مصر أن تكون المركز الثالث على مستوى العالم في احتياطيات خام.

0: الفوسفات.
1: الانتاج الفعلي،
0: الانتاج الفعلي احنا بننتج حاليا في شركه وادي الجديد للثروه ومعادن الطفله الزيتيه حوالي 3.5 مليون طن سنويا من الخام الخشن وحوالي 2 مليون طن من الخام الناعم.
2: نتوقف مع فاصل قصير، نتابع بعده نبض السوق وفيه. ترامب يرى بأن التنظيم الذاتي للذكاء الاصطناعي يمثل جانبا مهما في القطاع،

0: شركة السعدون العقارية تطرح بالمزاد العلني بيع بلوكات وقطع تجارية وسكنية بمزاد مخطط ورود الطائف. السعدون إبداع في عالم المزادات.
1: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى نبض السوق. قال الرئيس الأمريكي ترامب أن التنظيم الذاتي للذكاء الاصطناعي يمثل جانبا مهما في القطاع، إلى جانب الجهات الرقابية القائمة مثل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
5: Well, there's a belief that there should be tremendous self-regulation, and we automatically have regulation with the Department of Justice, the FBI, all of that. But the self-regulation is very important. There's something else that was discussed, and that's local communities. This is a group that loves local communities. They love our country. And they're going to work with local communities for the data centers in particular. And they're going to work to make the community happy.
4: من جانبه قال الرئيس التنفيذي لإنفيديا جانسون هوانغ إن العالم يشهد أكبر ثورة صناعية في التاريخ بالتزامن مع أكبر عملية توسع في البنية التحتية تشهدها البشرية على حد وصفه. وأوضح هوانغ أن هذه الاستثمارات تسهم في خلق نحو 1,000,000 وظيفة في الولايات المتحدة.
6: Well, this is the largest industrial revolution in history, and we're going through the single largest infrastructure build-out in human history, and so it's creating 1,000,000 jobs here in the United States. We have chip plants coming up, computer plants coming up, AI factories coming up, and so it's creating just an enormous amount of jobs. On top of this infrastructure, several hundred billion dollars of venture capital has gone into creating new companies, and all of those thousands of companies are creating lots and lots of jobs. There's no conflict between innovation, technology, and safety. We are going to have to create new technologies to advance the capabilities of AI, but we're also creating new technologies to advance the safety of AI. All of this technology is being developed by the industry today.
4: وشرات الأسهم الأمريكية أغلقت على انخفاض الجلسة الثانية على التوالي هذا الأسبوع. تراجعات على S&P 500 بقيت محدودة بعشرين نقطة المئوية، وأيضا على الناسداك 100 بعض الارتفاعات بعشرين النقطة المئوية. أما على صعيد العملات الرئيسية فاليوم حالة من الاستقرار مع ترقب لعدد كبير من البيانات في اليومين المقبلين. الليلة بيانات التضخم الأمريكية ستكون مهمة جدا، وللحديث عن تلك البيانات وماذا يمكن أن تغير في مسار الفائدة الأمريكية نذهب الآن إلى لندن. تنضم إلي من هناك زميلتي كارينا كامل. صباح الخير كارينا.
7: صباح الخير ناصر.
4: إذن بيانات المؤشر الإنفاق الاستهلاكي تصدر لاحقا هذا اليوم، ما هو المتوقع منها، ولماذا التصريحات البارحة من أحد أعضاء الفيدرالي عاد ليخفض احتمالية رفع الفائدة الشهر المقبل؟

0: يعني كانت ملفتة فعليا تصريحات جون ويليامز، لأنه أغلب التصريحات التي سمعناها من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي منذ أن رفع الفد الفائدة في اجتماع 16 من سبتمبر كلها أعطت إيحاء أنه الباب مفتوح أمام إمكانية رفعه مجددا، أعطت إيحاء أنه في لهجة تشدد وحذرت من ارتفاع التضخم. ولكن جاءت تصريحات جون ويليامز وكانت ربما مختلفة بعض الشيء. هو قال يعني في خطاب في إحدى الجامعات في نيويورك يوم أمس أنه أسعار النفط أكيد عالية اليوم، ولكن كونها عالية بهذه المستويات الآن من المستبعد أن تتضاعف مثلا أسعار النفط. بالتالي هو يرى أنه أسعار النفط حتى إذا ارتفعت لن ترتفع بقدر كبير، وبالتالي هو يتوقع بالعكس أنه التضخم سيتراجع في الفترة القادمة. وقال أنه كيف كان الوضع بالنسبة للتعرفة والتعريفات الجمركية، أنه لم يترجم ذلك إلى زيادات كبيرة في التضخم رغم تحذيرات البعض أنه هذا لم يحصل على أرض الواقع. هو يقول أنه المخاوف المتعلقة بأسعار النفط قد لا تؤثر على التضخم بشكل إضافي، هي أثرت، فربما ما يأتي مستقبلا لن يكون أسوأ مما نعيشه اليوم، وبالتالي الرؤية هي أنه يتراجع سعر التضخم، وبالتالي لا داعي للاستعجال بشأن اتخاذ قرار الرفع يمكن التبهل. تصريحات جون ويليامز قللت من احتمالات رفع الفائدة في أكتوبر، كنا نتحدث عن احتمال تقريبا 70%، تراجع هذا الاحتمال إلى 50%. ولكن طبعا اليوم الصورة من الممكن أن تتغير مجددا عندما تصدر أرقام الـ Personal Consumption Expenditure. الرقم الأساسي الكور في القراءة الأخيرة كان عند 3.3%، وهذا عامل كان مقلق جدا بالنسبة للمستثمرين لأنه عالي، من المتوقع أن يظل هذا الرقم عند هذا المستوى العالي جدا كذلك. الرقم الرئيسي أيضا من المتوقع أن يكون في نطاق أعلى من 3.5%. فهذه الأرقام اليوم إلى أي مدى ستدخل في المعادلة عندما ننظر إلى أكتوبر؟ ربما يعني سيكون هناك تقييم اليوم، ولكن سننتظر إلى نهاية الأسبوع لنأخذ في الاعتبار أرقام الجولت يوم أمس، أرقام الـ ADP أيضا الصادرة حول القطاع الخاص اليوم الأربعاء، إعانات البطالة الخميس، وطبعا نصر تقرير العمل الرئيسي يوم الجمعة.
1: كارينا بدقيقة لو تعطينا نظرة سريعة على البيانات الاقتصادية الأوروبية، أيضا نترقب عدد منها هذا اليوم.
0: وصدرت بيانات إيجابية في بريطانيا، يعني هذا أمر ربما لا ننقله بشكل منتظم للمشاهدين، ولكن أخبار اقتصادية إيجابية صباح اليوم من بريطانيا. الاقتصاد البريطاني في الربع الثاني نما بأسرع مما كان متوقع، نمو 0.5% في الربع الثاني على أساس فصلي، ونمو أعلى مما كان متوقع أيضا على أساس سنوي 1.4%. أخبار إيجابية جدا بالنسبة لأندي بيرنم الذي ألقى خطاب يوم أمس، الخطاب الرسمي في المؤتمر الصحفي المؤتمر السنوي للحزب العمالي، ولقى ترحيب واسع النطاق من الأجواء العمالية بشكل عام وحتى من الناخبين. أيضا لدينا بيانات مهمة من ألمانيا، مبيعات التجزئة في ألمانيا نمت ب 1.3% بعد انكماش في القراءة السابقة، هذا على أساس شهري. ولدينا أرقام مهمة أيضا حول التضخم في فرنسا وفي إيطاليا اليوم، ونصر هذا مهم جدا لأن الأسواق تتحدث عن زيادة بأربع مرات قادمة من الإي سي بي للفائدة بعد رفعها في يونيو وأيضا في سبتمبر.
1: شكرا جزيلا لك كارينا، وسنكون معك في وقفات لاحقة خلال اليوم لكل جديد من أوروبا. أما الآن مشاهدينا فنتوقف مع موجز لآخر الأنباء السياسية. قال الرئيس الأمريكي ترامب بأن إيران تمر بوضع سيء للغاية، مضيفا بأنه لا يعرف بعد ما إذا كانت ستستسلم قبل أن يقول ستستسلم. وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض بأن ما عبر مضيق هرمز في اليومين الماضيين من كميات من النفط هو أكثر من أي وقت مضى في التاريخ. أفادت مصادر العربية بأن قيادات حوثية نفذت عمليات سحب لأموال من البنوك المحلية اليمنية، ما تسبب بمخاوف لدى المواطنين اليمنيين من عدم توفر السيولة المالية في صنعاء بحسب مصادر العربية. يطوي العراق اليوم صفحة الوجود العسكري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش مع استكمال انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف من الأراضي العراقية وفق الجدول الزمني المتفق عليه بين بغداد وواشنطن. هذا وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان بأن اليوم يمثل الموعد النهائي لاستكمال الانسحاب. حذرت روسيا من أنها قد تستخدم جميع وسائلها بما فيها الأسلحة النووية إذا حاولت دول حلف الناتو عزل مقاطعة كالينينغراد عن باقي الأراضي الروسية. وقالت السفارة الروسية في أيرلندا بأن موسكو تنظر بقلق إلى معلومات تتحدث عن استعدادات لفرض حصار جوي وبحري على المنطقة، محذرة من أن مثل هذا السيناريو قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية واسعة. We'll be right back.

شددت الولايات المتحدة عقوباتها على كوبا عبر فرض قيود إضافية على المعاملات المالية وسفر المواطنين الأمريكيين إلى الجزيرة، وتشمل الإجراءات حظر المعاملات المالية غير المباشرة مع كيانات كوبية خاضعة للعقوبات، خصوصا المرتبطة بالأجهزة الأمنية ومجموعة جايسا التابعة للجيش الكوبي، إلى جانب إلغاء معاملات يوتيرن بالدولار المرتبطة بكوبا. كما ألغت واشنطن ترخيصاً كان يسمح للمصارف الأمريكية بفتح حسابات لرواد الأعمال الكوبيين، وفرضت الحصول على ترخيص مسبق للمشاركة في برامج التبادل الثقافي والمؤتمرات والفعاليات التجارية. فاصل قصير، نواصل معكم نبض السوق، ابقوا معنا.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
0: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
1: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
0: هيئة السوق المالية السعودية تطرح استطلاعات جديدة تهدف لرفع جودة المعلومات المتاحة للمستثمرين وعمليات مراجعة الحسابات. جي بي مورغان يرى بأن شحنات الخام من الخليج تتعافى إلى 98% من مستويات ما قبل حرب إيران. ترامب وقادة التكنولوجيا يتفقون على إجراءات طوعية للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي. ونتابع أيضا في نبض السوق، ترسية عقد على الخريف لتأهيل البنى التحتية للمياه مع مطار الملك فهد الدولي بقيمة 80 مليون ريال.

صباح الخير، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نبض السوق من شاشتي العربية بزنس والعربية. البداية من أخبار السوق السعودية، حيث دعت هيئة السوق المالية المستثمرين والمشاركين في السوق إلى إبداء آرائهم حول مقترح جديد ينظم لقاءات الشركات المدرجة مع المستثمرين والمحللين لمناقشة نتائجها وأرباحها، وذلك خلال فترة استطلاع تستمر 30 يوما. يأتي ذلك في خطوة تستهدف تعزيز الإفصاح والشفافية وتنظيم التواصل الدوري بين الشركات والمستثمرين بشأن النتائج والأداء المالي. ويقترح المشروع إلزام جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسية بعقد لقاءين سنويا لمناقشة الأرباح خلال 5 أيام عمل من إعلان النتائج وبعد إغلاق السوق، على أن تتناول اللقاءات النتائج المالية والتوقعات المستقبلية والتحديات والفرص، مع الإجابة على استفسارات المشاركين. كما يلزم المقترح الشركات بنشر المواد المعروضة خلال اللقاء وتسجيلها أيضا على مواقعها الإلكترونية بشكل فوري، بما يعزز عدالة وصول المعلومات، على أن يبدأ العمل بالأحكام النهائية اعتبارا من إعلان النتائج المالية السنوية للعام الجاري 2026. من جانب آخر متصل، اعتمدت هيئة السوق المالية أيضا تعديلات على قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشرافها، على أن يبدأ العمل بها من تاريخ نشرها، في إطار تعزيز جودة أعمال المراجعة ورفع موثوقية المعلومات المالية المفصح عنها. وتشمل التعديلات

رفع متطلبات التأهيل المهني داخل مكاتب المحاسبة المسجلة، من بينها توافر عدد كاف من مديري المراجعة الحاصلين على شهادات مهنية معتمدة بما يتناسب مع حجم وطبيعة أعمال تلك المكاتب. كما ألزمت التعديلات مكاتب المحاسبة بوجود نظام ملائم لإدارة الجودة والالتزام بالمعايير المهنية عند فحص القوائم المالية الأولية ومراجعة القوائم السنوية، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق. إذن مشاهدينا، لنقم الآن بجولة على تداولات سوق الأسهم السعودية، ولنلقي نظرة الآن على حركة المؤشر الأولية التي كانت تشير إلى ارتفاع بحوالي ربع النقطة المئوية. تعززت الآن المكاسب إلى قرابة 0.4 نقطة مئوية والعودة إلى عتبة 10500 التي كنا قد فقدناها في جلسة البارحة عندما أغلقنا عند أدنى مستوى للسوق منذ 7 يناير الماضي. طبعا تراجعات حادة شهدناها تحديدا خلال شهر سبتمبر وخصوصا في الأسبوعين الماضيين، لكن الملفت بأن تراجعات الأسبوعين الماضيين أيضا صاحبتها مستويات سيولة منخفضة لم تتجاوز 4 مليار ريال، كانت أقل منها حقيقة خلال الأسبوعين الماضيين. الأسهم الأكثر نشاطا في جلسة اليوم، سهم الراشحي الذي كان البارحة قرب أدنى مستوياته في شهرين يرتد بنصف نقطة مئوية إلى 63.65 ريال. أيضا أرامكو على ارتداد بعد أن وصلت البارحة إلى أدنى مستوياتها منذ نهاية فبراير الماضي عند 25.40 ريال تقريبا. موبايل كذلك على ارتفاع ب1%. أما الأسهم الأكثر ارتفاعا، تبوك الزراعية ب7%، عناية ب6.5%، وسليمان الحبيب أيضا ب2.5%. في المقابل اللائحة الحمراء ريتال في قطاع العقاري على تراجعات ب3.25 نقطة مئوية، ومبكو أيضا متراجعة ب2%. لنتحدث عن مبكو أكثر مشاهدينا، لأنه كان لها إعلان قبل افتتاح جلسة التداول هذا اليوم، حيث تحدثت عن تأجيل التشغيل التجاري لخطين إنتاج تعمل على تشييده. الخط إنتاج ورق المناديل السادس كان من المفترض البدء التشغيل التجاري في الربع الأخير من هذا العام، تأجل للربع الأول من العام المقبل. وأيضا مشروع مصنع ورق الكرتون الخط الخامس أيضا كان من المفترض التشغيل التجاري في الربع الرابع من العام القادم، تأجل إلى الربع الأول من العام 2028. وأيضا تكلفة هذا المشروع ارتفعت بقرابة 6%، هذا يضغط على أسهم مبكو ب2%. أيضا في الأخبار والإفصاحات اليوم، الخريف تعلن عن ترسية عقد تأهيل البنى التحتية للمياه مع شركة مطارات الدمام، قيمة العقد 80 مليون ريال ومدة العقد 18 شهرا، والخريف على مكاسب ب1.7%. هذا بالنسبة لأخبارنا السعودية، ولكن ماذا عن أبرز أخبارنا الإقليمية والعالمية التي نتابعها اليوم؟ والبداية من الشق السياسي، حيث تسلم وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الرد الأمريكي على مقترح طهران للأيام السبع، وذلك خلال لقائه بوسطاء قطريين في الدوحة وفق ما أكده مسؤول لوكالة رويترز. المسؤول نفسه أضاف بأن عرقجي سيناقش الرد في طهران اليوم، لافتا إلى أن الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران يتعلق بترتيب الأولويات وليس بعناصر خطة الأيام السبع. وأكد أن الوثيقة قيد التفاوض حاليا تشرح الخطة لبناء الثقة ثم العودة لنسخة معززة من مذكرة التفاهم السابقة. وفي أسواق النفط، تقترب تدفقات الخام من الخليج العربي من العودة إلى مستويات ما قبل الحرب بحسب تقديرات صادرة عن بنكي جي بي مورغان وغولدمان ساكس، حيث قدر جي بي مورغان شحنات الخام بنحو 17.5 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل تقريبا 98% من مستوياتها ما قبل الحرب. بدوره أكد غولدمان ساكس بأن صادرات النفط الخام والمشتقات من الخليج تعافت إلى 23.3 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع متوسط العام الماضي، مشيرا إلى أن الصادرات السعودية تحديدا زادت بأكثر من الضعف خلال الشهر الجاري وتجاوزت متوسط العام الماضي. لكن بالرغم من ذلك، أعلنت إدارة ترامب عن إتاحة 40 مليون برميل المتبقية من الاحتياطي البترولي

استراتيجي لشركات الطاقة الأمريكية على أن تعيد تلك الشركات الكميات المماثلة لاحقا في خطوة تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار الوقود محليا. وتأتي الخطوة ضمن اتفاق أوسع مع دول وكالة الطاقة الدولية في مارس الماضي للإفراج عن إجمالي 400 مليون برميل من الاحتياطات الاستراتيجية. قال الرئيس الأمريكي ترامب أنه يدرس تشكيل لجنة تضم نحو 10 أعضاء للإشراف على قطاع الذكاء الاصطناعي، وذلك عقب اجتماع في البيت الأبيض مساء البارحة مع نحو 24 من كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا، من بينهم إيلون ماسك والرئيس التنفيذي لأنثروبيك داريو أمودي، وجنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لإنفيديا، ومارك زوكربيرغ رئيس التنفيذي لميتا، وغريغ بروكمان رئيس أوبن أي آي. هذا ووقع ترامب وستة من قادة الشركات اتفاقا يتضمن التزامات طوعية لتعزيز إجراءات السلامة والرقابة الذاتية على أنظمة الذكاء الاصطناعي، فيما وصف ترامب بالاتفاق بأنه ملزم أخلاقيا بالرغم من أنه لا يحمل أي قوة قانونية. مشاهدينا،

0: وللمزيد حول تداولات السوق السعودية ينضم إلينا مباشرة من الرياض دكتور عبد الله السلوم، أستاذ مساعد للمالية في جامعة الإمام. دكتور عبد الله صباح الخير، شكرا لوجودك معنا. إذا استمرار، لربما السؤال الأكبر، استمرار هذه الانخفاضات وتحديدا في شهر سبتمبر على السوق، هل تعتقد بأنه وصلنا إلى القاع أم أنه قابل السوق لتسجيل قاع أكبر، مع العلم بأنه البارحة هو أدنى مستوى تقريبا منذ بداية السنة؟
1: السلام عليكم وصباح الخير عزيزي ناصر.
0: يا هلا.
1: لا شك أنه مثل ما ذكرت اليوم ممكن تكون جلسة إغلاق شهر سبتمبر، وهو شهر تراجع فيه السوق بما يقارب 6%. آخر جلسة رأيناها أيضا كانت على تراجع ب 123 نقطة تقريبا. لا شك أنه هذا الأمر يعني يلاشي الأرباح ومكتسبات السوق اللي كانت في بداية العام، إلا أنها تأتي في سياق عوامل كثيرة، يمكن خاصة إذا ما تكلمنا العاملين الأبرز فيما بينها اللي هي العوامل الجيوسياسية وتأثر توقعات المستثمرين في نتائج بعض شركات أو قطاعات الطاقة عالمياً، وشفنا كيف الأسعار ارتفعت على الرغم من تراجع قطاع الطاقة عندنا وعلى وجه الخصوص أرامكو بسبب التوقف الاحترازي في خط شرق غرب. يعني يمكن هذا أبرز عامل أثر على هذا القطاع، وبنفس الوقت أيضا نتكلم على عوامل ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد بالنسبة للسندات. كان في ارتفاع خلال هذا الشهر أو الرفع في نسبة الفائدة، ويتوقع أيضا يكون رفع آخر خلال هذا العام. فطبيعة الحال نتكلم على عوامل قاعدة تدفع الأسواق على إعادة تسعير. قد نرى يعني تراجعات خلال الفترة الحالية، ممكن نشوف مثلا قطاع البنوك تراجع إلى يوم أمس ما يقارب 5.8%، وهو تراجع يعتبر كبير في قطاع كبير أيضا، إلا أننا نشوف خلال هذا الأسبوع كان تراجع محدود 13 نقطة مئوية تقريبا، وهذا يعطي مؤشر أنه عند تقريبا بالنسبة لقطاع البنوك أن عند مستويات فيها ارتداد حاليا ممكن نشهد خلال المرحلة القادمة. يمكن أيضا قطاعات تراجعت لديها نسب مديونية ومحافظ تمويل عالية نوعا ما، مثل قطاع المرافق العامة كانت على تراجع بأكثر من 11%، المواد الأساسية برضو ما يقارب 7%، الرعاية الصحية، كلها هذه قاعدة تتراجع بسبب توقعات التكلفة.

0: بالنسبة لمحفظة أو للقروض اللي لديها في الشركة. بالتالي قد يكون الأثر الأكبر ظهر عندنا في التراجعات الحالية.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة دكتور عبد الله السلوم، أستاذ المساعد للمالية في جامعة الإمام، أهلا بك. إذا مشاهدينا، لنلقي الضوء الآن على حركة أسواق الأسهم في المنطقة بشكل عام، هذه نظرة عليها. إذا في حالة من التباين على الأسواق، لكن الحركة تبقى محدودة. الحركة الأعلى في قطر، لكن أيضا كما ذكرت هي محدودة بشكل عام، تراجعات ب 13 نقطة المئوية. نتوقف مع فاصل قصير، نتابع بعده في نبض السوق. وفيه مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي عند أدنى مستوى منذ عام 2014.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
3: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
4: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى نبض السوق. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن التنظيم الذاتي يمثل جانبا مهما في قطاع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الجهات الرقابية القائمة مثل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
1: Well, there's a belief that there should be tremendous self-regulation, and we automatically have regulation with the Department of Justice, the FBI, all of that. But the self-regulation is very important. There's something else that was discussed, and that's local communities. This is a group that loves local communities. They love our country. And they're going to work with local communities for the data centers in particular. And they're going to work to make the community happy.
0: من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لأنثروبيك داريو أموداي خلال الاجتماع بأنه يمكن الوصول إلى آلية للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي.
2: I will say what I've always said, which is that AI has incredible benefits. I've talked about the medical benefits of the technology. As the president has said, you know, whoever wins AI wins. I think that's very important. But I think the technology has very real risks. And, you know, the mechanism, how we address those risks is still under discussion. But we all need to work. We all need to work together to make sure that we can win and we can win safely. If we do this right, if we work with the president and everyone here, we can win safely.
0: أما إيلون ماسك فرسم صورة متفائلة لمستقبل الذكاء الاصطناعي متوقعا أن تقود الروبوتات والذكاء الفائق إلى وفرة اقتصادية وتحسن واسع في مستوى المعيشة على حد وصفه، وقال إن هذا التطور قد يتيح دخلا مرتفعا للجميع إلى جانب رعاية طبية أفضل وأكثر إتاحة على مستوى العالم.
2: I think my father was likely...

0: that's probably worth looking at. The most likely outcome is one which is incredibly beneficial, and it's a future that you, if you could look into the future, it is a future you would want.
1: بالرغم من كل الكلام المتفائل هذا، إلا أنه ثقة المستهلك في الولايات المتحدة تراجعت بشكل حاد في شهر سبتمبر إلى مستوى غير مسبوق والأدنى منذ العام 2014، مع تعرض الأسر الأمريكية لضغوط ناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة وحالة عدم اليقين الاقتصادي بسبب آثار الحرب الأمريكية على إيران. هذه نظرة على عوائد سندات الخزانة الأمريكية. طبعا نذكركم مشاهدينا بأن بيانات الـ PCE Personal Consumption Expenditure أو الإنفاق الشخصي، وهو مستوى التضخم المفضل لدى الفيدرالي، سيصدر اليوم. التوقعات بأنه معدل التوقعات بأنه القراءة ستكون 3.3% على أساس سنوي، قريبة أو نفس القراءة للشهر الماضي. هذه قراءة مهمة لأنه لاحقا بنهاية الأسبوع ستصدر أيضا بيانات سوق العمل، وقد تحدد وجهة الفيدرالي في اجتماعه الشهر القادم. نذكركم فقط بأن عوائد العشر سنوات البارحة كانت قد وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 2007، والعائد على 30 سنة كانت قد وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2002. للمزيد مشاهدينا حول الأسواق العالمية، معنا من أبو ظبي دكتور ريان ليموند، الرئيس التنفيذي لشركة نيو فيجن لإدارة الثروات. دكتور ريان، أهلا بك، شكرا لوجودك معنا. بالنسبة للاحتماليات رفع الفائدة في أكتوبر، كانت قد تراجعت من 60% إلى 50% في ضوء بعض تصريحات أعضاء الفيدرالي البارحة الذي تحدث عن التريث قبل الرفع. هل تعتقد بأن بيانات هذا الأسبوع ستصب في مصلحة استمرار رفع الفيدرالي للفائدة على مدار الأشهر المقبلة؟
2: مرحبا أخ ناصر. صراحة صعب كثير نتنبأ من هلأ شو رح يكون تأثير البيانات، لأنه البيانات يعني مش عم تكون واضحة. يعني الـ PCE مثل ما تفضلت رح يصدر اليوم، مش واضح شو رح يكون، بأي اتجاه رح يروح. على الأرض فينا نشوف نحن إن كان الديزل، إن كان جميع مشتقات النفط، أسعارها عالية جدا، وفي نقص حاد لها بعدة دول بالعالم، وهذا له تأثير بالنهاية على التضخم. هل هيدا التأثير رح يظهر فورا أو بعد عدة أشهر؟ هيدا مش واضح. فلهذا السبب يعني رفع التالي للعام الحالي بعد غير مؤكد.
1: طب كنا نتابع قبل قليل، وأكيد أنت تابعت هذا الاجتماع لرؤساء الـ AI البارحة في البيت الأبيض، ويعني حديث ترامب وقراره حقيقة بأن يكون تنظيم الذكاء الاصطناعي وتنظيم ذاتي. هذا أكيد يصب لمصلحة تلك الشركات وربحيتها، لكن ماذا عن مخاطر الذكاء الاصطناعي على المجتمع الأوسع؟
2: هلا اكيد الذكاء الاصطناعي يعني في حدة حوادث صارت مع اوبن اي اي ومع كلود، بحالات اختراق لمؤسسات حكوميه لشركات وغيره، فواضح انه في خطر على المستوى السيبراني للذكاء الاصطناعي. هل يجب على الشركات هي مثل ما تفضل الرئيس ترامب انه تعمل سيلف ريجوليشن، يعني تنظم حالها بنفسها بالنسبه لهذه المخاطر؟ انا برايي هيدا مش ايجابي، لانه هيدا اكيد بده يصب بمصلحه الشركات. تنظيم الذكاء الاصطناعي يجب أن يتم من قبل جهة مستقلة، من الأفضل تكون حكومية أو معينة من قبل الحكومة، للرقابة على تطوير الذكاء الاصطناعي ووضع حدود له. أكيد الفائدة ضخمة جدا، بس مخاطر موجودة.
1: ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لهذه المستويات القياسية، متى تعتقد ستبدأ بالضغط بشكل كبير على الأسهم الأمريكية؟
2: هي بدأت بالضغط، يعني بالنسبة للمستثمر المؤسسي التقييمات اليوم تغيرت بشكل كبير بالنسبة للمستويات اللي عم نشوفها لعشر أعوام. خلينا نذكر أن الضغط على أسعار الفائدة حاليا هي بسبب طلب المستثمرين المؤسسيين لعوائد أعلى لا تدين الحكومة الأمريكية ولا تدين شركات الذكاء الاصطناعي، اللي هن هيدي الجهتين اللي عندهم طلب أكثر شيء على الدين. فهيدا بده يأثر على تقييم شركات الذكاء الاصطناعي، شركات الذكاء، شركات التكنولوجيا، لأنه هي عم تمول حالها عبر الدين، وأكيد الحكومة الأمريكية. المستويات بعدها عم تطلع لأنه بعده المستثمر حاسس في مخاطر متزايدة. نعم. إن كان الدين الأمريكي أو الذكاء الاصطناعي.
1: شكرا جزيلا لك.

على هذه المشاركة من أبو ظبي دكتور ريان لماند الرئيس التنفيذي لشركة نيو فيجن لإدارة الثروات. أهلا وسهلا بك. مشاهدينا قبل أن ننهي هذه الساعة فقط تذكير بأسعار النفط، نذكركم بأن مستويات تدفق النفط كانت قد سجلت تعافي كبير عبر مضيق هرمز في الأيام الماضية، الحديث بأنه وصلت إلى أكثر من 90% إلى مستوياتها ما قبل الحرب، وأنه هناك دراسة تسلم الجانب الإيراني للرد الأمريكي على ما تقدمت به طهران في نيويورك قبل أيام. بهذا نصل لنهاية نبض السوق، عودوا ألقاكم في جرس الإغلاق. إلى اللقاء.

0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس. قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد، تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب، نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

تقلبات الأسعار النفط على وقع تقدم المفاوضات وعودة الصادرات النفطية من الشرق الأوسط إلى مستويات ما قبل الحرب. ترامب يلتقي قادة التكنولوجيا وأوبن أي آي، تؤجل الطرح العام إلى حين التمكن من اتخاذ قرارات أكثر ثقة بشأن سلامة تقنيات الذكاء الاصطناعي. والذكاء الاصطناعي يدعم عودة نشاط المصانع الصينية للنمو في سبتمبر. وتسارع التضخم في فرنسا بأعلى وتيرة في عامين، ما يزيد الضغط على المركزية الأوروبية لرفع الفائدة.

أهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس، أنا عباد اللدن، ونبدأ بجولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. تقترب تدفقات الخام من الشرق الأوسط من العودة إلى مستويات ما قبل الحرب حسب تقديرات صادرة عن جي بي مورغان وجولدمان ساكس. وقدر جي بي مورغان شحنات الخام بنحو 17 مليون ونصف المليون برميل يوميا، أي ما يعادل 98% من مستويات ما قبل الحرب. وبدوره أكد جولدمان ساكس أن صادرات النفط من الخليج تعافت إلى 23.3 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع متوسط عام 2025، مشيرا إلى أن الصادرات السعودية زادت بأكثر من الضعف خلال سبتمبر وتجاوزت متوسط العام الماضي. أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إتاحة 40 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي لشركات الطاقة على أن تعيد الشركات كميات مماثلة لاحقا في خطوة تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار الوقود. تأتي هذه الخطوة ضمن اتفاق أوسع مع دول وكالة الطاقة الدولية للإفراج عن 400 مليون برميل من النفط. اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض مع نحو 24 من كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا ليتم توقيع اتفاق يتضمن التزامات طوعية لتعزيز إجراءات السلامة والرقابة على أنظمة الذكاء الاصطناعي، فيما وصف ترامب الاتفاق بأنه ملزم أخلاقيا رغم أنه لا يحمل قوة قانونية. من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أي آي سام ألتمان إن الشركة ستؤجل طرح أسهمها للاكتتاب العام إلى حين تمكنها من اتخاذ قرارات أكثر ثقة بشأن سلامة تقنيات الذكاء الاصطناعي في وقت تواجه فيه دعوى قضائية جديدة.

مرتبطة باستخدام أدواتها في اختراق طرف ثالث. اتهم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مالك شركة الصلب الكندية ستيلكو التابعة لشركة كليفلاند كليفس الأمريكية بخيانة العمال الكنديين بعد إعلان الشركة تسريح موظفين. وبررت الشركة ذلك جزئيا بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. عاد نشاط المصانع في الصين إلى النمو خلال شهر سبتمبر، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع 50.1 نقطة ارتفاعا من 49.8 في شهر أغسطس. وهذه القراءة الجديدة لشهر سبتمبر أتت متماشية مع التوقعات بعد شهرين من الانكماش. في جديد القرارات التنظيمية التي تعتمدها هيئات السوق المالية مؤخرا، تعديلات على قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشأ الخاضعة لإشراف الهيئة، ومن المتوقع أن يبدأ العمل بهذه القواعد اعتبارا من تاريخ نشرها في إطار تعزيز جودة أعمال المراجعة ورفع موثوقية المعلومات المالية المفصح عنها. وتشمل التعديلات رفع متطلبات التأهيل المهني داخل مكاتب المحاسبة المسجلة، ومن بينها توافر عدد كاف من مديري المراجعة الحاصلين على شهادات مهنية معتمدة بما يتناسب مع حجم وطبيعة أعمال تلك المكاتب. كما ألزمت التعديلات مكاتب المحاسبة بوجود نظام ملائم لإدارة الجودة والالتزام بالمعايير المهنية عند فحص القوائم المالية الأولية ومراجعة القوائم السنوية، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق. أيضا في أخبار هيئة السوق، دعوة إلى المستثمرين والمشاركين في السوق إلى إبداء آرائهم حول مقترح جديد ينظم لقاءات الشركات المدرجة مع المستثمرين والمحللين لمناقشة النتائج المالية والأرباح، وذلك خلال فترة استطلاع تستمر 30 يوما. يأتي ذلك في خطوة تستهدف تعزيز الإفصاح والشفافية وتنظيم التواصل الدوري بين الشركات والمستثمرين بشأن النتائج. المشروع يقترح إلزام كل الشركات المدرجة في السوق بعقد لقاءين سنويا لمناقشة الأرباح على الأقل خلال 5 أيام عمل من إعلان النتائج وبعد إغلاق السوق، على أن تتناول اللقاءات النتائج المالية والتوقعات المستقبلية والتحديات والفرص مع الإجابة على استفسارات المشاركين. كما يلزم المقترح الشركات بنشر المواد المعروضة خلال اللقاء وتسجيله على مواقعها الإلكترونية بشكل فوري، بما يعزز عدالة الوصول إلى المعلومات. على يبدأ العمل بالأحكام النهائية اعتبارا من إعلان النتائج المالية السنوية لعام 2026.

هذا تحديث لحركة الأسواق الخليجية. السوق السعودية تعود للارتفاع بعد جلستين من التراجع، خصوصا يوم أمس كان تراجع قوي ب 1.2% في ختام الجلسة، ولكن قيم سيولة منخفضة للغاية. لم نصل إلى عتبة المليار ريال يعني بعد أكثر من ساعتين من بدء التداول، أو عفوا بعد ساعة من بدء التداول، لكن لم نصل حقيقة إلى المليار ريال. هذه الحركة أيضا في الأسواق الأخرى، مؤشر دبي على ارتفاع بعشرين النقطة المئوية، وتراجعات في أبوظبي بثلاث عشر النقطة المئوية. بدبي الحركة فيها شيء من التقلب، ولكن إجمالا كانت الحركة بدبي أفضل من أبوظبي بآخر جلستين. هذه الأسهم التي تحرك السوق في دبي، في السعودية، أسهم القطاع المصرفي الراجحي والأهلي اليوم على ارتفاع بعد تراجعات قوية في الجلستين السابقتين. الراجحي مرتفع ب 1%، وأيضا ارتفاعات مدينة المعرفة سام الذي قفز يوم أمس ب 10% يستمر في الارتفاع اليوم، ولكن بوتيرة أقل 1.6%. ونرى تراجعات في أبوظبي على الأسهم التي تقود التداولات، أعمال عقارية، اتحاد إنرجي، وسلاما نتحدث في دبي طبعا، دريك أند سكال، ارتفاعات ب 1%. في أبوظبي التراجعات على

ابو ظبي التجاري، وعلى ابو ظبي الاول اسهم القطاع المصرفي كانت على نشاط قوي منذ رفع الفائده الاسبوع الماضي، ولكن اليوم شيء من التهدئه على هذه الاسهم وحركه جيده على بعض اسهم ادنوك، خصوصا ادنوك للغاز المرتفع ب 16 نقطه مئويه. بالكويت القيم تتركز في مجموعة البحر، لاحظوا من بين خمسة أسهم الأسهم الأكثر تداولا أربعة منها تنتمي إلى مجموعة البحر وهي ليست شركات قيادية من حيث القيمة الرأسمالية. إيفا متراجع، إيفا الفنادق يتصدر القيم تداول في الأيام الأخيرة وكأنه يأخذ مكان أولى التكافل التي كان سامو يرتفع بشكل كبير في الفترة الماضية، وأيضا أرزان ارتفاعات ب 13 نقطة مئوية، وحده بيتك من القطاع المصرفي نراه بين الأسهم الأكثر تداولا. وأخيرا

0: قال الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أي آي سام ألتمان أن الشركة ستؤجل طرح أسهمها للاكتتاب العام إلى حين تمكنها من اتخاذ قرارات أكثر ثقة بشأن سلامة تقنيات الذكاء الاصطناعي في وقت تواجه فيه دعوى قضائية جديدة ترتبط باستخدام أدواتها في اختراق طرف ثالث. وفي سياق متصل تستهدف أوبن أي آي جمع تمويل جديد بقيمة لا تقل عن 30 مليار دولار عند تقييم يصل إلى 1.4 تريليون دولار بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ. وتقترب وتيرة الإيرادات السنوية للشركة من 70 مليار دولار استنادا إلى مستويات الإيرادات الحالية بدعم من تضاعف مبيعات العملاء من الشركات بأكثر من مرتين منذ يوليو الماضي، وذلك وفقا لمصدر مطلع تحدث إلى رويترز. المصدر أضاف أيضا أن معدل الإيرادات السنوي لأوبن أي آي ارتفع بأكثر من 70% منذ بداية الربع الثالث، فيما حققت الشركة خلال الربع الثالث وحده إيرادات من المستهلكين تجاوزت إجمالية ما سجلته خلال العام الماضي بأكمله. وفي إطار توسعها في سوق وكلاء الذكاء الاصطناعي، كشفت أوبن أي آي عن وكيلها الذكي الجديد داتس الذي يعمل بصورة مستقلة وعلى مدار الساعة لتنفيذ مهام المستخدمين عبر تطبيقات مختلفة، ما يعزز حضور الشركة في هذا السوق ويضعها في منافسة مباشرة مع ميتا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس تشكيل لجنة تضم نحو 10 أعضاء للإشراف على قطاع الذكاء الاصطناعي وذلك عقب اجتماع في البيت الأبيض مع نحو 24 من كبار المسؤولين في شركات التكنولوجيا، من بينهم إيلون ماسك وداريو أمودي وهو الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، وجنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لإنفيديا، ومارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لميتا، وغريك بروكمان رئيس أوبن أي آي. ووقع ترامب وقادة الشركات اتفاقا يتضمن التزامات طوعية لتعزيز إجراءات السلامة والرقابة على أنظمة الذكاء الاصطناعي، فيما وصف ترامب الاتفاق بأنه ملزم أخلاقيا رغم أنه لا يحمل قوة قانونية. وأوصى المشاركون في هذا الاتفاق باستخدام جهات تقييم مستقلة لفحص سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى جانب تعزيز الضوابط الداخلية المتعلقة بمخاطر الأمن السيبراني والتهديدات البيولوجية والكيميائية ومخاطر تنفيذ النماذج لأفعال غير مقصودة. وأيضا قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التنظيم الذاتي يمثل جانبا مهما في قطاع الذكاء الاصطناعي إلى جانب الجهات الرقابية القائمة مثل وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
1: Well, there's a belief that there should be tremendous self-regulation, and we automatically have regulation with the Department of Justice, the FBI, all of that. But the self-regulation is very important. There's something else that was discussed, and that's local communities. This is a group that loves local communities. They love our country. And they're going to work with local communities for the data centers in particular. And they're going to work to make the community happy.
0: من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا جنسن هوانغ إن العالم يشهد أكبر ثورة صناعية في التاريخ بالتزامن

0: مع أكبر عملية توسع في البنية التحتية تشهدها البشرية. وأوضح وانغ أن هذه الاستثمارات تسهم في خلق نحو مليون وظيفة في الولايات المتحدة.
1: This is the largest industrial revolution in history, and we're going through the single largest infrastructure build-out in human history, and so it's creating a million jobs here in the United States. We have chip plants coming up, computer plants coming up, AI factories coming up, and so it's creating just an enormous amount of jobs. On top of this infrastructure, several hundred billion dollars of venture capital has gone into creating new companies, and all of those thousands of companies are creating lots and lots of jobs. There's no conflict between innovation, technology, and safety. We are going to have to create new technologies to advance the capabilities of AI, but we're also creating new technologies to advance the safety of AI. All of this technology is being developed by the industry today.
0: للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من دبي بشار الكيلاني، مؤسس شركة AI360 للابتكارات. أهلا بك بشار. ماذا يعني هذا الإطار الطوعي الذي تم الاتفاق عليه بين عمالقة التكنولوجيا وترامب؟
2: يعني هي رسالة يمكن للأسواق ورسالة للتطمين الجميع أنه هناك خلينا نسميه effort أو جهد مبذول لحوكمة الذكاء الاصطناعي. أعتقد هذا الاجتماع بشكل عام هو لتطمين الأسواق أنه الولايات المتحدة الأمريكية تسير بسرعة كبيرة في الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي. لن يكون هناك تباطؤ ولن يكون هناك تأخير في الذكاء الاصطناعي، خاصة بعد الاجتماع المهم اللي حصل الأسبوع الماضي مع الرئيس الصيني. يعني هو اتفاق غير ملزم، يعني الامتثال ذاتي، وليس هناك أي تشريعات أو قوانين تضبط الذكاء الاصطناعي.
0: يعني
2: الشغل الثاني، تفضل. الشغلة الثانية المهمة هي التسريع في بناء مراكز البيانات. يعني اليوم واضح أنه هناك استمرار كبير في الاستثمار في مراكز البيانات، وتركت الآن هذه المفاوضات للطرف الأضعف اللي هو الكوميونيتيز أو المدن التي سيقام فيها مثل هذه مراكز البيانات الكبرى. وهذا كمان يعني تأشير أو مؤشر كبير أن هناك استمرار كبير في الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، سواء في مراكز البيانات أو تطوير الخوارزميات.
0: يعني نتحدث طبعا موضوع بناء مراكز البيانات هو محل جدل، يعني في بعض المجتمعات المحلية تعارض إنشاء مراكز البيانات أو على الأقل تريد ضمانات لعدم تأثر حياتها بشكل كبير بهذه المراكز. ولكن بالإطار الأوسع، يعني نحن نتحدث عن تنافس أمريكي صيني من جهة، وتنافس بين عمالقة التكنولوجيا داخل الولايات المتحدة. من يضمن أن يكون هناك التزام متبادل بهذه القيود الطوعية، ما يقال عن قيود طوعية لضمان عدم انفلات الأمور أو عدم خروج الأمور على السيطرة، إذا كان كل طرف ينافس الطرف الآخر ولا يعلم ما لدى منافسيه؟ كيف يمكن للأطراف المتقابلة أن تلتزم بهذه القيود الطوعية؟
2: الامتثال الأخلاقي مثل ما تفضل الرئيس الأمريكي.
0: يعني لا، ما الأقوى من الأخلاق؟ هنا سؤال.
2: لا يوجد شيء أكثر من الامتثال الأخلاقي، وهذا يعني أن الباب مفتوح الآن للتسريع وللتنافس. هناك توازن ما بين الضغوط التنافسية المفروضة على الشركات الأمريكية من حيث الأرباح والتسويق وزيادة الماركت شير، وهناك يعني بدنا نحكي امتثال أخلاقي موجود حتى أنه ما يكون يطلع الذكاء الاصطناعي خارج السيطرة. أعتقد يعني المؤشرات كلها واضحة، هذه رسالة مهمة للأسواق المالية، هذه رسالة مهمة للاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي. الولايات المتحدة بحاجة إلى أن يستمر هذا التدفق للأموال في الذكاء الاصطناعي حتى تنافس الصين. والتأخيرات في الإعلانات اللي حكت عنها أنتروبيك وأوبن إي آي أنه حيأخروا الآي بي أوز تبعتهم، هذه كانت يعني مؤشرات قد تدل على تباطؤ الإنفاق. لذلك أتى هذا المؤتمر ليعطي رسالة واضحة للأسواق أنه الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في بناء مراكز البيانات بسرعة، وفي استخدام الامتثال الأخلاقي لضبط الخوارزميات.
0: يعني في بالفعل يعني ربما الأمر الآخر غير بناء مراكز البيانات هو إطلاق النماذج الجديدة.

0: راينا اعلانا من اوبن اي اي انه اجلت اطلاق نموذج استرا الجديد، ولكن هل يكفي هل تكفي هذه المبادرات من قبل الشركات اذا لم تكن هناك جهه رقابيه حكوميه تستطيع ان تامر بوقف اطلاق معين او بتاكد من الامتثال لمعايير معينه؟ حتى هذه المعايير الان غير محدده، ولكن هل يكفي ان يكون هناك هذا الاطار فقط بين الشركات كما اقترح من قبل ايلون ماسك وكما يبدو انه الجميع اتفقوا عليه الان؟
1: يعني هذه رسالة واضحة أنه لا يوجد ما يضبط أو يحكم الذكاء الاصطناعي، وهذا ما اتفقوا عليه. يعني الامتثال الأخلاقي هو السقف. هذا
0: من يعرفه؟ السؤال هو من يعرف الامتثال الأخلاقي؟ من يعرف حدوده؟
1: يعني كمان واضح، يعني هذه كمان أسئلة صعب أنه تطلع عليها. اليوم إذا أخذنا مثلا النموذج الأوروبي، هناك قوانين وتشريعات ضابطة، وهناك أمور تتحدث عن البيانات وكيفية استخدام حالات الاستخدام للذكاء الاصطناعي. إحنا في الولايات المتحدة كل البعد عن هذا الإطار الحوكمي، و وضعت كلمة الامتثال الأخلاقي لتغطي عن كل هذه الأمور. يعني بالمختصر، الضوء أخضر والطريق مفتوحة أمام الاستثمارات والتسريع في استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الحكومة أو الإدارة الأمريكية مهتمة بال $1 تريليون اللي راح تستثمرها شركات الذكاء الاصطناعي السنة القادمة في البنية التحتية من مراكز البيانات والنماذج الجديدة، وهذا يعني كل ما يهم الإدارة الأمريكية في هذا الوقت. أعتقد وقت هذا المؤتمر كمان قبل الانتخابات النصفية بيعطي دعم للأسواق الاقتصادية.
0: يعني هذا جانب مهم، ولكن يعني يبدو وكأنه الآن أعطي الضوء الأخضر للانطلاق بأقصى سرعة ممكنة بالاستثمارات مع التزام كما ذكرت التزام أخلاقي، ولكن بيبقى سؤال عن تمويل. نعرف أن الشركات تصدر ديون بشكل هائل في عمليات السيركولار فاينانسينج أو التمويل الدائري ما بين هذه الشركات، وبالنهاية المستخدم يسأل هل سيلقى عليه جزء من عبء تمويل هذه الطفرة؟ هل سنشهد أسعارا ربما أغلى للخدمات من شركات الذكاء الاصطناعي لجعل نماذج أعمالها مربحة بوقت أسرع؟
1: وطبعا هذا ما نحن مقدمين عليه في المستقبل. يعني الحوار اللي عملنا بنشوفه بمراكز البيانات، الحكومة الفيدرالية رفعت أي نوع من الدعم والمساعدة للمدن وتركتهم في مواجهة الشركات الكبرى ليحاولوا أن يتفاوضوا معها على سعر الطاقة الكهربائية والاستفادات وعدد الوظائف التي ستخلقها هذه المراكز البيانات في مدنهم ومناطقهم. أعتقد الرسالة واضحة جدا، صناعة التكنولوجيا في الولايات المتحدة وصناعة التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بالأخص عندها الآن دعم كبير من الإدارة الأمريكية أن تستثمر يعني تستمر بالعمل الذي تقوم به، خاصة في موضوع السباق مع الصين. وطبعا هذا راح يزيد من موضوع السيركولر فاينانس اللي موجود، وحيزيد كمان من الاستثمارات في هذه الصناعة على المدى القريب والمتوسط.
0: يعني سباق واضح أنه الآن على أشده. أشكرك جزيل الشكر بشار الكيلاني مؤسس شركة AI 360 للابتكارات. فاصل قصير نتابع بعده في الأسواق العربية. مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي عند أدنى مستوى منذ عام 2014.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات.

0: ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: جاوزت مساهمة الشركات في الاقتصاد السعودي عبر تيك توك 10 مليارات ريال خلال عام 2025.
3: بدأنا بموظفين اثنين والحمد لله كبر فريقنا لفوق 50 شخص. قدرنا بعدها خلال سنتين نقفل 3 جولات استثمارية.
4: بدأت محتوى تعليم اللغة الإنجليزية بالتيك توك، والآن الحمد لله أملك أكاديمية ناجحة تعليم عن بعد في المملكة.
5: الناس بتستفيد معايا، نتقاسم النجاح هذا مع بعض، وهذا يعني بيعطي استنابلتي جدا عالية لبيوتهم وحتى لبيتي أنا الشخصي.
3: وبمساعدة تيك توك قدرنا نساهم باقتصاد المملكة.
6: أهلا بكم من جديد. تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل حاد في شهر سبتمبر إلى مستوى غير مسبوق منذ عام 2014، مع تعرض الأسر الأمريكية لضغوط ناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة وحالة عدم اليقين الاقتصادي بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية. ويقيس مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي مدى تفاؤل المستهلكين بأوضاع الاقتصاد استنادا إلى استطلاع رأي بشأن الظروف الحالية وتوقعاتهم المالية وتوقعات الإنفاق. كشف المؤشر أن تكلفة السلع والخدمات ولا سيما أسعار النفط والغاز بلغت مستويات قياسية في انعكاس للارتفاع الحاد في تكاليف الوقود خلال شهر سبتمبر. هذه عوائد السندات الأمريكية، نرى تراجعات على مختلف الأجال، طبعا هذا بعد ارتفاعات كبيرة في الأيام الماضية. نرى عائد السنتين الآن دون مستويات 4.9% بعد أن تجاوزناه يوم أمس إلى مستويات 4.94. عائد العشر سنوات الآن فوق 5.2 بقليل، يوم أمس كنا قد وصلنا إلى مستويات 5.24، ولكن نرى هذا التقلص الواضح في الهامش ما بين أجل السنتين وأجل 10 سنوات، وهذا يعني في كل يوم أن الانفيرجن أو انقلاب منحنى العائد بات ممكنا أكثر. هذا هو عائد السندات لأجل سنتين بالأداء الشهري بتحركاته على مدار شهر سبتمبر. نرى هذا الارتفاع الكبير للعوائد ب 12% خلال شهر واحد لعائد السنتين. بنلاحظ أجل 10 سنوات أيضا ارتفاع ب 10%، ولكن لاحظوا الفرق بين أجل سنتين وأجل 30 سنة، هامش كبير، الضعف تقريبا وأكثر من الضعف. ارتفاع أجل 30 سنة مع أنه ارتفع ولكنه ب 6%، وهذا يشير إلى ما كنا نقوله بأنه في فرق بين مدى الارتفاع بالعوائد بين الأجال القصيرة والأجال الأطول. هذا يمكن ربطه بالسياسة النقدية الأمريكية، سياسة الاحتياط الفيدرالي، وأيضا يمكن ربطه بشكل أكبر ربما بسياسة سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي الذي انتهج سياسة إعادة شراء السندات على المدى الأطول أو اللونج إند، وبالتالي هذا حسن قليلا من أسعار السندات الأطول أجلا وضغط على السندات الأقصر أجلا. بأسواق النفط في تقلب واضح، يوم أمس أغلقنا عند هذه المستويات التي نراها خام نايمكس دون 90 دولارا بعد جلسة كان فيها تقلب حاد جدا، انتهت بخسائر لخام نايمكس بحوالي 3.5% ولمزيج برنت ب 2.5%. اليوم الأجواء هادئة، ولكن ما الذي حرك هذه التراجعات في جلسة الأمس؟ الأخبار عن مزيد من الإمدادات، عودة الإمدادات عبر مضيق هرمز ومن الشرق الأوسط عموما إلى مستويات ما قبل الحرب تقريبا بحسب بيانات من جولدمان ساكس ومن مصادر أخرى، وأيضا عودة تدفق النفط عبر خط شرق غرب في السعودية. وبالتالي نتحدث عن 13 مليون برميل يوميا تتدفق عبر مضيق هرمز، وعودة الإمدادات عبر خطوط الأنابيب الأخرى، وأيضا الإفراج عن المزيد من النفط من الاحتياط الاستراتيجي الأمريكي، والذي هو أصلا عند مستويات منخفضة للغاية قريبة من 300 مليون برميل. ولكن تنتهج الإدارة الأمريكية هذه السياسة بعد أن وصلت أسعار المنتجات البترولية إلى مستويات قياسية، خصوصا لأسعار ديزل التي وصلت إلى 6.5 دولار للجالون. بأسواق العملات قصة قوة الدولار استمرت معنا لفترة طويلة، ولكن اليوم بشيء من التراجع للعملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية. نتحدث عن مستويات 1.1350 تقريبا لليورو، وتحسن الجنيه الاسترليني إلى مستويات 1.3270 تقريبا. بأسعار المعادن

0: عدن الضغط اليوم محدود على الفضة، استقرار للذهب قرب مستويات 4100 دولار. للمزيد حول الأسواق العالمية وخصوصا أسواق الذهب ينضم إلينا مباشرة من وارسو خالد الخطيب رئيس قسم تحليل الأسواق العالمية في MH Markets. أهلا بك خالد. الكل يقول بأنه السياسة النقدية الأمريكية، رفع الفائدة وارتفاع عوائد السندات، كلها عوامل سلبية تضغط على الذهب باعتباره أصل لا يدر العائد. إلى أي حد يمكن لهذه المقولة أن تستمر بالضغط على أسعار الذهب، ولا أي حد يمكن أن ينخفض السعر؟
1: صباح الخير وشكرا على الاستضافة. فعلا الحركة اللي شفناها نهار الاثنين بمقابل ارتفاع عوائد السندات صار في انخفاض أول الذهب، وصلنا تقريبا لمستويات 4120. هلأ طبعا بيانات الاقتصادية اللي عنا إياها من اليوم لنهار الجمعة ممكن تعطينا أكثر وضوح كرمال سياسة الفيدرالي شو معقولة بالنسبة للاجتماع الجاي. برأيي الذهب صعر بعض الأخبار من ناحية رفع الفوائد، إنما بحال الأرقام الاقتصادية اللي بدها تطلع هيدي الجمعة دعمت فكرة إنه الفيدرالي بده يكون أكثر متشدد، أرقام تضخم مرتفعة، سوق عمل جيد، ممكن بعد نشهد انخفاضات للذهب لمستويات 4000 أو مستويات السابقة اللي شفناها عند 3950. إنما اللي برأيي إنه الانخفاض هيدا ممكن يكون فرصة للشراء على المدى الطويل طبعا، أما إذا حدا بده يضارب على الذهب بظل ارتفاع عوائد السندات والتضخم وارتفاع أسعار النفط، المضاربة طبعا بدها تكون بالبيع.
0: هل نلاحظ أنه في استمرار بالطلب من البنوك المركزية؟ هل تنتهج البنوك المركزية سياسة الشراء البطيء مع كل انخفاض أيضا بأسعار الذهب؟
1: يعني هي واحدة من القصص الأساسية اللي داعي اللي بعدها عم تدعم الذهب، ما عم تخليه يعمل انخفاضات أكتر، مثل ما قلنا صمد عند مستويات قبل بمرة عند 4000 وهلأ عند 4100 تقريبا، هي أحد الأسباب اللي عم تؤدي إلى ارتفاع الذهب. ممكن الانخفاضات طبعا البنوك المركزية تعزز من الشراء، وأكتر من مرة من قبل سمعين الأخبار إنه الأرقام اللي بتعلن عنها البنوك المركزية منا مطابقة أقل من ما هي فعليا تشتري. نرجع نسمع بعد عدة أشهر إنه لا، كانت الكمية اللي شرتها البنوك المركزية أكتر، فهيدي ممكن تكون إحدى العوامل طبعا تدعم أسعار الذهب.
0: طيب إذا نتحدث عن المدى القصير، قلت إنه يمكن أن نكسر مستوى 4000 نقطة، كم يمكن للمستثمر أن يزيد من تخصيص للذهب وفي عند أي مستويات؟ هل ينتظر أم يشتري عند المستويات الحالية ويبدأ بالتجميع؟
1: لا، أنا برأيي إذا في مستثمر بعده ما اشترى ذهب، بس ينطر البيانات التضخم والسوق العمل بكون في والرؤية واضحة أكثر، طبعا خاصة بحال طلعت البيانات أعلى أو أقل من المتوقع هيك بكون في رؤية أكثر. بحال الذهب وصل لمستويات 4000 إلى 3950 هي نقطة سعر جيد للتمركز، وبحال كمان كسرنا ضلت العوامل وارتفاع عوائد السندات، ضلينا بالسيناريو هو ذاته اللي نحن فيه هلأ، ونزلنا لمستويات 3750 كمان نقطة جيدة للتمركز على المدى الطويل، هيدي مناطق جدا جيدة.
0: بالنسبة للشراء الاستثماري، هل نلحظ زيادة بالمراكز في هذه المرحلة؟
1: أنا برأيي نعم، الـ ETFs والبنوك المركزية والشراء الاستثماري ممكن كل ما نشوف انخفاضات تكون هي فرصة جيدة، يعني على أسعار منخفضة أكثر ممكن نشوف هذه المرة تانية كمان الأرقام ترجع ترتفع، وخاصة المستوى الكتير مهم يلي وصلنا له نحن تقريبا بشهر 6 على المستويات 4000، كسرت شوي تحت 4000، رجع عمل ارتداد إلى مستويات 4650 إلى 4700، فمستوى 4000 هي نقطة مهمة جدا، بحال كسرناها مثل ما قلت 3700، بحال الذهب صمد عند هالمستويات ممكن نرجع نشوف الارتفاعات.
0: خالد، نحن وصلنا سابقا ببداية هذه السنة لمستويات قياسية عند 5600. متى تتوقع أن نرى هذه المستويات مجددا؟ هل نراها في 2027 أو بعد ذلك؟
1: على المدى البعيد صعب الواحد يتوقع. نعم رح نشوف الذهب بده يطلع على هالمستويات، بس مثل ما بتعرف حضرتك انه الذهب ممكن يفوت بفترات طويله من التحرك العرضي، ما عم بيعطي اتجاه واضح. الارقام الاقتصاديه والعوامل الجيوسياسيه كلياتها يلي عنا اياها ما بتدعم ارتفاع الذهب لهالمستويات هيدي. طبعا بحال صار في حلحله لموضوع الشرق الاوسط، انخفاض للنفط، انخفاض لتوقعات التضخم وهيدا وعوائد السندات، الذهب بده يكفي الطلعة. بحال ظل هيدا السيناريو مثل ما هو وشراء البنوك المركزية، وأيضا إذا زاد عليه الخوف من الركود التضخمي، كل هيدي العوامل تجتمع ممكن خلال 2027 نعم نشوف الارتفاعات تبعيته مرة تانية.

0: إلى ما فوق 5500.
1: أشكرك جزيل الشكر خالد الخطيب، رئيس قسم التحليل تحليل الأسواق العالمية في MH Markets. على هامش منتدى مصر الخامس للتعدين وفي مقابلة مع العربية بزنس، قال رضا سليم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة واديكو إن شركة الوادي الجديد وقعت مذكرة استثمار لإنشاء مصنع جديد لاستغلال احتياطيات الفوسفات، وأضاف أن حجم الاستثمار في المشروع يبلغ نحو 600 مليون دولار وإن مدة التنفيذ 3 سنوات.
2: طبعا شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية مهتمة جدا بتوطين الصناعات والانتقال من مرحلة الاستخراج إلى مرحلة التصنيع، وأمضت اتفاقية مساهمين بالشراكة مع هيئة مصر العامة للثروة المعدنية وشركة سويد إلكتريك لإنتاج الداب والماب. طبعا هي تبقى المورد للخام. طبعا
3: حجم استثمارات المشروع ده،
2: حجم الاستثمارات حوالي 600 مليون دولار، مدة تنفيذ المشروع حوالي 3 سنوات، الإنتاج طبعا المشروع حوالي 500,000 طن داب وماب سنويا، استهلاكه من خام حوالي 1.2 مليون طن من خام الفوسفات تركيز 26% بـ2O5، وحاليا بنقيم الدراسات لتأكيد الاحتياطيات بالتوازي مع إنشاء المصنع والبدء السريع في صناعة خام الفوسفات.
3: لكن هل يعني تم تحديد موعد لبدء تأسيس المصنع وما إلى ذلك؟
2: طبعا احنا أمضينا اتفاقية المساهمين وحاليا بنسجل الشركة في وحدة مجلس الوزراء، وفور الانتهاء من الإجراءات التسجيل هيبدأ التنفيذ الفعلي للمصنع زي ما قلت لحضرتك بالتوازي مع تأكيد الاحتياطيات لخام الفوسفات اللي هتكون لازم تشغيل المصنع لمدة 25 سنة إن شاء الله.
3: بالنسبة للاحتياطيات الخاصة بالفوسفات، هل لديكم يعني تصور عام ليها كم تبلغ في مناطق الاستكشاف التي تعملون فيها؟
2: بالنسبة أنا ممكن نقول على مصر وعلى وجه التحديد من الغرب للشرق، من الغرب في منطقة أبو طرطول مرورا بمنطقة وادي النيل إلى أن نوصل في الشرق عند منطقة سفاجة القصير، ده حزام الفوسفات. الاحتياطيات الجيولوجية اللي موجودة في هذا الحزام حوالي 3.1 مليار طن، وتؤهل مصر أن تكون المركز الثالث على مستوى العالم في احتياطيات خام الفوسفات.
3: الإنتاج الفعلي،
2: الانتاج الفعلي احنا بننتج حاليا في شركه وادي الجديد للثروه المعدنيه والطفله الزيتيه حوالي 3.5 مليون طن سنويا من خام الخشن وحوالي 2 مليون طن من خام النعم.
1: جدد مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري بقيمة تبلغ 5 مليارات درهم، ما يعادل 69 مليار جنيه مصري. تمتد الاتفاقية الجديدة لمدة 5 سنوات، وتهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين ودعم التعاون المالي والمصرفي، إلى جانب توسيع استخدام العملات المحلية في التسويات التجارية والمالية وتعزيز مرونة النظام المالي في البلدين. وأكد الجانبان أن تجديد الاتفاقية يعكس استمرار التعاون الاقتصادي والمالي بين الإمارات ومصر، ويدعم فرص التوسع في مجالات التمويل والاستثمار وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي. المؤشرات المصرية على تباين واضح اليوم، تراجعات لـ GX 30 مقابل ارتفاعات للمؤشر السبعيني بعد جلسات متتالية من الانخفاض الحاد للمؤشر السبعيني. كان في جني أرباح أو موجة بيع حقيقة على أسهم متوسطة، يعني بأول جلستين من الأسبوع خسر المؤشر حوالي 7%، ويوم أمس حاول ارتداد ولكنه أغلق في نهاية الأمر على تراجع. الآن ما زال في المنطقة الخضراء، ولكن حركة أفقية لحد بعيد على السبعيني، والتراجعات الأكبر نراها على المؤشر الثلاثيني مع الضغط بالقطاع المالي من قطاع التطوير العقاري، من حتى من يعني من أسهم البنوك، واضح أنه الضغط حتى من السهم التجاري الدولي الذي يتراجع في هذا الأثناء بحوالي 1.3%. طلعت مصطفى، لاحظوا هذه التراجعات قريبا 1%. للمزيد حول السوق المصرية تنضم إلينا زميلة فهيمة زايد. أهلا بك فهيمة، أخبار مهمة تبعناها يوم أمس، اجتماع عالي المستوى للرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة، مع المحافظين، مع العديد من كبار المسؤولين، وربما البارز كان في تصريحات مهمة، وأيضا كان في دعوة لجلسة طارئة

0: في البرلمان اليوم، هل رشح شيء عن هذا الاجتماع الطارئ للبرلمان؟
1: بالطبع يعني عبادة، بعد الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس مع الحكومة ومع مجلس المحافظين وقادة القوات المسلحة وقادة الشرطة و كبار المسؤولين في الدولة، وتحدث فيها عن أداء الاقتصاد المصري، عن أداء الدولة، عن التحديات التي تواجه الدولة. بالطبع بعدها جاءت دعوة طارئة للبرلمان للانعقاد، هذا أثار بعض القلق في الأسواق المصرية، ولكن بالفعل تحدثت مع عدد من النواب داخل مجلس النواب، لم تبدأ الجلسة بعد، ولكن أكدوا لي أنه بالفعل سيتم مناقشة اليوم أو التصويت على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك في ضوء أنه كان يجب أن يبدأ التطبيق فعليا غدا الأول من أكتوبر، وكان لابد أن يوافق البرلمان على التأجيل، تأجيل التطبيق حتى لا يحدث خلل قانوني، خاصة أنه الأمور يعني الأمور التنفيذية لهذا القانون غير جاهزة في الوقت الحالي، يتم التجهيز لها، وبالتالي هذه الدعوة لا علاقة لها باجتماع الأمس. اجتماع الأمس كان توضيحي، والحكومة شبه قدمت يعني بيان واضح عن الأداء خلال السنوات الماضية. الرئيس السيسي أشار إلى خسائر قناة السويس التي بلغت 20 مليار دولار على مدار السنوات الماضية بسبب التوترات الجيوسياسية، وهذا بالطبع يعني جزء كبير من الإيرادات الدولارية المصرية خسرتها خلال هذه السنوات. تحدث عن التحديات المحيطة بالاقتصاد، أيضا تحدث عن الأحداث التي تلت 2011 وحتى 2013 أثرت سلبيا على أداء الاقتصاد المصري وانكماش الاقتصاد، وأنه لتعافي الاقتصاد من هذه الأحداث هذا يتطلب 15 عاما. أشار إلى قضية سد النهضة، قدم رئيس الحكومة توضيحا لأداء الاقتصاد ومؤشرات الاقتصاد خلال السنوات الماضية، وأنها تبرز يعني أداء جيد جدا للاقتصاد في ظل التوترات وفي ظل التحديات التي يواجهها، كما قدم كل وزير في ملفه أيضا التطورات التي حدثت في هذا الملف والتقدم الكبير الذي حدث في هذا الملف، وذلك لتوضيح الصورة بالطبع في ظل حالة من يعني المواطن المصري يشعر بضغط المعيشة بشكل كبير. فالرئيس السيسي يود أن يوضح أنه رغم هذه التحديات هناك تقدم في الملف الاقتصادي سينعكس على المواطن خلال سنوات قليلة.
0: أشكرك جزيل الشكر الزميلة فهيمة زايد من القاهرة. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشكيل مجلس برئاسة نائبه لإدارة عملية تصفية صناديق استثمار قيل إنها تسببت بأزمة في أسواق المال التركية. وقال أردوغان إن بلاده تعمل على جعل الأسواق المالية أكثر أمانا، فيما كلف مجلس الرقابة الحكومي بالتحقيق في المخالفات المرتبطة بالأزمة. وكان مجلس أسواق المال التركي قد أمر بتصفية 131 صندوقا استثماريا بأصول إجمالية تصل إلى 20.4 مليار دولار، وتشكل صناديق سوق النقد نحو 31% من أصول هذه الصناديق، بينما تصل صناديق الأسهم وغيرها إلى نحو 69%. وإثر هذه القرارات تراجعت أصول الصناديق بنحو 21% منذ نهاية أغسطس الفائت وسط عمليات سحب من المستثمرين. وبحسب بيانات مجلس أسواق المال التركي، بلغ عدد المستثمرين الأفراد الذين تضرروا من ذلك نحو 456 ألف مستثمر. إلى موجز لأبرز الأخبار السياسية. تسلم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة، وذلك خلال لقائه بوسطاء قطريين في الدوحة وفق ما أكده مسؤول لرويترز. المسؤول نفسه أضاف أن عراقشي سيناقش الرد في طهران اليوم، لافتا إلى أن الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران يتعلق بترتيب الأولويات وليس بعناصر خطة الأيام السبعة. وأكد أن الوثيقة قيد التفاوض تشرح الخطة لبناء الثقة ثم العودة للنسخة المعززة من مذكرة التفاهم السابقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لا تمر بوضع سيء للغاية، مضيفا أنه لا يعرف بعد

0: إذا كانت ستستسلم قبل أن يقول ستستسلم. وأضاف ترامب في تصريحات لصحفيين في البيت الأبيض أن ما عبر عبر مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين من كميات من النفط هو أكثر من أي وقت مضى في التاريخ. وأفادت مصادر عربية أن قيادات حوثية نفذت عمليات سحب لأموال من البنوك المحلية اليمنية، ما تسبب بمخاوف لدى المواطنين اليمنيين من عدم توافر السيولة في صنعاء بحسب مصادر عربية. يطوي العراق اليوم صفحة الوجود العسكري الأمريكي أو الوجود العسكري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، مع استمرار انسحاب القوات الأمريكية واستكمالها وانسحاب قوات التحالف من الأراضي العراقية وفق الجدول الزمني المتفق عليه بين بغداد وواشنطن. وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن اليوم يمثل الموعد النهائي لاستكمال الانسحاب. حذرت روسيا من أنها قد تستخدم كل وسائلها بما في ذلك الأسلحة النووية إذا حاولت دول حلف الناتو عزل مقاطعة كالينغراد عن بقية الأراضي الروسية. وقالت السفارة الروسية في إيرلندا أن موسكو تنظر بقلق إلى معلومات تتحدث عن استعدادات لفرض حصار جوي وبحري على المنطقة، محذرة من أن مثل هذا السيناريو قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية واسعة. شددت الولايات المتحدة عقوباتها على كوبا عبر فرض قيود إضافية على المعاملات المالية وسفر المواطنين الأمريكيين إلى الجزيرة. وتشمل الإجراءات حظر المعاملات المالية غير المباشرة مع كيانات كوبية خاضعة للعقوبات، خصوصا تلك المرتبطة بالأجهزة الأمنية ومجموعة جايسا التابعة للجيش الكوبي، إلى جانب إلغاء معاملات يوتيرن بالدولار المرتبطة بكوبا. كما ألغت واشنطن ترخيصا كان يسمح للمصارف الأمريكية بفتح حسابات لرواد الأعمال الكوبيين وفرضت الحصول على ترخيص مسبق للمشاركة في برامج التبادل الثقافي والمؤتمرات والفعاليات التجارية. إلى فاصل قصير نتابع بعده في الأسواق العربية. كارني يتهم شركة صلب أمريكية بخيانة العمال بعد تسريح المئة من الوحدة الكندية.
1: تجاوزت مساهمة الشركات في الاقتصاد السعودي عبر تيك توك 10 مليارات ريال خلال عام 2025.
2: بدأنا بموظفين اثنين والحمد لله كبر فريقنا لفوق 50 شخص، قدرنا بعدها خلال سنتين نقفل 3 جولات استثمارية.
3: بدأت محتوى تعليم اللغة الإنجليزية بالتيك توك، والآن الحمد لله أملك أكاديمية ناجحة تعليم عن بعد في المملكة.
4: الناس بتستفيد معايا، نتقاسم النجاح هذا مع بعض، وهذا يعني بيعطي استنابلتي جدا عالية لبيوتهم وحتى لبيتي أنا الشخصي.
2: وبمساعدة تيك توك قدرنا نساهم باقتصاد المملكة.
5: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
6: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
7: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
8: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

السعوديين إلى 6.5% خلال الربع الثاني من العام الحالي، متراجعا بمقدار 13 نقطة المئوية على أساس سنوي وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. أما معدل البطالة الإجمالي لسكان المملكة من سعودي

0: إلى المملكة خلال الربع الثاني من العام إلى 19.1 مليار ريال بتراجع نسبته 19.5% على أساس سنوي. وعلى أساس فصلي انخفض صافي التدفقات بنسبة 15.8% مقارنة بالربع الأول من 2026 عندما بلغ في ذلك الحين 22.7 مليار ريال. وفي البيانات الصينية عاد نشاط المصانع إلى النمو خلال شهر سبتمبر، حيث سجل مؤشر مدير المشتريات الرسمي للقطاع 50.1 نقطة الشهر الجاري، ارتفاعا من 49.8 في أغسطس، في قراءة أتت متماشية مع التوقعات لتنهي شهرين من الانكماش. جاء هذا التحسن بدعم من استئناف الإنتاج بعد تراجع اضطرابات الطقس، إلى جانب قوة الطلب المرتبط بقطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فيما ظل التعافي غير متوازن بسبب ضعف الاستهلاك والاستثمار واستمرار الضغوط في سوق العقارات. وفي ظل تباطؤ الزخم الاقتصادي، كلفت بكين إجراءات الدعم الموجهة إلى البنية التحتية والتكنولوجيا وقطاع الإسكان، فيما تستهدف نموا سنويا بين 4.5% و5%. اليوم تحولت الأسواق الآسيوية إلى ارتفاع بعد تراجعات حادة للأسواق اليابانية تحديدا يوم أمس. اليوم نيكي مرتفع ب 2%، توبكس أنهى الجلسة مكاسب ب 1.7%، جلسة خجولة وضعيفة في هانغ سينغ. وفي البر الصيني، مع استعداد الصين للدخول في عطلة طويلة، كوسبي على تراجع بنصف النقطة المئوية بضغط من أسهم التكنولوجيا. وفي أستراليا ارتفاعات اليوم الثاني بعد قرار البنك المركزي رفع الفائدة. طبعا في أوروبا لدينا بيانات اقتصادية مهمة من فرنسا، حيث قفز التضخم إلى مستويات 3.4%، أعلى مستوى للتضخم منذ سنتين، ارتفاع من 2.6% في شهر أغسطس. ونتحدث عن قفزة لعوائد السندات الفرنسية، باتت أعلى ب 120 نقطة أساس تقريبا إذا قرناها كسبريد مع السندات الألمانية. لنتجه إلى زميلتنا كارينا كامل في لندن لنطلع منها على المزيد من تؤثر على الأسواق العالمية. كارينا، القراءة الثانية إذا تظهر نموا أعلى للاقتصاد البريطاني في الربع الثاني، ما تفاصيل هذه البيانات؟
1: يعني خليط من العوامل الاقتصادية فعليا في المنطقة الأوروبية. دعني أبدأ أولا ربما بأرقام التضخم، لأن أنت ذكرت ما يدور في فرنسا، وهذا صحيح أنه أرقام التضخم إذا نظرنا إلى رقم الموحد أو المنسق على صعيد المستوى الأوروبي على أساس سنوي في سبتمبر، أسعار المستهلكين في فرنسا نمت ب 3.4%، هذه قفزة كبيرة جدا. يعني القراءة السابقة كانت 2.6%، فقفزنا من 2.6% إلى 3.4%. الأسباب الأساسية بحسب مكتب الإحصاءات، أولا أسعار الطاقة ارتفعت سواء كان الغاز أو البنزين السيارات، ولكن أيضا الخدمات، تكلفة الخدمات ارتفعت، وأيضا تكلفة الغذاء. فكل هذه العوامل مقلقة، ونحن ننظر لاحقا اليوم ستصدر أرقام التضخم المجمع في ألمانيا، ولكن حتى ساعة صدرت القراءات المختلفة من مناطق إقليمية في ألمانيا، وخمس مناطق في ألمانيا أقاليم مختلفة زادت فيها معدلات التضخم إلى ما فوق 3%، 3.2%، 3.3%، 3.4%. فهذا يعطي إيحاء أنه عندما يصدر الرقم الموحد لاحقا اليوم لكل ألمانيا سيكون أعلى مما كان متوقع. لدينا أيضا بيانات مهمة صدرت من ألمانيا حول البطالة، بيانات مقلقة تثير ضعف في سوق العمل الألماني، لأنه أرقام العاطلين زادت بنسبة كبيرة وأعلى بكثير مما كان متوقع في سبتمبر. عدد العاطلين زاد بواقع 12,000 عاطل إلى أكثر من 3 مليون، كنا نتوقع أن تكون الزيادة في نطاق 1000 عاطل، ف 12 ضعف ما كان متوقع، هذا أيضا مقلق جدا. ولدينا مبيعات التجزئة التي صدرت أيضا في ألمانيا، وهنا مبيعات التجزئة على أساس شهري نمت بوتيرة أبطأ مما كان متوقع، رغم أنها كانت منكمشة فهي نمت تحسن طفيف، ولكن على أساس سنوي مبيعات التجزئة انكمشت ب 0.4%. فبشكل عام عبادة، أرقام اقتصادية ضعيفة وضغوط تضخمية قائمة، الخبر الوحيد الإيجابي أن النمو في بريطانيا كان أفضل مما كان متوقع على أساس شهري.
0: أشكرك جزيل الشكر الزميلة كارينا كامل، كنت معنا من لندن. اتهم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مالك شركة الصلب الكندية ستيلكو التابعة لشركة كليفلاند كليفز الأمريكية بخيانة العمال الكنديين بعد إعلان الشركة تسريح موظفين. وبررت الشركة ذلك جزئيا بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وخص رئيس الوزراء الكندي الرئيس التنفيذي لشركة كليفلاند كليفز بالانتهاء

انتقاد لأنه أشاد بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على واردات الصلب الكندية، وأوصفها بأنها خطوة ضرورية لحماية منتجي الصلب الأمريكيين. بهذا نصل إلى نهاية الأسواق العربية، أعود وألتقي بكم على رأس الساعة على شاشة العربية بزنس. إلى اللقاء.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بيزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
0: في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
4: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر،
0: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
4: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
5: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
4: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: الناس تقول بشكل واضح أنها غير صادمة.
7: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
6: كانت فيما مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
7: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
8: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
7: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 2:00.

0: عشرة ظهرا.
1: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
2: لا تذهب بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
3: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
2: أكبر شبكة من المراسلين،
4: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
2: وأفضل باقة من المختصين.
1: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب؟
2: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
0: منتصف النهار.

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض، هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية اف ام وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: أراقجي يتسلم والرد الأمريكي، ومصدر رفيع يؤكد للعربية بأن الخطة تحتاج إلى تعديلات جوهرية.
1: في الواجهة،
0: القوات المسلحة اليمنية تواصل استهداف وملاحقة ميليشيات الحوثي وتجمعاتهم على جبهات قتال عدة.
1: في الواجهة،
0: بعد 12 عاما التحالف الدولي ينهي مهمته في العراق، وبغداد تؤكد على استمرارية التعاون الأمني.
1: الحي المالي،
0: تقلبات لأسعار النفط على وقع تقدم المفاوضات، وعودة صادرات النفط من الشرق الأوسط قرب مستويات ما قبل الحرب.
1: مصادر مفتوحة،
0: ألمانيا تبدأ تشغيل نظام جديد لرصد المسيرات في مطار برلين براندبورغ.
1: ستوديو لايت،
0: إضراب واسع في فرنسا للضغط على الحكومة بشأن موازنة 2027. إذن أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و106.6 من جدة، وكذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم، ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة،

البداية مستمعين من ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية المتعثرة، إذ تسلم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة، حيث أكد مصدر رفيع للعربية عن الوسطاء نقلوا رد واشنطن لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة. المصدر أكد أيضا أن التفاوض انتقل إلى مرحلة كيف تنفذ الخطة ومن يبدأ وما الضمانات، لافتا إلى أن الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران تتعلق بترتيب الخطوات وليس بعناصر خطة الأيام السبعة. المصدر أضاف أن خطة السبعة أيام تحتاج لتعديلات جوهرية قبل الحديث عن أي تقدم. وكان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أكد استمرار جهود الوساطة والاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف تجاوز

0: العقبات وتقليص الفجوات بين الجانبين، مشيرا إلى أن الاجتماعات متواصلة والعمل يتركز على إيجاد أرضية مشتركة.
1: الماضية كان هناك عدد من اللقاءات التي عقدت وتبادل الرسائل، منها ما تم في نيويورك وقبل ذلك، وما زال العمل جاريا على عقد اللقاءات وإيصال الرسائل بين الأطراف. والعمل حاليا أو الجهد حاليا منصب على بناء أرضية مشتركة بين الأطراف، وكما تعلمون دولة قطر ملتزمة منذ اليوم الأول بالحل، ضرورة الحل السلمي ودعم الوساطة الباكستانية، ودور الوساطة القطري مستمر في هذا الإطار. لذلك الاجتماعات هي مستمرة واللقاءات مستمرة بين الأطراف، وقطر ستستمر في جهدها بغية بناء أرضية مشتركة. في أي اتفاق هناك عقبات، دورنا هو تذليل الصعوبات ومحاولة جسر الفجوة بين الأطراف، وهذا ما يجري حاليا.
0: إذن هي فرصة جديدة أمام الجانبين الأمريكي والإيراني، وإن نجحت فإنها مقاربة جديدة بين واشنطن وطهران أو العودة لخيار الحرب. فواشنطن ترهن أي فرصة للتوصل لاتفاق بالتزام طهران بحسن السلوك والوفاء بتعهداتها، فيما تربط الأخيرة تقديم أي تنازل بموافقة واشنطن على العودة إلى مذكرة التفاهم، لتميل مرة أخرى الكفة لعمليات قتالية واسعة النطاق. فتوقعات مسؤولين أمريكيين تذهب باتجاه إعطاء الرئيس الأمريكي لهكذا أوامر بعد الانتخابات النصفية في نوفمبر. وقد سبق استلام المقترح بساعات حديث للمتحدث باسم الجيش الإيراني، ويتوعد بشن حرب أو عملية استباقية حال التيقن من نية الولايات المتحدة بتنفيذ هجوم وشيك. أما ترامب مستمعين، ورغم المقترح فإنه ينتظر استسلام إيران بأي وقت طالما أن وضعها سيء للغاية كما يقول، مؤكدا فقدانها للورقة التفاوضية الأخطر أي مضيق هرمز. فكميات النفط تتدفق بمستويات مشابهة لتلك المسجلة قبل الحرب، لتصل شحنات النفط الخام وفق بيانات كيبلر إلى 17 مليون برميل يوميا. كما عاد من جديد، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الوضع في إيران سيء للغاية، كما أكد أن هدف الحرب هو منع طهران من امتلاك السلاح النووي. الصعوبات مستمعين التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي مردها الحصار البحري الخانق على موانئ إيران وعقوبات متتالية أحدثها طالت 10 أفراد وكيانات على ارتباط بشراء أسلحة ومكونات للجيش الإيراني، لتضع هذه العقبات ضغوطا أكبر على اقتصاد إيران المنهك أساسا. فالريال الإيراني سجل أدنى مستوى له على الإطلاق ليصل إلى 2.5 مليون مقابل الدولار الأمريكي الواحد. وبين ضغوط اقتصادية وتهديدات عسكرية، إيران تتخوف من انفجار الشارع وتجدد الاحتجاجات، لتؤكد نشر نحو 50,000 عنصر من قوات الأمن في طهران ومدن أخرى استعدادا لاحتمال حدوث اضطرابات.

0: معنا الآن مستمعينا من عمان عبر زوم مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار دكتور نبيل. يعني وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي استلم الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة، وبالتالي ما المتوقع من هذا الرد، خصوصا يعني أن المصادر تشير لأن الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران اليوم يتعلق ب يعني ترتيب الخطوات وليس بعناصر هذه الخطة كما كان في السابق.
1: مساء الخير أستاذ محمد.
0: أهلا بك.
1: صحيح كما تفضلت، يعني ترامب رح يصر على آلية التنفيذ مقابل التنفيذ، أي أنه بعد تخفيف العقوبات والإفراج عن أرصدة المجمدات بعد خطوات إيرانية قابلة للتحقق، لأن ما يريد الرئيس ترامب هو ضمانات تنفيذ أقوى، يعني وليس مجرد مذكرة سياسية جديدة تماطل فيها إيران وتسوف وتحاول كسب الوقت. الآلية تقوم على أنه ماذا تفعل إيران ومتى وماذا سوف تحصل مقابله وماذا سيحدث إذا تم خرق هذا الاتفاق، وبالتالي صحيح أنه العنصر الزمني أو الفصل الزمني

0: هو عنصر مهم في تقديري أستاذ محمد بأنه هذا الاتفاق سوف يكون إذا حدث على عدة مراحل كما تريد واشنطن. المرحلة الأولى هو هرمز ووقف إطلاق النار مع فتح الملاحة ووقف الضربات حماية للمصالح الأمريكية الموجودة في المنطقة وعدم استهداف طبعا دول المنطقة. المرحلة الثانية هي النووي، موضوع التخصيب، موضوع المخزون.
1: في نفس الوقت طبعا الرئيس الأمريكي الآن يعتبر مضيق هرمز هو مضيق يعني مفتوح، وعاد ربما صادرات النفط فيه وحركة النفط فيه إلى ما قبل الحرب، يعني كما ذكر الخبر 17 مليون برميل يوميا ما قبل الحرب يعني. وبالتالي الآن الملف النووي أصبح هو الأساس لواشنطن.
0: نعم صحيح، ينبغي الانتقال إلى القضايا المهمة والمعقدة، وبالتالي إيران لا تستطيع أن تفاوض على ورقة لم تعد تمتلكها. المرحلة الأخرى اللي هي بعد النووي اللي هي المرحلة الثالثة سوف تعتمد على الاقتصاد وتخفيف تدريجي العقوبات مع السماح بتصدير النفط ومعالجة الأموال المجمدة بحيث تكون على دفعات وحسب الالتزام الإيراني. والمرحلة الرابعة هي الأمن الإقليمي، الصواريخ والمسيرات والميليشيات ودعم إيران للوكلاء والأذرع الموجودين في المنطقة. الجانب الإيراني في موقف لا يحسد يعني هو بات يدرك تماما بأن هنالك جدية أمريكية بالانتقال إلى القضية الجوهرية والمحورية التي قامت الحرب على أساسها، وكما تفضلت هو الملف النووي الإيراني. لكن في نهاية المطاف يعني ترامب بدأ يفكر يريد الانتقال إلى مرحلة الحسم إما السياسي أو العسكري، في حين أن الجانب الإيراني ما زال يراهن ويتحدث عن المهل ويتحدث عن حقوق الإيران لا يمكن التنازل عنها.
1: طيب واليوم وبالتالي دكتور نبيل في هذه النقطة تحديدا، يعني اليوم حينما تشعر طهران أن الولايات المتحدة أصبح لا يهمها مسألة قضية مضيق هرمز باعتبارها أنه يعني مضيق مفتوح وأن القضية الأهم هو الملف النووي، كيف ستتعاطى طهران مع هذه النقطة، مع مسألة الملف النووي وتخصيب اليورانيوم واليورانيوم المخصب أصلا؟
0: هي لن توافق على ذلك، يعني طرحت بعد فترة انتهاء السبعة أيام أو مهلة السبعة أيام أن تقوم إيران بترقيق التخصيب، يعني الانتقال من 60% للمستويات الأخرى، وهذا أصلا مخالف الاتفاق اللي تم إبرامه ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والمذكرة أو اتفاق النووي في يونيو من العام 2015، لأنه نص على أنها تكون 63%. بالإضافة إلى أنه هذا الأمر سوف يمهد للانتقال للقضايا المهمة فيما يتعلق بالمركز النووي أستاذ محمد، يعني أولا إغلاق المنشآت النووية الثلاث نتاز وفورد وأصفهان، بالإضافة إلى بحث موضوع منشآت رأس الفاس بالقرن 2 والريمبو، وهي المنشآت التي قامت إيران بإنشائها بشكل سري وغير معلن. أيضا نتعامل مع كميات اليورانيوم، يعني الإيرانيين عم بيمتلكوا الآن، حتى قبل حرب 12 يوم كان الإيرانيين يمتلكوا 10 طن من اليورانيوم منخفض التخصيب بنسبة 63% و 889 كيلوغرام من اليورانيوم متوسط التخصيب بنسبة 20%، بالإضافة إلى أكثر من 460 كيلوغرام من اليورانيوم عالي تخصيب بنسبة 60%، وبالتالي بإمكان الجانب الإيراني صناعة 10 قنابل نووية بهذه الكمية. النقطة الأخرى هي التعامل أيضا مع أجهزة الطرد المركزية المتطورة، خصوصاً IR6 وIR9 اللي قامت إيران بتصنيعها ووضعها في المنشآت النووية، هذا طبعا مخالف للاتفاق النووي. بعد ذلك كاميرات المراقبة وسحبة والتحقق والتثبت والسماح للفرق التفتيش بالوصول إلى كل المنشآت الأخرى مثل قاعدة بارشين العسكرية اللي يقام فيها منشآت سرية نووية، والانتقال بعد هذه الخطوات كلها إلى البرنامج الصاروخي اللي بات يشكل تهديد إقليمي ودولي غير مسبوق عبر تحديد مدايات هذه الصواريخ والتعامل مع كب جماح الإنتاج العددي لها، والتعامل أيضا مع برنامج الفضائي الذي يعتبر غطاء للتجارب الصاروخية بعيدة المدى. بعد ذلك طبعا النفوذ الإقليمي و سلاح الميليشيات والأذرع، وهذه سوف تكون أحد العقد الأصعب بعد النووي، لأن واشنطن سوف تطالب طهران بوقف التمويل والتسليح والتوجيه والعمليات ضد المصالح الأمريكية وضد مصالح دول المنطقة، لكن نزع أسلحة جميع الميليشيات دفعة واحدة ربما أكثر تعقيدا، خصوصا أن بعد هذه الفصائل لا سيما العراقية ترفض نزع سلاحها طبعا لسبب أو لآخر. لذلك قد يقبل ترامب ربما مرحليا بصيغة تجميد السلاح بدلا من نزع، أي وقف استخدام هذه الجماعات ضد القوات الأمريكية ودول المنطقة ثم معالجة مستقبل أسلحتها في مسارات محلية لاحقا.
1: طيب دكتور نبيل، يعني في خبر ورد قبل قليل عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يقول ملتزمون بتفاهمات إسلام أباد دون أي تنازلات، ماذا يعني ذلك، خصوصا أننا يعني كنا ننتظر الرد الأمريكي الذي سيناقش في طهران؟ يعني
0: هذا الأمر لن يفيد كثيرا، لأن يعني الولايات المتحدة الأمريكية قد رفضت هذا الأمر جملة وتفصيل، وكما تفضلت في البداية أنه هي أستاذ محمد لم تعد تمتلك ورقة هرمز لدي

0: لديها قدرة على
1: صحيح.
0: الفداء لكن ليس لديها قدرة على السيطرة من خلال استخدام ما يسمى بالأسلحة غير المتماثلة مثل الصواريخ الساحلية وزرع الألقام وإطلاق الطائرات المسيرة. الآن في تقديري أنه عمليا العقوبات بدأت تأتي أكلها على الجانب الإيراني، لأن واشنطن تسعى أستاذ محمد إلى نقل إيران من الحصار البحري والمالي إلى العزلة الجوية والتجارية، بحيث تصبح كلفة استمرار المواجهة أعلى من كلفة التسوية في الحسابات الإيرانية. وهنالك رأي عام بدأ في إيران حتى يتم طرحه عبر وسائل الإعلام التي تدفع للحرس، أنه قد يكون هناك خطة أمريكية لفرض أيضا عقوبات على المنافذ البرية. تعرف الجانب الإيراني يمتلك لديه جبرية جغرافية مع 7 دول، إذا تم هذا الأمر معناه استكمال حلقة الحصار الاقتصادي إضافة إلى المجال الجوي والبحري والبري، وبالتالي هذا سوف يؤدي إلى التضييق على إيران وقدرتها في الوصول إلى أي دولة، وهذا في معناه استهداف لشبكات الحرس الثوري الإيراني، لأن واشنطن تسعى إلى تعطيل استهداف شركات الطيران عن طريق نقل الأفراد والمعدات والشحنات المرتبطة بالأنشطة العسكرية والاستخبارية. عمليا هذه الضغوطات ربما قد تدفع إيران أستاذ محمد باتجاه مجموعة من السيناريوهات، أما إعادة النظر في شروطها المتعلقة بمضيق هرمز والعقوبات والملف النووي.
1: طيب.
0: ثانيا تآكل هامش المناورة، راح تضيق المنافذ البرية والبحرية والجوية والمالية، وهذا راح يقلص قدرة إيران على إطالة أمد المفاوضات دون تحميل كلفة اقتصادية إضافية وتعزيز الحاجة إلى اتفاق مرحلي. يعني قد تصبح طهران أكثر استعدادا للقبول بتفاهم محدود يخفف الحساب دون تقديم تنازلات نهائية في الملف النووي، وهذا ما لا تقبل به طبعا واشنطن.
1: نعم، ذكرت قبل قليل دكتور نبيل يعني كلمة مفتاحية، أن العقوبات اليوم يعني ربما أتت أكلها، وإيران في ذات التوقيت تؤكد يعني نشر نحو 50,000 عنصر من الأمن في طهران. ما الهدف اليوم من يعني كل هذا العدد الكبير؟ الحديث هناك عن تخوفات من اندلاع احتجاجات مرة أخرى في العاصمة طهران.
0: صحيح، هذا أحد الرهانات التي يراهن عليها الرئيس ترامب، لأنه أخطر عناصر الاستراتيجية الأمريكية أستاذ محمد، سواء عبر استراتيجية الخنق الاقتصادي والضغوط العسكرية المتدرجة واستراتيجية الانتظار والاستنزاف، هو دفع الجانب الإيراني باتجاهين. الاتجاه الأول إما الهدف التفاوضي بمعنى دفع طهران إلى الاختيار بين اتفاق بشروط أكثر سلامة وبين استمرار التآكل الاقتصادي والعسكري، مع الرهان طبعا على الداخل وهي أخطر عناصر هذه الاستراتيجية، لأن استمرار الأزمة الاقتصادية قد يحول الضغط الخارجي إلى أزمة شرعية وتماسك للنظام وانفجار للداخل. وكما تفضلت في البداية أن الدولار وصل إلى 2.5 مليون ريال، وهذا صحيح. يعني رحلة انهيار العملة الوطنية في مضي غير مسبوق، وسقط السقوط حر، وبالتالي طبعا مع ارتفاع نسبة التضخم اللي تحدث عن وصول إلى 66%، تحدث ارتفاع السلع والمواد الأساسية من 15% إلى 400%، وأزمة الطاقة وأزمة المياه وأزمة البنزين وأزمة الديزل وغير ذلك، وبالتالي هي في موقف لا يحسد عليه الجانب الإيراني، ربما هذا سوف يدفع الأمور إلى انفجار داخلي غير مسبوق. نشر 50,000 جندي صحيح، ولكن النقطة المهمة هو أنه بدأ ينتقل الحرس الثوري الإيراني وقوات البسيج مع زينبيون وفاطميون في مراكز المدن الكبرى وليس في العاصمة طهران، خشية من انفجار الوضع الداخلي. ووجه أحمد رضا ردان العميد أحمد رضا ردان قائد الشرطة الإيرانية نداء عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الإعلام، داعي الأهالي إلى عدم انخراط في أي احتجاجات مستقبلية، لأن هذا سوف يكون جزء من مؤامرة الاستكبار العالمي لأمريكا وإسرائيل والموساد وغير ذلك. إلى جانب الإنترنت ضعيف في كل الأراضي الإيرانية واعتمدوا على الشبكة الوطنية فقط، وبالتالي إذا حدثت هناك تظاهرات أو احتجاجات سوف تكون معزولة عن العالم الخارجي، كما حدث في الاحتجاجات بعد حرب 50 يوم واللي أدت إلى قتل أكثر من المعلومات الرسمية 5,000 متظاهر، غير رسمية تتحدث عن 32,000 متظاهر.
1: وضحت صورة تماما من عمان عبر زوم مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم، تحياتي لك دكتور.

0: خليل الصدر يعلن حل لواء اليوم الموعود في العراق ويتحدث يقول حصر السلاح بيد الدولة برنامج علني ومدروس ويحقق نتائج واقعية، وأضاف أنه يجب فتح الباب أمام وجوه جديدة في الحياة السياسية لإنهاء الفساد بالعراق. مقتدى الصدر يقول يجب تعزيز القوات الأمنية خاصة حرس الحدود، وكما ذكرنا يعلن حل لواء اليوم الموعود في العراق.
1: في الواجهة،
0: دعت القوات المسلحة اليمنية المدنيين إلى الابتعاد عن أي موقع تستخدمه ميليشيات الحوثي عسكريا، وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها ترصد وتتابع جميع تحركات ميليشيات الحوثي في مختلف المحاور والجبهات، وأن كل المواقع التي تستخدمها ميليشيات الحوثي لأغراض عسكرية أهداف مشروعة. كما استهدف الجيش اليمني تجمعات وآليات لميليشيات الحوثي على عدة جبهات، وذلك عبر سلاح الطيران المسير. عبر الهاتف معنا الآن مستمعينا من مأرب مراسل العربية فم الزميل محمود الحميدي. محمود، أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار. إذا نتحدث عن آخر التطورات الميدانية على الجبهات التي شهدت استهداف تجمعات وآليات للحوثيين. محمود.
2: نعم، الجبهات في محافظة مأرب شهدت استهداف لتجمعات الميليشيات الحوثية، أيضا تعزيزات عسكرية. نبدأ بالخبر العاجل قبل أقل من ساعة من الآن، الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية استهدف تعزيزات عسكرية للميليشيات الحوثية في مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب، وأيضا استهدف أسلحة في ذات المديرية التي تقع جنوب محافظة مأرب والتي تعد مركز للعمليات العسكرية ومركز للتحشيد للميليشيات في الجبهات الجنوبية. كما استهدف بعدة غارات تكنات ومواقع عسكرية للميليشيات على امتداد خطوط التماس في هذه الجبهة من منطقة البلق حتى الفليحة وإلى منطقة العيرف ودنة، هذه الجبهة التي تقع جنوب محافظة مأرب. بالنسبة للجبهات الأخرى، شهدت خلال الساعات الماضية تراشق مدفعي وأيضا بالأسلحة المتوسطة بين القوات الحكومية والميليشيات الحوثية دون حدوث أي عملية محاولة اختراق أو محاولة تسلل سواء للميليشيات أو حتى محاولة تقدم للقوات الحكومية، لتبقى هذه الجبهات هادئة نسبيا. خلف خطوط التماس وتحديدا في مواقع الأطراف في محافظة مأرب، كان هناك استهداف مركز خلال 24 ساعة الماضية وتحديدا لمخازن الأسلحة. عندما نتحدث على ثلاثة مواقع في مديرية العبدية جنوبي محافظة مأرب، وهي موقع أبلح وموقع حيد الحمران ومعسكر جراز الذي كان فيه منصة لإطلاق الصواريخ، وهي كانت منصة جاهزة لإطلاق صاروخ تم استهدافها. في مديرية قانية ومديرية رحبة على الاتجاه الجنوبي الآخر تم استهداف أيضا مخازن أسلحة وتجمعات للميليشيات الحوثية، وهي تعزيزات تأتي عبر محافظة دمار في طرق وعرة شقتها الميليشيات الحوثية نحو جبهات جنوب محافظة مأرب، بالإضافة إلى استهداف معسكرات مركزية. عندما نتحدث عن معسكر ماس في المنطقة الشمالية في محافظة مأرب، وأيضا عندما نتحدث عن معسكر أمريش في الجبهة الجنوبية. هذا ما يخص جبهات القتال في محافظة مأرب وأطراف محافظة مأرب.
0: شكرا جزيلا لك من مأرب مراسل عربية فم الزميل محمود الحميدي.
1: في الواجهة،
0: إلى العراق مستمعين، حيث بات اليوم على موعد تاريخي إذ يطوي صفحة الوجود العسكري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش مع استكمال انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف من الأراضي العراقية، ويأتي انتهاء المهمة بعد أكثر من عقد من مشاركة التحالف في مكافحة داعش، لتدخل العلاقات الأمنية بين بغداد وشركائها الدوليين مرحلة جديدة. تعليقا على الانسحاب، أكد قاسم العرجي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية أن انتهاء مهام التحالف الدولي بقيادة أمريكا هو محطة استراتيجية انتقالية نحو تعزيز العلاقة الثنائية وليس إنهاء

الشراكة الأمنية بين بغداد والدول الحليفة، لافتا إلى استمرار التعاون الاستخباراتي مع التحالف الدولي. إثنا عشر عاما من الوجود العسكري تطوى في العراق، مهمة بدأت مع تمديد تنظيم داعش وسيطرته على مساحات واسعة من البلاد، واستمرت بعد هزيمته لملاحقة خلاياه قبل أن تصل اليوم إلى محطتها الأخيرة بانسحاب التحالف الدولي. ولكن ما الخط الزمني لهذا التحالف؟ بدأت القصة مستمعين في 2014 حين سيطر تنظيم داعش على مساحات واسعة من العراق وسوريا، حينها انتشرت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في البلدين، وبدأت واحدة من أكبر العمليات العسكرية ضد التنظيم. ثلاث سنوات من المعارك في العراق انتهت في 2017 بإعلان هزيمة داعش واستعادة المناطق التي كان يسيطر عليها. ثم جاءت 2019 ليفقد التنظيم مناطق سيطرته في سوريا أيضا، لكن سقوط دولة داعش لم يكن نهاية مهمة التحالف، فقد بقيت قواته في العراق وسوريا لملاحقة الخلايا المتبقية ومنع التنظيم من استعادة نفوذه. ومع تراجع خطر داعش بدأت مرحلة تقليص الوجود العسكري. في 2024 اتفقت بغداد وواشنطن على إنهاء مهمة التحالف في العراق تدريجيا، وبدأت القوات مغادرة القواعد التي تمركزت فيها حتى انحصر وجودها مطلع هذا العام في إقليم كردستان. وبعد مغادرة التحالف سوريا في وقت سابق من العام، تصل المهمة في العراق الآن إلى نهايتها أيضا.

0: معنا الآن مستمعينا من بغداد مراسل العربية اف ام زميل منتظر الرشيد. منتظر اهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. اذا يعني ما الذي يحدث اليوم على الارض في بغداد مع انسحاب القوات الامريكية وقوات التحالف؟
1: هذا الانسحاب طبعا انتهى رسميا قبل عدة اشهر، يعني انسحبت قوات التحالف من عدد كبير من القواعد العسكرية في مناطق الوسط وباتجاه طبعا إقليم كردستان. تجمعت كل القوات الأمريكية في قاعدة حرير في أربيل. غادرت آخر طائرة أمس من قاعدة فيكتوري بمطار بغداد وهي تحمل ما تبقى من معدات تابعة للتحالف الدولي. أيضا غادرت آخر طائرة من قاعدة حرير في أربيل، بالتالي رسميا لم يعد هناك أي تواجد لقوات التحالف الدولي. العراق طبعا اتخذ سلسلة من الإجراءات وبالتشاور مع مستشارين خاصين في التحالف الدولي جرى تقييم جاهزية القوات العراقية خلال العامين الماضيين. خلص التحالف الدولي أن العراق بات جاهزا لملء الفراغ الذي سيتركه التحالف الدولي، بالتالي بدأ بتنفيذ خطته خلال عام أكمل انسحابه طبعا وانتهى باقتراب نهاية. العراق الآن في أجواء احتفالية رسمية حيث رئيس الحكومة حضر حفلا رسميا بهذه المناسبة وألقى كلمة تحدث فيها عن دور التحالف الدولي في دعم العراق في محاربة داعش، وأيضا تحدث عن المرحلة الجديدة من التعاون مع هذا التحالف وإن غادر كقوات هنا في العراق لكن التعاون سيستمر. إضافة إلى كل ذلك تحدث رئيس الحكومة عن نقاط مهمة تتعلق بسلاح الفصائل ونزع هذا السلاح وحصر السلاح بيد الدولة. إذن العراق أمام مرحلة جديدة قواته فيها جاهزة بشهادة طبعا مستشاري التحالف الدولي، وأيضا أمام مرحلة جديدة في بسط سيادته طبعا على جميع أراضيه وحصر السلاح بيد الدولة.
0: نعم، هذه المرحلة الجديدة أيضا منتظر، يعني رئيس البرلمان العراقي كان يقول في خبر عاجل قبل قليل هناك تخوف على الوضع الأمني داخل البلاد، وبالتالي كيف ستتولى القوات العراقية اليوم هذه المهام التي كان يوديها التحالف في إطار مكافحة داعش؟
1: طبعا مغادرة التحالف الدولي هي يعني أحدثت انقسام منذ الحديث، بداية الحديث قبل عامين عن انسحاب هذه القوات، وحتى قبل ذلك عندما طالبت قوى سياسية

0: سياسية شيعية وأيضا بعض الفصائل بضرورة انسحاب هذه القوات من العراق. كان الحديث هنا عن وجود مخاوف لدى القوى الكردية، بعض القوى السنية، عن مخاوف وحتى بعض القوى الشيعية تتحدث عن حاجة العراق لوجود هذا التحالف، إضافة إلى تمديد وجوده لأن العراق يحتاج إلى من يحمي سماء البلاد من أي هجمات. لكن بالنتيجة القوات التحالف الدولي قررت الانسحاب من العراق، لكنها تركت مجموعة من الأسئلة خلفها. هل كان الانسحاب قوات التحالف الدولي والقوات الأمريكية من العراق حاجة أمريكية بحتة، أم أنه مطلب عراقي وافقت عليه واشنطن؟ هذان السؤالان ما يزالان طبعا إلى الآن من دون إجابة. البعض يتحدث عن أن الانسحاب الأمريكي كان حاجة انسحاب قوات التحالف الدولي نتيجة لأن هذه القوات كانت عرضة لهجمات الفصائل المسلحة وأيضا لهجمات إيران. وهناك من يقول بأن واشنطن أرادت تلبية مطلب الحكومة العراقية بالانسحاب كي يعني تتمكن الحكومة من نزع الذرائع وبالتالي نزع سلاح الفصائل.
1: نعم، شكرا جزيلا لك من بغداد مراسل العربية فهم على كل هذا الطرح. شكرا جزيلا لك، منتظر الرشيد.

0: إذن مستمعينا، مع خروج قوات التحالف الدولي بشكل نهائي من العراق تساؤلات بشأن قدرة القوات العراقية على إدارة الملف الأمني دون غطاء التحالف، خصوصا ما يتعلق بقدرات الجيش العراقي الجوية. دعونا نتابع هذا التقرير من جابر جمال.
1: مع مغادرة قوات التحالف الدولي العراق تنتقل مسؤوليات أمنية وعسكرية إلى القوات العراقية في اختبار لقدرتها على تأمين الحدود وملاحقة بقايا تنظيم داعش بالاعتماد على قدراتها الذاتية.
2: بعد انتهاء مهمة التحالف تتجه بغداد إلى تعزيز اعتمادها على قدراتها الجوية، وفي مقدمتها مقاتلات F-16 التي تستخدم في استهداف مواقع ومخابئ تنظيم داعش. لكن تعزيز القوة الجوية العراقية لا يقتصر على المقاتلات، فبغداد تستعد أيضا لإضافة مروحيات وتجهيزات جديدة إلى طيران الجيش ضمن صفقة عسكرية مع الولايات المتحدة تقترب قيمتها من 800 مليون دولار. مروحيات بيل 412 ABX للنقل والإسناد وتنفيذ مهام متعددة، مروحية بيل 407M للاستطلاع والمهام التكتيكية. وتأتي هذه التعزيزات في وقت تحتاج فيه القوات العراقية إلى قدرات أكبر في الرصد والاستطلاع والغطاء الجوي، خصوصا في المناطق النائية والحدود الطويلة حيث تنشط خلايا تنظيم داعش.
3: هناك عمليات نصب كمائن وملاحقة بقايا عصابات داعش، لكن أكيد يبقى هناك نقص في عملية الغطاء الجوي وعمليات الرصد والاستمكان التي كانت تقوم به قوات التحالف. وهناك يعني بعض الرؤى في موضوع تعويض هذا النقص من خلال طائرات عراقية أخرى، لكن أكيد عمل هذه الطائرات يحتاج إلى ديمومة واستدامة ومدة بقاء كبيرة في الجو تستطيع من خلالها تحقيق الهدف الذي كانت تحققه طائرات MQ-9 الأمريكية.
2: وعلى الأرض تمتلك القوات العراقية أكثر من 1,300,000 عنصر من الجيش والشرطة والحشد الشعبي، إلى جانب ترسانة عسكرية تضم الدبابات والطائرات والمدافع والمروحيات والطائرات المسيرة. 1,300,000 عنصر من الجيش والشرطة والحشد الشعبي، 1,200 دبابة، 361 طائرة مقاتلة ومروحية متنوعة، 369 طائرة مسيرة واستطلاعية، 65 قطعة بحرية. وردا على مخاوف الفراغ الأمني الذي قد ينتج بعد مغادرة التحالف، تؤكد الحكومة العراقية أن الأجهزة الأمنية والعسكرية أصبحت تمتلك الجاهزية الكاملة لمواجهة التحديات وفرض الأمن والاستقرار. من العاصمة العراقية بغداد، جابر جمال، العربية.
4: مصادر مفتوحة.

0: نتابع مستمعينا من تطورات حرب أوكرانيا بعدما وصل إلى بولندا، إذ أعلنت هيئة الملاحة الجوية البولندية عن استئناف العمل بمطاري جيشوف ولوبين بعد إيقاف العمليات الجوية مؤقتا. وعزت الهيئة هذا التوقف إلى أنشطة طيران عسكرية رافقت هجمات روسية على أوكرانيا. أما في كييف فقد أعلنت السلطات عن مقتل طفل وإصابة 5 آخرين في غارات روسية شملت العاصمة ومناطق محيطة بها. وبحسب السلطات فقد تسببت الهجمات بالمسيرات والصواريخ بأضرار بالمنازل والبنية التحتية، إضافة لاندلاع حرائق وفق بلدية كييف. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استمرار ضرب البنى التحتية والطاقة والكهرباء ومراكز الاتصالات والخوادم في مقاطعتي كييف وأوديسا شمال وجنوب غرب أوكرانيا. وجاء في بيان وزارة الدفاع عن الضربات طالت مركز اتصالات ومواقع للطاقة في كييف. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط أكثر من 300 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية. كما أعلنت وزارة النقل الألمانية بدأ تشغيل نظام جديد لرصد الطائرات المسيرة في مطار برلين براندبورغ بهدف اكتشافها مبكرا في مناطق الإقلاع والهبوط وتنبيه السلطات إلى أي مخاطر محتملة على حركة الطيران. وتأتي الخطوة في ظل تزايد رصد المسيرات قرب المطارات الألمانية، فيما تخطط وزارة النقل لتجهيز مزيد من المطارات الدولية في أنحاء ألمانيا بأنظمة رصد مماثلة على مدار العام. القراءة السياسية مستمعينا في رويترز ووكالة الأنباء الألمانية من سلامة الطيران إلى الأمن القومي. القراءة الأبرز هي أن برلين تتعامل تدريجيا مع المسيرات قرب المطارات باعتبارها جزءا من حماية البنية التحتية الحيوية وليس مجرد مخالفة جوية. الأرقام تعطي خلفية مهمة، رصدت أكثر من 20 مسيرة في محيط المطار خلال النصف الأول من 2026 مقابل 8 فقط خلال كامل 2025. اضطرت حركة الطيران إلى التوقف في 7 رحلات، كما أن الارتفاع لا يقتصر على برلين، إذ سجلت 166 حالة في المطارات الدولية الألمانية خلال النصف الأول من العام مقابل 101 في الفترة نفسها من 2025. رويترز مستمعين أشارت إلى الوقت، توقيت مهم جدا يأتي تعزيز الدفاعات الجوية بعد حادثة مطار لايبزيغ في أغسطس، حيث عثر على مسيرة مزودة بمتفجرات قرب طائرات شحن أوكرانية. في الأول من سبتمبر أعلنت الحكومة الألمانية أنها خلصت استنادا إلى معلومات استخباراتية وتحقيقات إلى مسؤولية روسية عن العملية. روسيا نفت طبعا هذا الاتهام واعتبرته استفزازا. رويترز ووكالة أسوشيتد بريس وضعتا الحادثة في إطار أوسع من مخاوف ألمانية وأوروبا بشأن ما يسمى بالتهديدات الهجينة. رسالة ألمانيا إلى الداخل والخارج، تقول رويترز داخليا الحكومة تريد إظهار أن المطارات والبنية التحتية الحيوية لن تبقى مكشوفة أمام مسيرات يصعب تحديد مصدرها بسرعة. خارجيا ألمانيا ترسل إشارة بأنها تعتبر أمنها الجوي جزءا من مواجهة التهديدات الهجينة المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية، من دون أن يعني ذلك أن كل مسيرة تظهر قرب مطار ألماني مرتبطة بروسيا.
1: مصادر مفتوحة.
0: انتهت حرب سوريا وتداعياتها ما زالت ماثلة، وأبرزها اللجوء في ألمانيا. هناك تواصل الحكومة سعيها لإعادة نحو 80% من اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، مستعينة بالحوافز المالية ليعزز ذلك إرباكا موجودا أصلا في أوساط المهاجرين إثر صعود حزب أقصى اليمين في الانتخابات الأخيرة والمعروف بتشدده ضد الهجرة. لأكثر من عقد من الزمن تحول 915 ألف سوري مقيمين في ألمانيا

0: حولوا لجزء من نسيجها في الحياة والتعليم والعمل. بينهم نحو 640 ألف يحملون تصاريح إقامة و70 ألفا حاصلين على إقامات دائمة. رغم هدوء نسبي في سوريا، إلا أن عدد العائدين طوعا إلى بلدهم لم يتعدى 4400 سوري مسجلين في السجل المركزي للأجانب حتى نهاية يونيو الماضي، فيما 15,000 شخص آخرين ملزمين قانونيا بالمغادرة ومعظمهم يحملون وضع الإقامة المتسامح بها الذي يعني تعليق تنفيذ الترحيل مؤقتا. أما الرهان الألماني في تنفيذ خطط العودة التطوعية فموضوع على تحفيز السوريين للمغادرة عبر مكافآت مالية. إذن يتخوف الآلاف من السوريين في ألمانيا من الترحيل، مع بدء تلقي عدد منهم رسائل من دائرة الهجرة تدعوهم للمغادرة، وتستعد الحكومة الألمانية لتغيير التوجيهات المتعلقة بدائرة الهجرة والتوصية بسحب الحماية الممنوحة لعشرات الآلاف من السوريين بعد انتفاء سبب الحماية التي منح لهم. دعونا نتابع.
1: في الأسابيع القليلة القادمة ستبدأ وزارة الداخلية الألمانية بإرسال توجيهات جديدة لمكتب الهجرة واللاجئين الاتحادي، تطلب فيه سحب حق الحماية من السوريين، خاصة الذين يسافرون إلى سوريا ومن يتلقون إعانات اجتماعية.
2: مكتب اللاجئين بدأ بإرسال هكذا رسائل تدريجيا إلى السوريين الحاملين حماية منذ سقوط نظام الأسد، على اعتبار أن أساس منح الحماية زال. أحد الذين تلقوا هذه الرسائل حمزة، الذي يعمل في محل بيع أدوات منزلية وكان قد وصل إلى ألمانيا بعد يوم من سقوط الأسد. رفض طلب لجوئه ولم يمنح حتى صفة الحماية، وصدر بحقه قرار ترحيل، قرار اعترض عليه وما زال ينتظر الرد.
3: بعد ما قدمت الطعن يعني صرنا أكثر من سنة تقريبا ناطر الرد، وللأسف بهالسنة كاملة عايشين على أعصابنا. نحن لسه عنا أمل كتير أنه تكون الردود إيجابية بالنظر لطلبات لجوئنا، لأنه الوضع مو مستقر نهائيا. هني بذات نفسهم بيعرفوا هالشيء وبيحذروا الأجانب من زيارة سوريا.
2: ومع توجيهات الداخلية الجديدة يتوقع أن تزداد بشكل كبير أعداد الرسائل التي تصل لكل السوريين من حاملي حق الحماية، توجيهات تتزامن مع تزايد صعود حزب البديل من أجل ألمانيا من أقصى اليمين، وهو ما يزيد من مخاوف السوريين هنا. علاء الذي يحمل صفة حماية يعيش بقلق من احتمال تلقيه هكذا رسالة.
4: هسه شعور بالخوف للسوريين كامل، يعني ما فينا نرجع على بلدنا هلا. ورق الضغط، كل حزب يستلمون ورق الضغط على اللاجئين. هاي ورق الضغط من أيام تركيا، احنا بتركيا جينا على ألمانيا، الورقة هاي لاحقتنا. هلا بدنا نرجع على بلدنا، ايش في بلدنا؟
2: الحزب الحاكم يريد كذلك تشجيع العودة الطوعية، ويدرس زيادة المكافآت المالية الممنوحة لمن يختار العودة، والتي تصل حاليا إلى 1000 يورو للشخص الواحد. راغدة بهنام، العربية، برلين.
5: الحي المالي

تقترب تدفقات الخام من الشرق الأوسط من العودة إلى مستويات ما قبل الحرب حسب تقديرات صادرة عن جي بي مورغان وجولدمان ساكس. وقدر جي بي مورغان شحنات النفط بنحو 17 مليون برميل يوميا، أي 98% من مستويات ما قبل الحرب. أعلنت إدارة ترامب إتاحة 40 مليون برميل من الاحتياط البترولي الاستراتيجي لشركات الطاقة، على أن تعيد الشركات كميات مماثلة لاحقا في خطوة تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار الوقود. وتأتي الخطوة ضمن اتفاق أوسع مع دول وكالة الطاقة الدولية للإفراج عن 400 مليون برميل. اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض مع نحو 24 من كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا ليتم توقيع اتفاق يتضمن التزامات طوعية لتعزيز

إجراءات السلامة والرقابة على أنظمة الذكاء الاصطناعي، فيما وصف ترامب الاتفاق بأنه ملزم أخلاقيا رغم أنه لا يحمل قوة قانونية. قال الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي سام ألتمان إن الشركة ستؤجل طرح الأسهم للاكتتاب العام إلى حين قدرتها على اتخاذ قرارات أكثر ثقة بشأن سلامة تقنيات الذكاء الاصطناعي، في وقت تواجه فيه دعوى قضائية جديدة مرتبطة باستخدام أدواتها في اختراق طرف ثالث. عاد نشاط المصانع في الصين إلى النمو خلال سبتمبر، حيث سجل مؤشر مديرية المشتريات الرسمي للقطاع 50.1 نقطة في الشهر الحالي، ارتفاعا من 49.8 في أغسطس، في قراءة جاءت متماشية مع التوقعات منهيا شهرين من الانكماش.

0: ستوديو لايت. دعت نقابات القطاع العام في فرنسا لتنظيم أكثر من 170 مظاهرة بمختلف أنحاء البلاد للضغط على الحكومة قبل يومين من إعلان مشروع موازنة 2027. تسعى النقابات المنظمة للمطالبة بتحسين الأجور وتعديل مشروع الموازنة، وذلك عقب إعلان رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو مطلع سبتمبر تجميد العمل مجددا بالنقطة الاستدلالية المعتمدة في احتساب الراتب الأساسي للموظفين الحكوميين. عبر زوم الآن مستمعينا معنا المستشار السياسي والاقتصادي في المنظمة الأوروبية للسياسات ناصر زهير. أهلا وسهلا بك أستاذ ناصر، بداية في منتصف النهار. إذن لنعرف أولا ما هدف هذه النقابات من هذه التظاهرات، يعني نتحدث عن أكثر من 170 مظاهرة في مختلف فرنسا.
1: تحياتي لكم. هدف النقابات هو أن يكون هناك ضغط على الحكومة قبل التمرير الميزانية من أجل أن يكون هناك تعديل في آلية تجميد زيادة الأجور، وأن يكون هناك تحول في دعم القدرة الشرائية وزيادة الرواتب كما يقول المتظاهرين أو كما تقول النقابات، لأنه التجميد في هذا البند لمدة 4 سنوات ساهم بأن يكون هناك حوالي 800,000 من أصل 5.7 مليون موظف تحت الحد الأدنى القانوني للأجور، وبالتالي هذه مشكلة كبيرة تراها النقابات.
0: طيب أستاذ ناصر، يعني اليوم إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه الاحتجاجات على شكل مشروع هذه الموازنة، موازنة 2027، خصوصا يعني في ظل هذه الضغوط المالية العامة في فرنسا؟
1: الحكومة لا تمتلك أغلبية في الجمعية العمومية في البرلمان الفرنسي، وبالتالي قد تكون مضطرة من أجل أن تصل إلى اتفاق معين مع النقابات ومع المعارضة حتى يكون هناك تمرير للميزانية، لأن النقابات تريد تغيير بنود الميزانية وليس فقط الاحتجاج عليها، وبالتالي على الحكومة أو أن يكون هناك تعامل معين ما بين المعارضة والنقابات والحكومة من أجل تمرير الميزانية، وهذا قد يحدث لأنه الحكومة الحالية لا تريد أي اضطرابات قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية، هناك انتخابات في إبريل. أيضا صحيح. الرئيس الفرنسي لا يريد أن يخرج حزبه من المعادلة، هو في أضعف مواقفه الحالية انتخابيا، ولا يريد ضربة أخرى توجهها النقابات، خاصة بأنه أيضا هو لن يخسر الكثير سوى إذا وصل إلى اتفاق مع النقابات.
0: طيب اليوم يعني لو سألنا عن التداعيات الاقتصادية لتجميد هذه لتجميد النقطة الاستدلالية لأجور موظفي القطاع العام تحديدا، خصوصا في ظل هذا التضخم لارتفاع تكاليف المعيشة، ما هذه التداعيات؟
1: التداعيات ستكون في أنه عجز الميزانية بالنسبة لفرنسا سيزيد، لأنه الآن فرنسا عندها عجز 110% ما بين الدين وما بين الناتج المحلي، وبالتالي قد يزيد هذا العجز. النقطة الثانية هي أن يكون هناك

عبء أكبر على الميزانية وعلى فرنسا، لأن الاتحاد الأوروبي يشترط بأن يكون هناك إجراءات تقشفية أكبر، وأن تعدل فرنسا ما بين الديون وما بين الناتج المحلي، وبالتالي يجب أن يكون هناك خطوات بالنسبة

0: اضطراريا لان يعني تنفذ هذه
1: يعني
0: الطلبات
1: من الممكن
0: اللي
1: أن
0: ذكرها
1: تستجيب،
0: الرئيس على صوت
1: صحيح؟
0: معلن.
1: إذن الحكومة من
0: من
1: الممكن أن تستجيب
0: الممكن
1: يعني لمطالب زيادة الأجور دون أن يؤدي ذلك إلى تفاقم مسألة العجز والدين العام وهكذا.
0: هي ممكن ان تستجيب، ولكن بالتاكيد سيكون هناك تاثيرات وسيؤدي الى زياده العجز، ولكن ليس هناك خيار اخر. يعني المطلوب ما تطالب فيه النقابات الان ان يكون هناك تعديل للميزانيه، ولكن ليس من اجور الموظفين موظفي الدوله، ولكن من زياده الاستثمارات، زياده جذب الاستثمارات، الادوات الاقتصاديه، الاقتراض، كثير من النقاط يمكن للحكومه ان تذهب اليها عدا أن تمس القدرة الشرائية، خاصة خلال 5 سنوات الماضية ارتفعت نسب التضخم بشكل كبير جدا نتيجة كورونا
1: صحيح.
0: وحرب أوكرانيا وحرب إيران الآن وأزمة ضيق هرمز والطاقة، فواتير الكهرباء مرتفعة جدا، أسعار الطاقة، كل هذا اقتصاديا يؤثر على الموازنة الفرنسية.
1: من باريس المستشار السياسي والاقتصادي في المنظمة الأوروبية للسياسات الأستاذ ناصر زهير، شكرا جزيلا على وجودك معنا.

0: نواصل مستمعينا في أخبارنا المنوعة. طلبت CNN و MSN و بوليتيكو من القضاء الأمريكي تمديد الحماية التي تمنع ترامب من حظر دخول صحفيها البيت الأبيض بعدما أعاد قاضي فيدرالي تصاريح مؤقتا وسط اقتراب انتهاء الأمر القضائي في 8 أكتوبر. دعونا نتابع هذا التقرير.
1: 3 مؤسسات إعلامية أمريكية مهددة بالطرد من البيت الأبيض بأمر رئاسي، والقضاء يتدخل لمنع القرار، إذ أعاد قاض فيدرالي مؤقتا تصاريح صحفيي CNN و MS Now و بوليتيكو بعدما حظر دخولهم إلى مقر رئاسة. لكن الحماية القضائية لن تستمر إلى الأبد، إذ ينتهي الأمر في 8 أكتوبر، ما دفع المؤسسات الثلاث إلى العودة للمحكمة بطلب يمنع الإدارة من إعادة فرض الحظر. المؤسسات الإعلامية تقول إن إجراءات الإدارة استهدفتها بسبب تغطيتها التي وصفها ترامب بأنها سلبية، وتعتبر أن الحظر يمس الحريات التي يكفلها التعديل الأول للدستور. في المقابل قدمت الإدارة مبررات مرتبطة بالأمن القومي، فيما قال وزير العدل تود بلانش إن ما وصفها بالتغطية الإعلامية أحادية الجانب تشكل مصدر خطر. ورغم إعادة التصاريح أبقت الإدارة على قيود أخرى، بينها رفض السماح لCNN بمرافقة ترامب على متن الطائرة الرئاسية خلال رحلة إلى تينيسي.
2: لا تترك أقوال البيت الأبيض وأفعاله مجالاً كبيراً للشك في أنه سيعيد فوراً فرض حظر كامل على CNN و MS Now و بوليتيكو إذا أتيحت له الفرصة.
1: ومع اقتراب 8 أكتوبر تتجه القضية إلى اختبار جديد. المؤسسات الثلاث تطلب من المحكمة إصدار أمر قضائي تمهيدي يضمن استمرار دخول صحفيها إلى البيت الأبيض طوال فترة نظر الدعوة، محذرة من احتمال إعادة فرض الحظر فور انتهاء الأمر المؤقت.
0: يبحث ترامب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون مع قادة شركات التكنولوجيا سبل حماية المستخدمين من مخاطر الذكاء الاصطناعي من دون إبطاء الابتكار أو منح الصين أفضلية. ويأتي الإجماع بالتزامن مع إعلان ترامب عزمه توقيع أمر تنفيذي لاعتماد اسم الذكاء الخارق أو SI رسميا في الولايات المتحدة، معتبرا أنه ثورة تفوق في أهميتها الثورة الصناعية والإنترنت وسط قلق شعبي واسع واستبعاد إقرار تشريع قبل انتخابات 3 نوفمبر. التفاصيل مع الزميلة نادية البلبيسي. نتابع.
3: بين طموح الابتكار والخوف من فقدان السيطرة، هذا السؤال مطروح أمام البيت الأبيض والشركات التقنية. من الذي يضمن هذه القوة الجديدة لتبقى تحت سيطرة من يصنعوها؟
4: الرئيس ترامب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون اجتمعا مع 31 مديرا تنفيذيا لشركات الذكاء الاصطناعي، بينهم أهم العمالقة مثل ميتا وجوجل وسبيس إكس وأوبن إي آي وإنفيديا وأمازون، إلى جانب داريو أمدي من أنثروبيك الذي دق ناقوس خطر الذكاء الاصطناعي إذا ترك دون مراقبة. على الطاولة ملف حساس، كيف توضع

0: وضمانات لحماية المستخدم من أخطار التقنية من دون إبطاء تطويرها. ترامب استبق الاجتماع وأكد أنه سيوقع أمرا تنفيذيا بالغ الأهمية لتغيير اسم الذكاء الاصطناعي إلى الذكاء الفائق، مضيفا أنه تحدث مع الرئيس الصيني شي جي بينغ وهو معجب بالاسم.
1: الذكاء الاصطناعي أشبه بالأخبار الكاذبة. الأخبار الكاذبة مصطلح أفضله، لكنني سأطلق عليه الآن اسم الأخبار المصطنعة.
0: الرئيس يتمسك بمساحة واسعة للابتكار خشية أن تمنح القيود الأمريكية الصين أفضلية في هذا السباق.
2: من الصعب حقا إيجاد حل وسط، خاصة عندما لا تتدخل حكومة الولايات المتحدة نفسها. إذا نظرنا إلى كيفية امتلاكنا للتكنولوجيا النووية، نجد أن جميع تلك المختبرات كانت تدار من قبل حكومة الولايات المتحدة.
0: لكن القلق يتصاعد، فاستطلاعات الرأي تظهر أن 82% من الأمريكيين يشعرون بالقلق من سرعة تطور الذكاء الاصطناعي. الاجتماع قد يقرب وجهات النظر، لكنه لن يحسم الخلاف سريعا، فلا قانون مرتقبا قبل الانتخابات التشريعية في 3 نوفمبر. نادية البلبسي العربية، واشنطن.
3: نبقى مستمعينا في أخبارنا المنوعة في أولى تصريحاتها بعد استقبالها من الملك محمد السادس وتعيينها رئيسا للحكومة ومكلفة بتشكيلها. قالت فاطمة الزهراء المنصوري إنها ستبدأ بالمشاورات لتشكيل الحكومة، معربة عن أملها بأن تكون عند مستوى الثقة بها. في أعقاب نتائج الانتخابات التشريعية، كلف الملك المغربي محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري، وهي إحدى أبرز قيادات حزب الأصالة والمعاصرة، بتشكيل الحكومة المغربية الجديدة، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ المملكة. تقرير فاتحة أبو علي من الرباط، نتابع.
4: في خطوة غير مسبوقة بالمغرب، الملك محمد السادس يكلف امرأة برئاسة الحكومة في محطة تفتح صفحة جديدة في تاريخ الممارسة الدستورية، وتضع فاطمة الزهراء المنصوري أمام مسؤولية تتجاوز رمزية الوصول إلى ما ينتظرها من ملفات في موقع القرار. من رحاب المحاماة إلى عمودية مراكش، ومن رئاسة المجلس الوطني للحزب إلى مقاعد الحكومة، مسار سياسي متعدد المحطات قاد المنصور إلى موقع لم تسبق إليه امرأة في المغرب.
5: هذا في آخر المطاف نتاج ديمقراطي. هذه السيدة حزبها حصل على الرتبة الأولى، وهي منسقة القيادة الجماعية، بمعنى تقوم مقام الأمين العامة أو رئيسة الحزب، إذن فالأمور كلها منسجمة.
4: تطور يشكل لحظة فارقة للحركة النسائية بالمغرب، ويفتح نقاشا جديدا قديما حول مسار المشاركة السياسية للنساء في ظل المقتضيات الدستورية التي عززت حضورهن داخل المؤسسات المنتخبة.
6: هو انتقال ديمقراطي يرتبطه بدستور 2011 لفعل المناصفة. إذا نحن على أبواب المناصفة، ونطمح أن يكون يعني فعلا مناصفة في مجموعة ديال المجالات وتواجد النساء في مراكز القرار، لأنه الآن كنلاحظوا بأنه في المشاركة السياسية النساء ارتفع عدد النساء من 96 ل 117، يعني عندنا حوالي 30% في النساء.
4: هذه القراءات السياسية والحقوقية تتقاطع مع انطباعات الشارع التي تراوحت بين الاحتفاء بهذا المكسب النسوي غير المسبوق والتطلع لما سيسفر عنه من نتائج.
7: دونك حنا متفائلين ان شاء الله وغادي يكون غير خير، ونتمنوا ان الاحزاب يعاونوا هذه رئيسة الحكومه ويتضامنوا معها ويكونوا واحد الحكومه اللي تعطي واحد الصوره جميله للبلاد.
8: العمل ديالها غيحكم عليها، الا خدمت مزيان غادي توصل فين هادشي اللي بغينا نوصلوا ليه، فهمتي؟ الشعب كامل يتسنى هي،
9: سواء كانت مرأة ولا كانت راجل، في جميع الاحوال خاصها توفي بالوعود ديالها والوعود ديال الحزب ديالها اللي جاب واحد 20 وعد، يعني كيف ما يعني وعدت خاصها تنفذ الوعود ديالها.
4: تطلعات الشارع يقابلها رهان سياسي اكبر يتجاوز حدود الرمزيه نحو مرحله الفعل والتنفيذ. بين الرمزيه التاريخيه لهذا التكليف وثقل الملفات الاجتماعيه والاقتصاديه، تتجه الانظار الى المشاورات المرتقبه لتشكيل الحكومه في تجربه تقود فيها امراه الجهاز التنفيذي للمره الاولى، وسط رهان سياسي وشعبي على تحويل هذه اللحظه الرمزيه الى قرارات ونتائج ملموسه على ارض الواقع. فاتحه علي، العربيه، الرباط.
3: تكملت هذه الحلقة في منتصف النهار، تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية على رأس الساعة، تتابعوا

التحالف الدولي ينهي مهمته في العراق، والبنتاغون يؤكد أنه سيواصل تقديم الدعم الاستخباراتي لبغداد. طهران تتسلم رد واشنطن على مقترح الأيام السبعة، ومصادر العربية تؤكد أن المقترح بحاجة لتعديلات جوهرية. القوات المسلحة اليمنية تستهدف تجمعات لميليشيا الحوثي في جبهات غرب لحج وجنوب تعز والجوبة بمأرب. غارات روسية تستهدف مركز اتصالات ومنشآت طاقة في العاصمة الأوكرانية كييف.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية رسميا انتهاء مهام عمل التحالف الدولي في العراق ومغادرة قواتها البلاد نهائيا. أكد البنتاغون في بيان أنه سيواصل تقديم التدريبات والدعم الاستخباراتي لبغداد، لافتا إلى أن القوات الأمنية العراقية ستتولى قيادة الجهود المستمرة لتأمين البلاد ضد الإرهاب. وقبل قليل أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي انتقال مهام العمليات المشتركة إلى القائد العام للقوات المسلحة. أضاف أنه لن يكون هناك أي سلاح خارج مظلة القانون ومؤسسات الدولة، معتبرا أن انتهاء مهمة التحالف لا يعني نهاية المعركة مع الإرهاب. قبل ذلك أكد الناطق باسم القوات العامة أو القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، أكد اليوم 30 من سبتمبر يمثل الموعد النهائي لاستكمال الانسحاب، مشيرا إلى عدم وجود قوات أو قواعد عسكرية أجنبية في العراق بعد اليوم.

0: وفي تصريحات خاصة للعربية أكد رئيس البرلمان العراقي هيبة الحلبوسي أن قرار الحرب والسلم بيد مجلس النواب عندما تطلب الحكومة. أبدى رفض البرلمان والحكومة تتبع للخارج، مضيفا أنه لن يكون هناك وجود للسلاح خارج المؤسسة العسكرية أو إطار الدولة. الحلبوسي وفي حديثه للعربية اتهم فصائل تأتمر بأوامر بعض الدول بتوتير العلاقات بين العراق ومحيطه العربي، كما أعلن أن أردوغان أبدى استعداده للانسحاب من قاعدة بعشيق. أكد قاسم الأعرجي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية أن انتهاء مهام التحالف الدولي بقيادة أمريكا في العراق يمثل محطة استراتيجية انتقالية نحو تعزيز العلاقات الثنائية، وليس إنهاء الشراكة الأمنية بين بغداد والدول الحليفة، لافتا إلى استمرار التعاون الاستخباراتي مع التحالف الدولي. أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان حل لواء اليوم الموعود في العراق مع انتهاء عمل قوات التحالف. مقتدى الصدر في بيان أعلن انتهاء عمل قوات التحالف في العراق وأكد على ضرورة فتح أمام وجوه جديدة في الحياة السياسية لإنهاء الفساد بالعراق. قال زعيم التيار الصدري أن حصر السلاح بيد الدولة برنامج علني ومدروس ويحقق نتائج واقعية. من بغداد ينضم إلينا المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية معن الجبوري. أهلا بكم أستاذ معن. إذا انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق بحسب ما أعلن البنتاغون، ما الذي يعنيه ذلك للعراق وأهمية ذلك في هذا التوقيت بالذات؟
1: طيب يومك سيدتي والسادة المشاهدين. واضح هو مرحلة مفصلية يعني.

0: يعني العراق كان يعاني لمرين من الإشكالية التي تحصل دائما بين الميليشيات المسلحة التي دائما ما تتذرع بوجود قوات أجنبية في الداخل العراقي، وبين حاجة العراق للمساعدة التي تقدمها قوات التحالف تحديدا القوات الأمريكية، كون أن العراق حقيقة يعتبر المنطقة الرخوة في الصراعات الدائرة وتحديدا بين إيران وإسرائيل وأمريكا، كون أن الجغرافيا العسكرية فرضت العراق ما بين إيران وبين إسرائيل، لذلك أصبحت أجواء العراق مسرحا للعمليات في الحروب السابقة بين تلك الأطراف، ولا يمتلك لا الإمكانيات ولا الإرادة في أن يتصدى لأي عمل من هؤلاء الأطراف المتناحرة. على هذا الأساس الآن سقطت الحجة، يعني بما أنه انسحب اليوم آخر جندي أمريكي كما يقال، والقوات الأمريكية خرجت تحديدا من كردستان، يجب أن يكون للحكومة دالة أكبر، ضغط أكبر على هذه الفصائل الموجودة والتي لا تزال تتذرع بحجج بأنها تحاول ترحل المشهد إلى العام القادم يونيو من عام 27. وطبعا هذه الفرضيات معروفة كونها تمثل جزء من السياسة الإيرانية. سيدتي، نعلم أن هذا السلاح الذي تمتلكه الفصائل سلاح إيراني، وهي مرتبطة عقائديا وعسكريا بالنظام الإيراني، عليه لا توجد ضمانات حقيقة، لا يزال عنصر القلق وهاجس كبير يراود المواطن العراقي، فيما لو على سبيل المثال استمرت الضربات الأمريكية الإيرانية، فيما لو تعقد المشهد ستمارس دورها هذه الأذرع الإيرانية، إيران تستفيد طبعا من هذا الجانب، بالتالي العراق معرض لعقوبات اقتصادية وحتى ضربات ممكن أن تكون من الداخل كما حصل قبل فترة، فهذا يعطي حقيقة يعطي ضغط كبير على الحكومة العراقية.
1: طب في ظل هذه التحديات الأمنية أستاذ معن، ومع انسحاب آخر جندي أمريكي كما قلتم، هل اليوم القوات الأمنية العراقية قادرة على الإمساك بالوضع الأمني، قادرة على سد الثغرات الأمنية خصوصا في مناطق حدودية ومناطق نائية وجنوب كركوك حيث هناك حديث عن تواجد بؤر للتنظيم؟
0: تمام، توجد مناطق رخوة، نعم، والخروج الأمريكي أحدث فراغا، نحن نعلم كنا نستفيد من المعلومة الاستخباراتية والرادارات المتطورة التي يمتلكها المضادات الدفاعات الجوية التي تمتلكها أمريكا كانت تصوب، لذلك هنا نجد أن القلق أكبر في إقليم كردستان نتيجة خسارته لهذه العوامل المساعدة الجاهزية والإمكان والجاهزية والخبرة التي يمتلكها الجيش العراقي كبيرة جدا وعالية، لكن سيدتي نحتاج إلى الأدوات المقاومات، يعني نحتاج إلى دفاعات جوية، إلى رادارات، إلى طائرات هليكوبتر لمكافحة الإرهاب، إلى طائرات مسيرة كثير، إلى التعاون الاستخباراتي، وهذا مهم. لا، حتى اللحظة التي نتحدث بها لا توجد اتفاقية ثنائية، يعني تم الإشارة في أكثر من مصدر إلى أن هناك اتفاقيات ثنائية ستعقد بين العراق وأمريكا، هذه ستستغرق وقت لأن نحتاج إلى وجود الترسانة العسكرية التي تملأ الفراغ، وهناك قلق كما ذكرت في الجانب الكردي وأيضا في المكون السني طبعا بأنه من سيملأ الفراغ، يعني هذه الفصائل بين الفينة والأخرى تقوم بدورها تتنمر على المناطق التي تتواجد بها، هناك ضربات توجه إلى كردستان، حتى ما حصل قبل فترة باتجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة، هو كان من الأراضي الإيرانية دخلوا إلى العراق ووجهوا ضرباتهم للأسف إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، أنبوب النفط شرق غرب، وخلق أحراجا كبيرة، هذه كلها يجب أن تغطى، يعني لو نمتلك إمكانيات لا يمكن أن تكون هذه الخروقات بهذه السهولة. سيدتي،
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر من بغداد المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية معن الجبوري. إلى ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث أكد مصدر رفيع للعربية أن الوسطاء نقلوا لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة. المصدر الرفيع أكد للعربية أن التفاوض انتقل إلى مرحلة كيف تنفذ هذه الخطة ومن يبدأ وما الضمانات، لافتا إلى أن الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران يتعلق بترتيب الخطوات وليس بعناصر خطة

0: أيام السبعة. المصدر أضاف أن خطة السبعة أيام تحتاج لتعديلات جوهرية قبل الحديث عن أي تقدم. الرئيس الإيراني مسعود بستشكيان أكد التزام طهران بتنفيذ تفاهمات إسلام أباد من دون تنازلات. يأتي ذلك بينما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي أبلغ عن تلقي رد أمريكي بشأن مقترح طهران الأحدث. ولفت إلى أنه قد جرى عقد لقاءات مع عدة دول في إطار التحرك الدبلوماسي لحل الأزمة. كان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أكد استمرار جهود الوساطة والاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف تجاوز العقبات وتقليص الفجوات بين الجانبين، مشيرا إلى أن الاجتماعات متواصلة والعمل يتركز على إيجاد أرضية مشتركة.
1: خلال الأيام الماضية كان هناك عدد من اللقاءات التي عقدت وتبادل الرسائل، منها ما تم في نيويورك وقبل ذلك، وما زال العمل جاريا على عقد اللقاءات وإيصال الرسائل بين الأطراف. والعمل حاليا أو الجهد حاليا منصب على بناء أرضية مشتركة بين الأطراف، وكما تعلمون دولة قطر ملتزمة منذ اليوم الأول بالحل، ضرورة الحل السلمي ودعم الوساطة الباكستانية، ودور الوساطة القطري مستمر في هذا الإطار. لذلك الاجتماعات هي مستمرة واللقاءات مستمرة بين الأطراف، وقطر ستستمر في جهدها بغية بناء أرضية مشتركة. في أي اتفاق هناك عقبات، دورنا هو تذليل الصعوبات ومحاولة جسر الفجوة بين الأطراف، وهذا ما يجري حاليا.
0: الأمريكي دونالد ترامب قال إن الوضع في إيران سيء للغاية، كما أكد مرة أخرى أن هدف الحرب هو منع طهران من امتلاك سلاح نووي.
2: Well, they're doing very poorly. I don't know if they're going to give up yet, but they'll give up, but they're doing very poorly. You know, we took more oil out of the Hormuz Strait over the last couple of days than at any point in history, including long before we had the war to stop the nuclear weapon. And this is to stop the nuclear weapon. Iran will not have a nuclear weapon.
0: وإلى تطورات في اليمن، حيث نفذ الطيران الحربي اليمني غارات على تجمعات وتحصينات للحوثيين على امتداد خطوط التماس في الجبهات الجنوبية لمأرب وفق مراسل العربية، مضيفا أن الاستهدافات شملت تعزيزات للحوثيين في الجوبة جنوبي المحافظة. هذا واستهدفت القوات المسلحة اليمنية ثكنة ذخائر وعربة وتجمعا لعناصر ميليشيا الحوثي في كهبوب بباب المندب. نتابع.

كانت القوات المسلحة اليمنية دعت المدنيين إلى الابتعاد عن أي موقع تستخدمه ميليشيا الحوثي عسكريا. أكدت القوات المسلحة اليمنية أنها ترصد وتتابع جميع تحركات ميليشيا الحوثي في مختلف المحاور والجبهات، وأن كل المواقع التي تستخدمها ميليشيا الحوثي لأغراض عسكرية أهداف مشروعة.

أفادت مراسلة العربية بأن عدد الوافدين اليمنيين في جيبوتي والمستجلين حتى 27 من سبتمبر بلغ 3635 شخصا في مدينة أوبوك بواقع 988 أسرة، لافتة إلى أن نحو 47% منهم من الأطفال والقُصّر و 51% من النساء. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. ألمانيا تعلن عن نظام لرصد المسيرات في مطار برلين الرئيسي.

0: عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
3: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء، عدة أمور حدثت.
2: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
3: مهما عمل المجلس سيظل نافذين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
2: هل ما زال دول مجلس الدعاوى تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
3: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية.
2: في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش. هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس الدعاوى الخليجي؟
4: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. أعلنت شركة فلاي دبي أن جميع الركاب الذين كانوا على متن رحلة تعرضت لحادث عرضي خلال توجهها إلى تل أبيب بخير. أوضحت أن فرقها تعمل بشكل وثيق مع السلطات المعنية بعد هبوط الطائرة اضطراريا في تبوك، لافتا إلى أنها ستعلن المزيد من المستجدات فور توفرها. كانت تقارير إعلامية ذكرت عن حدوث شجار بين الطيار ومساعده، لكن لم يتم تأكيد هذه التقارير رسميا. هاجم أكثر من 100 مستوطن قرية جالود في شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث قطعوا طرقا وأضرموا النيران في ممتلكات المواطنين الفلسطينيين. كما قام المستوطنون بمهاجمة قوات الأمن الإسرائيلية، ما أسفر عن إصابة 3 من عناصرها. جاء هذا الاقتحام إلى جانب هجوم آخر استهدف مساء الثلاثاء قرية جمالة في الضفة الغربية، وسط تصاعد الانتقادات الدولية لعنف المستوطنين. كما ذكر الجيش الإسرائيلي أن المستوطنين أغلقوا الطرق وأشعلوا النار في مبان ومركبات فلسطينية في القرية، وأحرقوا إطارات ورشقوا قواته بالحجارة. أدانت وزارة الخارجية الأمريكية ما وصفته بأعمال العنف الإجرامية في الضفة الغربية، بعدما هاجم أكثر من 100 مستوطن إسرائيلي قرية جالوت قضاء نابلس شمال الأراضي الفلسطينية. عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن إدانة واشنطن لأعمال العنف الإجرامية التي يرتكبها أي طرف في الضفة الغربية. كما قال إن الولايات المتحدة تدعم فتح تحقيقات مناسبة واتخاذ إجراءات قضائية بحق المسؤولين عنها وفق الوكالة الفرنسية. أوقف أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون في الولايات المتحدة مسعى يهدف إلى إلزام إدارة الرئيس دونالد ترامب بتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن تصاعد العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مقتل مواطنين أمريكيين. أيد 47 عضوا في مجلس الشيوخ القرار مقابل رفض 51. صوت جميع الجمهوريون بالرفض باستثناء ران بول من ولاية كنتاكي، بينما صوت جميع الديمقراطيين بالتأييد باستثناء جون فيلد من ولاية بنسلفانيا. يمثل هذا التصويت أحدث مؤشر على الخلاف بين الديمقراطيين في الولايات المتحدة وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن طريقة معاملة إسرائيل الفلسطينيين، وعلى استمرار الدعم القوي من الجمهوريين لائتلاف نتنياهو الحكومي. وزارة النقل الألمانية بدأت تشغيل نظام جديد لرصد الطائرات المسيرة في مطار برلين براندنبورغ، وذلك بهدف اكتشافها مبكرا في مناطق الإقلاع والهبوط وتنبيه السلطات إلى أي مخاطر محتملة على حركة الطيران. تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد رصد المسيرات قرب المطارات الألمانية، فيما تخطط وزارة النقل لتجهيز مزيد من المطارات الدولية في أنحاء ألمانيا بأنظمة رصد مماثلة على مدار العام. قال المستشار الألماني فريدريش ميرس أن رد روسيا على الاجتماع الأخير بين وزيري خارجية البلدين يظهر أن موسكو غير مستعدة لإجراء مفاوضات جدية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. دعا ميرس روسيا إلى الحضور إلى طاولة المفاوضات، مضيفا أنه حال عدم استعداد روسيا للتفاوض فستستمر ألمانيا بدعم أوكرانيا لوقت طويل. اعتبر

0: استشاروا الألمانيين أن روسيا لن تربح هذه الحرب وأنها ستتكبد أضرار هائلة كلما طال أمد النزاع. ومشاهدينا ننبه بهذه العواجل عن إيران. إذن إيران تتجهز لضربات محتملة عليها. الدفاع المدني الإيراني رفع الجاهزية في 46 منشأة تحسبا لاستهداف البنية التحتية الإيرانية. ورفع الجاهزية يشمل مصافي نفط ومحطات كهرباء وموانئ وجسور ومطارات في ظل جاهزية إيران لضربات محتملة عليها. كانت هذه آخر التحديثات، ونواصل من تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت الدفاع الروسي أنها استهدفت مركز اتصالات ومنشآت طاقة في كييف بضربة جوية واسعة. كما حذرت روسيا من أنها قد تستخدم جميع الوسائل بما فيها الأسلحة النووية إذا حاولت دول حلف الناتو عزل مقاطعة كالينغراد عن باقي الأراضي الروسية. قالت السفارة الروسية في إيرلندا إن موسكو تنظر بقلق إلى معلومات تتحدث عن استعداد لفرض حصار جوي وبحري على المنطقة، محذرة من أن مثل هذا السيناريو قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية واسعة وربما توجيه ضربات روسية استباقية إلى مراكز صنع القرار في دول الناتو. دعت السفارة الدول الأوروبية إلى التعامل مع هذه التهديدات باعتبارها مسألة بالغة الخطورة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كوريا الشمالية تمتلك أسلحة نووية بسبب رؤساء أمريكيين سابقين لم يستطيعوا منع بيونغ يانغ من ذلك. هذا وأضاف الرئيس الأمريكي أن علاقته الشخصية بالرئيس الكوري الشمالي كيم جون أون هي التي تجعل الوضع هادئا مع كوريا الشمالية.
1: That's interesting. You know why? Because he had a different president, and they could have stopped him. He happens to be a friend of mine, Kim Jong-un. He's a friend of mine. He likes Trump. Doesn't like a lot of other people. I'm about the only person in the entire world that he likes, and I like him. I get in a lot of heat when I say that. People say that's terrible. He does have a nuclear capacity, a large nuclear, pretty large nuclear, not like us, but he has a nuclear capacity, Kim Jong-un. And you know why? Because they had presidents. It didn't do what I did. That could have been stopped, you know that. But they had presidents that weren't Trump, and they didn't stop. You know what? As long as I'm around, he's going to be fine.
2: Mr. President.
1: You know why? Because he respects me and he likes me.
0: نفت كوريا الشمالية اتهامات جارتها كوريا الجنوبية بالوقوف وراء انفجار لغمين أرضيين في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، أسفرا عن إصابة 3 جنود كوريين جنوبيين. قالت كيم يون جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي إن اتهامات سول لا تستند إلى أساس وتأتي في إطار ما وصفته بمحاولات الاستفزاز السياسي والعسكري. في المقابل حمل وزير الدفاع الكوري الجنوبي بيونغ يانغ مسؤولية الانفجارين واعتبرهما انتهاكا لاتفاق الهدنة، مؤكدا أن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة. ونتبقى أعيننا على آخر التحديثات والعواجل. مطار تبوك في هذه الأثناء يقول تلقينا نداء استغاثة من رحلة فلاي دبي للقيام بهبوط اضطراري الساعة 8:44 صباحا. إذن مطار تبوك تلقينا نداء استغاثة من رحلة فلاي دبي للقيام بهبوط اضطراري الساعة 8:44 صباحا. نواصل، حيث شددت الولايات المتحدة عقوباتها على كوبا عبر فرض قيود إضافية على المعاملات المالية وسفر المواطنين الأمريكيين إلى الجزيرة. تشمل الإجراءات حظر المعاملات المالية غير المباشرة مع كيانات كوبية خاضعة للعقوبات، خصوصا المرتبطة بالأجهزة الأمنية ومجموعة جايسا التابعة للجيش الكوبي، إلى جانب إلغاء معاملات يوتان بالدولار المرتبطة بكوبا. كما ألغت واشنطن ترخيصا كان يسمح للمصارف الأمريكية بفتح حساب لرواد الأعمال الكوبيين، وفرضت الحصول على ترخيص مسبق للمشاركة في برامج التبادل الثقافي. وإذا مطار تبوك كان أعلن أنه تلقى نداء استغاثة من رحلة فلاي دبي للقيام بهبوط اضطراري الساعة 8:44 صباحا. يضيف مطار تبوك أعلن حالة الطوارئ والتأهب حال تلقينا نداء الاستغاثة من طائرة فلاي دبي. كان هذه آخر التحديثات المتعلقة بالحادث العرضي في طائرة فلاي دبي. وبحسب آخر المعلومات حتى اللحظة، إذا إصابة كابتن طائرة فلاي دبي ومساعده في الرحلة التي هبطت اضطرارا يعني في تبوك. يبدو أنه كان هذا هو السبب الحادث العرضي الذي حصل على متن طائرة فلاي دبي ونقل كابتن طائرة فلاي دبي التي هبطت اضطراريا في مطار تبوك ومساعده إلى المستشفى. إذن هذه

آخر تحديثات بحسب مطار تبوك. نعيد إذن هذه العواجل بحسب بيان مطار تبوك. إذن تلقينا نداء استغاثة من رحلة فلاي دبي للقيام بهبوط اضطراري كما أعلن خصوصا تحديدا الساعة 8:44 صباحا. أعلن حالة الطوارئ والتأهب حال تلقينا نداء الاستغاثة من طائرة فلاي دبي. كابتن الطائرة كطائرة فلاي دبي إذن ومساعده نقل إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. وكان هناك إصابة لكابتن طائرة فلاي دبي ومساعده في هذه الرحلة التي هبطت اضطراريا في مطار تبوك. كان هذا هو إذن بيان مطار تبوك عن هذا الحادث العرضي في طائرة فلاي دبي. شكرا لكم على كرم المتابعة. انتهت النشرة، في أمان الله.

0: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
1: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
2: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
3: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
4: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
5: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاماً وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
6: أول مشكلة بدأت طبعاً مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
5: هل كشفت شيئاً كان مستوراً لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
6: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
5: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
7: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
8: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة، تعبت تطمني. العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
9: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

بكم مشاهدينا إلى غداء عمل من العربية والعربية بزنس. أنا مي بن خضراء وهذه أبرز العناوين. تقارير بنوك عالمية تؤكد عودة صادرات النفط الخليجية إلى طبيعتها، ولكن الأسعار تترقب مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية. انخفاض معدل البطالة في السعودية في الربع الثاني. وترامب يقرر تغيير تسمية الذكاء الاصطناعي ويناقش سلامة التقنية مع قادة شركات التكنولوجيا. وفي القراءة الثانية أظهرت نمو أفضل للاقتصاد البريطاني في الربع الثاني. سنتحدث عن كل هذه العناوين والملفات وأكثر، ولكن هذه المرة دعونا نأخذكم في جولة سريعة على ما يحدث بالنسبة للأسواق الخليجية. هي آخر جلسات شهر سبتمبر، معظم هذه الأسواق سجلت تراجعات شهرية على مدار شهر سبتمبر. بالنسبة لمؤشر السوق السعودي، الجلسة اليوم تبدو أكثر إيجابية مما شاهدناه في جلسات ماضية. اليوم عم نشوف ارتفاعات مدعومة بشكل أساسي بأسهم الراجحي وأرامكو، بينما سوق دبي على تراجعات طفيفة، فوتسي أبو ظبي كذلك الأمر، قطر على تراجعات بسبعة أعشار النقطة المئوية. نلقي نظرة سريعة على بقية البورصات الخليجية ونلاحظ بأنه لدينا تراجع واضح في شهية المخاطرة، ولكن حقيقة اليوم كل الأنظار هي على ما يحدث بالنسبة لأسعار النفط. أسعار النفط من الجلسة الماضية كانت على تراجع. التقارير بشكل أساسي تشير إلى أنه حجم الصادرات من منطقة الشرق الأوسط من النفط في سبتمبر سجلت 16.3 مليون برميل يوميا. هذه أعلى مستوى صادرات للنفط من الشرق الأوسط من بداية الحرب، وهي تقريبا تمثل ربما 90% من الصادرات التي كانت قبل الحرب. بفبراير عم نتحدث كنا عن مستويات 19 مليون برميل يوميا، وبالتالي لدينا تسعير بالنسبة لهذه الأسواق بأنه لدينا جزء كبير من المعروض النفطي القادم من الشرق الأوسط. المشكلة الآن هي ما الذي سيحدث بما يتعلق بمضيق هرمز، لأن هذا الملف لا يزال ملف عالق بين أمريكا وإيران، ولهذا السبب على الأغلب تبقى أسعار النفط فوق $100 لكل برميل. نأخذكم الآن في جولة على أبرز الأخبار التي تابعناها اليوم، حيث تقترب تدفقات الخام من الشرق الأوسط من العودة إلى مستويات ما قبل الحرب إذن، وهذا بحسب تقديرات صادرة عن جي بي مورغان وغولدمان ساكس. قدر جي بي مورغان شحنات الخام بنحو 17.5 مليون برميل يوميا، أي 98% من مستويات ما قبل الحرب. بدوره أكد غولدمان ساكس أن صادرات النفط من الخليج تعافت إلى 23.3 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع متوسط 2025، مشيرا إلى أن الصادرات السعودية ارتفعت بأكثر من الضعف في سبتمبر وتجاوزت متوسط العام الماضي.

وأعلنت إدارة ترامب إتاحة 40 مليون برميل من الاحتياط البترولي الاستراتيجي لشركات الطاقة على أن تعيد الشركات كميات مماثلة لاحقا. هي خطوة تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار الوقود. تأتي الخطوة ضمن اتفاق أوسع مع دول وكالة الطاقة الدولية للإفراج عن 400 مليون برميل. وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.5% في الربع الثاني من هذا العام، متراجعا بمقدار 0.3 نقطة مئوية على أساس سنوي وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. أما معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة من السعوديين وغير السعوديين فانخفض إلى 3% في الربع الثاني. أعلن الصندوق السيادي السنغافوري تيماسك عن خطط لتوسيع حضوره في منطقة الشرق الأوسط من خلال إنشاء مكتبين جديدين في الرياض وأبوظبي. من المتوقع افتتاح المكتبين خلال النصف الأول من العام 2027 العام المقبل. وقالت الشركة إنها تعمل على التواصل مع المؤسسات في قطر لاستكشاف فرص الشراكة والاستثمار في مختلف أنحاء المنطقة. واجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذن في البيت الأبيض مع نحو 24 من كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا ليتم توقيع اتفاق يتضمن التزامات طوعية لتعزيز إجراءات السلامة والرقابة على أنظمة الذكاء الاصطناعي، فيما وصفت

ترامب الاتفاق بأنه ملزم أخلاقيا رغم أنه لا يحمل قوة قانونية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أي آي سام ألتمان قال إن الشركة ستؤجل طرح أسهمها للاكتتاب العام إلى حين قدرتها على اتخاذ قرارات أكثر ثقة بشأن سلامة تقنيات الذكاء الاصطناعي في وقت تواجه فيه دعوى قضائية جديدة مرتبطة باستخدام أدواتها في اختراق طرف ثالث. وبالنسبة للبيانات الاقتصادية الصينية الأخيرة، فقد عاد نشاط المصانع في الصين إلى النمو خلال سبتمبر. سجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاع 50.1 نقطة الشهر الحالي، ارتفاعا من 49.8 نقاط في أغسطس. هي قراءة جاءت متماشية مع التوقعات لينهي شهرين من الانكماش. نحدث إياكم الأسواق الخليجية في جلسة هذا اليوم، هي الجلسة الأخيرة بالنسبة لشهر سبتمبر، فسأعطيكم لمحة سريعة حول ما حدث بالنسبة لشهر سبتمبر بالنسبة لهذه الأسواق. بداية، كما كنا نلاحظ قبل قليل، معظم الأسواق اليوم الخليجية متراجعة باستثناء مؤشر السوق السعودي. أولا، هذا هو أداء مؤشر السوق السعودي على مدار شهر سبتمبر. كما تلاحظون، كان لدينا تراجعات حادة بقرابة 6%. معظم هذه التراجعات تركزت إما على الراجحي أو حتى على أرامكو السعودية. ننتقل إلى أسواق أخرى. ما الذي حدث على مدار شهر سبتمبر؟ مؤشر سوق دبي كما تلاحظون كان على ارتفاعات بأكثر من 2% بقيادة إعمار العقارية. بالنسبة لسوق أبوظبي، الارتفاعات كانت أقل من سوق دبي، عم نتحدث عن نقطة مئوية واحدة فقط، ولكن كان لدينا الكثير من التقلبات. بالكويت، المؤشرات الثلاث أنهت شهر سبتمبر على تراجعات. الأول الرئيسي والعام، بالنسبة للمؤشر الأول كان على تراجعات ب1%، المؤشر الرئيسي 1.4%، والمؤشر العام كان على تراجعات بأكثر من 1%. يعني حتى المصارف الكويتية أسهمها كانت على تراجع في شهر سبتمبر، هيدا الواضح من تراجع المؤشر الأول. قطر كانت على تراجعات حادة على مدار شهر سبتمبر، لاحظوا 5.7% من التراجعات، معظمها بدأ من 15 من سبتمبر، يعني في النصف الثاني من الشهر شهدنا هذه التراجعات الحادة. ننتقل إلى إذن مؤشر مسقط، كان على نوع من الاستقرار، يعني نصف النقطة المئوية فقط من التراجعات بالمقارنة مع أسواق أخرى تعتبر جدا إيجابية. ومؤشر البحرين كان على تراجعات ب1.5%.

0: إلى السعودية، حيث أظهر تحليل لشركة بين إن كومباني إلى أن دوري روشن السعودي في موسم 2025-2026 نجح في خلق قصة جذابة على أرض الملعب، هذا في خضم المنافسة القوية واللاعبين الجدد. نافس الدوريات العالمية الكبرى على الألقاب، إذ لم يتجاوز الفارق بين الفرق الأربع الأولى 9 نقاط فقط، مقارنة بفارق يبلغ 21 نقطة عبر الدوريات الأوروبية الكبرى. ارتفع متوسط قيمة اللاعب في دوري روشن السعودي إلى 1,130,000 دولار في 2025-2026 من $1,000,000 على مدار 2024-2025، هذا الدوري السابق يعني. استحوذت الأندية الخمسة الأولى على 76% من إجمالي قيمة تشكيلات الدوري، حيث تبلغ متوسط قيمة التشكيلة $44,000,000 بزيادة قدرها 28% من بداية الموسم. سنتحدث عن تفاصيل هذا الموضوع مباشرة من دبي. ينضم إلينا كريم شحادة، الرئيس المشارك في شركة بين إن كومباني الشرق الأوسط. كريم، أهلا ومرحبا بك معنا. أعطينا أولا أبرز النتائج والاستنتاجات التي توصلتم لها في تقريركم هذا العام، وكيف يقارن هذا الموسم بالموسم الماضي؟
1: طبعا شكرا مي على الاستضافة، وتحية لك وللجمهور العربية. بالفعل مثل ما ذكرت، دوري روشن بتطور مستمر. نحن بشركة بين إن كومباني ننتج ونصدر تقرير سنوي لنعمل جردة سريعة مع 21st جروب للدوري للموسم اللي فات، وبكل جردة في عنا نقاط إيجابية ونقاط للتحسين. إذا بنحكي عن النقاط الإيجابية، أولا ذكرت البعض منها معي بالبداية بالمقدمة. أولا دوري سعودي حتى على الورق وكجودة لاعبين بتطور مستمر، وعم يستمر بصدارة الدوريات الآسيوية هو والدوري الياباني. المنافسة كانت شديدة هذا العام مثل ما ذكرتي، والنقطة الأخيرة هي المتابعة أو الحضور الرقمي يلي بتزايد مستمر. عدد الفولورز أو المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي

0: تقريبا 4-5% مقارنه مع العام الماضي. اما على المنحى الاخر خلينا نكون كمان هيك واقعيين في بعض النقاط للتحسين. اولا الحضور السعودي على ارض الملعب انخفض هذا العام اذا ناخذ اجمالي اللاعبين السعوديين وخاصه السعوديين اللاعبين ما دون 23 سنة يعني فئة الشباب انخفضت هذا العام. نقطة ثانية كمان الحضور الجماهيري انخفض 7% مقارنة مع العام الماضي. والفجوة وحضرتك ذكرتيها بالبداية كمان في فجوة عم تكبر بين النوادي الكبرى والنوادي الصغرى.
1: أنا هذا ما أريد أن أسألك عنه تماما كريم، بأنه سباق المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم عم نشوف في فارق لم يتجاوز 9 نقاط فقط بين صاحب المركز الأول والرابع. طب ما الذي جعل المنافسة في هذا الموسم شديدة التقارب إلى هذه الدرجة؟
0: لأنه حتى نحن بنموذجنا التحليلي مي بنلاحظ أنه النوادي متقاربة كمان، جودة النوادي وجودة اللاعبين متقاربين. في بعض النوادي كمان ما تنسى بيستلمها PIF يعني PIF أو صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو عم يضخ استثمارات فيها وعم بيعلى من مستوى اللاعبين اللي فيها، فالمستويات متقاربة. ولكن طبعا حلاوة كرة القدم أنك ما فيك تتوقع مين رح يفوز بالنهاية. يعني مثلا بنموذجنا التحليلي الفريق أو النادي اللي كان عنده أفضل فريق على الورق كان الهلال، ولكن نحن نعرف بالنهاية انتصر النصر. ومثلا مثال ثاني كمان فريق الحزم كان عنده الفريق الأقل جودة على الورق ولكن انتهى بالمركز التاسع. فبالتالي يعني حلاوة كرة القدم وليش الناس بتحضر كاس كرة القدم بشكل عام هو لأنه ما فيك تتوقع مين بيفوز بالنهاية. فجودة النوادي الكبرى هي كلها متقاربة ولكن مثل ما حكينا منفصلة شوي عن جودة النوادي المتبقية.
1: وهيدا يقودني إلى السؤال الآخر، بأنه النمو بمتوسط القيمة السوقية لتشكيلات أندية الدوري عم بيكون بشكل أساسي من خلال الحصول على لاعبين جدد أو التعاقدات، مش عم بيكون نمو عضوي. كيف تفسر ذلك الموضوع؟
0: صحيح تفضلت وذكرت معي 90% من الزياده اللي عم نشوفها بالقيمه السوقيه. خلينا نبسط، القيمه السوقيه هي طبعا قيمه كل لاعب، طبعا هي تعكس نتائجه على ارض الملعب بطبيعه الحال. هذه القيمه السوقيه 90% زياده هذه القيمه السوقيه 90% منها جاي عن طريق غير عضوي، عن طريق استقطاب لاعبين ثانيين الى الدوري السعودي. مش هيك احنا تقريرنا عنوان هذا التقرير هو كيفيه انتقال من نمو لافت للدوري السعودي الى نمو مستدام اكثر. والاستدامه بالنمو لازم تجي عن طريق تطوير هذه المواهب على ارض الملعب، تطوير الشباب كمان، استحداث اكاديميات رياضيه متطوره اكثر لتطوير المستوى بشكل عام، وشيء بيقود الى زياده عضويه للاعبين بشكل لافت اكثر مع مرور الوقت.
1: كنت عم تتحدث على انه الحضور على ارض الملعب كان اقل مما شهدناه في اعوام سابقه. طب ماذا عن المنصات الرقميه؟ اعتقد الان بانه الجميع اصبح يعتمد على المنصات الرقميه لحضور المباريات، فكيف كانت النسب ما بين الحضور على ارض الملعب وما تعرفونه حول الحضور عبر المنصات الرقميه؟
0: معي حق 100%. الزيادة الرقمية عدد الفولورز زاد 4%، إذا بتزايد مستمر. وحتى منشوف مثلا نادي النصر إذا منشوف كل وسائل التواصل الاجتماعي وصل عدد المتابعين له ل 57 مليون متابع. فإذا في حضور وفي حماس كمان على المشاهدة على التلفزيون، ولكن هذا الحضور والحماس ما بينعكس وجود على أرض الملعب. المتوسط حضور أو العدد المشجعين للمباراة الواحدة بدوري روشن لعام 25-26 كان 7800 شخص، بانخفاض من 8400 ل 7800، إذا انخفاض ملحوظ. السبب الجوهري هو تحسين تجربة المشجع الـ visitor experience على أرض الملعب. بس نحكي عن visitor experience، نحكي عن ما قبل المباراة، خلال المباراة وبعد المباراة، يعني كل التجربة، كل الجيرني. ونحن بنعرف انه المملكة رح تستضيف العديد من الدوريات الأساسية بداية من بداية السنة القادمة في كأس آسيا بالمملكة بداية العام 2027، وطبعا كأس العالم بالعام 2034. فالعديد من الملاعب عم تتطور وعم يتم استحداثها، وبالتالي تجربة المشجع لازم تتحسن وتتطور تتماشي هذا الحماس الرقمي اللي عم نشوفه على وسائل التواصل الاجتماعي.
1: بالفعل. شكرا جزيلا لك ضيفنا من دبي كريم شحادة، الشريك المشارك في شركة بين ان كومباني الشرق الأوسط.
0: شكرا.
1: إلى فاصل قصير نتابع بعده في غداء عمل. عمليات تسريح لعمال كنديين من قبل شركة أمريكية، والسبب رسوم ترامب.

0: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
1: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
2: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
1: هذا نص إلهي وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث.
2: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. ميراث فيه مصالح ثابتة وبعض المسائل سابها لك انت.
1: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين واللحظات ترسم مسار الملايين والأخبار تروي قصص العالم.

0: أسلم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مالك شركة الصلب الكندية ستيلكو التابعة لشركة كليفلاند كليفز الأمريكية. اتهمه بخيانة العمال الكنديين بعد إعلان الشركة تسريح موظفين. بررت الشركة ذلك جزئيا إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وخص رئيس الوزراء الكندي الرئيس التنفيذي لشركة كليفلاند كليفز بالانتقادات لأنه أشاد بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على واردات الصلب الكندية، ووصفها بأنها خطيرة أو بأنها خطوة ضرورية لحماية منتجي الصلب الأمريكيين. في أمريكا قلصت الأسواق رهاناتها على رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة في اجتماع أكتوبر إلى 51.5% وفقا لأداة فيد واتش مقارنة مع 70% سابقا، وهذا بعد تصريحات من رئيس الفيدرالي في نيويورك بأنه لا حاجة للاستعجال في اتخاذ مزيدا من الإجراءات حول الفائدة بعد الزيادة الأخيرة. تسعر العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل رفعا واحدا فقط لسعر الفائدة بحلول نهاية هذا العام، وهذا مختلف تماما عما شهدناه في بداية الأسبوع عندما ما وصل التسعير لقرابة 70%. على العموم لدينا سلسلة من البيانات الاقتصادية الهامة من جلسة اليوم حتى جلسة الجمعة ستحرك هذه التسعيرات. كارينا كامل تنضم إلينا مباشرة من لندن. كارينا أهلا ومرحبا بك معنا. قبل أن أتحدث معك عن أرقام اقتصادية هامة من بريطانيا، فقط أود التوقف عن هذا الموضوع، كيف أن السوق قلصت من توقعاتها لاجتماع الفيدرالي لأكتوبر. فالبيانات الاقتصادية المرتقبة على مدار هذا الأسبوع ما هي، ولأي درجة هي هامة بالنسبة لاجتماع أكتوبر؟
1: في غاية الأهمية والأرقام صادرة اليوم، نحن ننظر إلى مؤشر الاستهلاك الشخصي الأساسي الكور بي سي إي. في القراءة الأخيرة هذا المؤشر الأمريكي بلغ 3.3%، يعني مستوى نمو الأسعار الأساسية باستثناء العوامل المتقلبة كان عند 3.3%. هذا مستوى عالي جدا، ومن المفترض أن تصدر الأرقام مطابقة للقراءة السابقة، يعني تظل عند 3.3%. الرقم الرئيسي الهيدلاين أيضا بي سي إي من المتوقع أن يكون في نطاق عالي جدا ما بين 3.4-3.5%. كل هذه المستويات عالية جدا، وقال لنا كيفن ووش أنها غير مقبولة أبدا. ولكن ربما جون ويليامز تصريحاته كانت ملفتة يوم أمس، أنه قال يعني النظرية هي من وجهة نظره في المحاضرة التي ألقاها في إحدى الجامعات في نيويورك يوم أمس، هي أنه أسعار النفط عالية وأثرت على التضخم، هذا أكيد، ولكن مستقبلا هو لا يتوقع أن أسعار النفط سترتفع بشكل أكبر مما هي عليه الآن، وبالتالي هذا لن يترجم إلى زيادات أكبر في معدل التضخم. بالعكس، هو يتوقع أنه في وقت ما أسعار التضخم أو أسعار المستهلكين سوف تتراجع، وبالتالي لا داعي للاستعجال لرفع الفائدة مجددا، علما أنه الفيدرالي رفعها فعليا في اجتماع سبتمبر. هو لا يقول أنه نحتاج رفع الفائدة، ولكن ربما ممكن أن نتمهل، ولذلك التوقعات تغيرت، ولكن أرقام اليوم ستضع نقط فوق الحروف وتتضح الصورة بعد صدورها اليوم.

0: أرقام الاقتصاد البريطاني اليوم أصبحت أوضح بظل أن القراءة الثانية أظهرت نمو أعلى للاقتصاد البريطاني عند نصف النقطة المئوية. من أين جاء هذا النمو؟ وهل هي تعطي نظرة أفضل عن الاقتصاد؟
1: أخبار إيجابية فعليا على غير

0: عند مستوى عالي له ايجابيه في الفوتسي اليوم، رغم ان هو على فكره اذا نظرنا الى الاداء الشهري للفوتسي اسوا خساره شهريه منذ مارس، ولكن الفوتسي مرتفع اليوم بدافع من قراءه الجي دي بي الايجابيه. الجنيه الاسترليني ايضا اعلى مستوى في اسبوع كامل مقابل اليورو، فواضح انه الايجابيه من البيانات الاقتصاديه انعكست على الاصول البريطانيه اليوم. ولكن سريعا اود ان اشير الى ارقام التضخم التي صدرت في العديد من البلدان الاوروبيه، في فرنسا، في ايطاليا، وفي اسبانيا هذا الاسبوع، كل الارقام دلت على اشتعال اسعار المستهلكين في المنطقه الاوروبيه. ننتظر القراءه النهائيه لالمانيا لاحقا اليوم، ولكن القراءات الاقليميه كلها عاليه جدا، وهذا يعني اذا ما رصدنا كل الارقام. ننظر الى الجمعه، الرقم المجمع لمنطقه اليورو من المتوقع ان يوتر 3.6% مستوى التضخم في المنطقه الاوروبيه عندما نجمع كل البلدان، وبالتالي ما نحن اصبحنا نتحدث عن رفع الفائده من قبل الاي سي بي 4 مرات اضافيه بعد رفع يونيو ورفع سبتمبر، ولذلك العوائد عالية جدا. البوند الألماني مثلا منذ مطلع سبتمبر العائد على البوند الألماني ارتفع 27 نقطة أساس، ولماذا؟ لأنه فعليا الضغوط التضخمية قائمة وحقيقية بناء على الأرقام الصادرة.
1: طب سؤال أخير أيضا كارينا، بما يتعلق بشيء شهدته اليوم بأنه الفارق ما بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية وصل ل 120 نقطة أساس، هذا أعلى فارق منذ العام 2012، فلأي درجة اليوم الملف الأساسي يضغط على أسعار السندات الفرنسية بهذه الطريقة؟
0: درجة كبيرة جدا. ألمانيا لديها مشاكلنا وتحدثنا عنها كثيرا، وازدهار حزب الـ AfD والمشاكل السياسية الضغط على نفسية المستثمرين، ولكن فرنسا أيضا لديها مشاكل كبيرة جدا. أول معركة قادمة بشأن الموازنة، هل سيعرقل حزب أقصى اليمين راسومبلومون ناسيونال المحادثات الدائرة، أم يعني ربما يتصرف بشكل في المصلحة العامة كما قالت مارين لوبان أنها لن تعرقل الموازنة لأنه هذا قد يكون خطير جدا. ماذا سيفعل الحزب؟ أولا. ثانيا، لدينا انتخابات رئاسية السنة القادمة بحسب الجدول، لا من ذلك. نعم. فكل هذه الاستحقاقات المهمة واضح أنها ضغط على نفسية المستثمرين والعلاوة عالية جدا على سندات الفرنسية.
1: شكرا جزيلا لك دائما الزميلة كارينا كامل، كنت معنا من لندن.

الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أي آي سام ألتمان قال إن الشركة ستؤجل طرح أسهمها للاكتتاب العام إلى حين قدرتها على اتخاذ قرارات أكثر ثقة بشأن سلامة تقنيات الذكاء الاصطناعي، هذا في وقت تواجه فيه دعوى قضائية جديدة مرتبطة باستخدام أدواتها في اختراق طرف ثالث. في سياق متصل، تستهدف أوبن أي آي جمع تمويلا جديد بقيمة لا تقل عن 30 مليار دولار عند تقييم قد يصل إلى تريليون و400 مليار دولار بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لبلومبرغ. تقترب وتيرة الإيرادات السنوية للشركة من 70 مليار دولار استنادا إلى مستويات الإيرادات الحالية بدعم من تضاعف مبيعاتها للعملاء من الشركات بأكثر من مرتين في يوليو. ووفقا لمصدر مطلع تحدث إلى رويترز قال بأن معدل الإيرادات السنوي لأوبن أي آي ارتفع بأكثر من 70% منذ بداية الربع الثالث، فيما حققت الشركة خلال الربع الثالث وحده إيرادات من المستهلكين تجاوزت إجمالي ما سجلته خلال العام الماضي بأكمله. في إطار توسعها في سوق وكلاء الذكاء الاصطناعي، كشفت أوبن أي آي عن وكيلها الذكي الجديد دوتس، والذي يعمل بصورة مستقلة وعلى مدار الساعة لتنفيذ مهام المستخدمين عبر تطبيقات مختلفة، وهو ما يعزز حضور الشركة في هذا السوق وربما حتى يضعها في منافسة مباشرة مع ميتا. يعني لا أعرف بما إذا كان تأجيل الطرح العام الأولي هو بالفعل بسبب أنها تريد المحافظة على معايير السلامة أو بأنها ترى مخاوف المستثمرين من التقييمات. هذه نهاية غداء عمل على كل. شكرا لكم على حسن المتابعة ودمتم بخير.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: هو الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
3: ما ميز المواجهة التي حضرها فرق فودة كان حدثا شعبيا أكثر منه حدثا نخبويا. فرق فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. أغتيل فرق فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
4: الأستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
5: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

التحالف الدولي ينهي مهمته في العراق، والحلبوسي يؤكد للعربية أن أي سلاح خارج إطار الدولة مرفوض. طهران تؤكد استلام رد واشنطن عبر الوسطاء، ومصادر العربية تؤكد أن المقترح الإيراني يحتاج تعديلات جوهرية. القوات المسلحة اليمنية تستهدف تجمعات لميليشيا الحوثي في جبهات غرب لحش وجنوب تعز والجوبة في مأرب. روسيا تبدأ هجمات واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وسماع دوي انفجار كبير في كييف.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية من العربية. نبدأ من العراق، حيث أعلنت وزارة الحرب الأمريكية رسميا انتهاء محل مهام عمل التحالف الدولي في العراق ومغادرة القوات البلاد نهائيا. أكد البنتاغون في بيان أنه سيواصل تقديم التدريبات والدعم الاستخباراتي لبغداد، لافتا إلى أن القوات الأمنية العراقية ستتولى قيادة الجهود المستمرة لتأمين البلاد ضد الإرهاب. قبل قليل أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي انتقال مهام العمليات المشتركة إلى القائد العام للقوات المسلحة. أضاف أنه لن يكون هناك أي سلاح خارج مظلة القانون ومؤسسة الدولة، معتبرا أن انتهاء مهمة التحالف لا يعني نهاية المعركة مع الإرهاب. قبل ذلك أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، أكد أن اليوم 30 سبتمبر يمثل الموعد النهائي لاستكمال الانسحاب، مشيرا إلى عدم وجود قوات أو قواعد عسكرية أجنبية في العراق بعد اليوم. من جهته أكد قاسم الأعرجي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية أن انتهاء مهام التحالف الدولي بقيادة أمريكا في العراق يمثل محطة استراتيجية انتقالية نحو تعزيز العلاقات الثنائية، وليس إنهاء الشراكة الأمنية بين بغداد والدول الحليفة، لافتا إلى استمرار التعاون الاستخباراتي مع التحالف الدولي.

0: في تصريحات خاصة للعربية أكد رئيس البرلمان العراقي هيبة الحلبوسي أن قرار الحرب والسلم بيد مجلس النواب عندما تطلب الحكومة. أبدى رفض البرلمان والحكومة لبقاء أي فصائل تتبع للخارج، مضيفا أنه لن يكون هناك وجود للسلاح خارج المؤسسة العسكرية أو إطار الدولة. الحلبوسي وفي حديثه للعربية اتهم فصائل تأتمر بأوامر بعض الدول بتوتير العلاقات بين العراق ومحيطه العربي، كما أعلن أن أردوغان أبدى استعداده للانسحاب من قاعدة بعشيق. ينضم إلينا من بغداد المحلل السياسي حمزة مصطفى، أهلا بكم. مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق اليوم، رئيس البرلمان يقول ويؤكد أنه لا سلاح خارج إطار المؤسسة العسكرية وخارج إطار الدولة. إلى أي مدى اليوم الحكومة العراقية مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق أمام تهدي حصر السلاح بيد الدولة؟
1: نعم، شكرا جزيلا لك والمشاهدين العربية. أولا اليوم العراق استكمل بالفعل انسحاب ما تبقى من القوات الأجنبية في العراق، ولا سيما الأمريكية باعتبارها هي التي قادت التحالف الدولي الذي تشكل بعد عام 2014 عندما احتل داعش الأراضي العراقية، وجاءوا بطلب من الحكومة العراقية آنذاك. العراق اليوم استكمل هذا الموضوع، وتجرى الآن احتفالات وطنية على مستوى البلاد ما عدا إقليم كردستان الذي له تحفظ على صعيد انسحاب الأمريكان من العراق. ما أكده رئيس البرلمان هيبة الحلبوسي صحيح من حيث المبدأ أن السلاح يجب أن يحصر بيد الدولة، والدولة هي من تحتكر العنف، وهذا الاتفاق جرى عليه قبل شهور عندما جرت مباحثات بين الحكومة الحالية برئاسة علي الزيدي وبين الفصائل

0: المسلحة ومن يؤثر عليها بشأن نزع أسلحتها وتسليمها للدولة. كثير من الفصائل المسلحة يعني عملت هذا الأمر بمن فيها سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، كذلك عصابة هي الحق وغيرها. لكن هناك عدة فصائل رفضت هذا الموضوع واعتبرت هذا السلاح عقائدي ولا يمكن نزعه، مرتبط ضمن محور المقاومة الذي تقوده إيران. مع ذلك جرت مفاوضات مع هذه الفصائل باعتبار أن الدولة تريد هذه المرة أن تسيطر على السلاح بأي طريقة، يعني لن تسمح لهذا الأمر أن يستمر. لذلك جرى نوع من التسوية بين هذه الفصائل وبين الحكومة، تقتضي مهلتين، وهي الأولى نهاية هذا العام، وهي يعني عدم تبادل الضربات، يعني الفصائل لن تضرب أي قواعد أمريكية في المنطقة أو مثلا السفارة الأمريكية، مقابل أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقوم بقصف هذه الفصائل مقراتها وسواها. والمولة الثانية التي يجري فيها استخدام السلاح او التعامل مع السلاح ضمن هيمنه الدوله عليه واحتكاره، هذه المهله تنتهي نهايه حزيران من 2027. الان هذه الحكومه امام هذا التحدي المشترك، اولا ما بعد الانسحاب الامريكي وحاجه العراق الى منظومات دفاع جوي، وهي عمليه لا تزال حتى الان لم تستكمل. والمهمه الثانيه او التحدي الثاني هو كيفيه التعامل مع هذه الفصائل، هل ممكن لها أن تستجيب بالفعل أم أنها تناور طوال هذه الفترة؟ هذا تحدي آخر الآن أمام الحكومة الحالية باعتبار أنه لم يعد هناك وجود أجنبي.
1: طيب
0: في العراق
1: بالحديث عن المناورة، اليوم رئيس البرلمان
0: هذا الموضوع على صعيد الجوانب الداخلية.
1: طيب بالحديث عن مناورة هذه الفصائل وإمكانية تعنتها، نعم. اليوم رئيس البرلمان قال واتهم بعض الفصائل بأنها تأتمر بأوامر الخارج وأدت إلى توتر العلاقة بين بغداد ومحيطه العربي. كيف يمكن التعامل مع هذه الفصائل في حال تعنتها؟
0: هو ما يحتاج نقول أنها تتعامل مع دول الخارج، هو الفصائل مرتبطة بإيران عقائديا وهي لا تخفي هذا الأمر، بل يعني تتفاخر به، وبالتالي هذه العملية معروفة. وكما قلت لك على صعيد عدم استهداف دول الجوار وبخاصة دول الخليج العربي التي استهدفت، المملكة العربية السعودية والكويت وغيرها بصواريخها، الآن وفق الترتيب الحكومي هذا الأمر لن يحصل بعد الآن، بمعنى أن الفصائل المسلحة حسب الوسطاء الذين تم يعني الذين فاوضوا هذه الفصائل أنها لن تستهدف من الآن فصاعدا أي قواعد أمريكية. هي تقول أنها تستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة ولا تستهدف دول الجوار كما هي تقول، ومقابل أن الأمريكان لن يستهدفوا مقراتها. هذا الأمر حتى الآن شروط يعني غير معلنة، ولكن هذا هو الذي يجري على أرض الواقع. أما يعني موضوع حصر السلاح بيد الدولة، هذه يجب أن تكون مهمة حصرية للدولة وليس مجرد تصريحات يتحدث بها المسؤولون العراقيون دون أن تكون لها يعني فاعلية على أرض الواقع. وبالتالي الآن الفصائل المسلحة مثلا أعلنت قبل يومين ثلاثة رفضها لكل الترتيبات، وحتى هاجمت رئيس وزراء بقوة واعتبرت أن زيارته لأمريكا وغيرها هذه أمور اعتبرتها تمثل يعني إخلال بسيادة البلاد بطريقة أو بأخرى. ولذلك العملية هذه عملية الصراع بين الفصائل وبين قوى السلاح خارج الدولة وبين الدولة العراقية ممثلة بالحكومة سوف تستمر بطريقة أو بأخرى إلى أن يتبين ما إذا كانت بالفعل عملية حصر السلاح سوف تستكمل كاملة نهاية حزيران يونيو عام 2027.
1: شكرا جزيلا. من بغداد المحلل السياسي حمزة مصطفى. وإلى ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث أكد مصدر رفيع للعربية أن الوسطاء نقلوا لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرد الأمريكي على مقترح السبعة أيام. المصدر الرفيع أكد للعربية أن التفاوض انتقل إلى مرحلة كيف تنفذ الخطة ومن يبدأ وما الضمانات. المصدر لفت إلى أن الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران يتعلق بترتيب الخطوات وليس بعناصر خطة الأيام السبعة. المصدر أضاف أيضا أن خطة السبعة أيام تحتاج تعديلات جوهرية قبل الحديث عن أي تقدم. المصدر الرفيع أكد للعربية أن الوسطاء يعملون على إعادة المفاوضات إلى مسار أوسع يشمل الملف النووي الإيراني، إضافة إلى فتح مضيق هرمز. وفي هذه الأثناء مشاهدينا بالتذكير بآخر

0: أواجل الواردة للعربية. الجيش اللبناني يتحدث عن إصابة عسكري وثلاثة مدنيين بجروح في انفجار جسم مجهول بالنبطية الفوضى. نواصل حيث أكد الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان التزام طهران بتنفيذ تفاهمات إسلام أباد من دون تنازلات. يأتي ذلك بينما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي أبلغ عن تلقي رد أمريكي بشأن مقترح طهران الأحداث. مهجراني لفت إلى أنه قد جرى عقد لقاءات مع عدة دول في إطار التحرك الدبلوماسي لحل هذه الأزمة. كان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أكد استمرار جهود الوساطة والاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف تجاوز العقبات وتقليص الفجوات بين الجانبين، مشيرا إلى أن الاجتماعات متواصلة والعمل يتركز على إيجاد أرضية مشتركة.
1: خلال الأيام الماضية كان هناك عدد من اللقاءات التي عقدت وتبادل للرسائل، منها ما تم في نيويورك وقبل ذلك، وما زال العمل جاريا على عقد اللقاءات وإيصال الرسائل بين الأطراف. والعمل حاليا أو الجهد حاليا منصب على بناء أرضية مشتركة بين الأطراف، وكما تعلمون دولة قطر ملتزمة منذ اليوم الأول بالحل، ضرورة الحل السلمي ودعم الوساطة الباكستانية، ودور الوساطة القطري مستمر في هذا الإطار. لذلك الاجتماعات هي مستمرة واللقاءات مستمرة بين الأطراف، وقطر ستستمر في جهدها بغية بناء أرضية مشتركة. في أي اتفاق هناك عقبات، دورنا هو تذليل الصعوبات ومحاولة جسر الفجوة بين الأطراف، وهذا ما يجري حاليا.
0: أعلنت شركة طيران فلاي دبي أن جميع ركاب إحدى طائراتها بخير، وهؤلاء كانوا على متن رحلة تعرضت لحادث عرضي خلال توجهها إلى تل أبيب. أوضحت فلاي دبي أن فرقها تعمل بشكل وثيق مع السلطات المعنية بعد هبوط الطائرة اضطراريا في مطار تبوك في السعودية. من جهته أعلن مطار تبوك في بيان تلقيه نداء استغاثة من رحلة فلاي دبي للقيام بهبوط اضطراري الساعة 8:44 صباحا. أكد البيان أن مطار تبوك أعلن حالة الطوارئ والتأهب حال تلقيه نداء الاستغاثة من طائرة فلاي دبي. كما كشف البيان عن إصابة كابتن طائرة فلاي دبي ومساعده في هذه الرحلة التي هبطت اضطراريا في تبوك، ما أدى إلى نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. قال مطار تبوك إنه التصق مع فلاي دبي لتأمين طائرة بديلة لنقل المسافرين، والعمل جار لاستكمال التحقيقات اللازمة بشأن هذا الحادث. نشرتنا مستمرة وفيها إذن وبعد فاصل قصير.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: الظروف التي أدت إلى محاولة الاغتيال أو الانقلاب وصولاً إلى نجاح ثورة سبتمبر.
4: كان حكماً دائراً فرض الأتاوى وكانت ثقيلة على الناس.
3: مع اللواء أحمد قرحش عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقاً في اليمن. صحيح كان في هالة من القدسية تنسج حول شخصية الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد ومن بعده الإمام البدر، حول قدرات خارقة عندهم كتفوق البشر.
4: كان فيهم شعوذة كثير جداً، كان يقولوا علي أحمد يا جنة. كان اليمنيين بيقاتلوا على الأرض، كيف أنك تديلهم أيضاً ليحاربونا من السماء؟
3: شو سر الخلاف بالأسرة داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. نواصل النشرة من تطورات اليمن، حيث استهدفت قوات المسلحة اليمنية بالطيران المسير تجمعات وآليات لميليشيا الحوثي في جبهتي غرب لحج وجنوب تحس.

0: كانت القوات المسلحة اليمنية دعت المدنيين إلى الابتعاد عن أي موقع تستخدمه ميليشيا الحوثي عسكريا. أكدت القوات المسلحة اليمنية أنها ترصد وتتابع جميع تحركات ميليشيا الحوثي في مختلف المحاور والجبهات، وأن كل المواقع التي تستخدمها ميليشيا الحوثي لأغراض عسكرية هي أهداف مشروعة. أفادت مفادة العربية إلى جيبوتي بأن عدد النازحين اليمنيين والمسجلين حتى 27 من سبتمبر بلغ 3635 شخصا في مدينة أوبوك بواقع 988 أسرة، لافتة إلى أن نحو 47% منهم من الأطفال والقُصّر و 51% من النساء. ومن أوبوك شمال جيبوتي معنا مفادة العربية رفاه الساعد. رفاه، نرصد معك وضع النازحين، أو أنا فقدنا الاتصال مع رفاه، سنعود إليها فور توفر الاتصال. نواصل ألمانيا، حيث تستعد الحكومة الألمانية لتغيير التوجيهات المتعلقة بدائرة الهجرة والتوصية بسحب الحماية الممنوحة لعشرات الألاف من السوريين بعد انتفاء سبب الحماية الممنوحة لهم. مراسلة العربية معها تفاصيل أوفى.
1: في الأسابيع القليلة القادمة ستبدأ وزارة الداخلية الألمانية بإرسال توجيهات جديدة لمكتب الهجرة واللاجئين الاتحادي، تطلب فيه سحب حق الحماية من السوريين، خاصة الذين يسافرون إلى سوريا ومن يتلقون إعانات اجتماعية.
2: مكتب اللاجئين بدأ بإرسال هكذا رسائل تدريجيا إلى السوريين الحاملين حماية منذ سقوط نظام الأسد، على اعتبار أن أساس منح الحماية زال. أحد الذين تلقوا هذه الرسائل حمزة، الذي يعمل في محل بيع أدوات منزلية وكان قد وصل إلى ألمانيا بعد يوم من سقوط الأسد. رفض طلب لجوئه ولم يمنح حتى صفة الحماية، وصدر بحقه قرار ترحيل، قرار اعترض عليه وما زال ينتظر الرد.
3: بعد ما قدمت الطعن يعني صرنا أكثر من سنة تقريبا ناطر الرد، وللأسف بهالسنة كاملة عايشين على أعصابنا. نحن لسه عنا أمل كتير أنه تكون الردود إيجابية بالنظر لطلبات لجوئنا، لأنه الوضع مو مستقر نهائياً. هن بذات نفسهم بيعرفوا هالشيء وبيحذروا الأجانب من زيارة سوريا.
2: ومع توجيهات الداخلية الجديدة يتوقع أن تزداد بشكل كبير أعداد الرسائل التي تصل لكل السوريين من حاملي حق الحماية. توجيهات تتزامن مع تزايد صعود حزب البديل من أجل ألمانيا من أقصى اليمين، وهو ما يزيد من مخاوف السوريين هنا. علاء الذي يحمل صفة حماية يعيش بقلق من احتمال تلقيه هكذا رسالة.
4: هسه شعور بالخوف للسوريين كامل، يعني ما فينا نرجع على بلدنا هلا. ورق الضغط، كل حزب يستلمون ورق الضغط على اللاجئين. هاي ورق الضغط من أيام تركيا، احنا بتركيا جينا على ألمانيا، الورقة هاي لاحقتنا. هلا بدنا نرجع على بلدنا، ايش في بلدنا؟
2: الحزب الحاكم يريد كذلك تشجيع العودة الطواعية، ويدرس زيادة المكافآت المالية الممنوحة لمن يختار العودة، والتي تصل حاليا إلى 1000 يورو للشخص الواحد. راغدة بهنام، العربية، برلين.
0: في أولى تصريحاتها وبعد استقبالها من قبل الملك محمد السادس، قالت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المغربية الجديدة إنها ستبدأ مشاورات لتشكيل الحكومة.
5: العمل غادي يبدا اليوم، غنبداو بالمشاورات الداخلية للحزب، ومن بعد المشاورات مع جميع الأحزاب السياسية، باش إن شاء الله في أقرب وقت نعطيو لصاحب الجلالة المقترح ديالنا تاع واحد الحكومة اللي تكون في المستوى تاع انتظارات سيدنا والمستوى تاع انتظارات تاع المواطنات والمواطنين. بغيت نقول بأن هذه لحظة تاريخية حقيقة، لأول مرة في تاريخ بلادنا امرأة تتحمل المسؤولية تاع رئاسة الحكومة، وهذا ماشي فقط فخر ليا بل فخر لجميع نساء الوطن.

0: في خطوة غير مسبوقة بالمغرب، الملك محمد السادس يكلف امرأة برئاسة الحكومة في محطة تفتح صفحة جديدة في تاريخ الممارسة الدستورية، وتضع فاطمة الزهراء المنصوري أمام مسؤولية تتجاوز رمزية الوصول إلى ما ينتظرها من ملفات في موقع القرار. من رحاب المحاماة إلى عمودية مراكش، ومن رئاسة المجلس الوطني للحزب إلى مقاعد الحكومة، مسار سياسي متعدد المحطات قاد المنصور إلى موقع لم تسبقها إليه امرأة في المغرب.
1: هذا في آخر المطاف نتاج ديمقراطي، هذه السيدة حزبها حصل على الرتبة الأولى، وهي منسقة القيادة الجماعية بمعنى تقوم مقام الأمينة العامة أو رئيسة الحزب، إذن فالأمور كلها منسجمة.
0: تطور يشكل لحظة فارقة للحركة النسائية بالمغرب، ويفتح نقاشا جديدا قديما حول مسار المشاركة السياسية للنساء في ظل المقتضيات الدستورية التي عززت حضورهن داخل المؤسسات المنتخبة.
2: هو انتقال ديمقراطي يرتبط بدستور 2011 لفعل المناصفة، إذا نحن على أبواب المناصفة، ونطمح أن يكون يعني فعلا مناصفة في مجموعة ديال المجالات وتواجد النساء في مراكز القرار، لأنه الآن كنلاحظوا بأنه في المشاركة السياسية النساء ارتفع عدد النساء من 96 إلى 117، يعني عندنا حوالي 30% من النساء.
0: هذه القراءات السياسية والحقوقية تتقاطع مع انطباعات الشارع التي تراوحت بين الاحتفاء بهذا المكسب النسوي غير المسبوق والتطلع لما سيسفر عنه من نتائج.
3: دونك حنا متفائلين ان شاء الله وغادي يكون غير خير، ونتمنوا ان الاحزاب يعاونوا هذه رئيسة الحكومه ويتضامنوا معها ويكونوا واحد الحكومه اللي تعطي واحد الصوره جميله للبلاد.
4: العمل ديالها غيحكم عليها، لا خدمت مزيان راه غادي توصل فين هادشي اللي بغينا نوصلوا ليه، فهمتي؟ الشعب كامل يتسنى هي،
5: سواء كانت مرأة ولا كانت راجل، في جميع الاحوال خاصها توفي بالوعود ديالها والوعود ديال الحزب ديالها اللي جاب واحد 20 وعد، يعني كيف ما يعني وعدت خاصها تنفذ الوعود ديالها.
0: تطلعات الشارع يقابلها رهان سياسي اكبر يتجاوز حدود الرمزيه نحو مرحله الفعل والتنفيذ. بين الرمزية التاريخية لهذا التكليف وثقل الملفات الاجتماعية والاقتصادية، تتجه الأنظار إلى المشاورات المرتقبة لتشكيل الحكومة. في تجربة تقود فيها امرأة الجهاز التنفيذي للمرة الأولى، وسط رهان سياسي وشعبي على تحويل هذه اللحظة الرمزية إلى قرارات ونتائج ملموسة على أرض الواقع. فاتحة أعلي، العربية، الرباط.
6: قتل طفل وأصيب خمسة آخرون في غارات جوية روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق محيطة بها. هذا وقال رئيس الوزراء الأوكراني أن روسيا انتقلت إلى شن هجمات واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مؤكدا أنها المرة الأولى التي يقع فيها هجوم بهذا الحجم منذ العام الماضي.

في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. التحالف الدولي ينهي مهمته في العراق، والحلبوسي يؤكد للعربية أن أي سلاح خارج إطار الدولة مرفوض. طهران تؤكد استلام رد واشنطن عبر الوسطاء، ومصادر العربية تؤكد أن المقترح الإيراني يحتاج تعديلات جوهرية. القوات المسلحة اليمنية تستهدف تجمعات لميليشيا الحوثي في جبهات غرب لحج وجنوب تعز والجوبة بمأرب. روسيا تبدأ هجمات واسعة النطاق على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وسماع دوي انفجار كبير في كييف. نهاية النشرة، شكرا لكم على كرم المتابعة، في أمان الله.

0: كتابتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
1: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاماً وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
2: أول مشكلة بدأت طبعاً مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
1: هل كشفت شيئاً كان مستوراً لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
2: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
1: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
5: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جرس الإغلاق من شاشتي العربية بزنس والعربية. هذه أبرز عناويننا. ترقب في الأسواق لمسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية واحتمالية تنفيذ مقترح الأيام السبعة. الصين تطلق حزمة إجراءات لدعم سوق العقارات تشمل خفض فوائد الرهن العقاري لمشتري المساكن. سوق الأسهم في كوريا الجنوبية تسجل أسوأ أداء بين الأسواق الرئيسية العالمية في الربع الثالث. وهيئة السوق المالية السعودية تعزز التواصل بين إدارات الشركات والمساهمين عبر تنظيم لقاء مناقشة الأرباح. أهلا بكم إلى جرس الإغلاق. البداية مع جديد تطورات مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث تسلم وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي الرد الأمريكي رسميا على مقترح الأيام السبعة. هذا وأكد مصدر رفيع للعربية بأن الوسطاء نقلوا رد واشنطن لوزير الخارجية الإيراني. الرد الأمريكي طبعا هذا بالنسبة للمقترح الإيراني، مقترح الأيام السبعة الذي تقدم في الجمعية العمومية في نيويورك. المصدر الرفيع أكد للعربية بأن التفاوض انتقل إلى مرحلة كيف تنفذ الخطة ومن يبدأ وما الضمانات، لافتا إلى أن الخلاف الحالي بين واشنطن وطهران يتعلق بترتيب الخطوات وليس بعناصر خطة الأيام السبعة. المصدر أضاف بأن خطة الأيام السبعة تحتاج لتعديلات جوهرية قبل الحديث عن أي تقدم. من جانبه قال الرئيس الأمريكي ترامب بأن إيران تمر بوضع سيء للغاية على حد وصفه، وأضاف في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض بأن ما عبر مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين من كميات من النفط هو أكثر من أي وقت مضى في التاريخ على حد تعبيره. هذا وبالفعل تقترب تدفقات النفط من الخليج من العودة إلى مستويات ما قبل الحرب، على الرغم من استمرار المخاطر الأمنية على حركة الملاحة، وذلك بحسب تقديرات جديدة صادرة من بنكي جي بي مورغان وغولدمان ساكس، حيث قدر جي بي مورغان شحنات الخام من الخليج بنحو 17 مليون ونصف المليون برميل يوميا، ما يعادل 98% من مستويات ما قبل الحرب، فيما عادت التدفقات عبر مضيق هرمز إلى قرابة 13 مليون برميل يوميا بدعم رئيسي من ارتفاع الصادرات السعودية. بدوره أكد بنك جولدمان ساكس بأن صادرات النفط من الخليج الخام والمشتقات تعافت إلى 23 مليون و300 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، بما يتماشى مع متوسط العام الماضي، مشيرا إلى أن الصادرات السعودية تحديدا زادت بأكثر من الضعف خلال الشهر الجاري وتجاوزت متوسطها للعام الماضي. لكن وبالرغم من تحسن التدفقات عبر مضيق هرمز في الأسابيع الماضية، أعلنت إدارة ترامب إتاحة 40 مليون برميل من الاحتياط البترولي الاستراتيجي لشركات الطاقة الأمريكية، على أن تعيد طبعا الشركات هذه نفس الكميات لاحقا إلى الحكومة في خطوة تهدف إلى الحد من ارتفاع أسعار الوقود محليا. وتأتي هذه الخطوة ضمن اتفاق أوسع سابق مع دول وكالة الطاقة الدولية للإفراج عن 400 مليون برميل تم إقراره في مارس من العام الماضي. كانت الولايات المتحدة قد خصصت ضمن ال 400 مليون هذه حوالي 172 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية. انتقالا مشاهدينا إلى أخبار المحلية والأخبار السعودية، وفي جديد هيئة السوق المالية السعودية تم اعتماد تعديلات على قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشرافها على يبدأ العمل بها من تاريخ النشر.

في إطار تعزيز جودة أعمال المراجعة ورفع موثوقية المعلومات المالية المفصح عنها. وتشمل التعديلات رفع متطلبات التأهيل المهني داخل مكاتب المحاسبة المسجلة، من بينها توافر عدد كاف من مديري المراجعة الحاصلين على شهادات مهنية معتمدة بما يتناسب مع حجم وطبيعة أعمال تلك المكاتب، مع الالتزام بالمعايير المهنية عند فحص القوائم المالية الأولية ومراجعة القوائم السنوية بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق. هذا ودعت هيئة السوق المالية السعودية المستثمرين والمشاركين في السوق إلى إبداء آرائهم حول مقترح جديد ينظم لقاءات الشركات المدرجة مع المستثمرين والمحللين لمناقشة نتائجها وأرباحها، وذلك خلال فترة استطلاع تستمر 30 يوما. يأتي ذلك في خطوة تستهدف تعزيز الإفصاح والشفافية وتنظيم التواصل الدوري بين الشركات والمستثمرين بشأن النتائج والأداء المالي. ويقترح المشروع إلزام جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسية بعقد لقاءين سنوياً لمناقشة الأرباح خلال 5 أيام عمل من إعلان النتائج، وذلك بعد إغلاق السوق، على أن تتناول اللقاءات النتائج المالية والتوقعات المستقبلية والتحديات والفرص مع الإجابة على استفسارات المشاركين. كما يلزم المقترح الشركات بنشر المواد المعروضة خلال اللقاء وتسجيله على مواقعها الإلكترونية بشكل فوري بما يعزز عدالة وصول المعلومات، على أن يبدأ العمل بالأحكام النهائية اعتبارا من إعلان النتائج المالية السنوية للعام الجاري. وفي أخبار الشركات السعودية المدرجة، وقعت أم القرى للتنمية والإعمار اتفاقية بيع أرض بمساحة 2750 متر مربع ضمن وجهة مسار في مكة المكرمة مع شركة مكيون مطورون عمرانيون بقيمة 184 مليون ريال، فيما تبلغ القيمة الدفترية لقطعة الأرض نحو 83 مليون ريال. نبقى مع أخبار الشركات السعودية، حيث عدلت نادك اتفاقية التمويل الخاصة بشركتها التابعة الراعي الوطنية للمواشي، وذلك مع صندوق التنمية الزراعية، حيث تم تخفيض السقف الأعلى للتمويل من 1.1 مليار إلى 750 مليون ريال. لنقم الآن مشاهدينا بتحديث أرقام جلسة التداول في سوق الأسهم السعودية لهذا اليوم الأربعاء. إذن المؤشر كان مستقرا طوال جلسة هذا اليوم، ولكن يبقى دون عتبة 10500 نقطة. قيم التداولات تقترب الآن من 3 مليارات ريال. يبقى السوق عند أدنى مستوياته منذ 7 يناير الماضي. كنا طبعا بنهاية يوم أمس محينا كل المكاسب التي سجلتها السوق خلال السنة، مع تسجيل السوق خلال شهر سبتمبر تحديدا أداء سلبيا للغاية. نتحدث عن انخفاضات شهر سبتمبر التي بلغت نسبتها قرابة 6%. لنقوم بجولة على الأسهم الأكثر نشاطا اليوم. كما ذكرنا، قيم التداولات حتى الساعة تقترب من 3 مليارات ريال، ارتدادا على سهم الراجحي وعلى سهم أرامكو. الراجحي بالأمس كان قريب من أدنى مستوياته في شهرين، وأرامكو بالأمس كانت عند أدنى مستوياتها منذ نهاية شهر فبراير الماضي. الراجحي متراجع منذ بداية الفترة الحالية في الشهر تقريبا 5.5%. أرامكو متراجعة هذا الشهر بحوالي 2.5%. الأهلي لا يزال على انخفاض. موبايلي ملفت ارتفاعها اليوم 7 أعشار، وعليها قيم تداولات تقارب 90 مليون ريال. مدينة المعرفة البارحة كانت مرتفعة بالحد الأقصى، اليوم تواصل الارتفاع ولكن بوتيرة أقل 1.5%، لكن عليها أيضا مستويات سيولة نسبيا مرتفعة 80 مليون ريال تقريبا. الأسهم الأكثر ارتفاعا، عناية الموسى في القطاع الصحي، أدس مرتفعة 4% تقريبا في قطاع الخدمات النفطية، سلامة أيضا في التأمين مرتفعة 4%. في المقابل الأسهم الأكثر انخفاضا، رعاية، ريتال في القطاع العقاري، البحر الأحمر، ومبكو متراجعة 4%. طبعا مبكو هناك بعض الأخبار التي أفصحت عنها قبل بداية جلسة التداول صباحا، وهي ارتفاع تأجيل خطين للإنتاج في المناديل الورقية وفي الكرتون، تأجيل البدء عمل التشغيل التجاري.

0: للمناديل الخط الخامس أو السادس، كان من المفترض تشغيل التجاري في الربع الأخير من هذه السنة، تم تأجيله للربع الأول. أما الخط الخامس للكرتون كان من المفترض أن يتم التشغيل التجاري في الربع الرابع من العام القادم، تم تأجيله حتى الربع الأول من عام 2028. وأيضا ارتفاع التكلفة لهذا الخط بقرابة 6 أو 7%، هذا ضغط على أسهم مبكو في تداولات اليوم. فقرة سهم اليوم تسلط الضوء على سهم شركة تبوك للتنمية الزراعية، الذي يسجل أعلى وتيرة ارتفاع يومية له في أو أعلى ارتفاع أعلى وتيرة تراجع يومية له في أو كان مرتفعا حقيقة والآن عاد للتراجع. إذا تغيير كبير على سهم تبوك الزراعية، كان خلال الجلسة يسجل أكبر وتيرة ارتفاع له، وصل في أعلى مستوى للجلسة عند 47 ريالا و30 هللة. كان هذا المستوى خلال جلسة اليوم هو أعلى مستوى منذ 30 أغسطس الماضي. هذا كان مصحوب مع أحجام تداولات مرتفعة اليوم، أعلى بأكثر من 60% من متوسط آخر 20 جلسة. إذن لنلقي الضوء على أداء سهم تبوك الزراعية، في 5 جلسات متراجع ب11%، وخلال 30 يوم متراجع ب12%، ومنذ بداية العام السهم مرتفع ب7%. أما على مدار سنة فهو متراجع ب21% مقارنة بتراجع تاسي خلال نفس الفترة بقرابة 9%. تبوك الزراعية السعر إلى القيمة الدفترية حوالي 5.4 مرة، خسائرها المتراكمة فاقت 325 مليون ريال، ما يتجاوز أكثر من 80% من رأس مالها. يوم أمس وافقت الشركة على توصية مجلس الإدارة بخفض رأس المال ب81% عبر إلغاء 31 مليون سهم، ليتم تخفيض سهم لكل سهم وربع تقريبا مملوك. لا يوجد كبار مساهمين تفوق حصتهم 5%، بالتالي لا يظهر أي من كبار الملاك على موقع تداول. للمزيد مشاهدينا حول تداولات السوق السعودية، ينضم إلينا مباشرة من الرياض الأستاذ هشام أبو جامع، كبير المستثمرين لدى شركة نايف الراشحي. أستاذ هشام أهلا بك، شكرا لوجودك معنا. طبعا السؤال الأهم اليوم، لماذا هذه الانخفاضات الحادة خلال شهر سبتمبر مع المستويات السيولة المنخفضة في الأسبوعين الماضيين؟ المؤشر منخفض بقرابة 6% في سبتمبر، عدنا بمستويات المؤشر إلى بداية السنة. يعني البعض كان يعزوها في مطلع شهر سبتمبر إلى الإيقاف المؤقت الاحترازي على خط شرق غرب، لكن تبين في الأيام القليلة الماضية أنه عودة نصف الطاقة الاستيعابية لهذا الخط، وأن السعودية أيضا زادت بوتيرة كبيرة صادراتها عبر مضيق هرمز، ولكن السوق لم يتأثر إيجابا بهذه الأخبار. فبالتالي ما الذي يقود السوق إلى هذا الهبوط؟
1: مساء الخير ناصر، مساء الخير لجميع المشاهدين الكرام. في الواقع يعني هذه أسئلة علامة استفهام أو علامات استفهام غريبة جدا في السوق، هذا التراجع الحاد والغير منطقي. يعني بالفعل الأمور الإيجابية اليوم أكثر من الأمور السلبية. صحيح أنه في الأسبوع الماضي كانت هناك بعض الاعتداءات على المملكة من قبل الحوثيين، ولكن تم التصدي لها ونسمع عن أي أضرار. الأضرار كانت في الأسابيع السابقة يعني على بوب شرق غرب التي تأتي من العراق، والآن الأمور يعني عادت إلى مجاريها، وبالعكس الأنباء تقول أنه الإنتاج أو تصدير المملكة في سبتمبر عاد إلى ما كان قبل الحرب، وبهذه الأسعار العالية كمتوسط أسعار لأسعار النفط، أتوقع أنه الأرباح أرامكو ستكون يعني عالية جدا وقياسية خلال الربع الثالث من هذا العام. لذلك ليس هناك أي سبب بصراحة يمكن يفسر هذا التراجع الحاد والغير منطقي إلا النظرة التشاؤمية وربما انتظار نتائج الربع الثالث. لكن من المهم الإشارة أنه يعني من بداية السنة كما تفضلت ناصر، الآن رجعنا إلى مستوى أقل من بداية السنة، ولكن في المقابل المؤشر الأسهم الكبيرة مرتفع بحوالي ما بين 1.5 إلى 2%. في المقابل

0: الضغط السلبي اتى من الاسهم الصغيره، مؤشر الاسهم الصغيره اللي تراجع بحوالي 10%، وكذلك مؤشر الكتابات الاوليه اللي ايضا تراجع بحوالي 10%، وهذا ربما يعني اثر بشكل سلبي كبير، حتى ان التداولات بدات تضعف بشكل كبير على هذه الاسهم اللي كانت احيانا تمثل اكثر من 50% من التداولات، اليوم هي اقل من 30%، وبالتالي بالفعل يعني حتى هذه الاسهم اللي كانت تحرك السوق نوعا ما اليوم غير موجوده وتتراجع بشكل حاد. الموضوع انه الاسهم الكبيره اللي ترتفع 1.5% هذا يعطينا تفاؤل الى انه مع ظهور النتائج في الربع الثالث باذن الله ستنعكس ايجابا ايضا مره اخرى على الاسهم، حسب مؤشر حسب بيانات عفوا ساما، ارباح البنوك في السبعه اشهر الاولى ارتفعت بنسبة 5% مقارنة بالسبعة الأشهر الأولى من العام الماضي، وهذا مؤشر لوحده إيجابي. طبعا بيانات أعتقد شهر 8 ستصدر غدا، ومن أصلا من الأسبوع الجاي أعتقد ستبدأ البنوك بالإعلان عن نتائجها التي أرى أنها ستكون أفضل من الربع الثاني بشكل كبير، وأعتقد أن بنوك كثيرة خصوصا الراجحي والأهلي ربما يحققوا الأرباح القياسية في الربع الثالث كأعلى أرباح في تاريخ هذه البنكين.
1: طيب أستاذ هشام، إلى جانب النتائج الربع الثالث، ما هي العوامل الأخرى التي قد تحرك السوق إيجابا أم سلبا؟ يعني لدينا هذا الزخم في الإعلانات من هيئة السوق المالية على مدار الأسبوعين الماضيين، نتحدث عن ربما أكثر من 6 أو 7 إعلانات حتى الآن، هذا إلى جانب استمرار تطورات الجيوسياسية في المنطقة، يعني لا يبدو بأنه هناك يعني حلول في الأفق تلوح حتى الآن. هل يمكن لهذه التطورات الجيوسياسية أيضا أن تلقي بظلالها مجددا على السوق؟
0: يعني اعتقد انه تهدئه الوضع واستمرار تدفق النفط عن طريق مضيق هرمز هي ربما الاهم. ذكرت في في بدايه الاخبار انه هناك يعني صحيح هناك وترامب يعاند في هذا الموضوع، ولكن الواقع غير ذلك. دائما نحن نسمع ما يحصل في الاعلانات غير الواقع، الواقع يشير انه التدفقات الان افضل بكثير مما كانت في السابق، وربما يكون هناك حلول ما بين أمريكا وإيران. إذا تمت هذه الحلول معناته أن إيران ستؤثر أيضا بشكل إيجابي على الحوثيين في مضيق باب المندب، وتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحرب. هذه الأمور ستساعد بشكل كبير تحسين السوق، بالإضافة طبعا النتائج المالية، وكما ذكرت اليوم التحسينات التي تطلع لها واستطاعات الرأي من هيئة سوق المال أعتقد كلها تصب في مصلحة تحسين السوق وتحسين أداء السوق بشكل إيجابي كبير. لكن طبعا حتى تكون سارية المفعول تحتاج إلى شهر، وبالتالي أعتقد مع نهاية أكتوبر أعتقد أنه سنرى يعني بعد ظهور بعض النتائج المالية وتفعيل تحسينات هيئة سوق المال، أعتقد أنه من النصف الثاني من أكتوبر سنشهد تحسينات كبيرة بإذن الله.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ هشام أبو جابع، كبير المستشارين لدى شركة نايف الراجحي، أهلا وسهلا بك. نتوقف الآن مع فاصل قصير، نتابع بعده في جرس الإغلاق. ترامب يدرس تشكيل لجنة من 10 أعضاء للإشراف على الذكاء الاصطناعي.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: تجاوزت مساهمة الشركات في الاقتصاد السعودي عبر تيك توك 10 مليارات ريال خلال عام 2025.
2: بدأنا بموظفين اثنين والحمد لله كبر فريقنا لفوق 50 شخص. قدرنا بعدها خلال سنتين نقفل 3 جولات استثمارية.
3: بدأت محتوى تعليم اللغة الإنجليزية بالتيك توك، والآن الحمد لله أملك أكاديمية ناجحة تعليم عن بعد في المملكة.
4: الناس بتستفيد معايا، نتقاسم النجاح هذا مع بعض، وهذا يعني بيعطي استنبلتي جدا عالية لبيوتهم وحتى لبيتي أنا الشخصي.
2: وبمساعدة تيك توك قدرنا نساهم باقتصاد المملكة.

0: بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: بخبرة تتجاوز 30

0: أهلا بكم من جديد. في الولايات المتحدة قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يدرس تشكيل لجنة تضم نحو 10 أعضاء للإشراف على قطاع الذكاء الاصطناعي، وذلك عقب اجتماع في البيت الأبيض يوم أمس مع نحو 24 من كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا، من بينهم إيلون ماسك وداريو أمودير رئيس تنفيذي لأنثروبيك، وجانسن هوانغ رئيس تنفيذي لإنفيديا، ومارك زوكربيرغ من ميتا، وغريك بروكمان رئيس شركات أوبن أي آي. هذا ووقع ترامب مع 6 من قادة تلك الشركات اتفاقا يتضمن التزامات طوعية لتعزيز إجراءات السلامة والرقابة على أنظمة ونماذج الذكاء الاصطناعي، فيما وصف ترامب الاتفاق بأنه ملزم أخلاقيا، رغم أن المحللين يقولون بأنه لا يحمل أي قوة قانونية. بموجب هذا الاتفاق أوصى المشاركون باستخدام جهات تقييم مستقلة لفحص سلامة نماذج الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز الضوابط الداخلية المتعلقة بمخاطر الأمن السيبراني والتهديدات البيولوجية والكيميائية ومخاطر تنفيذ النماذج لأفعال غير مقصودة.
1: Well, there's a belief that there should be tremendous self-regulation. And we automatically have regulation with the Department of Justice, the FBI, all of that. But the self-regulation is very important. There's something else that was discussed, and that's local communities. This is a group that loves local communities. They love our country. And they're going to work with local communities for the data centers in particular. And they're going to work to make the community happy.
0: من جانبه قال الرئيس التنفيذي لإنفيديا جانسن هوانغ إن العالم يشهد أكبر ثورة صناعية في التاريخ بالتزامن مع أكبر عملية توسع في البنية التحتية تشهدها البشرية على حد وصفه، وأوضح أن هذه الاستثمارات تسهم في خلق نحو 1,000,000 وظيفة في أمريكا.
2: This is the largest industrial revolution in history, and we're going through the single largest infrastructure build-out in human history. And so it's creating 1,000,000 jobs here in the United States. We have chip plants coming up, computer plants coming up, we have factories coming up, and so it's creating just an enormous amount of jobs. On top of this infrastructure, several hundred billion dollars of venture capital has gone into creating new companies, and all of those thousands of companies are creating lots and lots of jobs. There's no conflict between innovation, technology, and safety. We are going to have to create new technologies to advance the capabilities of AI, but we're also creating new technologies to advance the safety of AI. All of this technology is being developed by the industry today.
0: إيلون ماسك رسم صورة متفائلة أيضا لمستقبل الذكاء الاصطناعي، متوقعا أن تقود الروبوتات والذكاء الفائق إلى وفرة اقتصادية وتحسن واسع في مستوى المعيشة، وقال إن هذا التطور قد يتيح دخلا مرتفعا للجميع، إلى جانب رعاية طبية أفضل وأكثر إتاحة على مستوى العالم على حد تعبيره.
3: I think by far the most likely outcome is an age of abundance, where we don't have just a universal basic income, we have universal high income. People speak about medical benefits. I think but maybe it's worth talking a bit more about that. When you have robots and you have super intelligence, it means that everyone in the world can have better medical care than anyone here, including me. And wouldn't that be wonderful? So I think the most likely outcome, and it's probably worth looking at the most likely outcome, is one which is incredibly beneficial, and it's a future that if you could look into the future, it is a future you would want.
0: طبعا أسواق الأسهم الأمريكية أغلقت البارحة متراجعة للجلسة الثانية على التوالي، لكن العقود الآجلة للأسهم الأمريكية حاليا تشير إلى استقرار، مع ترقب أيضا لبيانات التضخم المفضلة لدى الفدرالي التي ستصدر قريبا بعد نحو الساعة من الآن أو أقل، وهي بيانات الإنفاق الشخصي PCE لشهر أغسطس الماضي. ماذا عن أسواق الأسهم الأوروبية؟ بعض التراجعات اليوم في فرانكفورت وباريس واستقرار على الفوتسي 100. أما أسواق العملات الرئيسية فالدولار الأمريكي حالة من الثبات، مع ترقب كما ذكرنا ليس فقط لبيان

0: بيانات التضخم لاحقا اليوم، ولكن هناك عدد كبير من البيانات الاقتصادية الأمريكية التي نترقبها لاحقا، أبرزها نهاية الأسبوع حول سوق العمل وبيانات الوظائف خارج القطاع الزراعي. للمزيد ننتقل الآن مباشرة إلى لندن وإلى زميلتي كارينا كامل. كارينا، طبعا بيانات تضخم نترقبها لاحقا، ولكن مؤشر ثقة المستهلكين بالأمس أدنى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمان، وبدأت لربما احتمالية رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الشهر المقبل تنخفض بعض الشيء في ضوء بعض تصريحات رؤساء الفيدرالي، فما التفاصيل؟
1: فعلا، يعني هذا هو السؤال، هل الاقتصاد الأمريكي قوي لدرجة أنه قادر على تحمل زيادات متتالية في الفائدة؟ ربما ثقة الأسواق في هذا الأمر تراجعت بعض الشيء، لأن احتمالية رفع الفائدة في اجتماع أكتوبر، هو نهاية أكتوبر، تراجعت من تقريبا 70% إلى 50%. فعلا كانت هناك بيانات دلت على تراجع ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى في أكثر من 12 عام، وطبعا الكل يعرف أن نشاط الاستهلاك مكون هام من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي، هذا أولا. ثانيا، جاءت تصريحات جون ويليامز الذي قال أنه من وجهة نظره أسعار النفط ارتفعت كثيرا وأثرت على التضخم، بالتالي لا يتوقع زيادات إضافية في التضخم الناتجة عن أسعار الطاقة العالية، ومن المرجح أن تتراجع أسعار الطاقة والتضخم مستقبلا، وبالتالي لا داعي للتسرع لرفع الفائدة. هذه التصريحات أيضا هدأت نوعا ما من توقعات التجديد النفطي في الفترة القادمة. اليوم التركيز كله طبعا سيكون على أرقام مؤشر الاستهلاك الشخصي الأساسي، من المتوقع أن يظهر نمو ب 3.3%، نفس المستوى الذي كان عليه سابقا ومستوى عالي جدا. الرقم الرئيسي الذي هو يشمل يعني عوامل متقلبة أكثر 3.7%، أيضا مستوى غير مقبول أبدا بحسب ما سمعناه من كيفن وورش. إضافة إلى أرقام التضخم اليوم، لدينا أرقام أيضا مهمة حول إجمالي الناتج المحلي لنمو الاقتصاد في الربع الثاني. إذا جاءت أرقام النمو أيضا ضعيفة، من الممكن أن تزيد من الشكوك في إمكانية رفع الفائدة. تقرير الـ ADP أيضا مهم، يوم أمس تقرير الجولز دل على بعض الضعف في نشاط التوظيف في الولايات المتحدة. تقرير الـ ADP للتوظيف في القطاع الخاص صدر اليوم، طبعا إعانات البطالة غدا الخميس، وتقرير العمل الأوسع يوم الجمعة. ناصر، العقود الأجلة متباينة ومستقرة في الوقت الراهن، أسهم التكنولوجيا متراجعة أيضا في التداولات الأولية، أسهم كبيرة مثل أمازون، تسلا، أبل كلها خاسر، أسهم شركات الرقائق أيضا AMD، إنتل، وبرودكوم متراجعة. وسنسمع اليوم أيضا من عدد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، أوستن جولزبي، نيل كاشكاري معروفين أنهم من الهوكس، وأيضا ليسا كوك من المتوقع أن تتحدث، فمن الممكن أن تتغير الصورة كثيرا خلال 24 ساعة القادمة بشأن التوقعات.
0: كارينا، أيضا صدرت بيانات اقتصادية هامة اليوم في أوروبا، ما أبرزها؟
1: بيانات مهمة ربما تثير المزيد من المخاوف حول الضغوط التضخمية في المنطقة الأوروبية. في فرنسا تابعنا أرقام حول التضخم دلت على نمو أسعار المستهلكين إلى 3.4%، قفزة من 2.6%. في إيطاليا معدل أسعار المستهلكين أيضا قفز إلى 4.1%. هذا الأسبوع أرقام التضخم في إسبانيا وصلت إلى 5%، وننتظر بعد قليل الأرقام المجمعة لكل من ألمانيا، وبناء على القراءات الإقليمية هي مرشحة أيضا للارتفاع بشكل كبير. خلاصة الموضوع أنه كل الضغوط التضخمية واضحة في البلدان المختلفة في أوروبا، وهذا على فكرة يفسر لنا العوائد العالية في أوروبا وتوقعات الأسواق بشأن تجديد الفائدة ربما 4 مرات من قبل الـ ECB، وهذا هو التوقع السائد في الأسواق.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: العربية FM.
4: العربية FM.
3: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
4: لتعرف أكثر.
3: إذاعة العربية FM
5: على الموجة 102.8 في الدمام.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: الملاعب مع فيصل الجفلي.

السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير مستمعينا الكرام، مشاهدينا أينما كنتم، في حلقة جديدة من برنامج ملاعب مع فيصل الجفن. هذه الحلقة الخاصة اليوم بعد ليلة استثنائية في بطولة الخليج، من يعني خليجي 27 الخليجي المثير للغاية. واليوم في برنامج ملاعب مع فيصل الجفن

0: سنتحدث عن كل ما جرى في الليلة الماضية. تأهل المنتخب السعودي بالعلامة الكاملة، 3 مباريات 3 انتصارات، ويعني نتيجة مبهرة. تألق مهاجمي الأخضر اللي كنا نحط جنبهم علامات استفهام، اليوم لا، تألقوا وسجلوا وظهروا بصورة جميلة أيضا. لكن الإثارة، كل الإثارة كانت في المباراة الأخرى والمجموعة الثانية، عندما تأهل المنتخب العماني بعد القرعة لأول مرة في تاريخ بطولة الخليج. صراحة يعني أنا واحد من الناس، يعني حتى الساعة 3 فجرا وأنا أرصد ردود الأفعال، الحديث، الشد، الجذب الإعلامي الجماهيري، حتى ساعات متأخرة من الليل استمرت الحديث حول ما حدث في الليلة الماضية. اليوم سنتحدث عن كل هذا رفقة ضيوفنا في هذه الحلقة. معي هنا في الاستوديو الصحفي الرياضي عماد الصايغ. أبو صالح، مساء الخير.
1: مساء النور أحمد، تحياتي لك وللسادة المستمعين والمشاهدين الكرام وللزملاء الكرام أيضا بعد جولة عاصفة، مباريات عاصفة ونتيجة حيرتنا. أول مرة نجلس بعد مباريات ننتظر فترة طويلة عشان نعرف الفريق المنتخب المتأهل. مبروك لمنتخبنا السعودي التأهل، ومبروك للمنتخب العماني أيضا.
0: حياك الله. أيضا معنا عبر الاتصال الاتصال المرئي زوم من الدمام الصحفي الرياضي سعيد الهلال. مساء الخير أبو يوسف.
2: مساء النور عليك وعلى مستمعي إذاعة العربية عبر الأثير وعلى تطبيق شاهد وعلى MBC، مشاهدي MBC أكشن. أمسي عليك ومسي على الكابتن حمد الدبيخي والأستاذ عماد الصايغ، ونقول لهم إن شاء الله نحن بإذن الله راح نقدم حلقة جميلة، ونبغى شوي من عيارة حمد اللي في الليل تطلع اليوم بالظهر.
0: حلو،
3: ما عيار منك.
0: نرحب بالأستاذ القدير حمد الدبيخي، لاعب سابق للمنتخب السعودي. مساء الخير.
3: مساء الخير أحمد وأبو صالح والعيار الكبير سعيد.
0: حلو
3: هذا. ترى أحمد ترى أيوة. العيار دائما
0: أيوة
3: يسبق يقط العيار على غيره.
0: إيه عشان يطلع بريء هو.
3: إيه. أيوة إيه، فهو هذه الصفة فيه إن شاء الله بنشوف عيارته اليوم.
0: أنا في الحلقات الماضية لما يكون أبو محمد هنا، إن شاء الله هو قادم إن شاء الله عنده ظروف، لكن لما يكون فتحت الهواء أنا دائما في صف الأستاذ حمد الدبيخي، ما أعرف ليش سبحان الله. وأنا اليوم اليوم لأول مرة أيضا أعلن إني بصفك ضد سعيد الهلال من الآن.
2: الحين خلاص الحين وضحت، وينك أبو محمد؟
0: وين الخيار؟ لكن أنا ودي بصراحة أبدأ معاكم يعني كذا فضفضة على الليلة اللي صارت، يعني قبل ما أتكلم بالأمور الفنية بالأرقام بالإحصائيات. أبو صالح، أنت كيف شفت اللي صار في الأمس؟ يعني طبيعي مو طبيعي، زين مو زين، والله ماني عارف.
1: أحمد، هذا التعريف المختصر لحلاوة كرة القدم. هي معشوقة الملايين لم تأتي عبثا لهذه اللحظات التاريخية، لهذه اللحظات الحاسمة. يعني شفنا أمس حتى المنتخبين انتهت المباراة ما يدرون. المنتخب العماني تحسر،
0: المنتخب
1: لا تحسر في البداية، بعدين احتفل،
0: صح؟
1: بعدين تحسر، المنتخب العراقي احتفل تحسر، منتخب العراق خرج مرتين أمس من البطولة. يعني أشياء صراحة لا تحدث إلا في كرة القدم، لذلك إحنا نعشقها. هذا أيضا خليني أقول لك إعلان أو رافد لبطولة كأس الخليج اللي تحصلت عليها انتقادات كثير في خلال الفترات الماضية، إنه بطولة قوية، نسخة الرياض نسخة جدة نسخة رائعة جدا، نسخة 27 تعطي إنه البطولة بطولة قوية، والاستمرار فيها إن شاء الله يكون مطلب جماهيري إعلامي رياضي. إن شاء الله تستمر هذه البطولة القوية وتستمر إثارتها أيضا في الجولات المقبلة
0: بإذن الله تعالى. مع مين نبدأ؟
3: مع العيار اللي عنده.
2: لا العيار الدولي.
0: لا والله، لا نبدأ مع الكبير. والله مين الأكبر عمرا؟
3: سعيد.
2: حمد، كابتن حمد.
0: لا والله كذا صعبتوها علي يا صالح.
1: الكابتن حمد دبيخي اكبر عمره، الواضح لي انه الكابتن
0: يمكن الكابتن حمد انت اكبر عمره. تفضل كابتن حمد.
2: قدرا ومقاما،
0: قدرا كلكم لكم القدر الكبير وكل الاحترام.
3: لا بدون شك، شوف احنا كلنا متفقين ان دورة الخليج يعني الرتم العالي عندها او المستقيم اعلاميا. امس اللي حدث اعلامي كبير يعني، بس أنا وجهة نظري اللي صنع كل الأحداث هذه هو المنتخب السعودي، لأن تأثير نتيجته هو المؤثر الكبير على نتيجة على العراق بالسلب وعلى عمان بالإيجاب. والحدث أصلاً لأنه أول مرة يحدث، يعني حتى الاتحاد الخليجي ما كان مجهز صحيح حاط له

0: واضح. وبو فهد سبقنا فيها بالتساؤل
1: صحيح.
0: قبل اسبوع يعني، لكن حتى الاتحاد ما كان متوقع انها توصل لما حدث البارح، انها تكون كل شيء متساوي، كل شيء كان قريب جدا امس بالنسبه وكأن البطوله او التاهل يعني يبغى عمان.
1: طيب
0: فالحدث كبير جدا، حلو الحدث امس، حلو للبطوله اصلا،
1: ايوه
0: وحلو لانها تكون في الحدث هذا، حدث في جده
1: جميل فعلا.
0: يعني، بتكون بصمه جميله دائما تتكرر او تكرر انها حدثت اول مره في بطوله الخليج في السعوديه في جده.
1: بصراحة ليلة لن تنسى. أبو يوسف أنت كيف شفت اللي صار بالأمس؟
2: والله اولا خلينا نشيد ابو فهد خبرته
1: تحية للأستاذ سعود السرامي. صحيح.
2: اي نعم، اللي خلت ينتبه هالموضوع تكلم فيه قبل الناس كلهم، رغم انه كان صعب حدوثه صراحه. وزي ما شهدنا ابو فهد اليوم بتقمص دور فواز الشريف شوي، انا بقول انه اللي صار اليوم زين دراما، اللي صار دراما
1: دراما.
2: دراما، كان فيها بطل وضعه سيء، الناس تتكلم عليه يعني، ترى فيها اشياء كثيره يعني، زي عبد الله الحمدان بديت البطوله كان يعني وضعه تعبان، الناس تتكلم عليه وانتقادات لاذعه وناس تعاطفوا معه، بعدين يجيك هذا الرجل اللي انتقد كثير، يجي هو يغير ويخبص الدنيا كلها بهدف الثاني، فجأة العراق برا، الامارات عمان جوا، شوي للكرت الاصفر الثاني حق عمان مع برا، شوي ايمن حسين خذ كرت، صاروا كلهم متساويين مع بعض، صار وداهم للقرعه. انا اتكلم هنا عن الدراما والاكشن اللي صار، هذا ما يتكرر ولا في اي بطوله عالميه للامانه، هذا اكبر اعلان وتشويق لهذه البطوله، لموروثنا الخليجي اللي اتمنى نحافظ عليه.
1: صحيح.
2: نعم، في وقت من الاوقات الناس قالوا خلاص خلص ما لنا علاقه، لا، هذا موروث، هذه بطوله يفترض ان يتم الاهتمام فيها والاعتناء بها، ويا ريت ترجع نظام المقترح حقك بس بطريقه ثانيه، بطريقه المقترح حق الاستاذ احمد، لكن بطريقه الدوره اللي الكل يلعب مع بعض.
1: صحيح.
2: صحيح انه بناخذ 21، صحيح انه بناخذ 21 يوم تقريبا او اكثر، لكن انا اتمنى ان احنا يعني نحافظ على هالبطوله، نطورها، نعتني فيها اكثر. البطولة هذه يجب أن تنقل لكل القنوات، لكل شاشات السينما، عشان الدراما والأكشن اللي صار البارح، لكل القنوات يكون يعني في شيء مرتب من الأساس، أن هذه البطولة واضح أنها رايحة مكان بعيد، واضح أنها ما زالت مطمع للكثيرين. شوف متى البطولة تنتهي، يعني ينتهي مفعولها تمام، إذا حققها الكل ممكن الناس تقول والله هذه خلاص سهلة، كل قاعد يحققها ولا شيء، لكن لا، تلاحظ أن الكويت اللي عنده 10 بطولات اليوم يخرج من البطولة صفر، وهذا لأول مرة في التاريخ. أنت لاحظ منتخب البحرين اللي جاب
1: حامل
2: البطولة
1: اللقب. صحيح.
2: حامل اللقب يطلع.
1: صحيح.
2: يطلع من بدري أيضا نفس الحكاية.
1: نعم.
2: أوكي؟
1: نعم.
2: اليمن اللي أبهرنا واللي كان المفروض اليوم يكون له حظوظ في مباراة اليوم لولا مخادمة اللي ما أدري
1: نجي
2: للتحكيم.
1: لكن انا ودي اتكلم في نقطه ابو يوسف، يعني الان لما نشوف البطوله كان في بعض الاصوات تقول لا البطوله، يعني يمكن من سنوات مو اليوم، من 3-4 نسخ سابقه كانوا يقولون لو تلغى هذه البطوله افضل، ما لها تاثير، تعب اللاعبين، من الكلام هذا. حتى بالامس يعني، بس حتى بالامس مثلا او قبل ما حدث في الليله الماضيه، في ناس يقول لك البطولة الخليجية يعني فقط إعلامية وفقط خارج الملعب، اللي شفناه أمس داخل الملعب وخارج الملعب في كل مكان، حتى اللي ما لهم علاقة في كرة القدم، يعني ناس ما تتابع كرة القدم كان مضطر يروح يشوف القنوات الناقلة للبطولة، القنوات اللي تجيب برامج الرياضية عشان يشوف ايش صار، لأنه الموضوع تعدى موضوع كرة قدم و90 دقيقة يعني. ولذلك اليوم بصراحة مكسب كبير ما حدث، وتحديدا مثل ما ذكر الكابتن حمد بيخي، تحديدا انه حدث الأمر في جدة، لذلك لن ينسى وسيبقى خالد في تاريخ كرة القدم.
2: صحيح.
1: انا ودي اذكر، عندك نقطة أخيرة أبو يوسف عشان أذكر بما حدث؟
2: أنا أقول مع الأسف أكثر الناس اللي ينتقدونها والأكثر المستفيدين منها وتلاقيهم يعملون فيها.
1: طيب.
2: ويجون ويتقاضون أموال، أوكي، ويجي يتكلم عليها. أنا أقول سهلة جدا، مش لازم تشوفها، مش لازم تتابعها، مش لازم تشارك فيها نهائيا، فخلاص روح تشغل، شوف لك فيلم، روح سينما، شوف لك.
1: هو أول واحد كان مسنتر أمس، هذا اللي يقول كذا جالس
2: كلهم، شوف كلهم شوف تلاقيه مستفيد وينتقدها. طيب ترى لو راحت البطولة ها ترى ما حد راح يجيبك.
1: صحيح. طبعا اللي حدث بالأمس حتى يعني الكل يكون بالصورة، أنا متأكد الكل يعرف، لكن نذكر

0: المنتخب السعودي فاز على المنتخب العراقي بهدفين دون مقابل. منتخب عمان فاز بثلاث أهداف. طبعا الشوط الأول انتهى 1-0 الكويت وخلاص عمان برا يعني، لكن عادت عمان ريمونتادا قوية وفازت 3-1. بهذه النتائج أصبح المنتخب العماني في المركز الثاني وهو والعراق متساويين بعدد الأهداف المسجلة، كل منهم سجل 4 أهداف، كل منهم مستقبل 4 أهداف، في فارق الأهداف كلهم ناقص 1، 4 نقاط، متساويين في كل شيء. عند نظام البطولة يلجأ إلى البطاقات الصفراء، وجد أن البطاقات الصفراء أو اللعب النظيف كل منتخب حصل على 8 بطاقات. بعد ذلك احتفالات شفنا بأرض الملعب مثل ما قال العماد في أرض الملعب للمنتخب العماني، لكن المباراة اللجنة المنظمة اتجهت إلى نظام القرعة. عماد كان في تساؤلات عند وضع القرعة هذا من تحديدا من الجماهير العراقية، تقول إنه الفيفا يعتمد شيء آخر غير المعتمد في بطولة الخليج، وهو عند تساوي الأهداف أو النقاط أولا، ثم فارق الأهداف، ثم الأهداف المسجلة، ثم الأهداف المستقبلة، ثم البطاقات الصفراء، يذهب إلى التصنيف الدولي. بطولة الخليج تقول أن نذهب إلى القرعة. أنت كيف تشوف هذا الموضوع؟ ليش راحوا للقرعة يعني؟
1: أبو أحمد متعود على محمد، معليش
0: تحية لأبو محمد. أيضا
1: في القلب أبو محمد، وأنت في القلب أيضا. شوف، طالما اللائحة سلمت إلى المنتخبات كافة قبل البطولة والكل يعلم عنها والكل وقع عليها، بالتأكيد أنه اللي هي الفيصل وهي الحكم وهي اللي دائما نلجأ لها. يمكن ما في أحد في الوسط الرياضي كامل، وسط الرياضي الخليجي، كان يتوقع هذا السيناريو إلا العزيز أبو فهد اللي تكلم عنها قبل فترة. صحيح. وأيضا أعتقد أنك برضو أمس شرحت شرح كافي ووافي أحمد. لذلك خلاص احنا لازم نلجأ للائحة مهما كان الفيفا. الفيفا ايضا لا يعترف بالبطولة، وهذا كان محور شد وجذب عندنا في البرنامج خلال الفترة الماضية، بس لها لائحة محددة لابد انك تحتكم في هذه اللائحة حرفيا لكي تخرج من مشكلة محاباة اي منتخب على منتخب. الكل راضي. طبعا لما تجي على الجماهير لن ترضي الجماهير مهما فعلت، مهما استخدمت من لوائح، مهما عملت. إذا خسر المنتخب يبقى الكل في نظر المشجع الكل مخطئ، الاتحاد الخليجي، الاتحاد العراقي، المنظم، اللاعب، الكل مخطئ. لذلك راح تبحث عن أعذار كثير وتلاقي كلام كثير، لكن في الأول والأخير الاحتكام بالتأكيد على اللائحة اللي نصت على أنه تذهب للقرعة. ذهبنا للقرعة وكانت أيضا أعطت أكشن للبطولة أكثر.
0: صحيح. وهذا ما ذكره الدكتور خالد المقرن رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، اللي ذكر أنه هذه النسخة متفردة وهذه الحالة تحدث للمرة الأولى في بطولة كأس الخليج، وكل شيء سار وفق اللائحة. وقال أنه على من اعترض، يعني هذا يعني ليس لدي علم بوجود اعتراض أولا، لكن أنا أعمل وفق اللوائح. الجميع لديهم ممثلون في مكتب التمثيل وصادقوا على اللائحة، كما أن لديهم ممثلين في لجنة المسابقات، وبالتالي الجميع على علم بهذه اللائحة. التصنيف ليس موجودا وليس ضمن معايير حسم التأهل، يعني حسمها من الآخر يا أبو عبد الله.
2: شوف، أول شيء بالنسبة للائحة لما وضعت، يعني مش إنها في الدورة هذه، هي وضعت سابقا،
0: موجودة من أول. صحيح،
2: يعني مش جديدة. أيوة. اثنين، الأعضاء الاتحادات مثل الاتحاد العماني ولا العراقي ولا كلهم كانوا موافقين على اللائحة. لما تجي تعترض بعدين بعد ما تخرج ترجع للتصنيف، يعني حاجة على العموم. واللي ترى اللي صرح بهذا التصريح مدرب العراق، لأن ترى صار في وضع بالنسبة له وضع بائس جدا، وحتى بعد القرعة يمكن إلى اليوم البرامج والقنوات والإعلام العراقي بس هو على المدرب. يعني حتى أنا أتوقع أنه ممكن اليومين هذه أنه يتم إقالته، لأن في غضب جماهير وإعلامي كبير جدا عليه على وضع أنه يعني أنت جاي من كأس العالم وعجزان تتأهل في وقت أن المنتخب اللي ما وصل واللي كان أضعف وكان عندك فرص أكبر.
0: هو راح اللاعبين كابتن، لأنه هو لا صار ينظر أنهم ضامن التأهل فأراح اللاعبين الأساسيين.
2: لا أحمد، بقول لك حاجة، هو ما راح اللاعبين، لأن لو شفت في المباراة الأولى والمباراة الثانية إلى المباراة الثالثة

0: ما كان في تشكيلة واضحة للعراق.
1: صح، هاي
0: يعني
1: مية في المية فهمت.
0: في المباراة الأولى من إلى الثانية غير 6 إلى 7 لاعبين. المباراة اللي أمس من المباراة الثانية غير أيضا 6. يعني أنت لما تقيس هذا الكلام تقول لي ريح لاعبين، معناه أنه هو بسألك وين كانت التشكيلة المثالية؟
1: وين
0: إذا كانت
1: الأساسية
0: من
1: أصلا؟
0: الأولى إلى الثانية إلى الثالثة هو ما زال يغير من 5 إلى 6 لاعبين. فأنا ما يعني اليوم لما تشوف مثلا على سبيل المثال الإمارات اليوم بيلجأ لتريح لاعبينه، لأن التشكيلة الأولى كانت واضحة هي نفس التشكيلة الثانية في تغيير لاعبين. اليوم قد يغير أكثر من 8 لاعبين، هنا تريح لاعبين. العراق ما لجأ لهذا الأسلوب، هو غير في الأولى والثانية والثالثة وتغيير 50 إلى 60% في التشكيلة. فعشان كذا هم الآن يحملوه الخروج. وعلى فكرة يعني الزعل الكبير إن في قائمة 26 لاعب الأولى اللي قدمها لما لاعب أصيب استدعى لاعب قبل البطولة بيومين من خارج 26 ولعب أساسي في المباراة الأولى.
1: دليل أنت ما كنت عارف مين تبغى ومين تبغى تترك أصلا.
0: ما يعني عندهم مشاكل
1: واضح.
0: كانت واضحة، ولذلك أنا أقول لك كل هذه المشاكل اليوم مع الخروج راح يكون ضحيتها المدرب المنتخب العراقي.
1: صحيح. طبعا من حديث ايضا الدكتور خالد المقرم بالامس ذكر انه سالوه عن اذا ممكن منتخب العراق يتلقى بطاقات بعد الاحداث اللي صاحبت مواجهه الكويت، قال الانذارات تاتي من الحكام فقط ونحن نحسب الانذارات الموجوده في تقرير وايضا والموقع عليها من قبل الحكم، اما كون البطاقات مستحقه او غير مستحقه فهذا امر اخر. يعني لانه سالوه انه صار في اشتباك بين اللاعبين، كان في لاعب يستحق بطاقه صفراء، قال ما ننظر الى من يستحق، ايش كان فيه؟ في بطاقه صفراء اوكي، ما في بطاقه صفراء لا تحسب. فلذلك ابو يوسف الاثاره استمرت حتى الى تصريحات رئيس لجنه المسابقات، يعني ما احد كان يعرف ممكن من هو رئيس لجنه المسابقات في الاتحاد الخليجي لكره القدم، لكن ظروف البطوله خلتنا ندخل في التفاصيل ونسمع تصريحه حتى اخر كلمه. يعني
2: أنا أجيب لي الأسئلة الصعبة والثقيلة عشان أضبط مع حمد، بس يلا ما في مشكلة.
1: على ما روح روح
0: جاوب
1: براسك ابو عبد الله، جاهز جاهز انت وانا معاه، احنا اثنين ضدك.
2: زين انا اقول الاتحاد العراقي مدرب العراق عدر البليد مسح الصبوره اساس اي والله، لان اساسا يفترض انت كاداري فريق منتخب العراق ومنتخب عمان، طبعا الخطا صراحه الجهتين تتحمله اللي هو في الجهاز الاداري في منتخب عمان والجهاز الاداري في المنتخب العراقي. ليه يا اخي؟ انا مثلا في كرة القدم توقع فيها كل شيء، كرة القدم تحدث فيها معجزات، تحدث فيها اشياء ما لا يمكن تتصورها في حياتك، فانت لازم تجي ترسم السيناريو كامل. الغريب ان عمان داخلين اعتقد بثلاثة كروت المباراة، صحيح يا احمد؟
1: صح، لا صحيح، حصلوا على 5 بطاقات في مباراة واحدة اللي هي المباراة الأخيرة. صحيح.
2: والعراق داخلين ب7 كروت واخذوا كرت واحد.
1: صحيح.
2: زين يا اخي، انا لما اجي واعرف، انا اتابع اكيد يدري ان السعوديه تقدم 2-0 ونتيجه وقتها 2-1، اجي اقول يا جماعه ترى انتبهوا، ترى لو جبنا جول بس بشرط ان احنا ما حد فينا ياخذ كرت ترى بنتاهل مباشره. هذا خطا اداري، يجب الاتحاد العماني ان يجتمع مع اداري المنتخب ويجتمع مع اللاعب ايضا. هذا ترى في سوء سلوك في النهايه. صح. انت تفسخ قميص، كادها القميص هذا اللي ما توقع راح يفسخه بعد كذا في حياته كلها انه يطلع ما توقع انه خلاص يعني انه يفسخه بعد كذا. انت فرحان بس تراك مضيع قبلها 3-4، يعني فرحان بهدف معليش. يعني شوف امس عبد الله الحمدان فسخ، انا اقول لك غلط عبد الله الحمدان بس لان الضغوط اللي كان يعيشها، بس برضو اقول لك غلط ما تفسخ قميصك مهما يكون الا عدد اخر الدقائق وعندك فرحه مختلفه وحاسم شيء كبير، هذه قصه ثانيه. لكن اتكلم لك ارجع على الاداريه، اجي اقول والله تعال انا ترى مسجل كذا اهداف، لو دخل في مرمى دخل كذا المفروض اسجل كذا وافوز كذا. لان صراحه المباراه مع احترامي المنتخب الكويت اللي احبه واقدره واللي انا من عشاق الازرق الكويتي، اوكي احبه مره منتخب الكويت، لكن مع الاسف أصبح ضعيف. يعني المفروض عمان داخل المباراة، أنا قلت لك بتحدث الكويت مفاجأة. أنا أقول مفاجأة يعني شيء غير متوقع، أوكي أنا كنت أقول كذا أن لا الكويت بتحدث مفاجأة بتطلع عمان. أنت جيت للملعب وعندك أمال والسعودية تقدمت 2-0 وكنت خسران 1 وتعادلت وجبت الثاني، خلاص أنت ركز وجب الثالث والرابع واضبط أمورك بدون أخطاء بدون كروت بدون أي شيء. فأنا أقول صراحة الخطأ اللي صار

0: جزاه الله خير، نقص الخبرة في الجهاز الإداري العراقي والعماني يعيشون ليلة لا تنسى، ويقولها جميلة
1: صحيح.
0: جدا
1: والدليل
0: جدا
1: والدليل
0: جدا
1: على
0: صراحة.
1: نقص الخبره يعني، واحد اخذ راي عماد فيها، لما شفنا لما اطلق الحكم الصافره، اللاعبين العمانيين ما يعرفون نفسهم متاهلين ولا لا، مع ان المباراه السعوديه كانت انتهت قبلها بخمس دقائق تقريبا او ثلاث دقائق، يعني ماني متذكر بالضبط، بس كان في وقت. يعني انت كاداري، انا مثلا انا مسؤول وجالس على الدكه مثلا مسؤول عن المنتخب، حسبت البطاقات الصفراء، والله انا كنت في هنا في الاستديو وحسبنا البطاقات الصفراء وعرفنا انه الان اذا انتهت المباراه بهذا الشكل راح يكون في قرعه، كنا نعرف هذا الشيء. وانا استغربت حتى من معلقين المباريات وحتى من اللاعبين لما كانوا جاهم خبر خاطئ وصاروا يفرحون.
0: ما عندهم بفاهد
1: صراحه، ما عندهم بفاهد.
0: فدليل سلنا عمورهم
1: نقص الخبره عماد، وكان واضح يعني اللاعبين احتفلوا في الملعب وكانهم فازوا تاهلوا رسميا، مع انه القواعد معروفه واللائحه معروفه، وانت ليش تفرح؟
2: هو احمد بالفعل نقص خبره وشطاره التحضير، يعني انتم هنا ما شاء الله تبارك الله مباشره اعلنتوا او تداركتوا الامر وعديتوا البطاقات لو وجدتوا الخلل وين. هنا الاداري ما يعرف، هناك في دكه بدلاء العراق ماسكين الايباد وينظرون وين وصلنا وين رحنا وين جينا. المدرج العراقي ما هو عارف، المدرج العماني ما هو عارف، يعني اللخبطه هذه اللي صايره هي درس لكل اداري في كره القدم.
1: صح.
2: درس لكل اداري يتابع البطوله انه لابد تكون حافظ كل اللوائح وفاهم كل اللوائح وتعرف كل مباراة وش السيناريو اللي راح يصير فيها، ومثل ما تفضل أبو يوسف ترسم السيناريو كامل وتتوقع التوقعات كاملة وين تذهب وفي بطولات الكاس وبطولات الدوري وش الكرت الأصفر متى ياخذ اللاعب متى مسموح لأنه ياخذ. يعني أمس كرت الأصفر العراقي ما أخذ قائد المنتخب، أكثر لاعب خبرة في المنتخب مفترض هو اللي أخذ الكرت، في المقابل الكرت الأصفر العماني أخذ أفضل لاعب عماني اللي كان قابه اللي سجل أغلب أهداف المنتخب العماني
1: الرواحي.
2: نعم، واللي كان قابه قوسين أودنا أنه يخرج.
0: المصعب اللي أخذ الكرت
1: المصعب اللي أخذ الكرت، بس حتى الرواحي عنده بطاقة صفر
0: بعد
2: بالفعل
0: خمسة فروق صحيح،
2: معناتها أنه اللاعبين هذول ما يدركون أهمية البطاقة الصفراء، ولا في أي توعية لهم قبل المباراة أنه هذه البطاقة الصفراء خط أحمر وليست خط أصفر. خط أحمر لا يمكن تجاوزه ولا يمكن القبول فيه. مثلا ترمي التيشيرت المنتخب وتركض نحو المدرج، طيب أنت كنت بتطلع منتخب بلدك. ترى بالفعل رسالة زميل سعيد الهلال أنه ما راح يفسخ تيشيرته نهائيا، يمكن حتى وفي بيته وبيفسخ تيشيرته بيفكر يقول أنا الكرت الأصفر هذا. أنا يعني هذا درس تاريخي صراحة.
1: كنت لاعب كرة قدم مغمور جدا، يعني ما حد يعرفني في العالم. كان عندنا مدرب، المدرب يقول انه اللي ياخذ بطاقه صفراء في هذه المباراه، البطاقه الصفراء المجانيه يعني اللي فيها تهور او فيها خلع تيشيرت، ما يلعب مباراه ثانيه تماما. لذلك كان الامر حاسم. اليوم اللاعبين يتساهلون الامر، يعني انا اشوف في اخطاء تحتاج انك انت تضطر انك تاخذ بطاقه صفراء، هجمه مرتده، لاعب منفرد، الخطا التكتيكي، وكابتن حمد اعرف في هذا الموضوع يعني منا جميعا. هذا ما نقدر نتكلم فيها يا ابو يوسف، هو اعرف منه. صح،
2: خطا واحد يا احمد بس. خطا واحد للمنتخب الكويتي لما سحب اللاعب في الهجمه المرتده واخذ اللاعب عليه كرت احمر، وصار المنتخب الان منتخب الكويتي ناقص داخل منطقه الجزاء.
1: بس كانت ممكن ترى تنجح، يعني لولا الخطا الدفاعي اللي كان بعدها، كان انا لو انا مكانه انا امسك اللاعب ايضا.
2: بس هذا الخطا ترتب عليه انه لما اللاعب الفاول كان عدد لاعبين منتخب
1: ناقصين واحد.
2: ايوه ناقصين واحد،
1: بس كان باقي دقيقه.
2: طيب النقص هذا سبب في خروجك من البطوله، معناتها انه بعض الكروت الصفراء اللي ما هي مدروسه واللي ما لها داعي ممكن توديك في داعي.
1: بس احيانا الخطا التكتيكي مطلوب ابو عبد الله، صح؟
0: اسال استاذ احمد. استاذ حمد كم كرت اصفر اخذ وكم كرت احمر اخذ طول حياته؟
1: لا اللعب النظيف معيار اللعب النظيف معيار عند الكابتن حمد البيخ.
3: اولا شوف، قبل لا اطلع من محور سعيد قاله عن الاخطاء الاداريه، يعني انت لاحظ احتجاج البحرين. انت يعني المفروض انا كمجلس اداره كيف احتج وانا عارف ان الاحتجاج بعد ساعتين راح يرفض؟ يعني معناها اني قاعد اوضح للناس اني انا مش فاهم. يعني ايش الهدف؟ انا جاء سعيد قال لي ترى بعد ساعتين ما يقبل احتجاج. فطاف علي 3-4 ساعات اجي ثاني يوم اقدم احتجاج؟ يعني ابين ان انا الصراحه ماني فاهم
1: واصروا حتى

0: حتى بعد ما جاء القرار اصروا رجعوا وطلعوا بيان مره اخرى انه هم يرفضون.
1: ما هذا الكلام انت خلاص يعني لما ردوا عليه قالوا رفض شكلنا هذه خلاص بين انه يعني مش عايش الجو. هذا واحد. اثنين، حتى انا مع سعيد من الاداريين خطا عليهم، لكن انا متاكد ان ربما المدرب خصوصا المدرب يكون حريص جدا على ذكر هذه النقاط. ان بيكون في علينا نظام اليوم مباراه مفصليه تحسب 1 2 3، لكن في حاجات لا اراديه يعني مو كل كرت زي ما تفضلت يكون كرت مستحق، في حاجات تصير لا اراديه، في حاجات تكتيكيه زي بعض اللاعبين اللي يطلع الكره بيده من المرمى وهو عارف انها ضربه جزاء وطرد. المشكله لو سددت وجات هدف
0: انت خسرت يعني خسرت اللاعب وخسرت الهدف.
1: مو كويس
0: صحيح 100%.
1: القرار اللي خذه مو كويس، لكن صح. لو ضاعت بنقول القرار اللي خذه كويس. هي كذا، هي كذا يعني كرة القدم.
0: لكن بصراحة في نقص في التوعية الإدارية، هذه اتفقنا عليها في الأندية الخليجية. لكن كابتن أستاذ سعيد، الآن إذا قلنا تخيل السيناريو اللي هذا أعلى ليفل، انه عمان تروح تفوز باللقب، يعني تخيل هذا السيناريو كيف حتصير الامور؟
2: والله شوف راح يكون العنوان، قلت لك انا هو كان في فيلم درامي واكشن راح اسمه كل العائدون من الموت.
0: صحيح
2: صراحه، لان اللي قاعد يصير احيانا تمشي معاك الكوره اوكي. يعني عمان للامانه مستوى هزيل هذه البطوله مره بشكل، يعني اول مره اشوف منتخب عمان كذا اوكي، مع انه عندهم مدرب عظيم طارق السكتاوي، مدرب انا عجبني جدا، هادي حتى رزين، تصريحاته كانت حلوة وهدوء، ما بالغ بالفرحة أوكي، كان يقولك إحنا قاعدين نصنع فريق ونسوي، طبعا نوع من أنواع التكتيك والتصريحات اللي حقت المدربين. لكن أنا شخصيا ما أستبعد أن عمان تسوي شيء، لأن أنت جيت كنت برا البطولة، يعني تو أستاذ عماد يقولهم العراق طلعت مرتين، لا أنا أقولك عمان دخلت البطولة مرتين وطلعت، والعراق نفس الشيء. أنت تتكلم عن صار عندك حافز جديد، أنت زي اللي شو أقول لك، كأنك في نصيب معدم، حالتك حالة، فزت ب100 مليون أوكي وخلاص عشت نفسيا ومعنويا وتغيرت حياتك كلها. العمانيين اليوم لاعبين عمان خلاص التفكير عندهم مختلف، تغير حتى التفكير عندهم، تغير حتى اللي هو الطموح صار أعلى، صار يبغون يحققون شيء.
0: مباراتين لقب يعني ما فيها مباراتين تفوز باللقب.
2: أيوة هو أنت من العدم، ها
0: صح،
2: هو أنت من العدم. لكن في شغله معلش مفارقه، كانوا يقولون ان مباراه خليجي 27 15 مباراه، لا امس صار 16 مباراه. النقل اللي صار بحق القرعه هذا كان مباراه لحالها صراحه.
0: صح صح
2: كان مره. لكن ايضا ملاحظه جميله ذكرها الاستاذ حمد، احنا تكلمنا على الجهاز الاداري ومنتخب العراق ومنتخب عمان والمنتخب البحريني، مع الاسف في تراجع قوي في الجهاز الإداري في المنتخبات الخليجية. صراحة كان في قبل ناس على تاولة، ناس ثقال صراحة، مدقدقين يعرفون يا رجل. أذكر الأستاذ طلال محطب في الاتحاد الكويتي ما شاء الله تبارك الله حافظ كل شيء، والله أجي أقول له يا أبو محمد كذا بيبعدونك، قال ما راح يبعدوني، قال كذا كذا كذا النظام يقول كذا وأنا مسوي كذا وصاير كذا وصاير. في ناس فاهمة صراحة، الأستاذ فهد مصابيح الله يذكره بالخير، الأستاذ فيصل عبد الهادي، العالم الموجودة في المنتخب، زكي الصالح وغيرها. رغم أني يعني أتمنى أنه يكون في هناك يعني شو أقول لك، في تغيير جذري بالنسبة لنا حنا في الكرة السعودية في الأجهزة الإدارية، طبعا بعيدا عن المنتخب السعودي الأول اللي هو القرار فيه الأستاذ بدر الزيزة. لكن أتمنى، لأن بأمانة يعني ما أتكلم لك عن كرة القدم طبعا، أتكلم على كل شيء، أنا اللي قاعد يصير في ناغويا أمانة ما يرضي أحد. يعني هم مستغلين لأنه مستغلين الوضع، ترى كاس هذا خطير اللي حط كاس الخليج في وسط الأولمبياد.
0: وش جاب سيرة ناغويا الآن؟ كيف ما فهمت أنا
2: ناغويا؟ أيوة. وضعنا مو كويس صراحة، وضعنا يحزن صراحة. سبع ميداليات منها فضية حق لعبة إلكترونية، وسبع واللي هي 5 برونزية، شكلنا مو كويس. أنت شايف وضع الدول؟ والله في دول معدومة، دول معدومة. أنا شفت تفرجت على الأولمبياد جميل جدا، منتخبات ما كان لها حس ولا ندري عنها تطورت وصنعت صنعت الفرحة وصنعت الإنجاز لأوطانها. أنا في كب في مصاريف غير طبيعية. أنت تتكلم على منتخب البحرين حق لعب القوة، من المديرة

0: مدير سعد شداد اللي هو الان المشرف على اللي هو في المشرف على وش اسمه هذا على نادي العلا، اوكي؟ مع ذلك ما زال هناك، اختياراته سليمه، شغله سليم، خطته سليمه. احنا ايش بناخذ احنا عيالنا الكويسين المبدعين المميزين اللي قاعدين يستقطبونهم الدول المجاوره؟ هذول عيالنا، احنا اولى فيهم. عشان كذا انا اقول لك صراحه لازم هناك وقفه للجنه الاولمبيه. النتائج غير، ما اعتقد ان احد راضي عنها، لا رئيس الاولمبيه ولا نائبه ولا امين ولا المدير التنفيذي ولا احد، ما في احد راضي عن نتائجنا في اولمبياد ناغويا. احنا في تراجع مخيف مع الاسف، مع الاسف، مع الاسف. لا توازي اللي قاعد يصير ولا حول الدعم اللي قاعد يصير بالنسبه لدولتنا، حكومتنا الرشيده اللي قاعده تدعم بسخاء بصراحه.
1: طيب
0: احنا هنا قاعدين نخفق برخاء.
1: طبعا المركز الان انا شفت التصنيف اللي البطوله ناغويا، بما انه ابو يوسف فتح السيره، يعني المنتخب السعودي في المركز 28 على القاره الاسيويه. بالامس انا انفتح الموضوع وانا قلت انه كان المركز 26، فعلا اليوم تاخر. يبدو ان قرغيزستان تفوقت عليه، وايضا منغوليا هم من تجاوزوه واصبحوا بالمركزين 27 و26. طبعا البعثة السعودية 7 ميداليات، 5 برونزية وفضيتين بدون أي ذهبية. هو جاب سيرة البحرين، البحرين في المركز السابع لديها 11 ذهبية، 5 فضيات، 5 برونزيات بحصيلة 21 ميدالية، وهي البعثة العربية الأفضل في دورة الألعاب الآسيوية. أبو صالح، عندك تعليق على موضوع يعني المشاركة الأولمبية السعودية على عجالة، يعني حتى نختم الموضوع؟
2: نعم أحمد، مع الأسف أن نصل لهذه المرحلة، يعني بعد مشروع تطوير الألعاب مختلفة ووضع حوافز كبيرة وتأسيس فريق السعودية والحافز اليوم خليني أقول لك لإنشاء لاعب أولمبي أو تنشئة لاعب أولمبي أصبحت مختلفة تماما. اللاعب اللي حقق في دورة الألعاب السعودية ميدالية يحصل على مبلغ مالي عالي جدا، فما بالك أنك تحصل على ميدالية في بطولة آسيوية أو بطولة قارية. يعني سابقا في سنوات مضت كنا نحقق ميداليات ذهبية، اليوم احنا عاجزين عن تحقيق حتى ميدالية واحدة مقارنة حتى بدول تفضلت فيها وذكرتها، اقل منا امكانيات تجاوزتنا في الترتيب، تجاوزتنا في الترتيب، ما يصير حتى ميدالية ذهبية واحدة. لو قارنا حتى انفسنا بدول المنطقة، دول الخليج، بتلاقي السعودية متأخر رغم الصرف الكبير ورغم الجهد.
1: يعني اذا تسمح لي، ترتيب الدول العربية في المركز السابع البحرين، بعد ذلك تأتي المركز 13 الكويت، 16 قطر، بعدين الأردن بالمركز 22، الإمارات بالمركز 24، ثم تأتي السعودية بالمركز 28، بعد ذلك العراق بالمركز 29، لبنان 32 هي مناصفة مع عمان، ثم بعد ذلك سوريا في المركز 37 آخر مركز.
2: معناتها أنه هنا في خلل كبير لا يوازي الدعم الكبير مالي وإداري من اللي تقدم وزارة الرياضة، لا يوازي عمل إداري من الاتحادات. إن شاء الله أنه تتعدل الفترة المقبلة
1: بإذن الله. أحمد بيخي، حاب تقول شيء ولا نرجع للمنتخب السعودي؟
3: لا، أنا عندي طلب بس.
1: تفضل.
3: إذا أنت تعد محاور الحلقة اللي فيها السعيد أو الصرامي، إذا عندك 4 محاور حط 3.
1: أنا هو هذا اللي نسويه والله.
3: محور السعيد أو محور الصرامي.
1: أتركه فراغ هذا.
3: لأنه هم بيطلعون لك بمحور.
1: إيه، هم جاهزين ما شاء الله، ما شاء الله.
3: جاهزين. الاثنين دول انتبه.
1: سعيد عند سعيد الهلال أحط مكان واحد، عند أبو فهد صراحة أحط يعني دائما في محورين اثنين. في محور له علاقة في الأحداث ومحور ثاني بعيد، يعني
0: إذا تبغى محور ترى عندنا
1: نأجلها.
0: تم صرف تقريبا 500,000.
1: أيوه. لا نأجلها
3: يا سعيد،
1: نتكلم عن المنتخب السعودي. نأجلها بكرة، ما في أحداث، ما في مباريات في يعني في بطولة الخليج، نتحدث عن المواضيع هذه والصرف. لكن أرجع للمنتخب السعودي، بالأمس يعني فاز بهدفين دون مقابل، وأحلى شيء بالنسبة للجمهور السعودي، أنا شفت ردود أفعال كبيرة، إنه المهاجمين هم اللي سجلوا. أبو صالح، هدفين آل سالم والحمدان، كيف شفت الحدث هذا؟ إنه من زمان ما شفنا مباراة يسجل فيها فقط المهاجمين.
2: أحمد، لما نتكلم عن البطولة بالكامل فيها

0: فيها عودة قوية جدا للهجوم المنتخب السعودي، سواء من فراس وتألق فراس في الجولة الثانية تحديدا، تألق أمس عبد الله السالم صح. اللي قدم أداء كبير، وعودة عبد الله الحمدان سريعا وحط تحت سريعا أكثر من خط، لأنه عبد الله تعرض لحملة انتقادات كبيرة من الشارع الرياضي السعودي بعد الجولة الأولى والجولة الثانية، بعد الجولة الأولى تحديدا. في المقابل عاد عبد الله في الجولة الثالثة وسجل هدف، وهدف صعب، ما هو هدف سهل يعني تقول كرة جاهزة مثلا، لا بالهدف فيه اختيار زاوية، فيه تسديدة قوية، فيه القدم الضعيفة، كلها عوامل تعطي أفضلية لعبد الله أنه يستمر في البطولة بأداء متميز. اليوم أمام السيد دونس أكثر من خيار، ويستحق الإشادة السيد دونس على هذا المشوار الرائع جدا. تتكلم عن 9 نقاط على مكامل، الأول مرة في تاريخ الكرة السعودية أنه في كأس الخليج تحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، تذهب بعدها إلى شباك نظيفة، وهذا يدل على قوة دفاعية وتنظيم دفاعي رائع من السيد دونس. تتكلم أحمد عن 6 أهداف في 3 مباريات، معدل هدفين في كل مباراة، معدل رائع جدا في البطولة. المنتخب الأقوى في كل النواحي، والمنتخب اللي أعتقد أنه المرشح الأول للبطولة بمشيئة الله تعالى مع عامل الأرض والجمهور. إن شاء الله أنه يستمر منتخبنا بهذا الرتم، ويكون رتمنا في كأس آسيا متطور أكثر من هذا
1: بإذن الله تعالى. طبعا بما أنه تحدثنا عن عبد الله الحمدان، الآن عبد الله الحمدان أصبح في المركز الخامس من ناحية اللاعبين المسجلين الأهداف في بطولة الخليج. الأول ماجد عبد الله ب17 هدف، ياسر القحطاني بالمركز الثاني 10 أهداف، سعيد غراب ومحمد المغنم في 7 أهداف لكل منهم، وعبد الله الحمدان أصبح ب6 أهداف. أما بالنسبة لحصيلة عبد الله الحمدان بالأهداف الدولية، مسجل 13 هدف، طبعا يفصل هدف واحد ويصير عنده 14، عندها سيتعادل مع فهد الهريفي ومالك معاذ ونايف هزازي. وأنا لما أسمع الأسماء هاي فأعرف أنه القائمة ومسيرة عبد الله الحمدان مسيرة جيدة. طبعا آل سالم أصبح اللاعب رقم 194 في تاريخ الكرة السعودية اللي سجل هدف ولو هدف واحد يعني مع المنتخب، لأنه هذا أول هدف دولي لعبد الله آل سالم. كابتن حمد، تأثير هذه الأهداف على خط المقدمة للمنتخب السعودي؟
2: شوف، أولا أنا أشوف المنتخب الجميل فيه، بعطيك قبل أتكلم عن المهاجمين، إن ثقة الجمهور بدأت ترجع في المنتخب على وفق ما قدمه. يعني خلينا نكون واقعين، الناس اللي كانت متشائمة أو مترددة اليوم اختلف وضعها، لأنها ما شافتها أجبرها على أنها تغير رأيها. وأنت إذا تذكر قبل البطولة، يعني حتى استبعاد مصعب كان استمر 5 إلى 6 أيام أخذ وعطى. اليوم ما حد بيسأل عن مصعب، صح ولا لا؟ صحيح. ما حد بيسأل عن قياب سالم،
1: صحيح،
2: ولا سعود، صح ولا لا؟
1: صحيح.
2: اللي أجبرك على هذا الكلام إن ما قدم المنتخب في 3 مباريات قدم عمل فني رائع جدا. ولذلك أنا قلت لك الجميل جدا ما قدم المنتخب، الأجمل إن عودة ثقة الناس إعلاميا جماهيريا. وأنا أعتقد المباريات الجاية للمنتخب راح يكون ملعب فل، لأنهم هم يستشعرون إن المنتخب يعني تروح بيقدم لك شيء بفرحك، هذا يعني إحنا متفقين عليها.
1: صح.
2: بالنسبة للمهاجمين، شوف مشكلة الحمدان، هو مشكلته يسوي أدوار مش مطلوبة منه. يعني أقول لك إياه بكل أمانة، على حساب نفسه. فلذلك أنا أشوف أنه هو وجوده كقامة، عنده قامة طويلة، عنده تهديف، عنده قراءة، بس لو صار قريب ال 18 بيكون دوره واضح جدا وبيسجل بدال الهدف هدفين. هو يطلع كثير ويبي يلعب 1-2 باص وتسليم واستلام، هذا خله حق لعيبة الوسط. إن دورك خله في 18 مثلا، سالم أمس ما ذكرناه كثير، لكنه هو موجود بخطورته في ال 18، داخل ال 18. يعني التكنيك حق فراس يختلف عن الحمدان. فراس يطلع الأهلي يلعبونه شوي طرف، كان في الفتح طرف، لكن الحمدان كستايل حقه وطوله يا أخي استغل العكسيات، استغل الأمور أنك قريب ال 18. فكلهم شوف، عندك فراس والسالم والحمدان ترى مهاجمين هداف، بس عيب الحمدان قلت لك أنه ياخذ أدوار هو ما أدري، هو اجتهاد منه
1: يمكن مدربين
2: يعني.

0: ولا اجتهاد منه؟
1: لا في حتى لو قال لي المدرب يعني في مباريات مثلا المباراة الأولى الكويت شوف كان يرجع إلى 70 ياردة 70 50 لما يتحول للهجوم تعب عليه رطوبة. ممكن لو لعب أمام منتخبات كأس العالم وسوى ذي الطريقة بقول يعني إنه لازم يساعد المنتخب ده. بس أنت اليوم أنت المنتخب مو تساعده بالشكل الدفاعي، ساعده بالشكل الهجومي بالتسجيل. فإن شاء الله أنا أتوقع أن الحدث أمس تسجيل الهدف نقطة تحول له وللمنتخب، وإن شاء الله نشوف مباراة الجاية أثرها.
0: طيب كابتن أو أستاذ سعيد، كيف تشوف تأثير المهاجمين؟ يعني بما أنه بهذا المحور وعبد الله الحمدان تحديدا، وحتى فراس بريكان وعبد الله السالم، وبحديث الكابتن حمد دبيخي الآن اللي كان في البداية عن تأثير المنتخب السعودي على الجمهور، يعني صار يروح وهو عارف أن هذا المنتخب راح ينقل لي نقلة نوعية للأمام.
2: أنا صراحة يذكرني المنتخب الحالي أو الوضع اللي يعني في البطولة هذه بمنتخب 2007 في كأس آسيا أيام كان المدرب أنجلو أنغوس كان يدرب المنتخب المدرب البرازيلي، نفس الأجواء نفس الأوضاع نفس الروح، أمانة لعيبة قلبها على بعض، اللعيبة تبغى تخدم بعض، وكل خوية يخطي يجي يغطي مكانه، يشيلون بعض، اللاعب اللي يطلع بنفس مستوى اللي يدخل، في روح صراحة كبيرة في المنتخب السعودي، هذه كانت موجودة في 2007. وأمانة بعد برضو أي لازم نقول نشيد بالأستاذ فهد المفرج، أستاذ فهد المفرج أوكي صحيح إن إحنا لبكرة ما عارفين إيش سوى اللي هو مصعب، لكن رسالة صرنا أصلاً خلاص ما نبغى نعرف، زي ما قال أبو عبد الله ما نبغى نعرف، وليش هذا ما جاء وليش هذا ما لعب وليش ما مصر خلاص ما ودنا نعرف إن شاء الله لو يلعب مين. أوكي حنا ثقتنا كبيرة الآن بالجهاز الفني والإداري وفي واحد يعني حظه زين إن شاء الله بإذن الله رب العالمين الأستاذ بدر زيزة، أتوقع أنه وجهه خير. أوكي أنا بالنسبة لي مرتاح تماما، والجمهور وش يبي منك؟ يبي منك تفوز، يبغى تبني ثقة ما بينك وبين جمهورك اللي هو الفوز والمستويات المميزة، وهذا اللي حققوه اللاعبين السعوديين اليوم. 3 مباريات متتالية المنتخب السعودي يفوز، انت لو ترجع لتصفيات كاس العالم بصراحه شيء يعني فشل تصفيات كاس العالم يعني رايحين ملحق يعني. اليوم الوضع اختلف تماما. فانت تجي لموضوع الان اجي لموضوع المهاجمين. موضوع المهاجمين واحد مثل عبد الله الحمدان اللي كان في ضغط عليه، طبعا كانت حرب ميول امانه، مهما يغلط اللاعب مهما كذا ما في يعني، في واحد كان يضيع ويهدر ركلات الجزاء ويطلع المدرب يقول اسألوا فلاني هو اللي تسبب زي كذا، والبعاس الناس طبيعي. لكن تجي تركز على لاعب عينه وتحط عليه وتضغطه تخلي ولي امره يطلع وكيله يطلع الدنيا كلها تطلع، لا هذا شيء مش كويس، خاصه احنا في مشاركه وطنيه دعم. طيب. ممكن احنا اخطينا او قبل تجي
0: لا بس هو كان مستواه سيء يعني حتى يكون منطقيين يعني انتقاد التجريح خطا، لكن انا اقول المستواه ما كان جيد المباراه الاولى، غير ما راح يزعل طلع من كلمتي الان لانه هو المباراه الاولى ما كان جيد يعني
2: متفقين ولا لا لا لا لا انا ضد انه كان سيء، هو غير موفق
0: غير موفق
2: يعني في المباراه نفس امس توفق بالكوره واحده صح ولا الثانيه برضو جالها المدافع
0: في اتخاذ قرارات كان يعني في اتخاذ قرارات صراحه يعني في اتخاذ قرارات يعني في لقطه كان منفرد في لقطه كان منفرد في المرمى ورجع لورا يعني هذه ما لها علاقه بالتوفيق، هذا اتخاذ قرار
2: لا قرار قلت لك انا غير موفق باتخاذ القرار المناسب
0: ما عاد هذا كلاتنا هذا التوفيق من رب العالمين يعني المهم
2: امس دخل لا انت لما تسوي تنفذ الكوره كما ينبغي او كما يجب خلاص هذا من الله التوفيق
0: احنا بدنا الان بس ابو نركز على النقاط الايجابيه الان عبد الله حمدان عاد وهذا شيء جميل للكره السعوديه صحيح. كلها صراحه يعني نتمنى له التوفيق
2: ممتاز جدا مهاجمين مسجلين تقريبا الحين 4 اهداف صح ولا لا مسجلين 4 اهداف وهذا شيء معدل جميل جدا ومن زمان ما حصلنا هالمعدل هذا طبعا فراس انا بالنسبه لي هو يعني صاحب امكانيات كبيره وعاليه فبالنسبه لي يعني فراس ممكن يعني يقدم المباراه الجايه ويسجل اكثر وعبد الله الحمدان وعبد الله السالم اللاعب الهادي اللي ما تشعر فيه الا مسجل لك هدف اوكي صح انه اول هدف دولي تقريبا لا لكن انا بالنسبه لي اختيار دونس كان الثلاثه اللاعبين جدا موفق مهاجمين مميزين في احيان تطلب المهاجم انه يشغل الفريق او يتعب الفريق اللي قدامه وفي مهام اخرى لا وهي طبعا هي الاساسيه ان المهاجم لازم يسجل هدف
0: صحيح.
2: وهذا اللي صار نحمد الله انه على هذه الاربع اهداف اللي سجلوها المهاجمين رزق من رب العالمين ما حصلنا شيء زي كذا يعني
0: صحيح نتمنى لهم التوفيق لل

0: المنتخب السعودي وللمهاجمين تحديدا، لانه كل ما كان المهاجم خير كل ما كان المنتخب خير، لانه هو اللي سجل الاهداف في النهايه.
1: اذا سمحت لي احمد خليني بشيد بس بنقطه، يمكن الوسط الرياضي ما اعطى حقها للكابتن عبد الله السالم اللي كان مع المنتخب في كاس العالم مستبعد وطلب منه مدرب المنتخب البقاء وبقى وأشادت بعثة المنتخب باللاعب والدور اللي قام فيه اللاعب مع زملاء اللاعبين واللاعب
2: حتى
1: ومنضباطه، وما أبدأ اللاعب أي تذمر أو أي تصرف يمكن خارج عن المألوف. إحنا ننتقد دائما التصرفات السلبية لكن ما نعطي التصرفات الإيجابية حقها، لذلك يستحق الكابتن عبدالله صبر وتوج هذا العمل الجيد بهدف رائع أمس، ساهم في تميز المنتخب وتألق المنتخب أكثر في البطولة.
0: طبعا عماد في أيضا في مقارنة بين دونيس ورينارد ومانشيني، بالأمس شفت أنا اسم رينارد ومانشيني شفتهم كثير في مواقع التواصل الاجتماعي، وكأن الناس تقول يعني الله يسامحكم روحتوا علينا، يمكن جيل جيد.
1: رينارد فترة من الفترات أشاد في الوسط الرياضي بشكل كبير جدا، ووقت الإخفاق بالفعل تعرض لحملة انتقادات مستحقة. مانشيني لا تماما، يمكن من جانب لين مشوا تحت النقد ويستحق أكثر، أيضا
0: نقد أكثر
1: يستحق أكثر. دونيس خبرته في الكرة السعودية خبرة طويلة جدا وفهمه للاعب السعودي وصبره، يمكن دونيس تعرض لانتقادات كثير لقرار استقطابه أو قرار ضمه للمنتخب، لكنه جالس يثبت يوم بعد يوم خاصة في البطولة الخليجية أنه اختيار موفق جدا، وإن شاء الله أنه يستمر حتى كأس آسيا بهذا الرتم. إن شاء الله.
0: طبعا المنتخب السعودي الآن بهذه الفوز اللي كان بالأمس حصد العلامة الكاملة، وبالبحث وجدنا أنه آخر مرة حقق المنتخب السعودي العلامة الكاملة في دورة الخليج كانت في خليجي 3 عام 1974 في تلك النسخة، يعني قبل 52 سنة. تخيلوا يعني زمن طويل منذ أن لم يحقق المنتخب السعودي علامة كاملة، لكن لما قارنا بين النسخة وقتها النسخة خليجي 3 نظام البطولة كان أيضا فيها، لا في مراحل كان في نظام البطولة، لكن هذه النسخة كان فيها دور نصف نهائي ونهائي، يعني كان في نفس النظام الحالي تقريبا. يومها فازت المنتخب السعودي في الدور التمهيدي كان شيء اسمه كده على قطر 2-0، ثم بعد ذلك فاز على البحرين والإمارات في دور المجموعات، في نصف النهائي عاد وواجه قطر مرة أخرى وفاز عليها 3-1، لكن في النهائي خسر من الكويت يومها 4-0. هذه المرة ربما يكون الحال أفضل ولن يخسر المنتخب السعودي النهائي ربما ويحقق اللقب على أرضه أمام جماهيره. لكن كابتن حمد في كابوس للمنتخب السعودي منذ بداية البطولة حتى الآن وهو الإصابات. اليوم نتحدث عن إصابة نواف العقيدي في أول مباراة وتم استبعاده، ثم في المباراة الثانية تمت إصابة علاء حجي وأيضا حسن كادش وتم استبعاد حسن كادش. المباراة الثالثة بالأمس إصابة زكريا هوساوي، شفنا كيف ظهر وغادر الملعب، وكان أصلا ردة الفعل لزكريا كان يبدو أن الإصابة قوية. أيضا حسان تنبكتي عانى من إصابة وغاب عن المباراة الماضية. محمد القحطاني في أيضا في بداية البطولة عانى من وعكة صحية وما شارك مع المنتخب إلا المباراة الماضية. كيف شايف الإصابات وتعامل دونيس معها خلال مبارتين باقي نصف نهائي ونهائي؟
2: صحيح، قبل الله كلمك عن هذا الكابوس احنا بدينا الحلقة وعشان اثبت لك ان سعيد عيار
0: يا ساتر
2: لما انت تكلمت عن الحمدان قال هو موفق وانت قلت سيء، انا بقول له انا ممكن ما اوفق لما اكون كويس وتجيني فرصة وضيعها، لكن لما تجيني فرصة اروح قدام وارجع واللي اشوتها اصلحها واللي اصلحها اشوتها، لا هذا سيء سعيد. هذا فأنا أتفق مع أحمد إن اللاعب كان سيء.
3: أكيد
2: يوم سيء نقول سيء، لحظة بس يوم يكون جيد نقول له جيد.
0: جيد قلنا له ممتاز، والآن إحنا حاطين محور كامل على عن عبد الله الحمدان.
2: أنا بس يعني استحق لك من العيار بس.
0: لا وحتى بس عفوا التوفيق لما أسدد ترتطم بالقائم صد الحارس هنا يكون، لكن إحنا الآن كلنا من أول واحد لآخر واحد كلنا خلف عبد الله الحمدان الآن، ونتمنى له التوفيق ولما يكون هو هداف البطولة إن شاء الله نحطه على عيننا ورأسنا إن شاء الله تعالى.
2: هذا الكلام عشان كذا بس أنا الحين اقتنعت بأن منه العيار.
0: أنا مقتنع من أول.
2: بس الله يسلم. بالنسبة للكابوس إذا رجعنا وراء أخوي أحمد حنا بدينا في الشهر اللي أكثر حرارة ورطوبة.
0: صح.
2: ومشينا إن نلعب الجولات عندنا كل 3-4 أيام. غير اللي شاركوا في النخبة الآسيوية والقارات. فبالتالي اللي انت قاعد تدفع الثمن الآن، ومو بس حتى كثير من المنتخبات

شفنا عندهم إصابات. فإذا استثنينا يعني إصابة العقيد اعتبار أن الفدائية اللي عملها، لكن أتوقع أن الإصابات موجودة. ولذلك أنا أشوف أن بعض المنتخبات بتريح الآن كثير من

0: تتحمل اللي
1: صح
0: هي جدولة المباريات وضغط الأندية. يجب أن ما أدري، مش
1: بس
0: مستوعبين
1: كيف
0: هم
1: يتعامل معها
0: الجمهور
1: الآن
0: لعيبة
1: دونيس؟
0: الأندية.
1: كيف يتعامل معها الآن؟
0: دونت شوف بعد، عشان
1: تعامله
0: برضو بعد
1: جيد؟
0: ما نجي عليهم كلهم، ترى التحام اللي هو العقيد التحام وزكريا التحام، ترى مبكتي مصاب من أول، ترى من زمان يعني من قبل بعد كأس العالم، ترى كان فترة علاج طويلة تنبكتي.
1: صح
0: أوكي، لكن بقية اللعيبة اللي هو حسن كادش، وأعتقد على حجي، وهذا كلهم يعني مشاكل عضلية وربما يعني كدمات، لكن برضو أنا أقول إنه منتخبنا قادر بإذن الله تعالى. العناصر
1: إن شاء الله.
0: الموجودة عنده كويسة، ريح أمس بعض اللعيبة وأشرف بعض اللعيبة، قدامنا أعتقد مبارتين بإذن الله تعالى، اللاعبين قادرين أنهم يتجاوزونها ويحققون اللقب. العناصر الموجودة كلها صراحة ممتازة للأمانة، كلها ممتازة. شوف رغم أن احنا نقول لك غايب سعود، غايب أيمن، غايب سالم، غايب خالد الغنام، غايب مراد، برضو صرنا نشوف يعني نقول لك والله احنا فرحنا باللعيبة اللي عندنا، نقول ترى عندنا لعيبة ثانيين. اللي هو رد على اللي قبل اللي كان يقول لك المنتخب السعودي من دا ما عنده لاعبين، أو المنتخب السعودي لا لا في لاعبين، أعطوهم الثقة، ركزوا معاهم، حسوا بالعدالة في كجهاز فني واداري في المنتخب السعودي، فاعطوه كل اللي عندهم. فانا اقول لا، احنا باذن الله قادرين باذن الله، بعيدا عن الاصابات الله يحمي اللاعبين من يجيك وانت تمشي في البيت، او انه نازل من في الفندق في المطعم ولا شيء تصير لك المشكله او شيء، لكن باذن الله تعالى انه منتخبنا جاهز للمباريات
1: الفندق
0: القادمه.
1: والمطعم اتوقع يقصد الاستاذ حمد البيخي، بس ماني متاكد. بس نرجع لل
0: اسمع الحين احنا ترى احنا مسكينه اليوم، ترى معزوم، ترى شاف في عزيمه
1: احنا
0: متجمعين
1: معطلينه،
0: كلها وفي مرح.
1: انا اللي اعتذر والله، معطلين الكابتن حمد، لكن ظروف البطوله. نرجع للبطوله اليوم، طبعا تلعب الجوله الاخيره او المباراه الاخيره في دور المجموعات، مباراتين في المجموعه الثانيه في الجوله الثالثه، البحرين مع اليمن، وهما المنتخبين اللي رسميا غادروا البطوله. ايضا المباراه الثانيه الامارات وقطر، كل منهم لديه 6 نقاط. انا ودي اسالكم يعني جاوبوني الكل، ابدا مع عماد. تتوقع انه المنتخبين في منهم يريد التهرب من مواجهه المنتخب السعودي، سيلعب بقتاليه اكثر للصداره حتى ما يواجه السعوديه في نصف النهائي، ولا لا في نهايه المطاف هم كل فريق عارف انه نفسه حيلعب مع السعوديه او مع عمان سيان؟
2: احمد، لتحقق البطوله لابد تلعب مع كل المنتخبات، لذلك اعتقد انه تفكير مدرب المنتخبين مختلف تماما عن هذا الشيء، تفكير اراحه اللاعبين اكثر واشراك لاعبين، تجهيز لاعبين للدور الثاني هو دور نصف النهائي أهم من هذا الشيء. مهما كانت النتيجة اليوم، طالما أنك تأهلت وطالما أنك حسمت هذا الملف، بإمكانك تشرك لاعبين بدلاء. السعودية إذا ما واجهتها في نصف النهائي، راح تواجهها في النهائي بمشيئة الله تعالى.
1: يعني تتوقع يلعبون مريحين؟
2: من المتوقع تشكيلة المنتخبين كلهم، قطر والإمارات كلها يريح أكثر من لاعب، خاصة من شارك في مباراتين على التوالي بكامل الدقائق، مفترض أنه يريح، وأتوقع أنه يريحه. على الجانب الآخر، مباراة تأدية واجب، ما أعتقد حتى بتحظى أي متابع مباراة المنتخب البحرين والمنتخب اليمني، وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق في الدورات المقبلة.
1: طيب كابتن حمد، نفس الشيء، تتفق مع عماد أنه يريحون ولا حيلعبون بقتالية لتجنب السعودية؟
3: لا لا، بالنسبة لمنتخب قطر خصوصا راح يقاتل على أن ما يتجنب صاحب الأرض والجمهور والفريق الأقوى والأفضل. أنا كلمت بالنسبة لقطر، اليوم قطر يسعى أنه راح يلعب بأفضل تشكيلة، على الأقل أنه ما يواجه صاحب الأرض والجمهور. ما يصير اليوم أنا أقارن بين السعودية وعمان وأختار السعودية أواجهها، منتخب السعودي قوي جدا، خليني أواجه والكرة هذه بالعكس خيارات جيدة. أما أقول إن لا ما تهمني وأنا ما يهمني ألعب مع مين، لا لا، هذا كلام غير صحيح. لازم إني أحط حساباتي ألعب مع مين وأختار مين. واليوم قلت لك قطر بالنسبة لي خيار الأول إنه يتصدر.
1: طيب سعيد، تتفق مع حمد ولا مع عماد؟
0: أنا لا لا، أنا هالمرة بتفق مع شو اسمه، مع العيار الدولي، لأن كلامه صحيح زين، لأن اساسا قطر بالنسبه لها عمان اسهل. اوكي، فيقول لك هذه بعدها بتجي مباراه فيها طحن بين السعوديه والامارات، لو قطر خلت الاول، قصد انه في بذل جهد كبير منتخبين اثنين ثقال، لما يجيني في النهايه ممكن يجيني بعد يعني منهك. فبالعكس انا اروح مع الكابتن حمد، أنا أقول لا، المنتخب القطري

0: راح يلعب مباراة اليوم عشان يتصدر المجموعة ويقابل المنتخب العماني
1: طيب
0: يعني. وما تدري، قلت لك انا المنتخب العماني ممكن يسويها ويروح، ما
1: ممكن
0: تدري.
1: ممكن، لكن
0: اوه بعيد.
1: الآن ودي منكم جواب بكلمة واحدة، المنتخب السعودي تتمنى يواجه من في مباراة نصف النهائي، الإمارات ولا قطر سعيد؟
0: انا بالنسبة لي، انا لا، انا اقول لك كمستوى، لا قطر مستواها نازل عن اول
1: أنت
0: كثير،
1: من
0: بس انا اقول
1: تتمنى
0: المنتخب
1: السعودية تواجه؟
0: السعودي والله انا قلت من اول اتمنى الامارات، لان ممكن نحن نفوز على الامارات في دور الاربعه او في نصف النهائي، عندي اسهل من نفوز عليها في النهائي.
1: طيب كابتن حمد،
2: لا لا، قطر.
1: قطر لأن مستواها أقل مثل ما قال.
2: اي، عشان انا مباراه مضغوطه، وعشان اوصل النهائي وانا مرتاح،
1: طيب
2: اقل من اني اواجه الامارات وابذل مجهود كبير واخسر بعد النهائي.
1: طيب عماد، أنت من تتمنى؟
3: أتمنى قطر، عندما واجهت الإمارات في النهائي لها حسابات مختلفة، وقادر إن شاء الله أني أكسب البطولة
1: طيب
3: بإذن الله تعالى.
1: ننتظر كيف راح تكون المواجهات في نصف النهائي. نشكركم شكرا جزيلا ضيوفنا على هذه الحلقة الجميلة، إن شاء الله نلتقيكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا غدا إن شاء الله في ذات التوقيت عند 3 عصرا في برنامج ملاعب مع فيصل الجفن. إلى اللقاء.
4: العربية اف ام، الاخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام.
5: اهلا بالخليج في عروس البحر الاحمر.
6: خليجي 27، من المنامة بدأت الحكاية، وفي جدة تستكمل فصول المجد، تتسابق المنتخبات،
7: يا للظهور، يا للتاريخ، يا للقطة،
6: وتشتعل المدرجات، أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية اف ام.
8: إذاعة العربية اف ام على الموجة 102.8 في الدمام.
9: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
10: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
9: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
4: العربية FM.

أهلا بكم إلى نشرة الرابعة، وهذه أبرز ملفات اليوم. نيابة عن الملك، ولي العهد السعودي يلقي الخطاب الملكي السنوي لاستعراض السياسة الداخلية والخارجية. بعد سماحه بهبوط رحلة لفلاي دبي اضطراريا بسبب حادث عارضي، مطار تبوك يؤكد أن التحقيقات مستمرة في الحادث. التحالف الدولي ينهي مهمته في العراق، ورئيس البرلمان يشدد على حصر السلاح بيد الدولة. مصدر يؤكد للعربية أن مقترح إيران بحاجة إلى تعديلات، وطهران ترفع جاهزيتها تحسبا لضربات جديدة. القوات المسلحة اليمنية تستهدف تجمعات ومواقع حوثية في كهبوب بباب المندب والجوبة بمأرب.

متحدث مهمة تسبيدس يكشف للعربية أن 260 سفينة طالبت المرافقة منذ بدء هجمات الحوثيين. يلقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال الدورة التاسعة لمجلس الشورى. ويستعرض ولي العهد في الخطاب الذي يلقيه نيابة عن الملك سلمان سياسة المملكة الداخلية والخارجية ومواقفها من التطورات الإقليمية والدولية في ظل ما يمر به العالم والمنطقة من أزمات، إضافة إلى ما حققته الحكومة خلال العام الفائت على الصعيدين الداخلي والخارجي. أعلن مطار تبوك في بيان تلقيه نداء استغاثة من رحلة فلاي دبي للقيام بهبوط اضطراري في الساعة 8:44 صباحا. وأكد البيان إعلان المطار حالة الطوارئ والتأهب حال تلقيه نداء الاستغاثة من طائرة فلاي دبي. وكشف البيان عن إصابة كابتن الطائرة ومساعده في الرحلة التي هبطت اضطراريا في تبوك، ما أدى إلى نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. وأكد مطار تبوك أنه نسق مع فلاي دبي لتأمين طائرة بديلة لنقل المسافرين، وأن العمل جاري لاستكمال التحقيقات اللازمة بشأن الحادث. كانت شركة فلاي دبي أعلنت أن جميع الركاب الذين كانوا على متن الرحلة التي تعرضت لحادث عرضي خلال توجهها إلى تل أبيب بخير، وأن فرقها تعمل بشكل وثيق مع السلطات المعنية بعد هبوط الطائرة اضطراريا في مطار تبوك. ووثق ركاب على متن الرحلة لحظات الحادث. كما أظهرت بيانات تتبع فلايت رادار تحويل مسار رحلة فلاي دبي التي تعرضت لحادث عرضي.

في التطورات المتعلقة بالعراق، أعلنت وزارة الحرب الأمريكية رسميا انتهاء مهام عمل التحالف الدولي في العراق ومغادرة قواتها البلاد نهائيا. وأكد البنتاغون أنه سيواصل تقديم التدريبات والدعم الاستخباراتي لبغداد، لافتا إلى أن القوات الأمنية العراقية ستتولى قيادة الجهود المستمرة لتأمين البلاد ضد الإرهاب. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت استكمال الانسحاب المنظم للقوات والمعدات الأمريكية من قاعدة أربيل الجوية في 30 من سبتمبر، ما يشكل نهاية مهمة عملية العزم الصلب في العراق. وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر أن القوات الأمريكية ستبقى على أهبة الاستعداد للرد على أي تهديدات قد تنشأ من تنظيم داعش، لا سيما في سوريا. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أكد انتقال مهام العمليات المشتركة إلى القائد العام للقوات المسلحة، مؤكدا أن العراق دخل مرحلة جديدة، وأضاف أنه لن يكون هناك أي سلاح خارج مظلة القانون ومؤسسات الدولة، معتبرا أن انتهاء مهمة التحالف لا تعني نهاية المعركة مع الإرهاب. قبل ذلك أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن اليوم 30 من سبتمبر يمثل الموعد النهائي لاستكمال الانسحاب.

مشيرا إلى عدم وجود قوات أو قواعد عسكرية أجنبية في العراق من اليوم. من جهته أكد قاسم الأعرجي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمنية أن انتهاء مهام التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يمثل محطة استراتيجية انتقالية نحو تعزيز العلاقات الثنائية وليس إنهاء للشراكة الأمنية بين بغداد والدول الحليفة، لافتا إلى استمرار التعاون الاستخباراتي مع التحالف الدولي.

0: نتابع عملية الانسحاب من بغداد مع مراسل العربية جابر جمال، ومن واشنطن مع ريتا سليمان. أهلا بكما، والأبدأ معك جابر. ما التفاصيل المتعلقة باللحظات الأخيرة لانسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف بشكل عام من الأراضي العراقية؟
1: نعم، نستطيع أن نقول من الآن لا وجود لأي قوات عسكرية من التحالف الدولي أو القوات الأمريكية بحسب ما أعلن عنه، سواء من قبل القيادة المركزية الأمريكية أو حتى من قبل الحكومة العراقية. آخر الطائرات المحملة بالمواد والمعدات كانت قد حلقت من الأجواء العراقية مساء يوم أمس من قاعدة فيكتوري أو من مركز الدعم الدبلوماسي في بالقرب من مطار بغداد الدولي، وهي تحمل المعدات النهائية وآخر ما تبقى لها من تلك المنطقة التي كانت تتواجد فيها منذ سنوات طويلة، وتعرضت بطبيعة الحال إلى هجمات كثيرة خاصة في الفترة الماضية عندما اندلعت الحرب ما بين أمريكا وأيضا ما بين إيران. هذه المنطقة التي شهدت الكثير من الهجمات هي الآن خالية من أي
0: جابر
1: وجود
0: للقوات
1: الأمريكية. أيضا هنالك
0: موكب جابر أم حادث عارضي حصل في المنطقة التي تتواجد فيها الآن؟
1: لا، هي بطبيعة الحال هنالك احتفالات في العاصمة بغداد لعملية الانسحاب. هذه الاحتفالات هي يعني قائمة منذ صباح اليوم، وحتى الآن الاحتفالات في شوارع العاصمة وأيضا في بعض الفعاليات والمؤسسات الحكومية. هذه الاحتفالات هي جاءت بعد دعوات رسمية من الحكومة العراقية، وأيضا على مستوى مطالب شعبية قامت هذه الاحتفالات. بالعودة إلى انتهاء مهمة التحالف الدولي وما يتطلبه العراق، هنالك تأكيد من القيادة العسكرية العراقية وحتى القيادة السياسية العراقية على ضرورة تقوية وتطوير الدفاعات الجوية وأيضا تعزيز القوات الأمنية وأيضا منع أي اختراقات سواء للحدود أو حتى شن عمليات من الأراضي العراقية، وعلى أن يكون التواصل والدعم من التحالف الدولي أو حتى من الأمريكان يتعلق بالجوانب التدريبية وجوانب التسليح أو التعاقد مع تلك القوات. وأيضا كما قال رئيس الوزراء في كلمته، ضرورة أن تنتقل العلاقة الثنائية إلى تطوير الداخل العراقي، المؤسسة العسكرية، إدخال التكنولوجيا، وأيضا إقامة علاقات طيبة. وباعتبار أن العراق هو جزء من التحالف الدولي.
0: انتقل إلى واشنطن وريت سليمان، ماذا عن انسحاب القوات الأمريكية من الجانب الآخر، خاصة فيما يتعلق بالمنطقة التي تحولت إليها تلك القوات؟ هل عادت إلى الأراضي الأمريكية أم تم توزيعها واستخدامها في المنطقة؟
2: حتى اللحظة البنتاغون لم يصدر بيان يحدد إلى أين انتقلت هذه القوات، ولكن بطبيعة الحال ستكون كخطوة أولى العودة إلى القواعد، قواعد القيادة المركزية المنتشرة في المنطقة. ولكن بشكل عام اليوم في واشنطن تطوى صفحة من مهمة التحالف الدولي ضد داعش، ولكن وسط أجواء تشير أو تعكس ثقة الولايات المتحدة بقدرة القوات العراقية والبشمركة على تحمل أو تولي المسؤولية الأمنية في العراق بعد سنوات طويلة من التدريب والدعم اللوجستي والعسكري وغيره التي قدمتها قوات التحالف للقوات العراقية. بحسب مصادرنا في البنتاغون

0: لا تبرز مخاوف كبيرة من أي فراغ أمني في العراق بعد أن وجهنا هذه الأسئلة إلى البنتاغون؟ هم يعتبرون بأنه الفترة التي قضتها القوات العراقية بالتدريب مع قوات التحالف وحتى أيضا قوات البشمركة هي كفيلة وتؤكد أنه القوات قادرة على مسك زمام الأمور على الأرض، ولكن أيضا هذه المهمة وأن الولايات المتحدة ستبقي عينها بشكل واضح على الأوضاع الأمنية إذا ما كان هناك أي تحرك أو عودة لخلايا داعش بمعاودة الانتشار في المناطق العراقية، تبقى تحت أعين الولايات المتحدة وهي تراقب أي مهمة بهذا السياق، وهي مستعدة للتدخل بحال كان هناك أي وجوه. ولكن بشكل عام هناك ثقة بقدرات القوات العراقية والبشمركة بتولي المهام الأمنية، وأكثر من ذلك أنه حتى الأوضاع في سوريا عسكريا تؤدي وتؤشر بأنه ليس هناك من أي خروقات يمكن أن يستغلها داعش لإعادة موضوعه في عدد من المناطق
1: للتدخل إذا لزم الأمر. ريتا سليمان من واشنطن، شكرا لك، وشكرا أيضا لجابر جمال من بغداد. وفي لقاء مع العربية أكد رئيس البرلمان العراقي هيبة الحلبوسي أن قرار الحرب والسلم بيد مجلس النواب عندما تطلب الحكومة، وأبدى رفض البرلمان والحكومة لبقاء أي فصائل تتبع للخارج، مضيفا أنه لن يكون هناك وجود لسلاح خارج المؤسسة العسكرية أو إطار الدولة. الحلبوسي وفي حديث للعربية اتهم فصائل تأتمر بأوامر بعض الدول بتوتير العلاقات بين العراق ومحيطه العربي، كما أعلن أن أردوغان أبدى استعداده للانسحاب من قاعدة بعشيق.
2: كل التواجد الأجنبي اللي يكون بالعراق سواء على مستوى قاعدة أو جندي أو منتسب أو فصيل مسلح، لن يكون هناك تواجد أي جندي أجنبي خارج المؤسسات العسكرية، ولن نسمح باستهداف أي دولة سواء على مستوى دول الجوار أو دول الخليج من داخل الأراضي العراقية يمنع منع بات. هذا الموضوع صار به قرار داخل الرئاسات وقرار الكتل السياسية، ولن نكون عنصر بتخويف أو ضرب لأي دولة مجاورة. اليوم خلنا نكون صريحين أستاذ ماجد، اليوم احنا في الفترة الأخيرة شنجت علاقتنا مع محيطنا العربي ومع دولنا العربية بسبب بعض الفصائل اللي محسوبة على غير دول واللي تؤتمر بأمرة بعض الدول اللي هي ما تريد خير العراق. فهذا الشيء ما نسمحه، لا مجلس النواب يسمحه ولا الحكومة العراقية تسمح. هناك تطلع من قبل الحكومة ومن قبل مجلس النواب بأن تكون هناك علاقة استراتيجية مع التحالف الدولي من أجل تنظيم أو تزويد العراق بمنظومة دفاع جوي وتبادل الخبرات والوضع الاستراتيجي الأمني في المرحلة المقبلة. ومن خلال قناتك أحب هم أوجه الشكر للتحالف الدولي على ما مضى من سنين وفق الاتفاقية الأمنية الموقعة بين التحالف الدولي والحكومة العراقية، والانسحاب وفق آليات منظمة أوقات زمنية محددة.
1: معنا من بغداد الكاتب السياسي فلاح المشعل. أهلا بك سيد فلاح. إذا لا توجد قوات أجنبية الآن على الأراضي العراقية، يفترض بعد انسحاب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن السؤال الأهم، لماذا يتم تأجيل حصر سلاح بيد الدولة ونزعه من الميليشيات إلى يونيو 2027 وقد انسحبت القوات الأمريكية في 30 سبتمبر؟
3: نعم، شكرا جزيلا، شكرا على المقابلة وتحية لك. حقيقة هذا الأمر هو الأمر الإشكالي المتبقي ما بين الحكومة العراقية والأطراف السياسية والفصائل المسلحة. حضرتك والمتابعين، جميع المتابعين يعرفون أن هذه الفصائل تحمل أجندات، وضمن هذه الأجندة هو الارتباط العقائدي مع إيران، وهذه الفصائل هي متموضعة بالساحة العراقية منذ سنوات ليست بالقليلة. لهذا فإن الحكومة العراقية حقيقة تناور معها وتخوض الحوار والنقاش وتشتغل معها من أجل سد جميع الثغرات التي تنفذ من خلالها. تقصد لعل الثغرة الأكبر كانت وجود القوات الأمريكية وقوات
1: فيما يتعلق بوجود تلك القوات.

0: الإمارات كما تعلم كانت تطالب بانسحاب القوات الأجنبية، وتقول بأن سبب وجودها على الأراضي العراقية في البداية كان داعش الإرهاب. تم القضاء وتحييد الإرهاب في العراق، بعد ذلك القوات الأجنبية. الآن القوات الأجنبية انسحبت، من يجبر أو من سيجبر تلك الفصائل على تسليم سلاحها للدولة؟
1: نعم، هناك قوات الدولة العراقية، يعني بالتحديد الحكومة العراقية، البرلمان العراقي، الرأي العام العراقي، المرجعيات الدينية، المرجعيات العشائرية، المرجعيات السياسية، جميعها اليوم تتطلع إلى دولة مستقلة والسلاح قصرا تحت يد الدولة. اليوم خطاب السيد مقتدى صدر كان واضح وصريح، عدم السماح بالتدخل لأي طرف سواء داخلي أو خارجي، ويكون السلاح حصرا بيد الدولة العراقية. أنا أعتقد هذه اليوم التصريحات توضح بما لا يقبل الشك من أن الاتجاه العام في الدولة العراقية شعبا، جمهورا، برلمانا، حكومة، هي باتجاه تحقيق فعلا لمشروع السيادة. إن بدأت اليوم بخطوة انسحاب قوات التحالف، فهذا الأمر حقيقة سيحتم على الأطراف الأخرى وتحديدا الفصائل المسلحة بإنجاز مهامها، أما الاندماج بالدولة العراقية أو تسليم السلاح والتحول إلى تنظيمات سياسية. هذه لغة التهديد والتصعيد الإعلامي حقيقة لا تنسجم مع الدوافع الوطنية أو رغبة العراق كدولة تريد الاستقلال وتريد أن يكون لها حضور دولي محترم إلى جوار بقية الدول وعدم الاعتداء على دول الجوار.
0: حق للعراق وحق أصيل للدولة العراقية، ولكن هل سيتم ذلك دون مواجهة؟
1: أنا أعتقد أن التسويات التي تجريها القوى السياسية وتحديداً الإطار التنسيقي، كذلك يعني عامل الهدوء والصمت والتداول السلمي الذي تتعامل به الحكومة، تحديداً شخصية السيد علي الزيدي وفريقه مع الفصائل، هي محاولة امتصاصهم واحتوائهم. أعطي لهم الوقت الكافي حقيقة، والآن الحوار بتقليص تلك الحدود يعني أو الأوقات التي طلبوها، وبالتالي هم اليوم حقيقة أمام موقف ضعيف. يعني ماذا يريدون بعد ذلك؟ الاحتلال، خرج الاحتلال، لكن بالتأكيد هم لديهم مطالب متعددة. إن لم يأتوا حقيقة إلى نقاط الالتقاء مع الحكومة والقوى السياسية، أنا أعتقد ستكون هناك مواجهات، وهذه المواجهات نأمل أن لا تحدث وأن يأتون للخط السلمي وخط المصالح العليا للدولة العراقية.
0: طيب، تحدث عن البرلمان، تحدث عن الشعب، تحدث عن مكونات السياسية، ولكن لا تنسى بأن الفصائل السياسية والفصائل المسلحة العراقية لها تشكيل سياسي قوي ولديها أيضا حاضنة شعبية. وهنا السؤال مرة أخرى، إذا كان هناك قرار سياسي، ما الذي يمنع البدء حاليا خاصة في اليوم التالي لانسحاب القوات الأمريكية من العراق في تسليم سلاحها للتأكيد على ولائها للدولة ولهذه المكونات السياسية التي تنتمي إليها، إذا كان هناك بالفعل قرار سياسي؟
1: نعم، يعني هذا سؤال مهم حقيقة. يعني أنا أعتقد أنه الحاضنة، وهنا بالتحديد الحاضنة الشيعية، فإن يعني موقف المرجعية، مرجعية السيد السيستاني، وكذلك موقف السيد مقتدى الصدر اليوم كان واضحا، أشرت له قبل قليل، وموقف المرجعيات مع الدولة، مع أن يكون سلاح واحد للدولة، عدم تعدد الأسلحة، هذا أمر ضروري جدا. لا توجد دولة في العالم لها جيشان أو فصائل إلى جانب الجيش، وكل واحدة لها أجندة ولها استراتيجية ولها فلسفة خاصة.
0: هناك استثناء سيد فلاح في لبنان. نعم. هل سيتكرر الاستثناء في العراق أيضا؟
1: وفي اليمن
0: أيضا، نعم.
1: لكن هذه ليست، يعني لم تكتسب إلى الآن صفة السيادة، يعني الدولة السيادية الكاملة. اليوم العراق حقيقة يسعى إلى اكتساب السيادة الكاملة داخليا، واليوم قد حققها خارجيا، لكنه مطالب اليوم داخليا. الأمر حقيقة الذي ينبغي أن نعترف به
0: في اليمن، وألا يتكرر ما حدث في لبنان أيضا. الكاتب السياسي فلاح المشعل، شكرا لوجودك في الرابعة.
1: شكرا لك.

أيضا في الرابعة ولكن بعد الفاصل. الدفاع المدني الإيراني يعلن رفع الجاهزية في 46 منشأة تحسبا لاستهداف البنية التحتية.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
2: Une opération d'espionnage, de recueil du renseignement humain bien mené, c'est toujours une opération de séduction.
1: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
2: En France, nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, la grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Osama bin Laden, c'était Ayman Zawahiri.
1: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية؟
3: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد إلى الرابعة. نواصل من ملف المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث أكد مصدر رفيع للعربية أن الوسطاء نقلوا لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة. المصدر الرفيع أكد للعربية أن التفاوض انتقل إلى مرحلة كيف تنفذ الخطة ومن يبدأ وما الضمانات. المصدر لفت إلى أن الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران يتعلق بترتيب الخطوات وليس بعناصر خطة الأيام السبعة. المصدر أضاف أيضا أن خطة الأيام السبعة تحتاج لتعديلات جوهرية قبل الحديث عن أي تقدم. مصدر رفيع أكد للعربية أن الوسطاء يعملون على إعادة المفاوضات إلى مسار أوسع يشمل الملف النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز. الرئيس الإيراني مسعود بسكشان أكد التزام طهران بتنفيذ تفاهمات إسلام أباد من دون تنازلات. يأتي ذلك بينما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي أبلغ عن تلقي رد أمريكي بشأن مقترح طهران الأحدث. وهجراني لفتت إلى أنه قد جرى عقد لقاءات مع عدة دول في إطار التحرك الدبلوماسي لحل الأزمة. وعلى الجانب الآخر من الخليج، كان المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أكد استمرار جهود الوساطة والاتصالات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف تجاوز العقبات وتقليص الفجوات بين الجانبين، مشيرا إلى أن الاجتماعات متواصلة وأن العمل يتركز على إيجاد أرضية مشتركة.
5: خلال الأيام الماضية كان هناك عدد من اللقاءات التي عقدت وتبادل الرسائل، منها ما تم في نيويورك وقبل ذلك، وما زال العمل جاريا على عقد اللقاءات وإيصال الرسائل بين الأطراف. والعمل حاليا أو الجهد حاليا منصب على بناء أرضية مشتركة بين الأطراف، وكما تعلمون دولة قطر ملتزمة منذ اليوم الأول بالحل، ضرورة الحل السلمي ودعم الوساطة الباكستانية، ودور الوساطة القطري مستمر في هذا الإطار. لذلك الاجتماعات هي مستمرة واللقاءات مستمرة بين الأطراف، وقطر ستستمر في جهدها بغية بناء أرضية مشتركة. في أي اتفاق هناك عقبات، دورنا هو تذليل الصعوبات ومحاولة جسر الفجوة بين الأطراف، وهذا ما يجري حاليا.

0: أشير إلى الخبر العاجل الذي تشاهدونه على شاشة العربية. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول: وجهت المنظومة الأمنية بالاستعداد لتهديدات محتملة. سنوافيكم أيضا بالمزيد من التفاصيل تباعا على شاشة العربية. أعلن رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية العميد غلام رضا جلالي عن رفع الجاهزية في 46 منشأة تحسبا لاستهداف البنية التحتية. أكد جلالي أن رفع الجاهزية يشمل المصافي ومحطات توليد الكهرباء ومحطات معالجة المياه والموانئ والجسور والطرق والمطارات وشركات الطيران. طبعا هذا خبر مهم وقد يوحي بقرب توجيه ضربات أو على الأقل تخوف إيراني من توجيه ضربات إلى إيران. ولكن السؤال الأهم قبل ذلك الذي سأناقشه مع المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في الشبكة العربية مسعود الفك هو اتفاق الأيام السبعة. ما الجديد بشأنه؟ وهل بالفعل انتقلت المسألة إلى تنفيذ الخطوات والضمانات؟
1: بالدرجة الأولى نعرف هذا يعني أو الاقتراح المواد السبعة هو في واقع الأمر نسخة مصغرة لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هل هذه النسخة المصغرة تم تصغيرها أكثر مع عودة عباس عراقجي من نيويورك اليوم وتقديم تقرير؟
0: ماذا تقصد بتصغير هذه النسخة؟ هل نتحدث عن نسخة مختصرة لها أولويات؟ ماذا بالتحديد؟
1: لأنه بعض المواد بلا شك الولايات المتحدة الأمريكية رفضت بشكل عام هذه النسخة التي قدمها قبل فترة عباس عراقجي. ولكن بقاء عباس عراقجي في نيويورك وعدم عودته مع الرئيس وبقاء الوفد القطري أيضا في نيويورك هذا يعني بأن المفاوضات كانت مستمرة رغم نكران الإيرانيين. المفاوضات كانت مستمرة بينهم وبين واشنطن بواسطة قطرية حتى يتوصلوا إلى اتفاق. الآن هل يعود عباس عراقجي.
0: قبل ذلك هل الدوحة هي من تقود هذه الوساطة بعيدا عن إسلام أباد أم تنسيق مشترك؟
1: الآن ما جرى في نيويورك الوساطة كانت قطرية. هذا واضح جدا. الوساطة كانت قطرية وهذا ما أعلنته إيران أيضا وأكدته إيران. ولكن إذا بدأت المفاوضات على مستويات أعلى وعلى مستويات تخص الملف النووي أو العودة إلى مذكرة التفاهم التي وقعت في إسلام أباد قد يكون هناك دور لباكستان أيضا في المفاوضات. هذه الدول بشكل عام يبدو بأنها تنسق بينها يعني باكستان قطر وحتى سلطنة عمان رغم أن دورها بات إلى حد ما باهتا في الوساطة بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن في الظروف الموضوعية قد يعود الجميع حتى يتوسط بين الجانبين. هناك قلق من أن يندلع الحرب مرة أخرى وهذا واضح عند الإيرانيين.
0: مهم إذا كانت المفاوضات جارية بالفعل ما سر هذا الاستنفار في إيران؟
1: كيف يعني؟
0: استنفار للحرب. هناك مفاوضات تجري، هناك تقدم في المفاوضات، هناك وساطة جارية. صح. فلماذا تخاف إيران؟
1: أعتقد لأنه قد لا تقبل إيران التنازلات التي طلبتها الولايات المتحدة الأمريكية ويحملها معه وزير الخارجية الإيراني. واليوم قالت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية فاطمة مهاجراني بأن عباس عراقجي قدم تقريرا إلى الحكومة. قد طبعا الحكومة هي التي لا تقرر، الحكومة في النهاية سيتم رفع ما أتى به عباس عراقجي إلى مستويات أعلى إلى المجلس الأعلى للأمن القومي وبالنهاية إلى المرشد الأعلى.
0: إذن تحتاط إيران، تتخوف من أن تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ تهديداتها. ولكن التطورات التي تجري حاليا في المنطقة، هل من المنطقي أو من المعقول أن تقبل طهران بالمزيد من التنازلات أم أنها ستضحي بالمزيد من المواجهة والتصعيد مع واشنطن؟
1: طبعا المواجهة والتصعيد رغم التصريحات التصعيدية ولكن على أرض الواقع بسبب الخلل في موازنة القوى ليس لصالح إيران. نحن شاهدنا في الحرب الأربعين يوم ولاحقا في الحرب الثلاثة عشر يوم على الموانئ الإيرانية بأن

0: ما إيران مفتوحة للطيران الأمريكي، وبإمكان الصواريخ الأمريكية من مسافات بعيدة أن تستهدف كثير من الأهداف داخل إيران. ولا ننسى في نفس الوقت بموازاة كل ذلك هناك التهديد الأمريكي الأكبر بقصف البنية التحتية الإيرانية والعمق اللوجستي، وهذا ما يظهر في تخوف مسؤول الدفاع المدني.
1: في ملعب طهران، ورد الحكومة الإيرانية هو من سيقرر أو رد المرجعية في إيران
0: بلا شك.
1: سعود الفك، شكرا لوجودك في الرابعة.
0: شكرا لك.
1: أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا عن إصابة 3 سفن بمقذوفات غير محددة بمضيق هرمز. وقالت الهيئة التي تتابع حركة الملاحة البحرية أنها تلقت بلاغا متأخرا يفيد بتعرض ناقلة نفط وسفينة وناقلة غاز طبيعي مسال لإصابات بمقذوفات غير محددة. نتابع أيضا مع التطورات في اليمن، حيث نفذ الطيران الحربي اليمني غارات على تجمعات وتحصينات للحوثيين على امتداد خطوط التماس في الجبهات الجنوبية لمأرب وفق مراسل العربية، مضيفا أن الاستهدافات شملت تعزيزات للحوثيين في الجوبة جنوب المحافظة. نشير أيضا إلى عواجل العربية. فلاي دبي، طاقم الطائرة الإضافي نجح بالهبوط بالطائرة في مطار تبوك بسلام، في متابعة لهبوط طائرة اضطراريا في مطار تبوك اليوم. فلاي دبي مشادة حدثت داخل قمرة قيادة الطائرة المتجهة إلى تل أبيب، وهذا ربما ما أدى إلى هبوط الطائرة اضطراريا في تبوك، وطاقم الطائرة تمكن من السيطرة على الموقف وهبط بالطائرة. وسنكون معكم في متابعة لهذا الموضوع تباعا على شاشة العربية. ولكن نتابع هذه النشرة. القوات المسلحة اليمنية استهدفت بالطيران المسير تجمعات وآليات لميليشيا الحوثي في جبهتي غرب لحج وجنوب تعز.

إذا وبحسب تصريحات صدرت من خطوط طيران فلاي دبي، الطائرة تقول بأن طاقم الطائرة الإضافي والشركة تقول بأن طاقم الطائرة الإضافي نجح بالهبوط بالطائرة في مطار تبوك بسلام. وبحسب الطائرة بأن طاقم الطائرة الإضافي كما أشرنا حدثت مشادة داخل قمرة قيادة الطائرة المتجهة إلى تل أبيب، ولكن طاقم الطائرة تمكن من السيطرة على الموقف وهبط بالطائرة بسلام في مطار تبوك بعد سماح سلطات الطيران المدني السعودي للطائرة بالهبوط اضطراريا في المطار لدواعي إنسانية. طبعا ركاب الطائرة وثقوا لحظات الحادث العرضي، فنتابع. كما أظهرت بيانات تتبع فلايت رادار تحويل مسار رحلة فلاي دبي كما تعرضت للحادث العرضي.

0: وهذه لحظة هبوط الطائرة وتصفيق الركاب بعد نجاح الهبوط في مطار تبوك. فقط نشير إلى الأخبار العاجلة المتعلقة بهذا الحادث. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال بأنه وجه المنظومة الأمنية بالاستعداد لتهديدات محتملة، وقال أن أحد الطيارين المرتبطين بهذه الحادثة طعن الطيار الآخر ثم حاول على ما يبدو إسقاط طائرة فلاي دبي كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي. ولكن فلاي دبي قالت بأن طاقم الطائرة الإضافي نجح بالهبوط بطائرة في مطار تبوك بسلام، وأن مشادة حدثت داخل قمرة قيادة الطائرة المتجهة إلى تل أبيب. فلاي دبي طاقم الطائرة تمكن من السيطرة على الموقف وهبط بطائرة بسلام، وأنه قمنا بتسيير رحلتين إضافيتين إلى تبوك لنقل الركاب إلى تل أبيب، وتم تأمين الطائرة بنجاح من قبل الطاقم مع أن أسباب ودوافع الحادث غير معروفة وتخضع للتحقيق كما أعلنت فلاي دبي على الرغم من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي. إذن قال متحدث باسم فلاي دبي أن مشادة حدثت داخل قمرة القيادة على متن الرحلة FZ1073 المتجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي في 30 من سبتمبر إذن اليوم. وذكر المتحدث أن طاقم الطائرة الذي كان على متن الرحلة تمكن من السيطرة على الموقف، حيث قام الطاقم بتغيير مسار الطائرة والهبوط بها بسلام في مطار تبوك في المملكة العربية السعودية، وأن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير. المتحدث الرسمي باسم الشركة قال بأن الشركة قامت بتسيير رحلتين بديلتين إلى تبوك، وأن الأولوية القصوى تعطى لنقل الركاب وإكمال رحلتهم إلى تل أبيب. المتحدث أضاف أيضا أن رحلات الناقلة عبر شبكة فلاي دبي تسير وفق جدولها المعتاد، وأنه في هذه المرحلة الأولية لا تزال الأسباب والدوافع الكامنة وراء هذه الواقعة غير معروفة وتخضع لتحقيق رسمي. وبحسب الشركة حثت الشركة الجميع على الامتناع عن إطلاق تكهنات سابقة لأوانها، ريثما تقوم السلطات بجمع الحقائق، وتتمثل الأولوية القصوى حاليا في ضمان سلامة وصحة المسافرين وأفراد الطاقم المعنيين بهذه الحادثة كما قال المتحدث باسم الشركة. طيب أعزائي المشاهدين، فقط نشير إلى الصور التي ترد تباعا من الركاب وتسريبات لصور قام بها ركاب الطائرة، وصوروا هذه اللقطة التي قيل بأنها تظهر كابتن الطائرة الذي تعرض لحادث الطعن. إذن صور مختلفة، كل الصور التي ترد تباعا ونقوم بنشرها هي نقلا عن ركاب قاموا بتصوير هذا الحادث من داخل الطائرة وحتى من داخل قمرة القيادة، وهذه الصور طبعا بالتأكيد غير رسمية. طبعا قمنا بتضليل هذه الصور حفاظا على مشاعر السادة المشاهدين التي تظهر تعرض كابتن الطائرة للطعن كما نشاهد. طبعا السلطات السعودية كانت قالت بأنه تم نقل الكابتن ومساعد الكابتن إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد هبوط الطائرة اضطراريا في مطار تبوك. نتابع من الرياض مع الطيار والمختص بالنقل الجوي راكان العبيد. أهلا بك سيد راكان. حوادث من هذا النوع دائما تشهد محاولة أحد الأشخاص اختطاف الطائرة، ولكنها سابقة أن يقوم مساعد الكابتن كما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بمحاولة استهداف الكابتن. هل هذه حوادث معتادة تحدث في الأجواء الدولية؟
1: أهلا وسهلا أخي محمد. طبعا هذه الحادثة

0: ليست الأول من نوعها. إذا نتكلم على محاولة تعريض الطائرة للخطر من قبل أحد طاقم أفراد الطائرة بالسابق، حصلت حادثة انتحار لأحد الطيارين لطيران يورو وينجز الألماني، دوافع ذاتية ومشاكل واعتلالات نفسية لأحد الطيارين، وقام بالانتحار بالالتزام بأحد الجبال. فتاريخيا نعم هناك سوابق، وآخرهم حادثة طيار يورو وينجز اللي ما كمل تقريبا 10 سنوات من وقتنا الحالي، واللي على أثره أصدر بعض التوجيهات من وكالة سلامة الطيران الأوروبية اللي تحاول تعزز من سلامة وأمن قمرة القيادة.
1: طيب، هناك نقطة مهمة أيضا، على الرغم من عدم وجود مثلا علاقات بين ربما الاتجاه فيما يتعلق بنوعية الركاب وحساسية هذه الرحلة بالذات، هل من الواجب على أي دولة السماح لطائرة من هذا النوع بالهبوط اضطراريا لتفادي سقوطها وتحطمها في مكان إذا لم يسمح لها بالهبوط؟
0: وهذه نقطة الجوهر اللي شاهدناها اليوم، ولم تكن المرة الأولى للمملكة العربية السعودية اللي تلتزم بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية. المملكة من الأعضاء وأكبر الأعضاء الفاعلين في منظمة الطيران المدني الدولي ICAO، بل هي ضمن المجلس الإداري لهذه المنظمة في الفئة الثانية، هي ومصر كدولتين عربيتين وحيدتان في هذه الدورة. فالمملكة ملتزم بكافة المواثيق الدولية. احنا لما نرجع لعام 1944 اتفاق او معاهدة شيكاغو اللي انضمت لها المملكة لاحقا، فيها بند رقم 25 تلزم كافة الدول الاعضاء للمنظمة والموقع على الاتفاقيات بتقديم كافة الاجراءات اللازمة والرعاية اللازمة لأي طائرة مدنية تعلن حالة الطوارئ فوق سيادة او اجواء الاقليمية بهذا الدولة. فلو تلاحظ النص صريح يقول الأجواء الإقليمية، بما معنى هناك دول أجواءها تتسع حدودها البرية، فالدول نعم ملتزمة بذلك، والمملكة دائما يعني في مجال الإنقاذ تحديدا. احنا نشهد هذه السنة ثاني سنة المملكة تحتفل باليوم العالمي للإنقاذ تحت منظمة الطيران المدني ICAO، واللي المملكة دعت لإقامة هذا اليوم في الإنقاذ.
1: سلامة الطيران عامل مهم بشكل كبير، ولكن تخيل معي طبعا بانتظار التحقيقات الرسمية ما قد يحدث داخل قمرة القيادة. نحن نعلم بأن الكابتن دائما وإلى جانبه مساعد الكابتن، الطائرة مغلقة من الداخل، ما الذي حدث وأدى إلى هبوط الطائرة سواء اضطراريا أو من درجات عالية إلى درجات أقل انخفاضا؟ ما الدور الذي قام به مثلا الكابتن من أجل تأمين سلامة الطائرة وفتح الباب للسماح بدخول ربما طاقم الطائرة للمساعدة في حفظ الأمن داخل قمرة القيادة؟
0: الآن احنا شفنا في بعض الفيديوهات وجود طيارين اثنان مصابين، فالإيحاءات الأولى كان في أكثر من طيار في الطائرة، أكثر من طاقم في الطائرة، قد يكون هناك 3 طيارين لأغراض تدريبية، 4 طيارين لأغراض بعض الأغراض القانونية اللي تستلزم فيها شركات الطيران. فالواضح أنه كان في أكثر من طيارين اثنين في الطائرة، والمضيفين والطاقم استعانوا بالركاب لمحاولة السيطرة على الوضع في قمرة القيادة. فباب الطائرة تم فتحه عمدا لإدخال بعض الركاب، هذا التحليل المبدئي بدلالة أنه رمز التعريف للطائرة تم تغييره 3 مرات من 7700 إلى 7500 إلى 7700، اللي هو الرمز الأول رمز الطوارئ العام، الرمز الثاني رمز الاختطاف، وثم عادت إلى رمز الطوارئ العام. هذا يعني تضارب بمحاولة السيطرة على الطائرة ومن يتحكم في الطائرة.
1: طيب، سنعود إلى هذه النقطة تحديدا، ولكن هناك صور، ما أدري إذا كنت تشاهد العربية، صورة تظهر الزعنفة عند الزعنفة، ربما لا أعرف المسميات المتعلقة التقنية، لكن واضح أنه هناك جزء من الطائرة مفقود. هل يمكن سقوط أو تحطم جزء من هذه الطائرة دون اصطدام؟ إذا كنت تشاهد ما نراه الآن أمام مشاهدين.
0: بداية الحادثة قبل ظهور هذه الصور ذكرت أن الطائرة هبوطها الحاد أو معدل انخفاض الحاد في الأجواء السعودية تقريبا جنوب غرب محافظة طبرجل، معدل هبوطها كان 10,000 قدم بالدقيقة.

0: وهذا تقريبا تتكلم على أكثر من 3 أضعاف المعدل الطبيعي للنزول التدريجي، بل ضعف أو تقريبا أكثر بزيادة من معدل الهبوط الاضطراري. فالطائرة كانت أشبه بسقوط حر، هذا أدى لزيادة قوية بسرعة الطائرة، وهناك لكل طائرة حد أقصى للسرعة. أكثر من هذه السرعة تتضرر أجزاء الطائرة بسبب اضطرابات الهواء، فيحدث للطائرة ضرر في بدنها. ففي هناك حدود أقصى للسرعة للطائرة، فإن تم تجاوزها فهذا ممكن هذا الشيء.
1: طيب صدر كان ابقى معي، لابد من الإشارة إلى بعض الأخبار العاجلة. كما استمعنا قبل قليل تصريحات، ربما قرأنا أخبار عاجلة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان يتحدث عن هجوم إرهابي، كان يتحدث عن محاولة لمساعد الكابتن لربما الاعتداء وإحداث حادث إرهابي. وزير الدفاع الإسرائيلي الآن يتحدث أن حادثة طائرة فلاي دبي كانت محاولة لتنفيذ عمل إرهابي، ولكن نقول بأن شركة فلاي دبي قالت بأن التحقيقات ما زالت مستمرة بعيدا عن التكهنات. وهذه صور لتقديم الرعاية الطبية للركاب بعد هبوط الطائرة في مطار تبوك، خصوصا أننا شاهدنا إصابات بين الركاب ليس بسبب الحادث بحد ذاته، وإنما أيضا في الانخفاض القوي الذي حدث من علو مرتفع إلى علو منخفض تمهيدا لهبوط الطائرة فيما بعد بسلام في مطار تبوك. نترككم مع هذه اللقطات والرعاية الطبية في مطار الأمير سلطان في تبوك لركاب هذه الطائرة، طائرة فلاي دبي، بعد هبوطها اضطراريا. تتابع حوارنا مع ضيفنا من الرياض السيد راكان. هذا الهبوط الحاد ما تأثيراته على الركاب؟
0: بشكل كبير راح يؤثر على الركاب، خصوصا اللي يعانون من تأثيرات الضغط الجوي. أنت تتحدث عن انخفاض كبير بالارتفاع وفي فترة وجيزة، أنت تتحدث عن ثواني بسيطة، الطائرة هبطت من تقريبا 34,000 قدم إلى 17,000-18,000 قدم خلال تقريبا 30 ثانية. هذا ارتفاع حاد أو انخفاض حاد بالضغط الجوي على المسافرين، قد يتضرر من ذلك بعض المسافرين أو يتألم من يتأثرون بالضغط الجوي بشكل كبير.
1: طيب نتحدث عن طائرة انطلقت من دبي في طريقها إلى تل أبيب، هبطت اضطراريا في تبوك، ما الجهات المختصة في التحقيق في هذه الحادثة؟
0: حاليا احنا لازم نفرق او ننتظر التحقيقات النهائية، هل هو حادث أمني او حادث سلامة. في حال اعتبرنا انه حادث سلامة 100% بدون اي اعتبارات أمنية، فمكتب سلامة النقل او مكتب سلامة النقل السعودي هو من سيقود هذه التحقيقات. اذا نتحدث عن سلامة فقط وليس أمن.
1: طيب اذا كان الموضوع يتعلق بأمن الطائرة وليس السلامة،
0: إذا كان الأمر يتعلق بأمن من ذلك، ففي تشعبات كثيرة شاهدناها، شفنا طائرة إخلاء قادمة من فلاي دبي لنقل مسافرين بشكل عاجل لوجهتهم، فالموضوع أعقد من السلام بشكل كبير، لأنه اتفاقيات النقل الجوي في تحقيقات الطائرة كلها تتمحور حول السلامة.
1: طيب هناك نقطة مهمة، سرعة الاستجابة لنداء الاستغاثة كيف ساهمت في إنقاذ الركاب؟
0: لكل مطار معين في تجهيزات معينة يختارها الطيار ليختار المطار المناسب له. في حال اختار المطار الصحيح اللي فيه التجهيزات المناسبة واللي تستجيب لأي نداء استغاثة، راح يتم إسعاف المسافرين أو الطيارين، أو لو كان حريق في الطائرة لا قدر الله، بالشكل المناسب والوقت المناسب. فهناك مطارات أخرى قد لا تلبي النداء، بل يتم لن يجد مكان للمسافرين، قد يكون يذهبوا لمطارات أخرى لا يوجد فيها جمارك، لا يوجد فيها جوازات، لا يوجد فيها أبسط الأولويات، بل لا يوجد فيها وقود لإعادة التزود ووقود للطائرة في حال رغبة المغادرة. فالمطارات المناسبة لها معايير محددة يختارها الطيار. اللافت هنا اللي صراحة كان شفناه بشكل وجيز هو سرعة الاستجابة بدون أي تردد وفقا لأعلى المعايير والاتفاقات الدولية، وأيضا البيان اللي صدر من المطار صدر بوقت وجيز وقطع كافة التكهنات.
1: طيب هذا الحادث أيضا يعيد للأذهان تعزيز إجراءات السلامة. دائما إجراءات السلامة من هذا النوع هي إجراءات صارمة جدا. هل هناك خلل أمني ما؟ هل هناك مثلا ربما تساهل؟

قد يحدث مع طاقم الطائرة أدى إلى إيجاد مثلا سلاح حاد تم إدخاله إلى متن الطائرة. أنتم لك خبرة في مجال الطيران، هل الطاقم مثلا لديه استثناءات أو حتى كابتن الطائرة؟

0: بعض خلينا نقول المواد الحادة مثل الفأس اللي استخدامه في حالة الطوارئ لكسر الأبواب أو غيره. فنعم هذه موجودة في قمرة القيادة.
1: فقط وانت مع سيد ركان نشير إلى الأخبار العاجلة، ركاب طائرة فلاي دبي غادروا إلى تل أبيب. إذن ركاب طائرة فلاي دبي غادروا الأراضي السعودية بعد هذا الحادث وبعد هبوط الطائرة اضطراريا للحفاظ على سلامة الركاب في مطار تبوك. وهذه صور أيضا من وكالة الأنباء الفرنسية لانتظار وصول هذه الطائرة إلى مطار بن غوريون في تل أبيب. إذن على ما يبدو بأن الكابتن ومساعد الكابتن ربما ما زالوا إلى الآن بانتظار تأكيدات رسمية، لأنه هناك حديث كان يتناول نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد هذا الحادث. ولكن على الأقل كما نتابع في هذه الصور من وكالة الأنباء الفرنسية، ركاب الطائرة بالفعل غادروا إلى تل أبيب، وهناك صور من المطار بانتظار هبوط هذه الرحلة مجددا، وقد يستغرق الأمر دقائق معدودة لوصول هذه الرحلة. طبعا السلطات السعودية ما زالت مستمرة في إجراء التحقيقات، وما زال الطيار ومساعد الطيار في المستشفى لتلقي الرعاية الطبية بحسب السلطات السعودية. طبعا نحن تابعنا بيان سابق قال بأن التحقيقات ما زالت مستمرة، وأن هناك بيان سيصدر رسميا بكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الحادث الذي وقع اليوم. سيد ركان العبيد، إذا نتحدث عن بيانات صدرت من أكثر من جهة تتعلق بهذا الحادث، ولكن الأهم ربما في هذه المرحلة هو سلامة الطائرة وسلامة الركاب.
0: نعم صحيح، المهم الآن هو صدور بيان من الشركة المشغلة لمطار تبوك بانتظار بيان مفصل من فلاي دبي، وأيضا نتوقع بيان آخر إما من مكتب تحقيقات في الإمارات أو من سلطة الطيران المدني في الإمارات، لأنهم سيكون مشاركين أساسيين في أي نوع من هذه التحقيقات. إحنا نتحدث عن الدولة اللي وقع فيها هذا الواقعة أو هذا الحادث، والدولة المشغلة لها للطائرة بشكل أساسي.
1: طيب ركان، تتحدث عن الأكواد التي استخدمت من أجل تبيان حالة الطائرة، متى نقول بأن هذه الطائرة قد تم اختطافها، قد تم تغيير مسارها بالقوة، وهل يمكن تغيير المسار دون الحصول على موافقة السلطات المعنية في البلد الذي تمر الطائرة بأجوائها؟
0: في حال الطائرة أعلنت حالة الطوارئ يحق للطيار الأساسي بأن يلغي أو يغير المسار والهبوط في أقرب مطار أو مسار يراه مناسبا للطائرة. مجرد إعلان حالة الطوارئ هذا يعطي الطيار كافة الصلاحيات لممارسة صلاحياته للهبوط بالطائرة وركابها بسلام.
1: طيب إذن نحن نتابع المزيد من التفاصيل. لا أدري إذا كنت أنت تابعت الصور، هل نستطيع التأكيد من خلال الصور والرتب الموجودة على كتف الشخص المصاب في الصور التي شاهدناها على شاشة العربية بأن هذا هو بالفعل كابتن الطائرة سيد ركان؟
0: صحيح، الطيار الثاني والشخص الثاني اللي في الجزء في خلينا نقول بعد 5 ثواني من الفيديو بواقع الطيار عند الباب الآخر، هذا واضح إنه الطيار المساعد بوجود 3 شرطات على كتفه. الشخص الأول أيضا يقال إنه طيار، فهذا دليل قطعية بأن وجود أكثر من طيارين اثنين في الطائرة.
1: ماذا تقصد بطيارين؟ تقصد طيار ومساعد أو طيارين ومساعد؟
0: بشكل هم كلهم طيارين، قد يكون 2 قائد طائرة واحد مساعد، أو يكون 2 مساعدين واثنين طيارين. الشركات أحيانا تلجأ لهذه لبعض الإجراءات اللي تخص أوقات عمل الطيارين، أو أيضا لما تكون هناك رحلة تدريبية يكون في أكثر من طيار، أو تكون رحلة اختبارية لأحد الطيارين بغض النظر هل الطيار جديد على الطيران أو ذو خبرة.
1: طيب هذا النوع من الطائرات هل يحمل أكثر من شخص في العادة، كابتن ومساعد كابتن وكابتن إضافي أو طيار إضافي؟
0: رحلات الاعتيادية يكون فيها 2 طيارين، ما عدا إذا تطلب الأمر إضافة طيار ثالث أو طيار رابع على حسب مدة الرحلة أو على حسب دوام الطيارين بشكل كامل، أو إذا كان وجود هناك اختبار أو رحلة تدريبية.
1: طيب نقول فقط ونعيد ونذكر بأن

0: المتعلقة بوجود حادث إرهابي صدرت فقط من مسؤولين إسرائيليين، ولكنها غير مؤكدة الآن من التحقيقات. إذا تمت بالفعل السيطرة أو عدم وجود، إذا دارت بالفعل اشتباكات أو مواجهات ولم يكن هناك أي شخص يقود الطائرة، ما السيناريو المحتمل في هذه الحالة؟
1: بالنهاية الطائرة، خصوصا طائرة من هذا النوع، بشكل كبير لا يمكن أن تهبط بنفسها. يعني بالنهاية أكيد شخص ثالث قام بقيادة الطائرة، والهبوط بسلام بتبوك، حتى هبط فيها بحالة صعبة كما شاهدت في الصور الأولية اللي سارتموها. الطائرة تفتقد لجزء كبير من الدفة الخلفية أو الذيل الخلفي. فهناك شخص فعلا متمكن استطاع بالهبوط بالطائرة بسلام.
0: شكرا لك سيد راكان العبيد، الطيار المختص بالنقل الجوي، وتابعت معنا هذه التغطية. بالتأكيد نشير إلى بعض اللقطات والصور التي تشاهدون على شاشة العربية. كنا تابعنا صور لتقديم الرعاية الطبية للركاب بعد هبوط الطائرة في مطار تبوك، خصوصا وجود إصابات نظرا للانخفاض المفاجئ والارتفاع من أو انخفاض من ارتفاع عالي إلى ارتفاع منخفض. نشاهد أيضا صور لذيل الطائرة وقد تأثر بشكل كبير من هذه الحادثة، ولكن الأهم في هذه المرحلة هو خروج الركاب أو مغادرتهم لتبوك بسلام بعد توفير رحلة بديلة. وعلى ما نتابع على يسار الشاشة يبدو بأن أهالي الركاب بانتظار في مطار بن غوريون بعد عودتهم ربما بسلام خلال دقائق، ولكن كل الرعاية الطبية قدمت للأشخاص المصابين قبل مغادرتهم بسلام. سمح للطائرة بالهبوط اضطراريا في مطار تبوك، وهذا بشكل أو بآخر أنهى بشكل كبير أزمة ربما قد تحدث، وحادثة أو كارثة جوية قد تحدث إذا لم يكن هناك أي إجراءات سريعة من المطار السعودي الذي سمح للطائرة بالهبوط بسلام، وتمكن كابتن ما في الطائرة بالهبوط بها كما تابعنا في لقطات سابقة في هذه التغطية المستمرة على شاشة العربية. التغطية مستمرة لكل ما يتعلق بهذه الطائرة وما حدث اليوم في مطار تبوك على رأس الساعة مع الزميل صهيب شراير، والمزيد من التفاصيل وآخر التطورات. شكرا لكم.

أسعدتم أوقاتا، أهلا بكم مستمرون معكم في تغطيتنا للحادث الأمني المرتبط بطائرة فلاي دبي. وتعليقا على الحادثة، دعت الشركة الجوية الإماراتية إلى وقف التكهنات حول ما حدث في هذه الطائرة لحين انتهاء التحقيقات، مضيفة أن أسباب ودوافع الحادث لا تزال غير معروفة وتخضع للتحقيق. فلاي دبي أكدت أنه تم تأمين الطائرة بنجاح من قبل الطاقم، وأن الشركة قامت بتسيير رحلتين إضافيتين إلى تبوك لنقل الركاب إلى تل أبيب. فلاي دبي أضافت أيضا في بيانها أن طاقم الطائرة تمكن من السيطرة على الموقف وهبط بالطائرة. أما عن سبب الحادثة فقالت الشركة الإماراتية إن مشادة حدثت داخل قمرة قيادة الطائرة المتجهة إلى تل أبيب، وتمكن طاقم الطائرة الإضافي من الهبوط بالطائرة في مطار تبوك بسلام. إذن هذا عن البيان الرسمي الذي صدر قبل قليل عن شركة الطيران فلاي دبي، إذن التي تعرضت طائرتها هذا الصباح لهذا الحادث أثناء طيرانها من دبي إلى تل أبيب في إسرائيل، وهبطت اضطراريا في مطار تبوك في المملكة العربية السعودية. إذن نحن نتابع معكم إذن آخر المستجدات مع هذه التغطية الحية لكل ما يتعلق بهذا الحادث الأول من نوعه. إذن نتابع في الأخبار العاجلة وفي متابعتنا الحية

0: هذا الخبر. من جانبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال قبل قليل إن أحد الطيارين طعن الطيار الآخر ثم حاول على ما يبدو إسقاط الطائرة. نتنياهو أضاف أنه وجه المنظومة الأمنية بالاستعداد لتهديدات محتملة. يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. إذن وكما تتابعون على عاجل العربية، فلاي دبي تؤكد أنه تم تأمين الطائرة بنجاح من قبل الطاقم وهبطت بسلام في مطار تبوك اضطراريا في السعودية، وطاقم الطائرة تمكن من السيطرة على الموقف وهبط بالطائرة. إذن نذهب إلى مراسلنا في القدس مروان عثامنه، إذن ينضم إلينا مباشرة من هناك. مروان أهلا بك معنا. ما نعرفه أن الطائرة بعد هبوطها اضطراريا في تبوك في السعودية هي اتجهت بكامل الركاب وهم بسلام، اتجهت من جديد إلى تل أبيب. هل وصل الركاب إلى مطار بن غوريون أم ليس بعد؟
1: لا، حتى اللحظة لم تصل، من المنتظر أن تصل الطائرة خلال ساعة من الآن أو أكثر بقليل، وعليها جميع الركاب الإسرائيليين الذين حطت بهم الطائرة فلايت باي في مطار حيث كانت هناك أيضا يعني نوع من الدراما بعد أن رفض عدد من المسافرين الإسرائيليين العودة والصعود لطائرة فلاي دبي البديلة التي أتت لنقلهم من مطار تبوك لمطار بن غوريون. لكن الآن يعني أفادت السلطات الإسرائيلية بأن جميع الركاب أو جميع المسافرون الإسرائيليون الذين كانوا على متن الطائرة الأولى هم بالفعل على متن الطائرة البديلة وهم بطريقهم للبلاد. لا توجد أي إصابات أو أي جرحى أو أي أمور خاصة أو استثنائية سوى ما صدر عن السلطات بخصوص إصابة الطيران. بالتالي يعني جميع الإسرائيليون هم بطريقهم لمطار بن غوريون حيث من المنتظر أن تعود الطائرة بعد ساعة من الآن. صحيح.
0: نعم، نشدد ونذكر ببيان شركة فلاي دبي الإماراتية إذن التي تؤكد أنها تدعو الجميع لوقف التكهنات حول ما حدث في الطائرة لحين انتهاء التحقيقات. التحقيقات ما تزال مستمرة مروان، ولكن قبل قليل بنيامين نتنياهو كان تحدث. ماذا تقول الرواية الإسرائيلية مروان؟
1: يعني بحسب الرواية الإسرائيلية على الأقل وهو ما تم تناقله منذ ساعات منذ وقوع الحادثة وعلى لسان المسافرين أنه كان هنالك على ما يبدو شجار بين الطياران، هنالك أحد الطياران هاجم الآخر، طعنه عدة طعنات، استغاث بالركاب، ده فتح باب غرفة الطيارين، سمح للركاب بالدخول والسيطرة على الطيار الآخر الذي هاجمه، وبالتالي تمكن الركاب من السيطرة على الطيار المهاجم. فريق آخر من الطيارين الذي كان بالصدفة متواجد على الطائرة قام بالسيطرة على الطائرة والحط بها بسلام في مطار تبوك، هذا على الأقل الرواية المتداولة. رئيس الحكومة نتنياهو يعني استغل الفرصة للإشارة للتهديدات التي كانت قد تحدث عنها بالأمس بأن هنالك تهديدات من أعداء إسرائيل بمحاولات لتنفيذ اعتداءات على إسرائيليين وعلى مصالح إسرائيلية في هذه الفترة، بالذات في فترة الأعياد اليهودية حيث يكثر سفر الإسرائيليين بها. نتنياهو لم يتحدث بالمناسبة يعني صهيب عن خبر عيني أو داهم بعيني، وإنما إشارات ومؤشرات. بالتالي هناك من أشار إلى أن محاولة من قبل رئيس الوزراء لاستغلال هذا الموضوع أيضا يعني لهذه الإشارات لهذه الإشارات للترويج مرة أخرى يعني لمصالح الانتخابية.
0: نعم، ألفت عناية المشاهدين بأننا نشاهد على شاشة العربية هذه الصور إذن من داخل الطائرة ومن خارج الطائرة بعد هبوطها بسلام في مطار تبوك في السعودية. صور متداولة إذن التقطها الركاب من داخل الطائرة وبعد هبوطها اضطراريا. نشاهد على الجانب الآخر الجروح التي أصيب بها الطيران، الطيار الكابتن الطيار ومساعده أيضا، وأيضا الصور التي تظهر تضرر ذيل الطائرة بعد هبوطها اضطراريا إذن كما نتابع، وإخلاء الركاب منها. شركة فلاي دبي كانت قد وجهت طائرتين إلى مطار تبوك حيث قامت بتوفير إذن رحلتين بديلتين إلى تل أبيب. مراسلنا إذن في القدس أكد أن

0: الرحلة لم تصل بعد إلى مطار بن غوريون، ولكن البيان الرسمي يؤكد أن جميع الركاب استقلوا الرحلة البديلة باتجاه مطار بن غوريون في تل أبيب وهم بسلام. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول في العاجل: حادثة طائرة فلاي دبي كانت محاولة لتنفيذ عمل إرهابي. الشركة الإماراتية تؤكد على أنه يجب عدم استباق الأحداث ونتائج التحقيق ووقف التكهنات حول ما حدث، وبأن جميع الركاب هم بسلام وجرى إجلاؤهم وتوفير رحلات بديلة لهم إذن باتجاه تل أبيب. إذن من جانبه إذن مروان عثمنا سنبقي عينا معك على كل ما يرشح من معلومات جديدة من القدس، نعود إليك تباعا في هذه التغطية ونبقى في المتابعة إذن مشاهدين، حيث أعلن مطار تبوك في بيان تلقيه نداء استغاثة من رحلة فلاي دبي للقيام بهبوط اضطراري تماما عند الساعة 8:44 صباحا. بيان مطار تبوك أكد إعلان المطار حالة الطوارئ والتأهب حال تلقيه نداء الاستغاثة من طائرة فلاي دبي، وكشف البيان عن إصابة كابتن الطائرة ومساعده في هذه الرحلة التي هبطت اضطراريا في تبوك، ما أدى إلى نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. وأكد مطار تبوك أنه نسق مع فلاي دبي لتأمين طائرة بديلة لنقل المسافرين والعمل جار لاستكمال التحقيقات اللازمة بشأن الحادث. والدة إحدى الراكبات تروي ما حدث على الطائرة، طائرة فلاي دبي، على لسان ابنتها، نستمع.
1: ابنتي اتصلت بي تقريبا في الساعة 10:15 صباحا وقالت لي انها ان احد الطيارين حاول ان يقتل الطيار الاخر بواسطه سكين، وكان هنالك صراخ، وان كانت لحظه توتر، وبعد ذلك كانت قد رأت كمية كبيرة من الدماء في الطائرة وبدأت بالصراخ من أجل طلب المساعدة، وبعد ذلك قام عدد من الإسرائيليين الركاب ساعدوا في السيطرة على الشخص المتورط، وبينما ساعد طيارون آخرون في استعادة السيطرة على الطائرة، وكان الركاب يعتقدون أنهم على وشك الموت. وبعد ذلك استطاع الطيارون الآخرون السيطرة على الطائرة، وذلك سمح لها بالهبوط اضطراريا. إذن كانت لحظة مليئة بالتوتر.
0: إذن ونحن في متابعة حية معكم لهذا الخبر المتفاعل. إذن معنا الآن من عمان الكابتن الطيار يوسف الدعجة، ومعنا هنا في الاستوديو الصحفي في شبكة العربية محمود المجهلي. مرحبا بك معنا أستاذ محمود. كابتن يوسف، أبدأ معك السؤال الذي يتم طرحه الآن: لماذا ذيل الطائرة يبدو مكسورا بعدما هبطت على أرضية مطار تبوك اضطراريا؟
2: مساء الخير لك يا سيدي ولمتابعي العربية والعربية الحدث عبر العالم. هنالك سرعات للطائرة اللي هي ماكسيمم اللي نسميها VMO وMMO، وهي السرعة القصوى التي تطير بها الطائرة، وإذا تعدت الطائرة هذه السرعة تتعرض أجنحة الطائرة وجسم الطائرة إلى ستريس عالي جدا، وهذا دليل واضح أن الطائرة اخترقت حاجز السرعة الديزاين اللي هي VMO وMMO، ومما أدى إلى تحطم اللي هو بنسميه الرادار، وليس ذيل الطائرة كامل. لو تحطم ذيل الطائرة كامل لما نجت الطائرة نهائيا، وهذا دليل واضح أن الطائرة تم يعني عمل بها أنها وضعت في هذا الدايف العميق جدا، حيث أنها هوت من 35 ألف قدم إلى 18 ألف قدم خلال دقيقتين، والطائرة مصممة أنها لا تتعدى هذه السرعة.
0: إذن كابتن، سبب تضرر ذيل الطائرة هو بسبب الهبوط المفاجئ من مستوى مرتفع جدا إلى مستوى منخفض،
2: والسرعة العالية للطائرة.

0: وهنالك كانت أصوات تصدر من قمرة الطائرة عندما تتعدى أو تتجاوز الطائرة هذه السرعة المحددة، هنالك أصوات سبيد أو زي الجرس الإنذار، وكان الركاب يسمعون هذا جرس الإنذار، مما يدل أن الطائرة كانت في زاوية حادة جدا، لربما كانت 90 درجة تهوي إلى الأرض. وبعد ذلك وهذا الشجار الذي حدث داخل الطائرة لا نعلم ما هو السبب.
1: نعم، نحن في انتظار طبعا التحقيقات والبيانات الرسمية. طيب، ولكن الواضح من الصور أن الكابتن الطيار والمساعد الاثنان مجروحان. كابتن يوسف، كيف تمكنت الطائرة من الهبوط بسلام مع تضرر الذيل بهذا الشكل وإصابة الطيار ومساعد الطيار؟
0: صحيح يا سيدي، هنالك حدث ما حدث داخل قمرة القيادة، وأن أحد الطيارين بعث اللي هو نداء الاستغاثة، مبدئيا نضع إشارة 7700، وهذا يعطي أن هنالك خطر في الطائرة، ثم وضع الطيار الكود الثاني له 7500 أن الطائرة اللي هي هاي جاكينج اختطفت الطائرة. هنالك تضرر أحد الطيارين حاول أن لا نستبق الأحداث، ولا لربما حاول أن يهوي بالطائرة، والثاني حاول أن يمنعه من ذلك، حدث الشجار وحدث الصراخ، لكن باب الطائرة مغلق، وعندما حدث الصراخ دخل الركاب عليه، يجب أن على أحد الطيارين أن يكبس كبسة حتى يعملوها ريليس حتى يفتح الباب. وكان هنالك طيار آخر على الطائرة، لربما كان مسافر أو غيرها، هو الذي أخذ الطائرة وهبط فيها. تضرر ذيل الطائرة وهو الرادر تستطيع الطائرة أن تهبط فيه بسلام ودون أي حوادث تذكر. نعم. ولكن كما ذكرت لك سابقا، الرادر هو الذي تضرر وليس ذيل الطائرة اللي هو بنسميه فيرتيكال ستابلايزر. تفضل يا سيدي.
1: يعني منظم الاستقرار، استقرار الطائرة. طيب، ولكن في معرض كلامك كمعلومات مهمة جدا، عندما وصفت الريليس أو تحرير بوابة قمرة القيادة كابتن يوسف، هل يمكن لأي أحد من داخل ركاب الطائرة أو من الموجودين في الطائرة أن يدخل إلى قمرة القيادة، أم هذا مستحيل بتاتا؟
0: مستحيل يا سيدي. بعد 9 سبتمبر 2000 وضعت الـ FAA والأياسة قوانين صارمة جدا، لا يستطيع أحد أن يدخل إلى قمرة القيادة، وإذا أراد المضيف المسؤول أن يدخل إلى قمرة القيادة هنالك كود معين، ولا يستطيع أحد أن يدخل إلى قمرة القيادة، وهناك كاميرا ينتبه إليها الطيار ويراه على الشاشة، ثم يضغط على زر الريليس حتى يفتح الباب، والباب مصمم بحيث أنه يستطيع أن يتحمل حتى الرصاص. ما حدث أن أحد الطيارين يريد المساعد من الخارج فكبس على هذا الريليس وفتح الباب. هنالك أمر ما حدث.
1: كنت أسألك هذا السؤال، يعني إذا ولكن إذا كان الكابتن الطيار مصاب ومساعده مصاب، كيف فتح الباب وأخرج الموجودون في الطائرة، أخرج المصابين؟
0: هي الكبسة يا سيدي، هي عبارة عن نب بيكبس عليها زي الكبسة، النب بيكبس عليها بتعمل ريليس، كيف الواحد لما يكون في بيته أو أي شيء في عنده بيجي عليه بيت شيء كبسة من الداخل بتعمل ريليس للنب اللي هي تسمح بدخول الذي خارج قمرة القيادة إلى غرفة القيادة.
1: طيب، بصراحة كابتن يوسف أفدتنا كثيرا، خاصة في مسألة شرح صورة الذيل الذي يبدو متضررا، ذيل الطائرة، وأيضا الصور المتداولة أيضا للكابتن ومساعده وهما مصابان، ومع ذلك نجحت الطائرة في الهبوط بسلام. فقط مسألة أخرى تفضلت بالحديث عنها في معرض حديثك، الكود 7700 أو الرمز 7700 الذي أرسله الكابتن، هو أرسل رمزين 7700 و7500 أيضا. أشرح لنا هذه الأكواد أو هذه الرموز.
0: 7700 هو الإمرجنسي كود، أن الطائرة الآن تتعرض إلى حالة خطيرة جدا،
1: حالة طوارئ،
0: ينتبه اللي هو حالة طوارئ وحالة خطيرة أيضا، حالة طوارئ وحالة خطيرة. ثم في الحالة هاي الطائرة على شاشة الرادارات تعطي ايش البرايتر، عرفت علي، ضوء اعلى، وربما هناك اثير جرس انذار داخل الكنترولرز، ثم يبدلها الطيار حتى يبين أننا لسنا في حالة خطر الستركتشرال وايز أو الطيارة. هنالك حالة الخطف الطائرة تحت الخطف اللي هو الكود الثاني 7500، وهنالك كود ثاني 7600، هذا في حالة أنه فقدنا الاتصالات مع الأبراج المراقبة. 7500 اللي هو الكود المعين لخطف الطائرة، مما يدل أن أحد
1: خطف الطائرة يعني أنه نعم.

0: كابتن أرسل نداء أن الطيارة خطفت.
1: نعم صحيح صحيح، وهذا دليل واضح أن أحد الطيارين كان على دراية بما يحدث داخل الطائرة وأن الطائرة تحت الخطف الآن. وللأسف أن من كان داخل الطائرة هو الكابتن ومساعد الطيار، من الذي هذا ما تثبته بعد التحقيقات اللي هو الصندوقين الأسودين، من الذي دفع إلى الطائرة إلى الأمام سوف يبين إذا كان الكابتن أو المساعد، من الذي فك الطيار الذاتي، لأن الطائرة مستحيل سيدي تهبط في هذا الستيف دايف بسموه اللي هو 90 درجة في هذه الزاوية وهي على الأوتو بايلوت، مستحيل. نعم. مستحيل جدا، ولكنها في حالة اللي يفورس تقود يعني بهذه الحالة. نعم. ستبين الصندوقين الأسودين من الذي قام بهذه العملية 100%. نعم. يعني الكنترول اللي على اليمين للمساعد والكنترول اللي على اليسار للمساعد، وأي حركة من هذين الكنترولين أي واحد إذا كان الكابتن أو المساعد مباشرة تسجل على اللي بسموه داتا ريكوردر اللي هو ديجيتال داتا ريكوردر اللي هو موجود على الطائرة، ايضا الكوكبيت فويس ريكوردر اللي هو مسجل الصوت داخل الطائره هذا يستطيع ان يسجل حتى سقوط الابره على قمره القياده. التحقيقات ستظهر 100% ما الذي حدث ومن الذي قام بذلك الفعل.
0: نعم، وفي العاجل النقل الاسرائيليه سنجري تحقيقا مشتركا مع المؤسسه الامنيه بشان حادثه فلاي دبي. اعود واشدد على اننا نستقي المعلومات من كل المصادر، من مختلف المصادر حول هذه حادثة. وكالة الصحافة الفرنسية تقول ركاب طائرة فلاي دبي غادروا إلى تل أبيب، والشركة شركة فلاي دبي تؤكد لا تزال أسباب ودوافع الحادث غير معروفة وتخضع للتحقيق. تؤكد الشركة شركة الناقل الجوي الاقتصادي فلاي دبي أن التحقيقات ما تزال مستمرة وبأنه جرى تأمين الركاب وهم في طريقهم إذن إلى مطار بن غوريون بعد تأمين رحلات بديلة لهم. كابتن سأعود
1: لو تسمح لي. تفضل. تسمح لي بس مداخلة صحيحة. لنبقى المدنيين الركاب المدنيين والمدنيين بعيدين عن السياسة وعن الحروب، لأن الطائرة صممت حتى تنقل الركاب من إلى، لا نعلم من الذي يجود على هذه الطائرة. ليس لهم دخل بالسياسة، ليس لهم دخل بما يحدث حول العالم. لندع المدنيين. نعم. بعيدين عن الحوادث التي تحدث، والطيارين يا سيدي دربوا حتى يحافظوا على أرواح الطيارين.
0: سأعود إلى هذه النقطة ما دامك كابتن طيار أيضا معنا في هذه التغطية، ولكن أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. معلوماتكم مفيدة جدا لنا وللمشاهدين والمستمعين. أستاذ محمود المجالي، إخباريا أيضا نحن نتابع هذه القصة منذ الصباح. الطائرة هبطت اضطراريا في مطار تبوك في السعودية عند 8:44 هذا الصباح. ماذا نعرف من المعلومات المؤكدة حول ما حدث لهذه الرحلة، رحلة فلاي دبي من دبي إلى تل أبيب؟
2: صحيح، هناك نوعين من المعلومات التي نستقيها. هناك معلومات واضحة تتعلق بمسار الطائرة من إقلاعها من دبي إلى وصولها إلى نقطة الالتقاء عند الحدود الأردنية، ثم غيرت مسارها إلى الجانب الأردني لتغير أيضا مسارها بحدة مرة أخرى لتهبط في مطار تبوك. البيانات والارتفاعات التي تحدث عنها الكابتن أيضا هي صحيحة. كانت الطائرة تسير على ارتفاع 34,000 قدم، ثم هبطت إلى نحو 16,000 قدم بشكل مفاجئ وخلال دقيقتين. ماذا يعني؟ أن المراقب الجوي يلاحظ هذه الطائرة غيرت مسارها أولا، ثم غيرت ارتفاعها، ثم غيرت المسار. كذلك الأمر عملية الحدة واللي بيسموه الإكستريم الالتفاف السريع الحاد للطائرة هو الذي تسبب في الضرر الذي تحدث عنه الكابتن في ذيل الطائرة أو جزء من الطائرة. ولو تضرر الذيل بشكل أكبر من ذلك
0: كان سقطت الطائرة كبير،
2: كانت هناك كارثة كبيرة. المعلومات الأخرى التي توفرت بأنه جاء من مطار تبوك البيان بأنه تلقينا الاستغاثة بالكود الذي تحدث عنه 7700، وقامت بعملية السماح للطائرة بالهبوط، ومن ثم نقل الطيار ومساعده، ومن ثم الإعلان بأن التحقيق مستمر في هذه العملية. نعم. نحتاج فقط هذه البيانات إضافة إلى بيان فلاي دبي الذي كان لديها بيانين. البيان الأول تحدث بأنه هناك طائرة تعرضت إلى حادث هبطت في هذا، ونستقي المعلومات. البيان الثاني جاء فيه بعض التفاصيل بأن هناك مشاجرة

0: حنيفة تمت في قمرة القيادة. عندما يتحدث البيان عن قمرة القيادة هو يتحدث عن الطيار ومساعده، وأن هناك طاقم تمكنوا من السيطرة على الطائرة، والحديث هنا يتم على أنه هناك طيارين. يمكن هذه من سياسات الشركة بأن يكون هناك طيارين اثنين يكونوا جالسين مع الركاب بصفة روتينية يقومون بذلك، وهذا يمكن أن يفك لغز باب الطائرة أو القمرة، بأن إذا كان هناك طيارين إضافيين يجلسوا مع الركاب يكون لديهم الكود الخاص للدخول إلى القمرة والسيطرة على الطائرة. إذا كان هذا يفسر أنه كلا الطيارين تم طعنهما، وبالتالي هناك فريق آخر قام بإنزال الطائرة. فالبيان كان حديث أن طاقم الطائرة تمكن من السيطرة على الموقف والقيام بهبوط الطائرة.
1: كابتن يوسف قبل قليل كنت سألته هذا السؤال كما استمعنا إليه، قال أنه مستحيل بعد أحداث 9/11
0: صحيح،
1: وهذه ممنوع أحد يدخل إلى قمرة،
0: لكن في هناك بعض التعديلات نحتاج فقط أن يعني يمكن الكابتن يؤكد هذه المعلومات. بعض الشركات تعطي هذا الكود إلى كبير المضيفين، أحد كبار المضيفين اللي في الطائرة لأسباب
1: كبير ملاحي كبير.
0: إذا كنا نتذكر الطائرة التي قام تتبع للشركة الألمانية التي قام بها بالانتحار، بعدها أصبح في هناك قاعدة بأنه إذا قام أحد الطيارين بالخروج من القمرة تأتي المضيفة للبقاء في القمرة إلى أن يعود الطيار، لا يمكن ترك طيار بالقمرة لوحده. هذه التعليمات تتجدد وكل شركة لديها سياسة. يمكن أن يكون، أنا أقصد بأنه هناك طيارين يتبعوا للشركة كانوا موجودين على متن الرحلة في رحلة روتينية، يعني بعض الشركات تسير طائرات مع طيار إضافي أو طاقم إضافي موجود، وهذا الطاقم الإضافي يمكن أن يكون لديه هذه الموضوع، لكن علينا أن ننتظر التحقيق النهائي حتى نفهم حقيقة الذي جرى فيه.
1: إذن كما أعود وأذكر لمن التحق بنا للتو، إذن نحن نتابع هذه التغطية الحية معكم مشاهدينا الكرام لهبوط طائرة فلاي دبي كانت متجهة من دبي هذا الصباح إلى تل أبيب في إسرائيل، وهبوطها اضطراريا في مطار تبوك في السعودية، وجرى إجلاء الركاب جميعهم بسلام إلى مطار بن غوريون الآن بعد توفير رحلات بديلة. الشركة الإماراتية تؤكد على أن التحقيقات ما تزال مستمرة. كان هناك شجار حدث في قمرة القيادة بين الطيار ومساعده، بينما الرواية الإسرائيلية تتحدث عن عملية إرهابية. إذن كما نتابع أيضا الآن في العاجل، يدعوت أحرانوت السعودية رفضت السماح باستقبال طائرة إسرائيلية قبل مغادرة الركاب على فلاي دبي. إذن في هذا الخبر العاجل كما تتابعون، يدعوت أحرانوت تؤكد أن السعودية رفضت السماح باستقبال طائرة إسرائيلية قبل مغادرة الركاب على رحلة لفلاي دبي. أستاذ مجالي، نحن إخباريا نستقي المعلومات من كل الأطراف من أجل أن تكتمل الصورة، ولكن واضح أن هناك توظيف سياسي لحادث يبدو أنه يوظف سياسيا. ماذا نفهم من ما تقوله يدعوت أحرنوت بداية؟ هذا أحدث شيء.
0: نعم، فقط إسرائيل تحاول استغلال هذه العملية، لذلك كان هناك ضخ كبير من المعلومات. إسرائيل هي من قالت أن الطائرة اختطفت ثم عادت وقالت بأن هناك، وما زالت تتحدث بأكثر. دعنا نوضح مسألة مهمة جدا، من يحق له التحقيق في هذه الحادثة؟ الآن الحق الأصيل الآن لهذه التحقيقات هي للمملكة العربية السعودية، كون الطائرة هبطت في مطار تبوك. هذا ما يقوله القانون الدولي. إذن هي الآن خاضعة للتحقيق بشكل كامل إلى المملكة العربية السعودية. ثانيا، التحقيق يتم بمشاركة الشركة الناقلة ودولة الإمارات، الذين يرسلون مستشارين ويزودون السلطات في السعودية بكل المعلومات المتعلقة عن هذه الرحلة، لذلك حتى تكون واضحة. إذن التحقيق هو سعودي بمشاركة إماراتية، نقطة، آخر السطر، انتهى. كل ما يتم الحديث عنه ومحاولة سمعنا نتنياهو بأنه التحقيق ونريد التشكيل، ليس لهم علاقة من الناحية القانونية.
1: نعم.
0: الآن المواطنون الذين كانوا على هذه الطائرة تم إرسال طائرة وهذا ما أعلنه فلاي دبي. تم إرسال طائرتين بالأحرى
1: بديلتين من الشركة نفسها، من الشركة الإماراتية.
0: نعم، وجاء خبر على AFP بأنهم غادروا بالفعل، وهم الآن يمكن أن يكونوا قريبين للهبوط في مطار بن غوريون. وبالتالي نعم. إذن هذه القضية الآن محاولة نعم. من الإسرائيليين وزير الدفاع ونتنياهو نعم. والإعلام الإسرائيلي استغلالها.
1: لكن أستاذ مجلي،
0: لكن أريد أن أعلق

0: على فكرة بأنه المملكة العربية السعودية هي صاحبة سيادة، لذلك لن تستقبل أي طائرة، حتى أنهم رفضوا كان هناك رفض من الخروج من الذهاب في طائرة فلادوي لكنهم غادروا فيها.
1: جميل، يعني ما تقوله هي دعوت أحرنوت أن السعودية رفضت أن إسرائيل ترسل طائرة خاصة من إسرائيل لإجلاء الركاب الإسرائيليين.
0: لماذا ترسل إسرائيل طالما أن الشركة الناقلة ترسل طائرة؟
1: بل هناك تنسيق سعودي إماراتي من أجل حل القضية بين السعودية
0: وإسرائيل ونتنياهو. كان هنا في محاولة للطرفين، أولا كما قال مراسلنا في في في
1: في القدس،
0: في القدس عندما قال بأن هناك محاولة للاستغلال والتأثير الانتخابي، وهو أيضا الآن يحاول قدر الإمكان كون الطائرة هبطت في السعودية يريد أن يرسل طائرة أو يرسل يشارك في التحقيق. هذا غير صحيح بتاتا.
1: اسمح لي أستاذ مجالي بالحديث عن هذا، نحن نبقى في متابعة هذه القصة من كل جوانبها، ولكن دعنا نعود نستمع لما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أحد الطيارين طعن الطيار الآخر ثم حاول على ما يبدو إسقاط طائرة فلاي دبي، مؤكدا توجيهه المنظومة الأمنية في إسرائيل بالاستعداد لتهديدات محتملة. يقول بنيامين نتنياهو:
2: قام أحد الطيارين بطعن الطيار الآخر، ويبدو أنه حاول إسقاط الطائرة بمن فيها. لقد تحدثت إلى أحد الركاب الإسرائيليين وأخبرني أن الطائرة دخلت في حالة دوران وبدأت تهوي نحو الأسفل. أحيي هؤلاء الذين أظهروا سرعة بديهة وشجاعة استثنائيتين. لقد أصبح جميع الركاب في مأمن، وقد ألقي القبض على الطيار الذي ارتكب عملية الطعن. نحن نجري تقييمات مستمرة وسنوافيكم بالمستجدات أولا بأول، ووجهت المنظومة الأمنية بالاستعداد لتهديدات محتملة.
1: ينضم إلينا في هذه التغطية من القدس أيضا مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي. أستاذ مجدي أهلا بك معنا. يدعوت أحرنوت تتحدث عن رفض السعودية لإرسال إسرائيل لطائرة خاصة لإجلاء الإسرائيليين بعد هبوط طائرة فلاي دبي اضطراريا في تبوك، وجرى إرسال طائرتين من الشركة نفسها من الشركة الإماراتية من أجل إجلاء ركابهم في طريقهم الآن بسلام إلى تل أبيب، بينما التحقيقات ما تزال مستمرة لمعرفة الأسباب الحقيقية، والجانب الإسرائيلي يذهب بناحية العمل الإرهابي أو العملية الأمنية. ما تقديرك للموقف لما حدث حقيقة في هذه الحادثة لطائرة فلاي دبي من دبي إلى تل أبيب؟
3: التحقيقات في هذا الموضوع موجودة لدى الإماراتيين ولدى السعوديين، وهم يعرفون تماما ماذا حدث هناك، وقد أبلغوا الجانب الإسرائيلي. يبدو أن هناك كان شجار بين الطيارين، على الأقل هذا هو التوجه أو الوجهة التي يتحدثون عنها، شجار بين الطيارين لأسباب غير معروفة. أما نسب هذه الحادثة إلى حدث أمني إرهابي وما إلى ذلك بسبب أن أحد الطيارين هو عماني، فهذه أمور يبدو أن الإسرائيليين يحاولون الاصطياد في المياه العكرة، على الأقل مما نفهم مما تحدث به الإسرائيليون والذين كانوا على الطائرة. لا أحد يعرف حتى هذه اللحظة ما هو السبب الحقيقي وراء طعن الطيار من قبل مساعد الطيار أو العكس. لا نعرف من هو المساعد ومن هو الطيار، ولكن هناك يعني أكيد أن كان هناك شجار على الطائرة، ثم قام أحدهم بفتح الباب ودخل الطاقم الثاني الذي كان على الطائرة، طاقم إماراتي طاقم تابع لفلاي دبي، وقاد الطائرة بسلام بنهاية المطاف. منعت كارثة كبيرة لو أن الأمور كانت أكثر من ذلك. سمعت رئيس الوزراء وسمعت وزير الدفاع الإسرائيلي وسمعت الكثير من الإسرائيليين خلال هذا الصباح، منذ اللحظة الأولى بدأوا يتحدثون عن عملية إرهابية قبل أن يسمعوا ماذا حدث هناك. حتى في البداية كان هناك خطف واختطاف وإيران، ولم يتركوا أحدا، لم يدخلوه في هذا المجال. ولكن ما سمعته من رئيس الوزراء الإسرائيلي، وهذه أول مرة أسمعه يتحدث يعني بشكل عادي، وقال منعت كارثة، لم يقل منعت عملية إرهابية، بينما وزير الدفاع تحدث عن عملية جهادية. قرر وزير الدفاع الإسرائيلي أن العملية كانت جهادية. الأمور غير واضحة حتى الآن، حتى أن الإسرائيليين الذين كانوا على متن الطائرة وهم بطريقهم الآن إلى بن غوريون، كل واحد منهم تحدث بشكل آخر، يعني لم يعرف أحد ماذا حدث. والذي دخل مع الطاقم إلى القمرة سيطر على ذلك الطيار أو مساعد الطيار وأخرجوه خارجا، ثم دخل الطاقم الثاني وقام بالهبوط بسلام. ما نستطيع أن نفهمه أن هناك محاولة لاستغلال هذه العملية من جهة الإسرائيليين كلهم، يعني أنا لا أستثني أحدا هنا من حسب ما

0: أسمع منهم وأنا أتحدث ما أسمع من المسؤولين الإسرائيليين. كان هناك محاولة أيضا لاستثمار هذا الموضوع بإرسال طائرة من سلاح الجو الإسرائيلي لتهبط في السعودية وليركبها الركاب ويعودون إلى إسرائيل ليقولوا أنهم أنقذوا الركاب.
1: طيب. ولكن السعودية رفضت حسب يدعوت أحرنوت. نعم في الخبر العاجل الذي أذعناه قبل قليل السعودية إذن رفضت استقبال طائرة إسرائيلية لإجلاء الركاب الإسرائيليين بل جرى التنسيق مع الشركة الإماراتية بين السعودية والإمارات إذن لإجلاء الركاب على متن توفير رحلتين بديلتين إذن والرحلات
0: دعني فقط يعني أوضح هذا الموضوع. إسرائيل حاولت أن ترسل بداية طائرة كبيرة من سلاح الجو لإنقاذ بين قوسين مزدوجين الركاب. الركاب كانوا على الأرض، الركاب لم يكونوا محتجزين من قبل أحد. الطائرة هبطت بسلام وهبطت في المملكة العربية السعودية بموافقة المملكة العربية السعودية مع العلم أن فيها ركاب إسرائيليين، وهذه ليست المرة الأولى التي تهبط فيها طائرة بها ركاب إسرائيليين لسبب هذا أو ذاك وتستقبلهم المملكة العربية السعودية دون أي مشكلة. ولكن المشكلة هي أن حاولت إسرائيل أن ترسل طاقم إنقاذ. لماذا طاقم إنقاذ ولا يوجد هناك علاقات دبلوماسية؟ لذلك السعودية رفضت ذلك بشكل مبدئي. طيب. هناك
1: واضح.
0: الشركة قامت بما يجب أن تقوم به وها هم الركاب في طريقهم إلى إسرائيل. ولكن رأينا بأن بعض الوزراء حاولوا أن يتحدثوا مع الركاب ألا يركبوا الطائرة التي جاءت من فلاي دبي لنقلهم ويصروا على أن تكون هناك طائرة إسرائيلية. السعودية بالطبع رفضت ذلك وهذا مفهوم لنا بشكل واضح لماذا.
1: نعم. طيب أعود وألفت على أننا نتابع في هذه التغطية الحية هذا الحادث الذي وقع صباح اليوم لهبوط طائرة فلاي دبي اضطراريا في السعودية. الطائرة كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب بعد مشاجرة وقعت في قمرة القيادة بين الطيار ومساعده وإصابتهما بجروح خطيرة. الآن جرى إجلاء الركاب جميعهم بسلام من تبوك في السعودية على متن رحلة بديلة للشركة الإماراتية شركة فلاي دبي باتجاه مطار بن غوريون في إسرائيل. نحن نتابع بثا مباشرا أيضا من بوابة المطار أيضا في صالة استقبال المسافرين هناك في انتظار إذن وصولهم. على ما يبدو الرحلة تقترب من الوصول. هنا أعود إليك من عمان كابتن يوسف دعجة الكابتن الطيار معنا في هذه التغطية. الحديث هنا عن معلومات غامضة أو شيء غامض حصل برأيك من وفق هذه المعلومات المتوفرة الآن هل يمكن أن يكون هناك شيء يفسر هذا السيناريو أو هذه المعلومات التي نتابعها لأسباب حدوث هذا الحادث؟
2: أود أن أضيف إلى ما تفضل به السيد المجالي أن الدول التي يحق لها التحقيق هي الدولة التي هبطت فيها الطائرة ثم الشركة المشغلة ثم الشركة الصانعة ثم اللي هي الـFAA الأمريكية. هذول الأربعة الذي يسمح لهم بتحقيق. أيضا الشركة الناقلة هي المسؤولة عن سلامة الركاب ونقلهم من وإلى وليس أي دولة أخرى حتى لو كانت دولة ما حدث لهم. هذا شيء. شيء آخر لفت انتباهي. الطائرة سارت من دبي ثم حلقت إلى ارتفاع 34 ألف قدم. عبرت الأجواء السعودية كاملة. دخلت إلى الأجواء الأردنية. ثم إلى الأجواء نعم. وهنا
1: طيب كابتن. كابتن أنا هنا عندي سؤال.
2: نعم. لماذا لم تحدث قبل هذا؟ لماذا لم تحدث خلال الإقلاع؟ لربما هنالك شجار شخصي حدث بين قائد الطائرة ومساعده. لربما أنا بقول. لربما حدث شجار بين قائد مساعد الطائرة والكابتن.
1: طيب هنا أسألك من واقع خبرتك. يعني هل يمكن أن تحصل شجارات حقيقة بين الكابتن ومساعده؟
2: يا سيدي هو لربما صار ديسبيوت يعني سوء فهم أو واحد ناقش الثاني بحدة ولكن على قائد الطائرة أن يتحمل المساعد والثاني الآخري ولا ننسى الطائرة التي سقطت عند جبال الألبس عندما وضعت في شكل دايف. ولكن ما حدث في قمرة القيادة كما تحدثت إليك سابقا أن الوحيد الشيء الوحيد الذي سيثبت ماذا حصل وهو الكوكبت فويس ريكوردر ماذا حصل هو الصندوقين الأسودين.
1: الصندوقين الأسودين سيثبتان كل شيء. طيب لدي سؤال آخر مهم بالنسبة لك أتساءل عنه.

0: كابتن يوسف. الطائرة كما تفضلت أنه انطلقت من دبي وعبرت الأجواء السعودية كاملة ودخلت المجال الجوي الأردني، ثم غيرت المسار والتفت مرة أخرى وهبطت اضطراريا في تبوك في السعودية. لماذا جرى اختيار السعودية؟ لماذا جرى اختيار هبوطها في تبوك بالتحديد؟
1: هسه الطيارة structural damage صار عليها اللي هو
0: ضرر هيكلي،
1: هو الرادار. نعم، ضرر هيكلي، والطيارة وصلت إلى سرعة تعدت السرعة اللي هي مصنعة لأجله، ربما هنالك خلل بالأجزاء. اختار الطيار الذي جلس، وهذا قرار حكيم جدا على رأيي، إنه لما يكون عندك أنت حالة خطيرة you land as soon as possible، يعني ممكن تهديها على هايوي، ممكن تهديها بشارع حتى تحافظ على ما تبقى من الطائرة. قرار الطيار الذي جلس في قمرة القيادة قرار حكيم، وقرار قائد طائرة اختار أقرب مطار له، وكان أقرب مطار له اللي هو مطار تبوك الدولي اللي هو على الحدود الأردنية السعودية. برأيي ما تصرف به الطيار الذي جلس في قمرة القيادة هو القرار الحكيم.
0: نحن نشاهد مسار الطائرة، هي يعني عمليا وصلت إلى الحدود الأردنية، دخلت المجال الجوي الأردني ثم التفت.
1: نعم،
0: يعني من الحدود الأردنية الحدود الأردنية. لا يوجد أي مطار آخر قريب على الأراضي الأردنية أقرب من مطار تبوك في السعودية؟
1: لا سيدي، أقرب مطار جميل. يعني إحنا لما نكون جايين من السعودية ونعبر الأراضي الأردنية نمر بمحاذاة مطار تبوك، ومسار الطائرة لما يجي من القريات بده يدخل إلى الأجواء الأردنية يكون مطار تبوك إلى اليسار من مسار الطائرة إذا كانت ذاهبة إلى الغرب، ومطار تبوك قريب جدا منها، يعني ممكن 10 دقائق ربع ساعة يكون على الأرض، ولكن إذا اتجه إلى مطار الملك علياء بده أقل شيء نص ساعة. والطيار لا يعلم ماذا حدث للطائرة، ويبين عنده أنه في الرادار راح من عنده، السيستم راح يبين له، فقرر أن يتخذ القرار الحكيم والقرار الصائب أن هبط في مطار تبوك. وهنا المطارات تستقبل مين ما كان يكون، ولا توظف هذه الأمور سياسيا كما أراد أن يوظفها اللي هو رئيس الوزراء الثاني.
0: طيب.
1: أراد أن يوظفها سياسيا ويبعث، ولكن القرار الحكيم أتى من العربية السعودية. تفضل السيدي.
0: شكرا جزيلا لكم كابتن طيار يوسف أدعجة، كنتم معنا من عمان. أشكرك شكرا جزيلا يعني على هذه الشروحات المفيدة. أستاذ محمود المجالي، أعود إليك، مدى خطورة هذا الحادث في تقديرك على سياسيا أقصد في هذا الوضع الإقليمي المتوتر حاليا، ومحاولة توظيفه سياسيا الآن؟
2: صحيح، نحن يعني نعيش حالة حرب ولا حرب، وحالة توتر وحالة تصعيد لغياب الحلول، يعني في أكثر من مجال. لذلك هذه العمليات متوقعة بشكل، يعني كل ما يجد شخص لديه فرصة أو عملية اختراق لتنفيذ شيء يمكن أن ينفذ. لذلك تقوم يعني ليس فقط، يعني اليوم احنا نتحدث عن ناقلات نفط يتم استهدافها، وسفن يتم استهدافها في هرمز وفي باب المندب ايضا. الان هذه اول حادثة تتعلق بالطيران المدني، وليست اول حادثة على المستوى التاريخ. هناك كثير من عمليات الإخفاء، اكثر من ذلك، وهناك طائرات، يعني عندما نذهب الى 11 سبتمبر لدينا يعني قمة الكوارث
0: متعلقة
2: بالطيران، لكن هذه الحوادث
0: الرحلات ولكن
2: تحدث
0: في التاريخ
2: تحدث.
0: كان هناك عمليات ضد محاولات خطف لطائرات إسرائيلية كثيرة.
2: عفوا،
0: نعم، كان هناك في التاريخ ايضا محاولات اخرى. نعم
2: صحيح،
0: اذكر منها رحله كانت قادمه من روما،
2: وهذا
0: من
2: كان إيطاليا. هناك الكثير، هذا ياتي يعني هذه الحوادث مرتبطه بالوضع الداخلي بشكل كبير، وبالتالي يعني نتوقع، لا نقول ان هذه ستكون اخر حادثه، وبالتالي لا. ومن المهم جدا اليقظه من الان، يعني شركات الطيران، شركات الملاحه والحدود والمعار، كله يعيد صياغه الإجراءات الأمنية لمنع حدوث مثل ذلك.
0: نعم.
2: لكن مهم جدا صهيب في هذه الحادثة أن نكون واضحين فقط في من عنده مصدر المعلومة، من يمتلك المعلومة،
0: من يمتلك مصدر المعلومة.
2: المعلومة الآن تمتلكها السلطات التي تجري التحقيقات في تبوك.
0: نعم،
2: وبالتالي هي قريبة جدا، يحق لها الذهاب إلى الاتصالات التي بحضور ممثلين عن الشركة
0: والشركة الإماراتية.

0: للوصول إلى استنتاج. سيتم سماع الاتصالات داخل حتى الصندوق الأسود إذا كان يمكن العودة إليه وسماعه. سيكون هناك الشهود وسيكون هناك تحقيق مباشر مع الطيارين لمعرفة حقيقة ما جرى، ومع الطيارين الإضافيين اللي هبطوا الطائرة للوصول. هنا فقط من يمتلك الحقيقة، وهي تسير بإجراءات قانونية صارمة ومؤسساتية ستعلن في حينها بالتنسيق بشكل مهم. لذلك كل ما سمعناه اليوم من وسائل الإعلام الإسرائيلية، حتى استوقفنا يعني عندما خرج نتنياهو للحديث، استخدم على ما يبدو أنه يعني هو لم يجزم، وأيضا كما قال زميلنا مجدي لم يجزم في عملية، هو بنى روايته، رئيس وزراء بنى روايته على راكبة وليس انتظار التحقيقات التي سيبلغ فيها بلا شك من لاحقا في هذا الموضوع.
1: طيب على ذكرك أستاذ مجدي، أستاذ مجدي الحلبي، كيف يمكن أن يستفيد بنيامين نتنياهو وفريقه الحكومي أيضا من هذه الحادثة سياسيا قبل الانتخابات؟
2: سياسيا يمكن أن يستفيد إذا كانت هناك خلفية كما يقولون إرهابية أو جهادية لمثل هذه الحادثة. يستفيد اليمين ويقول قلنا لكم لا يمكن الوثوق بالأغيار والآخرين وما إلى ذلك، كما أسمع من الكثير من الإسرائيليين ومن لهم يعني كانوا لهم مناصب عليا في الدولة يتحدثون لا ثقة في الأغيار حتى غير المتدينين منهم. هذا يعني أن هذا سيوظف إذا كان الخلفية كذلك. ولكن حتى هذه اللحظة، حتى بالفعل كما قال زميلنا المجالي، بنيامين نتنياهو كان حذرا أكثر من غيره، قال على ما يبدو ومنعت كارثة، لم يقل منعت عملية إرهابية كما قال وزير دفاعه. ووزير دفاع يعني دائما يتحدث بشكل أكثر حدة من غيره ويقول أن هناك إنذارات، وأن عندما نتحدث عن إنذارات نحن نعرف عما نتحدث وما إلى ذلك. ولكن هذه المسألة لم تكن بالحسبان، هذه الحادثة حادثة طائرة ربما يكون خلفيتها شخص أراد أن ينتقم من الإسرائيليين لهذا السبب أو ذاك، ولكن ليست عملية منظمة لها مسؤولين ولها مساعدين وما إلى ذلك. على الأقل من التحقيقات الأولية يبدو أن لا يوجد هناك خلفية تنظيمية لمثل هذا العمل. ربما أيضا كما حدث في الطائرة في جبال الألب، كان هناك شخص لديه مشاكل نفسية وقام بالانتحار وأخذ معه كل من كان على الطائرة، ربما كان هذا أيضا ذات الأمر. هناك الكثير من المشاكل لدى الناس، المشاكل النفسية وما إلى ذلك. لذلك ننتظر التحقيقات لدى السعودية والإمارات. وكما فهمت من أحد المصادر الكبيرة في الإمارات بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرف تماما ماذا حدث.
1: أستاذ محمد المجل، لذلك تعقيب.
0: أنا أريد أن أعقب على مسألة، نحن نركز على الحادث ولا نرتب على ما بعد الحادث. يعني الإجراءات المتبعة في شركة الطيران وفي مطار تبوك حالة دون وقوع مثل هذه الكارثة. وجود فريق ثاني على الطائرة هو سبب نجاة هذه الطائرة. تحرك الطاقم وتصرف تفاعل مطار تبوك وإعطاء الاستثناء والتحرك، كل هذا جنب المنطقة كارثة. إذن الإجراءات ما بعدت للتعامل مع مثل هذا الحادث أيا كان، سنفهم لاحقا، هو سبب نجاح أو تجنب كارثة كبيرة وقعت على الأرض.
1: كادت أن تقع.
0: يجب أن نركز على الإجراءات المتبعة سواء كانت داخل الطائرة أو في المطار والاتصالات التي تمت.
1: نعم، أعود وأذكر المتابعين بأننا نتابع أيضا الصورة المباشرة من المطار بن غوريون في تل أبيب، حيث ينتظر وصول الركاب الإسرائيليين بعد إجلائهم. وأيضا نتابع أيضا صور متداولة إذا لتضرر جزء من ذيل طائرة فلاي دبي بعد هبوطها اضطراريا أثناء رحلتها من دبي إلى تل أبيب. ينضم إلى التغطية من بيروت الكابتن مازن السماك، الخبير في شؤون الطيران. كابتن مازن، أهلا بك معنا في العربية. ما عساه يكون حدث في قمرة قيادة طائرة فلاي دبي في رحلتها من دبي إلى تل أبيب؟
3: مساء الخير سيدي لحضرتك ولضيوفك وللمشاهدين الكرام. يعني ما وصف بالمشادة هو وصف غير دقيق، يعني أنا أسميه معركة حقيقية حدثت في قمرة القيادة. وهذه يعني كما قال الزملاء سابقا لم نشهد لها من قبل. يعني يمكن أن نشهد

0: خلافات ونقاشات في قمرة القيادة، خلافات بالرأي، أو ولكن لا يمكن أن يصل بهذا الخلاف إلى هذا الحد من التعنت وعدم الوعي وعدم المسؤولية التي كانت يعني يمكن أن تؤدي بكارثة حقيقية بسبب يعني مهما كان السبب، بغض النظر عن السبب. فأنا أسميه تصرف غير مسؤول وتصرف شائن حقيقة لا يمت إلى أخلاق أخلاقيات المهنة بصلة، لأن الطيار عليه أن يقوم بمهمة إيصال ركابه بسلام وأمان، وهذا يعني هذه يرتبط بمهنته أخلاقيا وعمليا.
1: نعم، طيب كابتن مازن، كيف نجا ركاب الطائرة رغم الجروح الخطيرة التي تعرض لها الكابتن الطيار ومساعده وتضرر جزء من ذيل الطائرة، مع ذلك الطائرة هبطت بسلام في مطار تبوك في السعودية؟
0: يعني مما لا شك فيه أن الهبوط الحاد يعني بارتفاع 14,000 قدم بظرف 30 ثانية هو كارثة كبيرة على الركاب، لأنه أولا يعني عم نحكي 14,000 قدم، يعني إذا بتقسمهم على 3.3 تقريبا عم نحكي 5 كيلو إلا شوي ب 30 ثانية، 5 كيلو بالجو،
1: هبوط حاد. نعم،
0: أي شخص ما كان حاطط طبعا هذا هبوط حاد
1: حزام الأمان. نعم،
0: ومؤذن جدا طبعا اذا من لم يكن حزام الامان مربوطا، ويمكن ان يكون يعني احد افراد الطاقم اثناء الضيافه ان يصطدم بعربات الضيافه، يعني شغله مؤذيه جدا وممكن ان تؤدي الى وفاه اذا اصطدم، اذا كان هذا الاصطدام بالراس، وشاهدناه من قبل يعني بموضوع السيفير توربولنس.
1: ف المطبات الهوائيه الحاده
0: طبعا الستراكشرال دامج اللي حدث على بدن الطائره والذي ادى الى ما نشاهده هلا الان على الشاشه، هذا كله لانه كانت السرعه وسرعه الهبوط وسرعه الطائره التي كانت تزيد مع الهبوط لا تلائم يعني لا تلائم.
1: طيب، ولكن كابتن انا كان سؤالي
0: التي
1: رغم كل هذه الظروف يعني يعني الامور الحاده التي شرحتها لنا، مع ذلك هبطت الطائرة بسلام، لمن يرجع الفضل هنا؟ كيف نجت الطائرة؟
0: يعني هلا لا نعرف بالضبط ماذا حدث في قمرة القيادة ومن سيطر على الطائرة، يعني نحن عادة في تلك الظروف يعني عندما يحدث أمر طارئ وهذا الهبوط الحاد في عنا statement منقول aviate navigate communicate، يعني السيطرة على الطائرة أولا ثم يعني
1: عذرني كابتن، عذرني على المقاطعة، وجب التنويه إلى هذه الصور التي وصلتنا للتو، هذه الصور من داخل الطائرة البديلة لفلاي دبي وهي تنقل الركاب بعد إجلائهم من تبوك في السعودية إلى تل أبيب في إسرائيل بعد أن تم إجلائهم، كما نتابع الصورة من هذه الرحلة البديلة التي وفرتها شركة فلاي دبي الإماراتية لإجلاء ركاب الطائرة التي تعرضت إلى حادث هذا الصباح وهبطت اضطراريا في تبوك في السعودية، نقلهم إذن في الأجواء. الإعلام الإسرائيلي تحدث قبل قليل أيضا على أن بنيامين نتنياهو سيستقبل أو يستقبل الركاب الإسرائيليين بعد إجلائهم من بالطائرة البديلة لفلاي دبي. لا أعلم إذا كان هناك صوت طبيعي لهذا الفيديو. نعم، إذن لا يوجد صوت، ولكن إذن المعلومات إذن تشير على أن الطائرة ربما قد تكون بين لحظة وأخرى قد تكون ستصل إلى إسرائيل. هذه هي الطائرة البديلة لفلاي دبي بعد تعرضها إذن لحادث هذا الصباح. تشدد شركة فلاي دبي الإماراتية على أن التحقيقات ما تزال مستمرة وعدم إطلاق التكهنات بشأن ما وقع، ولكن الثابت أن هناك مشادة حصلت في قمرة القيادة بين الكابتن الطيار و مساعده كما تشاهدون في هذه الصور المتداولة، وجرى إسعافهما من طاقم ملاحي الطائرة بعد في ضوء هذه الإصابات الخطيرة جدا التي تعرض لها الكابتن الطيار ومساعده أيضا، كما نشاهد في هذه الصور المتداولة دماء غزيرة إذن تنزف من القائدين للطائرة وتقديم الإسعافات الأولية لهما من قبل ملاحي رحلة فلاي دبي من دبي إلى تل أبيب هذا الصباح وهبوطها اضطراريا في مطار تبوك في

المملكة العربية السعودية، بينما نتنياهو يقول أن العملية هي كانت عملية إرهابية وحادثة إذن أمنية وقعت في هذه الطائرة. النقل الإسرائيلية تؤكد على أنها ستجري تحقيقا مشتركا مع المؤسسة الأمنية بشأن هذه الحادثة، حادثة فلاي دبي. أستاذ محمود المجالي، أعود إليك وأسألك مرة أخرى. تعلم جيدا أنه نظريات المؤامرة تكثر.

0: حقيقة ما حصل. معقول أن يكون كل قد يأتي أحدهم ويقول أن الأمر برمته مدبر، هل يمكن أن يكون سيناريو مرسوم أم لا؟
1: بهذه المقولة يعني الكذب يعني يلف الكرة الأرضية 4 مرات بينما الحقيقة ما تزال ترتدي ملابسها.
0: صحيح.
1: يعني دائما هذه التكهنات في وجود السوشيال ميديا، هناك من له مصلحة في في في توجيه هذه القضية، استثمارها، استغلالها سياسيا، لكن هي قضية مدنية إنسانية متتعلق بواحدة من وسائل النقل التي اعتاد الناس عليها في الجو، وبالتالي هناك من يحاول إغراق هذا الملف بالكثير من التكهنات لتضيع الحقيقة، لكن تبقى الحقيقة هي ملك لمن يقوم بعملية التحقيق والخروج في بيان رسمي في نهاية الأمر أحدهم سيذهب إلى المحكمة والآخر سيذهب إلى منصة البطولة يعني في هذه القضية. مرة أخرى، طالما يعني كان هناك من يعتقد بأن المدنيين في العالم هم ضحايا محتملين لأجل قضاياهم السياسية، سنبقى نشاهد مثل هذه الحالات ومثل هذه الكوارث. أعود مرة أخرى لإسرائيل. إسرائيل تحاول قدر الإمكان أو حاولت في هذه القضية واستغلالها لزوايا كثيرة. نعود إلى تصريح قبل يومين إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الذي يقول بأنه إحنا الأعداء ما زالوا يستعدون لمهاجمتنا. قبلها بيوم كان هناك استعدادات داخل إسرائيل للاستعدادات لهجمات من نوع هذا، يدفع نتنياهو يقول كما قلت لكم يعني نحن يعني مستهدفين. هذه حقيقة يعني هم يعني نحن نعيش كل الدول اليوم مستهدفة، كل اليوم في ظل الظروف التي نعيشها نحن مستهدفين، لكن استغلالها يأتي فقط لغايات انتخابية. يعني هناك ضغط داخلي، يمكن الإخوان في الداخل الإسرائيلي يشرحون هذا الموضوع، هو يحاول استغلال مثل هذه القضايا. ثم
0: نعم.
1: هذه الطائرة التي يحاول أن يقول بأنه يعني لو يريد أن يذهب فيها في اتجاهات متعددة.
0: نعم.
1: لذلك في هذه القضايا هي رهن يعني التحقيقات، وبالمناسبة يعني من أكثر التحقيقات التي تأخذ وقت هي التحقيقات المتعلقة بالطيران، يمكن الكابتن يؤكد هذه المعلومة، لأنه هذه التحقيقات لديهم وقت طويل ولديهم أجهزة للتفريغ وكثير منها تأخذ وقت. يعني هي الآن تحقيق، يمكن أن تأخذ تحقيق حادث طيران ثم تتحول إلى قضية جنائية لاحق.
0: نعم. طيب هذه الساعة تكاد تنتهي. نعم، ولكن نحن ما نزال في تغطية حية إذن لهذا الحدث. إذن مشاهدينا ومستمعينا، لمن التحق بنا اللحظة ولكي نجمل أيضا كل الأخبار العاجلة إذن التي تابعناها، إذن طائرة تابعة لشركة الطيران الاقتصادي الإماراتية فلاي دبي كانت متجهة هذا الصباح من مطار دبي إلى تل أبيب في إسرائيل، أبلغ طيارها عن حادث أو نداء استغاثة وجرى هبوطها اضطراريا في مطار تبوك في المملكة العربية السعودية. آخر المستجدات أنه كل الركاب جرى إجلاؤهم بسلام على متن طائرة بديلة من شركة فلاي دبي، وهي الآن في الأجواء في انتظار وصولها عند أي لحظة إلى مطار بن غوريون في إسرائيل. إعلام إسرائيلي قال قبل قليل أن بنيامين نتنياهو سيستقبل الركاب الإسرائيليين بعد إجلائهم من تبوك في السعودية، بينما الرواية الإسرائيلية تتحدث عن عملية إرهابية أو محاولة عملية إرهابية. تؤكد الشركة الإماراتية شركة فلاي دبي على أن لا يجب إطلاق التكهنات وانتظار نتائج التحقيق، وبأن هناك مشادة حصلت في قمرة القيادة، وبأنه جرى إجلاء كل الركاب بسلام، وتم تأمين الطائرة بنجاح من قبل طاقم الطائرة. إذن هذا ما نعلمه حتى الآن. إذن الطائرة غادرت السعودية، طائرة فلاي دبي البديلة، وهي تنقل الركاب بعد إجلائهم جميعا بسلام إلى مطار بن غوريون في إسرائيل. كنا أذعنا عليكم أيضا صور قبل قليل من داخل الطائرة البديلة التي أقلت الركاب. كنا استضفنا في هذه الساعة خبراء في مجال الطيران وشرحوا لنا سبب تضرر ذيل الطائرة أو جزء منه. عزاه الخبراء في مجال الطيران إلى الهبوط الحاد

مستوى الطائرة فجأة، وأيضا التفافها الحاد في الأجواء عندما غيرت مسارها بعد وصولها إلى الأجواء الأردنية وحولت مسارها باتجاه مطار تبوك في السعودية، لأنه كان المطار الأقرب بالنسبة لتلك الطائرة. كما شاهدنا معكم الكابتن الطيار طيار طائرة فلاي دبي ومساعده أصيبا بجروح بليغة، تمكنا من مشاهدتها ومعاينتها من خلال الصور، وجرى تقديم الإسعافات لهما من قبل طاقم ملاحي طائرة فلاي دبي. إذن الثابت الآن أن هناك التحقيقات ما تزال مستمرة، والرحلة البديلة الآن في طريقها إذن للوصول لإجلاء الركاب إذن بسلام من السعودية باتجاه مطار بن غوريون بعدما هبطت اضطراريا هناك بعد هذه الحادثة. إذن التغطية مستمرة، نحن في متابعة أولا بأول لكل هذه الأخبار التي نستقيها من مختلف المصادر لاكتمال الصورة حول هذا الحادث. نادين خماش تستكمل معكم التغطية في الساعة الموالية. إلى اللقاء.

طاب يومكم، مستمرون معكم في متابعة تطورات حادثة طائرة فلاي دبي، ونذكر معكم بآخر ما جرى حتى هذه اللحظة في جديد الأخبار، وأنتم تتابعون ضمن هذه التغطية كل ما هو جديد ضمن الأخبار العاجلة من كافة المصادر، ننقلها لكم بالصوت والصورة من الفيديوهات التي تريدنا، وحتى في جديد التصريحات من أي مصدر كان نعرضه في هذا الشريط الإخباري باللون الأحمر كما تتابعون أسفل الشاشة. أما في جديد الأخبار لمن انضم إلينا الآن، المتحدث باسم شركة فلاي دبي أوضح بأن مشادة حدثت داخل قمرة القيادة على متن الرحلة FZ1073، وهي متجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون الدولي في 30 سبتمبر. أضاف أن طاقم الطائرة تمكن من السيطرة على الموقف بتغيير مسار الرحلة والهبوط بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية. كما قامت شركة فلاي دبي بتسيير رحلتين بديلتين إلى تبوك لنقل الركاب وإكمال رحلتهم إلى تل أبيب. أما عن أسباب هذا الحادث فتشير فلاي دبي إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة الأسباب والدوافع الحقيقية لهذا الحادث، فتحقيقات مستمرة لمعرفة الدوافع الفعلية وراء الحادث. فلاي دبي طمأنت أن رحلاتها الأخرى تسير بوتيرة عادية ووفق جدولها المعتاد. كما تتابعون آخر الأخبار إذن، وهذا جديد الأخبار العاجل، مطار تبوك الآن يقول بأن ركاب طائرة فلاي دبي غادروا في تمام الساعة 5:45 مساء إلى وجهتهم. إذن وفقا لمطار تبوك كما تتابعون بأن الطائرة البديلة غادرت في تمام الساعة 5:45 مساء إلى وجهتهم كما تتابعون في جديد الأخبار. وطبعا نحن ما زلنا معكم ننقل لكم كل هذه الأحداث وآخر الأخبار. طبعا هناك بيان الآن إلحاقا، بيان مطار تبوك الآن إلحاقا بالبيان الصادر، نتلو عليكم هذا البيان الآن إلحاقا بالبيان الصادر من مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي في مدينة تبوك بشأن الهبوط الاضطراري لرحلة شركة فلاي دبي رقم FZ1073 يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026. تود إدارة المطار التوضيح

بأن جميع المسافرين على هذه الرحلة قد غادروا إلى وجهتهم النهائية على متن الطائرة البديلة التي غادرت في تمام الساعة 5:40 مساء. يجدد المطار التأكيد على النزاهة بالأنظمة والتزامه بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بسلامة الملاحة الجوية والركاب وأطقم الضيافة. نتابع ونتلو عليكم إذن هذا البيان، بيان وفقا لمطار تبوك، كما ننقل لكم جديد العواجل كما ترون في هذا الشريط الإخباري باللون الأحمر. إذن وفقا لهذا البيان الإلحاقي إلحاقا بالبيان الصادر من مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي في مدينة تبوك بشأن الهبوط الاضطراري لرحلة شركة فلاي دبي FZ1073 يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، تود إدارة المطار التوضيح بأن جميع المسافرين على هذه الرحلة قد غادروا إلى وجهتهم النهائية على متن الطائرة البديلة التي غادرت في تمام الساعة 5:40 مساء. ويجدد المطار التأكيد على التزامه بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بسلامة الملاحة الجوية والركاب وأطقم الضيافة. عندما نتحدث عن أن الطائرة البديلة أقلعت في تمام الساعة 5:40، أي نحن نتحدث عن مغادرة كانت حوالي ربع ساعة من الآن، ونحن ننقل لكم هذه الصور، هذه مشاهد ننقلها لكم وفق ما هو متوفر حتى الآن كانت للطائرة البديلة. أما الآن فنحن نقسم لكم الشاشة، على يمين الشاشة كما ترون ذيل طائرة فلاي دبي الذي تضرر بفعل هذا الهبوط السريع، وكما يسمى بالتوصيف العلمي وفقا لعلم الطيران بأنه سبيد دايفينج، هذا الذيل تضرر بفعل هذا الهبوط السريع. عندما نتحدث عن طائرة هي تقلع هذه الطائرة وعندما تصل إلى ارتفاع عادة 35,000 قدم تبقى هذه الطائرة في ذات الارتفاع إلى حين عملية الهبوط العادي بعد أن تنهي هذه الطائرة رحلتها، ولكن عندما نتحدث عن هبوط سريع، هبوط مفاجئ، هذا الهبوط جاء من 34,000 قدم إلى 16,000 قدم. نتحدث عن هبوط سريع جدا، بفعل هذا الهبوط السريع تضرر ذيل الطائرة كما ترون. ولكن يقول كل المتابعون وكل أيضا المتابعون لهذه القضية وخصوصا وفق محادثاتنا وهذه المداخلات المباشرة على شاشة العربية ضمن هذه التغطية مع كابتن طيران وأيضا مختصين بعلم الطيران، يقولون بأن هذا الضرر الذي ترونه الآن في هذه الصورة هو بفعل هذا الهبوط السريع. فبالتالي لو كان أصلا هذا الذيل تضرر بشكل كامل لكانت وقعت كارثة، ولكن هذا الضرر بسبب هذا الهبوط السريع لهذه الطائرة. ما زلنا نعرض لكم من كافة الاتجاهات أكثر من صورة تعرض لكم هذا التضرر لهذا الذيل، وهذا هو أيضا نزول الركاب من سلم الطائرة على مدرج المطار بعد أن هبطت اضطراريا في مطار تبوك وهبطت بسلام. الآن هذا البيان الذي عرضناه لكم وفقا لمطار تبوك يتحدثون فيه بأن ركاب طائرة فلاي دبي في البيان الأخير غادروا في تمام الساعة 5:40 مساء إلى وجهتهم. عندما نتحدث الآن من مطار تبوك وفقا لهذه الطائرة حتى يصلون إلى وجهتهم الأخيرة، يعني نتحدث ربما بعد ساعتين أو ثلاث كحد أقصى إلى الآن سنعرف لحظة هبوط هذه الطائرة إلى وجهتها الأخيرة بانتظار استكمال التحقيقات. إلى الآن فلاي دبي، شركة فلاي دبي الناقل الجوي الاقتصادي للطيران، كانت أصدرت بيانين. ما هو معلوم حتى الآن ومؤكد هو مسار هذه الطائرة، من أين انطلقت إلى أين كانت وجهتها، ماذا حصل خصوصا بعد أن دخلت الأجواء الأردنية ومن ثم عادت وغيرت مسارها وحصل ما حصل من هذا الهبوط السريع. الحديث وفق ما هو معلوم إلى الآن عن مشادة جرت بين الطيارين، نتحدث عن طيار ومساعد الطيار. هذه مشاهد، وطبعا نحن نظلل هذه المشاهد بفعل الدماء كما ترون الآن بعد هذه المشادة. حتى الآن لا يعرف أسباب هذه المشاجرة، ما الذي حصل في قمرة القيادة، ما الذي استدعى طاقم الطائرة إلى التدخل السريع، كلها أسئلة ما زالت تدور إذن في أذهاننا. ونحن إذن نعرض لكم هذه الصور ونذكر وفقا لمطار تبوك بأن الطائرة البديلة حملت ركاب طائرة

0: فلاي دبي إلى وجهتهم النهائية. طبعا بانتظار أيضا جديد الصور جديد الفيديوهات، معنا الآن ضيوف هذه التغطية. نبدأ مع زملائنا شبكة المراسلين لنفهم أيضا من الصورة الأخرى آخر الأخبار. من تل أبيب مراسلة العربية إسراء الزير. إسراء، أهلا بك معنا في هذه التغطية في هذه الحادثة التي تتفاعل لحظة بلحظة. إسراء، ضعينا في آخر التصور لمن انضم إلينا الآن، ما هو الموقف الإسرائيلي؟ آخر التصريحات، آخر البيانات حول ما حدث بشأن حادثة فلاي دبي إلى الآن.
1: ميدانية نادين، الآن الطائرة، طائرة فلاي دبي أو الطائرة البديلة التي ركب بها الإسرائيليين في هذه الحادثة تحلق الآن فوق سماء الأردن، وعليها أن تصل مطار بن غوريون الدولي خلال دقائق معدودة تحديدا عند الساعة 6:26 مساء بتوقيت فلسطين، 6:26 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. بنيامين نتنياهو يتوجه برفقة وزيرة المواصلات إلى المطار لاستقبالهم. التفاصيل الميدانية لما حدث.
0: إسراء، سريعا فقط لنتأكد معلومة بمعلومة، أولا متى متوقع وصول الطائرة؟
1: عند الساعة 6:26 بالتوقيت المحلي، 6:23 بتوقيت غرينتش، يعني خلال 10 دقائق إلى 12 دقيقة من الآن وفق التحديثات التي تصلنا من مطار بن غوريون، على الطائرة أن تهبط في مطار بن غوريون. هي الآن تحلق فوق سماء الأردن ودقائق معدودة ستصل إلى هناك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفقة وزيرة المواصلات يتوجه بشكل مباشر إلى مطار بن غوريون لاستقبال الإسرائيليين، علما بأن هذه الطائرة كانت قد شهدت أو عاشت حادثة يصفونها الإسرائيليين بأنها تاريخية، تم السيطرة عليها. طائرة فلاي دبي التي كانت تقلع من الإمارات باتجاه تل أبيب وأثناء تحليقها قرب منطقة تبوك شمال غربي السعودية هبطت بصورة مفاجئة وحادة، ثم غيرت مسارها وانقطع ظهورها على أجهزة تتبع الرحلات قبل أن تهبط اضطراريا في مطار تبوك وعلى متنها 177 مسافرا، بينهم نحو 170 يحملون الجنسية الإسرائيلية. أما ما حدث داخل الطائرة فتقدمه إسرائيل حتى الآن بوصفه حدثا أمنيا. وزير الأمن الإسرائيلي، وزير الدفاع الإسرائيلي ياسر إلكات، يدعي أن أحد الطيارين طعن الآخر وأنه حاول تفجير الطائرة أو إسقاطها وقتل من كانوا على متنها، ووصف ما يدعي أنها محاولة لتنفيذ عملية جهادية على حد تعبيره. لكن كاتس لم يتحدث عن نتائج تحقيق إسرائيلي، وإنما قال إن حديثه يستند إلى المعلومات المتوفرة لديهم. نتنياهو من جانبه وصف الواقع بأنه حدث أمني خطير، قال بما معناه أن الأمر سوف يتم التحقيق بشأنه وأن إسرائيل تنتظر نتائج هذا التحقيق، لكنه وصف الطيار أيضا بأنه إرهابي. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن الطيار الذي يشتبه بأنه طعن زميله يحمل الجنسية العمانية، فيما لم تتضح بعد جنسية الطيار الآخر. وهنا بدأت أسئلة أخرى تطرح في إسرائيل، هذه المرة حول شركة فلاي دبي. لماذا؟ المصادر الإسرائيلية تقول أنه كان من المفترض بموجب تفاهمات رفقت اتفاقيات أبراهام أن تقدم شركات الطيران الإماراتية هويات طواقم رحلاتها المتجهة إلى المطارات الإسرائيلية للأجهزة الأمنية الإسرائيلية. ووفق الرواية الإسرائيلية المعلنة فوجئت هذه الأجهزة بوجود الطيار العماني على متن الرحلة، وتضع إسرائيل عمليا اشتراطات أمنية تتعلق بهويات الطيارين الذين يهبطون في مطاراتها، ويشرف الشباك عادة على فحصها. وعلى أساس هذا أثيرت خلافات بشأن تأمين الرحلات بين الإمارات وإسرائيل في سنوات سابقة، وتأخر فتح هذا المسار الجوي بعد اتفاق التطبيع عام 2020، كما توقفت الرحلات مرة لنحو 2 شهر تقريبا بسبب خلافات أمنية. لكن لا يعرف حتى الآن ما إذا كانت هوية أحد الطيارين قد تغيرت قبيل الإقلاع، أو ما الذي كانت الأجهزة الإسرائيلية تعرفه عن طاقم هذه الرحلة.
0: إسراء، يعني فعلا معلومات قيمة الآن، وما زالت طبعا التحقيقات جارية ونحن نطلع على كل الأخبار من كل المصادر. الآن إسراء، مكتب نتنياهو يقول تكثيف الإجراءات الأمنية على كل شركات الطيران الإسرائيلية وغير الإسرائيلية. وفقا لمكتب نتنياهو، تكثيف الإجراءات الأمنية على كل شركات الطيران الإسرائيلية وغير الإسرائيلية. طبعا في هذه الأثناء كما ترون على يمين الشاشة نعرض لكم إذن هذه الصور، وبغضون دقائق إذن لقطات

0: الخط من داخل مطار بن غوريون. هذا يمين الشاشة مدرج المطار، وفي يسار الشاشة من داخل مطار بن غوريون، بانتظار إذن هذا الطاقم الذي يتواجد داخل المطار، الطاقم الأمني وحتى أيضا الذي سيجري كل هذه التحقيقات. ماذا يجري في هذه الطائرة وماذا جرى؟ هذه الطائرة ستصل في تمام الساعة 6:26 بالتوقيت المحلي بتوقيت القدس. وكالة سلامة الطيران الأوروبية نجمع معلومات إضافية من فلاي دبي وهيئة الطيران الإماراتية. مراسلتنا إسراء الزير تقول بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برفقة وزيرة المواصلات يتوجهان وتوجهوا إلى مطار بن غوريون لاستقبال المسافرين الذين يفترض أن تهبط طائرتهم على مدرج مطار بن غوريون في غضون دقائق من الآن. ربما إسراء سنتابع كل ما هو جديد مباشرة ضمن هذه التغطية ونحن معك. إسراء، نريد أيضا أن توضحي بالنسبة للمشاهد، عندما نتحدث عن الفكر الأمني الإسرائيلي، إسرائيل عندما تعلم بأنه في طائرة إسرائيلية على متنها ركاب إسرائيليين يحملون الجنسية الإسرائيلية، في أي مطار في العالم ستقلع هذه الطائرة أيا شركة كانت؟ نريد أن نشرح لهم كيف بأن إسرائيل تقوم بإرسال طاقم لتفتيش هذه الطائرة حتى يسألوا المسافرين عن أبسط الأشياء، عن ربما كيس من السوق الحرة يمسكونه يسألونه عنه.
1: صحيح، وهذا الأمر يتم اتباعه مع الشركات الإسرائيلية للطيران، تحديدا إلعال ويسرائيل. عادة يتم اصطفاف طاقم هذه الطائرة عند صالة المسافرين، يبدأ التحقيق مع كل مسافر على حده بتفاصيل رحلته، إذ كان قادما باتجاه تل أبيب، إن كنت في روسيا، من رأيت، مع من التقيت، وفي أي بلد أخرى في العالم. يتم تفتيش الحقيبة، كل واحد على حداد، ويتأكدون من هوية المسافر. وعادة ما يشتد هذا التحقيق من قبل الأجهزة أو حتى الطواقم الذين يعملون مع الشركات الإسرائيلية، خاصة مع المسافرين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، وكثير منهم من يتفادى العودة إلى المنطقة عبر طيران الإسرائيلي. تعرفين ذلك جيدا، وبالتالي هنالك أسئلة تطرح، كيف غاب وذهب هذا الطيار إلى متن هذه الطائرة دون أن يعرف الشباب أو حتى الأجهزة الأمنية بذلك؟ وهنالك أسئلة أكثر من ذلك بالمناسبة تطرح الآن في وسائل إعلام إسرائيلية حول شركة فلاي دبي. المصادر الإسرائيلية كما ذكرت، كان هنالك أسئلة تطرح كيف يتم عمل هذه الإجراءات الإسرائيلية لتأمين ماهية الطاقم الذي عليه أن يعمل داخل الطائرة التي سوف تحلق من أي منطقة في العالم باتجاه إسرائيل. وهنالك غضب إسرائيلي بالجملة الآن باتجاه فلاي دبي. هنالك مطالبة من وزيرة المواصلات بإلغاء الرحلات القادمة من الإمارات، ولا سيما رحلات فلاي دبي. لكن وفق المعلومات الواردة، قدمت الشركة إلى المستند والشباك هويات طياري الطائرة البديلة التي أقلعت من تبوك لإعادة الركاب، وتبقى أيضا كيفية السيطرة على قمرة القيادة غير واضحة.
0: حتى الآن مطار تبوك، نعود ونذكر بآخر بيانه بأن ركاب طائرة فلاي دبي إذن غادروا في تمام الساعة 5:45 مساء إلى وجهتهم. نشير جغرافيا، عندما نتحدث عن تبوك نتحدث عن شمال غرب المملكة العربية السعودية، القريب جغرافيا من الأردن، بالتالي هذا ما يبرر وصولهم بهذه السرعة باستخدام الطائرة البديلة، بعد أن جرى نقلهم على طائرة بديلة من شركة فلاي دبي غادروا إلى وجهتهم الأخيرة. هذه صور للطائرة البديلة نعرضها لكم الآن كما نرى، وبطبيعة الحال قد نرى في غضون دقائق الصورة كاملة، لحظة هبوط الطائرة على مدرج مطار بن غوريون الدولي الآن، وما الذي سيتبع أيضا من إجراءات، إن كان هناك سيكون تصريحات، ربما تصريحات إسرائيلية، هل سيكون هناك مؤتمر صحفي لبنيامين نتنياهو وزيرة المواصلات التي برفقته لاستقبال المسافرين بعد هذه الحادثة وبعد أن يهبطوا في مطار بن غوريون. إسراء، أيضا لشرح أوفى حول ما أشار إليه مكتب نتنياهو قبل قليل بأنه جرى تكثيف الإجراءات الأمنية على كل شركات الطيران الإسرائيلية وغير الإسرائيلية، ماذا نعني عمليا بهذا الكلام؟
1: على ما يبدو بأنه سوف يتم تجديد الإجراءات الأمنية على كافة الشركات، ليس فقط الشركات الإسرائيلية بل أيضا أي شركة طيران سوف تحمل بجعبتها ركابا ومسافرين إسرائيليين من أي دولة.

0: سوف تهبط في مطار بن غوريون الدولي، خاصة في ظل ما حدث هذا اليوم. ولا ننسى بأن أي تصريح سوف يخرج من القادة الإسرائيليين سوف يأتي بشكل مكثف، خاصة مع الموعد الزمني الذي تعيشه إسرائيل وهو اقتراب انتخابات الكنيسة. كل من القادة الإسرائيليين يريد أن يفرض نفسه على المشهد وكأنه يسيطر على ما يحدث في المنطقة لاستقطاب مزيد من الأصوات. وهذا لا ينفي بأن ما حدث اليوم لا يأخذ أهمية وضجة كبيرة لدى الإسرائيليين الذين يقطنون هذه المنطقة، لأن الحدث هذا أعادهم لمبدأ خطف الطائرات قبل أعوام مضت من الآن. بدأوا يستذكرون ما عاشه المسافرين الإسرائيليين من تجربة مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبدأت الأسئلة تطرح والاتهامات تتجه ربما لضلوع إيران لضلوع اليمن بهذه الحادثة. ولكن حتى اللحظة لا شيء واضح. المصادر الإسرائيلية تقول أنه لا مؤشرات لديها حتى الآن على ضلوع إيران، وأعلنت وزارة النقل الإسرائيلية أنها ستجري تحقيقا مشتركا مع المؤسسة الأمنية بشأن الواقعة إذا يصل الركاب المتوقعون خلال دقائق معدودة. لكن الأسئلة الأساسية عما جرى داخل قمرة القيادة ودوافع الطيار وما عرفته الأجهزة الأمنية قبل الإقلاع ما زالت تنتظر نتائج التحقيق.
1: وإسراء، نحن بانتظار هبوط الطائرة، سنعود إليك في سياق هذه التغطية بعد قليل ربما بعد دقائق من الآن. أنا أشكرك حتى هذه اللحظات، وأيضا نعرض لكم هذه الصورة وفقا لفلايت رادار. هذه المشاهد كما ترون مباشرة لهذه الطائرة، الطائرة البديلة لطائرة فلاي دبي التي هبطت اضطراريا في مطار تبوك، وهي كما نشاهد الآن على ما يبدو بأنها قريبة جدا من كما ترون يعني جغرافيا على الخريطة، قريبة جدا من الضفة الغربية، من يافا شمال الضفة الغربية، بانتظار أن تصل إلى مطار بن غوريون في تل أبيب. كما ترون الآن هذه الطائرة يعني كما هو واضح للعيان بأنها دخلت الأجواء الإسرائيلية. إذن هذه الطائرة بانتظار أن تهبط هذه الطائرة، ولما سيتبع ذلك من تفاصيل في إسرائيليا، كيف سيتعامل أيضا، ماذا عن تصريحات التي سيدلي بها الركاب والمسافرون، خصوصا بأنه سيجري الاعتماد بطبيعة الحال على بيانات أيضا من الركاب والمسافرين، ما الذي رأوه، ما الذي سمعوه، وما الذي جرى داخل هذه الطائرة في غضون هذه الساعة التي حصلت، وماذا جرى بعد ساعة ونصف من الإقلاع، لحظة سماع صوت الصراخ، وما جرى وما يتبع ذلك إذن من دماء وطعن وأصوات وشجار، وخصوصا الهبوط السريع والعنيف الذي جرى لهذه الطائرة بعد أن هبطت، قبل أن تهبط اضطراريا وتهبط بسلام في مطار تبوك. الآن طبعا نعرض لكم وما زلنا هذه المشاهد التي ما زالت إذن متوفرة معنا حتى هذه اللحظات. انضم إلينا أيضا ضيوف هذه التغطية، ورحب بضيوفي معي من واشنطن الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية نورمان رول، ومن القاهرة اللواء طيار دكتور هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. وأيضا أرحب بضيفي من عمان الكابتن طيار أحمد العجارمة، ومن بيروت الكابتن مازك السماك الخبير في شؤون الطيران. أهلا بكم جميعا معنا في هذه التغطية. أبدأ معك سيد نورمان، أريد أولا أن أسمع تعليقك، رؤيتك خصوصا حول هذه الحادثة، هذه الحادثة التي ما زالت التحقيقات فيها جارية حتى الآن، لا أحد يستطيع الجزم بشكل كامل، ما الذي حصل وما هي الأهداف وما الأسباب التي آلت إلى ما وحصلت إليه ووقع في هذه الطائرة حتى الآن، خصوصا بأنك ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، كيف تقيم هذا الحادث؟
2: مساء الخير إليك ومساء الخير إلى الضيوف والمشاهدين. بالفعل هذه القصة تتطور والحادثة تتطور، وربما هنالك المزيد من التفاصيل التي قد تكشف في الساعات المقبلة، ولذلك يجب تجنب أي تصريحات سريعة أو أي تقييمات. ولكن نحن نعرف بالفعل أن الركاب كانوا بالفعل متعوا أو كانوا بطوليين لا سيما، وأنهم استطاعوا أن يصمدوا. بالإضافة إلى ذلك كانت هنالك أيضا استجابة سريعة لا سيما فيما يتعلق بشركة الطيران فلاي دبي التي لديها تاريخ جيد جدا، وكان وقد لبوا النداء بشكل سريع. ولكن بالفعل سيكون هنالك عملية متابعة معقدة جدا،

0: الأمر يتعلق بالأمور الدبلوماسية أيضا، لا سيما وأن طائرة إماراتية تقل ركاب إسرائيليين. إذن كل هذه الأمور ستكون معقدة فيما يتعلق بالتحقيق، ولكن قبل انتهاء التحقيق يجب اتخاذ خطوات مختلفة. يجب أن يكون هنالك مراجعة لملف كل الطيارين على متن هذه الطائرة، لأنه لا يجب أن يتم إيقاف الطائرة، لأنه إذا ما كان هنالك أي سبب سياسي لا نريد بالفعل إعطاء الإرهابيين أي نصرا، ويجب فهم بالفعل فهم كيف استطاعوا بالفعل إدخال سلاح، وهنا نتحدث عن السكين. ويجب أيضا أن نفهم كيف إذا حصلت هذه المشكلة في قمرة قيادة الطائرة، ما يذكرنا بالحادثة في العام 2015 في ألمانيا، حيث كانت الطائرة تم بالفعل تدميرها مع كل الركاب، وذلك بسبب أحد الطيارين. إذا يجب علينا أيضا اتخاذ كل أو تشديد الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بقمرة قيادة الطائرة وكل الإجراءات اللازمة، لأنه قد يكون هنالك بعض الأشخاص عبر الإرهابيين حتى لو أن هذا الحدث ليس حدثا إرهابيا حتى الآن.
1: ونحن طبعا ما زلنا نبحث في الأسباب حتى هذه اللحظات، رغم التصريحات التي تأتي من الجانب الإسرائيلي إلى أن شركة فلاي دبي أصدرت بيانين. إلى الآن ما هو معلوم مسار الرحلة وما هو مؤكد كان مسار الرحلة بشكل كامل، وأن مشادة حصلت بين أحد الطيارين. نتابع معكم ما زلنا هذه المشاهد من مطار بن غوريون على يمين الشاشة، وعلى يسار الشاشة فلايت رادار، وهذه الطائرة بدأت تقترب شيئا فشيئا من تل أبيب، حيث مطار بن غوريون القريب جدا من هناك. كما نتابع معكم هذه الطائرة البديلة لشركة فلاي دبي التي ستهبط في وجهتها الأخيرة في غضون دقائق من الآن. دكتور هشام الحلبي، وأنت تتابع هذه الحادثة منذ صباح اليوم، ما أبرز الفرضيات التي تعتقد بأنها قد تكون الأقرب لحادثة فلاي دبي برأيك؟ يبدو أن فقدنا الاتصال بدكتور هشام الحلبي، ونحن نتابع معكم الآن من عمان الكابتن الطيار أحمد العجارمي. كابتن أحمد، وأنت تتابع منذ ساعات الصباح وهذه الحادثة التي ما زالت الفرضيات كثيرة حولها وحول أسباب ما آلت إليه، ما الفرضية الأقرب التي تراها وفقا لخبرتكم ككابتن طيار؟
2: مساء الخير. الفرضية الأقرب والأكبر، الاحتمال الأكبر، حدوث شجار عنيف بين الطيارين قائد الطائرة ومساعده، هذا أقرب شيء للحدوث، لأن الرحلة كانت أقلعت قبل بساعتين من حدوث المشكلة، وكانت بعيدة حتى عن مطار الوصول، لذلك كانت في الأجواء على ارتفاع 31 ألف قدم. أقرب احتمال هو حدوث شجار أو خلاف بين الطيارين أدى إلى تشابك بالأيدي، ويمكن الوقوف عن المقاعد أو ترك الطائرة تطير نحكي بنفسها.
1: ونحن نتابع يعني معك كابتن اليوم، كيف بتقيم شركات الطيران أهلية الطيارين؟ لأننا نتحدث عن مسؤولية سلامة ركاب، مسؤولية المئات.
2: الطيارين عادة بيمروا بفحوصات كثيرة من لحظة تسجيلهم للتدريب في شركات، في مدارس الطيران، في يعني في خلال الطيران، في هنالك بالأكاديميات الطيران مسؤولين عن الجودة، مسؤولين عن السلامة. إذا كان الطيار عنده أي في عندهم فحوصات طبية كل فترة تقريبا، كل 6 شهور أو كل سنة، إذا كان في أي أثار نفسية أو أثار يعني عدائية أو عدوانية، أو الطيار يعني متهور، عادة ينكتب في التقارير تبعه، وفي كثير من الطيارين ما بيكمل بسبب تقارير من المدربين أو من المدارس بعدم أهليتهم لتكملة مشوار الطيران. كذلك الأمر في الشركات عادة تعمل مقابلات وفحوصات كثيرة، وبتسجل في سجلات الطيارين شو تصرفاتهم، في تقييمات كل تقريبا 6 شهور في تقييم للطيارين، يكون تقييم محلي من الشركة أو التقييم من خلال مدارس التدريب عادة في أمريكا، في فرنسا، في أكثر من مكان. لذلك خبرات كثيرة يمر فيها الطيار.

0: وطبعا أي تقرير عن خلينا نحكي سوء تصرف الطيار عادة ينكتب وينعكس على خلينا نحكي على وظيفته في الشركة وينسأل عن كل شيء الصراحة.
1: تمام كابتن أحمد، وأنت تتحدث الآن نعرض لكم هذه الصور وهذه المشاهد مباشرة لهذه الطائرة إذن البديلة لفلاي دبي الآن على ما يبدو، إذن كما نتابع، ولكن على ما يبدو أنها طائرة إسرائيلية الآن هي، ولكن بانتظار وصول طائرة فلاي دبي. طبعا نحن نتابع من مدرج المطار مباشرة من مطار بن غوريون، فيفترض في أي لحظة أن تهبط أي طائرة، ليس فقط طائرة فلاي دبي البديلة التي ستصل إلى تل أبيب. تم نتابع معكم، لكن هذه طائرة طيران العال الإسرائيلية التي تهبط الآن على مدرج بن غوريون الإسرائيلي الآن كما نتابع معكم هذه المشاهد، ولكن يفترض في غضون لحظات أن تصل الطائرة البديلة التي أقلت من مطار تبوك باتجاه إذن وجهتها الأخيرة. كما نتابع معكم مسار الطائرة وفقا لفلايت رادار، ما زلنا نتعقب ونتتبع هذا المسار باللون الأخضر كما ترون، هذه الطائرة المظللة باللون الأحمر وباللون الأصفر الطائرات الأخرى القريبة من المجال الجوي، ولكن هذه الطائرة بالذات التي نتتبع على يسار الشاشة وفقا لفلايت رادار باللون الأحمر بعد أن كانت دخلت الأجواء وهي بانتظار الوصول لوجهتها الأخيرة والهبوط على مدرج مطار بن غوريون كما نتابع معكم في هذه الصور الآن. وأيضا طائرة فلاي دبي البديلة إذن تصل إلى مطار بن غوريون في تل أبيب. آخر الأخبار، طائرة فلاي دبي البديلة تصل إلى مطار بن غوريون في تل أبيب. وطبعا إذا نعرض لكم هذه الشاشة، ونحن طبعا مقسمون لكم هذه الشاشة وآخر الأخبار بأن فلاي دبي هبطت بمطار بن غوريون في تل أبيب. في هذه الأثناء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أيضا وزيرة المواصلات في انتظار إذن هؤلاء المسافرين وهؤلاء الركاب. وطبعا هذه المشاهد لم نعرضها ولم نراها مباشرة بالنسبة لوصول الطائرة، لأنه قبل قليل كانت وصلت طائرة إسرائيلية، الآن في طائرة تحلق في الأجواء، يعني الشاشة الصورة بعيدة جدا لنعرف إن كانت هذه طائرة فلاي دبي، وربما قد تقترب الطائرة أكثر لنعرف إن كانت هذه طائرة فلاي دبي إلى الآن التي ستهبط في غضون أيضا دقائق معدودة كما ترون الآن على الشاشة. لو الزملاء أيضا يساعدونا إذا كانت هذه الطائرة ربما الصورة أقرب لديهم، يبدو أن هذه أيضا ليست طائرة فلاي دبي، ولكن على ما يبدو اقتربت، ربما هناك أيضا طائرة أخرى بانتظار أن تهبط. وكما هو معلوم الآن طائرة تلو الأخرى تأخذ أيضا إذن الهبوط، وطبعا عندما نتحدث عن مدرج مطار بطبيعة الحال هناك عدد كبير من الرحلات الجوية التي تهبط في كل دقيقة، يعني ويكون بين كل رحلة وأخرى وفقا للإجراءات المتبعة. إذن إعلام إسرائيلي أيضا يتحدث بأن نتنياهو سيستقبل طائرة فلاي دبي البديلة في مطار بن غوريون. كابتن مازن، نريد أيضا أن نسمع تعليقك، تقييمك اليوم حول هذه الحادثة، خصوصا وأن الغموض ما زال يكتنف ما الذي جرى، واللافت أيضا مسألة هذا الهبوط السريع عندما نتحدث عن هبوط من 34 ألف قدم إلى 16 ألف قدم، ما الذي يمكن أن يكون جرى؟
2: يعني طبعا الهبوط الحاد بهذا الشكل، يعني عم نحكي على تقريبا هبوط 16 أو 17 ألف قدم بظرف 30 ثانية، يعني أو يفسر أو يعكس فقدان السيطرة في قمرة القيادة، الذي ابتدأ بفقدان السيطرة على النفس وانتهى بفقدان السيطرة على الطائرة. يعني هذه ليست مشادة وليست خلاف بالرأي، هذه معركة حقيقية حدثت في قمرة القيادة، ورأينا يعني الطيارين مدرجين بالدماء. يعني هذا موضوع لم يحصل، يمكن أن يحصل نقاشات أو خلافات بالرأي في قمرة القيادة، ولكن لا يمكن أن يتطور هذا الخلاف إلى هذا المستوى من اللاوعي وعدم المسؤولية، والذي كاد أن يؤدي إلى كارثة. الهبوط الحاد أدى أيضا إلى ضرر في بدن الطائرة، الرادر يعني دفة الطائرة، هذا نسميه structural damage، والذي أدى طبعا إلى يعني تعطيل تلك الطائرة، ولكن الفضل يعود إلى الطاقم

0: كان في اكسترا كرو نحن بنسميه، كان موجود يمكن بهدف التدريب
1: يعني
0: او بهدف السياحه او بهدف
1: يعني ركاب طيار ايضا،
0: لكن هن كانوا طاقم
1: ماذا نقصد بطاقم الطائره ان يكونوا انقذوا الطائره؟ عندما تتحدث عن طاقم طائره قد يكون مثلا كابتن اخر ايضا متواجد مع المسافرين ام ماذا؟ يعني فقدنا ايضا الاتصال مع كابتن مازن، ربما نكرر هذا السؤال الى كابتن احمد العجارمي. ولكن كابتن احمد الان فقط نشير بانه طائره فلاي دبي البديله تستعد للهبوط في مطار بن غوريون كما نتابع في هذه الاثناء، وسننقل لكم مباشره. كابتن احمد نعود اليك فيما كنا نسال، كيف نفسر ماذا يعني بانه طاقم الطائره هو من قام بالهبوط بسلام؟ يعني من قد يكونون ومن هو مخوف إذا كان الكابتن الرئيسي وأيضا مساعد الكابتن هم اللذين يتشاجران، فمن هو مخول بأن يقود هذه الطائرة؟
2: المخول لأن يقود الطائرة هو نفس طاقم الطائرة الأصلي، وجود طاقم إضافي حسب تصريحات فلاي دبي أكثر من مصدر هو كان بشكل يعني بشكل خلينا نحكي صدفة. أما الطائرة الحادثة عبارة عن جزئين، الجزء الذي حدث فيه الشجار واللي هو الجزء المهم اللي الطائرة كانت تقريبا بهبوط حاد، هذا اللي أنقذوا نفس الطاقم الأصلي. بعد ما طبعا هذا التحليل بعد إنقاذ الطائرة وإعادتها لتحت السيطرة، يعني هذا دليل أنه من شدة المشاجرة كان في الطائرة out of control يعني خارج عن السيطرة. أحد الطيارين طبعا ما بعرف أتوقع الكابتن قائد الطائرة عندما استطاع خلينا نحكي استعادة السيطرة على الطائرة، ممكن هناك يكون تدخل الطاقم الجديد وأعاد واتخذ القرار بإكمال الرحلة.
1: نعم.
2: طبعا قانونا الكابتن المسؤول هو قائد الطائرة اللي تضرر واللي أصيب.
1: كابتن أحمد اسمح لي، هذه المشاهد الآن مباشرة، هذه طائرة فلاي دبي كما هو واضح للعيان ستهبط في غضون لحظات على مدرج مطار بن غوريون. هبطت الطائرة الآن كما نتابع معكم هذه المشاهد لهبوط الطائرة البديلة لفلاي دبي التي تهبط الآن في هذه الأثناء في مطار بن غوريون، حيث بمقدمة مستقبلي المسافرين سيكون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزيرة المواصلات. هذه الطائرة البديلة التي أقلت المسافرين والركاب بعد هذه الحادثة بعد ساعة ونصف من إقلاعها من مطار دبي، كانت متجهة إلى مطار بن غوريون في الساعات الصباح الباكر. بعد ساعة ونصف أي بعد 90 دقيقة سمع المسافرون الصراخ، ومن ثم لم يعرفوا ما الذي جرى إلى أن حصلت مشادة مشاجرة. لا نتحدث فقط عن مشادة كلامية بل نتحدث عن مشاجرة جرى على إثرها وفق ما يتم تداوله طعن، الدماء تسيل في المكان، حتى أن بعض المسافرين كان أيضا ملطخا بالدماء. حتى الآن الأسباب غير معروفة، ما الذي جرى وما الذي حصل بسبب هذه المشاجرة، إلى أننا ما زلنا نعرض لكم هذه الصور وننقل لكم كل ما هو جديد من تصريحات بيانات مصادر من كافة الجهات كافة الدول المعنية بهذه الحادثة لحظة بلحظة. هذه الطائرة كما ترون هبطت وهي أيضا تسير إلى أن تصل إلى البوابة حيث سيتم إذا نقل المسافرين. لا ندري إن كانوا سينزلون مباشرة من سلم الطائرة على مدرج المطار أم سينقلون مباشرة إلى الداخل عبر أحد البوابات إلى داخل مطار بن غوريون. كما نتابع معكم هذه المشاهد بعد أن آنت أقلعت طائرة فلاي دبي 737 طائرة بوينغ 737 من مطار دبي باتجاه بن غوريون، و ما جرى بعد ساعة ونصف وبعد 90 دقيقة سلسلة وجملة من التصريحات. وأيضا مكتب نتنياهو يتحدث بأنه تكثيف الإجراءات الأمنية على كل شركات الطيران الإسرائيلية وغير الإسرائيلية. بيان جديد لمطار تبوك يقول بأن الطائرة البديلة حملت الركاب طائرة فلاي دبي إلى وجهتها النهائية، وتم التزام بأنظمة الطيران المدني السعودي وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية. وفيما وكالة سلامة الطيران الأوروبية تقول نجمع معلومات إضافية من فلاي دبي وهيئة الطيران الإماراتية. كما تتابعون الآن حل المساء، إنها الساعة 6:37 بتوقيت القدس، هذه طائرة فلاي دبي شركة فلاي دبي الإماراتية الآن هبطت بسلام، الطائرة البديلة

0: هبطت وعلى متنها الركاب المسافرون الذي كان يفترض أن تكون رحلتهم حوالي 3 ساعات ونصف من مطار دبي الدولي باتجاه مطار بن غوريون. هذه الطائرة التي أقلعت في ساعات صباح هذا اليوم لا تستغرق الرحلة حوالي أكثر من 3 ساعات ونصف، إلى أن هذه الرحلة نتحدث عن 12 ساعة من هذه الرحلة التي طالت وتضاعفت بفعل ما جرى من أحداث لم يتم التأكد 100% ما أسبابها وما هي الأهداف حتى الآن، ولكننا في طور التساؤلات، في طور الأسئلة، وفي طور عرض كل التصريحات، كل ما تتكشف لحظة بلحظة، أي أخبار، أي تصريحات جديدة حتى الآن. طبعا عندما نتحدث عن بيانات ستساعد المحققين على إعادة بناء ما حدث أو إعادة تصور ما الذي جرى في هذه الطائرة، سيتم اتباع تسجيلات الطائرة، نتحدث عن الصندوقين الأسودين، ما الذي جرى، طبعا الاتصالات مع المراقبة الجوية، خصوصا وأننا نتحدث أنه جرى كبس زري طوارئ. الزر الأول هذا الزر الذي يشير إلى حدوث emergency، حدوث خلل وطوارئ، ومن ثم الزر الثاني وهو الزر الذي يشير إلى هناك حدث أمني خطير وكأنه عملية خطف. هذه الأزرار التي جرى أيضا كبسها، لا ندري من هو الذي أيضا ضغط على هذا الزر من على متن هذه الطائرة، طائرة فلاي دبي، إلى أن كل هذه البيانات ستجمع وفق تسجيلات الطائرة، وفق الاتصالات مع المراقبة الجوية، وبالتأكيد أيضا شهادة الطاقم، لأنه المعلومات الأولية حتى الآن بأن طاقم الطائرة الذي كان متواجدا قد يكون هناك أيضا طاقم موضع إضافي في الطائرة، قد يكون هناك أيضا كابتن إضافي متواجد حتى مع الركاب، ولو أنه عادة الكابتن الإضافي يكون في الرحلات الطويلة وليس في رحلة تعتبر قصيرة، عندما نتحدث عن 3 ساعات ونصف يعني أو أقل ربما بين دبي وتل أبيب، ولكن عادة في طيران فلاي دبي عندما يكون هناك طائرات مسافة طويلة ستذهب إلى وجهتها وتعود مرة أخرى، يكون هناك أيضا طاقم إضافي وحتى كابتن إضافي أو مساعد طيار إضافي يجلس مع المسافرين، وخصوصا أن قمرة القيادة صغيرة عموما يجلس على متنها إذا طاقم كابتن الطائرة وأيضا مساعد الكابتن. أيضا بالحديث عن هذه التساؤلات كابتن أحمد، اليوم أيضا لو تشرح لنا كل تفاصيل ما جرى لمن انضم إلينا الآن حتى نفهم ما الذي جرى على متن هذه الطائرة.
1: الطائرة أقلعت الساعة 5 صباحا تقريبا، بعد 1.5 ساعة إلى 2 ساعة حدثت اختلال في ارتفاع الطائرة لمدة 10 دقائق تقريبا، هبوط وصعود، ومن ثم حدث هبوط مفاجئ بقوة يعني بأكثر من ما تتحمله الطائرة حسب توقعي، اللي هو نزلت من 31 ألف قدم إلى 15 ألف قدم تقريبا خلال 30 ثانية. طبعا هذا كان فاصل بينها وبين الارتطام في الأرض بحدود يمكن 15 ثانية أو أقل، ومن ثم بعد ذلك
0: يعني طبعا 15 ثانية لنحصل بهذا الهبوط السريع، هذا يعني خطير جدا.
1: لو أكملت أتوقع ب 15 ثانية بتكون سقطت أو ضربت في الأرض، لأنه 16 ألف قدم خلال 30 ثانية، وكان متبقي فقط 15 ألف أو 14 ألف قدم عن سطح الأرض، يعني أقل من 30 ثانية بكثير. طبعا لأن السرعة بتتزايد، طبعا احنا اللي بنشوف انه السرعه زادت كثير لما نطلع على الذيل الطائره، صار في مشكله هناك او عطل في هيكل الطائره، هذا متوقع نتيجه الاوفر سبيد اوفر كنترول، يعني كان الطيار اللي بده يستعيد السيطره على الطائره كان يمكن يحملها اكثر من طاقتها، طبعا في سبيل انقاذ الطائره الحمد لله انها انقذت. بعد ذلك بحوالي 10 دقائق تم تغيير الموجة الإمرجنسي من حالة أنه الطائرة مختطفة أو الطائرة تحت سيطرة غير الكابتن، تم تغييرها إلى حالة أنه الطائرة في حالة طارئة. أنا أتوقع هذه اللحظة اللي إذا كان الطاقم الثاني استلم قيادة الطائرة يكون بهذه اللحظة استلم القيادة وحولها أنه الطائرة الآن أندر كنترول وتحت السيطرة، لكن هي في حالة إمرجنسي.
0: كابتن أحمد وفق هذه المعلومات

0: بشكل
1: تفضل تفضل تفضل.
0: نعم تفضلي
1: الكابتن احمد، لانه انت اعطيتنا تفاصيل اليوم، يعني في نحن امام ثلاث خيوط، اولا الهبوط السريع، وثانيا الازرار التي تم ضغطها الامرجنسي باتن، ومن ثم الهايجاكينج باتن اللي هو المتعلق بعمليه خطف ربما محتمله. ولكن فقط لاستوضح اولا مساله الهبوط السريع، لما بتكون الطائره على ارتفاع تصل مثلا 35000 قدم بصير اوتو بايلوت، الطائره لوحدها تقود والكابتن يكون هناك. كيف سيكون، يعني تشرح لنا عمليا بانه طائره تكون من اوتو بايلوت لكي تهبط هذا الهبوط السريع، ما الذي يمكن ان يكون حصل؟
0: هلا هو بتكون الاوتو بايلوت، بس الاوتو بايلوت له حدود او ليميتيشن، اذا تعدت هذه الحدود مثلا بالكنترول يفصل اوتوماتيك، يعني ممكن يفصل، ممكن لما صارت طبعا كله تحليل في تحليل. اول ما حدثت المشكله احد الطيارين وضع على اشاره الامرجنسي اللي 7700 على السكواك، هيك بيعطي انذار للارض انه الطائره في حاله امرجنسي. ممكن تطور الشجار لدرجه اتوقع انا انه يكون طلعوا عن الكرسي تبعهم للضرب. طبعا وجود اداه حاده، الطيار عاده يتعرض للتفتيش زي المسافر، ما اتوقع الا اذا تكون من بقايا انهم يكونوا افطروا، يكون باقي سكين او باقي شوكه او شيء.
1: يعني هذه قد تكون من ادوات الطعام الموجوده على الطائره بشكل عام، يعني
0: من ادوات الطعام اتوقع، لانه الطيار يتفتش زي الركاب واكثر مرات. هلا لما تكون تطورت المشكله بتكون الطائره طلعت او نزلت، لانه قعدت 10 دقائق وهي تطلع وتنزل بطريقه تبين انها اوت اوف كنترول او خارج حدود السيطره، بهذيك اللحظه ممكن يكون الطيار فصل الاوتو بايلوت او انه الاوتو بايلوت عدى الليمت تبعه فصل اوتوماتيك، لذلك الطيار الثاني اللي هو اللي نحكي اللي حاول السيطره على الطائره حاول يرجعها بهذه الطريقه.
1: طب كابتن
0: وحولها بهذيك اللحظه لحاله انه الطائره فضل.
1: يعني هل وكأنه في شخص ضغط الزر نحن لا نتحدث بلغة يعني نفهم بكلام الطيارين، ولكن نسألكم، هل وكأنه في شخص ضغط لهذا الهبوط السريع ومن ثم قام شخص آخر بإنقاذ الموقف لتبسط لنا الفكرة؟
0: أي نعم هيك اللي صار، إنه في أحد الأشخاص أكيد منهم ممكن وصل لحالة يمكن هيجان ولا شيء، يعني ما عمل شيء بالكنترولز، والثاني يكون عمل الإجراء السليم لاستعادة الطائرة، استعادة السيطرة على الطائرة. طبعا هذا كله بيؤدي إنه الطيار يتجاوز حدود الطائرة ويتجاوز الحدود الرسمية للطيران، لأنه تكون سرعات عالية وهبوط حاد حتى يعمل ريكفر للطائرة، يعيدها لتحت السيطرة، ولأنه الطائرة كانت قريبة جدا للأرض. يعني الطيار بهمه سلامة الطائرة، هذا الطيار اللي يكون يحاول استعادة السيطرة على الطائرة. لذلك هو توقع أحد الطيارين كان بحالة غير مهتم لسلامة الطائرة، الثاني كان هدفه استعادة السيطرة وإنقاذ الطائرة، وطبعا الحمد لله أنقذت.
1: وأيضا كابتن أحمد، يعني اليوم عندما يتم ايضا انزال هذه الطائره، هذا الهبوط السريع الذي حصل لهذه الطائره، بالعاده الهبوط التدريجي باي رحله عاديه يعني تستغرق من 50 دقيقه وتبدا الطائره بالهبوط تدريجيا، يعني حتى يقل الارتفاع شيئا فشيئا. ولكن اليوم السؤال، ما هو الخط الفاصل بين ان تهبط الطائره تدريجيا وبين ما ان يحصل كارثه اثناء هذا الهبوط السريع جدا؟
0: هلا الهبوط التدريجي عادة عند التقرب للهبوط أو عند الإقلاع، يعني دائما لا يتجاوز 3000 قدم في الدقيقة، يعني بينما هنا كان 30000 قدم في الدقيقة، 10 أضعاف الهبوط الطبيعي. هلا مرات ممكن تتعرض الطائرة لحالة إمرجنسي أو طوارئ لفقدان الضغط أو فقدان الأكسجين، يضطر الطيار للهبوط السريع، بس ما بيكون بهاي الطريقة. يعني هاي الطريقة من القراءات هي طريقة إمرجنسي وحالة طارئة، والطائرة كانت خارج حدود السيطرة هذيك اللحظة. في هاي الثلاثين ثانية الطائرة كانت تقريبا خارج حدود السيطرة. طبعا احنا لما نحكي الثلاثين ثانية بيكون احد الطيارين اللي هو استعاد السيطرة عليها يكون بلش الريكفري فيها يمكن على 20 ثانية، يعني

0: هي الهبوط تبعها المفاجئ من 31 ألف قدم إلى 15 ألف قدم، هاي كل العملية اللي حتى الطائرة رجعت تحت السيطرة. لذلك هو بيكون بداية فقدان السيطرة يمكن بحدود لا يتجاوز 20 ثانية أو 10 ثواني حتى استعاد السيطرة على الطائرة. العشر ثواني الأخيرة تكون أنه هاي اللي عمل فيها أوفرلود أو حمل الطائرة أكثر من طاقتها وأدى للتأثير على الرادار تبع الطائرة أو على هيكل الطائرة.
1: يعني ثواني قد تحدث فرقا كابتن أحمد، ثواني قد تحدث فرقا
0: بالطيران، أجزاء من الثانية بتحدث فرق كبير.
1: أوف، يعني كلام أيضا فعلا يدفعنا إلى تساؤلات كثيرة. كابتن طيار، اسمح لي أيضا بأن أرحب مجددا بالكابتن مازن السماك الذي انضم إلينا مرة أخرى من بيروت بعد أن كنا فقدنا الاتصال معه. كابتن مازن، وإحنا نتابع هذه القصة وهذه الحادثة ونعرض أيضا مباشرة هذه الصور من مدرج مطار بن غوريون وصالة مطار بن غوريون، اليوم طالما ما هو مؤكد حتى الآن بأنه جرى مشاجرة وعملية طعن، ما الإجراءات مثلا المتبعة إذا وقع اضطراب اعتداء داخل قمرة القيادة؟ يعني هل يستطيع الطيار الآخر مواصلة الطيران بمفرده، وأيضا حتى الحدود لتدخل الركاب إن كانوا سمعوا أي شيء مثلا بشكل عام؟
2: عادة عندما يحصل ما حصل في قمرة القيادة والتي يعني نسميها أكثر من مشاجرة، هذه معركة لأنه رأينا فيها طعن واستعمال آلة حادة ودماء، يعني هذه ليست مشاجرة عادية. عندما يصبح أحد الطيارين غير قادر على إكمال رحلته لسبب طبي أو لأي سبب من الأسباب، إحنا نسميه incapacitated pilot، يكمل الطيار الثاني الرحلة لأنه مؤهل لكي يكملها ويستكمل عملية الهبوط الطائرة بسلام. ولكن عندما يكون الطيران هما يعني سبب المشكل، يمكن أن يتدخل أحد أفراد الطاقم واللي عادة بيكون معه كود دخول قمرة القيادة، في كود بيكون مسكر قمرة القيادة تغلق أمام الجميع إلا أمام السينير، يعني طاقم الضيافة السينير اللي بيكون معه كود طبعا لحتى يستطيع أنه طاقم الضيافة يدخل إلى قمرة القيادة للتحدث مع قابتن الطائرة أو لتقديم وجبة الطعام أو لأي سبب آخر. فاليوم يعني سبب أنه كان في طاقم إضافي استطاع، يمكن أنا عم أتكهن هلأ لسه يعني علينا أن ننتظر نتيجة التحقيق، استطاع مع طاقم الضيافة الموجود التدخل والدخول إلى قمرة القيادة ومنع هذه الكارثة. ما بنعرف مين أحد الطيارين، إذا كان الكابتن هو سبب المشكلة ولا مساعده، ولكن كما قال زميلي الكابتن يعني أحدهما أصيب بهستيريا وفقد السيطرة على النفس الذي أدى بفقدان السيطرة على الطائرة، وهذا كان يمكن أن يؤدي بكارثة. فإذا يعني التدخل ما بيصير إلا بحالات يعني شديدة يعني قصوى، وما بتصير إنه كيف ما كان واحد بيدخل على قمرة القيادة إلا بإذن الكابتن اللي بيكون عنده كاميرا كمان عم يطلع إذا كان في بيشوف مين عم يضرب على باب القمرة وبيفتح له أو ما بيفتح له. هذه كمان يعني قمرة القيادة مقدسة ولا يدخل إليها أحد أبدا.
1: وأيضا كابتن مازن فقط اسمح لي، لأنه صور تأتينا مباشرة ننوه إليها بعد وصول طائرة فلاي دبي البديلة التي هبطت في مطار بن غوريون، هذه صالة مطار بن غوريون، أيضا وصول عائلات الركاب المسافرين الذين كانوا على متن طائرة فلاي دبي وأيضا طائرة فلاي دبي البديلة التي كانت هبطت قبل دقائق، وعرضنا مباشرة المشاهد من على مدرج مطار بن غوريون. كابتن مازن، فيما يتعلق بطاقم الطائرة، نحن نعرف عادة بأنه مضيفين الطيارة الفلايت أتندنتس عادة لا يعرفون بعضهم البعض، يعني في كل رحلة يتعرفون على أشخاص مختلفين ولا يعرفون زملائهم، ولكن عندما يأتي الأمر لمسألة الكابتن قائد كابتن الطائرة وأيضا مساعد الكوبايلوت مساعد الطائرة، هل هؤلاء يكونوا مشتركين في ذات الرحلة ذات الوجهة؟ هل لدينا تفاصيل ربما أوضح في هذه النقطة مثلا؟
2: هو صحيح أن طاقم الطائرة لا يعرفون بعضهم البعض وخاصة في الشركات الكبيرة، يعني يمكن أن حتى قائد الطائرة ما بيعرف مين حيكون مساعده أو العكس.

او حتى طاقم الضيافه ما بيكونوا عارفين بعضهم، مشان هيك بيصير في بريفينج قبل كل رحله، يعني بيصير في اجتماع صغير للطاقم مع الكابتن ومساعده، وبيقعدوا بيتكلموا مع بعض، بيقول لهم، بخبرهم عن الطقس، بخبرهم اذا كان في حموله معينه.

0: الأخير هو قائد الطائرة الذي له الصلاحية باتخاذ كل القرارات، والذي يمكن أن يكون قد اتخذ قرار تغيير المسار وتحويله إلى مطار تبوك، والذي هو كان قرارا فعلا يعني قرار حكيم وبمكانه وأنقذ الطائرة. ولا يجب علينا أن ننسى أن السلطات السعودية يعني عادة عند دخول الطائرة المجال الجوي السعودي تصبح الطائرة أوتوماتيكيا تحت السيادة السعودية، فالسلطات السعودية تصرفت بحكمة وبموجب البند رقم 3 من اتفاقية شيكاغو الدولية التي تحتم على السلطات أن تحمي الطائرة وركابها وتأمينها والهبوط بها بسلام. وهذه كمان علينا أن ننوه بهذا الموضوع.
1: نعم، وحتى أيضا بيان مطار تبوك يقول تم الالتزام بأنظمة الطيران المدني السعودي وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد بيان مطار تبوك الأخير فيما يتعلق بمسار رحلة الطائرة البديلة. وكانوا أيضا أشاروا متى أقلعت هذه الطائرة من مطار تبوك باتجاه وجهتها الأخيرة، هذه الطائرة البديلة طبعا بطبيعة الحال التي كانت أقلعت وغادرت في تمام الساعة 5:45 مساء إلى وجهتها الأخيرة، وحملت إذن طائرة بديلة ركاب طائرة فلاي دبي إلى وجهتهم النهائية. وتم التزام بأنظمة الطيران المدني السعودي وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقا لمطار تبوك كما نتابع معكم. أعود إلى كابتن أحمد فيما يتعلق اليوم بالتحقيقات، كل السيناريوهات مطروحة، ما زالت التحقيقات جارية، ولكن ما هي البيانات التي تساعد المحققين على إعادة تصور ما حدث بشكل كامل، وما الذي قد يساعدهم بالدرجة الأولى على اعتبار أن هذا أسباب هذا الحادث 100%؟ ما الذي جرى تحديدا؟ يبدو أن فقدنا الاتصال أيضا مع كابتن أحمد، سوجه هذا السؤال إلى كابتن مازن بطبيعة الحال حول البيانات التي ستساعد المحققين في هذه التحقيقات. كابتن مازن، لأنه فقدنا الاتصال بكابتن أحمد فأعود وأكرر إليك السؤال.
0: نتكلم عن التحقيق، ويعني التحقيق طبعا علينا أن نستمع إلى التسجيلات الصوتية التي تحدث في قمرة القيادة، وهذا بيطلع من CVR Cockpit Voice Recorder والذي يسجل المحادثات الصوتية بين الطيار ومساعده وبين الطيار وبرج المراقبة، بالإضافة إلى FDR Flight Data Recorder الذي يسجل بيانات الطائرة. عم نحكي على مئات البيانات، يعني الارتفاع، الهبوط، درجة الانحناء، الحرارة، المحرك، كل شيء كان عم بيصير بهذه الطائرة بالذات قبل بدء الهبوط. طبعا يضاف إليها تسجيلات برج المراقبة وشهادات الركاب وشهادات الطيارين وشهادات الطاقم الإضافي، هذا كله تتقاطع المعلومات مع بعضها البعض للخروج بالنتيجة النهائية وإصدار التقرير النهائي الذي يبنى عليه يعني الحقيقة.
1: كابتن مازن، أنا أشكرك جزيل الشكر بالتأكيد بهذه اللحظات. شكرا جزيلا الكابتن مازن سماك الخبير في شؤون الطيران، وأشكر أيضا ضيوفنا التي كانوا معنا في طوال هذه الساعة من عمال كابتن طيار أحمد العجارمي، شكرا جزيلا، وأيضا كان معنا الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية نورمان رول. ما زلنا إذن معكم في هذه الأثناء، كما ترون هذه الشاشة مقسمة بالاتجاهين، على يمين الشاشة مدرج مطار بن غوريون بعد أن كانت هبطت الطائرة قبل حوالي نصف ساعة من الآن في الطائرة البديلة بطبيعة الحال لفلاي دبي. فيما يسار الشاشة هذه صالة مطار بن غوريون، إذن بانتظار الصور والمشاهد الإضافية وحتى آخر التصريحات واستكمال التحقيقات. صهيب شراير سيكون معكم بعد قليل، التغطية مستمرة، ابقوا معنا على العربية.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في هذه التغطية من العربية للحادث الذي تعرضت له طائرة فلاي دبي التي كانت متجهة إلى تل أبيب. هذا وأكد مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي في مدينة تبوك أن جميع المسافرين على رحلة فلاي دبي قد غادروا إلى وجهتهم النهائية على متن الطائرة البديلة التي غادرت في تمام الساعة 5:40 مساء. كما جدد مطار تبوك التأكيد على التزامه بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بسلامة الملاحة الجوية. إذن مشاهدينا نتحول إذن مباشرة إلى هذه الصور إذن من مجلس الشورى السعودي، حيث وصل الأمير محمد بن سلمان إذن كما نتابع معكم لإلقاء كلمة النيابة عن الملك ولي العهد السعودي. الأمير محمد بن سلمان إذن يلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى السعودي. إذن كما نتابع معكم هذه صور استقبال الأمير محمد بن سلمان إذن حيث ألقى الخطاب إذن الملكي اليوم. إذن وجاء في هذا الخطاب أن الأحداث التي تمر بها المنطقة برهان على أن التخطيط الطويل لا يعني السكون، يقول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. إذن نيابة عن الملك سلمان ألقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مجلس الشورى الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى. إذن الخطاب الملكي هو يستعرض السياسات السعودية الداخلية والخارجية، سواء فيما يتعلق بما تحقق ضمن رؤية 2030 ومشاريعها ومستهدفاتها، وإضافة إلى مواقف المملكة الخارجية في عديد من الملفات الإقليمية والدولية. إذن كما نتابع معكم هذه الصور لدى استقبال الأمير محمد بن سلمان في مجلس الشورى. كما نعرف مشاهدينا، مرت السعودية والمنطقة بعام استثنائي بفعل الحرب الأمريكية الإيرانية التي بدأت أواخر فبراير الماضي وكان لها تأثيرات سياسية واقتصادية على كل دول المنطقة، وأثرت على سلاسل الإمداد عالميا وكذلك مسارات شحن الطاقة من المنطقة إلى باقي دول العالم. السعودية خصوصا حرصت على التعامل مع هذه الأحداث دبلوماسيا في مسعى لتخفيف التوترات وبما يضمن عدم الإضرار بمصالح دول المنطقة ومشاريعها التنموية التي بنتها طوال عقود. من المنتظر مشاهدينا إذن في هذا الخطاب تطرق هذا الخطاب

0: طب إذا إلى التهديدات المحيطة بدول المنطقة بدءا من الوضع في الخليج العربي ومضيق هرمز ومرورا بالبحر الأحمر وباب المندب الذي بات مهددا من الميليشيات الحوثية، إضافة إلى دعم المساعي التي يجريها الوسطاء بين أمريكا وإيران للتوصل إلى حل دبلوماسي. إذا الخطاب الذي ألقاه الأمير محمد بن سلمان في مجلس الشورى كما نتابع في هذه الصور استعرض المواقف من ملفات دول المنطقة وأهمها أيضا القضية الفلسطينية، وكذلك التأكيد على تبني حل الدولتين، إضافة إلى التطرق إلى الوضع في السودان وسعي المملكة العربية السعودية لدعم الاستقرار فيها. إذن نحن سنذيع عليكم إذن الخطاب الذي يلقيه الأمير محمد بن سلمان، وكما تشاهدون في الأخبار العاجلة إذن على شاشة العربية كما ذكرت الخطاب الملكي إذن يتحدث عن السياسات الداخلية والخارجية للمملكة العربية السعودية. مما جاء في الخطاب خطاب ولي العهد السعودي بأن المملكة نجحت بتحويل التهديدات إلى فرص تعزز مكانتها. ولي العهد السعودي أكد أيضا أن ما يشهده العالم من تحولات أثبتت أهمية الإصلاحات التي عززت تنوع الاقتصاد، وبأن الأحداث التي تمر بها المنطقة برهان على التخطيط الطويل، وبأن التخطيط الطويل هذا لا يعني السكون. ولي العهد السعودي أكد في الخطاب أيضا أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية أثبتت قدرتها على التعامل مع المتغيرات. ولي العهد السعودي أكد أيضا أن مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد ارتفعت إلى 51%، وبأن الصادرات غير النفطية سجلت نموا بنسبة 155% مقارنة بعام 2016. ولي العهد السعودي أيضا يتحدث في الخطاب الملكي بأن المواطنين والمواطنات أصل كل نجاح حققته المملكة العربية السعودية، معطيا مؤشرات عن الأداء لبرامج واستراتيجيات رؤية 2030 بأنها حققت 93% من مستهدفاتها. ولي العهد السعودي إذن أكد أيضا أن الدولة السعودية تكمل في يوم التأسيس القادم 300 سنة منذ نشأتها. إذن نحن نتابع معكم هذه الجلسة في مجلس الشورى السعودي ظهر اليوم التي ألقى فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الخطاب الملكي السنوي نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز في افتتاح السنة الثالثة لأعمال مجلس الشورى، ومباشرة إلى كلمة رئيس مجلس الشورى السعودي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أصحاب السمو الأمراء، أصحاب السماحة والفضيلة والمعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو، إنه ليوم مبارك من أيام مجلس الشورى حيث يحتفي بمقدمكم وتشريفكم لهذه المناسبة السعيدة التي تتفضلون فيها بإلقاء الخطاب الملكي السنوي وافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله. فأهلا وسهلا بمقدمكم يا صاحب السمو، وبارك الله في خطاكم ومسعاكم. صاحب السمو، لقد حظي مجلس الشورى منذ تأسيسه بدعم واهتمام القيادة الرشيدة التي جعلت منه ركيزة

0: من ركائز التنمية في هذا الوطن الغالي، وهو اليوم يستلهم من رؤية 2030 كل معاني الإنجاز والمبادرة بعد مضي 10 سنوات من إطلاقها تلك الرؤية التي أسهمت بفضل الله ثم بمتابعة سموكم الكريم المستمرة في تحويل الطموحات إلى واقع مليء بإنجازات تشهد لها الأرقام والمؤشرات في جميع المجالات. صاحب السمو، اليوم وبهذه الرعاية المباركة من سموكم الكريم يواصل مجلس الشورى مهمته الوطنية في دراسة الأنظمة والرقابة على الأداء، وقد عقد المجلس خلال السنة الثانية من الدورة التاسعة 46 جلسة، وصدر عنه 555 قرارا تتعلق بالأنظمة واللوائح والاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم والتقارير السنوية للأجهزة الحكومية. وعلى المستوى الخارجي، وانطلاقا مما تحظى به بلادنا من وزن سياسي واقتصادي على الساحتين الإقليمية والدولية، واصل المجلس حضوره وفاعليته من خلال عضويته في مختلف الاتحادات والمنظمات البرلمانية وعلاقته الممتدة مع العديد من برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، كما أن لإسهام الأجهزة الحكومية وتعاونها الأثر الكبير في إنجاز العديد من الأعمال المتصلة باختصاص المجلس. صاحب السمو، لا يسعني في ختام كلمتي هذه إلا أن أجدد الترحيب بسموكم الكريم، معربا باسمي وباسم منسوبي المجلس وأعضائه، وعن بالغ الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسموكم الكريم على الدعم المتواصل للمجلس ولأعماله وعلى كل ما يحقق لهذه البلاد من تقدم ورفعة. كما أشكر بين يدي سموكم الكريم جميع أعضاء المجلس ومنسوبيه على جهودهم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويسدد خطاكم وأن يديم على بلادنا ما تنعم به من خير ورخاء واستقرار، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وطن أهديته معنى الطموح والريادة برؤية تترجم عظم المستهدف وحكمة القيادة، بها سنعانق السماء ونرتقي سلم الإباء. يشرف الجميع بالاستماع إلى الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، نفتتح بعون الله أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، سائلين الله تعالى أن يكتب لنا التوفيق. إن دولتنا المباركة تكمل في يوم التأسيس القادم 300 عام منذ نشأتها، وهي قائمة في كل مراحلها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، متمسكة بالتوحيد والعدل، وهو نهج لن نحيد عنه، محافظين على إرثها وقيمها الأصيلة التي تزداد مع الأيام تجذرا وقوة، وهو ما جعل المواطن يزداد تمسكا بعقيدته الخالصة وهويته الوطنية الراسخة. ولقد شرف الله دولتنا بخدمة الحرمين الشريفين وعمارتها ورعاية قاصديها، ويأتي ذلك لامتداد التزامنا المتوارث في هذا الشأن واعتزازا بهذا الشرف العظيم الذي خصنا الله به. الأخوة والأخوات، 10 سنوات حافلة من رؤية 2030 حققت فيها مؤشرات الأداء لبرامج واستراتيجيات الرؤية 93% من مستهدفاتها بفضل الله، ثم أداء وكفاءة المواطنين.

المواطنات الذين كانوا أصل كل نجاح، سجلت الصادرات الغير نفطية نموا بنسبة 155% مقارنة بعام 2016 في انعكاس لتنامي حضور منتجات هذا القطاع، وارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 51%، وأثبتت منظومة النقل والخدمات اللوجستية قدرتها على التعامل مع المتغيرات في سلاسل الإمداد والمحافظة على انسيابية الحركة السلع والخدمات. لقد باشر صندوق الاستثمارات العامة استراتيجيته للخمس سنوات المقبلة مركزا على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرات تنافسية عالية بشراكة محورية مع القطاع الخاص وتعزيز المحتوى المحلي لتحقيق التحول الاقتصادي والوصول إلى عوائد مالية مستدامة في الوقت نفسه، مع إسهام صندوق التنمية الوطني في تنمية العديد من القطاعات مدعومة بتمويل سنوي يضمن تحقيق مستهدفاتها. إن المملكة تتقدم عالميا في الكثير من المؤشرات، منها المرتبة الأولى في مؤشر الجاهزية الرقمية ومؤشر تنمية الاتصالات والتقنية ومؤشر الأمن السيبراني، والمرتبة الثانية في مؤشر نضج الحكومات الرقمية، كما دخلت قائمة الدول العشر الأكبر جاذبية للاستثمار التعديني. لقد أسمينا عام 2026 بعام الذكاء الاصطناعي تأكيدا لحرصنا على أن تكون المملكة رائدة عالميا في تطوير التطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي واستثمارها لزيادة الانتاجية وتحسين جودة الخدمات وتدريب الكفاءات السعودية. الأخوة والأخوات، جاءت الأحداث التي تمر بها المنطقة حاليا برهانا على أن التخطيط الطويل المدى لا يعني الثبات والسكون، بل القدرة على التكيف مع المتغيرات. وفي ظل ما يشهده العالم من تحولات متوالية، تتجلى أهمية الإصلاحات التي عزت تنوع الاقتصاد وأسهمت في زيادة قدرة المملكة على التعامل مع الأزمات والنجاح في تحويل التهديدات إلى فرص، تعزيز مكانة المملكة ومواصلة أولوياتها التنموية بكفاءة واستدامة. ولعل الظروف الحالية دليل على مرونة الاقتصاد الوطني ونضج قدرات منشآته وقوة إمكانيات مؤسسات الدولة واستدامتها المالية، إن جوهر سياسات المملكة الاقتصادية هو تنمية القدرات والإمكانات الوطنية وتمكين القطاعات الواعدة واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية وتوجيه الموارد نحو المجالات الأعلى أثراً اقتصادياً واجتماعياً، بما يحفظ قدرته على تمويل أولويات التنمية ويضمن استدامة المكتسبات للأجيال القادمة. إن الهدف الأساسي لكل ما تقوم به الدولة هو رفعة الوطن وازدهاره وتحسين جودة الحياة فيه، ويتصدرها قطاع التعليم والصحة اهتماماً المستمر ولهما الأولوية في ميزانية الدولة. وجاء قرار نظام التعليم العام ليحقق طموحات ترفع جودة التعليم لمرتبة متقدمة عالمياً، ويقطع التحول الصحي أشواطاً متسارعة لتكون الخدمة الصحية في أعلى درجاتها ومتوفرة بتغطية شاملة للمواطنين. ومع النجاح في خفض نسب البطالة، نعمل على الاستثمار في رأس مال بشري بما يسهم في تعظيم فرص دخول المواطنين لسوق العمل ويتيح لهم المنافسة والتميز في جميع المجالات ليكونوا القوة المحركة للتنمية. لقد أثمرت إجراءات إصلاح القطاع العقاري توفير خيارات متعددة للمواطنين وتعزيز كفاءة السوق العقارية ورفع نسبة تملك المساكن، ونحن مستمرون في العمل على معالجة التحديات التي يواجهها هذا القطاع، وماضون في اتخاذ خطوات التي تحقق منفعة للمواطنين في كل جوانب حياتهم بما لا يؤثر على التنمية ومقدرات الأجيال القادمة ويكفل الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة. الأخوة والأخوات، تملك بلادكم قدرات بشرية وعسكرية عالية الكفاءة قادرة بحول الله تعالى على التصدي وردع التهديد بشكل كامل أيا كانت مصادرها. إن الاعتداءات التي استهدفت جميع دول مجلس التعاون تؤكد على الأمن والاستقرار الخليجي كلا لا يتجزأ، ونعمل مع إخوتنا على صون الأمن الخليجي والسعي للتعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والاستمرار في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل المشترك بما يحقق أهداف المجلس ويلبي تطلعات المواطنين. وفي سياق إسهاماتنا في تعزيز استقرار المنطقة وتجنيبها تبعات التوتر والصراعات وتنسيق الجهود، تم إنشاء حلف مكة الدفاعي بين المملكة والجمهورية التركية والجمهورية باكستان الإسلامية، انطلاقا من جهودنا المشتركة للقيام بدورنا في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي هذا الشأن نقدر وقوف الدول الشقيقة والصديقة إلى جانب المملكة وإسهاماتها في تعزيز الأمن والاستقرار. اليوم يتعرض العالم إلى أزمة طاقة مفتوحة الاحتمالات، كانت المملكة فيها صمام لأمن الطاقة العالمي بقدراتها على توفير الإمدادات النفطية للأسواق الدولية رغم التصعيد،
كما بادرت على إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات لتعزيز الأمن البحري وحماية المصالح المشتركة في الممرات البحرية الدولية ورفض

0: استغلالها أداة ضغط سياسي واقتصادي، وتبذل كل الجهود مع الشركاء للعمل على تعزيز التعاون الدولي لحفظ الأمن وخفض التصعيد ونزع فتيل التوترات لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، مع التأكيد على ضرورة إسراع المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته لضمان التدفق الآمن للسلع الأساسية والمساعدات الإنسانية. ندين بكل قوة استمرار الاعتداءات الوحشية لسلطة الاحتلال على أخوتنا في فلسطين في قطاع غزة وانتهاكاتها المتعددة للمسجد الأقصى، وندعو المجتمع الدولي ومجلس السلام على وجه الخصوص لممارسة دوره المأمول للوصول إلى حل سياسي داعم. إن التزام المملكة بحق الشعب الفلسطيني موقف راسخ وجهد مستمر لن يتوقف إلى أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولة مستقلة وفق المرجعيات الدولية. وفي اليمن الشقيق تؤكد المملكة دعمها الشامل من خلال تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار وتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية التي اختارت الفوضى والخراب وتهديد الشعب اليمني والمنطقة مسلكا لها. كما تؤكد المملكة موقفها الثابت والداعم لوحدة السودان واستقراره والمحافظة على مؤسساتها الشرعية وتجنيب شعبه مآسي الحرب والدمار. الأخوة والأخوات، نؤكد أن نبذل كل الجهد ممكن لخفض التصعيد ودعم الحلول الدبلوماسية من دون أدنى تهاون في حفظ أمننا، ولا نتردد بالرد الحازم على أي تهديد واعتداء يستهدف المساس به. وفي الختام نفخر بأبطالنا البواسل لتصديهم لجميع أشكال التهديدات ويقظتهم واستعدادهم المستمر ليبقى الأمن مظلة بلادنا والاستقرار درعا لها والازدهار نهجها. كما نشكر الأخوة والأخوات أعضاء المجلس على ما يقدمونه من جهود مقدرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيدي سمو،
2: إذن كان هذا الخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى السعودي، تابعناه معكم وألقاه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نيابة عن الملك سلمان. الخطاب الملكي في الشورى يتضمن السياسة الداخلية والخارجية للبلاد. مع للتعليق معنا الكاتب والباحث السياسي حسن المصطفى. أستاذ حسن، أهلا بك معنا. هو الخطاب الملكي الذي يتضمن السياسة الداخلية والخارجية للسعودية، تابعنا إذن قبل قليل. أهم الرسائل في الخطاب الملكي هذا العام؟
3: أعتقد أن الخطاب الملكي أكد على أكثر من جانب، أكد على الوحدة الداخلية والهوية الوطنية، وأن هذه المملكة التي سوف تكمل 300 عام على تأسيسها منذ الدولة السعودية الأولى هي ثابتة على مبادئها الأساسية وعلى هويتها الوطنية. ولكن هذا الثبات لا يعني الجمود كما أشار ولي العهد. هذا الثبات يعني أن هنالك جذور راسخة تعود إلى قرون خلت، ولكنها دولة حديثة مدنية هي جزء من التطور الذي يحصل في العالم. والدليل ما أشار له سمو ولي العهد من أن العام الجديد سمي بعام الذكاء الاصطناعي، ما يشير إلى أن المملكة العربية السعودية تستثمر في التقنية الحديثة، تستثمر في العلم، تستثمر في المجالات التي تطور الإنسان. ولكن هذا الاستثمار هو محمي بقوة الدفاع، قوة الدفاع المسلح، بقوة الجيش السعودي، بقوة المقدرات العسكرية. ولذلك أشار سمو ولي العهد إلى أن المملكة تعتمد على ما لديها من رأس مال بشري وعلى ما لديها من قدرات عسكرية ودفاعية في حماية وطنها. نعم. وحماية السيادة.
2: نعم.
3: لماذا كل هذا؟ هذا لأن هنالك الآن مخاطر تحيط بالمملكة، وهذه المخاطر أشار لها ولي العهد في خطابه، وما تتعرض له المنطقة من أزمات، وأثبتت فيها المملكة أنها صمام أمان لولا وجود خط شرق غرب واستمرار المملكة في تزويد العالم بالنفط وبالمشتقات البترولية واستمرار التصدير. نعم. عبر الموانئ في البحر الأحمر والتصدير الجزئي عبر الموانئ في الخليج العربي لحصلت أزمة طاقة دولية. لكن بعد نظر المملكة، التزامها بالأمن الدولي للطاقة، استمرارها في تحديث بنيتها التحتية وتطويرها في مجال الطاقة، كل هذا أدى لأن يتجنب العالم ما يعني أزمة حقيقية في قطاع الطاقة. ولهذا كان ولي العهد صريح بأن المملكة سوف تدافع عن مقدراتها، ولكن على المجتمع الدولي كذلك أن يتحمل مسؤوليته الأخرى، لأن ما يهدد أمن الطاقة في المملكة هو يهدد أمن الطاقة في العالم وليس في السعودية وحسب.
2: اللافت أيضا هذا عن داخليا، كما ذكرت يعني عمر الدولة السعودية 300 سنة منذ نشأتها الآن، والرسالة تبدو لافتة بالفعل أنه الأصالة والمعاصرة، التمسك بالجذور، وأيضا التغيير الحاصل، التحسن في الاقتصاد، مشاركة القطاع الخاص، والتحديث الحاصل في بنية المجتمع السعودي

0: في عهد ميلاد.
1: وأنه كذلك أكثر من 93% من مستهدفات رؤية المملكة 2030 قد تم تحقيقها. وهذا التحقيق لهذه المستهدفات أتى سريعا. لماذا؟ لأن هنالك تخطيط وهنالك مرونة أيضا. لا ننسى أنه منذ إطلاق الرؤية مرت المنطقة بأزمات عدة والعالم. لا ننسى جائحة كورونا وبعدها الحرب التي حدثت بعد 7 أكتوبر والأحداث التي شهدتها المنطقة في الحرب الإسرائيلية الإيرانية الأولى وتاليا الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز وما تعرضت له المملكة من اعتداءات على يد الميليشيات الحوثية. رغم كل هذه المصاعب والمخاطر الأمنية إلا أن خطة 2030 تمتعت بأمرين: استمراريتها ومرونتها. وهذه الاستمرارية مع المرونة هي التي
0: هذا مهم جدا.
1: هذه المستهدفات
0: نعم رغم كل ما يحيط بالسعودية والمنطقة من توترات وتحديات إلا أنه الرؤية يعني مستمرة. هذا داخليا، خارجيا أستاذ حسن، رسائل أيضا تبدو لافتة وتأكيد على موقف السعودية من حل القضية الفلسطينية.
1: صحيح، كان لافتا جدا هذا الموضوع وأنا لا أستغربه لأننا نتذكر خطاب العام الفائت الذي ألقاه سمو ولي العهد وأكد فيه على الدولة الفلسطينية وأكد فيه على الموقف السعودي. وجاء الخطاب هذا العام ليؤكد وليقطع أي محاولة للتدليس على السياسة الخارجية السعودية. السعودية ليست
0: خاصة في هذا التوقيت.
1: أحسنت، خاصة في هذا التوقيت ومع ما حدث خلال يعني الفترات السابقة. لا ننسى أن الرياض ليست ضد السلام، والمملكة قدمت أكثر من مبادرة من أجل السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وما بين الإسرائيليين والعرب، ولكن بشرط أن يعطى الفلسطينيون حقوقهم المشروعة، أن تكون هنالك دولة على حدود 1967، وأن تكون القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية. وهذا ليس ابتداعا من السعودية ولكنه وفق القانون الدولي. لماذا هذا الإصرار برأيي؟ هذا الإصرار لأن الرياض تعلم أنه دون أن تكون هنالك حلول حقيقية وجذرية لهذه الأزمة سوف تعود هذه الأزمة من جديد وتشتعل. سوف يحدث لدينا المزيد من الأزمات، المزيد من الاشتباكات، 7 أكتوبر جديد، مجازر وحشية دموية بحق الفلسطينيين من جديد، وكذلك عنف وعنف متبادل.
0: نعم. إذن رسالة لافتة مرة أخرى، التأكيد على ثبات الموقف السعودي في مسألة حل القضية الفلسطينية لا يكون إلا عبر إعطاء الفلسطينيين دولتهم على حدود 67. بدا لافتا أيضا في الرسائل باتجاه الإقليم والخارج أيضا الحديث عن الوضع في السودان أيضا أستاذ حسن.
1: صحيح، الوضع في السودان لماذا مهم؟ السودان أولا دولة مهمة عربيا وأفريقيا وهي خزان بشري. الشيء الثاني، هي دولة على تخوم المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر، وهنالك الكثير من المشاريع السعودية في رؤية 2030 تقع على البحر الأحمر، وبالتالي أي حدوث لخلل أو اضطراب أمني في البحر الأحمر أو دولة يؤثر بشكل سلبي على المملكة العربية السعودية. بذلك حل الأزمة في السودان سوف ينعكس إيجابيا على الهدوء والاستقرار في المنطقة. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك ليس هدوءا أمنيا وعسكريا وحسب، بل كثير من الهدوء الذي ينعكس على الاستثمار، على التجارة، على الاقتصاد، وعلى التشارك ما بين الدول العربية في تنمية البحر الأحمر وموانئه والتجارة. صحيح. والتبادل الاقتصادي فيه.
0: أستاذ حسن، في الخطاب الملكي في الشورى الذي ألقاه اليوم الأمير محمد بن سلمان نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز، كان هناك إشارة أيضا إلى حلف مكة الدفاعي.
1: صحيح.
0: ما الذي تلقفته بشأن هذا الحلف؟
1: الذي تلقفته أن ولي العهد شدد أو يعني قال أنه حلف دفاعي، بمعنى أنه ليس حلف هجومي موجه إلى أحد. ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن هذا الحلف هو بمثابة شبكة الأمان التي تريد أن تمنع أي اعتداء قبل هجومه. لا تريد أن تبادر بالعداوة تجاه أي دولة من الدول، ولكنها تجعل الكلفة عالية على أي دولة تريد أن تقوم بعملية اعتداء، وبالتالي تكون حساباتها العسكرية وحتى السياسية والدبلوماسية أصعب. عندما تريد أن تهاجم دولة من الدول الثلاث سوف تسأل نفسها، عندما تريد أن تعتدي على مصلحة من مصالح هذه الدول الثلاث سوف تقول عندما أهجم على السعودية هذا سوف يعني بالضرورة أنه هنالك تضامن مباشر تركي وباكستاني، وبالتالي هنالك كلفة لأي عملية عدائية. لفتني في هذا الموضوع كذلك إشارته إلى الحلف البحري، وهذا الحلف البحري يتكامل مع الوثيقة التي وقعت مع تركيا وباكستان. لماذا؟ لأنه كلاهما يهدفان إلى يعني إرساء الأمن ودعائم الأمن. وكذلك أشار ولي العهد إلى مسألة

0: تنسيق في العمل المشترك ما بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأن أي اعتداء على دولة من هذه الدول يعتبر اعتداء على الدول كافة. من هنا نلحظ أن لدينا منظومة من ثلاثة أذرع، هذه الأذرع يكمل بعضها البعض. التعاون العربي الخليجي في مجلس التعاون، عندنا الحلف الدفاعي ما بين المملكة وباكستان وتركيا، وعندنا التحالف البحري من أجل حماية المصالح البحرية والنقل وناقلات النفط في البحر الأحمر. هذه الأضلاع تعمل جميعها مع بعضها بعض دون أن نغفل إشارة مهمة. بموازاة هذا هنالك الدبلوماسية والحلول السلمية والجهد الذي تقوم به الخارجية السعودية من أجل إطفاء النزاعات والحروب التي تشتعل في المنطقة، وبذلك تكون الدبلوماسية من جهة تعززها القوة من جهة ثانية.
1: نعم، تحدثنا عن الرسائل الداخلية التي وجهها الأمير محمد بن سلمان وأيضا إلى الخارج، والتأكيد على القضية الفلسطينية والسودان. لا بد أن لا نغفل أيضا موضوع اليمن.
0: صحيح.
1: ماذا بشأنه في الخطاب الملكي؟
0: الخطاب الملكي أشار إلى حاجة اعتبرتها أنا لافتة، أن ما حدث هو بسبب أن الحوثيين هم من اختاروا الفوضى والخراب واختاروا هذا النهج، ليس كما يدعي الحوثيون أنهم تعرضوا إلى اعتداءات أو إلى ظلم. لسنوات مضت كانت هنالك هدنة، وهذه الهدنة قدمت فيها مبادرة من أجل السلام في اليمن، من أجل الحل السلمي، من أجل المشاركة السياسية، من أجل الحوار، وقدمت الكثير من الأمور في هذا المجال. لكن الحوثيون للأسف هم من اختاروا هذا الطريق، وهذا الطريق برأيي سوف ينعكس سلبا عليهم ولن يحقق لهم أهدافهم.
1: أشكرك، شكرا جزيلا على هذه القراءة. حسن المصطفى، الكاتب والباحث السياسي، إذن تابعنا معكم في هذه النشرة مشاهدينا الخطاب الملكي السنوي في مجلس الشورى السعودي الذي ألقاه الأمير محمد بن سلمان، ويتضمن السياسة الداخلية والخارجية السعودية. أخبار الرياضة بعد قليل مع ابتسام شواش، إلى اللقاء.

أزمة رونالدو وجيسوس تتصاعد ورئيس الاتحاد البرتغالي يتدخل. ختام دور المجموعات اليوم في كأس الخليج. البحرين تواصل صدارة الدول العربية في ترتيب ميداليات الآسياد في اليابان.

تحية رياضية، أهلا بكم إلى نشرتنا نقدمها من العربية. تحوم الشكوك حول مشاركة كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال غدا الخميس أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية، بعدما غاب عن التدريبات في ظل تقارير إعلامية محلية تتحدث عن عدم شعوره بالرضا تجاه مدربه جورجي جيسوس. وجلس رونالدو على مقاعد البدلاء في مباراة الأحد الماضي ضد النرويج في البطولة، وأشارت أنباء صحفية إلى توجه رئيس الاتحاد البرتغالي إلى العاصمة الدنماركية لعقد اجتماع طارئ مع كريستيانو والمدرب جيسوس لاحتواء الأزمة بين الثنائية. أحرزت البحرين ميداليتها الأولى على الإطلاق في مسابقات الجودو خلال دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها اليابان، ونجح البحريني سخروب بوكييف في انتزاع برونزية وزن ما دون 66 كيلوغراما لترفع بلاده حصيلتها في الألعاب إلى 21 ميدالية بمختلف الألوان. وصلت قطر حصد الميداليات في مسابقات الرماية بانتزاعها فضية التراب للزوجي المختلط في دورة الألعاب الأسيوية، وجاءت الميدالية عبر ثنائي محمد أرميحي وزميلته راي باسيل. تأهل الأردني زياد عشيش إلى نهائي مسابقة الملاكمة ضمن دورة الألعاب الآسيوية في وزن 70 كيلوغراما، وضمن زياد نيل الفضية على أقل تقدير، وهو الذي يخوض يوم الجمعة نزال النهائي مع الكازاخستاني سابر خان. يتنافس منتخب قطر والإمارات على صدارة المجموعة الثانية لبطولة كأس الخليج عندما يلتقيان اليوم في جدة، وكان المنتخبان

0: من التأهل إلى نصف نهائي البطولة بعدما حقق كلاهما الفوز في أول جولتين ليتشاركا الصدارة برصيد 6 نقاط مع تفوق الإمارات بفارقي الأهداف، حيث يكفيها التعادل لإنهاء الدور الأول في صدارة المجموعة. ويلتقي البحرين واليمن في مواجهة شرفية ضمن المجموعة الأولى لكأس الخليج. المنتخبان فقدا أمل التأهل إلى نصف النهائي بعدما خسر كل منهما أول مبارتين، ليبقى رصيد كل منتخب منهما خاليا من النقاط. من جدة ينضم لنا مراسلنا أحمد الراجي قبل انطلاق مباراة الإمارات وقطر. أهلا بك أحمد، دعنا في الصورة وكيف تبدو الأجواء التي تسبق هذه المواجهة؟
1: مرحبا، الأجواء حتى الآن هادئة نسبيا بالنسبة للطقس بصفة عامة. الرطوبة عالية جدا في جدة اليوم، قرابة 69%، بينما الجماهير هنالك حضور، ولكن حتى الآن لم يكن كما كنا نتوقع، يعني بيكون بشكل كبير جدا، لكن في حضور جماهيري من الجانبين. يمكن مباراة أمس المنتخب السعودي يعني وحافز الجماهير كان دافع كبير لهم، اليوم نتوقع أن يكون يعني هذا حافز للجماهير لحضور هذه المباراة. أمس بعد نهاية مباراة المنتخب السعودي والعراقي، وعلى الجانب الآخر مباراة عمان، يعني كنا تابعنا أيضا الجماهير في جدة التاريخية، هنالك عدد جيد لا سيما من دول الخليج، وبالتالي أتوقع أن هذا سيحفزهم لحضور مباراة اليوم والجولات المقبلة، لا سيما وأن مباراة اليوم يمكن هنا في ملعب الإنماء كلاهما متأهلان، إنما اللعب هو على صدارة المجموعة، وبالتالي ضمان بقاء الجماهير الأكثر. يعني ممكن الآن الجماهير السعودية في المرتبة الأولى، ثم جماهير عمان والإمارات وقطر، حتى الآن هي الجماهير الأكثر تأثيرا بعد خروج الكويت. ولا ننسى أن جماهير برضو المنتخب اليمني في المباراة الثانية جماهير غفيرة جدا، ولكن يعني المباراة الثانية لا تمثل إلا هي تحصيل حاصل.
0: نعم، طيب أحمد، هل ظهرت إلى غاية الآن التشكيلتين التي سيدخل بهما المدربان مواجهة الإمارات وقطر؟
1: حتى قبل قليل من هذا اللايف لم تصلنا قائمة الأسماء، ولكن كما تابعنا المؤتمر الصحفي للمدربين أنهما سيزجان بالعناصر اللي يعني ما شاركت أو كانت مشاركتها قليلة في الأيام الماضية، إلى جانب ذلك يمكن من الجهازين الفني في المنتخبين كان تركيزهم بشكل كبير جدا على استشفاء اللاعبين وجهوزيتهم لهذه المقابلة والمقابلات الأخرى اللي هي بعد التأهل، وبالتالي ستكون الجولات المقبلة أكثر حماسة يعني ومتابعة جماهيرية.
0: شكرا جزيلا لك أحمد الرايقي، كنت معنا مباشرة من جدة. يوم أمس وفي سابقة تاريخية على صعيد كأس الخليج، ابتسمت القرعة التي أجريت في أحد فنادق جدة لمنتخب عمان ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة وصيفا للمجموعة الأولى إلى جانب السعودية صاحبة المركز الأول. وتم اللجوء إلى القرعة بعد فوز عمان على الكويت وتساويها مع العراق نقطيا وتهديفيا في المجموعة الأولى، فيما ودع العراق المنافسات من الدور الأول.

ركلة حرة للمنتخب السعودي أوقفها حارس العراق أحمد باسل. تسديدة محمد أبو الشامات مرت بجانب المرمى العراقي. وعبد الله آل سالم حاول اللحاق بعرضية نواف بوشن. احتكاك بين عبد الله الحمدان ومصطفى سعدون، هذا الأخير غادر الملعب للإصابة وشارك إبراهيم بايش بدلا منه. الشوط الأول ينتهي دون أهداف. مع بداية الشوط الثاني الأخضر يتمكن من هز الشباك، عبد الله آل سالم يحرز هدفه الدولي الأول. بعد الهدف ردة فعل سريعة من جراهام أرنولد الذي أجرى 3 تغييرات دفعة واحدة. هذه التغييرات لم تمنع المنتخب السعودي من إضافة الهدف الثاني بتوقيع مهاجمه عبد الله الحمدان.

0: المنتخب العراقي لم يتمكن من الاقتراب ولجأ لسلاح التسديد من بعيد. البديل فراس البريكان أراد ترك بصمته في المباراة. الحكم أطلق صافرة النهاية. بهذا الفوز رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الأولى.
1: بحثا عن تأهل صعب، دخل المنتخب العماني مواجهته مع نظيره الكويتي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بخليج 27. المدربان طارق السكتيبي وسوزان نشد أهدافا مختلفة من هذه المواجهة. لم يمض وقت طويل على البداية حتى تمكن الأزرق الكويتي من افتتاح التسجيل عن طريق شبيب الخالدي. هفوات دفاعات عمان تكثر، والسكتيبي على الخط يمنح التوجيهات للاعبيها بضرورة الحذر واليقظة حتى لا تتعقد الأمور أكثر. في طريق العودة من استراحة الشوط الأول وداخل الممر المؤدي للملعب، سوزا يستغل الوقت ويشرح بعض الحالات التكتيكية للاعبيها سعيا للمحافظة على تقدمهم. ما كان يخشاه سوزا حدث، ومن خطأ دفاعي نجح ناصر الرواحي في إعادة المباراة إلى نقطة البداية مسجلا هدف التعادل لبلاده. هدف الرواحي منح العمانيين دافعا أكبر لخطف هدف التقدم، خاصة وأن منافسهم العراق كان وقتها متأخرا بهدفين أمام السعودية، ليعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني مشعلا أجواء المباراة. مع ارتفاع حظوظ منتخب عمان بالتأهل للدور المقبل زادت حماسة لاعبيها قبل أن يتمكن مصعب الشقسي من تسجيل الهدف الثالث الذي جعل الفريق العماني يتساوى مع نظيره العراقي في النقاط.
2: من بغداد ينضم إلينا اللاعب السابق ليث حسين. أهلا بك ليث. طبعا المنتخب العراقي سجل فوز تعادل وخسارة خلال هذه البطولة، كيف ظهرت لك شخصية المنتخب؟
3: شكرا جزيلا وتحياتي إليك ولجمهورك الكريم. طبعا أكيد المنتخب العراقي يعني في هذه البطولة خيب الآمال. احنا نتكلم عن مستوى اللاعبين وأيضا التشكيل اللي لعب بها المدرب. أعتقد أنه هذه البطولة لم يظهر المنتخب العراقي كما كان متوقع من قبل النقاد والجماهير وأيضا المسؤولين الرياضيين. أكيد تعادل وفوز وخسارة هذا يعني أنه أنت لم تحصل على مستوى ثابت للتشكيلة وللفريق. اليوم نلاحظ أنه المنتخب لثلاث مباريات لا نعلم من سيكون هناك أساسيا أو احتياطيا.
2: نعم.
3: والكل شاهد المباريات والإصابات.
2: نعم. طيب ليس عندما تملك لاعبين شاركوا مؤخرا في منافسات كأس العالم ثم غادروا منافسات كأس الخليج من دور المجموعات، هنا أين تكمن المشكلة؟
3: المشكلة بالاختيارات المدرب صراحة، لأن أنت اليوم من تجي في هذه في هكذا بطولة يعني، وفي البدء يعني أحيي وأهنئ المنتخب السعودي على الفوز يوم أمس والتصدر للمجموعة، هذا أكيد ما أتى من فراغ. لو لاحظنا المقارنة ما بين المنتخب السعودي والمنتخب العراقي نرى أنه الاستقرار بالتشكيلة والحالة النفسية والذهنية كانت حاضرة مع المنتخب السعودي عكسها من المنتخب العراقي اللي كان هناك تخبطات كثيرة، هناك تغييرات باللاعبين، هناك إصابات كثيرة. فأعتقد المدرب كان يعني صراحة مشتت الذهن، وأيضا هذه البطولة ليس للتجربة يعني.
2: نعم.
3: اليوم احنا كنا نتكلم عن بطولة الخليج اللي الكل يتمنى انه يلعب فيها ويشتهر اسمه في هذه المباريات الكبيرة والجماهيرية وكل شيء فيها له طعم.
2: نعم. بما أن
3: أعتقد المدرب ما تعامل تعامل جدي،
2: مسؤولية للمدرب في الخروج من هذه البطولة، في رأيك هل الاتحاد العراقي مطالب الآن بإيجاد بديل لأرنولد؟
3: لا، هو يعني تعرفين أنت يعني الاتحاد العراقي تم تكليف أرنولد لمدة أعتقد 6 أشهر أو سنة من الآن، فأعتقد هذا شيء يبقى في إيد يعني إيد الاتحاد. لكن نتكلم عن بعض اللاعبين الذين لا يستحقون أن يلعبوا مع المنتخب الوطني العراقي، وفي نفس الوقت خلص يعني في لاعبين

0: قد أصبحت أعمارهم لا تسمح بالمشاركة في هذه المباريات وفي أمم آسيا. أعتقد المدرب يجب أن يعيد حساباته في المستقبل القريب، لأنه ستكون هناك طامة كبرى إذا ما تم تغيير بعض اللاعبين. يعني في بعض اللاعبين اللي انصابوا، يعني مصطفى سعدون، زيد، يعني كثير من اللاعبين، يعني بايش، كثير من اللاعبين اللي ما لهم دور، يعني حتى من اللاعبين اللي تم التحاقهم بالمنتخب لكن لم يلعب ولا مباراة.
1: طيب ليس
0: أتوا مصابين إلى هذه البطولة.
1: نعم، الآن هل يجب التعامل مع خروج منتخب العراق من بطولة كأس الخليج كإنذار قبل منافسات كأس آسيا المقبلة، أم أن الوقت سيكون كافي للمنتخب لتصحيح المسار؟
0: إذ لم يتم تصحيح المسار ستكون هناك طامة كبرى للكرة العراقية، لأن اليوم احنا نتكلم عن منتخب عراق أيضا حاصل على هذه البطولة. يعني اليوم أنت كمنتخبات خليجية، منتخبات وصلت إلى كأس العالم، يجب أن يكون هناك تصميم عالي واختيار اللاعبين على مستوى عالي في سبيل الدخول، لكن هذا الوضع إذا بقى ما هو عليه فستكون هناك مطبات كبيرة بالنسبة للمنتخب الوطني العراقي إذا ما تم البقاء على نفس الأسماء وعدم الدخول بمعسكرات تدريبية ومباريات تجريبية واختيار اللاعبين على مستوى عالي. فما أعتقد أنه سنمضي بكأس أمم آسيا إلى مرحلة بعيدة من هذه المباريات، لأن تعرفين المنتخبات اللي موجودة لا تقل أهمية عن العالمية. يعني يوم نتكلم عن كوريا واليابان وإيران والسعودية وكثير من المنتخبات الوطنية اللي هي على مستوى عالي ووصلت إلى كأس العالم وظهرت بمستوى عالي جدا.
1: واضح، شكرا جزيلا لك.
0: أكيد سيكون هناك
1: سابق ليث حسين، كنت معنا مباشرة من بغداد. نال المنتخب السعودي لكرة القدم العلامة الكاملة في مجموعته ضمن بطولة كأس الخليج للمرة الثانية تاريخيا والأولى منذ 52 عاما، وحقق الأخضر العلامة الكاملة في مجموعته لأول مرة في نسخة عام 74، وأنذاك حقق فوزين في مبارياته في مجموعته، وسيواجه الأخضر ثاني المجموعة الثانية في نصف النهائي يوم السبت المقبل. من جدة معنا اللاعب السابق خميس الزهراني. أهلا بك خميس. إذن العلامة الكاملة للمنتخب السعودي، 3 مباريات و9 نقاط، ما الذي تغير في شخصية المنتخب السعودي خلال هذه النسخة من كأس الخليج؟
2: مساء الخير أستاذة وعلى السادة المشاهدين. بدون شك أنه دائما ما يكون المنتخب هو مخرجات الدوري. إحنا في تقريبا في شهر أغسطس أغلب اللاعبين اللي لعبوا مع المنتخب ومثلوا اليوم هالمباريات هم نتاج الدوري وقوة الاحتكاك، عدد المباريات، عدد الدقائق اللي لعبوها طوال الموسم، كان جاء أثر، ظهر الأثر خلال المباريات من خلال جاهزية عالية لياقيا، انسجام بين اللاعبين، روح عالية تماما، مستشعرين أهمية البطولة أنها في السعودية وأمام جماهيرهم. وفي نفس الوقت حقيقة هناك عمل فني من المدرب دونيس ظهر في عدة أمور، أبرزها تقارب الخطوط، الاستحواذ، طريقة اللعب المناسبة، التعامل مع الفرق المنافسة بشكل صحيح. كل المؤشرات تعطي أنه الفريق استحق، السعودي يستحق العلامة الكاملة، بدون أهداف في مرماه، بدون خطورة، بدون حتى قلة الأخطاء، وأيضا تنوع في التسجيل على فرق المنافسة، وهذا يعطي مؤشر أنه الفريق السعودي استحق 9 نقاط و3 جولات بمستوى عالي، بأداء مقنع، وأيضا بشخصية بطل. الآن الجميع، كل الفرق الآن تعرف أنه ستقابل المنتخب السعودي وهناك حرص على لا يواجه السعوديين.
1: ذكرت العمل الفني، في رأيك دونيس هل وجد التوليفة التي كان يبحث عنها في المنتخب السعودي، أم أن بعض المراكز لا تزال مفتوحة للتغيير؟
2: أبرز المكتسبات اللي حدثت في الثلاث الجولات هو عملية التدوير اللي عملها المدرب في أكثر الخانات، واللاعب في أكثر من خانة، وأيضا راحت بعض اللاعبين. أنا أعتقد جميع اللاعبين يمكن 3 أو 4 اللي ما شاركوا، لكن بقية القائمة كلهم لعبوا بما يقارب

0: عدى المباراتين خلال اللقاء. بالتالي التدوير هو أحد المكتسبات. المدرب أنا في ظني أن التشكيلة 80% ظاهرة بالنسبة له، باستثناء بعض إصابات اللاعبين اللي طرأت على الفريق واللي غيرت، مثل كادش وأيضا مثل علاء حجي والحارس. بالتالي الحمد لله هو استطاع من خلال الفترة السابقة في المباراة الأخيرة، المباراتين الأخيرة، إلى تدوير اللاعبين اللي يعطي أنه عنده خيارات جاهزة لمباراة السيمي فاينل يوم السبت إن شاء الله.
1: طيب، أرقام المنتخب السعودي خلال هذه المنافسة، تسجيل 6 أهداف وعدم استقبال أي هدف، هل تعكس تفوقا جماعيا أم أن المنتخب استفاد أيضا من تراجع مستوى بعض منافسيه؟
0: طبعا بنشوف في في في فرق كبير حقيقة في بعض المنتخبات، يعني خليني أعطي المسميات ولا أقلل من أحد. الكويت والدوري الكويتي والمشاركة والاحتكاك والمشاركات الآسيوية القارية الخليجية ما زالت أقل من طموح الكويتيين وتاريخ الكويت، فبالتالي هناك فرق كبير بين المنتخبين. عمان طارق السكتاوي حقيقة عمل جيد تكتيكيا تنظيميا، واضح أنه في شخصية للفريق، لكن إمكانيات اللاعبين وعدد اللاعبين وجودة اللاعبين أقل من المنتخب السعودي. العراق حقيقة هو يعني النقطة الغريبة في المشوار البطولة، ما كان أحد يتوقع أن العراق سيغادر على اعتبار على أنه عنده جودة لاعبين، تجربة ثرية في كأس العالم، احتكاك أكبر، فالطبيعي أنه يكون مخرجاته على كأس الخليج، لكن حقيقة مفاجأة في المستويات، في العامل البدني، في العامل اللياقي. بناء عليه المنتخب السعودي استحق، ليس فقط لظروف الفرق اللي ذكرناها، لكن أيضا استحق لأنه يملك لاعبين جيدين، استقرار فني، عمل إداري، واضح أن هناك هدوء داخل الاتحاد السعودي، داخل المنتخب السعودي، ما يوجد ضجة على الرغم من قرار شجاع جريء باستبعاد مصعب الجويري، إلا أنه الحمد لله يملك البدلاء بشكل رهيب بشكل واضح، أصبح المنتخب السعودي الآن يعني فريق مميز.
1: نعم، شكرا جزيلا لك خميس الزهراني، كنت معنا مباشرة من جدة. وصلنا إلى الختام من منافسات دوري البيسبول الأمريكي، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: Start you dream of for the Padres for Tatis.
3: The first inning, and
2: Machado drives one to deep left center, and gone!
4: For the second time in 3 batters, the Padres have left the building.

في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل

0: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
1: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء، عدة أمور حدثت.
0: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
1: مهما عمل المجلس سيظل نافذين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
0: هل ما زالت دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
1: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية. في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش.
0: هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس التعاون الخليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بزنس. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
4: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية.
5: هو الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
6: ما ميز المواجهة التي حضرها فرق فودة كان حدثا شعبيا أكثر منه حدثا نخبويا. فرق فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. أغتيل فرق فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
5: الأستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
7: لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
7: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
8: خلاصة يوم قد انتهى
9: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
10: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
11: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
12: نادي بداية لإسقاط الممنوعات.
11: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
13: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
14: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
11: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
14: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
11: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه وكل

0: ما غاب عن حاضرك استحضرناه أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
1: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
2: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس. الوقت يؤثر
3: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
4: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
5: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: طاب مساؤكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الخطاب الملكي السنوي، أكد أن المملكة نجحت في تحويل التهديدات التي تمر بها المنطقة إلى فرص لتعزيز مكانتها ومواصلة أولويات التنمية.
1: المنطقة حاليا برهانا على أن التخطيط الطويل المدى لا يعني الثبات والسكون، بل القدرة على التكيف مع المتغيرات، وفي ظل ما يشهده العالم من تحولات متوالية تتجلى أهمية الإصلاحات التي عزت تنوع الاقتصاد وأسهمت في زيادة قدرة المملكة على التعامل مع الأزمات والنجاح في تحويل التهديدات إلى فرص تعزيز مكانة المملكة ومواصلة أولوياتها التنموية بكفاءة واستدامة. ولعل الظروف الحالية دليل على مرونة الاقتصاد الوطني ونضج قدرات منشآته وقوة إمكانيات مؤسسات الدولة واستدامتها المالية.
0: أكد مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي في مدينة تبوك أن جميع المسافرين على رحلة فلاي دبي قد غادروا إلى وجهتهم النهائية على متن الطائرة البديلة التي غادرت في تمام الساعة 5:45 مساء. كما جدد مطار تبوك التأكيد على التزامه بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بسلامة الملاحة الجوية والركاب وأطقم الضيافة. هذا ووصلت طائرة فلاي دبي البديلة إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، وقد استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي الركاب الذين كانوا على متنها. إلى هنا ينتهي الموجز، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

0: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاما وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
1: أول مشكلة بدأت طبعا مع بيع حصة شركة هس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
0: هل كشفت شيئا كان مستورا لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
1: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
0: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

أحييكم مشاهدينا. مع تراجع قدرة حزب الله اللبناني على لعب دوره السابق في الجبهات الشمالية لإسرائيل كما يقول مراقبون، ومع بدء حكومة الزيدي في العراق مسار حصر السلاح الخاص بالميليشيات بما فيها كتائب حزب الله العراقي، برز دور قديم متجدد في الواقع للحوثيين كأداة بحسب بعض المختصين في هذه الجماعات كأداة إيرانية في وظيفة مختلفة أو في ترتيبات مختلفة، ليس بديلا كامل لحزب الله وإنما بديلا في القدرة على فتح جبهة استراتيجية بعيدة عبر باب المندب والبحر الأحمر. إيران مشاهدينا كما يرى هؤلاء المراقبون والمختصون كذلك في قراءة هذه التحركات ضبطت ساعة أذرعها على مهام محددة، ويبدو أن الوقت الراهن بالنسبة لإيران هو وقت استخدام ورقة الحوثيين لتهديد أمن الملاحة في المنطقة، خاصة أمن دول الخليج، أو للعب على الأقل على هذه الورقة فيما يتعلق بحسابات أكبر. في هذا السياق أكد ولي العهد السعودي منذ قليل، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الخطاب الملكي السنوي الذي تابعناه منذ لحظات، رفض المملكة لاستغلال الممرات البحرية الدولية أداة للضغط السياسي أو الاقتصادي. ولي العهد السعودي أضاف أن الاعتداءات على جميع دول الخليج تؤكد أن الأمن الخليجي كل لا يتجزأ، وأن السعي مستمر في دول الخليج للتعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي. وبالتالي نحن سنطرح سؤالنا الرئيسي في هذا الموضوع، ما الذي يحضر من جهة هذه المجموعات؟ وهل اختلفت الترتيبات؟ وهل اختلفت الأدوار؟ هل هذه المرحلة استدعت توزيعا جديدا لأدوار هذه المجموعات الموصوفة بالإرهابية من العديد من دول المنطقة والعالم؟ نحييكم إلى ساعة حوار.

مشاهدينا نناقش كل هذه التطورات مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الأستوديو، الأساتذة حسن المصطفى الكاتب والباحث السياسي، ست راغدة درغام مستشارة العربية للشؤون الأمريكية والدولية، دكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، والأستاذ همدان العلي الكاتب والمحلل السياسي اليمني. ضيوفي الأفاضل أهلا وسهلا بكم، لطرح هذه القراءة في الواقع التي بدأت شيئا فشيئا يعني يكرس لها البعض إطارا معينا في هذه المرحلة، وهو ربما إعادة توزيع الأدوار. خلينا نبدأ بما اعتمدته طهران مع بدء حرب إيران من استراتيجية توزيع الأدوار عبر شبكة وكلائها وأذرعها في المنطقة. جبهة لبنان كانت الحاضر الأول، ومع بدء الحرب مشاهدينا في الثامن فعلا والعشرين من فبراير دخل الحزب الحرب لإسناد طهران بحجة الانتقام لمقتل خامنئي بإطلاق صواريخ ومسيرات على إسرائيل بالتحديد، بدأ ذلك في الثاني من مارس من سنة 2022. إيران حركت ورقة الميليشيات العراقية المرتبطة بها بتصعيد هجماتها على المصالح الأمريكية في العراق منذ الأيام الأولى لحرب 28 فبراير، ثم وسعت نطاق تصعيدها ليشمل دول المنطقة. وهنا توثق رويترز إنشاء الحرس الثوري بتاريخ 19 من يونيو من سنة 2026 خلايا سرية جديدة في العراق لتوجيه هجمات بالمسيرات على السعودية والكويت والإمارات. الحوثي أصبح ورقة بديلة، وهذا ما قرأناه على في العديد من البحوث في الأونة الأخيرة، أو ورقة إسناد كذلك جديدة كما يسميها مراقبون، نزولا عند تعليمات مباشرة ربما، حيث تحدثت وكالة رويترز في تقرير لها بتاريخ 16 من يوليو الماضي عن مطلب

0: إيراني مباشر لميليشيا الحوثي للاستعداد لإغلاق باب المندب بالكامل. رويترز بتاريخ 16 يوليو هذا ما قالته وهذا ما سنتابعه. إيران طلبت من الحوثيين الاستعداد لإغلاق باب المندب، وهذا الاستعداد يكون حال استهداف الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة في إيران. هذا بالضبط هو تقرير رويترز الذي نشرته في 16 من يوليو. وأضافت رويترز أن الفكرة نوقشت داخل أركان القيادة في طهران، وتم نقل الرسالة إلى الحوثيين في اليمن الذين قاموا بعد ذلك بنشر مسيرات في المرتفعات المطلة على الحديدة وعلى خليج عدن. بخصوص التطورات في اليمن، طبعا كانت هناك العديد من التقارير التي بيّنت تحركات الحوثي المتسارعة في الأونة الأخيرة. مبدئيا السؤال العريض أو سؤال الرئيس الذي نود طرحه في هذه المرحلة هو: هل نحن في مرحلة توزيع أوراق أستاذ همدان؟ يعني لماذا في هذه المرحلة بالتحديد بدأ الحديث أكثر فأكثر عن مقاربة عمل حزب الله في السابق مع عمل الحوثي حاليا، رغم أن البعض يشكك في أن صلة القرابة أو مش حتى صلة القرابة، نوعية العلاقة بينهما أو بين كل منهما مع طهران مختلفة تماما؟
1: نعم، بداية باعتقادي بأن عبارة بديل ليست الأدق في الاستخدام فيما يخص الحوثيين وحزب الله. أولا لأنه إيران لم تتخلى بشكل كامل عن حزب الله، ومؤخرا أرسلت خبراء لإعادة ترتيب الوضع الخاص بحزب الله في لبنان، وإن كانت هناك صعوبة لكن في نهاية الأمر لا يجب التقليل من إمكانية استمرار وعودة حزب الله للمشهد، خاصة نحن نتحدث عن جماعة عقائدية. لا ننسى في 2004 أنه تم القضاء على مؤسس حزب الله، مؤسس الحوثيين، جماعة الحوثي في صنعاء، والانتصار عسكريا، لكن لترك بعض الأبعاد العقائدية والفكرية دون معالجة، كما تم التعالج كما تم معالجة بعض الإشكاليات الفكرية مثل القاعدة وداعش، عادت من جديد. بالتالي حزب الله لم ينتهي بعد، وهناك محاولات لإنعاشه. إذن مصطلح بديل ليس دقيقا. لماذا؟ يمكن القول بأن هناك تغيير في الثقل القوة داخل الشبكة الإيرانية، يمكن وصفها بمثل هذه المرحلة. لكن
0: تغيير الأدوار يعني مثلا،
1: مش الأدوار يعني، في الآونة الأخيرة أصبحت قوة الحوثيين أكثر لأسباب مختلفة، على رأسها الجغرافيا التي يسيطر عليها، لأن هذا النوع من الموقع الجغرافي لا تمتلكه يعني حزب الله، لا يمتلكه حزب الله حتى في ذروة قوته. يعني ربما هناك كان في السابق تفوق لحزب الله من ناحية الرسالة العسكرية ربما، لكن الموقع الجغرافي يمنح الحوثيين أهمية وتأثير أكبر بشكل يعني واسع. لكن باعتقادي مسألة نقطة مهمة، في 2021 من على الحدث تقريبا كان هناك نقاش حول انه عدم السماح للحوثيين ان يكونوا حزب الله اخر في شبه الجزيره العربيه.
0: من قال ذلك؟
1: كان هناك وسائل الاعلام تتحدث عن هذه الجزئيه. انا في ذلك اليوم قلت الحوثي اذا لم يتم القضاء عليه يعني فكريا وعسكريا سيتحول الى ايران اخرى في شبه الجزيره العربيه.
0: ايران اخرى؟
1: نعم، وهذا ما يحدث الان. الحوثي للعلم من الناحية العقائدية هو لا يتبع الخميني، لا يتبع من الناحية العقائدية الخميني، والعقيدة الزيدية يعني كما جاء مثلا في ملازم حسين بدر الدين الحوثي تنظر لنفسها بأنها الأولى في السيطرة على العالم الإسلامي، وبالتالي حتى على المستوى الشخصي عبد الملك الحوثي يرى نفسه بأنه الأرقى والأنقى والأقدر على قيادة العالم الإسلامي أكثر من الخميني نفسه لأنه أعجمي. نعم، هذه الحقيقة أنا أقولها لك كمطلع على العقيدة الفكرية الحوثية. إذن هناك عوامل كثيرة تجعل الحوثيين في طريقهم إلى أن يكونوا إيران أخرى في المنطقة، خاصة ولديهم طموح من البداية لقيادة الأمة الإسلامية وليس فقط.
0: ما رأيك دكتور في الموضوع، خاصة ونحن نتابع تحرك الحوثيين يعني في مناطق ليست جديدة ولكن كثفوا من حضورهم في بعض المناطق، نتحدث عن العراق، نتحدث كذلك عن التواصل المستمر بينهم وبين مجموعات من القاعدة، الشباب الصومالي اللي خصصنا كذلك الحديث عنه. الحوثي اليوم يتحرك ويتحرك

0: بقوة أكبر ويتحرك بسرعة أكبر ويتحرك بآليات جديدة اليوم وبأموال كذلك يعني تضخ لهذه الجماعات من القاعدة في سبيل ربما شكل من أشكال التحرك الجديد في المنطقة.
1: من وجهة نظر أن ميليشيا الحوثي الآن يجب أن ينظر لها يعني على مستوى الدور الذي تمارسه وحتى على مستوى النظرة الإيرانية لهذه الميليشيا، هي تأتي في إطار استراتيجية توزيع الضغوط، يعني خصوصا وأن انهيار حزب الله وكذلك خسارة إيران استراتيجية لسوريا، فضلا عن ذلك يعني مشروع حصر السلاح في بيد الدولة في العراق، أنا أتصور دفع إيران إلى أن تعمل على تخفيف الضغوط على هذه الساحات على أقل تقدير في حزب الله اللبناني وكذلك على مستوى الفصائل المسلحة، ولذلك نشطت باتجاه تدعيم الحوثيين بطريقة أو بأخرى من خلال ما أشرت إليه، أولا على مستوى الدعم المالي أو حتى على مستوى الدعم التسليحي أو حتى طبيعة التعاطي مع بعض الجماعات المتطرفة التي أشرت إليها أستاذ ريم وهما القاعدة. يعني من وجهة نظري الآن إيران يعني خصوصا ما بعد خسارتها لبعض أوراق الردع، يعني نتحدث عن ملف النووي الإيراني، نتحدث عن قضية مضيق هرمز، يعني لا أتحدث عن الصواريخ البالستية، يبدو بأن إيران يعني كأوراق ردع على مستوى السابق الآن بدأت تفقدها، ولذلك الآن تنظر يعني بالتحديد إلى الحوثيين على أنها ورقة ردع. فيما سبق كانت تنظر إلى بندقية الحوثي يعني في إطار التخادم، لكن الآن ارتفعت الأهمية مثل ما أشار أستاذ حمدان، لكن ليس على أساس أن كونها بديل. نعم هذا توصيف
0: معه على أنه
1: نعم هو ليس بديلا يعني بديل. بالنهاية لكن إيران يبدو تريد أن تعيد يعني التعامل على أساس الأولويات التي أو التحديات التي تواجهها، ولذلك تنطلق تجد من أن هذه الجماعة يعني خصوصا في الآونة الأخيرة بدت أكثر حركة يعني بفعل الجغرافية التي تمتلكها، لكن مستوى التأثير يعني بدأ يعني يمكن أن الذهاب نحو أن إيران بدأت تكسب من نتيجة هذا التغول لميليشيا الحوثي، ولذلك فسحت مجال أمام الحوثي لأن يتواجد في العراق بشكل كبير جدا، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد جزء من استراتيجية يعني تهديد المنطقة وأمنها القومي بشكل كامل. لذلك فيما يبدو بأن إيران تنظر الآن إلى هذه الميليشيا على أنها يمكن أن تنفذ أجندة وبالتالي يمكن أن تكون ورقة. بالنهاية هي ليست بديلا يعني إذا ما نظرنا إلى طبيعة التكوين التأسيس الدعم لا يمكن أن تكون بديلا، لكن تنظر إيران الآن بالتحديد إلى الحوثيين وحتى إلى الفصائل المسلحة على أنها ورقة يمكن أن تكسب بها المزيد إذا ما كانت هناك طاولة مفاوضات جديدة ما بينها وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. لكن علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار أن استراتيجية إيران لا تقتصر فقط على دور الحوثيين اتجاه إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية بقدر ما أن هناك دور جديد وضعته، يعني خصوصا إذا ما نظرنا إلى طبيعة الاعتداءات من قبل ميليشيا الحوثي اتجاه المملكة العربية السعودية، تهديد المضائق، أيضا إنشاء ذلك التنسيق والتعاون الكبير ما بين الحوثيين والفصائل المسلحة العراقية. يبدو بأن الوظيفة بدأت تتصاعد، ولذلك تلاحظين وأنت أشرت إلى قضايا الدعم الكبير والتنسيق
0: صحيح.
1: الذي يتجاوز الحدود يعني.
0: بالضبط، ونحن كل يوم نستمع لشيء جديد، وهذا يفهمنا سترغدة بأنه حزب الله في طور الجمود الحالي، في طور الابتعاد يعاد حتى يعيد ترتيب أموره، وبالتالي لهذه الأسباب ربما إيران اختارت أن تعلي إذا صح التعبير سقف أولوياتها أو مستوى أولوياتها بأن تضع الحوثي في مقدمة قائمتها. هل هذا دقيق ربما؟
2: أعتقد أن إيران منذ البداية كان في ذهنها أن يكون لكل من الأذرع مهمة معينة.

0: طبعا حزب الله الآن هو أضعف بكثير مما كان عليه، لكن الحرس الثوري متواجد معه في لبنان، وهو يبدو لي أن الحرس الثوري سيستمر في سند حزب الله لأنه يريد إنعاشه كما ذكر قبل قليل. لكن مهمة حزب الله بدأت حتى مع الحوثي في اليمن، تدريب ويعني ليس في كل النواحي، من التدريب إلى التمويل، وفي العراق من الحصول على الأموال العراقية إلى تدريب الفصائل إلى اختيار الوزارات التي تدر المال على حزب الله، التنسيق بين هذه الدول، هذه الفصائل، هذه المجموعات أتت بالتأكيد بإمرة الحرس الثوري. ولكن أعتقد أن البديل بالنسبة للحوثي، أوافق معك أن للحوثي تصوره لما يريد، هو يريد السيطرة على اليمن، تلك البقعة المهمة
1: مرحلة أولى
0: استراتيجيا مهمة، مخزون بشري قابلة للاستخدام كنقطة انطلاق ضد السعودية وغير السعودية في المنطقة. ولكن بالنسبة لإيران، أعتقد أن اليمن هو البديل لسوريا. بعدما خسرت إيران سوريا، اليمن بات البديل لها، كذلك العراق بدون شك. ولكن الآن نحن في مرحلة الحوثي، كيف يمكن يعني ميليشيات أن تتمكن من ذلك القدر من العسكري؟ هي قادرة على ذلك بسبب ما وفرته لها إيران، لم تأتي بالمسيرات وبالصواريخ من يعني صنعتها محليا كما يريد الحوثي أن يقول، حصل عليها من إيران. إذن إيران ما زالت راعية أساسية للحوثي. وماذا تفعل إيران مع بشركائها إذا شئت؟ كل دولة توجد فيها أذرع إيرانية تتدمر الدولة فيها. يعني تدمير الدولة، منطق الدولة، هو من عقيدة الميليشيات، كي تتمكن، كي يكون تفكك أو حتى تطبيق نموذج النظام في طهران على هذه الدول. انظري ماذا حدث في العراق، إنه مقطع، لبنان في مدمر، وكذلك الآن اليمن في معضلة أكبر
2: كان ولا يزال حقيقة
0: فإذا يعني أسد دول العربية التي تتلقى الأذرع هو أن هذه الأذرع لم تدفعها إلى الرقي، وإنما دفعت هذه الدول إلى التمزق.
2: دائما فكرة الدولة الموازية أو أي شيء موازي، إن كان جيش موازي، شرطة موازية، أمن موازي، دولة موازية عميقة، كلها تؤثر على سيادة الدولة وعلى
0: وهذه هي العقيدة الإيرانية صراحة كما نراها، كما حصل. ولكن أعتقد أن المهمة الأساسية للحوثي الآن هي تطويق السعودية هي والفصائل الفلسطينية. الحوثي موجود كما تفضلنا، إن قلت المرة الماضية أنها الذراع الإقليمية الآن. الحوثي بات الذراع الإقليمية التي تستخدمها إيران، وهذا خطير جدا على كامل المنطقة العربية بالذات الخليج.
2: وهذا على فكرة تحدث به ولي العهد السعودي منذ قليل، وسنعود لتصريحاته حتى نفهم المتاح فعله كذلك خليجيا وفي المنطقة. ولكن اسمحوا لي كذلك أن أشير إلى هذا الخبر العاجل، حتى وإن كانت الحلقة ستعاد، ولكن لأهميته وربطه مع ما نحن نناقشه. الآن ترامب يعلن رسميا مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية للعراق، يقول غدرنا العراق، ويقول نغادر العراق مع وجود رئيس وزراء رائع هناك. وهذا يضع تحدي جديد على الحكومة العراقية مع كل تحركات هذه المجموعات. سنعود في الجزء الثاني من الحلقة، ولكن نستكمل مع البديل أو تغيير الترتيبات أو تغيير الأدوار أو ترتيب الأدوار. هل عن اضطرار تعتقد أستاذ حسن، وأعلم بأنك متابع لتفاصيل تحركات حزب الله وتحركات الحوثي على نفس القدر، هل اضطرت إيران لذلك أو هناك رفاهية؟ إيران اليوم في رفاهية، لديها أكثر من ذراع، وهي تضغط على الزر الذي يساعدها في تحريك ملفاتها في هذه الفترة الحساسة.
3: لو عدنا إلى الوراء قليلا سوف نجد هنالك تناغم في الخطاب ما بين زعيم حزب الله السابق حسن نصر الله وزعيم الحركة الحوثية عبد الملك الحوثي. كلاهما إذا رجعنا إلى النسب والسلالة ينتميان إلى السلالة العلوية أو الهاشمية. كلاهما

0: في جذورهم العقدية يرجعان إلى آل البيت، وأن اختلف ما بين الشيعة الاثنى عشرية والشيعة الزيدية، ولكن كلاهما وهذه نقطة التقاء يؤمنان بالخطاب الثوري والخطاب التغييري. وبالتالي لاحظنا في خطابات نصر الله السابقة تعاطفا كبيرا مع اليمن، وإشادة كبيرة باليمنيين، وإشادة كبيرة بعبد الملك الحوثي،
1: وإسنادا
0: معنويا له، وكأنما كان نصر الله شخصيا بمثابة يعني المحرك الإعلامي القوي الدافع إلى الحوثيين، رغم وجود محطة للحوثيين تدعمها حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية وهي المسيرة. ولكن وجدنا في بعض الأحيان نصر الله ذهب في خطابه إلى درجة من التطرف، كان يتحدث بأوصاف نابية أو كلام حتى لا يليق سياسيا تجاه المملكة العربية السعودية مساندة للحوثيين. عندما غاب نصر الله فقد حزب الله الكثير من هذا الوجدان العاطفي، وفقد محور المقاومة ككل، القائد الذي كان بالنسبة لهم العربي الذي يغطي هذه الجزئية. كانت هنالك بعض الشخصيات في محور المقاومة في العراق مثل هادي العامري أو قيس الخزعلي، ولكن هؤلاء ليس لديهم الكاريزما أو حتى شخصية أكثر تطرفا منهم كأكرم الكعبي حزب الله النجباء، ولكن هؤلاء لم يكونوا بذات الكاريزما. لذلك أتى عبد الملك الحوثي ليسد هذا الفراغ الذي خلفه نصر الله، خصوصا أن نعيم قاسم ليس بذات ذلك المتحدث ولا ينتمي إلى السلالة الهاشمية كما هو عبد الملك الحوثي أو نصر الله. هذا الحضور الثقافي الرمزي المعنوي أنا برأيي ملأه الحوثيون. الجانب الآخر، الحوثيون استطاعوا أن يكسبوا الخطاب الشعبوي العربي إلى درجة ما من خلال عملية الإسناد من بعد 7 أكتوبر وإطلاق الصواريخ على والمسيرات على إسرائيل، وبالتالي كان هنالك تعاطف من بعض القطاعات الفلسطينية، من حركة الجهاد الإسلامي، من حماس، وحتى من الشارع في غزة. كل هذا دفعهم لماذا؟ لكي يستثمروا أكثر وأكثر من أجل هذا الحضور. الأمر الثالث برأيي والمهم، حزب الله، أنا أتفق مع ما تفضل به الأساتذة الكرام والست راغدة، أنه ما زال موجودا ولكن قدرته العسكرية تراجعت. هذه القدرة العسكرية في مرحلة التراجع تحتاج إلى إعادة تموضع وإعادة بناء، خصوصا أنه مثقل بجراحه. عملية البيجر كانت عملية أمنية كبيرة جدا، وكثير من قياداته ذهبت العسكرية من الصف الأول والصف الثاني والصف الثالث. الحوثيون ما الذي أفادهم؟ المعلومات الاستخبارية عنهم ليست بذلك تلك الكثرة، ولم يكونوا مخترقين كما كان حزب الله مخترق، ولم تشتغل عليهم إسرائيل أو أمريكا أو بريطانيا طوال هذه السنوات في جمع المعلومات، إضافة للمجتمع القبلي في اليمن. كل هذا دفع بالحوثيين أنا برأيي إلى المقدمة، وكما تفضلت ست راغدة دورهم في تطويق المملكة العربية السعودية، وأنا برأيي سوف يفشلوا في ذلك.
2: الجغرافيا
0: ساعدتهم في ذلك لأمرين، الجبال من جهة الوعرة، ومن جهة ثانية باب المندب.
2: طيب، ولكن رغم هذه الخصوصية ورغم هذا التحرك الحوثي ورغم ما تعتبره جماعة الحوثي مميزات تمتلكها في هذه المرحلة من جغرافيا ومن دعم مالي إلى آخره، إلا أن طهران، إذا وسلمنا جدلا بأن طهران لا تغير الأدوار وإنما هي تضع كل هذه الأطراف كأذرع لها، وهي تقول طبعا في تصريحاتها الرسمية بأنها مجموعات تدافع على مجموعة أو أقليات تدافع على حقوقها، ولكن إذا ما سلمنا جدلا بهذا الواقع الحالي، لماذا مثلا طهران لما تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية تضع لبنان رغم أنه حزب الله في تراجع؟ هي لا تدافع عن أحقية اليمن في الهدوء وفي السلام وفي الاستقرار، وحتى في مثلا خلينا نقول في حقوق الحوثي على استلام شيء من الشرعية، هي لا ترى كل ذلك وترى حزب الله.
1: طيب، هو حزب الله في حالة ضعيفة جدا، وبالتالي بحاجة إلى المساعدة، بينما الحوثيين في مرحلة هم من يقدمون المساعدة، هم من يصنعون شبكات جديدة سواء في القرن في الضفة الأخرى من باب المندب
2: في أفريقيا الوسطى، نعم، الأفريقي،
1: نعم، بالتنسيق مع الفصائل العراقية. الحوثي أصبح في موضع قوة. أنا لماذا قلت قبل قليل بأن الحوثي في طريقة أن يكون إيران أخرى في شبه الجزيرة العربية؟ ليست مبالغة مني، لأنه حزب الله بطبيعة الحال وجد كان له تقريبا يعني يمكن وصفه باختراقات للمؤسسات

0: الدولة في لبنان، لكنه لا يسيطر على مؤسسات الدولة بشكل كامل، يتعامل مع الواقع أو مع التعددية الطائفية والدينية في لبنان، يحترمها إلى حد ما. هذا حزب الله، لكن الحوثيين ذهبوا وأسقطوا العاصمة وسيطروا بشكل كامل على مؤسسات الدولة.
1: طيب،
0: ويقوموا بإعادة هندسة المجتمع سياسيا
1: اجتماعيا. هذه فكرة الحوثي ومنطق الحوثي، ما ودت فهمه هو منطق طهران. يعني مثلا خليني
0: يعني هو نسخة مكررة من
1: ولكن طهران مثلا وكأنه الذراع الحوثي ذراع يعني مش في أولوياتها كقرب، بمعنى
2: كنا
1: حتى في التمويل
2: ذلك.
1: التمويل مثلا لم يحظى الحوثي حتى وإن كانت أغدقت عليه ما يمكنها من أسلحة عبر الطرق البحرية، ولكن لم تمكنه ما مكنت المجموعات في العراق وما مكنت حزب الله في فترة من فترات، ونحن نتحدث على مليارات الدولارات، لم تمكنه من ولا شيء أو دعم على طاولة المفاوضات مثلا.
3: عفوا تفضل.
4: أنا أعتقد يعني أولا طبيعة الاختلاف في البناء العقائدي التي قد أشار إليها أستاذ حسن، يعني هناك اختلاف إذا ما نظرنا إلى طبيعة الامتداد الديني. هم يؤمنون لا يؤمنون بولاية الفقيه الحوثيين على عكس حزب الله اللبناني الذي يؤمن ويدين بولاء كامل إلى هذه النظرية. هذا من جانب. من جانب آخر أعتقد أن إيران مضطرة في هذا التوقيت إلى أن تتعامل مع الحوثيين. لماذا؟ لأنها مرة أخرى أعود إلى ما ذكرته، هي فقدت كثير من أوراق الردع، لكن مع يعني حاجتها إلى الحوثيين، لكن هي قلقة،
1: حذرة منهم،
4: حذرة منهم،
1: قلقة.
4: تعلمين لماذا أستاذ؟ لأن الحوثيين تخلوا عن سرديتهم أو حتى شعاراتهم، شعاراتهم يعني كلا أمريكا كلا إسرائيل. الصفقة التي عقدت مع الولايات المتحدة الأمريكية
1: هي
4: يعني
1: نعم جدا لأمريكا ونعم جدا لإسرائيل،
4: يعني على الرغم أن إيران صمتت لكنها تضعها في نظر الاعتبار. فضلا عن ذلك، إذا ما وجد الحوثي نفسه محاصرا أو أنه قد يخسر صنعاء بشكل كامل، أتصور أنه قد يضطر إلى اللجوء إلى العودة إلى المبادرة السياسية التي
1: هذا ما ودت فهمه،
4: وبالتالي لا يكون ورقة ردع بيد إيران.
1: وما رأيك؟
2: لا أختلف، ولكن أريد أن أتناول الموضوع من زاوية مختلفة. أريد أن أشير إلى أن الحوثي منذ البداية يعني اعتبرته إيران شو أسست يعني
5: أصل
2: يعني من
5: أصل استثماري،
2: أصول استثمارية أساسية بهدف استهداف السعودية وأيضا المنطقة ككل. لماذا أقول ذلك؟ أعتقد أن الصين مثلا، نتحدث عن الصين ودور الصين، الصين هو الضامن للاتفاق
1: الإيراني السعودي،
2: اتفاق بكين،
1: تقارب
2: بين السعودية وإيران. أين الضامن؟ ماذا يفعل الآن والحوثي يتعرض لي نيابة عن إيران وبتمويل وتمكين من إيران، يتعرض للأمن السعودي؟ أين هو الضامن؟ أعتقد أن على في اعتقادي، وهذا شأنكم وليس شأني، ولكن على السعودية أن تسأل الصين، أنت كضامن أين نحن من اتفاق بكين؟
1: بعض القراءات، لأنه بحثت في هذا الموضوع، بعض القراءات تقول بأن الصين خلف الأبواب المغلقة تحاول إدارة هذا الموضوع، ولكن البعض يضع عنوان عريض ستراغدا يقول بأنه هذه المرحلة هي مرحلة يعني البحث عن إمكانية أن يكون هناك قوة أو لهذه الاتفاقية.
2: تحدثنا أنا في السابق معك ستريم عن ما تقوم به الشركات الصينية من توفير من معلومات من أقمار صناعية للحوثي في اليمن، وأيضا شركات توفر يعني أكثر من ذلك. هذا لا تجرؤ شركة صينية أن تفعل ذلك بدون علم الصين كدولة، يعني لا أتوقع أن يكون ذلك واردا. فإذا الموضوع أكبر بكثير من مجرد جماعات حوثية ميليشيات
1: قادرة أن تصل عبر وسائط، على فكرة، لأنه صارت فيما قبل
2: فيما يتعلق
1: بالأسلحة التركية في حرب أوكرانيا وروسيا، هناك وسائط كذلك، فالموضوع مش واضح.
2: كي لا تضيع النقطة التي أحاول أن أركز عليها،

0: الصين ضامن للعلاقة وللاتفاق بكين بين السعودية و إيران. فإذا أعتقد أن التساؤل في مكانه. صحيح. أين أنت يا صين؟ صحيح. أين هو هذا؟ ماذا تريد منا أن نفعل؟ يعني هذا من ناحية. ومتى ستتوقف الشركات عن مساعدة الحوثي في التعرض للأمن القومي السعودي؟ يعني تحدث أيضا السؤال يطرح على الأمريكيين. قالها ماركو روبيو أننا لدينا اتفاق دفاعي مع المملكة العربية السعودية، ولكنه في الوقت ذاته ده يعني طبعا وصف الحوثي بأنه أعتقد تخريبي أو أكثر من ذلك، وحذر إلى حد ما، لكن لم تفعل الولايات المتحدة أكثر من ذلك. الموضوع فعلا فائق الأهمية، لأنه علينا أن نضعه في الإطار تحديات الإقليمية. صحيح. الأمن أمن الدول،
1: ولنضعه في الإطار خلينا شوية يعني الأكيد بأنه هذه النقاط بالغة الأهمية، ولكن حتى يعني نخلي الموضوع أكثر مقتصر على مجموعتين حتى نفهم. أنا أود أن أفهم منكم الحقيقة.
0: حزب الله تريدين أن تتحدث عن حزب الله؟
1: عن حزب الله وعن الحوثي. سأعود بعد الفاصل لك أستاذ حسن، لأنه أنا ما يهمني ليس كيف يفكر حزب الله وليس كيف يفكر الحوثي، كيف تفكر طهران فيهما. بمعنى ما حبيت تستخدم المصطلح، ولكن وكأن الحوثي هو الذراع المنبوذ شوية، بمعنى هناك قلة ثقة شوية في الحوثي، هناك حذر في التعامل مع الحوثي، ولكنه مستغل في مرحلة لهدف ما. فهل هذا يسهل التعامل مع الحوثي أو يصعب ذلك؟ بعد فاصل قصير.

0: يومهم لعب وضحكاتهم سعادة. تعبت؟ تطمني، العيادات الافتراضية من SMC للرعاية الصحية قريبة منك.
1: سلامات، ما تشوف شر إن شاء الله.

0: نحييكم مشاهدينا ساعة حوار، نحاول أن نفهم المعادلة الحالية بين حزب الله من جهة والحوثي من جهة أخرى. هل تغيرت الأدوار؟ هل تبددت الأدوار؟ اتفق الضيوف على أنه ليس هناك تغيير الأدوار، هناك ربما إعادة ترتيب الأولويات بالنسبة لطهران. هذه الأولويات وهذه التحركات الأخيرة جعلتنا أمام تصريحات مستمرة وتابعنا حتى آخرها منذ قليل. كانت هناك كلمة تبعناها لولي العهد السعودي بخصوص كل هذه التطورات، وتحدث عن في خطابه طبعا الملكي بمجلس الشورى، والخطاب الملكي بمجلس الشورى أكد أن المملكة نجحت في تحويل التهديدات التي تمر بها المنطقة إلى فرص لتعزيز مكانتها ومواصلة أولويات التنمية، ولكنه كذلك تحدث عن دعم السعودية بالكامل من خلال تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد والتصدي للاعتداءات المستمرة للميليشيات الحوثية الإرهابية كما وصفها الأمير محمد بن سلمان. نستمع له.
1: في اليمن الشقيق تؤكد المملكة دعمها الشامل من خلال تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل

0: البلاد واستعادة الاستقرار وتصدي الاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية التي اختارت الفوضى والخراب وتهديد الشعب اليمني والمنطقة مسلكا لها. جاءت الأحداث التي تمر بها المنطقة حاليا برهانا على أن التخطيط الطويل المدى لا يعني الثبات والسكون، بل القدرة على التكيف مع المتغيرات، وفي ظل ما يشهده العالم من تحولات متوالية تتجلى أهمية الإصلاحات التي عزت تنوع الاقتصاد وأسهمت في زيادة قدرة المملكة على التعامل مع الأزمات والنجاح في تحويل التهديدات إلى فرص، تعزيز مكانة المملكة ومواصلة أولوياتها التنموية بكفاءة واستدامة. ولعل الظروف الحالية دليل على مرونة الاقتصاد الوطني ونضج قدرات منشآته وقوة إمكانيات مؤسسات الدولة واستدامتها المالية.
1: إلى جانب ذلك، أكد ولي العهد السعودي على أن الاعتداءات على دول الخليج أكدت الأمن الخليجي بأنه كل لا يتجزأ، مشددا على أهمية حلف مكة الدفاعي في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. نستمع.
0: تملك بلادكم قدرات بشرية وعسكرية عالية الكفاءة، قادرة بحول الله تعالى على التصدي وردع التهديد بشكل كامل أيا كانت مصادرها. إن الاعتداءات التي استهدفت جميع دول مجلس التعاون تؤكد على الأمن والاستقرار الخليجي كلا لا يتجزأ، ونعمل مع إخوتنا على صون الأمن الخليجي والسعي للتعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والاستمرار في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل المشترك بما يحقق أهداف المجلس ويلبي تطلعات مواطنيه. وفي سياق إسهاماتنا في تعزيز استقرار المنطقة وتجنيبها تبعات التوتر والصراعات وتنسيق الجهود، تم إنشاء حلف مكة الدفاعي بين المملكة والجمهورية التركية والجمهورية باكستان الإسلامية، انطلاقا من جهودنا المشتركة للقيام بدورنا في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي هذا الشأن نقدر وقوف الدول الشقيقة والصديقة إلى جانب المملكة وإسهاماتها في تعزيز الأمن والاستقرار.
1: أستاذ حسن، أن تتعامل، يعني نبقى ونربط مع هذه التصريحات ونعطف عليها ما كنا طرحناه قبل الفاصل من أسئلة، يعني أن تتعامل طهران بشكل مختلف مع الحوثي من جهة ومع حزب الله من جهة، وأن يكون التعامل بين الحوثي وطهران مبني على المصلحة قبل كل شيء بخلاف علاقة طهران مع بقية الأذرع، هذا يسهل أو يصعب التفاهمات مع الحوثي؟
2: العلاقة مع الحوثي بين طهران وصنعاء علاقة مركبة برأيي. لماذا؟ الاختلاف كبير بينها وبين العلاقة بين طهران وضاحية بيروت الجنوبية. ضاحية بيروت الجنوبية بالنسبة لنصر الله عندما كان يقول الخميني أو علي خامنائي أو الآن مجتبى خامنائي شيئا، فإنه بالنسبة له إنما يطيع، إنما يتلقاه بسمع وطاعة. لماذا؟ لأنه يعتبر أنه نائب الإمام الغائب. هذه الرؤية عن نيابة الإمام الغائب المتجسدة في ولاية الفقيه العامة ليست لدى الحوثيين. لماذا؟ لأن بالنسبة للحوثيين أساسهم العقدي والفكري هو الزيدية. الزيدية الإمامة لديهم مستمرة، وأساس فيها أن الإمامة من قام بالسيف، ويشترطون فيها أن تكون في بني هاشم، وبالتالي هذا يجعل فرقا أساسيا بينهم وما بين حزب الله في مستوى الولاء والطاعة والاستجابة السريعة من دون شرط أو قيد.
1: ولهذا أستاذ همدان منذ قليل قال بأن المصلحة هي التي تقوم عليها هذه العلاقة.
2: ليس فقط المصلحة، أحيانا الحوثيون قد يروا في أنفسهم أنهم لديهم الأساس العقائدي والفكري والشرعي الأفضل الذي يؤهلهم بأن يكونوا المقدمين على سواهم. الآن المصلحة التقت، الحوثيون يريدوا أن يكونوا هم أصحاب القرار في صنعاء ومن يتولوا شؤون الدولة، وإيران بالنسبة لهم حزب الله في مرحلة ضعف ومرحلة إعادة ترتيب وإعادة هيكلة لنستفيد أكثر وأكثر من الحوثيين لعدة أسباب. أحد هذه الأسباب وجودهم على مضيق باب المندب، وبالتالي يمكنهم أن ينفذوا خطوة أساسية إذا تمت ستوف تكون خطرة على الاقتصاد العالمي، وهي إغلاق باب المندب ومضيق هرمز في آن معا.
3: نعم، تأكيدا لكلامك حسين، الحوثي اللي هو المؤسس في إحدى ملازمة أنا دونتها قبل، وهو في سياق مقارنته ما بين ما يسمى بالزيدية وما بين الاثناعشرية، يقول بكل صراحة بأنه الزيدية، هكذا نصنا، الزيدية جديرة بأن تكون أعظم قوة من الاثناعشرية لأن ولائهم لعلي ولآل البيت أكثر إيجابية. إذن الحوثيين بطبيعة الحال ينظرون إلى أنفسهم بأن

0: انهم الاقدر على قياده الامه الاسلاميه ككل، ولهذا ينطلقون من هذا المنطلق ويتعاملون مع النظام الايراني من جانب المصلحه. وفي اعتقادي هناك كثير من يرى بان الحوثيين في حال ضعفوا او تم استهدافهم ومتراجعه قوتهم ربما سينفصلون عن ايران و يعني يتعايشوا مع الاطراف الاخرى، لكن في اعتقادي العكس هو ما سيحدث. في حال ازدادت قوه الحوثيين واصبحوا بلا حاجه لايران ربما سيتخلوا عن فكره مركزيه القرار والتعاون، لانهم في نهايه الامر هذا هو سلوك الجماعات الشيعيه السياسيه وليس العقيدة. دائما تتفق عندما يكون هناك تهديد وعندما يكون هناك ضعف، لكن في مرحلة القوة تتنازع فيما بينها على القيادة. طيب. قيادة الأمة.
1: سمحت لي أن أضيف حاجة سريعة
2: من غير ما نزيد ندخل في المذهبية والعقائدية، خلينا شوية نشوف سياسيا وواقعيا كذلك.
1: الآن الحوثيون لماذا هم أقرب لإيران؟ لأن في إيران الآن التيار الأكثر تشددا والأكثر ثورية هو الأكثر حضورا. في فترة من الفترات كان محمد جواد ظريف يشتكي من أنه عبر الوساطة اليمنية كان الحوثيون لا يستجيبوا لبعض مطالب طهران. لماذا؟ صحيح. لأنه كان التيار الأكثر برغماتية والأكثر
3: على أنهم شركاء مرحليين.
1: صحيح.
3: شركاء مرحليين.
4: تفضل. عفوا رهان الحوثي طبعا إضافة اللي تفضلتم فيه ليس تناقضا، هو على الولاء المتقلب لقوى قبائلية عسكرية حزبية داخل اليمن. أعتقد أن هذه نقطة فائقة الأهمية، لأنهم يراهنون على هذا الهواء المتقلب. هم ليسوا يعني هم لو كانوا قد في وضع بحد نفسهم بالسيطرة بدون مساعدة الآخرين لهذه القوى الشرعية وغير الشرعية، أنا أتحدث عن ذلك، ولكن هناك يعني نوع من التخاذل إذا شئت من هذه القوى وعدم التوافق الذي يوفر للحوثي القدرة على السيطرة. فإذا نحن الآن يعني تفضل سمو الأمير ولي العهد تحدث عن التوافق والعمل المشترك، هذا فائق الأهمية بين دول الخليج، يعني بالذات لنكن واضحين الآن ما بين السعودية والإمارات. اليوم كان هناك لقاء مهم ويجب أن تستمر هذه اللقاءات، لأنه الهدف الحوثي هو التفرقة والبناء على الفرقة الداخلية في داخل اليمن. تماما. عندما تريدين أعود إلى حزب الله، ولكن سأقول كلمة سريعة.
2: هو الحقيقة لم يتبقى لنا الكثير من الوقت، وأنا أود أن أختم بسؤال، لأنه يجب أن نفهم ما مدى القدرة على التحكم في هذه التحركات. يعني خلينا نختم بالمتاح كذلك فعله، يعني بعدما قربنا وفهمنا بأنه العلاقة يعني شكلها خاص بين طهران وبين الحوثي مغايرة لكل بقية الأذرع، بعد ما ذكرنا بتصريحات ولي العهد السعودي بأنه يجب أن يكون هناك عمل مشترك خليجي إلى آخره، وذكرنا كذلك بتصريحات ترامب التي أعلن فيها خروج القوات الأمريكية نهائيا من العراق، ما المتاح فعله أمام تحركات الحوثي حتى وإن كانت العلاقة مصالحية قبل كل شيء؟
3: أنا أعتقد أن ما تحدث به سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خصوصا في نقطة إبراز الإمكانيات للمملكة العربية السعودية هي رسالة تتجاوز الحوثيين، يعني وتذهب إلى بعض الدول التي تقدم دعما للحوثيين في هذا الوقت. يعني أشار إلى قدرة وقوة المملكة، لكن في ذات الوقت أشار على أن المملكة تمضي باتجاه دعم الدولة هناك، دعم الشرعية، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد مؤشر واضح على أن المملكة ستقدم ما تستطيع تقديمه من إمكانيات كبيرة لدعم الدولة هناك. مع ذلك أنا أتصور من أن خطاب سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ركز أو ذكر بالتحديد على التهديدات التي تمثلها ميليشيا الحوثي بالنسبة للمضيق باب البنم أو حتى طبعا قضية إمدادات الطاقة. لذلك أنا أتصور أن المتاح القادم هو يعني الذهاب نحو التعامل بشكل مختلف مع هذه الميليشيا سواء على مستوى دول الخليج أو حتى على مستوى الدول الأخرى.
2: أستاذ همدان.

0: نعم، في الحقيقة أنا باعتقادي أنه نحن بحاجة إلى السير في مسارين. من أخطاء المرحلة السابقة أنه الجهود التي تواجه هذا التمدد أو التوغل سارت في مسار واحد وتجاهلت المسار الآخر،
1: اللي هو
0: عندما تم مواجهة تنظيم القاعدة وداعش، دول العالم سارت في مسار المواجهة الفكرية والقانونية لمحاصرة النصوص الدينية التي يتم استغلالها للتحريض ضد الدول الوطنية. وللأمانة يعني حققت نجاحات كبيرة إلى جانب الأعمال العسكرية. مواجهة هذه الجماعة التي لا تختلف من الناحية العقائدية والتأسيسية للعنف، لا يجب أن يتم تجاهل البعد الثقافي والفكري والقانوني للمواجهة. هذا مسار مهم يجب أن نعمل عليه بكل شجاعة،
1: لكن هذا مش على المدى البعيد، يعني
0: على
1: هناك
0: التوازي.
1: مدى متوسط
0: على التوازي
1: وقريب. أي في دقيقة
2: أقل من دقيقة لأنك سألتين عن حزب الله. إنه أضعف الحلقات الآن بالنسبة لإيران، يعني بالنسبة مقارنة مع الحوثي ومع الفصائل العراقية. إصرار إلى إيران على أن يكون موضوع لبنان أساس في المفاوضات الأمريكية الإيرانية عائد إلى خوف إيران على حزب الله من إسرائيل. أخيرا الضروري لجميع الدول العربية وبالذات تلك القيادية أن تتذكر أن ترك مثلا بلد مثل لبنان أو حتى العراق أو حتى اليمن في هذه المرحلة هو استثمار فيما تريده إيران. يجب على الدول العربية أن تكون على يقين وباستراتيجية ضرورية لتناول مواضيع مثل حزب الله في لبنان.
3: أعتقد أن كانت هنالك إشارة في كلمة الأمير محمد بن سلمان عندما قال عن الحوثيين أنها جماعة اختارت الفوضى والخراب، وبالتالي هذا يشير على أن من اختار هذا النهج هم ولم يفرض عليهم هذا الأمر كما يحاول الحوثيون أن يصوروا ذلك. من هنا سوف تقابل هذه المنهجية الحوثية بعمل قانوني، عمل عسكري، ودفاع من المملكة العربية السعودية عن مقدراتها، ولكن هذا في نفس الوقت يجب أن يتوازى مع دعم الشرعية في اليمن، جهد فكري ثقافي كما تفضل الأستاذ. ولكن أنا حذري من أمر واحد أحيانا أجده في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، أن يذهب الكباش إلى كباش مذهبي وطائفي، وهذا برأيي يقوي الحوثيين لا يضعفهم. الذي يضعفهم هو نقد الأساس الفكري الذي يغذي الخطاب وليس الأساس العقائدي.
1: هو في كل الحالات الموضوع مفتوح على أكثر من ملف، سنبقى في متابعة
3: شائقة.
1: أود شكركم جزيل الشكر على كل ما تفضلتم به. نلتقي غدا في الخميس. أحلى أيام أسبوع وصارت الدراوي الخميس الفين.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين،
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية.
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.
5: التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
6: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
5: هذا نص إلهي، وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستعدل؟
6: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. ميراث في مصالح ثابتة، وبعض المسائل سابها لك انت.
5: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
4: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق

0: لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أنت بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
2: موافقة المجلس بالأغلبية،
1: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
1: المتخالفون.
4: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
1: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
6: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
7: خليجي 27. من المنامة بدأت الحكاية، وفي جدة تستكمل فصول المجد، تتسابق المنتخبات،
8: يا للظهور يا للتاريخ يا للقطة،
7: وتشتعل المدرجات، أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
9: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيسة.
7: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف،
9: مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
7: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
10: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
7: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
11: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
7: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
0: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
12: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
13: من الدرجة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
14: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
15: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
16: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
17: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
18: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
17: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
19: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
17: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
20: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
17: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.

0: أقدامي أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
1: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
2: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

0: خبر عاجل قد يغير المعادلة. قرار جريء قد يعيد رسم المشهد. وتصريح واحد قد يشعل أزمة أو يطفئها. في عالم السياسة، ما يحدث في الشرق لا ينفصل عما يحدث في الغرب. وفي الشارع السياسي لا نتوقف عندما حدث بل نتابعه لنسأل. نقرأ الأحداث، نفكك المواقف ونناقشها مع المختصين والخبراء. من الرياض هذا هو الشارع السياسي، وفي ملفاتنا لهذه الليلة: بغداد بعد خروج التحالف، هل حان وقت اختبار السيادة والأمن؟ العراق يتسلم قيادة المعركة، هل يملك أدوات حماية أجوائه؟ واشنطن وطهران تفاوض على حافة الحرب، من يتنازل أولاً؟ انهيار الريال الإيراني يهدد طهران، وترامب ينتظر انهيارها. أهلا بكم.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: انتهت مهمة التحالف الدولي في العراق، لكن الأسئلة الأكثر صعوبة بدأت الآن، فقد أعلنت الولايات المتحدة اكتمال انسحاب قواتها ومعداتها من قاعدة أربيل لتطوي بذلك مهمة العزم الصلب التي انطلقت عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش. وتنتقل العلاقة العراقية الأمريكية من الوجود العسكري للتحالف إلى شراكة دفاعية ثنائية. نتابع هذا التقرير ثم نفتح الملف.
2: ترى الولايات المتحدة اليوم أنها أنجزت مهمة هزيمة تنظيم داعش بنجاح، فيما تتولى القوات العراقية والبشمركة المسؤولية الأساسية عن أمن البلاد مع استمرار التعاون والتدريب والدعم في إطار العلاقة الثنائية. بغداد تنظر إلى الخطوة باعتبارها تعزيزاً للسيادة، لكن المرحلة الجديدة تضع على عاتق الدولة العراقية مسؤولية أكبر، ملاحقة خلايا داعش وضبط الحدود واحتواء أي تهديد أمني، والأهم حسم ملف السلاح خارج مؤسسات الدولة. وتشير تغطيات دولية إلى أن الانسحاب يفتح في المقابل أسئلة حول توازن القوى داخل العراق، خصوصاً مع استمرار نفوذ الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران ومخاوف في إقليم كردستان من تراجع المظلة الأمنية الأمريكية. أما الرسالة الأهم لبغداد فهي أن خروج القوات الأجنبية لا يعني نهاية الشراكات، بل بداية اختبار قدرة الدولة على إدارة أمنها بنفسها.
0: وفي لقاء خاص مع العربية قال رئيس البرلمان العراقي هيبة الحلبوسي إن العراق لن يسمح باستهداف أي دولة من داخل أراضيه،

0: وإن بقاء فصائل تتبع لدول لا تريد الخير للعراق أمر مرفوض.
1: هناك تطلع من قبل الحكومة ومن قبل مجلس النواب بأن تكون هناك علاقة استراتيجية مع التحالف الدولي من أجل تنظيم أو تزويد العراق بمنظومة دفاع جوي وتبادل الخبرات والوضع الاستراتيجي الأمني في المرحلة المقبلة. ومن خلال قناتك أحب هم أوجه الشكر للتحالف الدولي على ما مضى من سنين وفق الاتفاقية الأمنية الموقعة بين التحالف الدولي والحكومة العراقية والانسحاب وفق آليات منظمة أوقات زمنية محددة.
0: من بغداد ينضم إلي مراسل العربية جابر جمال. أهلا بك معنا جابر. حدثنا بداية، هل غادرت كل القوات العراق كل القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي، وهل غادرت معداتها أيضا معها؟
2: نعم بالفعل، آخر طائرة حلقت من بغداد كان يوم أمس، تحديدا في مساء يوم أمس عندما حلقت آخر طائرة الشحن الأمريكية، وهي محملة بمعدات وما تبقى من قاعدة الدعم اللوجستي أو معسكر فيكتوريا المتواجد بالقرب من مطار بغداد الدولي، هذا المكان الذي كان نقطة تجمع القوات الأمريكية وحتى قوات التحالف الدولي هنا في العاصمة بغداد، وأيضا مركز للتواجد الأمريكي بشكل عام. هذه المنشأة الكبيرة التي تتجاوز مساحتها أكثر من 1,300,000 متر مربع في المنطقة، منطقة مطار بغداد الدولي في غرب العاصمة بغداد، هي أصبحت الآن بحوزة الحكومة العراقية بعد أن تسلمتها بشكل كامل، أيضا من إقليم كردستان وهي الملاذ الأخير الذي كان للتحالف الدولي. أيضا قد غادرت جميع القوات سواء الأمريكية أو قوات التحالف متعددة الجنسيات المتواجدة في مناطق شمال العراق، أيضا غادرت بالكامل وسلمت المواقع إلى حكومة الإقليم. إذا نتحدث عن خروج كامل للقوات الأمريكية مدعوم بتصريحات رسمية، طبعا هذا الأمر عراقية وحتى أمريكية على مستوى القيادة المركزية الأمريكية سينكوم وحتى البنتاغون أو وزارة الحرب، وحتى حديث الرئيس الأمريكي قبل قليل صرح بخروج آخر القوات أو آخر الجنود من العراق. إذن بعد 12 عاما طويت صفحة التحالف الدولي الذي جاء بطلب رسمي عراقي في العام 2014 تحديدا، عندما اجتاح داعش وتمدد في المحافظات الغربية وبعض المحافظات الشمالية من العراق، عندما انتشر وسيطر على العديد من المدن، طلبت الحكومة العراقية آنذاك باتفاق القوى السياسية التواصل مع التحالف الدولي أو مع أمريكا، وتشكل التحالف الدولي في بادئ الأمر بخمسين دولة قبل أن يصل إلى أكثر من
0: 50 جابر دولة. عندما غادرت القوات الأمريكية من أفغانستان، نتذكر تلك المناظر، وغادر معها عدد من الأفغانيين الذين كانوا يخافون على أمنهم وأمن عائلاتهم، هل غادر أحد من العراقيين مع هذه القوات؟
2: لا، الأمر مختلف جدا زميلي عن أفغانستان. هنا في العراق القوات الأمريكية هي ليست كما كانت في العام 2000 أو قبل العام 2011، تعلم هنالك مرحلتين للانسحاب، هذا الانسحاب والثاني، الأول انسحبت القوات الأمريكية في العام 2011 كانت هي متواجدة في العراق بشكل كبير وتسيطر على بغداد وباقي المحافظات العراقية، لكن المشهد بعد ذلك اختلف عندما وقعت الاتفاقية الأمنية في العام 2008 على أن تخرج القوات الأمريكية في العام 2011. المشهد مختلف الآن، القوات الأمريكية هي لا تتواجد بصيغة احتلال للعراق أو سيطرة على العراق بطريقة غير منسقة، هي تواجدت بطلب رسمي، وجميع التحركات التي كانت يعني تحدث هنا في العراق هي بطلب من الحكومة العراقية.
0: سؤالي الأخير لك جمال، كان هناك بعض المراقبين تحدثوا عن مخاوف حقيقية بعد خروج هذه القوات تحديدا في الملف الأمني، هل هناك ما يثير القلق الآن في العراق؟ هل هناك رصد لأي تقارير عن تحركات، عن مخططات، عن شيء من هذا القبيل؟
2: يعني هنالك تحركات لعناصر من تنظيم داعش قبل أيام، قبل أن تقوم بقتلهم القوات العراقية واعتقال واحد منهم، كان هنالك حدث أمني حدث قبل 4 أيام في محافظة كركوك إحدى المحافظات الشمالية، لكن تتحدث الحكومة العراقية أنها قادرة على مسك الملف الأمني وملف الحدود. تعلم هنالك أمر آخر وهو ملف الفصائل المسلحة التي تتفاوض معها الحكومة العراقية، تتحدث معها من أجل نزع السلاح، هنالك 3 فصائل وافقت وسلمت السلاح فعلا، السلاح

0: قيل المسيرات وحتى الصواريخ سلمتها للحكومة العراقية، لكن هنالك جزء آخر من هذه الفصائل لم يقبل بتسليم السلاح. كان هنالك حوار استمر لشهرين تقريبا مع هذه الفصائل قبل أن يعني تحدثت الحكومة فيها عن تقدم في الحوار وإحراز تقدم في الحوار، لكن الفصائل المسلحة والتي تنضوي تحت ما يعرف هنا في العراق المقاومة الإسلامية أصدرت بيان بأنها لم تصل إلى أي اتفاق نهائي مع الحكومة العراقية، وأنها يعني لا ترفض تسليم السلاح للحكومة العراقية. أيضا هنالك بيان آخر صدر من حزب الله العراقي تحدث عن إيقاف، ووجه فيه الأمين العام لحزب الله وقف إيقاف جميع المنتسبين أو عناصر كتائب حزب الله بأي إيقاف جميع العمليات العسكرية والأنشطة المتحركة لهذه العناصر. فقط هنالك توجيه للفصائل الآن باستهداف أي طائرة تنتهك الأجواء، هكذا يتحدثون. وأنهم يعني حزب الله تحدث عن الاتفاق لم ينتهي حتى الآن مع الحكومة العراقية إلى شيء.
1: أنا أشكرك شكرا جزيلا.
0: اتفاق جديد الآن الفصائل تطالب الحكومة العراقية باتفاق جديد، هكذا تحدثوا، أي أن المفاوضات التي حدثت في الأيام
1: سنتابع.
0: الماضية
1: سنتابع
0: على اتفاق معهم.
1: مراسل العربية جابر جمال كنت معي من بغداد، أشكرك شكرا جزيلا. غادرت القوات الأجنبية العراق لكن المعركة الحقيقية تبدأ الآن. فاختبار السيادة ليس في خروج الجندي الأجنبي الأخير، بل في قدرة الدولة على أن تكون وحدها صاحبة القرار والسلاح والأمن. من ولاية كنتاكي الأمريكية ينضم إلينا الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ماري ستيت. ومن بغداد معنا الكاتب السياسي فلاح المشعل. أهلا بكم ضيفي الكريمين، وأبدأ مع السيد فلاح. سيد الكريم، هل اليوم اكتملت السيادة العراقية بالسيطرة على أراضي العراق وأجوائه، وتحديدا على الجزء الأخير أتحدث عن الأجواء والقدرات الجوية العراقية والاستخبارية التي كانت تحصل عليها إلى حد كبير من قوات التحالف الدولي؟
2: نعم، شكرا جزيلا لحضرتك، وتحية للضيف من الولايات المتحدة الأمريكية. حقيقة اليوم ومع يعني اليوم يوم بلا وجود أمريكي أو وجود لقوات الاحتلال في العراق، لكن هل نستطيع أن نتحدث عن السيادة؟ ربما السيادة على الأرض نعم، فقد حل الجيش العراقي أو قطعات من الجيش العراقي والقوات الأمنية حلت محل القواعد والأماكن والمفاصل المهمة التي كانت تمسكها القوات الأمريكية. لكن السؤال يبقى، هل اكتملت السيادة الآن؟ في تقديري الشخصي أن السيادة تعتمد على مبدأ أن تكون الدولة هي المالك الوحيد والذي تحتكر القوة وتحتكر السلاح. ما زالت هناك فصائل مسلحة موجودة في العراق وبعضها يتحدى ويمتنع عن تسليم السلاح تحت أي ظرف كان. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، كانت القوات الأمريكية توفر المجسات أو الرادارات الجوية، وكذلك تمتلك قدرات بالدفاع الجوي. صحيح. ما زال العراق يفتقد لقصة الرادار والرادارات التي تغطي فضاءات العراق بأكمله، وكذلك بالدفاعات الجوية التي تحمي سماء العراق من أي اعتداء أو تجاوز من سواء من الداخل أم من الخارج. هنا حقيقة قد نتحدث عن بداية وشروع باتجاه السيادة أو تحقيق كامل السيادة، لكن ما زالت الواجبات كبيرة وثقيلة أجدها على عاتق الحكومة العراقية وعلى عاتق القوات الأمنية والقوات العسكرية العراقية.
1: بعض الفصائل سيد فلاح مثل ما ذكر مراسلنا قبل قليل أصدرت توجيهات وقالت أنها ستهاجم أي طائرات تخترق أجواء العراق، هذه فصائل وليست الدولة. هل تعتقد أن هذا تحدي أول ستواجهه حكومة علي الزيدي ابتداء من الآن؟
2: بالتأكيد، يعني هاي إشكالية كبيرة حقيقة، لأن لو كانوا فعلا هذه الفصائل تمتلك القدرات، يعني قدرات الدفاع الجوي بإمكانها أن تسقط طائرات، لماذا لم تسقط هذه، يعني هذه القوة تسقط الطائرات في أوقات سابقة؟ كانت الطائرات تأتي من أطراف عديدة، كانت تأتي من إسرائيل، كانت تأتي من إيران، من أطراف أخرى عديدة، جعلوا من السماء

0: العراقية والفضاء العراقي مسرحا للاقتتال وللتصارع،
1: تمام
0: لماذا لم تستخدم الفصائل هذه القوة بإسقاط هذه الطائرات؟
1: تمام
0: أنا أعتقد في تقديري الشخصي هو إعلام ليس أكثر، يعني هو تحدي لسلطة الدولة الجوية، يعني سلطة الدولة على الفضاء العراقي.
1: دكتور إحسان، القوات الأمريكية دخلت العراق عام 2003، ثم غادرت في عام 2011، ثم عادت في عام 2014 للمرة الثانية، وها هي اليوم تغادر العراق للمرة الثانية أيضا. هل تعود القوات الأمريكية مرة ثالثة إلى العراق؟
2: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني بالبدء يعني أحب أن أرد على ضيفك السيد فلاح، هي ليست قوات احتلال، هي قوات موجودة في العراق بطلب من الحكومة العراقية، وساهمت هذه القوات في إنقاذ العراق من كارثة. كان هناك تنظيم الدولة يهدد الدولة العراقية، ولولا آلاف الضربات، آلاف الطلعات الأمريكية التي دفعت ثمنها دافع الضرائب الأمريكي، لما كان هناك دولة عراقية اليوم. واليوم حتى يعني كانوا يريدوا العودة بنور المالكي الذي ساهم في تدمير العراق، بينما طلب ترامب أن لا يكون هناك شخص مثل المالكي الذي فشل في حكم العراق. اليوم الأمريكي يعني لم يكن في العراق إلا لمساعدة العراق، وهو إذا احتاج العراق مساعدة فهو ربما يعود. ولكن اليوم تغيرت الأمور بشكل كبير. هناك أهم تغيير حصل هو التدخل الأمريكي الذي قضى على تنظيم القاعدة وأيضا تنظيم الدولة، وأيضا التغير في سوريا. هناك سوريا اليوم لم تعد مكان يمكن أن الإرهاب أن يأخذ انطلاق للعراق، كانت يعني جبهة واحدة، العراق وسوريا كانت جبهة واحدة، كانت أرض معركة واحدة بالنسبة للتنظيمات الإرهابية المتطرفة. اليوم تغيرت سوريا تماما، هي صديقة للولايات المتحدة الأمريكية تحارب الإرهاب، وهذا يساعد العراق بشكل كبير. الأمريكي لم يترك العراق، الأمريكي وجود الأمريكي محدود جدا، 2000 جندي 2500 يعني عدد صغير جدا، وهم يعني هناك بمساعدة الحكومة العراقية. أصبح الموضوع خلافيا داخل العراق، وترامب أيضا يريد أن لا يكون هناك وجود بالعراق، لا يحب الالتزامات المفتوحة البقاء في الدول في
1: هل العالم. هل تعتقد في المستقبل هل تعتقد في المستقبل أن هذه القوات ربما تعود إلى العراق مرة أخرى إذا ما تجددت المخاوف الأمنية؟
2: إذا احتاجت الحكومة العراقية، هناك علاقة جيدة بين أمريكا وهناك عدد كبير من الاتفاقيات.
1: هذا مفهوم. أنا سؤالي هل ترى
2: نعم،
1: أي مخاطر تلوح في الأفق أنت كمراقب؟ هل ترى أي
2: لا يبدو
1: مخاطر؟
2: كذلك الآن، لا يبدو كذلك الآن. هناك مشكلة في ترتيب البيت العراقي بين المجموعات العراقية الميليشيات، هم بحاجة إلى أن يتم الاتفاق فيما بينهم، ولكن العودة إلى أنه تنظيم إرهابي دولي يعني يهدد الدولة العراقية، يأتي من سوريا، كل هذه الأمور أصبح هذا في الماضي. ولكن هناك مشكلة داخلية عراقية يحتاج إلى ترتيب البيت العراقي، التفاهم على كما تفضلت في التقرير أن يكون هناك دولة سلاح واحد، وهي مشكلة عراقية داخلية اليوم.
1: سيد فلاح، أمريكا خلال وجودها في العراق ومن خلال النفوذ الذي تمارسه على بغداد والسيطرة على أموال العراق وأموال النفط وما إلى ذلك، كانت دائما تدفع العراق باتجاه معين، ومثل ما ذكر الدكتور إحسان تحديدا آخر مرة في ملف رئاسة الحكومة ضغطت لإخراج نور المالكي ورحبت بعلي الزيدي. اليوم بعد خروج الأمريكيين من العراق وقوات التحالف الدولي بأكملها، إلى أين ترى العراق منحازا في المستقبل؟ هل يميل أكثر إلى جاره الشرقي أم يعود إلى حاضنته العربية؟
0: نعم، هذا سؤال إشكالي حقيقة. هو هذا الموضوع، بس دعني أوضح للأستاذ حسان
1: فضل.
0: فيما يخص، أنا لم أشر إلى وجود قوات احتلال، بل السؤال كان ينطوي على أن الفصائل ما كيف تتم السيادة بوجود الفصائل.
1: نعم.
0: الفصائل كانت تسمي الوجود الأمريكي بالاحتلال.
1: صحيح.
0: وكانت ذريعتها أنها لم تسلم السلاح إلا بخروج القوات المحتلة، يعني المحتل بين مزدوجين. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أعود لسؤالك أستاذ حسن، أنه العراق اليوم حقيقة بعد زيارة السيد علي الزيدي رئيس الوزراء إلى واشنطن ولقاء الرئيس ترامب والحفاظ والدعم الذي لقاه من قبل الإدارة الأمريكية وموافقة الشركات الأمريكية على التعاقد بمشاريع كبيرة، مشاريع استثمارية كبيرة في شؤون الطاقة والاتصالات والتكنولوجيا.

0: التكنولوجيا والصناعة. هذا يؤكد على أن الوجهة العراقية اليوم استدارت من الشرق إلى الاتجاه الأمريكي، لأنه حقيقة ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للعراق لا تستطيع أن تقدمه إيران. يعني بالتجريد عن أي ملاحظات أو ارتباطات أو جوانب أخرى، لكن أنا أتحدث عن طريقة الزيدي والتوجهات الحكومة العراقية. والعراق بصورة عامة اليوم وهو يعاني من أزمات عميقة جدا ومتراكمة خلال 23 عاما مضت. اليوم العراق يحتاج إلى بناء دولة. بناء الدولة لا يمكن أن تقدمه إيران. إيران مشروع قتال، مشروع حرب، مشروع ميليشيات. أما الولايات المتحدة الأمريكية فهي تأتي في ظل بيئة أمنية مستقرة ونظيفة، يمكن أن تبدأ بمشاريع استثمارية، يمكن أن تعيد العراق إلى سكة الدولة والمضي كدولة فاعلة في الإقليم ولها حضور في الحوار الدولي.
1: دكتور إحسان، أمريكا تكلفت مئات المليارات منذ عام 2003 حتى يومنا هذا، أنفقت الكثير واستثمرت إلى حد كبير جدا في العراق. في بعض المحلات لم تكن راضية عن النتائج، وفي بعض المحلات كانت راضية إلى مستوى كبير. اليوم الرئيس الأمريكي يتحدث بترحيب واضح وكبير برئيس الحكومة علي الزيدي. ما الذي تنتظره أمريكا من حكومة علي الزيدي وهي تعرف ما هي المحددات والأعباء الملقاة على كاهل علي الزيدي أو أي رئيس حكومة سيكون في العراق في هذا الوقت؟
2: يعني السؤال وجيه. يعني هناك أمل بالتغيير، هناك ثقة بهذا الرجل. ترامب التقى به، أعجب به، تكلم بشكل إيجابي عنه، له ثقة بهذا الرجل. يقال عنه دونالد ترامب العراق. هذا الرجل شاب طموح يريد إعادة بناء العراق. الأمريكي لا يطالب أن يكون هناك حالة عداء بين العراق وإيران. طبيعي أن تكون علاقة بين الجيران علاقة جيدة ودية، وهناك علاقات يعني ثقافية ودينية بين نسبة كبيرة من العراقيين والشعب الإيراني، ولكن أن يكون البلد مستقل، أن يكون صاحب سيادة، لا تتدخل إيران في شؤونه. فالأمريكي يثق أن الزيدي يعمل في هذا الاتجاه، وكما أعطى الأمريكي أحمد الشارع فرصة لكي يثبت أنه شخص قادر على أن يضبط الوضع في سوريا ويبني سوريا جديدة، تكون حليفة للولايات المتحدة الأمريكية وتحارب الإرهاب. أيضا اليوم ترامب يراهن على الزيدي أنه قادر على أن يعني يجعل هناك دولة عراقية جديدة ويحل مشكلة الميليشيات ويفتح صفحة جديدة. يعني هناك احتمال، يعني هل يستطيع أن يفعل ذلك؟ هناك علامة استفهام، ولكن هو راهن على أحمد الشارع. واليوم سوريا في وضع جيد وتتجه إلى الأفضل، وأيضا لماذا لا يكون هذا الوضع أيضا في العراق؟
1: ما عندما خرج الأمريكيون من العراق عام 2011 كانوا يقولون نفس وجهة النظر. على أي حال، بعد 12 عاما من الحرب على داعش أسدل الستار على الوجود العسكري للتحالف الدولي في العراق. واشنطن أكدت أن القوات العراقية باتت قادرة على التعامل مع تهديد داعش داخل العراق، فيما انتقلت العلاقة إلى شراكة دفاعية ثنائية أقل حضورا عسكريا. وهنا نتوقف عند نقطة حساسة، هل أصبحت القوات العراقية قادرة على حماية البلاد من دون الغطاء الجوي والاستخباراتي للتحالف؟ نتابع هذا التقرير ثم نكمل حوارنا مع ضيفينا الكريمين.
3: مع مغادرة قوات التحالف الدولي العراق، تنتقل مسؤوليات أمنية وعسكرية إلى القوات العراقية في اختبار لقدرتها على تأمين الحدود وملاحقة بقايا تنظيم داعش بالاعتماد على قدراتها الذاتية.
4: بعد انتهاء مهمة التحالف، تتجه بغداد إلى تعزيز اعتمادها على قدراتها الجوية، وفي مقدمتها مقاتلات F-16 التي تستخدم في استهداف مواقع ومخابئ تنظيم داعش. لكن تعزيز القوة الجوية العراقية لا يقتصر على المقاتلات، فبغداد تستعد أيضا لإضافة مروحيات وتجهيزات جديدة إلى طيران الجيش ضمن صفقة عسكرية مع الولايات المتحدة تقترب قيمتها من 800 مليون دولار. مروحيات بيل 412 ABX للنقل والإسناد وتنفيذ مهام متعددة. مروحية بيل 407 M للاستطلاع والمهام التكتيكية. وتأتي هذه التعزيزات في وقت تحتاج فيه القوات العراقية إلى قدرات أكبر في الرصد

0: والاستطلاع والغطاء الجوي، خصوصا في المناطق النائية والحدود الطويلة حيث تنشط خلايا تنظيم داعش.
1: هنالك عمليات نصب كمائن وملاحقة بقايا عصابات داعش، لكن أكيد يبقى هنالك نقص في عملية الغطاء الجوي وعمليات الرصد والاستمكان التي كانت تقوم به قوات التحالف. وهنالك يعني بعض الرؤى في موضوع تعويض هذا النقص من خلال طائرات عراقية أخرى، لكن أكيد عمل هذه الطائرات يحتاج إلى ديمومة واستدامة ومدة بقاء كبيرة في الجو تستطيع من خلالها تحقيق الهدف الذي كانت تحققه طائرات MQ-9 الأمريكية.
0: وعلى الأرض تمتلك القوات العراقية أكثر من 1,300,000 عنصر من الجيش والشرطة والحشد الشعبي، إلى جانب ترسانة عسكرية تضم الدبابات والطائرات والمدافع والمروحيات والطائرات المسيرة. 1,300,000 عنصر من الجيش والشرطة والحشد الشعبي، 1,200 دبابة، 361 طائرة مقاتلة ومروحية متنوعة، 369 طائرة مسيرة واستطلاعية، 65 قطعة بحرية.
2: والسؤال بالنسبة لبغداد ليس فقط هل تستطيع ملاحقة داعش، بل هل تستطيع إدارة أجواء العراق وحدوده وأمنه الاستراتيجي باستقلالية كاملة؟ أعود إلى ضيفي الكريمين. سيد فلاح، هذه القدرات العسكرية الكبيرة الحقيقة والملحوظة بالنسبة للقوات العراقية، هل هي كافية بالفعل لحماية أرض العراق وأجواء العراق في المرحلة المقبلة؟ هل هي كافية للتعامل مع كافة التهديدات المطروحة والمنظورة في الأمد القريب؟ وماذا لو تجدد القتال في إيران، الحرب بين أمريكا وإيران؟ هل هناك تحدي حقيقي ستواجهه هذه الحكومة فيما يتعلق بضبط الفصائل والسيطرة الأمنية على حدود سيادتها وأراضيها؟
3: نعم، شكرا لك. أقول حقيقة القوات التي تفضلتم بذكر تفاصيلها في تقرير مراسلكم بالفعل هي قادرة على أن تمسك الأرض، تمسك الحدود، وأيضا تتصدى من خلال الطائرات المسيرة لبعض الاعتداءات أو نوع ما من الاعتداءات التي تستهدف الأجواء العراقية، لكن تبقى هناك بعض الثغرات، وربما ذكرتها في الحديث الأول أنه تحديد تحتاج إلى رادارات متطورة وحديثة تقوم هي كعيون راصدة لتشخيص الاعتداءات في الفضاء العراقي أو في الأجواء العراقية. أيضا تحتاج إلى دفاع جوي، يعني صواريخ أرض جو، هذه مهمة جدا لقضية الدفاع الجوي وحماية الأجواء العراقية. أيضا القوة الجوية قوة متطورة حقيقة وفاعلة، خصوصا بعد دخول F-16 الأمريكي والفعاليات التي قام بها الطيران العراقي.
2: فقدنا الأستاذ فلاح على ما يبدو،
3: وغيرها من الـ من الـ من الـ
2: فقدنا.
3: أنا آسف،
2: لا ما في مشكلة، ما في مشكلة سيد فلاح. أعود إلى الدكتور إحسان في سؤالي الأخير في هذا الملف وفي هذا المحور. مثل ما تعرف كان هناك عدد من المتعاونين مع القوات الأمريكية في العراق كما هو الحال يعني في أفغانستان وفي دول أخرى، هل ستواصل الولايات المتحدة رعاية هؤلاء الأشخاص أو تقديم الخدمات لهم، أم نقول أنه خلص انقطعت العلاقة بين الجانبين بخروج القوات الأمريكية من العراق بشكل نهائي؟
4: أمريكا صرفت تريليون و700 مليار في العراق، وهي اليوم لا تترك العراق، يعني خروج ألاف بضعة ألاف من الأمريكيين لا يعني أن أمريكا تتخلى عن العراق. العراق بلد مهم جدا، المنطقة مهمة جدا لأمريكا، واليوم القائد مختلف. يعني أنا أعتقد مشاكل العراق سبب كبير أوباما، أعتقد إدارة أوباما تحملت مسؤولية كبيرة في ترك الأمور تفلت وخراب العراق، مسؤولية أوباما بشكل أساسي. اليوم هناك ترامب في البيت الأبيض وعنده بعد سنتين في البيت الأبيض، وهو يعتبر العراق مهم جدا بالنسبة لأمريكا. اليوم يوثق العلاقة، علاقة ممتازة بين أمريكا والحكومة العراقية، فجماعة أمريكا يتعامل مع أمريكا في وضع جيد ولا يتم الاعتداء عليهم. إذا تعرضوا أي شيء فتدخل أكيد الإدارة الأمريكية مع الحكومة العراقية، ولكن ليس هناك أي سبب للتعرض لهم، لأن هي وجود أمريكي كان

0: صحيح كان هناك احتلال من 2003، ولكن بعد ذلك أصبحت هناك بطلب من الحكومة العراقية كان هناك وجود أمريكي في العراق. فالعراق وأمريكا فتحوا صفحة جديدة بينهم، وهناك يعني يتأمل ترامب ويعتقد ترامب أن العلاقة ستكون جيدة مع الحكومة العراقية الجديدة، وهو يعطيها فرصة لإعادة البناء وترتيب الوضع الداخلي.
1: إذن طائرات التحالف وقواعده غادرت العراق، لكن الامتحان الحقيقي يبدأ من الأجواء، فحين يصبح أمن العراق مسؤولية قواته وحدها ستكشف السنوات المقبلة ما إذا كانت بغداد قد تسلمت السيادة فقط أم امتلكت أيضا أدوات حمايتها. أشكر ضيفي الكريمين الكاتب السياسي فلاح المشعل كان معنا من بغداد، والدكتور إحسان الخطيب أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميري ستيت من ولاية كنتاكي الأمريكية. تحت المراقبة.
2: على قائمة المراقبة في الشارع السياسي غدا. إيران تواصل دراسة الرد الأمريكي على خطة بناء الثقة عبر الوساطة القطرية، والمفاوضات تتركز حاليا على ترتيب الخطوات والضمانات وإعادة فتح مضيق هرمز. الغارات الإسرائيلية المستمرة على غزة رغم وقف إطلاق النار، مع متابعة أي تطورات بشأن الهدنة وترتيباتها. متابعة تطورات قضية طائرات فلاي دبي التي هبطت اضطراريا في مطار تبوك اليوم بعدما تعرض أحد قائديها للطعن في قمرة القيادة. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل في باريس ناظره الأرجنتيني خافير ميليه الذي يلقي لاحقا كلمة أمام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفي باريس أيضا تقدم الحكومة الفرنسية مسودة الميزانية العامة لسنة 2027. وزراء الداخلية في دول الاتحاد الأوروبي يعقدون اجتماعا في لوكسمبورغ لمناقشة ملفات بينها الأمن والهجرة والتعاون بين الدول الأعضاء. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في اللقاء السنوي لمناقشات نادي فالداي. تبدأ في نيويورك اجتماعات لجان فرعية للجمعية العامة، بينها اللجنة الأولى المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي واللجنتان الثانية والثالثة. فعاليات رسمية وحزبية في الصين تحتفل باليوم الوطني. شركة سبيس إكس تطلق شرائح جوجل للذكاء الاصطناعي عبر الفضاء من قاعدة القوات الفضائية في فاندربيلت.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا مشاهدينا مشاهداتنا أينما كنتم. تتابعون برنامج الشارع السياسي من استديوهات العربية FM من الرياض، وأسعد برفقتكم أنا حسن الطرزي. بين مسار التفاوض ومسار التصعيد تقف العلاقة بين واشنطن وطهران أمام اختبار جديد. إيران تسلمت الرد الأمريكي على مقترحها الأخير عبر الوساطة القطرية، لكن الخلاف لم يعد فقط حول مضمون الاتفاق، بل أيضا حول ترتيب خطوات التنفيذ ومن يبدأ أولا وما الضمانات التي يمكن أن تمنع انهيار أي تفاهم جديد. نتابع هذا التقرير ثم نفتح الملف.
4: المقترح الإيراني يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة مقابل خطوات أمريكية تتعلق بالحصار والعقوبات، فيما تتركز المباحثات الحالية على تسلسل هذه الخطوات بحسب ما نقلته وكالة رويترز. وهنا تبدو العقدة الأساسية. واشنطن تريد ضمانات بشأن التزامات طهران، بينما تسعى إيران إلى ضمانات خاصة قبل تقديم تنازلات، خصوصا في ملف هرمز والعقوبات والنشاط النووي.

0: وفي الخلفية يبقى الخيار العسكري حاضراً، إذ أن فشل الوساطة قد يعيد الطرفين إلى التصعيد، فيما يقول ترامب إن إيران في وضع صعب، بينما تؤكد طهران استعدادها لمواصلة المواجهة إذا خلصت إلى أن هجوماً أمريكياً وشيكاً قد بات محتملاً. أما مضيق هرمز فيبقى ورقة استراتيجية واقتصادية في قلب المواجهة، وبينما تحدثت الإدارة الأمريكية عن عبور نحو 17 مليون برميل في يوم واحد، أظهرت بيانات تتبع السفن التي نقلتها مؤسسات متخصصة صورة أكثر تعقيداً، مع استمرار تدفقات أقل من مستويات ما قبل الحرب على أساس المتوسطات. ومع ارتفاع برنت مجدداً فوق 100 دولار، لا يتعلق مستقبل التفاوض بمصير العلاقة الأمريكية الإيرانية فقط، بل باستقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي أيضاً.
1: من واشنطن تنضم إلينا مديرة مكتب العربية نادية البلبيسي. أهلا بك معي نادية. قبل قليل كان الرئيس الأمريكي يتحدث عن ملفين كبيرين، الحقيقة الأول ملف انسحاب القوات الأمريكية تماما من العراق، والملف الثاني موضوع مضيق هرمز، وأكد انسحاب كل القوات الأمريكية من العراق، ثم قال إن إيران أو إن أمريكا تسيطر على مضيق هرمز بشكل كامل، وقال كمية النفط التي خرجت من هرمز بالأيام الماضية هي الكبرى على الإطلاق. ما الجديد لديك في الملفين نادية؟
2: أولا بالنسبة للعراق، في الواقع مسؤول أمريكي تحدثت معه قال لي بأنه هو ليس بانسحاب، هو إنهاء للمهام، وبالتالي الوجود العسكري الأمريكي ضمن قوات التحالف الدولية انتهت صلاحيته. ومن هنا يركز الرئيس على أن لديه ثقة كبيرة في رئيس الوزراء العراقي، يشيد فيه ويقول بأنه نحن نتطلع إلى مرحلة جديدة. إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في كل الشرق الأوسط هي كانت من أهم النقاط التي ركز عليها ترامب في الحملات الانتخابية السابقة، وهو كما يقول للناخبين الأمريكيين يفي بوعده. إذا انسحبت القوات الأمريكية من سوريا وها هي تنسحب من العراق، لكن أيضا قال بأنه في السابق استطاع القضاء على تنظيم داعش الذي ظهر بعد في عهد السلفي، طبعا هو يلوم الرؤساء السابقين أوباما وحتى بوش في غزو العراق، لكنه يقول بأنه يتطلع إلى علاقة سوية مع العراق الآن، علاقة ذات سيادة، بخصوصا بأن هناك رجل شاب يثق فيه، وكما قال ترامب هو الذي دعمه. بالنسبة لمضيق هرمز، الرئيس يتأرجح ما بين أن المضيق مغلق وعلى الإيرانيين أن يفتحوه، وما بين أن المضيق مفتوح وهو يسجل الآن عدد كبير من دخول كميات غير مسبوقة من النفط، تحدث عنها بالأمس وتحدث عنها قبل قليل.
1: طيب نادية، إن كان لديك أي معلومة، هذه القوات التي غادرت العراق هل تعود إلى ديارها؟ هل تنتشر في مناطق أخرى؟ هل تنضم إلى القوات الموجودة بالفعل في الشرق الأوسط وعديدها يصل إلى نحو 50,000؟
2: صحيح، القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة هي 50,000، لكن هذه القوات قد تعود إلى قواعدها، لأنه تعرف هناك فترة يمكن للجنود الأمريكيين أن يخدموا فيها في مكان واحد، يمكن أن تجدد هذه الفترات من وقت إلى آخر، يمكن أن يعاد إرسالهم إلى قواعد في أوروبا مثلا كما يريد الرئيس، يريد أن يغلق بعض القواعد في ألمانيا وأن يعيد انتشار الجيش الأمريكي ربما في بولندا. لكن بالنسبة للقوات الموجودة في العراق ضمن قوات التحالف، غير واضح حتى الآن إلى أين ستذهب، لكن في غياب هذه الصورة يعني التوقع هو أن تعود إلى الولايات المتحدة.
1: فيما يتعلق بإيران، بسؤالي الأخير لك نادية حتى لا أثقل عليك، ما هي الإشارات المهمة التي يترقبها ترامب فيما إذا كان سيضرب، يوجه ضربة عسكرية، أو سينتظر أكثر ليواصل مزيدا من الضغط الاقتصادي؟ ما هي الإشارات المهمة الكبيرة التي يراقبها الآن؟
2: أعتقد بأنه رغم أنه قال الرئيس قبل قليل بأنه موضوع إيران سيحسم بطريقة أو بأخرى كما قال، وركز مرة أخرى على بأخرى، وكأنه يشير إلى أن هناك ضربة عسكرية في ظل الحديث عن تعزيزات جديدة في إسرائيل، لكن البعض يرى بأنه صعب جدا القيام بعملية قبل الانتخابات النصفية في الكونغرس، لذا الرئيس يراهن على الاستمرار في الحصار الاقتصادي على أساس أن ينهك النظام، أن يضعفه لدرجة أن الإيرانيين هم الذين يريدون هذه الصفقة. لكن مع ترامب لا نستطيع أن نتنبأ شيئا، ربما يقوم بضربة عسكرية حتى قبل الانتخابات النصفية، رغم أن الترجيحات تقول

0: منطقيا قد يبتعد عن ذلك، لأنه كما تعرف أسعار المحروقات سترتفع إلى أضعاف ما هي
1: لا
0: عليه
1: شك.
0: الآن.
1: مديرة مكتب العربية نادية البلبيسي، كنت معي من واشنطن، أشكرك شكرا جزيلا. فبينما تتفاوض واشنطن وطهران على من يخطو الخطوة الأولى، يبقى مضيق هرمز شاهدا على أن أي تعثر في غرفة التفاوض قد تكون كلفته أبعد بكثير من البلدين. من الرياض ينضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد فيصل الحمد، ومن باريس الكاتبة الصحفية مريم سيف الدين. أهلا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك عميد فيصل، هل بالفعل انتقلت المفاوضات الأمريكية الإيرانية الآن من البحث عن اتفاق إلى التفاوض على كيفية تنفيذ هذا الاتفاق المحتمل؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أمسي عليك بالخير أستاذ حسن وعلى ضيفتكم الكريمة من فرنسا وعلى المستمعين الأفاضل. لا نستطيع الجزم بأنها تحولت هذا المسار الدراماتيكي يعني التمحور البعيد جدا عن هذه الاتفاقية، لكن ما زال حتى الآن الإيرانيين وطلباتهم السبعة وما سمي بمبادرة الأيام السبعة ما زالت حتى هذه اللحظة غير عقلانية، أي أنهم يرغبون برفع الحصار، يرغبون باستمرار الطاقة الإيرانية وخروجها من مضيق هرمز، ويرغبون أيضا برفع الحصار على الأموال، ثم بعد ذلك وإيقاف الحرب في المناطق المختلفة، ثم بعد ذلك يقولون لنا تفاوض على الملف النووي. أنا أتوقع شخصيا أن الموضوع تجاوز مسألة الملف النووي إلى ملفات عدة، ليس فقط الملف النووي، يتحدث من الممكن أنه يتم دمج الصواريخ البالستية، نتحدث عن مسألة مضيق هرمز وعن الأذرع الإيرانية المتواجدة في هذه،
1: يعني لا تتوقع أن تحل الآن قضية المضيق ثم نبدأ التفاوض على بقية الملفات، وإنما تتوقع أن يجري البحث في كل هذه الملفات في حزمة واحدة؟
2: نعم، لأنها لا ننسى أن الضغط الاقتصادي كبير جدا على الإيرانيين بسبب الحصار، ولكن ما زالت طهران تمتلك ورقة استراتيجية مهمة تستطيع تحويل الضغط المتواجد عليها اقتصاديا والضغط الداخلي إلى ضغط على الاقتصاد العالمي، ألا وهو مضيق هرمز. لذلك نشاهد بين حينة وأخرى، يعني خلال الأيام الماضية شاهدنا أكثر من استهداف للسفن العابرة، إضافة إلى تصنيف مضيق هرمز في هذه الفترة، وما زال هذا التصنيف موجود، قد يكون من بعد 28 فبراير بأنه ممر عالي الخطورة. كنا نتحدث سابقا قبل 28 من فبراير قبل بداية الحرب أو يوم 27 فبراير عن أكثر من 120 إلى 125 سفينة يوميا تمر، الآن نتحدث عن لا تتجاوز أصابع اليد، يعني آخر إحصائية أنه خلال اليومين الماضيين من 3 إلى 7 سفن. نعم، السفن الكبيرة VLCC تستطيع تحميل 2 مليون، لذلك عندما نتحدث عن 10 سفن نتحدث نعم عن 20 مليون، ولكن حركة السفن الطبيعية حتى هذه اللحظة لم تعود. لذلك لن أقول أنا غير متفائل، ولكن المؤشرات ما زالت تتجه نحو التصعيد إذا سمحت لي حسن، خصوصا مع تواجد القدرات العسكرية الإيرانية في المنطقة، هي لم تقل بل تم تبديل بعض الوحدات، نعم، ولكن ما زالت متواجدة 50,000 عسكري أمريكي مرتبط بالقيادة المركزية الأمريكية، وللعلم هم مرتبطين بعملية عسكرية تختلف عن محاربة داعش في العراق.
1: طبعًا
2: محاربة
1: طبعًا
2: داعش في العراق
1: طبعًا
2: هناك قوات مخصصة لها، ولكن عندما نتحدث عن 50,000 مرتبطين في منطقة المسؤولية للقيادة المركزية الأمريكية، فنحن نتحدث عن 50,000 مقاتل أمريكي بكافة تخصصاتهم يعملون ضمن نطاق مهمة محددة.
1: لكن هذه كلها ليست قوات برية، هي قوات لها مهام محددة مثل ما تفضلت.
2: صحيح.
1: عميد
2: صحيح.
1: فيصل، أستاذة مريم، من الذي ترينه اليوم في موقف أقوى، الولايات المتحدة التي تملك كل أدوات الضغط الاقتصادي وتمعن في هذا الموضوع إلى نهاية النفق، أم الإيراني الذي يستطيع أن يعطل الملاحة في مضيق هرمز وأن يربك الإقليم؟
3: تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين. يعني اليوم السؤال من يستطيع حسم المعركة؟ حتى الآن يعني يبدو أن الطرفين لا يمكنهما حسمها، كل طرف يضغط يحاول أن يدفع الأول أو الآخر إلى التنازل، ولكن حتى الآن يعني ترامب لم يستطع حسمها، لأن إيران رغم خسائرها ورغم أنها تضررت كثيرا، ولكن هناك الانقسام الإيراني الداخلي، يعني عندما يأتي جزء من النظام لكي يتوصل إلى اتفاق مع إيران يواجهه الجزء الآخر، كما شاهدنا في اتفاق الإطار الذي وقع وسقط بعد أيام باستهداف سفن، تحديدا كانت سفن قطرية في مضيق هرمز. يعني قطر كانت تلعب دور الوساطة وكانت تحاول أن تدفع باتجاه بدء تنفيذ الاتفاق،

0: وحصل ما حصل. وأيضا هناك تصريحات قالباف قبل أيام عندما تحدث عن الذين يريدون استمرار الحرب بالداخل، فبالتالي هي مؤشرات تدل أنه يعني المشكلة في إيران وفي قدرتها على التوصل لاتفاق ليست فقط مرتبطة بالضغوط الأمريكية وبالضربات الأمريكية، وإنما أيضا بالضغوط الداخلية وفي ما يحاول
1: لكن
0: يعني
1: اليوم
0: الأكثر
1: اليوم اليوم
0: تشددا.
1: لدينا عنصر جديد في المعادلة، وهو الضغط الاقتصادي الذي أوصل الريال تقريبا إلى الانهيار. نتحدث قاعدين عن حوالي 1.5 مليون ريال إيراني مقابل الدولار الواحد. يعني الاقتصاد الإيراني مثل ما يقول البعض تجاوز مرحلة غرفة الإنعاش.
0: نعم صحيح، ولكن يعني هذا الضغط يكون أكثر على يمكن القول الشعب من المتشددين. المتشددين يعني هم يستطيعون تجاوز العقوبات، لا أتحدث عن تجاوزها بالكامل، وإنما تأمين ما يحتاجونه بالنسبة للنظام وبالنسبة إليهم. يعني هم يفكرون بامتصاص الصدمات قدر الممكن حتى يتمكنوا لاحقا من البقاء، لأن بالنسبة إليهم بعض التنازلات إذا يمكن تسميتها بذلك التي قد تقدمها إيران قد تضر بصلب النظام وتضر بهم وبنفوذهم. يعني هم يرون المسألة من هذه الزاوية ولا يرونها بقدر تضرر الشعب. بالنسبة إليهم الشعب يجب عليه أن يتحمل، يعني لديه واجب يمكن قول ديني بأن يتحمل ويصبر معهم كي يتجاوزوا هذه المحنة بالنسبة إليهم. ولكن بالطبع العامل الاقتصادي مؤثر جدا، يعني الآن أيضا تحاول إيران قلب الضغط هذا على العالم من خلال ما يحصل أيضا
1: صحيح
0: في باب المندب والضغوط التي
1: صحيح.
0: بدأت تدرم في الشارع الأوروبي أيضا.
1: طيب عميد فيصل، سؤال المليون صاروخ، هل هناك ضربة عسكرية أمريكية جديدة قريبة على إيران؟ والشق الثاني من سؤالي، ما الذي يقوله في هذه اللحظات وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث للرئيس الأمريكي وكذلك دان كين قائد الأركان الأمريكية المشتركة؟
2: حقيقة قد يكون المليون صاروخ أغلى من المليون دولار، لأن تكلفة الصواريخ عالية جدا أستاذ حسن. لكن هل هو متوقع وجود ضربة عسكرية؟ وجهة نظري الشخصية قد أكون مخطئا، ولكن نعم سيكون هناك ضربة عسكرية. المؤشرات والدلائل هي عالية جدا، مؤشرات التصعيد قد تكون في الداخل الأمريكي لها دور كبير جدا فيما يخص أسعار الطاقة. حتى وإن حاول الرئيس ترامب الإعلان بأنه استطاع إخراج 20 مليون برميل أو مليار برميل خلال الأيام الماضية، ولكن لا يغير الواقع على الأرض. للأسف تحولت هذه الحرب إلى حرب طويلة المدى للاستنزاف أكثر من حرب للحسم، هذا واقع. ولكن هل توجد ضربات؟ أنا أتوقع أن توجد ضربات، لأن معدل استهدافات الحرس الثوري الإيراني للسفن العابرة في الممر الجنوبي في مناطق أخرى قد زاد، إضافة إلى محاولة الإيرانيين ربط باب المندب بمضيق هرمز. أما ما هو المتوقع من لنقل الصقور في الإدارة الأمريكية وهم العسكريين، سواء وزير الحرب أو رئيس الأركان أو قائد القيادة المركزية أدميرال كوبر، وله دور كبير جدا لأنه في العمليات العسكرية يرتبط مباشرة بالرئيس ترامب ولا يرتبط وزير الحرب أو رئيس الأركان. فالمتوقع أن بقاء هذه القوات سيكون عبء على الاقتصاد الأمريكي، فقد تكون الرسالة من العسكريين إما تنفيذ المهمة كما تم وضع الأهداف لها أو التوقف.
1: وتتوقعها
2: عن
1: قبل الانتخابات، انتخابات التجديد، أم بعد الانتخابات عميد فيصل؟
2: الانتخابات قريبة جدا. لا، قد يكون هناك استهدافات وليس عمليات عسكرية،
1: يعني عمليات نوعية نتحدث.
2: قد يكون استهدافات وبالأخص في منطقة مضيق هرمز باتجاه الشرق، هذه هي دائرة الاهتمام الكبير العسكري الأمريكان. لا ننسى إذا سمحت للأستاذ حسن أن سابقا أن الجنرال أدميرال كوبر قد وضع خطتين للرئيس الأمريكي، خطة للقوات استخدام القوات الخاصة الأمريكية، والخطة الثانية كانت تعني بالاجتياح الكامل كما حدث في العراق 2003. لذلك هناك تغيرات كبيرة بين التحركات، ولكن هل يوجد ضربات عسكرية؟ أستطيع القول كما قلنا سابقا من 48 إلى أسبوع، ولكن الآن نقول نعم قد يكون هناك ضربة عسكرية قبل الوصول إلى بداية نوفمبر والانتخابات النصفية.
1: أستاذة مريم، أوروبا هل هي مستعدة للتعامل مع سيناريو حرب جديدة بين العراق بين إيران والقوات الأمريكية؟
0: فقط أود التعقيب على سؤالك للعميد
1: تفضلي.
0: بالنسبة هو السؤال يعني كمان، هل إيران ستحاول أن تنفذ ضربة ما، لا أعرف شكلها، قد تؤثر على الانتخابات الأمريكية؟ هل تحاول أن تضع مفاجأة قد تضغط على الناخبين؟ فهذا الذي لا أدري إن كانت ستفعله. أما بالنسبة لأوروبا، يعني أوروبا تريد أن تنتهي، يعني هي تريد أن ينتهي

0: ينتهي الصراع كله في أسرع وقت ممكن، لأنه إضافة إلى مضيق هرمز الذي ضغط عليها والذي قالت يعني أرسولا فاندرلاين أنه كلف أوروبا 90 مليار دولار كلفة إضافية لجلب الطاقة دون حتى ذرة طاقة إضافية، هذا قبل استهداف يعني الاستهدافات في باب المندب وميناء ينبع الذي بات حيويا بالنسبة لأمن الطاقة في
1: لكن
0: أوروبا.
1: أوروبا أستاذة
0: فبالتالي يعني
1: مريم لم تفعل شيء، يعني هي كانت تتمنى أن ينتهي الصراع وأن يفتح المضيق وأن ينتهي كل شيء بلعبة بلاي ستيشن، يعني من بعد هي تراقب ولم تفعل شيئا على أرض الميدان.
0: نعم. ولكن هذا لأنها في وضع حرج يعني بالنسبة لأوروبا، أولا قبل الحرب يعني
1: لا، هو السؤال
0: قام
1: ما
0: رئيس
1: الذي تخشاه إيران مثلا عندما طلب منها الرئيس الأمريكي أن تشارك معه في العمليات العسكرية؟ أوروبا رفضت، حتى رفضت بعض الدول أن تفتح أراضيها وقواعدها أو حتى أجواها للطائرات الأمريكية المتجهة للمشاركة في ضرب إيران. لماذا تخاف أوروبا من المشاركة في أي عمل عسكري ضد إيران؟ ما الذي تخاف منه؟
0: نعم، أوروبا أساسا هي في وضع حرج، يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال تصرفه في الملف الروسي وأيضا حديثه عن سحب المساعدات العسكرية وطلب من دول أوروبا أن ترفع مساهمتها في الناتو وغيرها، فرض عليها ضغطا عسكريا كبيرا وأضعفها تجاه روسيا، وباتت اليوم تتحدى يعني تتحسس الخطر الروسي بشكل كبير جدا، وهي بالتالي بالنسبة إليها الانخراط في صراع في الشرق الأوسط سيستنزفها وسيضعف قدرتها على التصدي للخطر الروسي هنا. وأيضا أضف إلى ذلك أنها هي تحاول يعني التدخل ولكن بشكل فقط التصدي لهجمات معينة من خلال مهمة أسبيدس أو غيرها، وأيضا من خلال تواجدها في بعض دول المنطقة، وتخشى على قواتها من أن يتم استهدافها وأن تتكلف خسائر بشرية، إضافة أيضا إلى المخاوف الأمنية في أوروبا بذاتها. يعني شاهدنا الآن يتم الحديث عن دور إيراني في قاعدة فيرفورد التي
1: نعم،
0: أيضا استخدمت لشن ضربات على صواريخ تستهدف السفن في هرمز، فبالتالي حساباتها معقدة وقدرتها معقدة، وأيضا أي دخول في الصراع في الشرق الأوسط سيستنزف قدراتها الدفاعية التي أصلا وقبل بدء الحرب كانت تشكو من عدم قدرتها، من نقص في العتاد وفي الجنود أيضا.
1: الحديث طبعا يأخذنا إلى زاوية أخرى في هذا الملف، وهي الملف الاقتصادي. نعرف أن هناك عقوبات اقتصادية كبيرة تفرضها الإدارة الأمريكية على إيران. نتابع المزيد في هذا التقرير ثم أعود إلى ضيفي الكريمين.
2: الريال الإيراني المرهق هبط إلى مستوى قياسي جديد متجاوزا حاجز 2.5 مليون ريال للدولار الواحد في السوق الحرة، وفق بيانات نقلتها وكالة أسوشييتد بريس وصحيفة لوس أنجلوس تايمز. ويأتي ذلك بعد أسابيع فقط من تسجيل العملة مستوى قياسيا سابقا عند نحو 2.2 مليون ريال مقابل الدولار. وتزامن الانهيار مع استمرار الضغوط الأمريكية، فقد فرضت واشنطن أمس عقوبات جديدة على أفراد وكيانات اتهمتهم بالمساعدة في عمليات شراء أسلحة ومكونات عسكرية لصالح إيران ضمن حملة أوسع لعزل الاقتصاد الإيراني والضغط على طهران. لكن السؤال الأهم بالنسبة لطهران لا يتعلق بسعر الصرف وحده، إلى أين يمكن أن يقود الضغط الاقتصادي الشارع الإيراني؟ فالتدهور المعيشي قد يعيد الاحتجاجات إلى الواجهة، خصوصا أن البلاد شهدت في وقت سابق من هذا العام اضطرابات واسعة على خلفية الأوضاع الاقتصادية. وفي المقابل لا تزال القيادة الإيرانية تراهن على قدرتها على الصمود، بينما تستمر الاتصالات غير المباشرة مع واشنطن خصوصا حول مضيق هرمز في محاولة لتخفيف التصعيد وإعادة فتح الطريق أمام تفاهم أوسع.
1: وحين سئل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الوضع في إيران قال الوضع سيء.
3: إنهم يواجهون صعوبات بالغة، لا أعرف ما إذا كانوا سيستسلمون بعد، لكنهم سيستسلمون في النهاية، لكنهم يواجهون صعوبات بالغة. كما تعلمون فقد أخذنا من مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين كمية من النفط تفوق أي كمية أخذناها في أي وقت مضى في التاريخ، بما في ذلك الفترة التي سبقت الحرب التي خضناها لوقف برنامج الأسلحة النووية. والهدف من ذلك هو وقف برنامج الأسلحة النووية. لن تمتلك إيران سلاحا نوويا.
1: لن تمتلك إيران سلاحا نوويا، هذا ما دأب على ترديده الرئيس الأمريكي.

الأمريكي دونالد ترامب. واليوم يخنق إيران بالمزيد من العقوبات الاقتصادية. وأعود إلى ضيفي الكريمين عميد فيصل، إلى أي مدى يمكن أن يتحمل الشعب الإيراني تبعات هذه العقوبات المستمرة والمتلاحقة والمتزايدة يوما بعد يوم؟

0: وصل إلى الانكماش الاقتصادي ووصلنا له، وأيضا انخفاض الرواتب وعدم وجود قيمة للعملة. يعني الدولار وصل إلى تقريبا 2.5 مليون ريال إيراني أو 250 ألف توماني إيراني، إلى أن نصل إلى الضغوط الاجتماعية. لكن هل الضغوط الاجتماعية فعلا ستقود إلى تحرك سياسي ضد الحكومة في الداخل؟ هناك مجموعة من المؤشرات دائما ما نسعى لمعرفتها، لأنها هل هي فعلا هي المؤشرات أو الانذار المبكر. يعني من ضمنها أنها عودة الاحتجاجات، وبالأخص ليس مثل ما شاهدنا سابقا احتجاجات المتقاعدين، بل نتحدث عن احتجاجات أصحاب الاقتصاد، أصحاب البازار. في نوفمبر ديسمبر الماضي خرجت من بازار طهران، خرجت المظاهرات وكان لها تأثير. نتحدث أيضا عن الإرباك في سواء في وسائل النقل، عمال النقل، في وسائط النقل فيما يخص الطاقة الإيراني. هذه هي أيضا تعتبر مؤشرات واضحة وصريحة فيما يخص الضغط على الدولة. ولو أن الحكومة الإيرانية لديها الخبرة الكافية، شاهدنا مظاهرة 2009 وما بعد ذلك، تستطيع التعامل مع وضع الداخلي. إضافة إلى أنه إن شاهدنا هذه التحركات والاحتجاجات تتحول بدل الشعارات الاقتصادية إلى شعارات سياسية موحدة في الداخل، نستطيع أن نقول نعم الشعب بدأ يتحرك. ولكن حتى هذه اللحظة حقيقة الأمر الحرس الثوري الإيراني يستخدم أسلوبين. الأسلوب الأول هو الأسلوب القمع، الأسلوب الثاني هو استخدام الحرب الخارجية، لأن الحرب الخارجية وشاهدناها بعد 28 من نوفمبر هي من يضغط على المجتمع ويجبره على الالتفاف حول القيادة. فلذلك هناك مجموعة مؤشرات لم تظهر هذه المؤشرات حتى هذه اللحظة. وحتى في مسألة السلطة الحاكمة في إيران والحديث عن اختلافات، نلاحظ أن هذه الاختلافات كما يقولون الشرطية الجيد والشرطية السيء، وباد كاب جود كاب، للالتفاف وامتصاص الضغط الأمريكي والغضب الأمريكي. نعم. ومحاولة الإطالة المفاوضات. ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد مؤشرات واضحة وصريحة على وجود أي اختلاف بين السلطة الحاكمة المتواجدة في طهران. نعم حسن.
1: أستاذة مريم، لو فرضنا أنه بالفعل هذه العقوبات وهذه الضغوط الاقتصادية المتواصلة ضغطت على الشعب الإيراني كثيرا حتى خرج إلى الشارع ليطالب بحقوقه ويطالب بإسقاط هذه الحكومة، ولنفرض أنه أسقطها، هل هناك بديل جاهز الآن لإدارة البلاد؟
2: نعم، المسألة يعني هي ليست في إن كان سيكون هناك بديل، لأن دائما يعني عندما افترضنا أنه سقط النظام، هو النظام يحاول أن يستخدم هذه النقطة أيضا في حربه مع الولايات المتحدة، يعني للقول أنه لا تسقط النظام، لأن يعني إذا سقطت أنا يعني سيكون هناك
1: فوضى،
2: مشكلة في أمن المنطقة بأكملها. وأيضا يعني حتى مثلا مسألة إذا ذهبنا إلى النووي أو اليورانيوم المخصب المدفون تحت الأرض، أو حتى المتشددين أو يمكن القول يعني الأكثر تشددا في الحرس الثوري، لديهم المقدرات وسيتصرفون من يعني كل، سيكون هناك مجموعات مسلحة متفرقة وتتصرف، يعني كل حدا قيادته له ويتصرف من رأسه. وهذه نقطة يعني أيضا أعتقد أنها إضافة إلى مضيق هرمز هي حاضرة أيضا يعني على طاولة المفاوضات، وأن لم يتم الحديث عنها، يعني أنه هو اللي بيصيروا فصائل مسلحة ولا يعود لدينا نحن كنظام مونة عليهم. ولكن أعتقد أنه يعني هناك أيضا يمكن الحديث عن الإصلاحيين الذين جرى وضعهم يعني في على جنب كما يقال، يعني وتهميش دورهم وسجنهم ووضع قيود عليهم. فبالتالي يعني أعتقد مجتمع كالمجتمع الإيراني لا سيكون هناك بديل. الحديث بأنه أنا أو لا أحد أو لن يكون هناك بديل هو أيضا إخافة الشارع، يعني وأيضا عن إخافة الشارع يعني شاهدنا قبل أيام العرض الذي قام به الاستعراض في طهران الذي قام به البسيج، والبسيج يعني نعرف أنه يلعب دور داخلي في قمع الاحتجاجات في مؤازرة الأمن وحتى في الجامعات وغيرها. فبالتالي هناك ترهيب يتعرض. نعم
1: انتهى وقتي أستاذة مريم، أعتذر من حضرتك. قد تستطيع إيران تحمل الصواريخ والحصار، لكن الاختبار الأصعب يبقى في الداخل. عندما يصبح الدولار بملايين الريالات يصبح الرهان فقط على حراك الشارع، وإلى أي مدى يمكن أن يحتمل التكلفة؟ أشكر ضيفي الكريمين الخبير العسكري والاستراتيجي العميد فيصل الحمد، كان معي من الرياض.

0: من باريس، كانت معنا الكاتبة الصحفية مريم سيف الدين من باريس. انتهى وقتي، إلى اللقاء.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: إن الارتداءات التي استهدفت جميع دول مجلس التعاون تؤكد على الأمن والاستقرار الخليجي كلا لا يتجزأ، ونعمل مع إخوتنا على صون الأمن الخليجي والسعي للتعاون.
3: خلال الخطاب الملكي، ولي العهد السعودي يؤكد أن أمن دول الخليج لا يتجزأ. الطيران المدني الإماراتي يؤكد أن طائرة فلاي دبي تعرضت لحادث أمني قيد التحقيق وتدعو لعدم التكهن.
4: Out of today, I'm pleased to announce that the last American forces are leaving Iraq.
3: ترامب يعلن انسحاب أمريكا من العراق ويؤكد أن المهمة انتهت بالانتصار. وفصيل أصحاب الكهف يقول إن التخلي عن سلاحه أوهام، وحزب الله العراق يقول إنه سيخوض حواراً.

0: نيابة عن الملك سلمان، ألقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الخطاب الملكي السنوي لاستعراض السياسة الداخلية والخارجية. الكثير من المضامين الهامة جاءت في خطاب ولي العهد لقضايا داخلية وخارجية، حيث تناول التهديدات لأمن الطاقة العالمي والأوضاع في السودان، حيث أكد دعم السعودية لمؤسساته الشرعية، كما التزام السعودية الراسخ بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وشدد على دعم السعودية الكامل للحكومة اليمنية. الأمير محمد بن سلمان شدد أيضا على أن الاعتداءات على دول الخليج أكدت أن الأمن الخليجي كل لا يتجزأ، وشدد على أهمية حلف مكة الدفاعي.
1: تملك بلادكم قدرات بشرية وعسكرية عالية الكفاءة، قادرة بحول الله تعالى على التصدي وردع التهديد بشكل كامل أيا كانت مصادرها. إن الاعتداءات التي استهدفت جميع دول مجلس التعاون تؤكد على الأمن والاستقرار الخليجي كلا لا يتجزأ، ونعمل مع إخوتنا على صون الأمن الخليجي والسعي للتعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والاستمرار في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل المشترك بما يحقق أهداف المجلس ويلبي تطلعات مواطنيه. وفي سياق إسهاماتنا في تعزيز استقرار المنطقة وتجنيبها تبعات التوتر والصراعات وتنسيق الجهود، تم إنشاء حلف مكة الدفاعي بين المملكة والجمهورية التركية والجمهورية باكستان الإسلامية، انطلاقا من جهودنا المشتركة للقيام بدورنا في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي هذا الشأن نقدر وقوف الدول الشقيقة والصديقة إلى جانب المملكة وإسهاماتها في تعزيز الأمن والاستقرار.
0: معنا من الكويت الأكاديمي والكاتب السياسي عيد المناع. أهلا بك معنا أستاذ عيد. أولا، أبرز ما لفتك في الخطاب الملكي؟
2: نعم، تحياتي لك أخي طاهر وللمشاهدين الأعزاء. بالتأكيد، يعني إذا أخذ الجانب المحلي، حقيقة لفتني وأنا سعيد بذلك أن السعودية حققت مؤشرات الأداء لبرامج الاستراتيجية رؤية عام 2030 ب 93% من مستهدفاته، وهذا الحقيقة نجاح كبير، نبارك للمملكة الحقيقة في هذا الجانب. أيضا سجلت الصادرات غير النفطية نمو بنسبة 155%، وهذا أيضا نجاح الحقيقة مقارنة بعام 2016. هذا يعكس تنامي أيضا حضور منتجات القطاع الخاص. أيضا ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 51%، وهذا أيضا يعني دلالة على أن هذا القطاع أصبح يعني عامل مهم في تنمية المملكة العربية السعودية. طبعا
0: هذا على الصعيد المحلي، إذا كان على الصعيد الخليجي حاولنا أن نركز عليه معك لو سمحت أستاذ عيد، ما أبرز ما لفتك في الشأن الخليجي، خاصة أن أمن الخليج كله يتجزأ؟ ما الذي يعني ذلك بالنسبة إلى قضايا المنطقة حاليا؟
2: طبعا يعني الحقيقة تعرف أنت المنطقة مرت بظروف صعبة، والحقيقة السعودية عسى الله يحفظها قائدة في هذه المنطقة، ونذكر لها طبعا مواقفها التاريخية وخاصة في حرب

0: تحرير الكويت، وايضا التصدي للاحداث في البحرين في عام 2017. وايضا نجد الان حقيقه الهجمات الايرانيه علينا كلنا، وهذا ما شار له سمو ولي العهد عندما قال بان الاعتداءات التي استهدفت جميع دول مجلس التعاون تؤكد على ان الأمن والاستقرار الخليجي كل لا يتجزأ، وأننا نعمل مع أخواننا على صون الأمن الخليجي والسعي إلى التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي كما الحقيقة في رؤية خادم الحرمين الشريفين.
1: ما الذي يعني ذلك بالنسبة إلى إيران الآن؟
0: يعني الحقيقة أن على إيران أن تكون أكثر واقعية، وأن حقيقة تعلم بأن أي مساس بأي جزء من الجسد الخليجي هو مساس بالكل، وبالتالي قد يكون الرد جماعي وليس فردي، وأنه من حق الخليجيين أن يدافعوا عن أنفسهم طالما أنهم مسالمين وغير عدوانيين وإلى آخره. أيضا طاهر، سمو الأمير محمد أشار وبشكل الحقيقة واضح أن قدرات المملكة البشرية والعسكرية عالية الكفاءة قادرة بعون الله سبحانه وتعالى على التصدي وردع التهديدات بشكل كامل أيا كان مصدرها، وهذه أيضا رسالة واضحة سواء لإيران أو غير إيران بأننا حقيقة لدينا القدرة على أن نحمي أنفسنا ونحمي إقليمنا من أي أخطار تتهدد هذا الإقليم.
1: أركز معك لو سمحت على موضوع اليمن تحديدا عندما يتعلق موضوع بالخطاب الملكي والمضامين التي أتت فيه، كيف تتصور أن تطبق هذه المضامين على مستقبل العلاقة مع اليمن خاصة دول الخليج مع اليمن؟
0: طبعا تعرف الحقيقة اليمن تعرض لغزوة من مجموعة الحقيقة منفلتة اسمها الحوثيين، نزلت من صعدة واحتلت صنعاء وفرضت أمور معينة عام 2014، وتم التصدي لها، والحقيقة كان أيضا بقيادة المملكة بالتحالف العربي وطردها هذه العصابة من عدن والكثير من المناطق، لكنها بقيت في جزء كبير من شمال اليمن أو ما كان يعرف بالجمهورية العربية اليمنية سابقا. اليوم الحقيقة هذه العصابة تعاود التحرك وتحتل الساحل المحاذي لباب المندب، وهذا طبعا الحقيقة خطر على الاقتصاد العالمي مثل ما إيران خطر على الاقتصاد العالمي في مضيق هرمز. وبالتالي الحقيقة السعودية تقوم بدور داعم لحكومة الحكومة الشرعية اليمنية. السعودية ليست طرف الحقيقة مباشر بالصراع، ولكنها داعم للحكومة الشرعية التي يدعمها سياسيا ودبلوماسيا كل العالم. السعودية تقدم الدعم لوقف هذه الحقيقة التمددات العدوانية، وبإذن الله السعودية قادرة أو الحكومة الشرعية قادرة بدعم السعودية والأشقاء الخليجيين على أن تردع هؤلاء وتحبط الحقيقة أحلامهم وأحلام إيران التوسعية التي تريد أن تلتف على المنطقة العربية من الشمال إلى الجنوب. يعني تخيل أنت من العراق شمالا إلى لبنان، يمكن انقطع حبل السري مع سوريا، لكن تريد أن تعوض عن ذلك الحقيقة في اليمن، لكن هذا إن شاء الله لن يتحقق، وستبقى هذه المنطقة بأمن. وبالتأكيد يعني حتى لا حتى الأصدقاء بالرغم أنهم تفاوضوا مع الحوثي أو لم يتفاوضوا، لن يضحوا بعلاقاتهم مع هذه المنطقة وبالذات مع الثقل الكبير المملكة العربية السعودية من أجل جماعة متمردة لتجنب تحرشاتها أو عدوانيتها. هذه الجماعة فضحت نفسها على فكرة عندما تقول بأنها لن تستهدف القطع البحرية الأمريكية والإسرائيلية، إنما تستهدف العدو السعودي

0: تخيل أنه العدو لم يعد إسرائيلي، هو صار العدو سعودي. لكن إن شاء الله أن أعمالها محبطة وجهودها إن شاء الله ما راح تتحقق، ما تحقق أي شيء. والسعودية مثل ما شار صاحب السمو والملك الأمير محمد بن سلمان قوية ولديها الإمكانيات البشرية والعسكرية لحماية الحقيقة أرضها ومقدساتها وحتى الأشقاء الآخرين الذين هم بالتأكيد يهمهم أن تكون السعودية بأحسن حالاتها.
1: تمام. وفي هذا الإطار أيضا ما الذي يعنيه الإشارة أو تعنيه الإشارة إلى حلف مكة الدفاعي؟
0: طبعا تعرف الحقيقة حلف مكة للتو الحقيقة أنشئ ويضم المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، وهذا التحالف يمكن نص في بيانه التأسيسي على أن أي عدوان على أي دولة عضو هو عدوان على الدول الأخرى، وهذا يخضع الحقيقة باعتقادي إلى أنه الدولة العضو إذا طلبت الاستعانة بالآخرين الحلفاء الآخرين بالتأكيد سيكونوا ملزمين بتقديم الدعم سواء كان بشرياً أو فنياً أو قوات عسكرية. نعم. للمساندة. طبعاً اليوم هذا الحقيقة قوة لكنها للتو ناشئة وتعمل على إيجاد صيغة تعاونية واضحة في هذا المجال، وحتماً أنا أعتقد أنه في دول كثيرة قد تنضم إلى هذا التحالف بناءً على تقدير الموقف من قبل الدول المؤسسة. نعم. للدولة المتقدمة بالعضوية.
1: شكرا جزيلا لك الأكاديمي والكاتب السياسي عايد المناع من الكويت، تحياتي إليك. إذن سفارة الهند في السعودية تقول نتابع مع السلطات حالة الطيار سميث مشار، والطيار يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى بتبوك، والتقارير الأولية تشير إلى أن حالة الطيار مستقرة. العاشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الطيران المدني الإماراتي يؤكد أن طائرة فلاي دبي تعرضت لحادث أمني قيد التحقيق وتدعو لعدم التكهن.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
6: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
7: أهلا بكم من جديد. نذكر بآخر الأخبار العاجلة ونشاهد وإياكم الصورة المتداولة للطيار الهندي الذي كان يقود طائرة فلاي دبي، التي تقول الخطوط الجوية لفلاي دبي بأنها تعرضت لحادث أمني وأن الموضوع قيد التحقيق ودعت إلى عدم التكهن. سفارة الهند بالسعودية كانت قالت قبل قليل إنها على اتصال مع عائلة مشار، والذي نرى صورته المتداولة الآن، ونؤكد لهم أننا سنواصل متابعة حالته الصحية مع السلطات السعودية. وتقول بانتظار تحديث كامل عن صحة الطيار، لكن التقارير تشير إلى أنه في حالة مستقرة. كانت السفارة أعلنت أيضا، سفارة الهند بالسعودية، بأنه تم إدخال الطيار إلى المستشفى في مدينة تبوك بشمال غرب المملكة، وأنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة. آخر ما

0: يرد عن السفارة حول الوضع الصحي للطيار إذن سميث مشار الذي يتم تداول صورته هذه التي تشاهدونها على الهواء. في إسرائيل وصل المسافرون الإسرائيليون الذين كانوا على متن رحلة فلاي دبي إلى مطار بن غوريون، وذلك بعد أن اضطرت الطائرة للهبوط في السعودية بعد تعرضها إلى حادث أمني. وقد استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ركاب الطائرة. هذا وأكد مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي في مدينة تبوك أن جميع المسافرين على رحلة فلاي دبي قد غادروا إلى وجهتهم النهائية على متن الطائرة البديلة. كما جدد مطار تبوك التأكيد على التزامه بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بسلامة الملاحة الجوية والركاب وأطقم الضيافة. الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية أكدت أن رحلة فلاي دبي شهدت حادثا أمنيا تمت السيطرة عليه داخل قمرة القيادة، ما استدعى تحويل مسار الطائرة وهبوطها اضطراريا. وأضافت الهيئة في بيانها أن الحادث أسفر عن إصابة عدد من أفراد طاقم الطائرة مع نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، مشيرة إلى أن الفرق المسؤولة في الهيئة تواصل التحقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها. قبل ذلك أوضح المتحدث باسم شركة فلاي دبي أن مشادة حدثت داخل قمرة القيادة قبل السيطرة عليها. كما قامت شركة فلاي دبي بتسيير رحلتين بديلتين إلى تبوك لنقل الركاب وإكمال رحلتهم إلى تل أبيب. ونقلت يادي عوت أحرونوت عن مسؤول قوله إن السعودية رفضت السماح باستقبال طائرة إسرائيلية تجارية لتقل الركاب قبل مغادرتهم على الطائرة البديلة لفلاي دبي. كما أكدت رويترز هذا الأمر نقلا عن مصدرين أمنيين قالا إن السعودية رفضت هذا الطلب الإسرائيلي. هذا وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن ما حدث على متن الطائرة هو هجوم إرهابي إثر ما يشتبه بأنه هجوم من أحد طياري الرحلة أو طياري الرحلة على الآخر. وقال كاتس في بيان إن الحادث الخطير تم إحباطه بفضل الركاب الإسرائيليين على حد وصفه. وقال نتنياهو إن أحد الطيارين طعن الطيار الآخر ثم حاول على ما يبدو إسقاط الطائرة، مضيفا أن الطيار الذي أنقذ الركاب هو هندي الجنسية.
1: قام أحد الطيارين بطعن الطيار الآخر ويبدو أنه حاول إسقاط الطائرة بمن فيها. لقد تحدثت إلى أحد الركاب الإسرائيليين وأخبرني أن الطائرة دخلت في حالة دوران وبدأت تهوي نحو الأسفل. أحيي هؤلاء الذين أظهروا سرعة بديهة وشجاعة استثنائيتين. لقد أصبح جميع الركاب في مأمن وقد ألقي القبض على الطيار الذي ارتكب عملية الطعن. نحن نجري تقييمات مستمرة وسنوافيكم بالمستجدات أولا بأول. ووجهت المنظومة الأمنية بالاستعداد لتهديدات محتملة.
0: هذا واستمع نتنياهو إلى رواية أحد الركاب الذي قال إنه شارك في إنقاذ الطائرة.
2: سحبت الباب وكان هناك شخص على كرسي الطيار في قمرة القيادة. دفعنا الباب، الطيار الذي كان مطعونا على ما يبدو هو الذي فتح لنا الباب. قبل أن يسقط من الطعن تمكن من فتح الباب. عندما دخلت وجدت الذي نفذ العملية وكان جالسين على كرسيي الطيارين، ودخلت أنا وشخص آخر. سحبت المهاجم وأخذته، حاول أن يدمر أجهزة الطائرة ويدفعها إلى الاصطدام بالأرض. أخرجناه خلال ثوان. استدعيت أصدقائي، كانت الطائرة تهبط. مسكت جهاز التحكم بالطائرة ورفعته إلى الخلف لأعيد الطائرة للصعود من جديد. قالوا هل أنت من سحبتها؟ قلت نعم.
0: من القاهرة كابتن طيار محمود القط الخبير في قطاع الطيران والسلامة الجوية، أهلا بك معنا كابتن في العاشرة الليلة على شاشة العربية. أريدك بس من خلال متابعتك لما حصل لو تكرمت أن يعني تعيد لنا رسم ما حصل لتخيله بشكل أوضح. كيف حصلت هذه الحادثة وفق المعطيات التي قرأتها حتى الآن؟
3: مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. طبعا بعد كل هذه الساعات أصبح عندنا معلومات محددة نستطيع أن نكون لها يعني أن نبني بها أو نرسم بها صورة مبدئية للأمر. الرحلة أقلعت من مطار دبي.

0: في الساعة 7:15 صباحا الطيارين الاثنين، واحد من الطيار القائد من الجنسية الهندية والطيار المساعد من الجنسية العمانية. الطيار من الجنسية الهندية هو قائد يعمل في شركة فلاي دبي من 2022، وهو له خبرات سابقة على هذا الطراز وعلى هذا النوع من الطائرات. الطيار العماني لم يظهر له أي بيانات، ولكن كل ما ظهر عنه أنه ليس كبيرا في السن ولكنه صغير السن. من الواضح أيضا أن ما تم من حادث تم بعد 2:30 من إقلاع الطائرة على ارتفاع 34,000 قدم. وهنا إشارة جديدة إلى أن الطائرة كانت تطير في حالة طبيعية، الجو كان مستقر، الأمور كانت مستقرة،
1: لكن فقط إشارة إلى مساعد سوف الطيار. نحن نعرف الآن من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن الطيار المطعون الجريح هو الهندي سميت مشار، لكن لسنا متأكدين رسميا بعد من هوية مساعد الطيار.
0: نعم، هذا ما ظهر في المواقع الإعلامية الخاصة بالطيران المدني مؤخرا، ولكن نحن في انتظار التصريح الرسمي. الطائرة كانت في حالة مستقرة. صندوق التسجيلات هو ما سيظهر طبيعة الحوار التي تمت قبل أن يتم الطعن من الطيار المساعد للطيار القائد. طبعا هنا خلينا نبدأ بشيء مهم، أن وجود آلة حادة سواء كانت سكين أو غيره هو أمر سيحتاج إلى التدقيق في التحقيقات كيف صعد بها إلى الطائرة، خصوصا أن الطيارين يتم تفتيشهم في المطارات مثل الركاب بنفس الدقة وبنفس الإجراءات. الأمر الذي يتم للطيارين ولأطقم الطائرات هو أنهم يكون لهم مسار محدد لتسهيل عبورهم، ولكن ليس هناك أي إجراءات استثنائية لهم في التفتيشات. فهنا هيكون عندنا أمر مهم جدا. الأمر
1: إذن
0: الآخر
1: السلاح هو المستخدم، بس واحدة حتى نحن والمشاهدين نفهم هذه النقاط المهمة التي تثيرها. إذن سلاح الجريمة مهم هنا، كيف كان الطيار المساعد يملك هذه الأداة التي طعن بها الطيار؟ ما هي الفرضيات؟
0: صحيح، خلينا نقول ان اقلاع الطائره كان من مطار دبي. التفتيشات الامنيه تمت في مطار دبي. مطار دبي من المطارات المصنفه عالميا انها لها اعلى درجات الامنيه في التفتيشات، ولكن سوف يكون هناك تدقيق اكثر كيف استطاع ان يصعد الطيار، ما هي الحيله التي قام بها حتى يكون معه مثل هذه الاله الحاده ويصعد بها الى الطائره. وهذا ما سوف تثبته التحقيقات، لانه سوف يكون محور مهم في التحقيقات الخاصه به، لان واضح جدا ان
1: ادوات الطعام عاده في طيرانات كثير بيكون عليها ادوات طعام حاده جدا.
0: صحيح، أشكرك على هذا السؤال المهم، ولكن الأدوات الطعام لا تكون أبدا حادة بالدرجة التي تسبب جرح أو تسبب طعنة مثل ما حدث مع الطيار. الأداة الحادة المستخدمة هي أداة ليست من الأدوات التي تكون على الطائرة، ولكنها أداة خاصة بالطيار المساعد، وسوف تثبت هذا التحقيقات. المهم أننا بعد الطعن قام الطيار القائد طبعا في البداية وضع الكود الخاص بحالات الطوارئ، ثم غيره إلى الكود الخاص بحالات الاختطاف. وفي هذا الأمر عندنا تفصيلة مهمة جدا، هو أن مكان الكود هو أيضا هذا الأمر تم بعد أن كان يقوم الطيار المساعد بالهبوط والانحراف طبقا للصور الموجودة في الأقمار الصناعية. الطيار القائد هنا استطاع أن يفتح قمرة القيادة
1: قبل أن يفتح،
0: يسمح
1: مهم جدا هذه النقاط، وأعتقد أنه أيضا يجب أن نضيء على نقاط أخرى. ماذا فعل الطيار المساعد حتى هبطت الطائرة بهذه الحدية، وشو كانت الإمكانات؟ هل بما فعلوا فقط لو لم يتدارك الطيار الموضوع كان حصل ما لا يحمد عقباه؟ شو اللي صار؟ شو اللي حاول يعمله الطيار المساعد، وكيف أنقذ الموقف الطيار لاحقا؟
0: واضح من المشهد العام أن الطيار المساعد قام بطعن الطيار القائد. طبعا خلينا نؤكد على عنصر المفاجأة، نؤكد على اللحظة التي يتم فيها الاهتزاز بسبب الأمر، وهو في نفس هذه اللحظة بعد أن قام بطعن الطيار القائد تولى قيادة الطائرة وقام بالهبوط المفاجئ، وهذا الهبوط

0: أيضا كان منحرف، ومن الواضح جدا أنه كان يريد أن ينتهي هذا الهبوط بالارتطام بالأرض، وينتهي الأمر بارتطام الطائرة بالأرض وانهيارها بالكامل، ويعني وفاة كل من هم عليها. ولكن في هذه اللحظات الطيار القائد كان يقاوم، كان يقاوم أيضا بمحاولة إنقاذ الطائرة. وهنا يظهر لنا من الأقمار الصناعية أن الطيارة يعني هبطت بسرعة من ارتفاع 34,000 قدم إلى 16,000 قدم في حوالي 30 ثانية، وأيضا تجاوزت سرعة الصوت، وهذا معناه أن محاولة الانهيار كانت شديدة. ولكن في نفس الوقت الطيار القائد حاول أن يستوعب الأمر ووضع كود الخاص بالاختطاف وفتح باب قمرة القيادة. وطبقا للفيديوهات اللي حضراتكم عرضتوها منذ دقائق للراكب الذي حدث، يعني حكى هذا السيناريو، ان هم دخلوا وبدأوا ينقذوا الطيارة او يعدلوا مسارها الى
1: اللي هو مين هذا الطيار المعزز اللي بيكون في طيار اخر بين الركاب كذلك في بعض الرحلات.
0: نعم، في بعض الرحلات تقوم شركات الطيران بأن يكون هناك طيار إضافي موجود، وهذا للمساعدة في أن يكون هناك ساعات عمل، يعني تكون طاقم القيادة قادر على العمل بساعات عمل أكثر بالتبادل بينهم، وأن يكون هناك ساعات راحة بينهم.
1: بس الرحلة قصيرة يعني، يمكن لأنه الروت حساس شوي.
0: أولا هي صحيح الرحلة قصيرة ولا تستدعي وجود طاقم إضافي، ولكن موعدها صباحا، ومن الممكن جدا أن يكون وجودها على الأرض في مطار الوصول كان سيستغرق وقتا طويلا. طبيعة التشغيل من الممكن أن تستدعي أن يكون هناك طيار إضافي طبعا، طبقا للوائح الشركات والتزاماتها وطبيعة العمليات الخاصة بها.
1: رحلة حساسة أيضا المفروض بيكون في رجال أمن على الطائرة مع الركاب لا يتعرفون إليهم.
0: ده بيعود للوائح الشركات. في بعض الشركات بتقوم بتدريب الضيافة على الإجراءات الأمنية وعلى الإجراءات الخاصة بمهام رجال الأمن، وهناك بعض الشركات تضع رجال أمن، بعضهم أيضا يكون معلوم لدى الركاب وبعضهم لا يكون معلوم لدى الركاب. هذا كله يتوقف على لوائح الشركات وطبيعتها. القانون الدولي لا يعني لا يفرض أن يكون هناك رجال أمن على الطائرة، بل بالعكس القانون الدولي وضع معايير لتدريبات الأمن لأطقم الضيافة.
1: يعني الطيار المعزز هو الذي أنقذ الطائرة عمليا، صحيح باعتقادك؟ لأنه يمكن ما كان حدا عارف كيف يتصرف.
0: بنسبة نعم بنسبة كبيرة الطيار، يعني لا، هو الحقيقي البطل الحقيقي للأمر هو الطيار القائد، لأنه بعدما تعرض له من طعن وبعدما
1: فتح الباب
0: له من ضغط، هو تماسك واستطاع أن يفتح الباب. تمام. وفتحه للباب هو الذي المفتاح الذي أنقذ الطائرة وسمح لمن في الخارج أن يدخله. طبعا الطيار المعزز بطبيعته كطيار بمجرد انهيار الطائرة بهذا الشكل فهو توجه بسرعة إلى قمرة القيادة ودخل وقدروا أن هم سيطروا على الأرض.
1: كيف ما بصير في خلل كامل بتوازن الركاب في داخل الطائرة عندما تهبط بهذه الحدة بوقت قصير إلى هذا الحد؟
0: يعني هو من المؤكد أن يكون حدث خلل، لأن الطيارة كانت تطير،
1: بس عادي بضل حدا منهم قادر أنه يقوم ويدخل على قمرة القيادة وينقذ الموقف.
0: هو الطيار أو من يدرس طيران هيكون عنده القدرة، لأنه مدرب على أنه هو أولا هيكون مدرب. الأمر الآخر أنه هو هيكون عنده الإحساس بالمسؤولية بالتوجه السريع ناحية قمرة القيادة. هناك أمر طارئ، خصوصا أن شهادات الركاب التي قرأناها أنهم سمعوا أصوات عالية داخل قمرة القيادة، هناك أمر غير طبيعي. فالتوجه ناحية قمرة القيادة كان أمر طبيعي من الطيار، وأيضا من المفترض أنه كان يكون من الضيافة الجوية القريبة من قمرة القيادة. قانون الطيران المدني ولوائح شركات الطيران تفرض أن يكون دائما هناك فرد أو فردين من الضيافة الجوية دائمين القرب من باب قمرة القيادة.
1: تمام. باعتقادك يعني عادي ما نشوف أقنعة الأكسجين فتحت بهذه الحالة؟ ما في داعي كونها هبطت بهذه الحدة؟
0: أقنعة الأكسجين بتنزل بطريقة أوتوماتيكية في حالة ارتفاع ضغط الكابينة عن 14,000 قدم، لكن في

0: حالات الهبوط اللي تمت فيها الطائره ارتفاع الكابينه لم يتاثر، لم يكن هناك مشكله في الضغط الجوي اصلا، لم يكن هناك عيب فني، لم يحدث عيب طارئ.
1: ما كان لازم ما كان بالضروره تنزل
0: الأكسجين. الأكسجين كان امر معه. طبيعي جدا طبعا.
1: طيب لا ما كانش لازم تنزل. بدي اسالك هذا السؤال، يعني انت تساله من قبل الكابتن، ما هي الاسئله التي لا تزال تدور في ذهنك لم تلقى لها اجابات حتى الان حتى عن هذه الحادثه؟
0: يعني السؤال الأول والأكبر والأهم، احنا عندنا وقعة فريدة من نوعها، تعتبر الأولى من نوعها بهذا الشكل، أن يطعن طيار آخر. هو الدوافع التي جعلت الطيار المساعد يقوم بهذا العمل هو هذا السؤال المحوري والأهم، لأن هذا ما ستقوم عليه نظم السلامة الجوية بعمل إجراءات وتقييمات للموقف وإعادة تقديرات ووضع إجراءات وقائية لها في المستقبل.
1: تمام، هذا اللي كنت بدي أسألك عنه أيضا، ما هي الدروس التي يجب أن يكون تعلمها قطاع طيران من هذه الحادثة؟ كتير صار في عبر ودروس تخلصت من 11 من سبتمبر وغير حوادث طيران، الآن ما الذي يمكن أن يستخلص من هذه الحادثة؟ ما الذي يمكن أن يكون مطلوبا الآن لاتخاذه من إجراءات كي لا يعني تسول لأي طيار أو مساعد طيار له نفسه بأن يقوم بعمل مشابه؟
0: بعد التحقيقات بتنتهي التحقيقات إلى نتائج معينة، بتقوم إدارات السلامة الجوية في الشركات بعمل تحليل لهذه التحقيقات، اكتشاف الأسباب الجذرية لهذه للمشكلة، وضع إجراءات وقائية، تحديد المسؤوليات. من الممكن أن الإجراءات الوقائية تكون لها علاقة بالتدريب، تكون لها علاقة بالدراسات النفسية عن الطيارين، يعني أيا كان الإجراءات بتضع لها أطر زمنية معينة بتقوم بمتابعتها في المستقبل حتى لا يحدث مثل هذا الحادث، لأن زي ما أشرنا هو حادث جديد من نوعه والإجراءات الخاصة به ستكون أيضا مستحدثة وجديدة من نوعها.
1: شكرا جزيلا كابتن طيار محمود القط، خبير في قطاع الطيران والسلامة الجوية من القاهرة، تحياتي إليك. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مغادرة آخر القوات الأمريكية للعراق، مؤكدا أن الأمر يشكل انتصارا لأمريكا.
2: Today I'm pleased to announce that the last American forces are leaving Iraq. It's been a long time with very bad decision making that got us involved in this quagmire. In the first place it was a quagmire. Many many years it lasted. But soon that part of history will be over. This is a great day for America, and importantly, we leave with Iraq having a wonderful new prime minister, Ali al-Zaidi, fantastic guy, friend of mine. So this day is a victory for the United States. It's a victory for Iraq, and a decisive victory over ISIS.
1: بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي لمواجهة داعش، غادرت القوات الأمريكية العراق لتعلن بغداد 30 من سبتمبر 2026 يوما تاريخيا بتسميته يوم السيادة. رئيس وزراء العراق علي الزيدي أكد أن مهام قوات التحالف انتهت بالانتصار، وأن الأجهزة الأمنية العراقية فرضت سيطرتها على المشهد الأمني والميدان يفي جميع أنحاء العراق كافة، وشدد على أنه لن يبقى هناك سلاح خارج القانون ولا قوة خارج مؤسسات الدولة. انسحاب قوات التحالف الدولي أثار قلق حكومة إقليم كردستان العراق، حيث حذر رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني من أن انسحاب القوات الأمريكية قد يترك الإقليم دون منظومات دفاع جوي ويعرضه لهجمات إيرانية، لا سيما بعد تعرضه لأكثر من 1000 هجوم صاروخي واعتداء بالطائرات المسيرة. لكنه أكد أن الجيش العراقي والبشمركة قادران على مواجهة التحديات. في المقابل، اعتبر فصيل أصحاب الكهف الموالي لإيران أن حصر السلاح أوهام يحلم بها الضعفاء، وتوعد فصيل أصحاب الكهف بقطع أي يد تمتد إلى عناصره أو تمس سلاحه. أيضا كتائب حزب الله العراق وضعت حججا جديدة لعدم تسليم سلاحها، وأعلنت أن الطيران الأمريكي التجسسي والحربي لا يزال حتى هذه الساعة يعمل في الأجواء العراقية، لكنها عادت بعد ذلك وقالت إنها أوقفت عملياتها العسكرية بعد إنهاء مهمة التحالف، وستخوض مباحثات مع الزيدي بشأن سلاح الفصائل. أما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فأعلن اليوم حل

0: لواء اليوم الموعود وتحويل جيش الإمام المهدي لمؤسسة أنصار المهدي. وقال الصدر إن حصر السلاح بيد الدولة ببرنامج علني ومدروس يحقق نتائج واقعية ملموسة ومرضية للشعب والمرجعية. ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني رسم صورة متخوفة من المشهدين السياسي والأمني في العراق، حذر من أن الدويلات الموازية هي التي تحكم العراق، كما أبدى تخوفه من اندلاع اقتتال داخلي في ظل رفض المنتفعين التخلي عن السلاح. واعتبر بارزاني أن عدم الالتزام بالدستور هو مسؤولية الخلافات بين بغداد وأربيل، كاشفا عن تعرض الإقليم للقصف أكثر من 1000 مرة دون تحرك من الشركاء. بارزاني أعرب أيضا عن مخاوفه من تداعيات الانسحاب الأمريكي. معنا من بغداد المستشار السياسي لرئيس الجمهورية والناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية الدكتور خالد يعقوبي. أهلا بك معنا دكتور، شكرا لانضمامك إلينا في العاشرة على شاشة العربية.
1: شكرا لكم عزيزي الساطر.
0: الله يسلمك دكتور. أولا في هذا اليوم المشهود يعني في تاريخ العراق، الأسئلة كلها تتوجه حول المخاوف من المرحلة المقبلة، خاصة لجهة رفض بعض الفصائل تسليم السلاح ومخاوف كردستان، نأتي إليها لاحقا. ولكن عندما تسمع الدولة تصريحات كالتي أتينا على ذكرها قبل قليل، مثلا فصيل أصحاب الكهف الموالي لإيران يقول إن حصر السلاح أوهام يحلم بها الضعفاء، ويتوعد الفصيل بقطع أي تمتد إلى عناصره أو تمس سلاحه، والدولة هي التي تريد حصر السلاح، هو يهدد الدولة. إذن ما هو الموقف الرسمي لكم من حيث موقعكم ومنصبكم؟
1: يعني أولا لازم نعترف اليوم هو يوم حقيقة أنا أعتبره شخصيا هو شهادة من المجتمع الدولي للدولة العراقية بأنها أصبحت قادرة على إدارة ملفها الأمني في ظل كل هذه الظروف المعقدة بمفردها. أنا كنت جزء من فريق التفاوض مع الولايات المتحدة في عام 23 في بداية التفاوض لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق. وفي ذلك الوقت وبعد مفاوضات طويلة مع الجانب الأمريكي في بغداد وواشنطن حددنا 3 محددات في وقتها حتى تشكل لجنة عسكرية بين العراق والولايات المتحدة كقائدة للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي. المحددات الثلاثة، أولا تهديد داعش، وفي ذلك الوقت كانت الحدود العراقية السورية جزء كبير من سوريا لا يخضع لسيطرة الدولة السورية في ذلك الوقت في عام 2023.
0: نعم.
1: أولا تهديد تنظيم داعش الحقيقي على العراق، والمسألة الثانية الظروف المحيطة بالمنطقة، الحدود العراقية التركية، الحدود العراقية السورية، الصراع الدائر في ذلك الوقت صراع معقد في هذه المنطقة. والمسألة الثالثة كانت قدرات الجيش العراقي.
0: نعم.
1: وتسليحه، لأن الكل كان يتخوف من سيناريو عام 2014 في وقتها عندما انسحبت القوات الأمريكية في عام 2011 من العراق، وأيضا عادت التنظيمات الإرهابية. نعم. واحتلت مساحات واسعة من العراق في عام 2014. فما جرى من للتجربة الماضية كانت يعني موضع أنظارنا في المفاوضات، لذلك أبعدنا الجانب السياسي في وقتها وجعلنا لجنة عسكرية عليا سموها HMC هاي ميلتري كوميتي بين العراق والولايات المتحدة.
0: نعم.
1: واشتغلت بتفاوض معقد وطويل، طبعا من أقول الولايات المتحدة بصفتها قائدة للتحالف الدولي.
0: تمام.
1: ومعها مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة بالتحالف.
0: نعم.
1: الدولي.
0: دكتور أنا أقدر جدا ما تتفضل به، لكنه بعيد قليلا عن سؤالي لو تكرمت.
1: في سبتمبر 25 انسحبوا من بغداد،
0: ما هو بخصوص
1: 26
0: ما أعلنه فصيل أهل
1: كهف
0: لو تكرمت
1: أربيل.
0: يعني معلش بس أحترم جدا ما تتفضل به، ولكن لعله مناسب لبرامج أخرى لأنه لدينا وقت محدد في هذه الفقرة ونريد أن نستفيد من وجودك المقدر معنا.
1: جيد.
0: أسألك عن هذه التصريحات، هناك تحدي من قبل بعض الفصائل للدولة ولقرار الدولة والحكومة، كيف ما هو موقفكم وكيف ستواجهونها؟
1: موقف الدولة الرسمي عزيزي أستاذ طاهر

0: موقف الدولة الرسمي؟ أولا أعلن السيد رئيس وزراء في برنامج الحكومي قبل أن ينال الثقة بحصر السلاح بيد الدولة، وأعلن أيضا مرة أخرى عندما تولى رئاسة الوزراء ورئاسة الحكومة أن حصر السلاح بيد الدولة ليس رغبات وشعارات، وإنما يجب أن يطبق باعتباره هو جزء من البرنامج الانتخابي أو البرنامج الحكومي الذي صوت عليه البرلمان العراقي لنيل الثقة من للحكومة العراقية. المسألة الثانية والجوهرية، أنا أعتقد أن ثمة مفاوضات أكيد راح تكون شاقة، راح تكون معقدة، راح طويلة، ليس بسبب الوضع العراقي ولا بسبب العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق والمجتمع الدولي والعراق، وإنما بسبب الحرب الدائرة بالمنطقة. هذه حرب يعني معقدة كبيرة فرضت على كل الأطراف، احنا من وجهة نظرنا فرضت حتى على الولايات المتحدة،
1: ولكن سيتم الالتزام بالمواقيت المعلنة، يعني ستكون صعبة ومعقدة بصراحة. ولكن سيتم الالتزام بالمواقيت المعلنة حتى يونيو، لأنه الموعد الماضي تأجل والكل كان ينتظره،
0: ولكن يعني تأجل وفق آليات محددة في جهات معينة من الإطار التنسيقي اللي يمثل الأغلبية بالحكومة، شكل لجنة تتفاوض مع الفصائل واتفقوا على آليات معينة تبدأ من اليوم وتنتهي في شهر 6 2027، والولايات المتحدة والمجتمع الدولي على اطلاع بهذه التفاصيل. يعني السيد رئيس الوزراء في تواجده في اجتماعات الجمعية العامة في الأمم المتحدة يعني ناقش هذه المسائل، لذلك اليوم ما قال الرئيس الأمريكي هو انتصار إلى أمريكا والعراق، هو انتصار للعراق قبل أن يكون انتصار لأمريكا،
1: لكن الانتصار يعني كيف يمكن أن يكون قد حصل إذا كانت قوات الأمريكية هي التي انسحبت بالتفاوض مع العراق، ولكن الفصائل المحسوبة على إيران لا تزال تصر على وجود سلاحها كتائب حزب الله؟ ثم ما الذي يضمن بأنه سيتم الالتزام من قبل هذه الفصائل بالموعد الجديد؟ هذه كتائب حزب الله العراق تقول مجددا أو الآن بأنه في طيران أمريكي تجسسي وفي طيران حربي ولا يزال يعمل حتى هذه الساعة في الأجواء العراقية. صحيح قالت أنها أوقفت عملياتها العسكرية بعد إنهاء مهمة التحالف، لكن البعض يخشى من وجود حجج ذرائع جديدة تستخدمها هذه الفصائل لكي تبقي على سلاحها.
0: يعني مثل ما البعض يخشى هذا اللي تتفضل به، أيضا البعض الآخر يتوقع أن تنجح التفاوض مع هذه الفصائل، وأنا أعتقد يعني إذا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يحترم سيادة العراق ويحترم كل الاتفاقات، أعتقد لا مبرر لهذه الفصائل في بقاء سلاحها خارج إطار الدولة. واليوم أيضا البارحة عفوا كان قرار مهم لمجلس الوزراء العراقي بإقراره لقانون الحشد الشعبي الجديد وإرساله للبرلمان، اللي هو جزء أعتقد من التفاوض اللي يسري لتنظيم كل عملية هذا السلاح ووضعها تحت الحشد، تحت مؤسسة الحشد الشعبي اللي هي مؤسسة رسمية بموجب الدستور العراقي.
1: تمام، ممتاز جدا. الآن في تخوف عند بعض دول، بس قبل أن أعود إلى موضوع كردستان أريد أن أدقق أكثر في بيان الأمين العام لكتائب حزب الله العراق أبو حسين الحميداوي، يقول مساء الأربعاء بأنه طبعا أمروا بإيقاف جميع العمليات العسكرية والأنشطة اللوجستية إلى ما هنالك، إضافة لكن المنتصر في هذه الحرب، لقد انتصرت المقاومة والمنتصر فيها هو من يفرض شروطه على من وصفه بالعدو، وهذا ما يجب أن يتفهمه الصديق، هذا حزب الله العراق الآن إضافة إلى ما ذكرنا عن الفصائل الأخرى. وقال لا داعي إلى التكهنات والتحليلات، لم نصل إلى نتيجة مع رئيس الحكومة، فقد انتظرنا جوابه إلى آخر ساعة، والأفضل أن نبدأ من جديد لننتج اتفاقا متينا يحفظ للجميع حقوقهم. حضرتك تتحدث عن اتفاق شبه ناجز مع الحكومة وعن مواقيت ومواعيد رسمية وعن الأمل بالالتزام.
0: أستاذ طاهر، حتى نسمي الأشياء بمسمياتها، وأتمنى تنطيني في الدقيقة أسترسل في هذا الموضوع. أولا يعني هذه الفصائل كان لها دور كبير،
1: لم أسمع الجملة الأخيرة لكن تابع تفضل.
0: التنظيمات الإرهابية اللي احتلت ثلث

0: يعني احتل الثلث مساحة العراق، وكانت هذه الفصائل تقاتل التنظيمات الإرهابية، وكان بإسناد من التحالف الدولي اللي انسحب اليوم. الصراع اللي جرى بالمنطقة لاحقا، والحرب الأمريكية الإسرائيلية اللي جرت على إيران، وتعقيدات المشهد، أصبح هنالك تداخلت الملفات مع بعضها. جوهر ما قرأت جنابك بالبيان اللي أصدرته كتائب حزب الله ينطي انطباع واضح أن ثمة فسحة كبيرة للتفاوض مع الحكومة العراقية، وكل الأطراف الحكومية وما سمعناه منهم ومعلوماتنا الخاصة متفائلة بالتوصل إلى جدول زمني ينتهي في شهر 6 من عام 2017.
1: لكنه يتحدث عن نفسه كمنتصر، يتحدث عن نفسه كمنتصر، ويعلن بأنه لم نصل إلى نتيجة مع رئيس الحكومة، والمنتصر هو الذي يفرض شروطه، بل يضيف
0: جيد بالنتيجة هو نصر للعراق وهم جزء من العراق، يعني هذه الفصائل هي فصائل العراق بالنتيجة جزء من العراق يا عزيزي طاهر.
1: كيف إذا كانت خارج سياق الدولة
0: عزيزي هي بالنتيجة هي جزء من العراق وقاتلت الإرهاب ودافعت عن العراق. لا مو أنت حتى لا يصير خلط بالموضوع. أولا أنا قلت لك هي هذه فصائل تشكلت للدفاع عن العراق أمام الاحتلال الأمريكي في وقتها، عندما أعلنت أمريكا أنها محتلة للعراق، وبعد الانسحاب الأمريكي جاءت التنظيمات الإرهابية واحتلت ثلث مساحة العراق. تمام. هذه الفصائل
1: معناها
0: قاتلت،
1: فصائل أتت بشراسة على
0: قاتلت ودافعت من أحزاب تضحيات للدفاع عن العراق،
1: معناها فصائل انبثقت عن أحزاب حكمت في العراق بعد الاحتلال أو على أثر أو بسبب الاحتلال الأمريكي، ما يسميه البعض ولا نتبناه الحكم على ظهر الدبابة الأمريكية.
0: لا ليش، هو قرار مجلس الأمن الدولي وصف القوات الأمريكية بقوات احتلال. أمريكا راحت إلى مجلس الأمن الدولي وأصدرت قرار دولي في عام 2004 أنها قوة احتلال.
1: صحيح.
0: نعم.
1: صحيح.
0: وانسحبت في 31/11.
1: أنا لا أناقش إذا كان احتلالا أو لا، هو احتلال 100% وغزو.
0: ليش
1: 100% غزو أمريكي واحتلال أمريكي؟ أنا لا أناقش في ذلك، أناقش في من حكم على أثر التدخل الأمريكي.
0: ومجرد ما تسمع الأمريكي كلمة احتلال، لما تسمع كلمة احتلال راح تسمع كلمة مقاومة. أستاذ طاهر، مجرد ما تسمع كلمة احتلال، رديف كلمة الاحتلال هو المقاومة.
1: لكن هؤلاء وصلوا إلى الحكم بعد الاحتلال.
0: تشكلت هذه فصائل المقاومة في ذلك الوقت.
1: لكنهم
0: هو طبعا نتيجة أخطاء أمريكية أيضا، الرئيس ترامب اليوم وصفها بأخطاء كثيرة وكبيرة.
1: تمام. لكن هذه الفكرة تقول بأنهم وصلوا إلى الحكم
0: بعد الاحتلال الأمريكي. تعرضنا إلى احتلال أبشع بصراحة، احتلال أبشع. بعد الاحتلال الأمريكي تعرضنا إلى أبشع أنواع احتلال من قبل يعني أعتى تنظيمات إرهابية على وجه الأرض،
1: داعش. صحيح.
0: واحتلت ثلث مساحة العراق.
1: صحيح.
0: تعرضنا إلى احتلال آخر من التنظيمات الإرهابية.
1: يقول أيضا في البيان أن ثنائية المقاومة الإسلامية والأجهزة الحكومية الرسمية،
0: تذكر جيدا، تذكر جيدا،
1: نعم،
0: أنها عندما قاتلت التنظيمات قاتلت بمعية المجتمع الدولي.
1: صحيح. طبعا الآن نحن نقول ما تقوله الحكومة، هي التي تريد نزع سلاحها. إذا لم تشأ الحكومة أو الدولة أن تنزع سلاحها هذه هي حرة، لكن هذا برنامج العمل الحكومي، نحن نبني على ما تريده الحكومة. دكتور، يقول في بيانه أيضا إن ثنائية المقاومة الإسلامية والأجهزة الحكومية الرسمية أراها منقبا وأمرا حسنا ولا داعي للتحسس منه. الكثير من دول العالم تمتلك أكثر من جيش وأكثر من منظومة عسكرية، ويجب أن يكون القرار الأساسي في السلم والحرب واحدا أو على الأقل متفقا عليه، وهو أمر مقبول لدينا. ما رأيك؟
0: يعني حتى لا نتقف عند البيان ليقول السيد الحميداوي ما يريد قوله، ولكن أنا أقول وجهة النظر الحكومية أن ثمة برنامج اتخذ قرار من مؤسسات الدولة العراقية بحصر السلاح، وتشكلت لجنة من قيادات عليا أغلبهم رؤساء وزراء سابقين تتفاوض مع الفصائل لوضع جدول زمني بمرهون بالظروف المعقدة اللي تشهدها المنطقة. كل الأخبار وكل الأنباء إنها توصلت إلى اتفاقات جيدة واتفقوا على جدول زمني، وهذا ما جعل الأمريكان الموعد الأول كان 30/9، ولكن عندما ذهب السيد رئيس الوزراء وتحدث مع القيادات في الولايات المتحدة وعلى رأسهم الرئيس ترامب في أعمال الجمعية العامة أوضح ما جرى إلى العراق، يبدو أن ثمة مقبولية حتى عند القوى، عند الجانب الأمريكي.

0: يركي بأن يكون هنالك متسع من الوقت لترتيب هذا الانتقال السليم واندماج هذه ضمن المؤسسات الرسمية العراقية، لأن لا يمكن أحد ينكر أن هذه الفصائل كان لها دور كبير في تحرير العراق من أعتى التنظيمات الإرهابية. أما ما نتحدث عنه بجزء آخر، أنه يعني ما جرى من عدوان على إيران من أمريكا وإسرائيل، إسرائيل بين هلالين، وخلط هذه الأوراق بالمنطقة، وأريد لهذه الحرب أن تكون عربية عربية عربية فارسية عربية كردية، خلط أوراق كبيرة جدا عقدت من المشهد، يعني أصبح عبء أكبر على الحكومة العراقية حتى تحل هذه. ولكن لحد هذه اللحظة وصلت إلى يعني قناعة أن ثمة ضوء في نهاية النفق.
1: نعم صحيح،
0: والكل
1: 100% ممتاز هذا الكلام، لكن الأمريكيين سحبوا.
0: وحوار جيد،
1: يعني أنت تقول بأنه هذه الفصائل توحي بأنه موضوع الحرب في ضد إيران هي التي أدت إلى تعثر الموقف وإلى ما هنالك، لكن هذه هي الولايات المتحدة انسحبت. ما الذي يستدعي أن تدافع فصائل عراقية عن
0: يعني
1: بلد أجنبي؟
0: تحملني شوي،
1: تفضل
0: اتحملني شوي. هسه اذا نعيد البرنامج راح انت يعني اسئلتك اطول من اجوبتي بكثير، معذره، سوري، لا تزعل مني.
1: لا ما بزعل منك، عادي، تفضل.
0: خليني حتى اوضح لك فد مساله جوهريه.
1: تفضل.
0: لا اوكي. في عام 23 رحت انا كنت من ضمن الوفد المفاوض، وكنا في واشنطن ووقعنا في بيان ختامي مع وزير الدفاع الامريكي على وضع قواعد اشتباك معينه. مجرد ما حدثت أحداث 7 أكتوبر، الأمريكان لم يلتزموا في ذلك الوقت بكل ما اتفقنا عليه من قواعد اشتباك. أنا أقول الآتي، وهذا قول يعني على شخصيا أقوله، إذا كانت الولايات المتحدة والدول الأساسية في التحالف الدولي حريصة على الاحتفال بهذا اليوم ونجاح هذه المهمة، عليها أن تحترم سيادة العراق. يعني إحنا بلد قدراتنا واضحة للجميع، قدراتنا العسكرية واضحة للجميع، ومشاكلنا واضحة للجميع.
1: أعود وأقول لك دكتور بأن
0: الولايات المتحدة
1: انسحبت،
0: الكل مكشوف وقدراتنا، فكل ما يكون هنالك احترام لسيادة العراق.
1: أنت تطالب الولايات المتحدة التي انسحبت لتوها من العراق بأن تحترم سيادة العراق فيما الفصائل الإيرانية هي المسلحة والممولة من إيران، أو الفصائل العراقية الممولة والمسلحة من إيران هي التي تتهم الآن بانتهاك سيادة العراق.
0: جنابك جيد، وجنابك قرأت بيان كتاب حزب الله، أنا لم أطلع عليه، سمعته من جنابك هسه، قلت أنهم وقفوا عملياتهم وننتظر. صحيح. وجميعنا ننتظر، وأجواء التفاوض بين الحكومة العراقية والفصائل أعتقد جيدة لهذه اللحظة.
1: لكن لا نسمع مطالبات مثل ما تطالبون الأمريكيين باحترام سيادة العراق، لا نسمع مطالبات لإيران باحترام سيادة العراق وبوقف دعمها وتمويلها لهذه الفصائل، لماذا؟
0: لا، نفس المطالب، لأنه في يوم في في في قبل حوالي 3-4 شهور في بيان لمجلس الأمن القومي العراقي في نهاية حكومة السيد السوداني، استدعوا السفير الإيراني والقائم بالأعمال الأمريكي إلى وزارة الخارجية على الانتهاكات التي حصلت في ذلك الوقت.
1: تمام. المخاوف الكرديه باختصار شديد لانه انتهى وقتي.
0: في شواهد عديده،
1: مش لانه انا بدي اقاطعك،
0: انت وقتك ضيق، كل ما اتكلم تقول لي الوقت ضيق.
1: معلش الوقت ضيق،
0: لا تسمح لي استرسل
1: يعني
0: او اعطيك اجابات مختصره جدا.
1: دكتور بلشت لي من 2023 الله يرضى عليك، بس لانه المقابله كانت
0: لذلك انا اعطيك اجابات مختصره، لانه من بدايه اللقاء قلت لي الوقت ضيق.
1: تمام 100%، هذا المطلوب، الاسئله والاجوبه اللي صارت بهذه المقابله يعني، وانا اشكرك على تجاوبك مع ذلك دكتور، شكرا جزيلا لوجودك معنا الليله. الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية دكتور خالد اليعقوبي، للأسف يجب أن أختم، تحياتي إليك، شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: أهلا بخليج في عروس البحر الأحمر.
2: خليجي 27 من المنامة بدأت الحكاية. وفي جدة تستكمل فصول المجد، تتسابق المنتخبات.
3: يا للظهور، يا للتاريخ، يا للقطة.
2: وتشتعل المدرجات، أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.

0: الشارع السياسي مع حسن الطرزي. صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر
1: موافقة المجلس بالأغلبية،
0: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
0: المتخالفون،
3: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
0: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: العربية FM، أخبارك أن تعرف أكثر.
6: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
7: أين أتيت بهذه المعلومة؟
6: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
8: يعني توجه صحيح أني
6: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
5: العربية FM.
9: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
10: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
9: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
11: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
9: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
12: في تحديات، مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
9: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
13: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
9: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء.
14: العربية بزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يقول إن مؤشرات الأداء لبرنامج واستراتيجيات رؤية 2030 حققت 93% من مستهدفاتها، ويشدد على أن المملكة أثبتت

قدرتها على توفير الإمدادات النفطية للأسواق رغم التصعيد. ويؤكد في افتتاح السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى أن أمن الخليج كل لا يتجزأ. الأمير محمد بن سلمان يشدد على رفض استغلال الممرات البحرية الدولية أداة للضغط السياسي أو الاقتصادي، ويدين استمرار سلطة الاحتلال بالاعتداءات الوحشية على الفلسطينيين، ويؤكد أن التزام الرياض بحق الشعب الفلسطيني موقف راسخ. طائرة بديلة تصل إلى تل أبيب على متنها مسافر رحلة فلاي دبي التي هبطت اضطراريا في مطار تبوك، والشركة المشغلة تؤكد أن أسباب الحادث ودوافعه غير معروفة بعد، وأن التحقيق ما يزال مستمرا. نتنياهو يقول أن طيارا هنديا هو من أنقذ حياة 174 إسرائيليا كانوا على متن رحلة فلاي دبي. وسفارة نيودلهي لدى الرياض تعلن أن الطيار سميت ماشار يتلقى الرعاية الصحية في أحد مستشفيات تبوك. مسيرات القوات الحكومية اليمنية تواصل استهداف الحوثيين وتجمعاتهم في مختلف الجبهات. ثلاث محطات لتوليد الكهرباء في سوريا تخرج عن الخدمة إثر انفجار خط أنابيب غاز. وزارة المالية السعودية تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 12.8% العام المقبل. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير حلقة جديدة من برنامج ملعب 27.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
3: خليجي 27.
0: من المنامة بدأت الحكاية. وفي جدة تستكمل فصول المجد. تتسابق المنتخبات.
4: يا للظهور، يا للتاريخ، يا للقطة.
0: وتشتعل المدرجات. أعلام متعددة وقلب خليجي واحد. وفي عروس البحر الأحمر الكأس ينتظر من يكتب اسمه في التاريخ. ملعب 27 يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
5: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
6: خلينا نكون واضحين،
7: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
8: المفروض الرئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
9: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
5: وأقلام الصحفيين.
10: وبعدين قضايا مش واحدة.
11: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
12: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
13: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
14: انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
5: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
15: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
5: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.
16: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
17: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
18: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
17: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث.

0: ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟ بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. العربية اف ام، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية اف ام، العربية اف ام.
1: ملعب 27.

0: مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعين الكرام، مستمعين إذاعة العربية FM أينما تكونون وأينما يصلكم بث استوديوهات العربية FM من الرياض. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج ملعب 27، البرنامج اللي يأتيكم يوميا المواكب لبطولة كأس الخليج المقامة في المملكة العربية السعودية وتحديدا في جدة. أقيمت اليوم مستمعين الكرام اليوم الثاني من الجولة الثالثة من هذه البطولة في مباراة بين المنتخب القطري والمنتخب الإماراتي، مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف. المنتخب اليمني مستمعين الكرام يقدم مباراة تاريخية أمام المنتخب البحريني وينتصر 5 أهداف مقابل هدف. نذكر مستمعين الكرام كل اللي حاب يشوفنا موجودين صوت وصورة عبر منصة اليوتيوب وكذلك تطبيق إكس على آت العربية FM. سنناقش في هذه المباراة في هذه الحلقة ما حدث في هذين المباراتين بين المنتخب القطري والمنتخب الإماراتي، كذلك المنتخب اليمني والمنتخب البحريني، وبنتكلم عن المباريات النصف النهائي ستكون بإذن الله يوم السبت القادم في تمام 6:00 مساء يواجه المنتخب السعودي المنتخب القطري، وفي تمام 8:30 يلعب المنتخب الإماراتي أمام المنتخب العماني الذي تأهل عن طريق القرعة التي أقيمت في صباح هذا اليوم في تمام 11:30. كان في قرعة بين المنتخب العراقي وكذلك المنتخب العماني لتساوي المنتخبين بالنقاط والأهداف المسجلة والأهداف المستقبلة وكذلك البطاقات الصفراء. في هذه الأثناء مستمعين الكرام أرحب في ضيوفي في حلقة اليوم، سلطان الشمري الإعلامي الرياضي. مساء الخير سلطان.
1: مساء النور، الله يعطيك العافية أخوي علي، سعيد جدا متواجد معك، وكذلك أرحب صديقي عبد العزيز.
0: أهلا وسهلا
1: بالخير، وكذلك يعني مستمعينا الكرام، وبإذن الله تعالى اليوم راح يعني حلقة مليئة
0: بالأحداث والإثارة سلطان. كذلك نعم. اسمحوا لي أرحب في ضيفي الآخر عبد العزيز الزيد الإعلامي الرياضي. مساء الخير عبد العزيز، أهلا وسهلا.
2: نور، رحب فيك أخوي علي، ورحب أيضا بزميل العزيز سلطان أبو أحمد، وإن شاء الله نقدم إضافة للمستمع إن شاء الله في هذه الحلقة.
0: أهلا وسهلا حياكم الله. بنتكلم في البداية نصف النهائي، المنتخب السعودي يواجه المنتخب القطري، كذلك عمان تواجه منتخب الإمارات. في منتخب عبد العزيز يعني حسيت أن المفروض كان موجود في نصف النهائي على الأداء اللي قدمه من المنتخبات المغادرة؟
2: يعني ما تقدر تقول انه في منتخب يستحق التأهل وما تأهل، في جزئيات معينة يعني ربما كانت سببت فوارق كبيرة بين المنتخبات. أعتقد انه من تأهل هو الأفضل قياسا على الجولة الأخيرة تحديدا. أعتقد انه تأهل المنتخب العماني على حساب المنتخب العراقي يبدو منطقي، الاثنين بينهم يمكن تقارب فني كبير جدا، ولكن خلينا نتكلم السوء اللي ظهر على المنتخب العراقي في مواجهة المنتخب السعودي والأداء الكبير اللي قدمه عمان تحديدا في الشوط الثاني أمام الكويت. أعتقد يعطي أفضلية كبيرة جدا للمنتخب العماني. مجملا الأداء ارتفع بشكل كبير من الجولة الثانية.

0: تحديدا مواجهة الكويت والعراق، كانت أجمل مواجهة في خليجي 27 لحد الآن. أعتقد أنه إحنا مقبلين على نصف نهائي بحسابات مختلفة. حتى المنتخب العماني اللي ينظر إليه بأنه الحلقة الأضعف في دور نصف النهائي، أعتقد أنه ربما يحقق مفاجأة كبيرة ويصل للنهائي.
1: سلطان، نفس السؤال، في منتخب غادرنا حسيت انه على الاداء اللي قدمه او على الاسماء على الاقل كان المفروض يكون موجود في نصف النهائي؟
2: بختلف نسبيا مع كلام اخوي عبد العزيز في جزئيه ان المنتخب العماني يعني تاهله كان مستحق. انا اشوف يعني بشكل كبير جدا، لان المنتخب العراقي كان افضل نسبيا من المنتخب العماني. المنتخب العماني ظهرت يعني قدراتها في آخر 20 دقيقة أمام المنتخب الكويتي، وإحنا لاحظنا المنتخب الكويتي في هذه البطولة خصوصا في آخر 20 دقيقة ينخفض يعني المستوى البدني بشكل كبير جدا، وهذا الشيء اتضح في مباراة السعودية وكذلك المنتخب العراقي. فبالتالي ما تقدر تقيم الأهداف الثلاثة التي سجلها المنتخب العماني في الدقائق 20 الأخيرة كمقياس على شكل المنتخب العماني، بعيدا عن النسخ الأربعة الماضية التي حقق فيها نجاحات كبيرة، مرتين وصيف ومرة بطل ومرة مركز رابع. بعيدا عن هذا الأمر، المنتخب العراقي كان أفضل شكليا فنيا توازنا، أكثر صلابة أكثر شخصية. يبدو لي كأس العالم 2026 كان له دور كبير جدا في هذا الموضوع، لكن عدم التأهل كان بسبب سوء تعامل جراهام أرنولد في مباراة المنتخب السعودي، ويعني خلينا نقول انه اخذ هذه المباراه
1: ضمن التاهل. سلطان، مدرب المنتخب،
2: تعامله مع المباراه اعطى صوره انه ضامن التاهل في بهذا الشكل. ولكن في كره القدم يجب عليك ان تتعامل مع المباريات، يعني حتى لو كان المنافس اللي امامك قاعد يقدم مستويات كبيره وتوهج كبير مثل المنتخب السعودي، ولكن كان من المفترض على المدرب أن ينقل الجدية للاعبين، لأن شخصية اللاعبين هي انعكاس لرغبة المدرب وانعكاس لشخصية المدرب. فأعتقد أن هذا خطأ فادح يجب أن لا يكون في كرة القدم.
1: بنتكلم في البداية عن مباراة المنتخب الإماراتي أمام المنتخب القطري، نتيجة أو تعادل إيجابي بهدف لكلا المنتخبين. عبد العزيز، كيف شفت المباراة وكيف شفت تعامل المدربين مع هذه المباراة؟ لوبوتيجي، زلاتكو، وأنت المعجب بمدرب منتخب قطر لوبوتيجي؟
0: يعني معجب جدا بلوبوتيجي. يعني لوبوتيجي بصراحة أنا من الناس اللي دائما أكرر وأقول هو مدرب كرة قدم ليس له علاقة بكرة القدم. واحد من الأشياء السيئة أعتقد اللي قدمها ريال مدريد للعالم بأنه أعطاها نقطة إيجابية كبيرة في السي في الموجود. أعتقد المنتخب القطري منتخب بإمكانيات كبيرة، بطل آسيا لمرتين. لما تتفرج على العناصر الموجودة في المنتخب القطري تعرف ليش المنتخب القطري بطل لآسيا في مرتين، تعرف ليش المنتخب القطري يمتلك ترسانة مواهب كبيرة جدا. لكن نفس المشكلة أعتقد اللي يعاني منها المنتخب القطري هو تحجيم سيد لوبيتيجي لقدرات المنتخب القطري فترات كثيرة. لما تشوف تعامله بعد الهدف، رغم أن احنا تقريبا منتصف الشوط الأول، تشعر أن المنتخب القطري تراجع بشكل مبالغ فيه، حتى بالتغيير الاضطراري أدخل لاعب رقم 6 عبد العزيز حاتم، ويمكن تشوف انه الرغبات واضحه. بعد ذلك المنتخب القطري استقبل ضغط كبير جدا، نجح من خلال المنتخب الاماراتي انه يسجل هدف التعادل عن طريق علي صالح اللي دخل بديل في مباراه البحرين وقدم اداء ممتاز. يستمر مره اخرى ويعطي يمكن المنتخب الاماراتي وزلاتكو تحديدا خيارات مهمه قد يحتاج اليها زلاتكو في قادم الايام. النقطه الاهم انه في مكتسبات كبيره للفريقين بلا خسارة. على المستوى المعنوي أمر مهم جدا، الصدامات اللي كانت بينهم تقريبا في الست سبع ثمان سنوات الأخيرة كانت قوية جدا، الفريقين بينهم ندية. تتكلم بداية من كأس آسيا 2019 اللي انتهت برباعية قطرية، تتكلم على الخماسية في تصفيات كأس العالم، تتكلم على الثنائية القطرية اللي حصلت في التصفيات المؤهلة لكأس العالم الأخير. فبالتالي انت تتكلم على مباراة لها حسابات كبيرة جدا ولها ندية كبيرة جدا. واحد من أهم الأشياء والمكتسبات اللي خرج فيها المنتخب القطري هي عودة المعز علي للتسجيل. المعز لما كان في في في

0: يوضحوا او في افضل فورمه له. المنتخب القطري ظهر بشكل مرعب جدا على المستوى الهجومي،
1: في كأس
0: اعترض
1: آسيا.
0: في كاس اسيا 2019 كان مرعب بشكل كبير جدا. انت تلاحظ المنتخب القطري حتى اثناء دفاعه عن اللقب في نسخه اسيا الاخيره انه هجوميا المنتخب يفتقد الى الحده المطلوبه، واعتقد انه المعز علي عودته راح تكون مهمه جدا للمنتخب القطري في حمله الدفاع عن اللقب للمره الثالثه في قادم الايام، واعتقد انه ستلعب دور كبير جدا في كاس الخليج ونصف النهائي تحديدا مع المنتخب السعودي.
1: سلطان، كيف شفت المباراة؟ أنا شفت المباراة مع الزملاء، يعني كانوا منزعجين، يرون أن مباراة مملة ما كان فيها متعة.
2: اي طبعا اكيد، كل تاكيد، يعني الفريق المنتخبين ضامنين التاهل، كانت في بعض الافكار اللي يعمل عليها زلاتكو وكذلك لوبوتيجي للتحضير لمباريات النصف النهائي. كان من المتوقع جدا ان يقوم المدرب خصوصا زلاتكو بهذه التغييرات على مستوى التشكيله لراحه اكبر عدد من اللاعبين وتجهيزهم لمباراه الديربي امام المنتخب العماني. بالمقابل المنتخب القطري
1: زلاتكو سلطان مريح تقريبا بتشكيل، الفرق بين تشكيلة الإمارات أمام البحرين ومباراة اليوم 11 لاعب
2: كامل، كل المنتخب، يعني هذا واضح بأن المنتخب الإماراتي كان يعني أيضا يعني يحضر للنصف النهائي، لكن كانت أيضا هذه مخاطرة في حال خسر المنتخب الإماراتي، لأن أنت راح تواجه المنتخب السعودي اللي هو المستضيف لهذه البطولة. قد كانت ممكن أن تشكل مشكلة كبيرة، ولكن أنقذ الأمور بآخر لحظة. لكن بالمقابل هذا لا يعني المنتخب العماني راح يكون سهل. يعني بالنسبة للمنتخب القطري، أنا صراحة أتفق مع أخوي عبد العزيز في تقييد كبير لإمكانيات اللاعبين القطريين. صحيح بأن الجيل الحالي، هو طبعا الجيل السابق، انخفض مستواه في جزئيات معينة، كبر العمر وغيره من هذه المسائل، لكن اليوم في كرة القدم يبدو لي بأن شكل كرة القدم بدأ يستعيد توازنه تدريجيا من الشكل القديم. لا تقيد اللاعبين خصوصا الجانب الهجومي، يعني في وضوح حتى على تقييد دور أكرم عفيف، وهذه مشكلة كبيرة جدا يقوم فيها لوبوتيجي، قاعد تظهر اللاعب بشكل غير جيد.
1: انا سؤال هو في المؤتمر وقال انه يعني اكرم يعني يفيدني في هذا المركز، وانه يعني انا اطلب منه هذه الادوار وانه يقوم بها بشكل جيد.
2: اكون صريح معك، المدربين غير صادقين في تبريراتهم الفنيه. انا لا اؤمن بتصريحات المدربين لما يتحدثون بالجانب هذا، لأنهم قاعد يحاولون الدفاع عن أنفسهم، لأنه ما عنده مبرر ليش أفضل لاعب عنده موجود بالمنتخب قاعد يقدم هذه المستويات المنخفضة بشكل كبير. أنا دائما عندي مشكلة كبيرة جدا مع أي مدرب يقوم بتقييد إمكانيات اللاعبين، خصوصا لما يكون أفضل لاعب عندك بالمنتخب موجود وما قاعد يظهر مستوياته بشكل جيد. هذه تضع على المدرب الكثير من علامة استفهام، ولكن وقاعد تظهر المنتخب القطري وكان المنتخب القطري يعني لا يمتلك الإمكانيات الجيدة. عموما يعني هذه المباراة بشكل عام كانت مباراة واضحة أنها يعني تحصيل حاصل، وكان المنتخبين يعني ممكن كانت نسبيا المنتخب القطري هو الأكثر محاولة لخطف الصدارة، ولكن بشكل عام كانت مباراة تحضيرية لا أكثر ولا أقل.
1: عبد العزيز، ما تشوف أنه لوبوتيج يعني المفروض فكر في الفوز عشان يتجنب مواجهة المنتخب السعودي؟
0: شوف علي، قبل أجاوبك على السؤال، أنا هني أبو أحمد بصراحة أطرح نقطة مهمة جدا. أنا معجب أمانة بأفكار أبو أحمد والحديث اللي ذكره بشكل كبير. لما تكلم قال لك أنه اليوم بدأنا نشوف كرة القدم تعود مرة أخرى إلى مرحلة تقريبا نقدر نسميها مرحلة نهاية التسعينات وبداية الألفية، اللي هي أنه أنت لما يكون عندك لاعب بجودة عالية أنت تحاول قدر المستطاع أن أنت تعمل عملية تفريغ. كيف تفريغ؟ أن أنا أحاول أخلق له المساحة وأخلق له الحالات تبان فيها مزايا وتختفي فيها عيوبه. هذا الأمر يمكن دائما في كرة القدم على فكرة، أنت تحتاج دائما لنموذج ناجح وبعد كذا الناس كلها تتبع نفس النموذج. في فترات يمكن بداية الألفية لما جاء نموذج مورينيو والكرة الدفاعية والتكتل الدفاعي بدأت هذه الأمور تأخذ مجراها السنوات الأخيرة، وبعد كده جاء غوارديولا وأسلوب التيكي تاكا وما إلى ذلك، وبدأت الناس يعني

0: اتجه لهذه المدرسة في السنوات الأخيرة. النجاحات اللي حققها كارلو أنشيلوتي بالفكرة العامة اللي هي أنا أفرغ مساحات لفينيسيوس جونيور، بدأنا نشوف أنه بعض المدارس بدأت تنتهجها، وبدأ هذا الفكر يمكن ينتشر بشكل كبير جدا. اليوم أنت عندك لاعب زي أكرم عفيف، لاعب بإمكانيات كبيرة جدا، لاعب من أفضل اللعيبة على مستوى قارة آسيا، لاعب استطاع أنه يحقق منجز كبير كرة القدم القطرية بتحقيقها لكأس آسيا، مش في مرة، في مرتين. وبالتالي أنت اليوم النقطة الأساسية اللي أنت تبدأ فيها، وأي مدرب كرة قدم محترم عنده أبجديات ألف باء في كرة القدم، أنا أحاول أن أنا أتماهى مع إمكانيات العناصر اللي موجودة عندي، مش أحاول أفرض أفكاري اللي لا تتناسب مع الأدوات اللي موجودة. لو بتيجي للأسف يحاول دائما أنه يجر أفكار من بداية من كأس العرب باللعب بدون مهاجم، بمهاجم وهمي، محاولة تطبيق أفكار الكرة الإسبانية اللي لا تتوافق مع المنتخب القطري وإمكانيات المنتخب القطري، وبعد ذلك حاول أن يطبق نفس الأسلوب اللي طبقه في فترات مع نادي بورتو، وأمر غريب جدا أنت ما تفهمه أنت. وعشان كذا أنا أتفق مع سلطان في فكرة ذكرها، قال لك بعد المؤتمر أنت لا تأخذ كلام المدربين، المدرب ترى يحاول يلقى لك مليون عذر علشان يعطيك مبررات للشكل القبيح اللي هو ظهر فيه. بوجهة نظري انه كلا المدربين، يعني جوابا على سؤالك في نص دقيقة، كلا المدربين يعلمون انه في نهاية المطاف الاثنين طموحهم الوصول للنهائي، سواء اخذ الاول اخذ الثاني، هو في مواجهة المنتخب السعودي، اذا نجح المنتخب السعودي بالتأهل للنهائي هو حيواجه، فما تفرق معه واجهه في نصف النهائي في النهاية، هو ما تفرق معه.
1: بس عبد العزيز، بعض المنتخبات يقول لك انا الان خلني أوصل للنهائي، إذا وصلت للنهائي أفكر في مباراة النهائي، خلني ألعب مثلا مع حاليا مع الفريق الأقل قوة، إذا وصلنا النهائي نشوف طبعا تشكيلة ولا نشوف خطة ولا نشوف شيء، بس خلني أوصل للنهائي الحين.
0: شوف علي، في نقطة أكثر أهمية بالنسبة للمدربين في هذا النمط من البطولات اللي تكون بطولة مجمعة وجاية في رزنامة يعني فيها ضغط كبير جدا، أنت تحاول تسوي عملية تدوير، عملية سيطرة بدنية على الأحمال البدنية بالنسبة للاعبين، تحاول قدر المستطاع أن أنت تستغل مثل هذه الظروف من أجل الاستعانة بعناصر في الدكة أعطاها دقائق لعب، علشان بكرة إذا وصلت لمراحل حسم واحتجت اللاعب أنه يكون موجود، اللاعب يكون ماخذ حساسية المباراة. نفس الطريقة اللي عملها أمس دونيس، واحدة من أهم الأفكار اللي ممكن تتذكر علي تكلمنا فيها، تكلمنا عن عبد الله السالم تحديدا،
1: صحيح
0: لو تتذكر. إيه، ويمكن الميزة الأكبر إنه عبد الله شارك والمنتخب غير الرسم إلى 4-4-2. اللعيبة اليوم لو في مرحلة ما أنت احتجت إن أنت تحول لأربعة أربعة اثنين، الموضوع مش غريب، أنت طبقتها في مباراة ونجحت معك. الأهم إنه أنت تتكلم على إنه عبد الله السالم مش بس شارك وسجل، فبالتالي الحالة المعنوية لمعظم اللاعبين أصبحت يعني في وضعية ممتازة. نفس الطريقة بالنسبة للمنتخبين، هو استعان في أكثر من عنصر، عشان كده ذكرت لك في حديثة في البداية أنه أهم نقطة للمنتخب القطري هي عودة المعز عليه للتسجيل، وهي نقطة قد يبان تأثيرها إذا مش في مباراة المنتخب السعودي ممكن تبان في كأس آسيا.
1: على
2: وهذا ينطبق على علي صالح مهاجم الوسط الإماراتي.
1: على طاري المؤتمرات سلطان، بما أنه قلت أنه يعني المدربين ما يقولون الحقائق في المؤتمرات، زلاتكو كان يقول قبل المؤتمر الصحفي الخاص في مباراة منتخب قطر، كان يقول أنا ما أفكر أواجه السعودية أو أواجه عمان أو أواجه العراق، أنا كل تفكيري على مباراة قطر. شفناه في مباراة قطر يعني يلعب 11 لاعب من الاحتياط.
2: لا بس خليني أوضح نقطة مهمة. أنا لما قلت عن مدربين غير صادقين على موضوع الإفصاح والاعتراف في الجوانب الفنية، أقصد المدربين اللي يعرفون أنهم قاعد يرتكبون أخطاء ولكنهم مصرين على أفكارهم ونهجهم التكتيكي. لكن
1: بس سلطان، هذه الأفكار جالسة تخليني أفوز، قطر جالس يفوز.
2: لا لكن شكليا وفنيا المنتخب القطري يعني ما هو الفريق، يعني المنتخب القطري اللي فاز في كاس آسيا، حتى لما يقدم في النسخة الثانية اللي فاز فيها ترى كان المنتخب غير جيد نسبيا، غير جيد، لكنه بسبب الخبرات وسبب معرفة المدرب لقدرات لاعبي كان الفريق قادر على الفوز في أصعب المواقف في إظهار إمكانياته.
1: بس سلطان، الجمهور يبحث عن الفوز، ما يبحث عن أن المدرب قدم مباراة، الفريق قدم مباراة تكتيكية بشكل منظم، أنا قاعد أبحث عن الفوز فقط.
2: لكن بالنهاية أنت فوزك على البحرين وفوزك على المنتخب اليمني، مع كل احترامي للمنتخبين، المنتخب اليمني يمر في ظروف صعبة، وهذه ليست يعني

0: يعني يعني خلها شلون اوصفها لك، انها يعني
1: ما واجهت منتخب قوي حتى الآن
0: إن
1: قصدي.
0: إن فعلا انت قاعد تقدم مستويات كبيره. حتى كذلك المنتخب البحريني باعتراف حتى مهدي الحميدان اللاعب البحريني ان احنا مو جاهزين ولم لهذه البطوله اساسا يعني. ف دائما عشان توصل للتحديات الصحيحه امام المنتخبات القويه لازم تتحضر بشكل جيد امام المنتخبات المتوسطه الامكانيات. احنا شفنا المنتخب القطري امام المنتخب اليمني، هل مجملا المنتخب القطري على الرغم من ضياع الفرص كان منتخب جيد تنظيميا تكتيكيا على مستوى هويه الفريق، توازن ما بين الخط الدفاعي والخط الهجومي، تمركز اللاعبين، انتشار اللاعبين؟ حتى اكرم عفيف ما كان جيد اصلا في هذه المباراه، وحتى اخرج من هذه المباراه بعيدا عن موضوع اضاعه اللي ضربه الجزاء. بشكل عام المنتخب القطري يعني لا يقدم شيء جيد جدا مع المدرب لوبتيغي. لوبتيغي قاعد انا بالنسبه لي يرتكب جرائم تستحق ان يعاقب عليها بالقانون.
2: علي علي علي
1: عبد
2: بس
1: العزيز، الاختبار الحقيقي للبوتيجي امام المنتخب السعودي.
2: في نقطة مهمة علي، بغض النظر عن انت ذكرت نقطة، قلت انه الجمهور لا يهتم اذا كان فريق تحقق انتصارات. انا
1: صحيح.
2: اعتقد انه في امور يجب ان ينظر اليها بغض النظر عن النتيجة. انت في مرحلة ما في حاجة اسمها الانطباع العام، الانطباع العام اللي يكون موجود عند اللاعبين، عند المنظومة الرياضية، وعند الجماهير، وعند الاعلام، اللي هي الانطباع العام بأنه أنت تستغل على الأقل 75 إلى 80% من إمكانيات الفريق وتقدم كرة قدم، وهو الأمر اللي مطلوب منك. النتيجة هذه علمها عند رب العالمين، لكن في النهاية أنت مطلوب منك أنك تقدم جل إمكانياتك. في المنتخب القطري الانطباع العام سيء. ليش سيء؟ أنت عندك انطباع في كل مباراة يلعب فيها المنتخب القطري، يمكن حتى مباراة اليمن، أن المنتخب هذا قابل للتعثر. طيب، وهذه مشكلة كبيرة جدا ترى. أبو أحمد ذكر نقطة، قال لك أنه المنتخب القطري في آسيا رغم أنه ما كان يقدم أداء جيد، إلا أن تراكم الخبرات خلى المنتخب القطري يعد اختبارات صعبة. وخليني أنا أسميها بحاجة يمكن سماها السيد كارلو أنشيلوتي، قال لك حاجة اسمها الذاكرة الجمعية. الفريق لما يعدي باختبارات صعبة ويقدم نتائج ممتازة ويطلع من كذا مطب زي ريال مدريد مثلا في فترات الشامبيونز ليج، يبني حاجة عند المجموعة اسمها الذاكرة الجماعية. الذاكرة الجماعية هذه هي تساعدك في مواقف كثيرة. فأنت اليوم الذاكرة الجماعية اللي موجودة مع المنتخب القطري ولاعبي المنتخب القطري مع لوبيتيغي هي ذاكرة سلبية. هذا المنتخب عنده حتى على مستوى اللاعبين، أنت تشعر بأن اللاعبين عندهم انطباع عام بأن احنا ترى ممكن نتعثر في أي وقت، وهذه مشكلة كبيرة. مشكلة قد تتضح بشكل أكبر لما يواجه المنتخب السعودي. ليش؟ لأنه راح يبدأ يواجه منتخب بجودة أعلى. انت تخيل انه اليوم المنتخب القطري بشويه تبديلات على مستوى التشكيله الاساسيه عانى امام 11 لاعب بديل من المنتخب الاماراتي. عانى في لحظات كثيره في اوقات طويله من المباراه، وكنت اشعر ان المنتخب الاماراتي اقرب للفوز، واعطاك انطباع عام انه المنتخب الاماراتي فارق بشكل كبير عن المنتخب القطري، بينما على مستوى الجوده الاثنين ترى قريبين من بعض. فزي ما ذكر ابو احمد، قال لك انه ترى انت تتكلم على مدرب، أمانة أنا أشوف الاتحاد القطري جالس يضيع وقته مع لوبيتيغي.
0: ولا تروح بعيد، لا تروح بعيد عبد العزيز، تبديل واحد في مباراة اليمن قلب المباراة رأسا على عقب، يوم طلع أكرم عفيف ودخل دابو. هل المنتخب القطري فقد إمكانياته تماما لدرجة أنه سلم الكورة لمصلحة المنتخب اليمني بشكل مخيف جدا، وهذا يعطيك دلالة قاطعة بأن مجرد لاعب واحد مهم جدا بالجانب الهجومي يتغير راح يتغير شكل المنتخب القطري. هذا يعطيك دلالة قاطعة على شنو؟ أنه ما في هوية فنية. هذه دلالة قاطعة حتى اللاعبين الاحتياطيين غير قادرين على انتشال الفريق للاستمرار على الشكل الفني المتفق عليه أو اللي يتم التدرب عليه خلال سنوات. احنا نتكلم عن لوبيتيغي، ترى لوبيتيغي مش موجود صار له شهر ولا شهرين ولا حتى ست شهور، ترى هو موجود مع المنتخب القطري قبل كأس العالم. فإذا المدربين دائما يعني ماسيميليانو أليغري تحدث في يوم من الأيام لما كان عاطل عن العمل في إحدى الإذاعات الإيطالية، قال الفريق الذي يستمر لمدة ستة شهور مع مدرب دون إظهار شكل أو هوية فنية، إذا المشكلة تقع على عاتق

0: اقل مدرب. احنا ما قاعد احنا مو ماشيين على 6 شهور، احنا ماشيين اكثر من سنتين، ولوبوتيجي ما زال لا يعرف امكانيات وقدرات اللاعب القطري.
1: شاهدنا اليوم في المباراة المنتخب القطري استقبل اول هدف له في هذه النسخة، كذلك المنتخب الاماراتي استقبل المنتخب القطري استقبل اول هدف، وكذلك المنتخب الاماراتي استقبل اول هدف. المنتخب السعودي هو المنتخب الوحيد اللي حتى الان لم يستقبل اي هدف. الارقام هذه تاثر على اللاعب على اللاعبين في مباريات النصف النهائي؟
2: بعطيك انطباع عام علي انه نعم. شوف احنا دائما نتكلم ونقول مهم جدا ان اللاعب يشعر بانه التعليمات اللي يعطيها المدرب تظهره بشكل جيد داخل الملعب، وانه المدرب عنده قدره على قراءه المباراه والمباريات بشكل جيد، وهذا الامر يبني حاله من الثقه ما بين المدرب وبين اللاعب. وتكلمنا في فترات سابقه انه على فكره متى ما كان المدرب بفكر عالي جدا بس النتائج تعانده، بعد فتره معينه او عند نقطه ما هذه العلاقه بين المدرب وبين اللاعب تبدا خلاص تصل الى طريق اللا عوده. فنعم ظهورك بهذا الشكل، المنظومة الدفاعية تظهر بهذا الشكل رغم اختلاف الأسماء، سواء كان على مستوى حراسة المرمى، على مستوى قلبي الدفاع، أو حتى على مستوى تركيبة خط الوسط، هو أمر يعطيك إيحاء بأنه التنظيم طيب أهم من الأفراد. الأفراد يضيفون إلى التنظيم، بس التنظيم الدفاعي والفكرة الدفاعية اللي يلعب فيها السيد جورجس دونيس هي فكرة جيدة. ما يعني أنا آسف على الكلام هذا، ممكن ما يعجب ناس كثير، بس أنا أشوف أن المنتخب السعودي ترى من كأس العالم، من أول مباراة مع دونيس من كأس العالم إلى آخر مباراة يوم أمس، المنتخب ما تغير. ترى هذا مش كلام سلبي، ترى على فكرة أنا أشوف أنه الأفكار واضحة، أسلوب اللعب واضح، اللي تغير نقطتين مهمة، جودة المنافس هذا نقطة مهمة جدا، الأمر الثاني ظروف المباراة. ترى على فكرة إحنا مستوانا في مباراة عمان كان قريب جدا من مباراة الكويت، بس الفكرة كانت وين؟ الفكرة كانت في ظروف المباراة. إحنا لو سجلنا في مباراة الكويت في وقت مبكر ترى أنت كان ممكن تروح يمكن لنتيجة مشابهة لنتيجة عمان، وفي نفس الوقت أنت في مباراة عمان لو تأخر التسجيل إلى خلينا نقول لك آخر 25 دقيقة كان ممكن تشوف مباراة تمر بمنعطف صعب جدا. وبالتالي دائما أقول لك تقييمك
1: عبد العزيز، أنا ذكرت مباراة الرأس الأخضر،
2: مو هي شوف أنت متخيل
1: كانت كارثية يا عبد العزيز ذيك المباراة، كانت يعني
2: بس تخيل علي في آخر آخر آخر لقطة اللي جات لعبد الله الحمدان، طيب تخيل لو إحنا سجلنا هذيك اللقطة ترى كانت أهلنا للدور الثاني. كل الناس تخيل على لقطة واحدة حصلت في الدقيقة بعد 90، كل الناس كان ممكن كلامها يتغير من مشاركة كارثية إلى مشاركة ممتازة ووصلنا إلى الدور الثاني. عشان كذا أنا نقطتي اللي بختم فيها حديثي في هذه الجزئية تحديدا، إنه اليوم إحنا عندنا مشكلة في آلية التقييم. أنت تقييمك يجب ألا يكون مرتبط بميزان النتائج، لأنه ميزان النتائج هو ميزان أعرج. طيب أنت اليوم نظرتك لكرة القدم يجب أن تكون نظرة تفصيلية تنظر فيها إلى التفاصيل بعمق بعيدا عن العواطف. النتيجة أنا بالنسبة لي هي رقم هامشي إذا كانت بعيدة عن السياق، هي مجرد رقم ما له أي معنى إذا كان بدون سياق. يجب أن تنظر إلى السياق بأكمله، وبعد كذا تكون عملية التقييم شاملة لكل هذه العوامل.
1: سلطان تتفق؟
0: يعني شوف أكيد بكل تأكيد في نقطة مهمة جدا، الفريق الذي لا يظهر بهوية فنية واضحة لا يستطيع أن يستمر بتقديم مستويات جيدة لتؤهل أن يحقق النتائج. الفريق اللي يقدم مستويات بدون هوية فنية حتى لو حقق الانتصارات، ولكن الانتصارات تكون بطيئة جدا وثقيلة وصعبة، ومع مرور الوقت راح تظهر الكثير من العيوب. لكن شوف المنتخب السعودي، أنا تكلمت في موضوع المنتخب السعودي، والنقطة اللي أنت تعرفها وأنا أعرفها نخليها شوي بعدين. أنا بالنسبة لي هذا شكل المنتخب السعودي. المنتخب السعودي دائما عنده رهان على جزئية مهمة جدا، لازم أسجل هدف في بداية المباراة عشان أنا أجبر المنافس على الخروج من المناطق الدفاعية، يترك لي كثير من المساحات، فبالتالي أنا هني راح تكون عندي فرص أكبر للتعامل مع المباراة. وهذه مشكلة كبيرة جدا موجودة عند عقلية اللاعب السعودي، اللي هي عدم إدارة المباراة بشكل صحيح على مدى 90 دقيقة. كلما تأخر المنتخب السعودي بجميع أشكاله وأجياله خلال فترة 15 سنة ماضية، دائما اللاعب السعودي عنده مشكلة كبيرة جدا يعني بالتعامل مع المباراة. لما يتأخر

0: يتأخر بالنتيجة، وأيضا لما يتأخر بالتقدم بالنتيجة، وهذه مشكلة كبيرة جدا. وهذا الشيء كان واضح ما بين مباراة المنتخب الكويتي والمنتخب العماني. أمام المنتخب الكويتي واضح الفوارق الفنية الكبيرة جدا بين المنتخبين، لكن المنتخب السعودي كلما تأخر بالتسجيل ظهرت الكثير من العيوب في التعامل مع الفرص أو عملية الاستحواذ في الثلث الأخير بالملعب. لكن لما أمام المنتخب العماني اللي هو أقوى بكثير من المنتخب الكويتي، بمجرد أنه سجل هدف في أول دقيقتين تحولت المباراة إلى أن كأن المنتخب السعودي قاعد يلعب ضد المنتخب الكويتي من حيث فوارق الجودة وفوارق الإمكانيات.
1: بس سلطان، هذه المشكلة فنية ولا من اللاعبين؟ يعني ما
0: أنا أشوف هذه مشكلة عقلية، هذه أنا أشوفها مشكلة عقلية. دائما عندما يظهر أي فريق في بهذا الشكل وبهذه الصورة، أنه كلما تأخر بتسجيل الهدف كلما أصبح فريق سلبي أكثر ما هو إيجابي، هذه عقلية لاعبين، مش مسألة فنية. لأن يعني دائما أنا أستذكر وأستشهد في هذه النقطة، ريجو ساكي يقول بأن من السهل جدا أن تثبت أقدام اللاعبين، ولكن من الصعب جدا أن تثبت عقول اللاعبين. اليوم عادي تعطي اللاعبين الكرة وتمشيهم وتخليهم يمشون بالكرة بالاستحواذ والتمريرات واللعب العمودي واللعب على الأطراف، ولكن كيف تسيير هذه الكرة بشكل صحيح من حيث الجانب العقلي والسيطرة على المباراة والتسجيل من جميع الجوانب ومن جميع الزوايا ومن جميع الإمكانيات؟ هذه مشكلة عقلية. أنا أعتقد بأنها واحدة من الأشياء التي يجب على الإدارة الفنية، وليس فقط المدرب، الإدارة الفنية أن تعمل على تطويرها وتحسينها. لأن المنتخب السعودي قاعد يضيع مباريات كثيرة، قاعد يضيع منافسات كثيرة. المنتخب السعودي لم يفوز منذ 23 عام بأي بطولة، سببها الرئيسي هذه الجزئية وهذه النقطة.
1: هذا التطوير يكون اللاعب الآن يعني ولا من النشأ؟
0: هذا طبعا يعني حاليا صعب انك تطورها، ولكن هنالك ايضا فرص انك انت تحسنها وتطورها. لكن اتمنى يعني هذه رساله يعني لمن يدير اللجنه الفنيه داخل الاتحاد السعودي لكره القدم الموقرين، انا اقول لهم ان هذه اهم جزئيه لتطوير اللاعب السعودي. الجانب الذهني يجب ان يتطور بشكل كبير حتى يكون يعني المنتخب السعودي لديه افاق اكبر في عمليه التنافس، سواء كاس الخليج، كاس آسيا، ولا كاس العالم.
1: خلونا ضيوفنا نفتح ملف مباراة المنتخب اليمني أمام المنتخب البحريني. تقريبا يعني هذه أفضل مباراة في تاريخ مشاركات المنتخب اليمني، يفوز على المنتخب البحريني 5-0. عبد العزيز، كيف شفت المباراة؟
2: يعني من عجائب كأس الخليج انه 38 مباراه لليمن، انتصارين كلها جت على البحرين. النسخه الماضيه 2-1 والنسخه هذه 5-2، بس النسخه هذه تعطيك علامات مهمه جدا يمكن تكلمنا فيها، تتذكر علي قبل البطوله قلنا انه المنتخب اليمني داخل بعقليه مختلفه، بنوعيه مختلفه من اللاعبين، خلينا نقول قاعده اكثرها من اللاعبين المحترفين خارج الدوري اليمني. تتكلم على لاعبين يلعبون في الدوري العراقي، في الولايات المتحدة، في إنجلترا، في دوريات مختلفة. تتكلم على أنه الاتحاد اليمني بدأ يأخذ نفس المسار اللي اتخذت اتحادات مثلا عربية، وتحديدا ربما اتحادات شمال أفريقيا، اللي هي الاستفادة من أبناء الوطن في المهجر. حاولت أن أنت تقنع اللاعبين اللي موجودين خارج البلد بأنه تعالوا مثل المنتخب الوطني. ونعتقد أن هي استراتيجية ناجحة على المدى القصير، ولكن يجب أن تكون نقطة بناء. اليوم المنتخب اليمني قدم شيء مهم جدا لهذا الجيل. ليش أقول لهذا الجيل؟ لأنه ترى على فكرة على مستوى معدل الأعمار المنتخب اليمني 26.3 سنة، هو الثالث على مستوى معدل الأعمار كأصغر منتخب. فاز على أكبر معدل أعمار موجود في كأس الخليج 29.7 سنة تقريبا للمنتخب البحريني. بالتالي أنت تتكلم على ربما مستقبل أكبر لكرة القدم اليمنية، يحتاجون فقط يعني هم لحد الآن ثابتين تقريبا من المشاركة الماضية مع نور الدين علي اللي هو المدرب الجزائري. أعتقد أنه الفترة الجاية هي محاولة الوصول إلى اللعيبة أو اللاعبين اليمنيين الموجودين في الخليج، محاولة

0: خلينا نقول لك تسويق اللاعبين الى دوريات سواء خليجيه او دوريات موجوده على مستوى يعني الصف الرابع او الصف الثالث على
1: شاهدنا
0: مستوى
1: اليوم
0: اوروبا.
1: عبد العزيز اللاعب عادل عباس وهو لاعب نادي الشباب.
0: اي صحيح. فانت تتكلم لانه شوف علي في فترات سابقه تقريبا يمكن بدايه الالفيه اللاعب اليمني او اللعيبه اليمنيين معروفين يعني على مستوى الاحياء في المملكه العربيه السعوديه لعيبه حريفه يعني بين قوسين حريفه
1: صحيح.
0: حريفه. طيب ويمكن هذه المواهب تسربت في سنوات سابقه الى الخليج. طيب في فترات سابقه تسربت الى دول خليجيه وقدمت يمكن نتائج مذهله مع كره القدم الخليجيه. اليوم من الاشياء المميزه بالنسبه لكره القدم اليمنيه انه حتى الدول الخليجيه اللي كانت تستهدف اللاعب اليمني الموجود في الخليج اليوم الليفل عندها ارتفع، اصبحت عمليه التجنيس يعني ارتفعت الليفل فيها ارتفع بشكل كبير واصبحت تستقطب لاعبين من افريقيا ومن امريكا الجنوبيه ومن دول يمكن لها باع اكبر في كره القدم. فاليوم اللاعب اليمني اصبح فرصه الوحيده هي العوده مره اخرى لتمثيل منتخب بلده. فاعتقد ان هذه نقطه ايجابيه للاتحاد اليمني، يحتاج انه يبحث بشكل كبير، يحتاج انه يبدا يسوق اللاعبين بشكل اكبر في دوريات خليجيه في دوريات اوروبيه. واعتقد انه يجب ان يكون هنالك مشروع واضح. اعرف ان الظروف صعبه في اليمن لكن اعتقد انه كره القدم اليمنيه قد تكون هذه نقطه انطلاقه مهمه جدا، لانه كل المنتخبات اللي ما كان لها تاريخ كبير في كره القدم يمكن في بدايه الالفيه كان الناس كلها تتكلم على منافسه السعوديه والكويت، وكانت الناس يمكن الجيل اللي احنا جينا كانوا يتكلمون قبلهم انه كانت والله الكويت والعراق. طيب ففي مرحله ما كانت دائما هناك قطبيه في المنافسه على مستوى كره القدم الخليجيه. اليوم الدائره اتسعت، اخر اربع نسخ ترى تتكلم على البحرين وعمان محققين، البحرين نسختين وعمان نسخه والعراق نسخه. فانت تتكلم على منتخبات اما ان هي ما سبق انها حققت زي البحرين او منتخبات حققت من سنوات طويله زي عمان والعراق، فبالتالي انت تتكلم على اتساع دائره المنافسه وربما تشمل في سنوات قادمه المنتخب اليمني.
1: سلطان 5-2 امام حامل اللقب، يعني البحرين حامل اللقب يا جماعه الخير مو من ثلاث من خمس سنوات، قبل سنتين، قبل سنتين المنتخب البحريني كان محقق بطولة كأس الخليج، اليوم يخسر في ثالث مواجهات أمام اليمن بخمسة أهداف.
2: بالنسبة لي متوقع، يعني استسلام واضح من المنتخب البحريني تماماً، يعني تماماً وكأن يعني اللاعبين لا يريدون
1: سلطان
2: لا يريدون اللعب هذه البطولة. يعني لما يخرج واحد من أهم قادة اللاعبين بالمنتخب البحريني بتصريح واضح وصريح صوت الصورة ويقول بأن احنا غير مستعدين لهذه البطولة، هذا واضح ان استسلام واضح. بعيدا عن جزئية المعدل الاعمار اللاعبين، ومثل ما انا قلت في اخر حلقة ظهرت فيها معاكم انها إن, ان ان معدل الاعمار كبير الجيل بالنسبة لي، انت يجب تجديد الدماء بشكل واضح وصريح، يعني أمور كثيرة جدا قاعدة تعطيك انطباع على أن المنتخب البحريني فعلا منتخب منهار تماما. ومباراة اليوم 5-2 أمام المنتخب اليمني مع كل احترامي، يعني هذه الضربة القاضية بالنسبة لي، هذه آخر يعني آخر حلقة من نهاية سيزون أي مسلسل أنت كنت دائما البطل فيه، يعني لكن لم تسعفك الأمور ولم تسعفك الظروف أنك تواصل وتستمر. هذه معناته ان المنتخب البحريني يجب ان يعني يتحرك بسرعه كبيره جدا لتصحيح كل الاخطاء الكارثيه التي يعني ظهرت في هذه البطوله. لان صراحه بالنسبه لي يعني انت لما تكون بطل بطل بطل مرتين يعني في اخر سبع سنوات، منافس مباشر على البطولات في اخر عشر سنوات، لما تظهر بهذا الشكل هذا دلالة قاطعة بأن الاتحاد البحريني لكرة القدم يعني عنده مشكلة كبيرة جدا في الاستمرار في عملية البناء التي بدأت يعني منذ سنوات في المنتخب البحريني، وهذا يعطيك دلالة بأن هنالك مشكلة. بالنسبة للمنتخب اليمني أنا صراحة عادل عباس قاسم يعني مشروع لاعب مواليد 2008 واليوم صنع 3 أهداف، والآن أصبح هو أكثر من صنع أهداف في بطولة كأس الخليج، وأعتقد بأن لو نرجع للتاريخ راح يكون هو حاليا حتى هذه اللحظة هو أصغر لاعب يصنع أهداف في نسخة واحدة عمره 18 سنة. أنا لم يسبق لي أن مر علي لاعب بهذه الإمكانيات وبهذه المقومات وأيضا بهذا العمر يعني يصنع في مباراة واحدة 3 أهداف. صراحة أنا بالنسبة

0: لي هذه من ضمن المستحقات اللي فعلا يجب النظر لها على الرغم من الظروف الصعبة اللي يمر فيها المنتخب اليمني. ولكن أعيد وأكرر، المنتخب اليمني على الرغم من البطء الكبير بسبب الظروف، بسبب عدم وجود الإمكانيات الاقتصادية اللي أو حتى البنية التحتية، ترى المنتخب اليمني اللي تذكر بشكل جيد بدت معالم التحرك من قبل الاتحاد اليمني لكرة القدم ترى منذ النسخة الماضية. لعب مباراة كبيرة جدا أمام المنتخب السعودي، وأنا أعيد وأكرر أنا كنت موجود في هذه المباراة ووجدت نوعية جيدة جدا من اللاعبين. وأيضا أضيف إلى نقطة أخرى، لاعب اليمني، هذا الكلام قلته حتى في الحلقة الماضية، لاعب اليمني لاعب حريف كورة، يعني فعلا مثل ما قال أخوي عبد العزيز، لاعب اليمني لاعب حريف كورة، لكن الظروف ما قاعدة تساعده، الظروف ما قاعدة تعطيه كامل الإمكانيات للتطور البدني، للتطور على المستوى التدريبي التكتيكي الفني. هذه كلها مهما كنت لاعب حريف، لكن إذا ما تساعدك ما يساعدك الجانب الآخر والمهم في كرة القدم اللي هو الظروف الصح اللي اللي اللي يطور من شخصيتك، فيعني حتى الجانب الفني اللي أو الحرفنة اللي موجودة عندك ما راح تساعدك بشكل كبير جدا، لأن تكون عندك نواقص كبيرة على المستوى التكتيكي في عملية التمركز، في عملية التحرك، في عملية الانتشار، سواء في فقدان الكرة ولا حتى في الاستحواذ على الكرة.
1: عبد العزيز، ممكن هذا أفضل تحضير للمنتخب اليمني لبطولة كأس آسيا؟
2: ممكن، بس شوف علي، في نقطة مهمة جدا لازم نتكلم عليها. تعرف أنت تأكيد الكلام وضحمت على فكرة أنه اللاعب اليمني بالفطرة هو لاعب عالي جدا. شوف أنت في الفئات السنية دائما الفوارق بين المنتخبات تكون فوارق على طبيعة اللاعب، على فطرة اللاعب، لأنه لسه اللاعب ما أخذ حيز العمل اللي يخلي البنية التحتية تأثر فيه، سواء كان على مستوى الأندية أو على مستوى المدربين. هو غالبا سنوات العمل اللي عملها قليلة، فبالتالي يعتمد بشكل كبير جدا على موهبته. عشان كده تشوف المنتخبات الفئات السنية على مستوى اليمن تحت 16 وتحت 17 وتحت 15، تشوفها منتخبات ترى تنافس على بطولات قارة.
1: صحيح،
2: أيوه، يعني منتخبات متفوقة على المستوى القاري. بس زي ما قال أبو أحمد، قال بمجرد ما يبدأ يطلع لليفل أعلى وتبدأ هنا عملية الاستفادة من البنية التحتية ومن العمل اللي موجود في الاتحاد ومن التطوير اللي موجود على مستوى المدربين، هنا تبدأ تتسع الفجوة وتتسع الفوارق بين اليمن وبين بقية المنافسين. أعتقد أن هي نقطة انطلاقة مهمة جدا لكرة القدم اليمنية. لكن على مستوى البحرين، يمكن تكلمنا قبل شوي وقلنا أنه مهما كان عندك مدرب مميز زي دراغان، بس في مرحلة ما إذا النتائج بدأت تسوء بشكل كبير هنا أنت تصل لنقطة لا عودة. وأعتقد أنه هذه النقطة اللي وصلها المنتخب البحريني من بعد كأس الخليج اللي فاز فيه في النسخة الماضية. أنت تتكلم على 11 لقاء رسمي للمنتخب البحريني، خسر 10 وفاز في لقاء واحد، خسر 10. أنت تتكلم على رقم كبير جدا جدا جدا جدا. اليوم أنا أعتقد أن الاتحاد البحريني إقالة دراغان يعني هي شبه مؤكدة، لكن السؤال الأهم، هل دراغان هو كل المشكلة ولا هو جزء من المشكلة؟ هذه الأسئلة اللي يجب أن يطرحها الاتحاد البحريني، لأنه زي ما ذكر أبو أحمد الاتحاد البحريني، وأنا ذكرت يمكن في حلقات ماضية، أنه واحد من أفضل الاتحادات الخليجية في السنوات الأخيرة، والدليل المحصل اللي خرج فيها وين كانت كرة القدم البحرينية قبل 10 سنوات واليوم وين صارت على خارطة كرة القدم الخليجية. ولكن هل العمل في هذه المرحلة عمل كافي؟ أنا أعتقد أنه عمل غير كافي. ودائما ترى إحنا لازم نضع في بالنا نقطة مهمة جدا، أنه نحن لا نعمل بمفردنا، إحنا نعيش في منظومة على مستوى كرة القدم الكل يعمل. فالثبات أحيانا على مستوى معين قد لا يكون كافي حتى وإن كان عالي، لأنه بقية القوم ترى كلهم يتحركون للأمام. هذا أعتقد واحد من أكبر المشاكل اللي تواجه كرة القدم البحرينية، واحد من أكبر التحديات اللي تواجه كرة القدم البحرينية مستقبلا، هي محاولة الإحلال والتجديد. إنه كرة القدم البحرينية من بعد منجز مثلا 2004 اللي كان في كأس آسيا ترى مرت بسنوات ركود، لما الجيل محمد سالمين والأخوان حبيل يمكن بدأ يخرج خارج الخدمة، عانت شوي في إيجاد بدائل. لذلك أعتقد إنه كرة القدم البحرينية أمام تحدي كبير جدا في قادم الأيام.
1: أتمنى،
0: بس عندي أنا بضع سؤال مهم جدا.
1: تفضل سلطان.
0: إلى متى دائما نضع المشكلة وكأنها فقط مشكلة مدرب؟ إحنا لازم نواجه المشكلة، إحنا لازم نضع المشكلة ونجد لها حلول. هذه مشكلة كبيرة.

0: جدا ومتأصلة عندنا احنا كعرب. واحدة من الأسباب الكبيرة جدا في تراجعنا هو التغيير المستمر للمدربين وتوقع نتيجة مختلفة. ما إذا كانت يعني مثل مانشستر يونايتد على سبيل المثال، من 2013 هو يغير المدربين بشكل مستمر ويتوقع نتيجة عكسية. هذا الشيء اللي قاعد يصير معنا بالضبط حرفيا. اختار المدرب المناسب واعمل على حل المشاكل. مو كل خسارة غيرت مدرب وشجيت مدرب تتوقع نتيجة عكسية. أنا أشوف أن المشكلة ليست فقط مدرب، خصوصا في المنتخبات العربية. المشكلة الأساسية خصوصا في الخليج هي مشكلة إدارات رياضية لا تجيد العمل بشكل جيد في إيجاد حل للمشاكل بشكل صحيح.
1: علي يمكن في نقطة كمان مهمة جدا لي عشان نقفل بس النقطة هذه واستمرار للكلام اللي ذكره أبو أحمد. فكرة أن احنا مشكلتنا في الخليج وفي الدول العربية أن احنا نتعامل مع المنتخب كمنتج، طيب أنه نتعامل مع المنتخب كحق الإصلاح، احنا نبغى نصلح في المنتخب، بينما من المفترض وفي الحالة الطبيعية أن المنتخب هو محصلة لنتاج عمل وسلسلة عمل كبيرة جدا قبله. انت ما تعمل في المنتخب، المنتخب هو المحصله النهائيه لعمل كبير يسبقه. احنا مشكلتنا ان احنا نجي للمنتخب ونبدا بعد كذا معسكرات طويله، نبدا بعد كذا مباريات وديه، نبدا كذا فترات تجمع طويله، وفي الاساس يكون المدرب عنده مشكله في ان اللاعبين لا يتم تاسيسهم بشكل صحيح على مستوى النادي، او ان اللاعب على مستوى الفئات السنيه وبدايه نضوجه كلاعب كره قدم يفتقد الى الكثير من الاساسيات، فهو مش قادر يبني افكاره. انت تتكلم على تسلسل مهم جدا لازم ان انت تعالجه قبل لا توصل للمنتخب. المنتخب هو المحصله النهائيه.
2: نتمنى باذن الله التوفيق للمنتخب البحريني. نذكر مستمعين الكرام مباريات نصف النهائي يوم السبت 3 أكتوبر، المنتخب السعودي يواجه المنتخب القطري على ملعب الانماء عند 6:55، والمنتخب الاماراتي يواجه المنتخب العماني عند 9:30 مساء على ملعب الأمير عبد الله الفيصل. سلطان، انت جبت لنا طاري مانشستر يونايتد وكريستيانو غرد. كريستيانو يقول يا سلطان وكذلك عبد العزيز، بعد المؤتمر الصحفي لجوسوس مدرب منتخبنا الوطني وفي إطار محادثة مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اتخذت قرار الانسحاب من معسكر المنتخب الوطني، وفي الوقت المناسب سأخبر جميع البرتغاليين بالحقيقة حول الأسباب التي دفعتني للخروج من الفريق الوطني الذي كرست له نفسي دائما. سلطان،
0: ما دام أنك كرست نفسك دائما للمنتخب لا يفترض أن تظهر في هذه الصورة وتقول يعني أتكلم عن الحقيقة. بالنهاية هذا تمثيل وطني، يعني خصوصا لأن لديك تاريخ كبير جدا ووصل عمرك تقريبا إلى 41 عام. يعني أنا أشوف أن كريستيانو رونالدو يجب أن يترك هذه التصرفات، لأنه واضح أن رونالدو ما زال في حالة من الشعور بالاستفزاز الشخصي لرغبته للوصول إلى 1000 هدف أكثر بكثير من أي شيء آخر.
2: لأن سلطان، أنت تحسستني أن عمر كريستيانو 27 يترك هذه التصرفات، يترك المنتخب.
0: اي ما يعني انا بالنسبه لي هذا بصراحه انا ما ادري شو اقول صراحه. يعني انا اعجز تماما عن وصف هذه الحاله. عندك مشكله شخصيه مع جيسوس، حلها بينك وبينه، لا تدخل فيها المنتخب. بمعنى انك لا
2: تطلع، هو بيلعب اساسي بيوصل الألف هدف يا سلطان، يعني كلنا نعرف هذا الشيء.
0: لازم كريستيانو رونالدو أن يقتنع بأن مهامك لاعب لم تعد يعني من خلالها قادر أن يلعب 90 دقيقة. كريستيانو رونالدو لو يفهم بشكل كبير جدا ويترك عواطفه ومصالحه الشخصية، حتى في كأس العالم كان المفروض أن يقبل باللعب آخر 20 دقيقة. أنا برأيي كريستيانو رونالدو للمنتخب البرتغالي يستطيع أن يكون مفيد، ولكن في آخر 20 دقيقة وليس اللعب على مدى 90 دقيقة. لكن ترى
2: كثير
0: أيضا
2: كثير 20 دقيقة سلطان،
0: ترى نقطة مهمة جدا اللي بقولها حاليا، ترى العلامات التجارية والعقود اللي الموقعة بين رونالدو وبين الشركات أيضا لها دور كبير جدا في عملية الضغط على كريستيانو رونالدو على عملية اللعب بشكل مستمر بشكل

0: الأساسي، ليس الموضوع فني فقط، الموضوع أيضا في له علاقة في العقود اللي الموقعة بينه وبين الشركات، بين الشركات الأخرى.
1: عبد العزيز، إيش رأيك؟
2: أشوف علي، أولا

0: انا بالنسبه لي الشعور اللي وصلني، انا اشعر بحاله من التعاطف. من التعاطف ليش؟ لان انت احيانا الانسان تدخل في حاله انكار كبيره جدا لما تبدا تشعر ان الزمن تجاوزك وان انت وصلت لمرحله النهايه. فكره انه انت دي باي دي اوبريشن، والعمل يوم بيوم، والنجوميه والاضواء، فكره انه هذا ممكن ينتهي في وقت قريب، ترى فكره مرعبه، فكره مرعبه للانسان، ترى وجه العموم
1: كابوس كابوس
0: كابوس هي. فكل ما كبرت النجومية كل ما كبر الكابوس. ترى أنت تتكلم على منتخب أساساً، بغض النظر عن، أنا ما دافع عن كريستيانو رونالدو، أنا أتفق مع سلطان أنه تصرفه خاطئ مثل هذه الأمور. أعتقد أنه قرار الانسحاب من المنتخب يعني بدون أي تفاصيل هو كافي لحالة استنفار عام على مستوى الإعلام. ولكن انت تتكلم على مستوى المنتخب البرتغالي، اساسا هو منتخب مفكك. يعني انا دائما اقول ان المنتخب البرتغالي هو منتخب افراد ومش منتخب مجموعه.
2: لا تزال افضل، لو حسيت انه لو تزال افضل من هذه التغريده.
0: لا، لسبب بسيط جدا. في النهايه كريستيانو رونالدو رجل شغوف، عنده هدف، يبغى يوصل ل 1000 هدف. واكثر حلم يتمناه كريستيانو رونالدو انه هذا الهدف يكون مع المنتخب وفي مسابقه رسميه. طيب انا اعتقد انه هذه هي النقطه اللي الهاجس بالنسبه لكريستيانو رونالدو. واعتقد انه حتى كريستيانو رونالدو في مرحله ما قبل تعيين جورج خيسوس يمكن سئل عن هذا التعيين، ويمكن كان من المؤيدين لانه يرى انه جورج خيسوس اظهر نسخه ممتازه لرونالدو مع النصر. لكن اعتقد انه في مرحله ما شخصيه خيسوس ترى شخصيه كبيره، وشخصيه دائما تصل لمرحله الانا عندها، الايجو عندها كمان عالي، هو يبغى ينجح كمدرب من اجل مسيرته كمدرب مع المنتخب البرتغالي. كل هذه الامور وكل هذه المعطيات ايش ممكن يصير فيها مستقبلا الله اعلم. لكن اعتقد انه هذا القرار اعتقد انه زلزال كره القدم البرتغاليه كانت في غنى عنه.
2: في نصف دقيقه سلطان عشان الوقت، كريستيانو يعني سوى شوشرة في المعسكر، مو معسكر منتخب البرتغال، بهذه التغريدة. مو بلو اعتزل كان أفضل للمنتخب، استقرار المنتخب البرتغالي في نصف دقيقة.
1: لو تقارن بين كلامي وكلام عبد العزيز بالحلقة كلها ستجد بأن الكلام كان سلس وفي مرونة كبيرة جدا. لكن لما وصل الموضوع لكسر نادو يعني صار الموضوع فيه صعوبة كبيرة. يعني أنا ماني قادر، شلون ما أدري كيف اتكلم عن كريستيانو رونالدو وعن التصرف اللي سواه. بالنسبه لي التصرف اللي سواه قولا واحدا وتماما خاطئ.
2: كل الشكر لك سلطان الشمري الصحفي الرياضي، وكذلك عبد العزيز الزيد الصحفي الرياضي. مستمعينا الكرام، الى هنا نكون وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامج ملعب 27. نلتقيكم غدا عند 11 مساء. الى اللقاء.
3: ملعب 27 بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار من العربية. قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إن الموقف السعودي الداعم للحكومة يجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. أضاف أن تأكيد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال الخطاب الملكي السنوي دعم المملكة للحكومة اليمنية يعكس وحدة الأمن والمصير. هذا وثمن نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ مواقف ولي العهد السعودي الداعمة لفلسطين، مشيدا بالمواقف الراسخة والجهد المستمر للمملكة في حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة. أفادت السفارة الهندية في السعودية بأن الطيار الهندي سميت ماتشار المصاب على متن رحلة شركة فلاي دبي تلقى العلاج في إحدى مستشفيات مدينة تبوك، وأكدت السفارة أنها على تواصل مع عائلته وأنها ستواصل متابعة وضعه الصحي.

بانتظار صدور تفاصيل وافية حول حالته. أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ارتياحه لمغادرة آخر القوات الأمريكية من العراق، واصفا الانسحاب بأنه نصر حاسم للولايات المتحدة والعراق على داعش. قال إن الانسحاب جرى بصورة منظمة من قاعدة أربيل، مضيفا أن الولايات المتحدة جاءت إلى العراق لمحاربة داعش ولم تعد هناك حاجة لوجودها. أعلنت فصائل عراقية مسلحة أنها لم تتلقى رد الحكومة على ورقة اتفاق تنظيم السلاح، وبناء عليه فإنها غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق يعلن حكوميا أو سياسيا. وشددت الفصائل على بقاء السلاح بأيديها، وربطت تنظيمه بما أسمته بتحقيق السيادة مع احتفاظها بحق الرد على أي خرق أمريكي أو إسرائيلي حسب قولها. أعلنت السلطات السورية السيطرة على حريق اندلع في خط غاز قرب دمشق، وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن الانفجار وقع في خط يغذي محطة تشرين الحرارية في الغوطة الشرقية، ما تسبب في خروج 3 محطات كهرباء عن الخدمة. أفاد مراسل العربية بمقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء استهداف حافلة قرب جسر مصياف في ريف حمص، وانتشرت قوى الأمن في المنطقة لتأمين موقع الاستهداف، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث. موجز انتهى، شكرا لكرم لطف المتابعة عبدالله الدرويش وخليجي 27 بعد قليل.

الإمارات تتصدر وقطر تضرب موعدا مع السعودية في الدور نصف النهائي. فوز تاريخي لليمن بخماسية في مرمى حامل اللقب المنتخب البحريني. خيبة أمل كبرى في الشارع العراقي بعد خروج أسود الرافدين من البطولة الخليجية.

السلام عليكم وحياكم الله إلى تغطية يومية لمباريات وأحداث كأس الخليج 27 في جدة. انتهت مواجهة الإمارات وقطر بالتعادل بهدف لهدف في ختام دور المجموعة. قطر تقدمت عن طريق المعز علي في الدقيقة 33، وأدركت الإمارات التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بواسطة علي صالح. نقطة التعادل رفعت رصيد كلا المنتخبين إلى 7 نقاط، لتحافظ الإمارات على صدارة المجموعة وتبقى قطر في المركز الثاني. وحقق منتخب اليمن أكبر فوز في تاريخ مشاركاته حين تغلب على نظيره البحريني 5 أهداف لهدفين. البحرين تقدمت أولا في الدقيقة 7 عن طريق علي الدوسر، لكن المنتخب اليمني رد بقوة وسجل 4 أهداف خلال الشوط الأول، تناوب عليها ناصر الغواشي في الدقيقة 18 وعبد الواسع المطري في الدقيقة 31 ورامي الوسماني في الدقيقة 40 وعادل عباس في الدقيقة 44. وفي الشوط الثاني أضافت البحرين هدفا ثانيا بواسطة علي مدن قبل أن يعود الوسماني في الوقت بدل الضائع من المباراة ويسجل 5 أهداف اليمن. الفوز رفع رصيد اليمن إلى 3 نقاط، بينما بقي رصيد البحرين دون أي نقطة، علما بأن المنتخبين ودعا البطولة منذ الجولة السابقة.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة مباراة السعودية وقطر السبت المقبل ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج. وتصدرت السعودية منتخبات المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما احتلت قطر المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط. ويشهد ملعب الأمير عبدالله الفيصل السبت المقبل أيضا المباراة الثانية في الدوري نصف النهائي بين منتخب الإمارات متصدر المجموعة الثانية ونظيره العماني ثاني المجموعة الأولى.

0: وللمزيد حول بطولة الخليج وأحداثها دائما معنا من هناك نايف الثقيل مراسل العربية. حياك الله يا نايف. نايف العراقيين أمس كانوا زعلانين يعني من القرعة. نعم، وكان في يعني مطالب من مدرب العراق بأن يطبق ما يطبقه فيفا بالعودة إلى التصنيف. هل من ردود أفعال أكبر أو يعني أوسع من عندك من جدة؟
1: لا يعني لا يوجد للأمانة عبد الله يعني ردود أفعال أوسع، ولكن يعني هي لائحة موجودة عبد الله قبل بداية البطولة، ولو يعني اطلع عليها المسؤولون قبل يعني الحاجة لها أمس، يعني هي موجودة مكتوبة في اللائحة من قبل، ولا يعني يفترض أن الاعتراض يكون قبل بداية البطولة لتعديل اللوائح، سواء من خلال اجتماع المكتب التنفيذي أو من خلال اجتماع الجمعية العمومية لطلب تعديل اللوائح ومطابقتها لفيفا. ولكن هم بالأمس فعلا أنا شاهدت حتى بعض المسؤولين بعد القمعة مباشرة يطالبون بتطبيق فيفا، ولكن يعني نعلم أن البطولة أصلا ودية، فيعني ليست بطولة دولية تحت مظلة فيفا حتى يطبق فيها لوائح فيفا، ولكن يعني للعلم ستخضع هذه اللوائح للمراجعة بشكل كامل، وقد نشهد النسخة المقبلة أن يتم التخلي عن نظام القمعة وتعديل اللوائح بما يعني يتناسب مع التحديثات الأخيرة، يعني قد يلغى خيار القمعة نهائيا.
0: جيد، طيب
1: النسخة المقبلة.
0: نعم، طيب نروح للمنتخب السعودي. أخبار زكريا هوساوي وإصابته، هل في تحديثات على هذه على إصابته وخروجه البارحة؟
1: عبد الله إصابة زكريا في كدمة قوية في الركبة، خضع اللاعب للأشعة، لكن يعني الجهاز الطبي يفضل أن يكون مقياس مدى أو أن يقيس حالة إصابة اللاعب قبل أن يتخذ قرار استبعاده، أن يكون في العيادة طبعا، يقوم اللاعب بالمشي على رجله المصابة للتأكد من يعني حجم الألم وقوة الألم وكيف طريقة مشي اللاعب، حتى بعدها يقرر استبعاد اللاعب أو لا. اليوم اللاعب أجرى تمريناته في أو أجرى التدريب حقه اليوم في المسبح، كان يمشي في المسبح، وغدا سيؤدي الحصة الثانية في بالمشي في العيادة الطبية تحت أنظار الجهاز الطبي، والذي سيحدد طبعا بعدها سيتخذ قراره إما باستمرار اللاعب أو استبعاده. وعادة الجهاز الطبي للمنتخب السعودي يفضل أن يبقى اللاعب حتى لو استبعد من التشكيلة، يفضل أن يبقى اللاعب في المعسكر ويعني يتلقى العلاج أو البرنامج العلاجي تحت شرف الأطباء في المنتخب، لأن المعسكر المقبل سيكون في نوفمبر، يعني مدة قريبة، لذلك المنتخب الجهاز الطبي يفضل أن يكون تحت شرف العلاج اللاعبين المصابين.
0: جيد نايف، تحددت يعني أطراف المباراة نصف النهائي، والكل يعرف أيضا موعد إقامة المباريات نصف النهائي، لكن حتى الآن لم تطرح التذاكر،

0: هل من تفاصيل حول هذا الموضوع؟
1: هي عبد الله طرحت التذاكر قبل قليل يعني
0: تأخر نقصد طرحها
1: النصف النهائي بالفعل هو تأخر طرح التذاكر وعبد الله يعني هذا بالتأكيد سيؤثر على الحضور الجماهيري طرح التأخر في طرح التذاكر. الاتحاد الخليجي لديه رؤية أو لديه توجه أن لا يطرح التذاكر حتى تنتهي دور المجموعات ويتحدد هوية نصف أبطال نصف النهائي وبعدها يطرح التذاكر. بالتأكيد أن هذا الأمر قد يؤثر على الحضور الجماهيري خصوصا من خارج جدة، البعض يعني يحتاج وقت أطول حتى يقوم بترتيب سفره من مدن أخرى لدعم المنتخب السعودي أو حتى جماهير المنتخبات الخليجية الأخرى. ولكن أيضا بعد عبد الله يعني من المعلومة المهمة أن في مباريات نصف النهائي لن يكون هناك تحديد نسبة، يعني لن يكون هناك عدد محدد للجمهور السعودي وعدد محدد للجمهور القطري أو الإماراتي والعماني، سيكون البيع مفتوح التذاكر لكن سيحدد موقع لرابطة كل منتخب، أما بقية المقاعد ستكون مفتوحة لجميع الجماهير، يعني مختلطة ستكون.
0: جيد، واضح نايف، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتوضيحات، كنت معنا من جدة. نتوقف مشاهدينا مع فاصل ثم نعود لنقول أيضا فوز تاريخي لليمن بخماسية في مرمى حامل اللقب المنتخب البحريني.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: دولة تملك قرابة 50 مليار برميل من الاحتياطي النفطي، تصدر النفط خاماً وتستورد 70% من وقودها بالعملة الصعبة. في ليبيا تحول النفط من شريان الاقتصاد إلى ساحة صراع.
4: أول مشكلة بدأت طبعاً مع بيع حصة شركة هيس لشركة توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية.
3: هل كشفت شيئاً كان مستوراً لسنوات من بعد ثورة فبراير 2011؟
4: أنا لا أتجنى على أحد. تقارير ديوان المحاسبة وتقارير هيئة الرقابة الدولية وتقرير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هذا فريق مستقل خارج ليبيا.
3: لماذا لا يتم إنتاج الوقود داخل ليبيا؟
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: منتخب غادر كاس الخليج المجموعه الاولى ولا المجموعه مجموعه اليمن طبعا
1: اليمن
2: اليمن
3: المنتخب البحريني
4: ما عندي معلومه
5: اليمن
6: الله على ما اعتقد الكويت
3: اليمن
7: الكويت
8: الكويت
9: اليمن
10: هو المنتخب خرج

0: اليمني.
1: اليمن
2: أعتقد لا يمكن اليمن.
3: المنتخب اليمني.
4: الكويت.
5: حياكم الله من جديد. حرم المنتخب القطري نظيره الإماراتي من التأهل إلى نصف نهائي خليجي 27 بشباك نظيفة بعدما سجل لاعبه المعز علي أول هدف في مرمى الأبيض.
6: دخل المنتخبان المباراة بهدف حسم صدارة المجموعات الثانية بعدما تساويا في عدد النقاط وضمان التأهل إلى نصف نهائي البطولة مسبقا. الكرواتي زلاتكو مدرب الإمارات عمد إلى إجراء تغييرات كبيرة على قائمته الأساسية إذ استبدل 10 عناصر مانحا الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا في الجولتين السابقتين، فيما اتبع الإسباني لوبيتيغي الأسلوب نفسه مشركا أسماء من القائمة الاحتياطية في المواجهة. على أرض الملعب دانت السيطرة خلال 30 دقيقة لمنتخب الإمارات حتى تمكن المعز علي من خطف هدف التقدم للعنابي. وقبل الذهاب إلى استراحة الشوط الأول أعاد علي صالح المباراة إلى نقطة البداية بتسجيله هدف التعادل لمصلحة المنتخب الإماراتي. مع انطلاق النصف الثاني من المباراة كثف لاعبو الإمارات من هجماتهم ساعين إلى خطف هدف الفوز، إلا أن محاولاتهم لم تجد طريقها إلى مرمى قطر بنجاح. والمباراة تقترب من نهايتها، طالب لوبيتيغي لاعبيه بضرورة التقدم إلى مناطق الإمارات والضغط بقوة لإحراز هدف يضمن لهم الانتصار والوصول إلى النقطة 9 وإنهاء مرحلة المجموعات في الصدارة بالعلامة الكاملة. لم تسفر الدقائق الأخيرة عن جديد لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله لتتصدر الإمارات المجموعة بفارق الأهداف عن قطر وتضرب موعدا مع منتخب عمان في نصف النهائي، بينما سيواجه منتخب قطر نظيره السعودي في مباراة نصف النهائي الأخرى.

0: وللحديث عن مواجهة الإمارات وقطر معنا هنا في الاستوديو المحلل الرياضي عادل البطي. حياك الله أبو فهد، وأيضا معنا حسن العتيبي اللاعب الدولي السابق. حياك الله كابتن حسن. أبدأ معك أبو فهد، عجبوك اليوم الإمارات؟ أنت كنت تراهن أنه الإمارات بتفوق على قطر فنيا وحتى نتيجة.
1: طبعا أنا كنت أراهن على مباراة أبني عليها من مباراتين السابقتين، أيه، وعلى نفس العناصر اللي بدت فيها منتخب الإمارات البطولة، ونفس العناصر اللي بدت فيها عشان برضو نحفظ حق المنتخب القطري.
0: أيه.
1: اليوم المباراة، تصدق عبدالله، شفت اللي يلعبوا المباراة اللي قبل هذه؟
0: ألا.
1: اليوم 22 لاعب، تعرف 18 لاعب لعبوا اللي بدوا اليوم ما بدوا المباراة السابقة.
0: تقصد من المنتخبين؟
1: من المنتخبين، يعني أيه. في قطر أبو ندى وثلاثة مدافعين، صحيح، أيوب وبدرو وهمام الأمين، هذول أربعة من المنتخب القطري، زائد كم سبعة لاعبين قطريين ما بدوا المباراة السابقة، صحيح، يقابلهم 11 لاعب ما لعبوا
0: عشرة
1: في المباراة، 11 لاعب إماراتي.
0: اللي أعتقد أنه أكونور كان بادي في المباراة اللي راحت، هو الوحيد
1: قد
0: المباراة اللي راحت، لكن الأولى ما بدأها.
1: ترى الاسم بعد شوي، يمكن أنا حقيله باسم معين وأنت تعرفه باسم، هذه يمكن لخبطة. المهم بالعموم، يعني أنا أقصد لو كان حتى لاعب واحد، الموضوع وش معناته؟
0: إنه غير جلد الفريق.
1: إيه، يعني يعني لا يمكن نبني عليها. وبصراحة المباراة، يعني الشوط الثاني كان إماراتي، يعني الشوط الأول صراحة كان فيه تكافؤ، سجل هدف السبق المنتخب القطري، أحرج ودخل، لو شفت بعد الهدف تشعر في داخل الملعب في قلق إماراتي، يعني

0: التحرك، تعرف المهارة اللي شفناها في الشوط الثاني خاصة أيه. بعد نزول بالا قلت في الدقائق اللي تلت الهدف، لكن في الأخير هم مرتاحين، وبصراحة كل واحد حصل على الشيء اللي يبغاه.
1: حسن، شعرت أن في منتخب كان فعلا يريد المركز الأول، وأن الإمارات لما سجلوا هدف التعادل اطمأنوا للنتيجة؟
2: والله بداية المباراة كان كان في ضغط إماراتي، حاولوا يخطفون هدف من البداية، كان ضغط عالي قوي في بداية المباراة من هجمة عكسية عرضية مميزة جدا، جاء هدف قطر. فبعد الهدف استمر بحث الإماراتيين عن عن عن هدف تعادل. الإمارات فعلا كانت تبغى توصل للمركز الأول عشان يعني في وجهة نظر أنهم يقابلون المركز الثاني من المجموعة الأولى، فحققت اللي تبغاه اليوم في المباراة. أتوقع
1: أنا أشوف أنه شيء طبيعي أن المنتخب يبحث عن خلنا نقول تحاشي مواجهة أي منتخب يلعب على أرضه وبين جمهوره، فتفكير الإمارات كان منطقي ولا لا؟
2: شوف طبعا بطولات النفس القصير هذه ترى ما ممكن تتنبأ باللي ممكن يصير، يعني منتخب عمان هم يعني تأهل يعني بسيناريو
1: فعلا
2: غريب نعم، فلا تعتقد أنها تصير مباراة سهلة بالنسبة للإمارات، لأن المنتخب العماني إذا فعلا عرف يقفل ويمكن يخطف هدف ممكن يخلي المباراة تمتد إلى أشواط إضافية. فمنتخب الإماراتي العماني في المرتدات ممكن يحسم المباراة برضه.
1: صح، هذا اللي كنا نقول أمس أبو فهد، أنه هل المنتخبات الأربعة في نصف النهائي هي نفس الشيء؟ يعني ما يفرق أنك تقابل السعودية أو تقابل عمان؟
0: لا أنا قصدي على الموازين القوى. إيه؟ لا لا، السعودية والإمارات
1: إيه؟
0: في كفة، قطر وعمان وقلت لك البارح والعراق.
1: صحيح،
0: ثلاثة منتخبات هما فئة بي، يعني قلنا إيه؟ A B C، أعتقد المنتخب السعودي والإماراتي هما الأفضل. وأنا يعني ترى يعني المسار لو شوف حتى في كأس العالم بعض المنتخبات القوية خسرت، لو تذكر البرتغال في يعني
1: صحيح.
0: تحديد أو القدرة على تحديد المسار يخليك أنت تعرف وين بتروح، لكن إذا فرطت في البداية قد تواجه مسار أصعب.
1: صحيح،
0: وهذا اللي يحصل لبعض المنتخبات. اليوم أنا في رأيي المنتخب الإماراتي، ولو شفت حتى وجه زلاتكو في آخر الشوط الثاني زي القلق اليوم فيه كم هجمة مرتدة كانت للمنتخب القطري، تحش شوي يعني قلق بعد ما انتهت المباراة كأنه أخذ نفس عميق.
1: توفق زلاتكو أنه يلعب بقائمة بديلة بالكامل؟
0: يعني هو يعني أكيد
1: يعني مبرر،
0: يعني أنا دائما أقول التغيير الكامل، يعني أنا ما أستحسن صراحة، ترى دائما أقول كل مباراة إذا أنت عندك فكرة تدوير كل مباراة زج بأربعة خمسة لاعبين. اللي سواه دونيس شيء جيد، ليش؟ لو تشوفه يشرك اللاعبين في نص ساعة، يعني ما خلى أحد بعيد عن المشارك، لكني أنا أني أبدأ ب 11 لاعب أو 10 لاعبين زي ما صحت لي، لا أنا أشوف أن الموضوع شوية مقلق. لو خسرت قد يدخل الفريق في خلينا نقول بعدم الثقة، ما راح أقول لك إنك بتخسر في نصف النهائي ولا غيره، لكن يدخل الفريق بعدم الثقة. وهذا اللي يحصل اليوم. الكابتن حسن تكلم عن المنتخب العماني والطريق الوصول له، لكن هو رمى كل مشكلة، قالك قد يكون في التحولات، هو زي اللي يقول لك إنه المنتخب الإماراتي هو اللي بيضغط، هو اللي بيبحث عن التسجيل، لكن في كرة تحولات تغير شكل المباراة وآليتها. لكن إحنا اليوم في دورة الخليج شفنا أشياء
1: صحيح
0: غريبة بصراحة.
1: حسن، المنتخب القطري مع لوبيتيغي منتخب مقنع ولا تشعر إنه منتخب مرتبك فنيا؟ نتكلم حنا ما هو قادر على التماسك. يعني مباراة اليمن ما كانت يعني مباراة سهلة للمنتخب القطري.
2: هو صراحة منتخب قطر ما ظهر بالصورة اللي كنت أنا متوقعها قبل البطولة، ولكن في الأخير هو قاعد يحقق نتائج إيجابية. الهدف اللي يبحث عنه خصوصا زي ما قلت أنا في البطولات اللي النفس القصير هذه يهم كثير النتيجة، حقق نتيجة يعني مقبولة نوعا ما مع اليمن. أهم من المستوى، نعم أهم من المستوى. بكرة لو تأهل منتخب القطر في النهائي وحقق النهائي ما حد راح يتكلم عن المستوى، يتكلم عن النتائج اللي حقق.
1: صحيح،
2: منتخب قطر يعني الشيء المميز فيه صراحة يعني اللي هو برضو التحولات هو المميز، ما عاد مو من المنتخب اللي يستحوذ على الملعب، ما هو المنتخب اللي يضغط طول المباراة، فهو قاعد يحاول يطلع
1: بس
2: من
1: هذه منهجية ما تعودناها على المنتخب القطري.
2: صحيح،
1: المنتخب القطري عنده لعيبة عندهم إمكانيات عالية يقدرون يلعبون كل أنواع اللعب. في هالبطولة شفنا منتخب يدافع أكثر من أي منتخب يهاجم.
2: أي فريق عنده قلوب الدفاع ما هم سريعين يضطر اضطرارا أنه يرجع شوي لأنه ما يحب يكشف.

0: المساحة خلفه. فمنتخب قطر المدافعين بدنيا عاليين ولكن في السرعة يعني ما هم سريعين، عشان كذا نتوقع أن المدرب فضل أنهم يصير البلوك متأخر شوي.
1: لوبيتيجي
2: أيوه،
1: أنت عندك نقطة على لوبيتيجي
2: واضح. إكمال لأبو بدر، المنتخب اليوم العناصر ليست في أفضل حالاتها كما كانت قبل 2019-2023.
1: صحيح، هو منتخب قديم يعني منتخب قطر هذا.
2: هم كثير من المرات أصبحوا يسجلون من كرة ثابتة بسبب وجود خورخي معلم اللي أصبح يعني نقطة قوة في الكرات الثابتة.
1: صحيح.
2: اليوم أكرم عفيفي اللي كان يقول الكابتن يوم قلت أنت إنه الفريق يلعب بشكل مهاجم، لا المعز في أحسن حالاته ولا أكرم عفيفي اللاعب الطرف اللي كل كرة يلعب على المساحات يقدر هو ياخذها واحد على واحد
1: ولا حتى الهيدوس.
2: الهيدوس طبعا اكيد انه اقل كثير من الفترات السابقه اللي كان في احد نجوم منتخب قطر. هذه الحاله جعلت المدرب صراحه تلقاه زي يعني خط الوسط اكثرهم بادوار دفاعيه، يعني قوه وافتكاك وكذا، مو بلعيبه مهاره يقدرون يصنعون. التحولات اللي تصير لو شوف انت بيدرو نفس المدافعين نفس المجموعه بأداء بصراحة مو بهذا المنتخب.
1: طيب هذا اللي يقودني للسؤال، إنه هل لوبيتيجي هو عنده قرارات ممتازة مع هذه المجموعة من اللاعبين؟
2: والله عبد الله أحيانا أقول دائما تلتمس العذر للمدرب إلا قال لك إن العناصر عندي جودة العناصر
1: أنت اللي تختار عناصرك. طيب
2: بس عبد الله يعني لما اختار من كمية عدد من كمية لاعبين جيدين غير لما اختار، لما اقول لك في كل خانة عندي اثنين ثلاثة غير انه ما عندي الا هذا اللاعب، وهذه تفرق في منتخب قطر. تشوف اللاعب الاساسي والبديل في فرق كبير فيه، وعلى فكرة كثير من منتخبات الخليج كذا الفترة الأخيرة منتخبنا شوي السعودي مو في كل المراكز في بعض المراكز عندنا جودة، يعني خاصة على مستوى مثلا الظهير اليمين عندنا ثلاثة أربعة كلهم ممتازين.
1: بس سهل جدا أنك تستحوذ على الكرة مع منتخب قطر، يعني ما هو أمر صعب ولا لا حسن؟
0: صحيح.
1: يعني نتكلم عن المنتخب السعودي وطريقة لعبه وطريقة إدارته للكرة بتعب المنتخب القطري.
0: صحيح، بس إنه مع منتخب قطر عندك مشكلة في العمق، هم دائما زي ما قال أبو فهد انهم في الافتكاك في النص عندهم عناصر او محاور دائما واقفين قدام قلوب الدفاع، فعشان كذا انا قاعد اقول سهل انك تستحوذ بس الاختراق هو اللي بيكون فيه صعوبه.
1: زلاتكو عنده خيارات اليوم، تكلم عن الامارات يعني لما شفنا 10 لاعبين جدد او حتى 11 لاعب جديد ومجموعه كبيره من اللاعبين اللي استعان فيهم، كشفت انه زلاتكو عنده القدره على اداره هذه العناصر.
2: تذكر عبد الله يقول لك ان المنتخب السعودي والاماراتي هم الافضل لانه كل منتخب عنده على الاقل 18 لاعب، احيانا في بعض المراكز يكون اقل، يعني زي منتخبنا مثلا احنا نتكلم مثلا في فتره من الفترات ما عندنا راس حربه، نقول فراس عبد الله الحمداني اليوم ما شاء الله عبد الله السالم شيء جيد، لكن اقصد مو في كل المراكز بس اليوم مع دونس كانه بدا يصنع هذا التنافس بين اللاعبين. لا منتخب الامارات عندهم يعني اليوم مثلا بالا اللي ما شارك اساسي ولا مباراه احد، يمكن لو شارك من بدايه البطوله يمكن يكون احسن لاعب في البطوله.
1: صحيح. الحقيقه انه لاعب يعني في الملعب اداء حتى لما نزل اليوم
2: صنع كم غير شكل
1: 100%
2: 25 سنه اليوم لما تشوف حتى الاظهره اليوم ما شارك روبن اعتقد اسمه شارك ايريك ذا اللاعب، يعني في كل مركز في اليوم خليفه الحمادي اللي كان اساسي في منتخب الامارات سنه طويله اليوم هو المقبالي الحارس ترى في تصفيات العالم كان يلعب.
1: صحيح.
2: اليوم خالد عيسى رجع ل 37 سنه لكن يقدم. انا قصدي هذه الأشياء هم يمكن عندهم، شوف خمينيز اليوم ما شارك، رأس الحربة زي اللي قلت على المنتخب السعودي هم عندهم شوي يعني في سلطان عادل اللاعب الإماراتي جيد لكنه كبديل، أقصد ما يعني كعناصر اختيارات زلاتكو دونيس أسهل من اللي أنت قلت ليش ممكن قطر ولا البحرين ولا المنتخب.
1: صحيح صحيح. أرجو أن تبقى معي، سأذهب إلى المباراة الأخرى، مباراة المنتخب اليمني والبحريني. بعد المباراة لاعبو المنتخب اليمني عبروا عن سعادتهم بفوزهم الكبير على البحرين واعتبروه خطوة مهمة نحو الاستعداد لكأس آسيا.
3: لا يعني كان يعني لنا الفوز هذا يعني لنا الكثير، يعني نراضي جمهورنا في المباراتين الأخيرة. صح ان احنا ما ظهرناش في الصورة المطلوبة اللي يتمنى منا جمهورنا، لكن الحمد لله عوضناهم. أكيد نحن يعني قبل حتى أنا يمكن صرحت قبل المباراة أنها مباراة مهمة جدا، مباراة نرضي فيها الجمهور اليمني والحمد لله. الله يحفظك.
4: أنا بالنسبة لي الصراحة زعلان، يعني طبعا فرحان إن إحنا فزنا، بس الدافع لنا هو الجمهور. والله كنا يعني نريد نفوز اليوم أقل شيء للجمهور، مو لنا يعني ما سوينا شيء. ترى
5: اليوم توجنا كل شيء في البطولة في المباراة هذه، نبني على المستوى على النهائيات آسيا بإذن الله. لا لا لا ما في منتخب ضعيف، منتخب البحرين منتخب محترم يمتلك عناصر جيدة ولاعبين جيدين حاولوا، ولكن إحنا كنا أفضل الحمد لله في المباراة وتفوقنا نحمد الله ونشكره.

0: المنتخب العماني سيكون طرفا في الدور نصف النهائي حين يلاقي نظيره الإمارات السبت المقبل. وصول عمان إلى الدور المقبل عرف أحداثا دراماتيكية انتهت بالقرعة وفرحة التأهل. نتابع.
1: قبل انطلاق مواجهات الجولة الثالثة في المجموعات الأولى، مهمة صعبة للمنتخب العماني وأسهل لنظيره العراقي، وحتى الخسارة كانت ستضمن التأهل لأسود الرافدين لكن بشروط محددة. فريق الأهداف زاد من صعوبة مهمة الفريق العماني، وهكذا كان ترتيب المجموعة وفارق الأهداف بعد انتهاء الجولة الثانية. المباراتان انطلقتا. عمان تتلقى هدفا مبكرا بعد مرور 6 دقائق زاد الموقف تعقيدا. في المباراة الأخرى العراق ينهي الشوط الأول متعادلا أمام السعودية، 5 نقاط وضعته في المركز الثاني وعمان في المركز الأخير بنقطة واحدة. في الشوط الثاني تلقى المنتخب العراقي هدفا بعد مرور 7 دقائق أعقبه تسجيل عمان لهدف التعادل. رغم ذلك لا يزال الحلم صعب المنال. وصل المنتخب العماني انتفاضته، أحرز الهدف الثاني. في تلك الأثناء تلقى المنتخب العراقي هدفا ثانيا أمام المنتخب السعودي، وفي الدقائق الأخيرة أكمل المنتخب العماني الريمونتادا أمام الكويت بهدف ثالث. هذه المحصلة تمنح الفريق العماني بطاقة المرور إلى نصف النهائي. غير أن محمد الشقصي بعد تسجيله الهدف العماني الثالث نال إنذارا بسبب خلع القميص أثناء الاحتفال، جعل حصيلة البطاقات الصفراء تتساوى أيضا، كما تساوت معايير الحسم نقاطا وأهدافا ومواجهات مباشرة، بالإضافة إلى نقاط اللعب النظيف. بعد صافرة النهاية توجهت الأنظار نحو فندق إنتركونتيننتال في جدة، وللمرة الأولى يتم الاحتكام للقرعة في تحديد المتأهل من دور المجموعات. تم إجراء القرعة بحضور مندوبي العراق وعمان، لحظات صمت ثم فرحة كبيرة للجانب العماني الذي ربح القرعة، بينما فقد أسود الرافدين كل فرص التأهل المتاحة بما فيها القرعة.
0: عودة إلى عادل البطي وحسن العتيبي. أول شيء يبدأ معك عادل. عادل، طبعا الأمس الاتحاد الخليجي اعتمد نظام القرعة بعد أن تساوي المنتخبان في كل شيء، بالأهداف، فارق الأهداف، كل شيء حتى البطاقات. في فيفا، وكان جراهام أرنولد مدرب أستراليا ينادي بأنه تطبق ما يطبقه فيفا. أنت معي المسارين تتجه؟
2: والله يعني هو الوصول اصلا للنقطه هذه امر صعب.
0: صحيح.
2: بعلق بس بقول جزئيه على الاجهزه الاداريه، يبدو لي في البطولات المجمعه بيصير اول نقطه في بند المكافآت والعقوبات هذه فسخ الفنيله يحطونها عليها عقوب. لان شوف لاعب العراق اللي احتفل امام الكويت تسبب في خروج العراق، ومن ثم لاعب العمان كاد ان يتسبب. صحيح. في خروج، يعني ليش يعني ما اعرف انا وش الهدف من هذه.
0: دام تاخذ عليها كرت اصفر ليش
2: تاخذها يعني هذا واحد. اثنين، والله فيها وجهات. تعرف ما في أمر قاطع 100%. ما دامنا وصلنا لهذه النقطة اللي أول شيء نقاط، بعدين فارق أهداف، بعدين تسجيلات، يعني مرحلة طويلة إلين نوصل بعد الكروت. تعرف لما تقول لي سألتني السؤال، أنا مترجح ما أقدر أعطيك إجابة لو قاعد تفكر شوي.
0: لا بس فيفا أنا أتوقع أنهم راحوا لهالمسار لأنه ما في وقت تسوي القرعة وتجتمع وبنفس الوقت البطولة يعني تكون أحيانا مزحومة في المباريات، فطبقوا نظام اللجوء إلى التصنيف.
2: هو عادل؟ هو حل. لا شوف، من يوم توصل للقرعة هي ميب عادل. حتى ركلات الترجيح ترى في كرة القدم هي ليست أمر قاطع عادل. للدليل أنه الاتحاد الدولي يقول لك أن الفيفا مباراة تعادل. صح. كيف تعادل؟ واحد أعطيته الكاس واحد ما أعطيته الكاس. يعني أنا أقصد يعني ما فيه الحقيقة يعني في الحياة عموما إذا وصلت لمراحل متقدمة زي كذا أكيد أنه هذا الأمر أصعب الأمور أو أمر الحلول.
0: طيب على الأقل يحدث أنظمته الاتحاد الخليجي ويتماشى مع أنظمة فيفا على الأقل. أنت مع ولا أنه لا؟
2: لا أنا صراحة ودي أن يعني نتماشى. شوف الحين ليش أنت شوف تذكر يوم قلنا حنا ما في لاعب يضم للقائمة ما عدا عبد القادر القدوس. ليش؟ علشان أنظمة الفيفا تقول أن الحارس هو الوحيد. صحيح. اللي يكون بشرط موافقة اللجنة الطبية في البطولة. يعني أنا أقصد خلاص تماشوا معها ما دام تتناسب مع لوائح الفيفا.
0: جيد. حسن، نبي يسمع رأيك في الموضوع.
3: والله هو الفكرة الفيفا أن ما في قرعة، لأن القرعة يعني ممكن يدخل شك، ولكن يصير مسار واضح بالنقاط هذه في النهاية ترى اللي بتأهل كذا، فهذا واضح المسار. الشيء اللي ودي أنوه عليه، كرة القدم تفاصيلها صغيرة.

0: صحيح.
1: لاعب كان ممكن يطلع منتخب بلاده ولاعب تسبب في خروج منتخب بلاده بشيء بسيط. فطلعت حلوة.
0: تغيب أحيانا، تغيب عن اللاعب أحيانا
1: يعني، تغيب
0: في المباراة ولا لا؟
1: تغيب عن اللاعب، ولكن اللاعب الأميز هو اللي دائما يكون حاضر في صحيح. في كل أوقاته.
0: صحيح.
1: فنبارك المنتخب عمان وهارد لك منتخب العراق.
0: طيب لو بسألك فنيا، فنيا نتكلم حنا، من كان الأحق والأجدر برأيك للوصول إلى دور نصف النهائي؟ الحين وصل عمان، نتكلم عن فنيا يعني، من اللي تشعر أنه قدم كل شيء في هالبطولة؟
1: للأمانة منتخب العراق ومنتخب عمان ما أقنعونا فنيا في البطولة هذه، ما ظهروا بالشكل اللي كنت أنا أتوقع. منتخب العراق حتى ضد المنتخب السعودي طلع بشكل باهت، وغير كذا يعني اعتقد اراح بعض العناصر المهمه في تصرف من المدرب غريب جدا. هذا كلف انه يخرج من البطوله، وحتى هم ما استوعبوا انه مخرج من البطوله. فهذه ارجع واقول التفاصيل الصغيره مهمه في كره القدم.
0: ابو فهد من برايك؟
2: انا وشيء اوافق الكابتن حسن ابو بدر على ما ذكر، لكني انا اقول هو المدرب العراقي اراح اللاعبين، تعرف اللي انت اللاعبين تحزوني، هو اراح اللاعبين اللي عندهم كرت. نظام البطوله اللي عنده كرتين ما يشارك في نصف النهائي. مدرب العراقي اعتقد انه وصل لنصف النهائي عشان ما ياخذون اللاعبين،
0: بس في ناس قاتلوا على الفرصه
2: الكرت الثاني. انا في رايي بدر قال كلمه باهت، العراق كان في هالبطوله باهت. شوف العراق وش لعب؟ لعب شوط ضد عمان، وعمان لعبت شوط ضد مين؟ العراق. عمان لعبت في هالمباراه، عشان كذا انا اشوف ان عمان يستحق اكثر، لانه لعب مباراه امس قاتل فيها، كان خاسر 1-0
0: صحيح.
2: الى دقائق الى الشوط الثاني 69 او 68 سجل الهدف الاول. انك ترجع بهذه النتيجه 3 اهداف على الاقل يحسب هذه الروح العاليه، بينما منتخب العراق ما منتخب السعودي وهو اللي كانت ضمان التاهل بيده ما شفنا اي رده فعل. حتى بعد السعوديه ما تسجل هدف، كانه النتيجه هذه
0: ممكن، او كان السعودي ممكن يسجلون الثالث والرابع،
2: ثاني وثالث صحيح. ورابع. يعني شوف الباس الحارس المنتخب العراقي كان له دور في عدم النتيجه تكون 4-5 بصراحه. عشان كذا انا اشوف عمان رغم أنه الفريقين منتخبين ما كانوا جيدين في البطولة، بس عمان أعلى درجة من العراق.
0: جيد. عمان تشعر أن هذا التأهل ممكن يغير يعني في أسلوبهم أمام الإمارات؟
1: لا،
0: متوقعين مباراة صعبة.
1: ما أتوقع يتغير أسلوب عمان، لأنه قوته أصلا في التحولات، مستحيل يطلع ويضغط، لأن منتخب الإمارات ما شاء الله في الكورة في تناقل الكورة والاستحواذ هو أعلى أكيد. فما أعتقد المنتخب عماني يغير أسلوبه، أسلوبه بيرجع بيقفل وبيلعب على المرتدات، ممكن يحط عصام الصبحي محطة ويطلعهم من الضغط في حال إن كان في ضغط، ممكن
0: الرواحي
1: برضو يصير حل كبير لهم، هداف هو الآن هداف البطولة، ممكن يصير حل في المرتدات وسريع وحسة تهديفي عالي. هذول الحلول اللي دائما بيلعبون عليها منتخب عمان، ما أعتقد أنهم يتجرؤون ويطلعون.
0: هالمباراة عطت رسائل أبو فهد
1: جدا،
0: يعني من أهمها أنه يجب أن تكون يجب أن لازم تحسب حساب كل شيء في التفاصيل 90 دقيقة ولا لا؟
2: صحيح. وشوف اللي يتكلم عن ناصر اللي هو الرواح، شوف كل أهدافه، يعني الكابتن حسن أبو بدر ايش قال؟ أنه على يلعب على التحولات، أصل كل أهداف عمرك شفت يسجل مثاباته؟
1: أبدا.
2: كلها
0: صحيح
2: من تحول. وعصام صبحي قل أن يلعب 90 دقيقة، ليش؟ يركض في كل اتجاهات وكأنه محطة، يؤدي أدوار 9 و9.5 علشان ما شاء الله لياقته البدنية، لكن في الأخير هو يقل عطاءه، تشوفه في آخر ربع ساعة ثلث ساعة يكون عنده أقل. عبد الله ترى الناس تتكلم عن ان الفريق اللي عنده التحولات مرتاح في ملعبه، لا، الفريق اللي عنده النصف الثاني اللي هو المكلفين يتعبون تعب غير عادي، لانه يجري يعني يجري سبرنتات، مو بيجي من الثبات ولا غير. عشان كذا انا اقول هي عمان من صالحها اذا الامارات ما تسجل، يبي يتقدم المنتخب.
0: بس حتى التحولات يا ابو فهد تحتاج الى انضباط عالي، يعني لازم يكون عندك دفاع موزون قادر على صناعة التحولات بناء ولا إيه؟ لا هل هذا موجود في عمان؟
2: لا شوف عبد الله، التحولات تعني لمستين ثلاث، اكثر من كذا مو بتحول هذا، لكن شلون اني كيف اقدر العبها على الجهة، يعني لو كان الهجوم من الجهة اليسرى كيف انا اقدر استثمر اللاعب السرعة عندي او عصام صبحي اللي يقدر يتحرك على المساحة الخالية اللي كانت الهجمة منها، يعني هذه المساحات هي اللي تبدا التحولات منها.
0: صحيح.
2: ومن ثم التكميل. هل يملكون هذا الشيء؟ أنا أقول إنه يعني فوارق صراحة الفنية كبيرة، وإذا سجل المنتخب الإمارات بتكون الأمر صعب بصراحة على المنتخب العماني.
0: هذا الفوز ممكن يشكل

0: دفعة معنوية كبيرة للمنتخب العماني على الأقل يعني يغير الحافز؟
1: والله شوف منتخب عمان الحين بالتأهل هذا أكيد جاء حافز كبير إنه صحيح. يوصل للنهائي، فمباراة زي هذه ما أعتقد إنهم راح يتهورون فيها نهائيا، راح يقفلون، خصوصا المباراة ممكن تمتد إلى ركلات الترجيح، فمن صالحهم زي ما قال أبو فهد أن حتى ركلات الترجيح ما هي عادلة أنها تنصف صحيح. الفريق الأفضل، ممكن عمان تحاول توصل إلى ركلات الترجيح، عندهم القدرة على صحيح. على الشيء هذا، وعندهم اثنين مهاجمين قاعدين يتعبون بشكل كبير عشان الفريق، أهم شيء الريكفر أو الاستشفاء الحين،
0: عندهم يومين
1: يجهزون الشباب، ونتمنى التوفيق للجميع طبعا.
2: بس في نقطة عبد الله اللي انت قلت عن تكلمتوا عن الحافز اللي بيكون المنتخب العماني، انا في رأيي هو بالعكس، اللي صار في المباراة هذه قد يكون جرس انذار لمنتخب الامارات صحيح. لاحترام المنافس صحيح. ترى المنافس هذا في 25 دقيقة سجل 3 أهداف بفضل طريقة يتميزون فيها، يعني زي ما هي نقطة ايجابية،
0: ترى في كثير من الابطال يعني كان عندهم نقاط تحول
2: في بطولات كثيرة
0: بالضبط.
2: الأمثلة كثيرة ترى
0: صحيح.
2: يعني دائما تشوف المنتخب اللي تأهلون ذيك الأيام ثالث يوصل نصف النهائي يعني هذا الأمر إيجابي للعمان، ولكن أيضا من صالح اللي حصل لزلاتكو ولمنتخب الإمارات بشكل عام.
0: جيد، عادل البطي وحسن العتيبي كنت معنا، شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا.
0: نتوقف مع فاصل أخير ثم نقول بعده: خيبة أمل كبرى في الشارع العراقي بعد خروج أسود الرافدين من البطولة الخليجية.

0: ما هي قواعد الميراث التي نص عليها ربنا تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين؟
1: آيات المواريث أكثرها في سورة النساء. السنة جاءت كمذكرة تفسيرية شارحة لبعض الأحكام، كما هو معلوم أن سيدنا رسول الله عنده تفويض بالتشريع.
0: هذا نص إلهي، وربنا نص أن هذا إلزام، فريضة، وصية، حدود لا نتعداها، وتأتيني بحديث أحد تقول هذا يعدل أو يستحدث؟
1: أنا قلت لحضرتك أن ده من المسائل اللي يجوز الاجتهاد فيها. ميراث فيه مصالح ثابتة، وبعض المسائل سابها لك انت.
0: هل يجوز التوارث بين الزوجين مختلفي الديانة؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: ما الذي جلبك إلى اللغة العربية والثقافة العربية؟ كيف كانت الطريقة للانضمام إلى الاستخبارات؟
4: Une opération d'espionnage, recueil du renseignement humain bien mené, c'est toujours une opération de séduction.
3: ما الذي تعلم عن الدور الفرنسي في وصول الخميني والثورة الإسلامية في إيران؟
4: En France, nous avons commis vis-à-vis de l'Iran toutes les erreurs possibles. On a commis une deuxième erreur, c'est de soutenir l'offensive militaire de Saddam Hussein. À mes yeux, le vrai chef d'Al-Qaïda, la grande époque d'Al-Qaïda, ce n'était pas Oussama Ben Laden, c'était Ayman Zawahiri.
3: من هو العدو الأكبر بالنسبة لفرنسا الذي يشكل تهديدا ويشغل بال الاستخبارات الفرنسية؟
2: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.

0: القادمة بتقام إن شاء الله بالعراق حسب ما سمعنا أنها بتكون بالعراق.
1: إن شاء الله في قطر.
2: في دورة الكويت.
3: الله في العراق.
2: إن شاء الله في العراق بإذن الله.
4: إن شاء الله في السعودية بإذن الله.
5: إن شاء الله بتكون بالكويت.
6: صدقان في العراق.
7: البصرة العراق.
8: تقريبا قطر.
9: إن شاء الله يمكن تقريبا بقطر.
10: البطولة القادمة أتوقع في دولة الكويت.
11: أتوقع في العراق.
12: احتمال تكون بقطر.
13: حياكم الله من جديد. ماذا قدم العراق في مشواره بخليج 27؟ إليكم التفاصيل.

0: الشارع الرياضي في بغداد واجه خيبة الأمل بعدما فرط منتخب بلاده بالتأهل إلى الدور نصف النهائي. مخلد محمد رصد ردة الفعل.
1: يعني فريق سعودي قوي كلش، يعني انت تنزل فريق هيك كلش تعبان، شنو مصطفى سعدون؟ شنو تنزل بهيك فريق؟ ماكو هيك.
2: يعني اللاعب اول شوط تعب انتهى، يعني هاي رسالته لمدرب اللياقه المنتخب بطن، قال له جاي شوف انت الوضع؟ يعني اول شوط اللاعب انتهى ظل ما يركز، شتت بالكره منا ومنا، وتشكيله ما مقبوله، يعني حرام على اساس تاعي العالم، احنا العراقيين يعني متنفسنا الوحيد كره القدم.
3: تشكيل اخطائي المفروض ينزل التشكيله زيدان اقبال المفروض يلعب، المفروض من البدايه المفروض يلعب التشكيله الاساسيه، المفروض محمد قاسم ايمن حسين يشارك من البدايه، يعني ليش هيك سوى التغيير؟ المفروض من البدايه التغيير.
4: لا حارس منحنا الامان ولا دفاع فرض شخصيته ولا وسط صنع الفارق ولا هجوم اعطى الكفه للمنتخب.
5: اكو تشكيله ما تنزل اساسيه، يعني اللعب بها ضد الكويت غير ينزلها ويا السعوديه. لعيب نصه موشي نصه احتياط نزله مصطفى سعدون، ساعه بايشي لعب ليا بالنص، ساعه لعب ليا ظهير، ساعه مهاجم، ما تعرف شنو
6: هاي. تالي المجاملات هاي، تالي اللي لعب خمسه محترفين وخمسه محليين، اللي ظال والله شنو ظال على مود فلان مع مدرب لاعب محلي اجامله لاعب مغترب اجامله. عمي هذا منتخب العراق
7: والله، اداء المنتخب فاشل، ما صورنا يعني هيك شيء سبب يعني المدرب.
8: والله اداء فاشل، ماكو ما قدم اليوم كل شيء ماكو، يعني لا ساحب له ذولا اللاعبين من الفرق المحليه تظله، يعني كل ما نزل ونزل مصطفى سعدون وبايش يا بتطلع من عندهم، شلبت فيهم بدل بدل، عندك محمد قاسم، عندك ايمن حسين، جايب لي بايش وجايب لي مصطفى سعدون، بدل شويه كابتن يرحم اهلك والله تعبتني.
0: عن مشاركة المنتخب العراقي معنا من بغداد اللاعب الدولي السابق جبار هاشم، حياك الله كابتن جبار. يعني نريد أن نقيم عمل أو نقيم مستوى المنتخب العراقي وأيضا عمل المدرب أرنولد جراهام، هل هي مشاركة جيدة أو ضعيفة أو مقبولة؟
9: تحية لك أستاذ عبد الله وللسادة المشاهدين. حقيقة هناك خيبة أمل كبيرة يعني في الشارع الرياضي، حتى إحنا كرياضيين مما قدم المنتخب خلال هذه البطولة. يعني أنا بس أرد أعرف مسألة واحدة، يعني أرد أحكي هيك بالعامية، يعني ماذا يريد أرنولد من المنتخب العراقي؟ يعني ممكن عدة قاعدة، أي لاعب يلعب زين ثاني مباراة تشوفه جليس المصطبة. كررنا وحكينا يعني مباراة عمان يا بختار نوعية اللاعبين الزينين وقدم تشكيلة نقدر نواجه بها نلعب بها بطريقة أفضل. لعبنا مباراة أمام الفريق الكويتي، قلنا يا الله الأمور مشيت، اختار طريقة نوعية اللاعبين. أنت من تجي أمام أفضل فريق في البطولة، الفريق السعودي ومرشح من السنة، أقول لك الفريق السعودي رايح ماخذ البطولة، تلعب أمام الفريق السعودي تدير المباراة بهذه الطريقة؟ يعني هل من الممكن أنت تلعب بثلاث لاعبين ارتكاز بالوسط بنفس المواصفات، أمير العماري وزيد إسماعيل وكرار نبيل؟ أنت أفضل لاعبين كانوا محمد قاسم وزيدان إقبال في المباراة، أنت شلتهم ما لعبتهم، أكو بعض اللاعبين زجيت بيهم مثلا قلبي الدفاع، أنت زي التحسين ليش قعدته؟ زي التحسين مع يوسف الإمام الأمور تمشي تتوازن، لأنه زيد صاحب خبرة، يوسف الإمام خلينا نقول لاعب شاب يعني مبتدئ، أنت جيت لي لعبت لي قلبي دفاع يعني ميثم جبار ويوسف الإمام اثنيناتهم خبرتهم قليلة مع المنتخب الوطني.

0: وبالتالي يعني إدارتك للمباراة لم تكن إدارة جيدة. هذه واحد زين، ما تعرف أنه مباراة حساسة أنت من تدخل هيش مباراة، غير تعرف أنه يابا أنا ترى اليوم شو تريد تفوز، لازم تلعب بطريقة، عندك ثلاث خيارات، تريد تتعادل لازم تلعب بطريقة، وتريد تخسر بواحد صفر هم لازم تلعب بوضع معين. أنت ما يعني إحنا ما افتهمناك، تدخل أمام الفريق السعودي تلعب شوط شكل وشوط ثاني شكل، تنفتح أمام الفريق السعودي وما انطاك مجال حقيقة المباراة.
1: يعني اللي قدمه أرنولد في هالبطولة بالنسبة لكم كان مخيب أو هو امتداد لعمله يعني مع العراق منذ أن تولى التدريب؟
0: لا يعني أنا أشعر به خلال الفترة السابقة ما كان لديه طموح كبير. يعني شنو مدرب مثلا يوقع سبعة أشهر؟ سامع أنت مدرب يوقع سبعة أشهر؟ هذا غير ممكن، أنت لازم توقع توقيع طويل حتى بالتالي يبني استراتيجية من خلال يعني إدارته للمنتخب الوطني. البطولة نشعر أنه المدرب ليس لديه رغبة. يعني نعطيك مثال، يستدعي لاعب ولاعب يطلع خارج المنتخب الوطني، بعدين هذا اللاعب الخارج المنتخب الوطني يستدعي مرة ثانية ويلعب أساسي، والبقية قاعدهم احتياط مثل النصراوي لاعب يعني المفترض أن يتواجد، لاعب يلعب بالدوري النمساوي، زين حيدر عبد الكريم اللي يلعب بالدوري السعودي بالنصر السعودي، يعني النصر جايبه هيجي شكل لاعب شاب يمتلك مواصفات ممتازة ما أشركته. إذن تشعر أنه المدرب يعني حقيقة فشل في إيجاد الحلول الكفيلة بتأهل العراق.
1: طيب أنت تعتبر هذه البطولة بمثابة جرس إنذار قبل كأس آسيا للمنتخب العراقي ولإدارة الاتحاد؟
0: شوف يعني أنا أتمنى من الإخوان بالاتحاد أن يجلسوا بجدية ويناقشوا هذا الموضوع. إحنا مقبلين على بطولة من العيار الثقيل، المنتخب الوطني أكو نوعية لاعبين ممتازين الموجودين، أنا أقول لك مو سيئين، بالعكس هناك ثلثين لاعبين جيدين، لكنه عملية البقاء على المدرب في هذه الظروف حسب وجهة نظري باعتقادي هذه عملية خطرة جدا. يجب أن أنا باعتقادي يجب إقالة أرنولد وتمشية الأمور لحين التعاقد مع مدرب، ومدرب عامل جيد في منطقة الخليج، يعني عامل في آسيا يفهم كواليس يعني هذا الموضوع
1: جيد.
0: وبالتالي حتى ندخل بطولة آسيا بطريقة استقرار، يعني نستقر على تشكيلة لاعبين وبالتالي حتى ننافس. أما إذا بهذه الطريقة سيد عبد الله أنا أقول لك حقيقة إحنا سوف نخرج من الدور الأول في البطولة الآسيوية.
1: واضح واضح، شكرا جزيلا اللاعب الدولي السابق جبار هاشم، كنت معنا من بغداد. هاني الضابط أو ضابط الكرة العمانية هكذا كان يلقب في البطولة الخليجية. نتابع.

ختام حلقتنا لهذا اليوم، نعود ونلقاكم غدا في نفس الموعد من برنامج خليجي 27. شكرا لكم على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.

0: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

اهلا بكم مشاهدينا في ساعه اخباريه مفصله من العربيه نبداها بالعناوين. ترامب يروح باحتمال استئناف الحرب ضد ايران ولا يستبعد توصل الاتفاق. ولي العهد السعودي يؤكد ان حلف مكه سيقوم بدور في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقه. فلاي دبي تقرر تعليق الرحلات من والى اسرائيل مع استمرار التحقيق في الحادث. والقوات المسلحة اليمنية تدمر منظومة دفاع جوي طورها خبراء الحرس الثوري في المخاء اليمنية. وكاميرا العربية ترصد واقع التعليم لأبناء اللاجئين اليمنيين في مخيم أبوك في إثيوبيا. أهلا بكم مشاهدينا. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، قائلا إن الولايات المتحدة قد تعود لضرب إيران أو قد تتوصل إلى اتفاق. بكل الأحوال الحرب ستنتهي على حد وصفه. وكان ترامب تحدث عن إخراج كمية نفط من هرمز خلال الأيام الماضية لم يشهدها تاريخ المضيق على الإطلاق، مشيرا مرة أخرى إلى أن أمريكا تسيطر على المضيق. أعلن رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنام أن

مؤشرات قوية تدل على أن إيران أدت دورا في أنشطة مشبوهة في قاعدة سلاح الجو الملكي في فيرفورد، أفضى إلى حادث أمني كبير، وذلك في إشارة إلى إنذار بوجود قنبلة قرب القاعدة الواقعة في جنوب غرب إنجلترا والتي يستخدمها الجيش الأمريكي. من جانبه عباس عرقجي وزير الخارجية الإيراني رد على اتهام بريطانيا لإيران بحادثة القاعدة بالقول تبحثون عن المسؤول في المكان الخطأ.

0: قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال الخطاب الملكي السنوي لاستعراض السياسة الداخلية والخارجية، قال إن الاعتداءات على دول الخليج أكدت الأمن الخارجي ككل، لأن الأمن الخليجي ككل لا يتجزأ، مشددا على أهمية حلف مكة الدفاعي في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: كم قدرات بشرية وعسكرية عالية الكفاءة قادرة بحول الله تعالى على التصدي وردع التهديد بشكل كامل أيا كانت مصادرها. إن الاعتداءات التي استهدفت جميع دول مجلس التعاون تؤكد على الأمن والاستقرار الخليجي كلا لا يتجزأ، ونعمل مع إخوتنا على صون الأمن الخليجي والسعي للتعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والاستمرار في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل المشترك بما يحقق أهداف المجلس ويلبي تطلعات مواطنيه. وفي سياق إسهاماتنا في تعزيز استقرار المنطقة وتجنيبها تبعات التوتر والصراعات وتنسيق الجهود، تم إنشاء حلف مكة الدفاعي بين المملكة والجمهورية التركية والجمهورية باكستان الإسلامية، انطلاقا من جهودنا المشتركة للقيام بدورنا في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي هذا الشأن نقدر وقوف الدول الشقيقة والصديقة إلى جانب المملكة وإسهاماتها في تعزيز الأمن والاستقرار.
0: كما أدان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشدة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة وانتهاكاتها المتعددة للمسجد الأقصى، داعيا المجتمع الدولي ومجلس السلام على وجه الخصوص لممارسة دوره المأمول للوصول إلى حل سياسي دائم، مجددا التزام المملكة الراسخ بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
1: ندين بكل قوة استمرار الاعتداءات الوحشية لسلطة الاحتلال على أخوتنا في فلسطين في قطاع غزة وانتهاكاتها المتعددة للمسجد الأقصى، وندعو المجتمع الدولي ومجلس السلام على وجه الخصوص لممارسة دوره المأمول للوصول إلى حل سياسي دائم. إن التزام المملكة بحق الشعب الفلسطيني موقف راسخ وجهد مستمر لن يتوقف إلى أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولة مستقلة وفق المرجعيات الدولية.
0: هذا وعقب رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي على كلمة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالإنابة عن الملكة سلمان، والتي أكد فيها على دعم المملكة لليمن عبر تحالف دعم شرعية، وقال إن هذا الموقف السعودي يجسد عمق العلاقات بين البلدين ووحدة أمنهما والمصير المشترك. كما ثمن نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ مواقف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الداعمة لفلسطين وإقامة الدولة المستقلة، وأشاد بما وصفه بالموقف الراسخ والجهد المستمر لولي العهد حتى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة. من رام الله مشاهدينا معنا المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، أهلا بك سيد عبد الفتاح معنا في هذه النشرة. كما تابعنا إذن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد التزام المملكة بحقوق الشعب الفلسطيني وأن هذا موقف راسخ حتى إقامة دولته المستقلة. كيف تنظرون بداية في حركة فتح إلى هذا الموقف وإلى مجمل ما جاء أيضا في الخطاب الملكي بشأن القضية الفلسطينية؟
2: التحية لك بداية وللمشاهدين الكرام. هذا ليس موقفا غريبا على المملكة العربية السعودية، هذا موقف تاريخي وثابت ومستمر، وتؤكد المملكة مرارا وتكرارا واليوم من جديد على لسان سمو الأمير ولي العهد أن السعودية تقف جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية إلى أن يصل الشعب الفلسطيني إلى تجسيد دولته الفلسطينية. وهذا ليس مجرد خطاب، هذا أتبع بعمل فعلي حقيقي عندما قادت المملكة العربية السعودية التحالف الدولي لحل الدولتين وعقدت اجتماعين على مدار سنتين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتماعات رفيعة المستوى كلها حشدت موقف دولي هام ودول وازنة جديدة

0: انضمت إلى هذا التحالف كلها تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في الدولة المستقلة.
1: نعم.
0: أيضا كان هذا الخطاب قد ركز على 3 قضايا غاية في الأهمية. أولا ما يتعلق بوقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإعادة الحياة إلى القطاع، وربط ذلك بمسار سياسي، إذ أن الحل وإن كان مهما وأولوية في قطاع غزة، غزة جزء من حل سياسي شامل، وأن الحل الحقيقي لا يمكن أن يكون إلا من خلال حل الدولتين والشرعية الدولية وإنصاف الشعب الفلسطيني. وهذا تأكيد من المملكة العربية السعودية صاحبة الموقف والحضور الوازن على مستوى المنطقة والعالم، والذي يساند الشعب الفلسطيني حقيقة، ويشعر الشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من عدوان في هذه المرحلة الأصعب أن هناك من يقف إلى جانبه
1: وهذه نقاط مهمة
0: قضيته ويدفع باتجاهه.
1: يعني بالفعل هو العهد السعودي كان صريحا وواضحا من حيث إدانته للاعتداءات على غزة، للانتهاكات أيضا بحق المسجد الأقصى.
0: نعم.
1: ما الذي يمثله هذا الثبات والوضوح في الموقف السعودي بالنسبة للفلسطينيين ولقضيتهم؟
0: نحن نشعر بأمان أن هناك من يساند الشعب الفلسطيني وقضيته، تحديدا في ظل هذه المرحلة التي تطرح فيها حلول جزئية، ويحاول البعض أن يعزل قطاع غزة عن باقي الجسد الفلسطيني، وكأن القضية الفلسطينية تحل جزئيا. هذا تأكيد أن الحل يجب أن يكون شاملا وعادلا، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين. كذلك عندما يتحدث عن المسجد الأقصى وحرمة المسجد الأقصى والانتهاكات التي تحدث هناك، هو لا يتحدث فقط عن اعتداء على مكان ديني، وإنما يضع القدس في صلب القضية وفي صلب الحل باعتبارها العاصمة لدولة فلسطين. هذا يثبت معالم الحل وركائز الحل، ويقول أننا نقف إلى الشعب الفلسطيني، ولا يعتقد أحد أن بإمكانه أن يجزئ القضية الفلسطينية، وأن السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق في المنطقة ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه، وما لم تجسد الدولة الفلسطينية وفقا للشرعية الدولية. والكل يدرك مدى تأثير المملكة العربية السعودية وهذا الدور، ولا أحد يفكر عندما يستمع للمملكة العربية السعودية ولسمو الأمير أن بإمكانه أن يتجاوز القضية الفلسطينية. الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، ونحن في حركة فتح نشعر بامتنان كبير وثقة كبيرة أن لدينا سند حقيقي يقف إلى جانبنا ويمارس فعلا ما من شأنه أن يدفع إلى الحل الذي يجلب حقوق الشعب الفلسطيني.
1: عندما تؤكد الرياض أن حقوق الفلسطينيين التي أشرت إليها في نهاية حديثك هي ليست موضعا للمساومة، هي رسالة في بريد من أستاذ عبد الفتاح؟ وكيف أيضا على المجتمع الدولي أن يتلقف هذه الرسالة في ظل ما يرتكب يوميا في حق الفلسطينيين من تجاوزات وانتهاكات؟
0: الجزء الكبير في العالم تلقف رسالة ومسعى المملكة العربية السعودية عندما استجاب للتحالف الدولي الذي أطلقته المملكة العربية السعودية إلى جانب فرنسا ودول أخرى، استجابوا لهذا التحالف وانضموا إليه، وشهدنا دول وازنة بحجم بريطانيا وفرنسا وكندا وأسبانيا وعديد دول العالم كلها تقول نعم هذا هو الحل الذي يكفل السلام العادل والشامل. التأثير المهم الذي يمكن أن يحدث الموقف السعودي هو في الموقف الأمريكي، عندما تشعر الإدارة الأمريكية أن هناك موقفا عربيا تقود المملكة العربية السعودية، هذا يدفع الإدارة الأمريكية إلى التفكير مليا في آلية الحل التي يفكرون فيها. هذا الحل الذي لا يمكن أن يكون في قطاع غزة، الحل يجب أن يكون ضمن مسار سياسي وفقا للشرعية الدولية، ولربما يغير هذا في موقف الإدارة الأمريكية، لأنها تدرك مدى الحجم والثقل والدور الذي تشكل المملكة العربية السعودية. وعندما تقول السعودية لا يمكن أن يكون هناك حل دون الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني، هذا يدفع الجميع إلى التفكير مليا. إذا أردنا أن نصل إلى حل حقيقي، هناك شيء لا يمكن أن نتجاوز دولة فلسطينية كاملة السيادة. الموقف السعودي يحسب له حساب، ونحن ندرك تماما مدى أهمية هذا الموقف. وأعود وأقول لذلك نحن نشعر بأمان في الفترة التي تتعرض فيها القضية الفلسطينية للتصفية، أن هناك سدا وسندا حقيقيا يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة الراسخة. شكرا. كما الموقف السعودي الثابت والراسخ تجاه حقوق وقضية الشعب الفلسطيني.
1: نعم، شكرا لك من رام الله، المتحدث باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، تحياتي.

0: بالعودة مشاهدينا إلى تصريحات ترامب بشأن إيران، معنا من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. أهلا بك سيد وجدان معنا. وتصريحات عديدة من ترامب لإيران أو عن إيران، منها ما كان لافتا فيما يتعلق بأن أمورا ستحدث قريبا، وكذلك حديثه عن أن هذه الحرب ستنتهي مع إيران قريبا بطريقة أو بأخرى. كيف يجب أن تقرأ وتفهم هذه التصريحات؟
1: في البداية تحياتي لك أستاذ أحمد ولمتابعيكم الكرام. أعتقد أنه بما أنه ترامب لا يزال هو أعطى مجالا للمفاوضات رغم هذه التصريحات المتشددة، وأعتقد أنه هو يستخدم موضوع التهديد كورقة للتفاوض ضغطا على النظام الإيراني، خاصة في ظل الحصار الخانق الذي فرضته الإدارة الأمريكية على النظام الإيراني. فهو يحاول الضغط الاقتصادي إلى جانب التهديد، وأيضا أعطاء مجال للتفاوض. لكن في نهاية المطاف لا يمكن لترامب أن يستمر إلى ما لا نهاية في حالة إلا حرب إلا سلم. بالطبع
0: طيب، هذه نقطة لافتة سيد وجدان، أعطوني فقط أن أتوقف معك عندها. يعني لماذا يصعد ترامب لهجته تجاه طهران بالتزامن مع استمرار قنوات التفاوض؟ يعني ما الذي يريد تحقيقه من هذا المسار المزدوج؟
1: هو يريد يقول للنظام الإيراني بأن الخيار العسكري هو مطروح، خاصة وأن كانت هنالك تجربة للخيار العسكري في الحرب 39 يوم، كلف النظام الإيراني على صعيد شخصية سياسية مهمة، وأيضا على الصعيد الاقتصادي لا يزال النظام الإيراني يعاني من الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل إلى المنشآت الاقتصادية في الداخل الإيراني. فلذلك هو يريد أن يعطي هذه الرسالة لإيران بأنه إن لم تجلسوا معنا إلى المفاوضات، وأيضا ليس فقط المفاوضات، يجب أن تكونوا صادقين بموضوع التنازلات التي تبحث عنها الولايات المتحدة الأمريكية، وإلا الخيار العسكري موجود، وبالطبع بعد الانتخابات النصفية وقد يكون حتى قبلها إذا ما أصرت إيران. طيب، على هذه الحالة أعتقد سنشهد هنالك ضربات على النظام.
0: هذا ما يتعلق بالولايات المتحدة، لكن ماذا عن إيران؟ ما الذي يمكن أن تقبل به طهران لإنهاء هذا التصعيد في هذه المرحلة؟ وما هي أيضا الخطوط الحمراء التي يعني يصعب على القيادة الإيرانية تجاوزها؟
1: هناك أمرين بالنسبة للنظام الإيراني تجاوزها يصعب على النظام. أحدهما موضوع الصواريخ. إيران لا يمكن أن توافق على موضوع الصواريخ، أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية وتطلب من إيران أن تقوم بتخليص مسافة الصواريخ الإيرانية. هذا لا يمكن أن توافق عليه في ظل أنه النظام الإيراني لا يمتلك الآن لا قدرة عسكرية لا قدرة بحرية ولا قدرة جوية. كل ما يمتلك هو موضوع الصواريخ، فموضوع الصواريخ لا يمكن أن يتنازل عنه. وأعتقد أن الموضوع الثاني بالنسبة لإيران مهم جدا هو موضوع الأذرع. إيران إلى آخر يعني محاولة ستدرج موضوع الحلفاء، ولذلك هي وضعت بندا من بنود التفاوض بأن إيقاف الحرب على جميع الجبهات دعما لأذرعها في المنطقة. موضوع الملف النووي الإيراني، إيران يمكن بسبب الضغوطات أو تحت الضغوط تتراجع عن موضوع تخصيب اليورانيوم بنسبة عالية، لكنها لن تتنازل عن موضوع صفر تخصيب، وهذا أيضا خط أحمر بالنسبة لإيران. أعتقد أنه الإدارة الأمريكية لا يمكن أن تقدم لإيران أكثر مما قدمته في حال إيران تتوقع أكثر مما قدمته إدارة ترامب في المفاوضات السابقة.
0: يعني حتى نلخص ونفهم ما تحتاجه إيران فعليا بالنسبة للمشاهد، يعني ما الذي تحتاجه الآن؟ يعني هل تحتاج اتفاقا يرفع عنها الضغط الاقتصادي، أم اتفاقا أمنيا يضمن لها عدم عودة العملية العسكرية؟ ما هي الأولوية؟
1: بالنسبة لإيران الأولوية هي رفع الحصار. رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية يأتي في المرحلة الأولى، لأن فعلا يعني وجه ضغوط كبيرة على النظام الإيراني، وهذه العقوبات وجهت بشكل مباشر للنظام وأيضا للحرس الثوري الإيراني. الأمر الآخر رفع العقوبات وأيضا الإفراج عن الأموال الإيرانية، لأن إيران فعلا تواجه مشكلة اقتصادية كبيرة. هنالك انهيار للعملة الإيرانية، عدم وجود أموال كافية من العملة الصعبة.

0: انهيار العملة الإيرانية بسبب هذا الأمر، أيضا التضخم. إذن إيران تبحث عن رفع الحصار، فتح الموانئ على إيران، وأيضا الأفراج عن الأموال الإيرانية، بشرط أن تكون الأموال أن تكون سيولة هذه الأموال وتذهب إلى البنوك الإيرانية، ليس على القرار الذي طرحه ترامب بأنه يتم شراء فقط مواد غذائية من الولايات المتحدة.
1: نعم، شكرا لك إذن السيد وجدان عبد الرحمن الباحث في الشأن الإيراني، كنت معنا من لندن. نشاطنا مستمر مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. ترامب يشيد بانسحاب الجيش الأمريكي من العراق، ولدينا أيضا السلطات السورية تعلن السيطرة على حريق اندلع في خط غاز قرب دمشق.

0: الظروف التي أدت إلى محاولة الاغتيال أو الانقلاب وصولا إلى نجاح ثورة سبتمبر.
1: كان حكما دائرا فرض الأتاوى وكانت ثقيلة على الناس.
0: مع اللواء أحمد قرحش عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. صحيح كان في هالة من القدسية تنسج حول شخصية الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد ومن بعده الإمام البدر، حول قدرات خارقة عندهم كتفوق البشر.
1: كان فيهم شعوذة كثير جدا، كان يقولوا علي أحمد يا جنة. كان اليمنيين بيقاتلوا على الأرض، كيف أنك تديلهم أيضا ليحاربونا من السماء؟
0: شو سر الخلاف بالأسرة داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الأول، الجمعة 10:30 على شاشة العربية.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10:00 على العربية بيزنس.
4: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت شركة الطيران الإماراتية فلاي دبي تعليق رحلاتها المتجهة إلى إسرائيل والقادمة منها، ريثما يتم إجراء تحقيق عقب هجوم وقع على متن رحلة جوية بين دبي وتل أبيب مضطرت الطائرة إلى تغيير مسارها. كما أعلنت السفارة الهندية في السعودية متابعة الحالة الصحية للكابتن سميث ماتشار الطيار الهندي لرحلة فلاي دبي التي تم تحويل مسارها إلى تبوك اليوم. وأوضحت السفارة أن الكابتن يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد مستشفيات مدينة تبوك شمال غربي المملكة، مشيرة إلى أن التقارير الأولية تفيد بأن حالته مستقرة. وأكدت السفارة أنها على تواصل مع عائلته وأنها ستواصل متابعة وضعه الصحي بالتنسيق مع السلطات السعودية بانتظار صدور تفاصيل وافية عن حالته. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل قليل إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول حادثة طائرة فلاي دبي. من تل أبيب معنا الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي علي واكد. أهلا بك أستاذ علي معنا في هذه الساعة الإخبارية. لماذا سارعت إسرائيل إلى توصيف هذه الحادثة بأنها محاولة هجوم إرهابي على الرغم يعني من عدم اكتمال التحقيقات الرسمية حتى الآن؟
5: لأنه وفق المعطيات وشهادات يعني المسافرين الذين هم من هجموا على الطيار الثاني وقاموا بإنقاذ الطيار الأول وإمساك بالمقود، يعني هناك يعني أكثر من إشارة إلى أن الطيار العماني على ما يبدو أراد فعل شيء في هذه الطائرة. السؤال هل هذا الشيء يعود لكون الرحلة متجهة إلى تل أبيب ولكون الغالبية العظمى من المسافرين على متن الطائرة كانوا من الإسرائيليين؟ هذا من غير الواضح حتى الآن، ولكن التقديرات في إسرائيل أنه ليس فقط يعني العمل هو عمل إرهابي، ولكن هناك تقديرات تشير إلى أن

0: على ما يبدو الطيار العماني لو سيطر بالفعل على الطائرة كان سيقوم بتفجيرها على ما يوصف هنا إسرائيليا بأحد المواقع رمزية في إسرائيل، بمعنى أن من الشهادات ومن العراق الذي حصل يعني داخل خمرة الطيار واضح أن كانت هناك نية لإسقاط هذه الطائرة، وبالتالي هذا عمل إرهابي. الآن ما هو الدوافع على العمل الإرهابي حتى الآن لم تتضح حتى النهاية، وحتى يعني بنيامين نتنياهو لم يقل أن هذا يعود لكون الركاب من الإسرائيليين.
1: طيب، ورغم أن الوقائع الأولية حتى الآن تشير إلى مجرد حادث أمني، ولكنه يعني تحول سريعا يعني هذا الأمر إلى مادة للسجال بين الحكومة والمعارضة داخل إسرائيل. يعني لماذا أخذت هذا المنحى بهذه السرعة؟
0: بداية لأن بالأمس يعني كان هناك أو الآن نحن يعني في التوقيت المحلي لإسرائيل، أول أمس ليلا كانت هناك إحاطة أمنية قدمها بنيامين نتنياهو لزعيم المعارضة. لا ندري هل بالفعل هناك يعني تطورات أمنية تستوجب هذه الإحاطة الطارئة التي قدمها نتنياهو للبيد، أم أن بنيامين نتنياهو أراد أن يسجل هدفا في مرمى الانتخابات ويقول الخطاب هو يجب أن يكون خطاب أمني، يجب أن تتوحد كل القوى السياسية حول الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي ينزع فتيل الهجوم من المعارضة عليه بشأن الإخفاقات الداخلية، بشأن الفشل على كافة الجبهات، بشأن الوضع الاقتصادي الصعب. بنيامين نتنياهو أراد لهذه الإحاطة وقال أن هناك تحديات أمنية. طبعا خرج لبيد من هذه الإحاطة وقال لا شيء يعني طارئ، وعلى ما يبدو يريد بنيامين نتنياهو يعني زرع نوع من الرعب لدى صفوف المواطنين ليسيطر هذا الخطاب على الحملة الانتخابية. جاءت الحادثة ساعات بعد هذه الإحاطة، يعني الإحاطة انتهت في الساعة 11 تقريبا مساء بتوقيت تل أبيب، وحصلت يعني هذا التطور في الطائرة في الساعة 9 صباحا، أي بعد 10 ساعات من هذه الإحاطة، وكل طبعا حاول تسخير الحادث لوجهة نظره.
1: طيب، ما هي الدروس المستفادة الآن بالنسبة لإسرائيل مما حصل اليوم، وهل ستدفع هذه الحادثة في اعتقادك وفي تقديرك أيضا إلى إعادة النظر في الإجراءات الأمنية الخاصة بالرحلة القادمة من الخارج تحديدا؟
0: يعني أسهم شركات الطيران الإسرائيلي سارعت إلى الارتفاع الحاد، في إشارة إلى أن على ما يبدو المستهلك الإسرائيلي لن يثق بعد اليوم بطائرات شركات لا تعود للطيران الإسرائيلي. هذا من ناحية. من ناحية ثانية يعني قامت السلطات الإسرائيلية بتعليق رحلات شركة فلاي دبي إلى إسرائيل لمدة 6 أيام حتى يتثنى التأكد من أن الشركة التزمت بكل بنود البروتوكول الذي يقول أنه لا يمكن لطيار من دولة لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل أن يقود الرحلات إليها، وبالتالي يوجد هناك الآن إجراءات بين الجانبين الإسرائيلي والإماراتي، ولكن علينا أن نشير إلى أن إسرائيل تكن الكثير من الاحترام لهذه الشركات، خاصة وأنها في ظل فترة الحرب مع إيران هي الوحيدة التي لم تقطع رحلاتها إلى إسرائيل، وعمليا الشركات من القادمة من الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر من يعني من نافذات الهبوط والإقلاع من وإلى مطار تل أبيب.
1: نعم، شكرا لك إذن من تل أبيب الصحفي المختص في الشأن الإسرائيلي علي واكد، تحياتي.
2: كان هناك طيار إرهابي طعن زميله الطيار ورجالنا انقضوا عليه وحيدوا الطيار وسيطروا على الطائرة. بعد ذلك الطيار الثاني الذي كان قد أصيب أيضا أنزل الطائرة وهبط بها، لكن كانت هناك حالة من الهلع بالطبع، شعرنا بهبوط شديد جدا إلى الأسفل.
3: في البداية لم أصدق ما كنت أسمعه، كانت هناك شائعات وكنت أجلس في منتصف الطائرة وقلت ما هذه الشائعات؟ توقفوا عن ذلك واتضح أن ذلك صحيح، كانت لديهم إصابات مختلفة، وجه لهم لكمات، ببساطة تلقوا لكمات في وجوههم. لكن بعد ذلك الذين كان من المفترض أن يحلوا محل هؤلاء الطيارين في رحلة العودة إلى دبي هم سيطروا على الطائرة، لكن طوال الوقت كان أحدهم يقول لي الآن الطائرة على الطيار الآلي، لكن الطيار الآلي

0: يحتاج أيضا إلى تلقي أمر للهبوط.
1: سحبت الباب وكان هناك شخص على كرسي الطيار في قمرة القيادة. دفعنا الباب، الطيار الذي كان مطعونا على ما يبدو هو الذي فتح لنا الباب. قبل أن يسقط من الطعن تمكن من فتح الباب. عندما دخلت وجدت الذي نفذ العملية وكان جالسين على كرسيي الطيارين، ودخلت أنا وشخص آخر. سحبت المهاجم وأخذته، حاول أن يدمر أجهزة الطائرة ويدفعها إلى الاصطدام بالأرض. أخرجناه خلال ثوان. استدعيت أصدقائي، كانت الطائرة تهبط. مسكت جهاز التحكم بالطائرة ورفعته إلى الخلف لأعيد الطائرة للصعود من جديد. قالوا: هل أنت من سحبتها؟ قلت نعم.
2: العربية مشاهدين أعادت رسم سيناريو اللحظات الأخيرة لما قبل حادثة طائرة فلاي دبي بالذكاء الاصطناعي، نتابع.
3: 7:05 تستعد طائرة بوينغ 737 ماكس 8 للإقلاع من مطار دبي إلى مطار بن غوريون. على متن هذه الرحلة التابعة لفلاي دبي 180 راكبا بالإضافة إلى الطاقم وطيارين اثنين. انطلقت الرحلة رقم 1073 في أجواء صافية إلى مسارها في رحلة روتينية قبل أن يتغير كل شيء. 8:21 وفوق الأجواء الصعودية في الشمال الغربي بدأت الطائرة بالتعرض لتقلبات حادة ومفاجئة في الارتفاع. وبعد 1 دقيقة تعرضت الطائرة لهبوط حاد وسريع. فقدت الطائرة أكثر من 14,000 قدم من ارتفاعها في أقل من 30 ثانية. 8:31 ترسل الطائرة رمز الطوارئ 7700 وهو حالة طوارئ. وبعد 7 دقائق تحول الرمز إلى 7500، الرمز الدولي المخصص لحادث أمني داخل قمرة القيادة. حدثت مشادة بين كابتن الطائرة ومساعده. قام المساعد بطعن الكابتن محاولا إسقاط الطائرة بحسب رواية نتنياهو قبل أن يتمكن الطاقم من السيطرة على الموقف. وبعدها تدخل طياران آخران وتوليا القيادة وغيرا مسارها نحو السعودية. 9:58 هبطت الطائرة اضطراريا بسلام في مطار تبوك. نجا كل من كان على متن هذه الرحلة وبقيت الحادثة قيد التحقيق.
2: أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ارتياحه لمغادرة آخر القوات الأمريكية للعراق، واصفا الانسحاب بأنه نصر حاسم للولايات المتحدة والعراق على داعش. وقال إن الانسحاب جرى بصورة منظمة من قاعدة أربيل، مضيفا أن الولايات المتحدة جاءت إلى العراق لمحاربة داعش ولم تعد هناك حاجة لوجودها. أكدت الفصائل المسلحة في العراق أنها لم تتلق بعد رد الحكومة العراقية بشأن ملف تنظيم السلاح، رغم توقيع ورقة الاتفاق رسميا من اللجنة الرباعية المكلفة من طرف الإطار التنسيقي وكذلك أطراف الفصائل المسلحة الأربعة. وأضافت الفصائل أنها باتت غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق صادر من أي طرف حكومي أو سياسي في العراق. وقالت أنها أجرت مفاوضات مع حكومة الزيدي منذ نحو 40 يوما عبر الإطار التنسيقي بشأن تنظيم السلاح. كما أكدت أن مسار تنظيم السلاح مرتبط بتحقيق السيادة وانسحاب القوات الأمريكية وحلف الناتو، وشددت على أن السلاح سيبقى بأيدي مقاتليها وموجها ضد أي جهة تستهدف العراق وشعبه. وفي الوقت ذاته أبقت الفصائل الأبواب مفتوحة أمام أي حوار يضمن سيادة العراق على حد تعبيرها. من بغداد مشاهدينا معنا الباحث في الشؤون السياسية نجم القصاب. أهلا بك أستاذ نجم معنا في هذه النشرة. دعنا نبدأ إذن بموضوع انسحاب القوات الأمريكية وما الذي يعنيه للعراق في هذا اليوم اكتمال هذا الانسحاب. هل يؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والسيادة أم يضع البلاد يعني أمام تحديات أمنية وسياسية أكثر تعقيدا؟
4: شكرا على الاستضافة. لا بالتأكيد يعني ليس هناك تحديات مثلما يتوقع البعض، خصوصا على المستوى الأمني والعسكري، لأن القوات المسلحة المتمثلة بالقائد العام للقوات المسلحة وقيادات عسكرية وأمنية وأكثر من 1,450,000 منتسب وقائد امتلكوا الخبرة والقيادة والشجاعة حينما قاتلت هذا

0: لقوات تنظيم داعش عام 2014 إلى 2016 وحتى قبل 2014 مع تنظيم القاعدة. لكن تعلم المشكلة التي ستكون هي فعلا تحديات، هو بعض الفصائل إلى هذه اللحظة متمسكة بالسلاح، ورغم هناك مفاوضات وهناك أوراق متبادلة بين الإطار التنسيقي وبين هذه الفصائل، لكن إلى هذه اللحظة لم يكن واقعا، وإنما لربما الحرب الإيرانية الأمريكية تحسم أمر هذا السلاح، وأما أن تكون هناك نوع من التأجيل أو الترحيل أو التمديد لفترة أشهر أو أكثر، وهذا حقيقة لا يروق للأمريكان ولا يروق حتى للشارع العراقي الذي يسعى ويطمح أن يكون السلاح تحت إدارة الدولة. وهذا ما تحدث به السيد الزبيدي يوم أمس، أنا كنت موجود في هذا الاحتفال في يوم السيادة، لأن حينما قال لا سلاح خارج الدولة يعني ما زال مصر على أن يكون السلاح بيد الدولة.
1: ولكن كيف يمكن أن تطبق هذه المقولة أستاذ النجم؟ يعني أصحاب الكهف مثلا أو فصيل أصحاب الكهف يقول، أو هو يصف مطالب تسليم السلاح بأنها أوهام، وقال إنه لن يسلمه إلا بوجود نص مكتوب من المرجعية الدينية، ولوح أيضا باستخدام القوة ضد أي محاولة للمساس بسلاحه. كذلك المقاومة الإسلامية في العراق قالت إن الفصائل غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق صادر عن طرف حكومي أو سياسي بشأن تسليم السلاح. يعني كيف ستتعامل الحكومة العراقية يعني مع هذه المواقف المتشددة التي لا تبشر بأي فراجة في هذا الملف؟
0: أولا يعني تسليم السلاح من قبل بعض الفصائل التي إلى هذه اللحظة مصرة بعدم تسليمه، رغم المفاوضات ورغم الحوارات والضغوطات الداخلية وحتى الخارجية. بنفس الوقت المرجعية بالمناسبة هي أول من طالبت عام 2017 بلابد أن يكون السلاح للدولة، وكررت هذه المطالب عام 2017 و 2020 أثناء تظاهرات تشرين المليونية في بغداد وعموم العراق. الأمر الآخر، بعد المرجعية كانت وما زالت حقيقة التيار الصدري المتمثل بالسيد مقتدى الصدر الذي يمتلك القوة الشعبية، وهذا ما أثبت يوم أمس بأمر لواء يوم الموعود أن يسلم السلاح. إذن كل المعطيات والمؤشرات وحتى المطالب التي طالبت به هذه الفصائل من ضمنها الانسحاب الأمريكي قد نفذ، وقد أصبحت حقيقة ليس هناك حجج مثل ما يطالب هذا وذاك. أعتقد هذه البيانات هي جست نبض لا تعبر رأي هذه الفصائل الثلاث، أما الفصائل الأخرى كلها بدأت وسلمت والآن زجت.
1: يعني هي الكرة الآن بعد الانسحاب باتت في ملعب هذه الفصائل الممانعة، لكن يعني في حال تعثرت المفاوضات لا سمح الله، يعني ما هي الخيارات الواقعية المتاحة أمام الحكومة الآن بعيدا عن خيار المواجهة العسكرية؟
0: الحكومة أعتقد وحتى الإطار التنسيقي مستبعد أن يكون هناك نوع من التصعيد، وإنما متجهين ومقررين ومتخذين قرارات. الحوارات أفضل من التصعيد، لأن التصعيد لا يخدم ولا يصب لا في العملية السياسية ولا في الدولة العراقية، خصوصا بعد هناك كانت ضربات من قبلهم على دول مجاورة، وهذا ما أحرجت حكومة السيد الزبيدي أمام هذه الدول التي انفتح إليها وعليها، ليس الزبيدي فقط وإنما حتى السيد السوداني وقبله السيد الكاظمي الذي استطاع أن يجمع كل قادة المنطقة المختلفة والمؤتلفة في بغداد. لكن تعلم هذه الدول تتخوف حينما يكون هناك سلاح يهددها، وحتى الشركات التي تم التوقيع بين بغداد وواشنطن وبغداد وبرلين وكذلك بغداد وباريس، كل هذه الشركات وهذه الدول ليست معنى أو إثبات أو مجيء هذه الشركات إلا أن يكون السلاح بيد الدولة.
1: نعم، شكرا لك من بغداد الباحث في الشؤون السياسية نجم القصة، تحياتي. مشاهدينا، أعلنت السلطات السورية السيطرة على حريق اندلع في خط غاز قرب دمشق، وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن الانفجار وقع في خط يغذي محطة تشرين الحرارية.

في الغوطة الشرقية ما تسبب في خروج 3 محطات كهربائية من الخدمة. هذا وحصلت العربية على مشاهد خاصة من مكان استهداف مركبة على طريق جسر مصياف بريف حمص، والذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين. نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. ترامب يكشف عن استثمارات كوريا جنوبية بقيمة 200 مليار دولار في قطاع الطاقة الأمريكي.

0: أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف. يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: هو الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
2: ما ميز المواجهة التي حضرها فرق فودة كان حدثا شعبيا أكثر منه حدثا نخبويا. فرق فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. اغتيل فرق فودة لأنه قرب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
1: أستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
0: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 8 عمليات استهداف دقيقة ضد ميليشيات الحوثي، وتم خلال العمليات تدمير منظومة دفاع جوي متنقلة في المخا طورها خبراء من الحرس الثوري الإيراني. كما قام الجيش اليمني بتحييد قيادات وعناصر حوثية في المنصورة ومنطقة باب المندب، إضافة لتدمير 3 بطاريات مدفعية لميليشيات الحوثي في جبهة الوازعية.

0: رصدت كاميرا العربية الوضع الإنساني للطلاب اليمنيين الفارين من بطش الحوثيين في بلادهم نحو جيبوتي، حيث يتلقون التعليم في مدرسة هي الوحيدة في مخيم المركزية في أبوك شمال البلاد. التفاصيل مع رفاه السعد.
1: أحلام صغيرة قطعت البحر هربا من الحرب ولم تتوقف عند حدود اللجوء. فر هؤلاء اليمنيون بأطفالهم بعدما سيطر الحوثيون على مدنهم، تركوا خلفهم بيوتا ومدارس، وحملوا معهم أملاً بأن لا ينقطع الطريق إلى العلم.
2: أجينا من اليمن بسبب الأوضاع والحروب، فالتقينا إلى جيبوتي لأجل حماية الأطفال وأبنائنا وأخواننا. أجينا بسبب الحرب والأوضاع اللي في اليمن، فحبينا أن نقدم لهم التعليم لأجل أن لا يضيعوا مستقبلهم وأن لا يضيعوا العلم منهم.
1: في أبوك شمال جيبوتي وصلت كاميرا العربية إلى مدرسة للاجئين اليمنيين، فصول تستقبل أطفالا جددا وإمكانات تحاول أن تواكب أعداد القادمين.
3: في المدرسة الابتدائية خاصة بنيت على نفقة مؤسسة الملك سلمان.

0: إقاثة والأعمال الإنسانية، وهي مدرسة ابتدائية بأربعة فصول. لكن الآن مع تزايد أعداد الوافدين من الطلاب الجدد، نحن بحاجة إلى قاعات إضافية وإلى مرافق إضافية وإلى معلمين إضافيين.
1: يبحث الأطفال اللاجئون اليمنيون عن فرصة لاستعادة طفولتهم التي أثقلتها الحرب، وهنا يصبح التعليم نافذة للأمل ودفتر صغير لحلم كبير، حلم طفلة يشبه أحلام كثيرين هنا. فالمدرسة بالنسبة إلى هؤلاء ليست فصولاً وكتباً فقط، بل طريق يأملون أن يعيدهم يوماً إلى وطنهم بدلاً من ذكريات الحرب. رفاه السعد، العربية، من بلدة أبوك شمال جيبوتي.
2: أعلنت الخارجية المصرية الإفراج عن 8 بحارة مصريين اختطفوا قبل أكثر من 5 أشهر من متن سفينة في الصومال. الوزارة أكدت أن البحارة المفرج عنهم تم نقلهم إلى مقر السفارة المصرية بالعاصمة الصومالية مقديشو تمهيدا لإعادتهم لذويهم. تقرير أحمد عثمان.
3: فرحة غابت عن هذا المنزل 5 أشهر، واليوم تعود الابتسامة إلى أسرة سامح عبد العظيم، أحد البحارة المصريين 8 الذين اختطفوا على متن سفينة تجارية قبالة السواحل اليمنية. قراصنة صوماليون اقتادوهم إلى الساحل الصومالي وطالبوا بفدية مالية، مهددين بقتلهم في حال عدم الدفع.
4: فرحة المصريين كلهم طبعا، أنا كنت بدعي لابني وبدعي للي معاه كلهم، مش ابني أنا، أمي برضو بدعي لابني واللي معاه، أقول له ترجع يا ابني أنت واللي معاك بالسلام.
3: خبر نجاح الجهود المصرية في الإفراج عن البحارة أعاد الأمل إلى عائلات عاشت شهورا على وقع القلق والانتظار. اتصالات ورسائل محدودة وفيديوهات ظهر فيها البحارة يستغيثون.
5: كانوا بيتفاوضوا مع صاحب البخيرة في الإمارات على مبلغ هم متفقوا عليه، فكان بيقول لك المبلغ كبير، المبلغ مش جاهز، لا مماطل معاه، قاعد مماطل معاهم فترة كبيرة يعني.
3: الخارجية أعلنت نقل البحارة المفرج عنهم إلى مقر السفارة المصرية في مقديشيو بعد شهور عدة من المتابعة والتنسيق مع الجانب الصومالي، جهود رافقها عمل أمني واستخباراتي لتحديد موقع المحتجزين وصولا إلى تأمين الإفراج عنهم.
6: احنا واثقين 100% من الحكومة المصرية انها عمرها ما بتنيم موضوع او بتداري على موضوع او بتتقاعس في اي موضوع. ده ابنها وهو كان امانة في رقابة الخارجية المصرية.
3: الحادثة فتحت مجددا ملف القرصنة في المنطقة وتزامنها مع الاضطرابات المتصاعدة في الممرات البحرية وتحديدا في البحر الأحمر.
7: هذا الأمر كان مبعثه أن هناك مخاوف عديدة في منطقة البحر الأحمر في ضوء التطورات الحالية وفي ضوء ما يقوم به الحوثيين من جرائم وتشجيع وتعاون مع بعض هؤلاء القراصنة.
3: فرحة الأسر بخبر الإفراج عن البحارة المختطفين سوف تتضاعف خلال ساعات بعد وصولهم إلى بيوتهم وقراهم، ليسدل الستار أخيرا على قصة تتكرر كل فترة عن استهداف القراصنة للسفن واحتجاز طواقمها طلبا للفدية. أحمد عثمان، العربية، قرية استباري، شبين الكوم، محافظة المنوفية.
2: انطلقت اليوم في الرباط المشاورات لتشكيل الحكومة المغربية الجديدة بلقاءات جمعت رئيسة الحكومة المكلفة بعدد من الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية في أولى جولات التفاوض حول تركيبة الأغلبية المقبلة. مشاورات تأتي في ظل خريطة سياسية جديدة أفرزتها الانتخابات وحسابات عددية تتيح أكثر من صيغة لتشكيل الأغلبية، فيما بدأت أحزاب أخرى في تحديد موقعها داخل المعارضة.
8: من صناديق الاقتراع إلى حسابات تشكيل الحكومة المغربية تنطلق مفاوضات بناء الأغلبية وسط حسابات تتقاطع فيها الأرقام مع شروط الأحزاب وأولوياتها، فيما يترقب الشارع أن تتحول اختياراته في صناديق الاقتراع إلى التزامات تجد طريقها إلى البرنامج الحكومي. بعد تكليفها الملكي تخوض المنصوري أول امتحان لها لتشكيل الحكومة الجديدة. الجولة الأولى من المشاورات انطلقت من مقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط بلقاء التجمع الوطني للأحرار ثم حزب الاستقلال.

0: ثاني وثالث القوى من حيث عدد المقاعد في مجلس النواب.
1: تبع واحد النقاش مسؤول كانت فيه لغة الوضوح والصراحة، واستشرفنا معا تحديات المستقبلية.
0: ومع اتساع دائرة التكهنات، يطرح المتابعون للشأن السياسي تساؤلات عميقة حول مدى قدرة الأحزاب على تجاوز ترسبات التلاسن الانتخابي الذي وصل إلى حد تبادل الاتهامات والانتقادات الحادة.
2: ومن الصعب على المواطنين أن يتقبلوا حكومة فيها يعني الثلاثي السابق، لأن المواطنين تابعوا التلاسن الذي جرى خلال الحملات الانتخابية بين قيادي وخاصة الأصل والمعاصر وتجمع الوطن الأحرار، وعودة يعني هؤلاء وتعايشهم تحت سقف حكومة واحدة سيخلق إحراج إحراج أخلاقي.
0: حسابيا تحالف الأحزاب الثلاثة الأولى يكفي لتأمين أغلبية مريحة داخل مجلس النواب، لكن الحسابات العددية وحدها لا تحسم مفاوضات من هذا النوع، ليبقى المشهد مفتوحا على أكثر من سيناريو.
3: هناك سيناريوهات عديدة، منها السيناريوهات السهلة التي تحافظ على نفس الأغلبية الحالية، وهناك سيناريو آخر يفرض عليها اللجوء إلى أحزاب أخرى التي تتمتع بالممارسة السياسية لوجود معارضة شرسة.
0: وفي الجهة المقابلة بدأت ملامح المعارضة تتضح، إذ حسم حزب العدالة والتنمية الإسلامي موقعه في المعارضة، كما أعلن تحالف اليسار اختياره الموقع نفسه داخل مجلس النواب. وبين أغلبية لم تتشكل بعد ومعارضة بدأت تتبلور، يرقب الشارع المغربي كواليس المشهد انتظارا لانعكاس أصواته على تشكيلة الحكومة المرتقبة. فاتحة أعلي، العربية، الرباط.
4: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استثمارات كورية جنوبية بقيمة 200 مليار دولار في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة، بما في ذلك 54 مليار دولار لمشروع الغاز الطبيعي المسهل في ولاية ألاسكا. كما أعلن ترامب أن إدارته تعتزم إنشاء 8 محطات نووية جديدة ومحطة كبرى لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في ولاية تكساس بدعم من حكومة كوريا الجنوبية.

0: إلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: ختمت منافسات دوري المجموعات لبطولة كأس الخليج لكرة القدم التي تستضيفها مدينة جدة السعودية. تصدرت الإمارات ترتيب المجموعة الثانية بالتعادل أمام قطر بهدف لكل منهما. وأيضا في كأس الخليج والمجموعة الثانية حل منتخب اليمن في المرتبة الثالثة بفوزه على البحرين بخمسة أهداف لاثنين. يلتقي اليوم منتخب هولندا مع مضيفه منتخب اليونان في المجموعة الثانية من دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. وأيضا في المجموعة الثانية لدوري الأمم الأوروبية تبحث ألمانيا عن أول فوز لها عندما تلاقي صربيا. نواصل مع دوري الأمم الأوروبية، وفي المجموعة الرابعة يستقبل منتخب الدنمارك نظيره البرتغالي. لدى الدنمارك 3 نقاط مقابل 6 نقاط للفريق البرتغالي. وأصدر اللاعب كريستيانو رونالدو بيانا رسميا يؤكد فيه مغادرته لمعسكر منتخب بلاده البرتغال لكرة القدم. وتشهد المجموعة الرابعة لدوري الأمم الأوروبية اليوم لقاء منتخب ويلز أمام ضيفه منتخب النرويج.
0: نهاية هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وفي أمان الله.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
5: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
6: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء، عدة أمور حدثت.
5: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
6: مهما عمل المجلس سيظل نافذين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
5: هل ما زال دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
6: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية.
5: في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش. هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس التعاون الخليجي؟
7: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.
8: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ

0: تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي.

0: قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

ترامب يروح باحتمال استئناف الحرب ضد إيران ولا يستبعد التوصل لاتفاق. ولي العهد السعودي يؤكد أن حلف مكة سيقوم بدور في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. فلاي دبي تقرر تعليق الرحلات من وإلى إسرائيل مع استمرار التحقيق في الحادث. والقوات المسلحة اليمنية تدمر منظومة دفاع جوي طورها خبراء الحرس الثوري في المخا اليمنية.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى، قائلا إن الولايات المتحدة قد تعود لضرب إيران أو قد تتوصل إلى اتفاق. بكل الأحوال الحرب ستنتهي على حد وصفه. وكان الرئيس الأمريكي تحدث عن إخراج كمية نفط من هرمز خلال الأيام الماضية لم يشهدها تاريخ المضيق على الإطلاق، مشيرا مرة أخرى إلى أن بلاده تسيطر على هرمز. رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على اتهام بريطانيا لإيران بحادثة القاعدة بالقول تبحثون عن المسؤول في المكان الخطأ. وكان رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام قال إن مؤشرات قوية تدل على أن إيران أدت دورا في أنشطة مشبوهة في قاعدة سلاح الجو الملكي في فيرفورد، أفضى إلى حادث أمني كبير، وذلك في إشارة إلى إنذار بوجود قنبلة قرب القاعدة الواقعة في جنوب غرب إنجلترا والتي يستخدمها الجيش الأمريكي. قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال الخطاب الملكي السنوي لاستعراض السياسة الداخلية والخارجية، قال إن الاعتداءات على دول الخليج أكدت أن الأمن الخليجي ككل لا يتم

0: تجزأ، مشددا على أهمية حلف مكة الدفاعي في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: تملك بلادكم قدرات بشرية وعسكرية عالية الكفاءة، قادرة بحول الله تعالى على التصدي وردع التهديد بشكل كامل أيا كانت مصادرها. إن الاعتداءات التي استهدفت جميع دول مجلس التعاون تؤكد على الأمن والاستقرار الخليجي كلا لا يتجزأ، ونعمل مع إخوتنا على صون الأمن الخليجي والسعي للتعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والاستمرار في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل المشترك بما يحقق أهداف المجلس ويلبي تطلعات مواطنيه. وفي سياق إسهاماتنا في تعزيز استقرار المنطقة وتجنيبها تبعات التوتر والصراعات وتنسيق الجهود، تم إنشاء حلف مكة الدفاعي بين المملكة والجمهورية التركية والجمهورية باكستان الإسلامية، انطلاقا من جهودنا المشتركة للقيام بدورنا في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي هذا الشأن نقدر وقوف الدول الشقيقة والصديقة إلى جانب المملكة وإسهاماتها في تعزيز الأمن والاستقرار.
0: كما أدان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشدة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة وانتهاكاتها المتعددة للمسجد الأقصى، داعيا المجتمع الدولي ومجلس السلام على وجه الخصوص لممارسة دوره المأمول للوصول إلى حل سياسي دائم، مجددا التزام المملكة الراسخ بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
1: ندين بكل قوة استمرار الاعتداءات الوحشية لسلطة الاحتلال على أخوتنا في فلسطين في قطاع غزة وانتهاكاتها المتعددة للمسجد الأقصى، وندعو المجتمع الدولي ومجلس السلام على وجه الخصوص لممارسة دوره المأمول للوصول إلى حل سياسي داعم. إن التزام المملكة بحق الشعب الفلسطيني موقف راسخ وجهد مستمر لن يتوقف إلى أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولة مستقلة وفق المرجعيات الدولية.
0: رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني راشد العليمي قال إن الموقف السعودي الداعم للحكومة يجسد عمق العلاقات التاريخية للبلدين، وأضاف العليمي أن تأكيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال الخطاب الملكي السنوي دعم المملكة للحكومة يعكس وحدة الأمن والمصير. هذا وثمن نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ مواقف ولي العهد السعودي الداعمة لفلسطين، مشيدا بالموقف الراسخ والجهد المستمر للمملكة في حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة. أعلنت شركة الطيران الإماراتية فلاي دبي تعليق رحلاتها المتجهة إلى إسرائيل والقادمة منها، ريثما يتم إجراء تحقيق عقب هجوم وقع على متن رحلة جوية بين دبي وتل أبيب، ما اضطر الطائرة إلى تغيير مسارها. كما أعلنت السفارة الهندية في السعودية متابعة الحالة الصحية للكابتن سميث ماتشهار الطيار الهندي لرحلة فلاي دبي التي تم تحويل مسارها إلى تبوك. وأوضحت السفارة أن الكابتن يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد مشافي مدينة تبوك شمال غربي المملكة، مشيرة إلى أن التقارير الأولية تفيد بأن حالته مستقرة. وأكدت السفارة أنها على تواصل مع عائلته وأنها ستواصل متابعة وضعه الصحي بالتنسيق مع السلطات السعودية بانتظار صدور تفاصيل وافية عن حالته. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول حادثة طائرة فلاي دبي. العربية أعادت رسم سيناريو اللحظات الأخيرة لما قبل حادثة طائرة فلاي دبي بالذكاء الاصطناعي، نتابع.
2: السابعة وخمس دقائق تستعد طائرة بوينغ 737 ماكس 8 للإقلاع من مطار دبي إلى مطار بنغوريون. على متن هذه الرحلة التابعة لفلاي دبي 180 راكبا بالإضافة إلى الطاقم وطيارين اثنين. انطلقت الرحلة رقم 1073 في أجواء صافية إلى مسارها في رحلة روتينية قبل أن يتغير كل شيء. 8:21 دقيقة وفوق الأجواء السعودية في الشمال الغربي بدأت الطائرة بالتعرض لتقلبات حادة ومفاجئة في الارتفاع، وبعد دقيقة واحدة تعرضت الطائرة لهبوط حاد وسريع. فقدت الطائرة أكثر من 14,000 قدم من ارتفاعها في أقل من 30 ثانية. 8:31 دقيقة ترسل الطائرة رمز الطوارئ 7000

0: 700 وهو حالة طوارئ، وبعد 7 دقائق تحول الرمز إلى 7500، الرمز الدولي المخصص لحادث أمني داخل قمرة القيادة. حدثت مشادة بين كابتن الطائرة ومساعده، قام المساعد بطعن الكابتن محاولا إسقاط الطائرة بحسب رواية نتنياهو، قبل أن يتمكن الطاقم من السيطرة على الموقف. وبعدها تدخل طيران آخران وتوليا القيادة وغيرا مسارها نحو السعودية. 9:58 هبطت الطائرة اضطراريا بسلام في مطار تبوك. نجا كل من كان على متن هذه الرحلة، وبقيت الحادثة قيد التحقيق.
1: أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 8 عمليات استهداف دقيقة ضد ميليشيا الحوثي، وتم خلال العمليات تدمير منظومة دفاع جوي متنقلة في المخا طورها خبراء من الحرس الثوري الإيراني. كما قام الجيش اليمني بتحييد قيادات وعناصر حوثية في المنصورة ومنطقة باب المندب، إضافة لتدمير 3 بطاريات مدفعية لميليشيا الحوثي في جبهة الوازعية. كما دمرت القوات المسلحة اليمنية مخازن أسلحة لميليشيا الحوثي تحتوي على كميات كبيرة من الذخائر، من بينها صواريخ حرارية مضادة للدبابات وقذائف مدفعية وغيرها من الأسلحة في شرق محافظة صعدة.

0: رصدت كاميرا العربية الوضع الإنساني للطلاب اليمنيين الفارين من بطش الحوثيين في بلادهم نحو جيبوتي، حيث يتلقون التعليم في مدرسة هي الوحيدة في مخيم مركزي في أبوك شمال البلاد. التفاصيل مع رفاه السعد.
1: أحلام صغيرة قطعت البحر هربا من الحرب ولم تتوقف عند حدود اللجوء. فر هؤلاء اليمنيون بأطفالهم بعدما سيطر الحوثيون على مدنهم، تركوا خلفهم بيوتا ومدارس وحملوا معهم أملاً بأن لا ينقطع الطريق إلى العلم.
2: أجينا من اليمن بسبب الأوضاع والحروب، فالتقينا إلى جيبوتي لأجل حماية الأطفال وأبنائنا وأخواننا. أجينا بسبب الحرب والأوضاع اللي في اليمن، فحبينا أن نقدم لهم التعليم لأجل أن لا يضيعوا مستقبلهم وأن لا يضيعوا العلم منهم.
1: في أبوك شمال جيبوتي وصلت كاميرا العربية إلى مدرسة للاجئين اليمنيين، فصول تستقبل أطفالا جددا وإمكانات تحاول أن تواكب أعداد القادمين.
3: في المدرسة الابتدائية خاصة بنيت على نفقة مؤسسة الملك سلمان للإقاثة والأعمال الإنسانية، وهي مدرسة ابتدائية بأربعة فصول، لكن الآن مع تزايد أعداد الوافدين من الطلاب الجدد نحن بحاجة إلى قاعات إضافية وإلى مرافق إضافية وإلى معلمين إضافيين.
1: يبحث الأطفال اللاجئون اليمنيون عن فرصة لاستعادة طفولتهم التي أثقلتها الحرب، وهنا يصبح التعليم نافذة للأمل ودفتر صغير لحلم كبير، حلم طفلة يشبه أحلام كثيرين هنا. فالمدرسة بالنسبة إلى هؤلاء ليست فصولاً وكتباً فقط، بل طريق يأملون أن يعيدهم يوماً إلى وطنهم بدلاً من ذكريات الحرب. رفاه السعد، العربية، من بلدة أبوك شمال جيبوتي.
0: وقع انفجار مجهول في محطة حرارية قرب وديان الربيع في ريف دمشق دون معلومات فورية عن أسبابه أو حجم الأضرار.

0: في السودان تجددت أزمة الوقود في العاصمة الخرطوم مع تسجيل ازدحام أمام عدد من المحطات منذ يومين بالتزامن مع زيادة جديدة في أسعار المحروقات، هي الثانية خلال أقل من أسبوعين. التفاصيل معنا يعقوب.
1: منذ الصباح الباكر وحتى المساء تمتد صفوف السيارات أمام محطات الوقود، تتوالى ساعات الانتظار ويتصاعد استياء المواطنين من تجدد الأزمة في مشهد بات مكررا في العاصمة الخرطوم.
2: جينا هنا من الصباح الساعة 8 يوم زقونا قاعدين هنا ليه تاريخ اللحظة قالوا قطعت، ونحن لسه واقفين. سمعنا الناس بيقولوا أجالهم بقى بـ38.5، في ناس بيقولوا بـ42، فلسه مو وصلنا بترمى عشان نعرف انه بقى بـ38.5 أو بـ42.
3: الأزمة دي أثرت علينا في معيشتنا زي ما بيقولوا، احنا شغالين رزق اليوم اليوم. وفي مشكلة الترمبات دي، برضه البنزين بيكون جواها قاعد، مين يسمع مني في زيادة جاية بيقفلوا يقولوا كذا.
1: الأزمة لا تقف عند حدود الانتظار وانقطاع الوقود داخل المحطات، إنما في زيادة جديدة على أسعاره خلال أقل من أسبوعين.
4: هذا اليوم الثاني بايتين مبيت، ده اليوم الثاني مبيت، ده غير الزيادات الكل يومين ثلاثة، هسه عملوا لنا 38.5، قبل يومين كان بـ35. يعني شيء ذاته ما عارفين هو ايش كله ابنه ذاته.
5: لا توجد أزمة وقود، لا توجد أزمة وقود.
1: تصطدم رواية الشارع برواية الحكومة، فكل يرى المشهد بطريقته. المواطن يتحدث عن أزمات الانتظار وزيادة الأسعار، والمسؤول يتحدث عن وفرة الوقود والمؤامرات التي تحاك ضد الاقتصاد.
6: الآن الحرب تنتقل لحرب اقتصادية، لكنها مقدورة عليها بإذن الله تعالى.
1: الزيادة الجديدة يراها أحد الأطراف طفيفة، بينما هي مرتفعة على جيب المواطن، فالسائق يجد نفسه بين كلفة تتصاعد وأجرة يرفضها الراكب.
7: زيادة بتكون محسوسة، يعني ما زيادة طفيفة، زيادة محسوسة. يعني مثلا مشوار بـ70 مع زيادة البنزين دي لو قلت له 100 احتمال يقول لك ما تجيني تاني.
1: رغم تطمينات الحكومة بحل الأزمة خلال ساعات، ظل الازدحام قائما، وقود يتوفر بكلفة أعلى وانتظار ينتهي بدفع أكبر، والمواطن هو من يتحمل الثمن. لين عقوب العربية، الخرطوم.
0: أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إطلاق مبادرة باسم مشروع ميريديان لدراسة مستقبل الحروب والنزاعات العسكرية ووضع خارطة طريق متكاملة لتحديد الأسلحة والقدرات التكنولوجية التي تحتاجها الولايات المتحدة للحفاظ على تفوقها العسكري خلال العقود المقبلة. ويقود المشروع بشكل مشترك كل من إيلون ماسك وبالمير لاكي مؤسس شركة أندرويد المتخصصة في تكنولوجيا الدفاع والسياسي، أيضا نيوت جينجريتش، ومنح البنتاغون القائمين على المشروع مهلة 120 يوما لتقديم تقرير نهائي يتضمن النتائج والتوصيات العملية إلى مكتب وزير الحرب. كما أعلن أيضا وزير الحرب الأمريكي تقليص عدد الجنرالات والأدميرالات في الجيش بنسبة 20%. وقال هيكسيث أمام عسكريين في قاعدة كوانتيكو إن الخطوة ترمي إلى تعزيز المساءلة، وتأتي عملية التقليص مشاهدين.

دين في وقت يواجه فيه البنتاغون سلسلة من التغييرات في قياداته، كان أبرزها إقالة رئيس أركان الجيش في أبريل الماضي إلى جانب مغادرة مسؤولين عسكريين آخرين. نهاية النشرة وإلى العناوين. ترامب يلوح باحتمال استئناف الحرب ضد إيران ولا يستبعد التوصل لاتفاق. ولي العهد السعودي يؤكد أن حلف مكة سيقوم بدور في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. فلاي دبي تقرر تعليق الرحلات من وإلى إسرائيل مع استمرار التحقيق في الحادث. القوات المسلحة اليمنية تدمر منظومة دفاع جوي طورها خبراء الحرس الثوري في المخا اليمنية. نهاية النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: نستضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة.
1: كل واحد بيستقبل الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطين، تخيل.
0: تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية.
1: الآن عندنا حوالي ما يقارب 1,000,000 مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل.
0: يبررون حتى اليوم هجمات المستوطنين بما حدث من حماس في 7 أكتوبر.
1: حماس مشروع بالأساس أمريكي إسرائيلي الذي اختار التوقيت 7 أكتوبر دولة الاحتلال وحكومة نتنياهو.
0: هل كان قرارا جماعيا برأيك داخل حماس تنفيذ هذا المخطط؟
1: نتنياهو قال بصوت هذه حرب تغيير الشرق الأوسط.
0: الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر الآن على شاشة العربية.
3: عندنا موضوع مهم، سر نجاح الوحدة الخليجية وفشل الوحدة العربية.
4: سنة 79 من سنوات العرب الخضراء عدة أمور حدثت.
3: البعض راهن أن كانت فترة مؤقتة في ذلك الوقت وينتهي مجلس الدعاوى الخليجي.
4: مهما عمل المجلس سيظل ناقدين، إيران تريد تدمير هذا الإنجاز الخليجي.
3: هل ما زالت دول مجلس التعاون تؤمن بالدفاع العربي المشترك؟
4: قضية نسبية أخي أبو أحمد، القضية جدا نسبية.
3: في ميليشيات عربية تقاد من الخارج أقوى من الجيوش. هل تتوقع أن يكون هناك بعد الأزمة الإيرانية ناتو خليجي عسكري موحد بين جيوش مجلس التعاون الخليجي؟
5: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصر الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
6: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
7: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
8: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
9: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
7: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.

سحب الركام من تحت الأقدام وحصار غزة يتمدد بين الميدان وسياسة المكاتب المغلقة، هكذا تقف القضية الفلسطينية اليوم أمام أكثر لحظاتها خطورة ومصيرية، حيث

0: تصادموا دماء الضحايا بحسابات الإقليم، يعد رسم مستقبل المشروع الوطني برمته. في هذا التوقيت الحرج الذي تتصاعد فيه الأسئلة حول غموض الهدنة، هدنة غزة ومستقبل المقاومة وشرعية التمثيل، نستضيف شخصية سياسية وإعلامية لا تهاب المواجهة، عاش مفاصل القرار من أروقة الحزب الشيوعي إلى كواليس السلطة الفلسطينية، صاغ بمواقفه الحادة جدلا لم يهدأ حول حركة حماس والمشروع الوطني. أهلا بكم في قابل للجدل. أرحب بضيفي من القاهرة الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور. أستاذ حسن، حياك الله معي في قابل الجدل.
1: أهلا وسهلا.
0: حياك الله. أنت من أحد الشخصيات يعني التي كانت داخل مطبخ طبعا صياغة الاتفاقية التاريخية، اتفاقية أوسلو، وبما أنك كنت من أحد من كانوا داخل هذا المطبخ، هل يمكن أن نقول اليوم بأن اتفاقية أوسلو قد قضي عليها وانتهت برمتها، أصبحت من التاريخ؟
1: هي اليوم بالمناسبة ذكرى 13 سبتمبر، توقيع الاتفاق التاريخي في البيت الأبيض، كان حاضر فيه الرئيس خالد ياسر عرفات والمغتال من قبل الفاشي اليهودي الحاكم الآن إسحاق رابين بحضور كلينتون. يعني اليوم 13 سبتمبر هو ذكرى
0: طبعا وقت تسجيل الحلقة يعني حتى لا أحد يعتقد أنه على الهواء
1: السري. فالمصادفة بالتاريخ. المهم بعتقد أن الاتفاق هو يعني انتهى موضوعيا في 28 سبتمبر 2000 عام 2000 عندما قام الفاشي شارون باقتحام المسجد الحرم المقدس في القدس في سبتمبر، وتم اغتيال ما حوالي 18 فلسطيني لتعلن بداية الحرب الإسرائيلية على الكيانية الفلسطينية الوليدة، والتي سميت لاحقا بأسماء يعني شعبوية، خلينا أقول سموها الانتفاضة الثانية. والحقيقة احنا كنا في حرب مواجهة مع عدو أراد تدمير الكيان، ومن هنا لم يعد قيم في الحديث عن اتفاق أوسلو، وهو أصلا إسرائيل لا تعترف به. يعني الآن الحكم هو أعداء أوسلو، اغتالوا رابين لأنه وقع أوسلو، هم اغتالوا رابين ثم اغتالوا الكيانية الفلسطينية نتاج أوسلو. هم الآن لا يعترفوا أن هناك ضفة غربية، يقولوا هاي يهودا والسامرة، لا يعترفوا أن القدس الشرقية جزء من أرض فلسطينية، بقول لك هاي أورشليم. حتى السفير الأمريكي بقول لك هذه أرض اليهود التاريخية، إحنا سكان وسكان لنا حقوق غير واضحة، حتى الحقوق السياسية ممنوعة لنا الآن. يعني بالتالي الحديث عن أوسلو هو تاريخ ولا يحصى حاضر ولا مستقبل. مستقبلا الآن لدينا احنا في الأمم المتحدة قرار تم إقراره بغالبية كاسحة 20-12، ما يعرف بقرار 12-19 باعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب. الآن احنا أصبحنا عضو مراقب زائد، يعني احنا الآن نجلس بين أعضاء الأمم المتحدة كدولة نقدم اقتراحاتنا. احنا دولة ناقص شوي، ولكن
0: لكن مع الوزير
1: في لا يجوز الحديث عن مرحلة انتقالية.
0: في المقابل الإسرائيليون اتخذوا هكذا هم يقولون طبعا من 7 أكتوبر ذريعة لنسف أوسلو بشكل كامل، ولنسف حتى لا نقول دولة فلسطينية على حدود 67، حتى مسار الدولة الفلسطينية مسار لمسار الدولة الفلسطينية لم يعد هناك مسار. يبررون حتى اليوم الاستيطان أو هجمات المستوطنين أو زيادة المستوطنات حتى في المناطق التي توقفت منذ 2005 الاستيطان فيها، يبررونها بما حدث من يعني حماس في 7 أكتوبر، وبالقول بأننا ندافع عن أنفسنا ولا نريد تكرار تجربة 7 أكتوبر.
1: هذا غير صحيح. أولا حجم يعني ب2000 عندما تم اغتيال ياسر عرفات للخلاص من، هم أعلنوا ذلك. أكثر من ذلك، الرئيس محمود عباس انتخب في يناير 2005 ويميت شارون بصوته، كان رئيس وزراء دولة الاحتلال، أعلن أنه هذا يوم تاريخي، أنه محمود عباس صار رئيس للسلطة الفلسطينية. في نوفمبر 2005 شارون يعلن الانسحاب من غزة دون تنسيق أو إعلان محمود عباس، لأنه أراد أن يخلق فوضى مسلحة داخل قطاع غزة. في يناير 2006 أمريكا إسرائيل فرضوا على الرئيس محمود عباس إجراء انتخابات بدخول حماس دون أي شرط مسبق، أن تلتزم بقانون السلطة، أن تلتزم من هاي سلطة فلسطين.

0: لها دستور. قالوا لا تدخل كما هي حماس. يا عم هاي حماس عليك؟ قال لك لا لا يجب أن تدخل حماس. وبالتالي أكثر من ذلك الاستيطان بدأ في تصارع منذ 2006 ما قبل أي شيء. حماس لحد 2007 لحد 2007 أكتوبر
1: 2023
0: كانت تستلم شهريا راتب من الموساد. تخيل حركة حاكمة بين قوسين عاملة حالنا نقيض دولة الاحتلال تستلم راتب شهري من الموساد الإسرائيلي. يعني كل العالم يعرف ذلك وإسرائيل تعرف ذلك. 7 أكتوبر لا علاقة له.
1: لكن يا أستاذ حسن
0: 7 أكتوبر ذريعة
1: حماس كانت تستلم رواتبها من الموساد الإسرائيلي. هذا تعم خطير.
0: شهر معروف هذا الكلام. أعلن مش سراً يعني. إسرائيل أعلنت، حماس بتعلن. حماس مشروع بالأساس جاء بتوافق أمريكي إسرائيلي بعض العرب من أجل تدمير منتج أوسلو، تدمير الكيانية الوطنية الفلسطينية. حماس اللي فازت في انتخابات 2006 ما قبلتش تضلها في الضفة الغربية، قالت لا بدي أخذ غزة، لأنه أخذ غزة يعني منع الوجود الفلسطيني الكياني في الضفة الغربية، وبالتالي إتاحة الفوضى. الاستيطان تضاعف عشرات المرات بعد 2006 بالمناسبة. يعني بعد ما خلصوا من أبو عمار وجاءت حماس بدأ التصارع الاستيطاني. 2004 عدد المستوطنين من 1993 كان عدد المستوطنين ما يقارب 100,000. 2004 عدد المستوطنين كان حوالي 105,000. يعني خلال 10-11 سنة زادوا زيادة 5,000 اللي يسمى زيادة طبيعية. لم يحدث هناك بناء أي مستوطنة أو عدد سكاني جديد طوال فترة وجود السلطة وياسر عرفات. ما بعد ذلك فتح الاستيطان، فتح بناء المستوطنات. الآن عندنا حوالي ما يقارب 1,000,000 مستوطن في الضفة الغربية من أجل تهويدها بشكل كامل. وهذا الكلام البريطانيين سموه هذا تطهير عرقي. يعني ميليباند قبل يومين تصريح شهير جدا حكى أنه ما يحدث في الضفة الغربية تطهير عرقي. مؤامرة 7 أكتوبر أصلا هي مؤامرة إسرائيلية استخدمت حماس فيها أداة، والآن الإعلام العبري اعترف بذلك أنه هذا مخطط إسرائيلي من أجل تهويد المشروع ككل ومن أجل إقامة الدولة اليهودية والخلاص من الخطر الفلسطيني اللي هم بيعتبروا وجود دولة خطر عليهم.
1: يعني
0: لابد من اختراع.
1: خلينا على 7 من أكتوبر. خلينا على 7 يعني على 7 من أكتوبر قليلا. أنت يعني تقول بأن 7 من أكتوبر كان عملية إسرائيلية أو ربما بالتنسيق مع حماس.
0: مؤامرة إسرائيلية.
1: هل كانت بالتنسيق مع حماس؟
0: صناعة إسرائيلية بالكامل.
1: كانت بالتنسيق مع حماس مع السمار؟
0: أنا ما بدي أقول بالتنسيق أو لا.
1: لا أنت تقول مؤامرة.
0: بالتنسيق أو لا.
1: كيف مؤامرة؟
0: أنا مؤامرة طبعاً مؤامرة. أنا حاكي الكلام هذا مش أول مرة يعني.
1: أنا أعرف
0: لأن
1: أنا
0: جزء من تنفيذ المؤامرة الإسرائيلية.
1: أنا ليش طرحت هذا السؤال؟
0: هل تنفذت المؤامرة الإسرائيلية؟
1: لماذا طرحت أنا هذا السؤال؟ لأن الوزير الفلسطيني السابق سفيان أبو زايدة عليه الكثير من الأسئلة خلال الفترة الماضية، وقيل بأنه لعب دور ناقل رسائل ما بين يحيى السنوار، الرسائل التحذيرية إلى إسرائيل قبل 7 من أكتوبر.
0: معلن، هذا معلن الكلام. إسرائيل كشفت بالتفصيل مش بذلك. إسرائيل كشفت في بعض المخططات أنه بدأ التفكير بعملية 3-7 أكتوبر بعام 2016-2017. هذا الكلام بالعبري مش يعني بالعربي، بالعبري. قالوا منهم واحد الذين حكوا عن هذا الموضوع ليبرمان، قال لنتنياهو أنت بدأت تفكر في هذا الموضوع. هو كان شركة لما اختلفوا بلش يحكوا. قال احنا بدأنا نفكر في هذا المشروع من 2017 لأنه هذا المشروع الوحيد الذي بدك تعمل انت احيانا تضحي. وانا حتى ايامها يوم 7 اكتوبر لما كتبت عن هذا الموضوع قلت انه اسرائيل بحاجة الى حدث كبير من اجل تغيير كبير حتى تمرر ما تقوم به من مجازر ضد الشعب الفلسطيني.
1: يعني صحيح انه كان كان سفيان ابو زايد ينقل هذه الرسائل التحذيرية بين السنوار واسرائيل.
0: بعرفش إذا أنا ما بعرف الأسماء التي لم تعلن لا أذكرها أنا شخصياً.
1: لا معلوماتك أنت الشخصية
0: يعني لم يذكر سفيان. قيل أحد الشخصيات مع غازي حمد، يعني غازي حمد وأحد الشخصيات المقربة من تيار دحلان قالوا إنه بيعرفوا على كانوا على تواصل نبهوا وما نبهوا. أنا هذا بالنسبة لتفاصيل لا تخدم الفكرة وليست هي جوهر الفكرة.
1: أتذكر شاهدت لك مقابلة وتحدثت انك التقيت

0: كثير من الشخصيات في حماس ربما يفكرون بنفس الطريقة، لكن بعد اغتيال أحمد ياسين تم مباشرة تعيين عبد العزيز الرنتيسي يعني رئيس للحركة، حركة حماس. وقلت بأنك بعد ما جلست مع الرجل وجدت طرحا جديدا ومختلفا لم يكن أو لم تكن هذه حماس التي تعرف.
1: بالنسبة لعبد العزيز الرنتيسي مش
0: هيك؟ اي صحيح.
1: طب قبل عبد العزيز الرنتيسي كان في المهندس اسماعيل ابو شنب، والحقيقة انه الرجل بدأ عندما انتخب رئيس مكتب السياسة في قطاع غزة بدأ اتصالات وحضر معنا، حتى راح معنا على نابلس، حضر لقاء وطني في نابلس، خدام الغزة على نابلس، جبنا له إذن، خدنا إذن من إسرائيل، طلعنا إسماعيل أبو شنب إلى أحد يحضر حوار وطني في نابلس، وكان أول مرة بنروح عن طريقنا، ولكنه لم يطول، اغتالوا لأنه إسرائيل مش جاي بحماس تدخل منظمة التحرير، إيجابيتها تكون بديل لمنظمة التحرير. شاهين عبد العزيز الرنتيسي نعم صار لقاء في بيته، وصار لقاء يعني أنا وإنته كان استغراب الكل بعد اللقاء، وطرح كلام إنه إحنا أنا الأوان أن ننتهي كل هاي الظواهر، لا قسام ولا مقسام، كنا بدنا نصبح جيش وطني، حركة واحدة، سلطة واحدة، لا أحزاب، أحزاب تصير أحزاب سياسية بس ما في أجنحة عسكرية، كله بدخل قوات الأمن والجيش، ودولة والجيش الإسرائيلي ليس أكثر قيمة من الشعب الفلسطيني، إسرائيل في الجيش كل الأحزاب موجودة فيه بس ولا واحد بيقدر يقول أنا ليكود ولا عمل ولا كذا، كله بيشتغل للجيش الإسرائيلي، إحنا بدنا نكون هيك. ثم حدث لقاء بينه وبين محمد دحلان وبين سمير باعتبار فتح هم، وصار لقاء بينه وقدم نفس الأفكار، واتصلوا معي قالوا قدم نفس الأفكار عشان نعملها بالصياغة المودية لخالد أبو عمار. بعد ثلاثة أيام تم اغتيال عبد العزيز الرنتيسي، لأن إسرائيل أيضا كما اغتالت أبو شنب الذي أراد أن يذهب نحو المنظمة والوحدة، اغتالوا عبد العزيز الذي أراد أن يدخل المنظمة والوحدة، لأنه مشروع حماس مشروع بديل مش مشروع وحدة.
0: إذا كان مشروع بديل وليس مشروع وحدة، لماذا إسرائيل تغتال قادة حماس؟ لماذا اغتالت أبو شنب، اغتالت أحمد ياسين، اغتالت عبد العزيز الرنتيسي، اغتالت إسماعيل هنية، قتلت يحيى، ممكن يحيى السنوار مبرر الموضوع بالسابع من أكتوبر، حاولت قتل خليل الحية،
1: تغتال. الاغتيالات هاي جزء من آلية العمل، أحيانا أنت من أجل أن لا تستطيع، لا تستطيع على الإطلاق أن تتعامل بهاي الأحداث بالطريقة الساذجة المعتادة، لابد من أن تبدو أنك مختلف وأنك هدف وأنك مستهدف، هذا جزء من التسويق. الاغتيالات بالنسبة لإسرائيل، طب عادة ما حماس اغتالت إسرائيليين بال 1993 وحماس مقرها بالأردن، وخالد مشعل موجود في الأردن وتحت سيطرة المخابرات، عمل عملات عسكرية، ليش إسرائيل محتجت على الأردن؟ ليش أمريكا ما طالبت بإبعاد خالد مشعل؟ أبعد خالد مشعل عندما جاء نتنياهو للسلطة، بمعنى انتهى أوسلو، ضمنوا تماما أنه أدى الوظيفة، فقالوا له مع السلام، هي حافظ الأسد والأورانيين بيستقبلوك، فراح لحافظ الأسد الذي اغتال الإخوان المسلمين، يعني كلنا بنعرف يعني حافظ الأسد بيستقبل أحد قادة الإخوان المسلمين لأنه الآن بده يجيبه ضد منظمة التحرير، عندما اختلف مع ياسر عرفات استضاف حماس، لم يستضيفها قبل، وراح للإيرانيين لأنه أيضا مشروعهم الفرس كان خلق بديل لمنظمة التحرير، الخلاص من منظمة التحرير. إحنا العدائية، التحالف العدائي كان، طب عندما وقع أوسلو لو تلاحظ خريطة العدالة أوصله قد في الفترة الأولى تستغرب إنه شو هجاب لهذا، نتنياهو، بن غفير، سموتريتش، ليبرمان، كل الفاشين اليهودية، بالمقابل حافظ الأسد، الفرس، الإخوان المسلمين، بعض الأطراف العربية، بعض الدول العربية، ورابين كان معه واختاروا رابين. مين اللي اختار رابين؟ مش اليهود؟
0: صحيح.
1: أنت كنت تتخيل بالزمانات إنه واحد يهودي يرجع يختار رئيس وزرائه عشان اتفق مع الفلسطيني؟ طب ما هذا كمان في السياسة، صارت في السياسة الأحداث الكبيرة ما بتستنى أحداث ساذجة، بدك تعمل تغييرات وتعمل أحداث وتركب الأمور، لابد من خلق شيء لكي تمرر المشروع الأكبر. أنت بتخسر جزئية بس من أجل شو؟ الآن إسرائيل صارت دولة إقليمية في المنطقة، الآن إسرائيل وين صارت؟ حدودها وين؟ حكى عندك اليوم نتنياهو هو بصوته قال حدود إسرائيل محورها من دلها إلى كوش، كوش في السودان، تخيل؟ عمره ما جاب كنس السودان، كان يقول لك أرضك من النيل الفرات، الآن حط لنا كوش بمعنى أثيوبيا، أرض الصومال، منطقة السودان اللي إسرائيل الآن موجودة فيها.

0: بالمناسبة إسرائيل الآن على باب المندب صارت من الجهة الثانية. إسرائيل القاعدة في أرض الصومال موجود الآن قاعدة عسكرية. إسرائيل لما حكوا على باب المندب قالت إنه هاي مش معركتنا. أمريكا قالت إنه ما لناش علاقة.
1: فاصل قصير مشاهدينا، نعود بعده لاستكمال ما تبقى من حلقة قابل للجدل، ابقوا معنا.

0: أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
4: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
6: أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه الحلقة مع الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور. أستاذ حسن، حياك الله معي من جديد. بمناسبة الحديث يعني عن الانتخابات قبل قليل، هل تعتقد أن الانتخابات الفلسطينية ستقام في الموعد الذي حددته السلطة الفلسطينية؟ لا تغيير على هذا الموعد؟ لا
7: لا،
6: أنت دائما يعني غير متفائل بهذه الانتخابات، ليش؟
7: مش أنا لا بالعكس، أنا الوحيد المتفائل.
6: لست متفائلا بإقامة الانتخابات، مش الانتخابات نفسها.
7: لا، أولا أنا ضدها من حيث المبدأ، كتبت هذا الحكي الكل بيعرف رأيي. أنا ضد انتخابات اللي دعا لها الرئيس محمود عباس، لأنها مش انتخاباتنا، هاي انتخابات غيرنا. اثنين،
6: كيف مش انتخاباتنا؟
7: أن تقوم انتخابات مش انتخاباتنا، هي قرار مش احنا، طلب منا من أجل خلق واقع تقسيمي. انتخابات لإيش؟ طب غزة مش فيدك، حكم غزة الآن مش تحت الوصاية لمدة سنوات، كيف يمكن أن تجري انتخابات لمجلس؟ أولا مجلس تشريع، هذا يعني تمديد للمرحلة الانتقالية، يعني ضد بلغي قرار الأمم المتحدة حول دولة فلسطينية. أنا الآن أي انتخابات يجب أن تكون انتخابات دولة، وليس انتخابات سلطة مقسمة أجزاء. بالضفة الغربية الآن الرئيس لا يستطيع أن يذهب من منطقة، لا يستطيع أبو مازن يطلع من رام الله إلى جنين. طب خليه يروح يزور جنين، مش أنت رئيس بدك تعمل انتخابات للسلطة الفلسطينية؟ روح زور نابلس، روح زور بيت لحم، مكان الآن بطلعش، حتى الأمم المتحدة ممكن بيخلوا يدخلها. كيف بدي اعمل انتخابات وهمية؟ القدس ما في أي انتخابات فيها، ما فيش مقر لك فلسطيني في القدس، كل مقراتك أغلقت، حتى بيت الشرق اللي كان موجود وكان مقر يعتبر على منطقة الفلسطينية أغلقوه. عندنا كان مقرات في ضواحي القدس تغلق الآن، ما فيش مسؤول فلسطيني يدخل القدس، مسؤول فلسطيني الآن ممنوع يدخل القدس. أغلب المسؤولين الفلسطينيين صعب يتحركوا، يروحوا على نابلس، يروحوا على جنين، بدهم أذن خاصة وحراسات. لم تعد الضفة الغربية قادرة على أن تحتضن انتخابات فلسطينية بالمعنى الحقيقي. ما يحدث هو لعبة تسويقية لهدف آخر، أبو مازن مشوا، هم ماشيين، فالكل بيلعب بلعبة حقيقة يعني أنا بعتبرها تسويقية لشيء هدف غير عمديش أعمل التام، بس غير واقعي، خلينا أسمي
6: غير واقعي. أنت عندك مصطلح ثاني ما
7: يعني طيب. هو أكثر من هيك بس احتراما.
6: طيب يعني أنت تقول أنه كل خيارات الانتخابات بالمناسبة للفلسطينيين إذا أقيمت انتخابات هي أسوأ من بعضها، من محمد دحلان إلى أبو مازن.
7: أنا ضد أي انتخابات قبل إعلان دولة فلسطين.
6: لا تحديدا،
7: أنا ضد أي

0: انتخابات قبل أن تعلن دولة فلسطين تحت الاحتلال. بعد ذلك تعلن انتخابات لبرلمان دولة فلسطين.
1: خلينا أولا على
0: هذا البرلمان يحدد مستقبله.
1: على الممكن، على الممكن يعني في هذه الانتخابات إن حدثت يعني. أنت تقول بأن خيارات الانتخابات للفلسطينيين هي أسوأ من بعضها، من دحلان إلى إلى إلى أبو مازن. والحقيقة
0: لا مش على الأشخاص، لا
1: على الأشخاص،
0: مش على الأشخاص، أنا ما بتدخل بالأسماء ومين يدخل. لا أنا ما بتدخل بالأسماء ولا العلاقة فيها، لأن أنا مش جزء من هالتفكير كله يعني. أما من سيأتي ماذا سيفعل؟ سؤال يعني. غزة تحت الوصاية الإسرائيلية لمدة سنوات، لجنة شكلت بقرار أمريكي ومجلس أمن غير قادرة، صارها أشهر قاعدة في فندق في القاهرة بيستنوا أي واتساب من أمريكا يقولوا بكتبوا، ما تكتبوش.
1: إسرائيل منعتهم، إسرائيل منعتها من الدخول الحقيقة، مش الولايات المتحدة.
0: طب إذا إسرائيل منعت تدخل لجنة تشكلت بقرار من الإسلام وخطة ترامب، أنت بدك تعمل برلمان في غزة كيف؟ سؤال يعني. تقدر تعمل برلمان؟ لا. شوف، في أحيانا يعني السذاجة السياسية لا يجب أن تستغبي العقل السياسي الفلسطيني لهذا الحد. العقل السياسي الفلسطيني عمره ما دحر مرحلة الغباوة إلا ما بعد 2004، بدينا ندخل في مرحلة الغباوة السياسية، كل واحد بيستغبي الثاني، والهدف الأساسي خدمة هدف غير وطني فلسطيني. تخيل المفارقة وين الآن. أي انتخابات تحكي؟ انتخابات مين؟ أنت الضفة الغربية، أنت كرئيس تستطيع أن تنتقل من رام الله إلى جنين؟
1: لكن أنت تعرف أنه في استحقاقات على على, على على السلطة الفلسطينية، جزء من إصلاح السلطة الفلسطينية التي تطالب به الولايات المتحدة وتطالب به الكثير من الدول.
0: الإصلاح
1: إجراء
0: الإصلاح يبدأ الإصلاح يبدأ بإعلان دولتك، تطبيق قرار الأمم المتحدة اللي معاك، قرار من 2012 اعلن دولة تحت الاحتلال. شو بده يصير؟ محتلينك؟ ما هم محتلينك، بدهم يعتقلوك. أنت مش عصام الشعب الفلسطيني. دولة تحت الاحتلال تلغي كل مكذبة المرحلة الانتقالية، ولكن يعني مش مسموح لك
1: أن تطلب من السلطة الفلسطينية أن تعلن فلسطين دولة تحت الاحتلال.
0: طبعا من 2015 عندنا قرار في ذلك، قرار مجلس مركزي مش قرار حسن عصفور. فك الارتباط. 2015 قرار المجلس المركزي الفلسطيني اللي رئيسه أبو ما اللي رئيسه رئيس البرلمان الوطني الفلسطيني ورئيس أبو مازن السلطة كان حاضر، أعلن وقرر ضرورة إعلان قيام دولة فلسطين فوق أرض فلسطين وفق قرار الأمم المتحدة 19/67 لعام 2012. قرار فلسطيني هذا مش قراري أنا أدعو إلى تطبيق القرار اللي أبو مازن أخده. هاي جريمة سياسية تعتبر؟
1: لا، لكن تطبيقه تعرف الثمن الذي يمكن أن يدفع.
0: صعب، خلص اترك، سلم، خلي إسرائيل تحتل.
1: يسلم المين؟ لازم انتخابات.
0: أنا مش مع،
1: لازم انتخابات حتى يسلم.
0: لا، ليش انتخابات؟ لأن هو الأهم أني أعلن قرار ولا أروح على كذبة سياسية. انتخابات لإيش؟ ما فيش حدا بنتخب. غزة مش حتقدر تنتخب، القدس مش حتنتخب، بدك تعمل انتخابات بالزوم؟ شو هالنقطة هاي؟ سلطة زوم، انتخابات زوم، برلمان زوم، حالة وطنية بالزوم، شو رأيك نسميها دولة الزوم الفلسطينية؟ نخلص. طب ما تعمل دولة احتلال وخليها دولة محتلة، خلص. بدك تعمل حكومة بلفة سعيد، تعمل حكومة
1: هذا معالي الوزير،
0: مش قادر تتحمل.
1: معالي الوزير، عندما تقول تطلق كل هذه الأوصاف، دولة الزوم وانتخابات سلطة الزوم وبرلمان الزوم وغيرها، يعني
0: مش أنا، هم اللي بيحكوا
1: من كل الزوم. لا، أنت اللي حكيت
0: يا عزيز، هم اللي بيحكوا مش أنا.
1: أنت اللي حكيت مع الوزير الآن، أنت اللي حكيت. يقولون بأن هذا الواقع لم يفرضوه هم، هو الواقع الذي فرض عليهم من قبل إسرائيل، من قبل نتنياهو.
0: طب من عارف إن واقع احتلال اعلن دولة تحت. طيب أنت دولة إيش؟ ليش ما تعلن دولة تحت الاحتلال؟ ايش الخطر منها؟ ما دام هذا الواقع وهم محتلينك وهم مقطعين اوصالك وهم ممنعينك تتحرك، ماذا تخسر اذا اعلنت دولة الاحتلال؟ سوى انك خايف تعتقل. اذا خايف تعتقل شيء اعلن ان انا ما بديش اعتقل. انا ما بدي اعتقل. بدهم يحلوا السلطة يحلوها، ما هي محلولة. ايش تعمل السلطة الان؟ سؤال يعني. ما هي قدرة السلطة؟ هاي المغير قرية بلدة حوالين رام الله. كم اسبوع صار محاصرة. لا، القصة شو؟ أنت بدك تدخل معركة حقيقية ولا بدك تتسلم على اليهود؟ هذا هو السؤال. هل بدك تتسلم في المعارك؟ أنت مش قد اليهود، بدك ظلك تستنى القدر. اعلن، أنا بدي أنتظر، أسمي الانتظارية في

0: في ناس تاريخيا بقول لك الحركة الانتظارية خيار سياسي بالمناسبة، انتظر التغيير الزمني. هل هم منتظرين يجي إزنقوط؟ إزنقوط جاي حيعطيك، مش حيعطيك دولة ولا حيعطيك سلطة، حيعطيك وصاية على كيانية تحته هيمنته وغير متواصل بين غزة والضفة.
1: طيب
0: احنا بنتمنى 90 كانت غزة مربوطة بالضفة.
1: ايه انت قلت قبل قليل يعني اذا لم تستطع اعلان دولة تحت الاحتلال فاترك وليأتي غيرك، صح ولا لا؟ تقصد الرئيس ابو مازن؟
0: طبعا
1: مي.
0: أنا بحكي كشخص إذا
1: نعم.
0: أنت كشخص
1: نعم كشخص
0: مش أما إذا حركة فتح، إذا حركة فتح ككل لا تريد هذا خيار آخر. ساعتها أنا لا تطالبني إني أيدك في خياراتك، لأنه هذا مش الخيار الوطني الفلسطيني.
1: إيه لو
0: هذا
1: ترك
0: خيار
1: لو
0: فصيلي إيه؟
1: لو أخذ لو أخذ أبو مازن بهذه النصيحة وترك، من تعتقد أن الشخص الذي سيخلفه مناسب وسيعلن وسيتحمل العواقب؟
0: ساعتها من هو ما هو ماذا يريد الشخص القادم؟ ماذا يريد أن يفعل؟ هل يريد أن يعمل دولة تحت، يعلن دولة تحت الاحتلال، ولا بده يظل انتقالي بده يخلي غزة مفصولة والقدس من لاش علاقة فيها؟ ما هي السؤال مش مين، السؤال ماذا يريد ولماذا يأتي. احنا عندنا مشروع، احنا مش أشخاص، مش مهم. رئيس السلطة الفلسطينية ليست وظيفة، هاي حالة كيانية فلسطينية خلقت دفع ثمنها آلاف آلاف آلاف الشهداء، دفع ثمنها كتير. ما جاتش هيك، اليهود لما تخروا يفاضوا منظمة التحرير كنا دافعين ثمنها كبير، ومع ذلك ما تحملوهاش فاغتالوا من وقع الاتفاق، اغتالوا رابين نوفمبر 1995 واغتالوا ياسر عرفات أيضا نوفمبر 2004. القصة مش أنه أنا بدي أكون رئيس أو لا، إيش بدك من الرئاسة؟ ماذا ستفعل؟ إذا بدك تخلي الوضع على ما هو، ما يجي أي واحد، مش هتفرق أي واحد جيبه من حرس الرئيس وحطه بصير رئيس، شو يصدر أوامر يعني؟ ما القصة مش شخصية. أنت ما هو برنامجك السياسي؟ هل تريد أن تفك ارتباطك، أن ترفض قرارات مجلس الوطني ولا لا؟ أنا مش طالب أنا قراراتي ولا مقالاتي ولا موقفي، أنا بطالبك تنفذ قرار مجلس وطني فلسطيني أنت اللي أخذته ب 2015، صار لك 11 سنة ماخذ القرار، ليش ما تعلنه؟ ليش بتعلنه؟ كان ريحتنا من كثير قضايا، كان ربما كان تجاوزت مؤامرة 2023، ربما تجاوزت المؤامرة ومنعت الشعب الفلسطيني من الجزائر والجرائم والإبادة، والآن ندخل في تطهير عرقي. إذا بريطانيا بتقول لك في تطهير عرقي فلسطيني بالضفة الغربية وفي غزة،
1: أنا كفلسطيني. لكن بحديثك هذا أنت تحمل السلطة الفلسطينية،
0: لا أرى ذلك.
1: أنت تحمل السلطة، لا أنت تحمل السلطة الفلسطينية الآن جزء من مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر، لأن لو أخذت هذا القرار بإعلان دولة تحت الاحتلال لما حدث في 7 أكتوبر، أو لما كان يمكن أن
0: ليش بس مش بس هيك تتحمل مسؤولية بإجراء انتخابات يناير 2006، هذه هي مفتاح 2023. مؤامرة أكتوبر 2023 بدأت في يناير 2006، وعمليا بدأت في نوفمبر 2005 لما خرج شارون، لما انفرضوا على أبو مازن يجري الانتخابات، لم تكن رغبته بالمناسبة، هذا كان قرار أمريكي بالفرض، فرض عليه فرض، وهي أنا شخصيا بعلمها تماما لأن أنا وياه نقد شخصي في ذلك. المؤامرة بدأت يناير 2006.
1: هو قال لك عن هذه الانتخابات شيء شخصيا؟
0: أنا شخصيا مناقشه شخصيا، مش حدا بالواسطة يعني، كنت أنا في مكتب تناقشت حول هاي وخطورتها، وكان مؤيد تماما هذا الكلام ورفض بالأول، بعد أسبوع أجبر، هددوه باختصار.
1: هددوه بماذا؟
0: توافق
1: بالقتل؟
0: حياته أكيد يعني، شو بده هددوه بحياته؟ شو بده هددوه يعني؟
1: من هدده؟ إسرائيل أو
0: الولايات المتحدة؟ هددوه بالتأكيد، لأنه أمريكا قبل إسرائيل، لا كان الجبروت أيامها كانت الجبروت أمريكا.
1: طيب أنا وقت انتهى، أشكرك.
0: بدهم ينفذوا مخططهم.
1: أشكرك.
0: شطب أنا... المنظمة شطب المنظمة وشطب فلسطينية الضفة الغربية.
1: أنا وقت انتهى تماما، أشكرك على وجودك معي الليلة في قابل الجدل، الوزير الفلسطيني السابق حسن عصفور، شكرا جزيلا لوجودك معي هذه الليلة.
0: شكرا.
1: هذه الحلقة من قابل الجدل انتهت، شكرا لكم لكرم ولطف المتابعة، تتابعونا ما تبقى منها على منصات العربية للتواصل الاجتماعي، أعود وألقاكم الأسبوع المقبل في حلقة

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: هو الرجل الذي قتلته أفكاره وصرعته مواقفه، لأنها تخوض في عمق أسئلة الهوية.
2: ما ميز المواجهة التي حضرها فرج فودة كان حدثا شعبيا أكثر منه حدثا نخبويا. فرج فودة هو أول مثقف يقرر النزول إلى انتخابات برلمانية. اغتيل فرج فودة لأنه قارب ظاهرة توظيف الأموال الجماعات الإسلامية في ذلك الوقت. إلى الآن بعض رموزهم يظهر في برامج تلفزيونية ويدافع عن فعل الاغتيال.
1: الأستاذ سيد محمود الكاتب والصحفي والباحث المصري.
3: سجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
5: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
8: الظروف التي أدت إلى محاولة الاغتيال أو الانقلاب وصولا إلى نجاح ثورة سبتمبر.
9: كان حكما دائرا فرض الأتاوى وكانت ثقيلة على الناس.
8: مع اللواء أحمد قرحش عضو تنظيم الضباط الأحرار سابقا في اليمن. صحيح كان في هالة من القدسية تنسج حول شخصية الإمام يحيى ومن بعده الإمام أحمد ومن بعده الإمام البدر، حول قدرات خارقة عندهم كتفوق البشر.

0: في مشعوذين كثير جدا كان يقولوا علي أحمد يا جنة. كان اليمنيين بيقاتلوا على الأرض، كيف أنك تديلهم أيضا ليحاربونا من السماء؟
1: شو سر الخلاف بالأسرة داخل الأسرة، أسرة حميد الدين؟ أذكي.

السلام عليكم مشاهدينا واهلا بكم في هذا الموجز من العربيه. جدد الرئيس الامريكي دونالد ترامب تاكيده ان الحرب مع ايران ستنتهي قريبا بطريقه او باخرى، قائلا ان الولايات المتحده قد تعود لضرب ايران او قد تتوصل الى اتفاق. بكل الاحوال الحرب ستنتهي على حد وصفه. وكان الرئيس الامريكي تحدث عن اخراج كميه نفط من هرمز خلال الايام الماضيه، قال انه لم يشهد لها التاريخ او التاريخ مثيلا على الاطلاق في المضيق، مشيرا مره أخرى إلى أن بلاده تسيطر على المضيق. أعلنت شركة الطيران الإماراتية فلاي دبي تعليق رحلاتها المتجهة إلى إسرائيل والقادمة منها، ريثما يتم إجراء تحقيق عقب هجوم وقع على متن رحلة جوية بين دبي وتل أبيب، مضطر الطائرة إلى تغيير مسارها. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 8 عمليات استهداف دقيقة ضد ميليشيات الحوثي، وتم خلال العمليات تدمير منظومة دفاع جوي متنقلة في المخا طورها خبراء من الحرس الثوري الإيراني. كما قام الجيش اليمني بتحييد قيادات وعناصر حوثية في المنصورة ومنطقة باب المندب، إضافة لتدمير 3 بطاريات مدفعية لميليشيا الحوثي في جبهة الوازعية. أكدت الفصائل المسلحة في العراق أنها لم تتلقى بعد رد الحكومة العراقية بشأن ملف تنظيم السلاح، رغم توقيع ورقة الاتفاق رسميا من اللجنة الرباعية المكلفة من طرف الإطار التنسيقي وكذلك أطراف الفصائل المسلحة الأربعة. وأضافت الفصائل أنها باتت غير ملزمة بأي توقيت أو اتفاق صادر من أي طرف حكومي أو سياسي في العراق. أعلنت فرق الدفاع المدني السورية السيطرة على الحريق الذي اندلع في أنبوب غاز بمحطة تشرين الحرارية قرب حران العواميد في ريف دمشق الشرقي. وأوضحت الوزارة أن فرقا من 11 مركزا شاركت في الاستجابة للحريق وتمكنت من السيطرة عليه قبل أن تنتقل إلى عمليات التبريد. أعلن وزير الحرب الأمريكي بتكساس إطلاق مبادرة باسم مشروع ميريديان لدراسة مستقبل الحروب والنزاعات العسكرية ووضع خارطة طريق متكاملة لتحديد الأسلحة والقدرات التكنولوجية التي تحتاجها الولايات المتحدة للحفاظ على تفوقها العسكري خلال العقود المقبلة. ويقود المشروع بشكل مشترك كل من إيلون ماسك وبالمير لاكي مؤسس شركة أندرويل المتخصصة في تكنولوجيا الدفاع، والسياسي أيضا نيوت جينجريتش. ومنح البنتاغون القائمين على المشروع مهلة 120 يوما لتقديم تقرير نهائي يتضمن النتائج والتوصيات العملية إلى مكتب وزير الحرب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.